0: صعبة تأتي في سياق حراك دبلوماسي إقليمي، إذ شهدت العاصمة الإيرانية زيارات متتالية لقائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. وإن كانت مخرجات الإعلان الإيراني العماني المشترك تنص على خلق آلية ممر ملاحي آمن، إلا أن الحرس الثوري أصدر بيانا بدا أنه يعيد من خلاله ضبط عقارب الساعة. بيان الحرس الثوري الإيراني شدد أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. وأضاف البيان أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. ووجه المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني اتهامات مباشرة للولايات المتحدة بعرقلة مسار هذه التفاهمات ومنع تتويجها إلى اتفاق كامل. وكان الرئيس الإيراني قد تطرق للعقوبات الأمريكية على اعتبار أنها إشارة سلبية، وقال بيزشكيان إنها لن تحقق أهدافها، مؤكدا أن إيران ستقف بحزم في وجهها.
1: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن واشنطن تتبع سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقا مع عمليات زرع الألغام في مضيق هرمز، معلنا تطهير المضيق بالكامل من الألغام الإيرانية، وهذا أمر لا تزال طهران تشكك في واقعيته.
2: مرة أخرى يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطهير مياه مضيق هرمز من الألغام الإيرانية، هذه المرة الرابعة التي يقول فيها إن البحرية الأمريكية أزالت أو فجرت جميع الألغام. أول إعلان كان منتصف إبريل الماضي. يكرر ترامب بشارته للملاحة الدولية ويحذر إيران من مغبة تلغيم البحر مجددا، في وقت لا تزال فيه طهران ثابتة على تهديدها بخطورة الملاحة عبر المضيق. تتحدث خارجيتها عن تنسيق مع سلطنة عمان لتأسيس ممر ملاحي مؤقت ومشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي، سيكون المسار الآمن للملاحة عبر المضيق محددا بعرض نحو 7 أميال بحرية، على أن يكون الدخول عبر المياه الإيرانية والخروج عبر المياه الإقليمية العمانية. تشير تقديرات حديثة إلى إمكانية انتشار عشرات الألغام في مياه المضيق، مع وجود 4 مناطق مشتبه بها لحقول ألغام غير مؤكدة بالكامل حول ممرات العبور الرئيسية، ما يجعل من تحديد مسارات جديدة آمنة أمرا بالغ التعقيد.
1: إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بمواصي خان يونس. ويشهد قطاع غزة موجة من التصعيد الإسرائيلي، فيما قال الممثل السامي لمجلس السلام إنه إذا انهار وقف إطلاق النار ودخل القطاع في تصعيد شامل جديد فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إلى غزة.
3: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة، غارات جوية على ما تبقى من القطاع الذي أحكمت قوات الاحتلال سيطرتها على 70% من أراضيه. لا تفرق هذه الغارات بين المساجد والمنازل ومحطات المياه. مسجد تاريخي في دير البلح وسط القطاع تحيله الهجمات الإسرائيلية إلى ركام. محطة للمياه في مدينة غزة تدمرها المقاتلات الإسرائيلية. وبين هذا وذاك يستمر استهداف المدنيين في منازلهم، يسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، يشيعون إلى مثواهم الأخير مثل ما حصل في مخيم جباليا. أما الذريعة التي يسوقها الاحتلال لتبرير هذا التصعيد فطائرات ورقية يلهو بها أطفال القطاع المحرومون لا من وسائل الترفيه فقط بل من مقومات الحياة. يهدد بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس بتكثيف الهجمات وإخلاء مناطق في القطاع إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية. سيتعامل معها الاحتلال كمسيرات، هكذا يقول كاتس. يبلغ قائد القيادة الجنوبية بالجيش رؤساء سلطات غلاف غزة أنه يتعامل مع الطائرات الورقية بجدية ودون استخفاف، يقول إن إسرائيل لن تعود إلى واقع ما قبل الحرب. هذه التطورات تأتي في وقت كشف فيه الممثل السامي لمجلس السلام بشأن غزة أمام مجلس الأمن عن موافقة حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة وللمرة الأولى على تسليم أسلحتها ونقل كامل الصلاحيات إلى إدارة انتقالية معترف بها من الأمم المتحدة. تصعيد إسرائيلي إن أصبح شاملاً سيمحو خارطة الطريق التي رسمها اتفاق السلام، ذاك ما حذر منه الممثل السامي.
4: إذا انهار وقف إطلاق النار ودخل قطاع غزة في تصعيد شامل جديد، فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها ولا إدارة يمكن نشرها ولا شيء على الأرض لإعادة بنائه، وذلك لن يكون مجرد انتكاسة بل نقطة لا عودة بالنسبة للجميع.
3: مشهد يثير السخرية والألم في آن واحد. أطفال لم يتبقى لهم ما يلهون به سوى طائرات ورقية يعدها الاحتلال تهديدا، ولا يكتفي بإسقاطها بل يلقي بوابل من القنابل ردا على إطلاقها.
1: وكان مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم في القدس قد رصد في مداخلة سابقة موقف جيش الاحتلال من السيطرة في قطاع غزة، نتابع.
5: هذا كان لقاء لقائد القيادة الجنوبية المسؤولة عن ملف قطاع غزة عسكريا وعن العمليات فيها بدرجة أولى مع قادة مع رؤساء السلطات المحلية لغلاف غزة. طرح هؤلاء الرؤساء مخاوف من انسحاب إسرائيلي من القطاع، فطمأنهم قائد القيادة الجنوبية متحدثا عن أن الخط الأصفر هو حدود أمنية. بهذا المصطلح تحدث قائد القيادة الجنوبية، قال الخط الأصفر هي حدود أمنية، وتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي يتواجد في نقاط مراقبة ورصد، سواء رصد من خلال المراقبة أو حتى الرصد الناري على امتداد الخط الأصفر. وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية أن رؤساء السلطات المحلية خرجوا بانطباع يفيد بأن الجيش الإسرائيلي على الأقل لن ينسحب لفترة طويلة قد تمتد لسنوات. هذا الانطباع الذي تركه حديث قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال حين تحدث معهم. وتحدث أيضا عن مسألة تضخمها إسرائيل بصورة كبيرة وتصنع منها هواجس أمنية، وتتحدث عن تهديد أمني ناجم عن طائرات ورقية، أعمدة خشبية رقيقة وبعض القماش وأحيانا أكياس النايلون المرتبطة بهذه الأعمدة الخشبية سقطت في غلاف غزة. إسرائيل ادعت أن هذا تهديد يجب التعامل معه، بل وجهت أصابع الاتهام إلى حركة حماس. أمس في وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة تحدثت مصادر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية عن أن حماس تقف خلف إطلاق عملية باتوا يسمونها أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية عمليات إطلاق الطائرات الورقية نحو غلاف غزة. واليوم كان هذا أيضا حاضرا في حديث قائد القيادة الجنوبية مع رؤساء السلطات المحلية متوعدا بعدم الاستخفاف وفق تعبيره مع هذا التهديد، ومتوعدا بعدم العودة إلى ما كان عليه الحال قبل 6 أكتوبر. سياق هذا طبعا هو أن البالونات، أن الطائرات الورقية والبالونات الحرارية استخدمت سابقا في تصدي الفلسطينيين للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ولكن حتى اللحظة لم يرصد أي طائرة ورقية سقطت في غلاف غزة لديها مثلا أو مدمج معها مثلا مواد حارقة تسببت بحرائق في الغلاف. ومع ذلك إسرائيل تتحدث عن تهديد أمني، بل وتتحدث القناة 13 الإسرائيلية على سبيل المثال أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير كان قد أوصى خلال اليومين الماضيين بعمليات اغتيال ردا على إطلاق طائرات ورقية تنفيذ عمليات اغتيال في قطاع غزة. لم ينشر الجيش الإسرائيلي بيانا يربط فيه بين هذه العمليات وبين إطلاق الطائرات الورقية بصورة مباشرة، ولكن ما تقوله القناة 13 الإسرائيلية أن إعاز رئيس الأركان لعمليات جيش الاحتلال المتعلقة بالقطاع خلال اليومين الماضيين ربط فيها بصورة مباشرة بين عمليات إطلاق إطلاق الطائرات الورقية وفق ما تسميه إسرائيل كذريعة لتنفيذ هذه الاغتيالات، لكن علينا أن نذكر دائما جمال أن هذه الاغتيالات كانت حاضرة قبل ما تدعيه إسرائيل، ويبدو أنها لن تغادر قطاع غزة أيضا خلال الفترة المقبلة.
1: في الضفة الغربية المحتلة، قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مركز تدريب قلنديا التابع للوكالة يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين.
6: الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن في فرض وقائع جديدة، فبعد سيطرته على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، باشرت بلدية الاحتلال في القدس بتنفيذ أعمال داخله. بحسب محافظة القدس، أدخلت البلدية طواقم فنية إلى المعهد الذي تبلغ مساحته 80 دنما وسط تعزيزات عسكرية، وشرعت في أعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد، تمهيدا لتجهيزها لإنشاء مجمع تعليمي لصالح بلدية الاحتلال في القدس. في أحدث ردود الأفعال على التصعيد الإسرائيلي، قالت الأونروا إن استيلاء الاحتلال على مركز تدريب قلنديا يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين. موقف الأونروا عبر عنه أيضا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
3: فيما يتعلق بمركز تدريب قلنديا في القدس الشرقية، يدين الأمين العام بأشد العبارات أعمال السلطات الإسرائيلية اليوم، بما في ذلك قواتها الأمنية، بالدخول غير القانوني والبقاء في مركز تدريب قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
6: بموازاة ذلك، تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية أعضاء الكونغرس إلى التدخل لمحاسبة إسرائيل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين على المحاصرين في منازلهم في بلدة قصرى جنوبية نابلس، منها منزل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية. المنظمات الحقوقية أطلقت حملة لحث الأمريكيين على التواصل مع ممثليهم في الكونغرس والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتورطين في أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي. رغم تصاعد الإدانات والمواقف الدولية للاعتداءات في الضفة، تمضي إسرائيل في مساعيها لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، وسط تساؤلات بشأن فرص تحول هذه الإدانات إلى تحركات فعلية رادعة.
1: ونشير إلى هذا الخبر العاجل الآن بحسب مراسل التلفزيون العربي الذي يفيد بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف. إذن مراسل التلفزيون العربي الآن يفيد بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف. سنتابع بكل تأكيد هذه التطورات مع مراسلنا، ونعود إذن إلى سياق هذه النشرة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بإسقاط طائرة مسيرة ضمن حدود ناحية ديانة في قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق. وتوجد بالمنطقة مواقع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، وأظهرت صور اندلاع حرائق في المكان بعد إسقاط المسيرة. في ملف نزع السلاح بالعراق، قال حسين الموسوي المتحدث باسم حركة النجباء في تصريح للتلفزيون العربي إن الحركة لا تفكر في قضية تسليم السلاح في الوقت الراهن، معتبرا أن العراق يمر بأزمات ومخاطر تهدد البلاد والمنظومة السياسية. وأضاف أن الحركة أبلغت الحكومة العراقية موقفها الرافض لتسليم السلاح في الظروف الحالية.
7: لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا نفكر في قضية تسليم السلاح. أنا قلت لك بأنه العراق يمر بمجموعة من الأزمات، وهذه الأزمات مصادرها خطرة على المنظومة السياسية وخطرة على العراق، وبالتالي سواء كان من الخارج أو حتى من الداخل. بالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنه إحنا نسلم سلاحنا. و وصلنا هذه الفكرة للحكومة العراقية.
1: أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نقلا عن مصدر عسكري بأن الحوثيين أطلقوا مساء الأربعاء 4 صواريخ باليستية من مناطق سيطرتهم في جبل أمان شرقية مدينة تعز. وأضاف المصدر أن 3 صواريخ استهدفت ميناء المخة غربية محافظة تعز، فيما سقط الصاروخ الرابع داخل مدينة الخوخة. في وقت سابق أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن قوات حركة أنصار الله الحوثيين شنت قصفا مدفعيا على مواقع الجيش اليمني شمالية مدينة تعز. وأوردت المصادر أن القصف طاول محيط المجمع القضائي في جبل جرة. في المقابل أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مسيرة تابعة استهدفت مواقع وتحصينات الحوثيين في جبهة المواجهة بالجوف شمالي اليمن، ونشر مقطع فيديو للحظات الاستهداف. وأضافت في بيان آخر استهداف قيادي ميداني مع مرافقيه من القوات الحوثية في هجوم بالمسيرات. أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود عن وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات التي تشهدها عدة ولايات بالبلاد، وتشهد عدة ولايات لا سيما في شرق البلاد حرائق متزامنة تسببت في تهديد عدد من المناطق السكنية، ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء وقائية للسكان وتسخير إمكانات بشرية ومادية إلى جانب وسائل الإطفاء الجوية للحد من انتشار النيران وحماية المواطنين والممتلكات. وفي وقت سابق أعلنت الحماية المدنية تسجيل 159 حريقا أخمد منها 90، فيما لا تزال 69 بؤرة مشتعلة تتركز خصوصا في بجاية وسكيكدا وجيجل والطارف. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قالت إنها مطلعة أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو هذا الأسبوع كانت تهدف إلى توجيه تحذير لروسيا بعدم مهاجمة دول حلف الناتو. بدوره قال الرئيس الأمريكي إن زيارة المدير إلى موسكو كانت شبه روتينية، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا. وصرح الرئيس الأمريكي في مقابلة إذاعية أن الأمر كان شبه روتيني، مضيفا أنه يود أن يرى الحرب مع أوكرانيا تنتهي، مؤكدا أن الزيارة لم تكن مرتبطة بإيران أو بالتهديدات الروسية لحلف شمال الأطلسي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ عدة هجمات على سفن وبنى تحتية للموانئ الأوكرانية بحجة استخدامها من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. وقالت الدفاع الروسية في بيان إنها استهدفت بمسيرات هجومية ميناء إزمايل في منطقة أوديسا وسفينة شحن كانت تنقل مواد عسكرية إلى أوكرانيا وخزانات وقود ومرافق البنية التحتية للموانئ المستخدمة لتفريغ الشحنات العسكرية.
8: ليلة ساخنة، ضربات عنيفة متبادلة بين أوكرانيا وروسيا. في زابوريجيا جنوب وسط أوكرانيا، غارات جوية ومسيرات وضربات مدفعية روسية. مصابون جراء هجمات متفرقة استهدفت المنطقة. أكثر من 900 هجوم استهدف 47 بلدة وتجمعا سكنيا. السلطات في المقاطعة وثقت عشرات البلاغات عن أضرار لحقت بمنازل وسيارات ومنشآت بنية تحتية. في خيرسون جنوبية أوكرانيا أيضا، الإدارة العسكرية في المقاطعة أعلنت مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء هجمات روسية. الهجمات استهدفت بلدات في المقاطعة والمدينة باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية. مباني سكنية تضررت بالإضافة إلى منازل خاصة ومتاجر وأبراج اتصالات وعدد من السيارات. القوات الأوكرانية ردت على الهجمات الروسية بهجمات مضادة في مدينة كوتوفيسك بمقاطعة تامبوف غربية روسيا. اندلع حريق في مستودع تابع لشركة تجارة إلكترونية جراء هجوم مسيرات أوكراني. موسكو أعلنت رصد وإسقاط 426 مسيرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه أراضيها. التصعيد العسكري في الميدان تزامن مع تحرك أمريكي جديد. قال الكريملين إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون رادكليف زار موسكو الثلاثاء وأجرى مباحثات مع الاستخبارات الروسية. المتحدث باسم الكريملين قال إن رادكليف لم يلتقي الرئيس فولاديمير بوتين، مؤكدا أن المحادثات كانت إيجابية دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتأتي الزيارة في وقت وصلت فيه مباحثات السلام بين البلدين إلى طريق مسدود.
1: قضية فساد جديدة في أوكرانيا تختبر مدى قدرة كييف على محاسبة المقربين من السلطة والحفاظ على ثقة الأوكرانيين والشركاء الغربيين، حيث كشفت أجهزة مكافحة الفساد في أوكرانيا عن شبكة إجرامية يشتبه في ضلوع نواب ومسؤولين كبار فيها، بينهم شخصيات مرتبطة بمكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
9: أمام القضاء تقف أكبر مسؤولة في مكتب الرئيس الأوكراني، خلفها ملف ثقيل من الوثائق والاتهامات يمتد من الاستيلاء على الشركات والعقارات إلى غسل ملايين الدولارات. هذه أبرز خيوط شبكة إجرامية جديدة، يقول المحققون إنها امتدت من البرلمان الأوكراني إلى مؤسسات حكومية ومكتب الرئاسة، المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة. أعلن أنه يشتبه في استخدام أفراد هذه الشبكة وسائل غير قانونية، بينها اختراق أنظمة وزارة العدل وتزوير وثائق ملكية وقرارات قضائية.
10: كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد عن مجموعة متورطة في تنظيم وغسل أموال من أنشطة إجرامية تضم مجموعة من المسؤولين الأوكرانيين البارزين.
9: تكشف القضية عن مدى تغلغل المصالح السياسية والمالية داخل مؤسسات الدولة، وتأتي بعد أشهر فقط من فضيحة فساد سابقة تورط فيها مسؤولون كبار في الحكومة الأوكرانية. وخلال النصف الأول من هذا العام أعلنت مؤسسات مكافحة الفساد إبلاغ 107 أشخاص بالاشتباه وإحالة 106 متهمين إلى المحاكم، بينهم نواب ومسؤولون.
11: جزء فعال يخوض القتال على الجبهة، وأشخاص فاسدون يدمرون عمليا كل ما هو أوكرانيا ويقودون البلاد نحو الهزيمة.
9: يتزامن الكشف عن هذه القضايا مع إعلان حزم ومنح أوروبية جديدة لدعم أوكرانيا، وسط تساؤلات متزايدة بشأن آليات الرقابة على الأموال، ما يطرح أسئلة بشأن مدى قدرة كييف على ضمان وصولها إلى الأغراض المخصصة لها.
12: لا تتوقف تداعيات هذه القضايا عند حدود السياسة الداخلية، فبينما تطلب أوكرانيا مليارات الدولارات لتمويل الحرب وإعادة الإعمار، تتحول محاسبة المسؤولين المتورطين إلى اختبار مباشر لثقة الأوكرانيين والحلفاء الغربيين معا. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
1: قالت الشرطة في نيبال إن عدد ضحايا الفيضانات العارمة في منطقة الحدودية مع الصين بلغ 160 قتيلا، فيما لا يزال مئات الأشخاص غالبيتهم من السياح الأجانب في عداد مفقودين.
13: قد يبدو هذا المشهد من فيلم سينمائي أو من وحي الذكاء الاصطناعي، لكنه في الواقع مشهد حقيقي لوصول فيضان هائل إلى حدود ما بين نيبال وإقليم التبت جنوب غرب الصين. أشخاص يركضون للنجاة ولا يملكون سوى ثوان، فخلفهم سيل يجرف كل ما في طريقه من مبان إلى مركبات ويخفي كل شيء، كارثة ضربت مناطق واسعة في شمال نيبال والحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية. فيضان أودى بحياة العشرات ولا يزال مئات في عداد المفقودين، منهم نحو 400 سائح وأكثر من 200 منهم مواطنون من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند. فرق الإنقاذ رافقها الجيش والشرطة في عمليات البحث وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ورغم نشر الجيش النيبالي مروحيات للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا، إلا أن ارتفاع منسوب المياه وصعوبة التضاريس يعقدان الوصول إليهم. الخسائر لم تقتصر على الأرواح، إذ تأثرت نحو 430 ميجاوات من إنتاج الكهرباء في نيبال، بالإضافة إلى عشرات المباني وسكان دون مأوى. في الجانب الصيني من الحدود، وصلت السيول إلى معبر جيرونغ الحيوي، وهناك انقطعت الطرق والاتصالات وخطوط الكهرباء. الرئيس الصيني أمر بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ وتعزيز مراقبة مخاطر الكوارث. ويرجح خبراء ومحللون أن سبب الكارثة بدأ بانهيار جليدي أدى إلى انسداد أحد الأنهار وانهيار السد الطبيعي في مجرى النهر، فيما تتواصل التحذيرات من فيضان جديد بسبب تواصل الانسداد في وقت تكشف فيه المياه حجم الكارثة. تقف عائلات لمعرفة أخبار عن مصير ذويهم المفقودين وسط قلق تجدد الكارثة.
1: في الصين اختتمت في العاصمة بكين فعاليات الدورة الثانية من الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر بعد 5 أيام من المنافسات التي شارك فيها أكثر من 2000 روبوت من 16 دولة.
14: من اختبار حدود الأداء الرياضي في المباريات التنافسية إلى التحقق من القدرات الذاتية ضمن سيناريوهات محددة، أظهرت الروبوتات المشاركة في مسابقات بكين تطوراً في قدرتها على الانتقال من مرحلة تنسيق الحركات إلى مرحلة إنجاز المهام.
15: أكثر ما يثير اهتمامي هو التحسن المستمر في مهارات الروبوتات، من السقوط إلى النهوض والوقوف والجري وسط هتافات الجمهور. كان الجميع في غاية السعادة والحماس، كانت تلك اللحظة الأكثر إثارة لي.
14: شهد اليوم الأخير منافسات رياضية مختلفة للروبوتات أثارت حماسة الجمهور وإعجاب الحاضرين.
16: كانت حركات الركل واللكم للروبوتات تحاكي حركات البشر تماما، وخاصة الطريقة التي ينهض بها الروبوت بعد سقوطه بعناد وإصرار، كان ذلك مرضيا للغاية.
14: أما بالنسبة إلى الجيل اليافع فقد كانت الفعاليات المثيرة وما قدمته الروبوتات الشبيهة بالبشر من عروض حافزاً لإطلاق مهاراته.
17: عندما كنت صغيراً كنت أحب الاختراع، كنت أستخدم الشريط اللاصق غالباً للصق الأشياء معاً لصنع اختراعات صغيرة، والآن أفكر في أن أصبح صانعاً للروبوتات.
14: أسدل الستار على الدورة الثانية للألعاب العالمية للروبوتات في انتظار الدورة الثالثة التي ستقام في أغسطس العام المقبل. انتهت دورة الألعاب العالمية للروبوتات في بكين، وبعيدا عن أجواء الحدث الاستعراضية شكلت المسابقات منصة مهمة لاختبار أحدث ابتكارات تكنولوجيا الروبوتات واستكشاف سبل تحسين أدائها لدعم وتطوير هذا القطاع الذي غدت الصين تستثمر فيه الكثير. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
1: ختام هذه النشرة، الآن تتابعون إعادة برنامج تواصل.
18: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. إدارة ترامب تستعد لإلغاء 200,000 تأشيرة وتوقف مواعيد منح التأشيرات في جميع أنحاء العالم. العثور على طفل مقتول في غابة بالجزائر والدرك يطارد الجاني بنشر صورته. لماذا تحولت الجريمة إلى قضية رأي عام؟ بعد جدل مروكية، فرقة مغربية تحذف الأغنية وتعيد طرحها بعنوان جديد. فما القصة؟

0: البوابة من أجل الجرين كارد، التأشيرة الأمريكية صعبة المنال. حلم الكثيرين يطوى إلى أجل غير مسمى، وتتعدد الأسئلة والاستفسارات. هل لديك تأشيرة لأمريكا؟ هل لديك موعد بخصوصها؟ هل كان لديك تأشيرة؟ ما رأيك بأنه يمكن أن تلغى تأشيرتك في أي لحظة؟ وماذا يعني إلغاء التأشيرة؟ خلال ساعات قليلة وصلت رسائل بلا موعد بديل، وألغيت مقابلات وملفات وضعت على الرف. قد يهمكم هذا الخبر أو لا يهمكم، ولكن بالنسبة لنا في تواصل لا بد لنا من تناول أخبار وقرارات وتغريدات ترامب، لأن وجوده صار جزء من يومياتنا ويوميات برنامجنا. ما هي التفاصيل؟ إليكم القصة. متقدمون للتأشيرة الأمريكية جاءتهم رسالة تقول ألغي الموعد أو أجل، وسنحدد لكم الموعد الجديد لاحقا. في ساعات قليلة تغيرت الترتيبات لكل المتقدمين الذين أوشكوا على استكمال أوراقهم. فإدارة ترامب تلغي مواعيد تأشيرات المهاجرين في السفارات والقنصليات في العالم. تخيلوا، كثيرون أنفقوا آلاف الدولارات وغيروا حياتهم من أجل المقابلة، ثم ألغي الموعد هكذا فجأة. الخبر طبعا كان مفاجئا بل صادما للكثيرين، وخصوصا أن السبب المعلن لهذا الإلغاء أو التأجيل كان مبادرة تدريب عالمية للقناصل منذ مطلع أغسطس لتقييم الطلبات بشكل شامل ومنسق. فما الأسباب غير المعلنة بضرورة إجراء تدريبات وكأنها تدريبات عسكرية طارئة؟ وما سياق تغيير هذه المواعيد أو إلغائها إلى أجل غير مسمى؟ قد يكون فهم السياق عاملاً مهماً في تفسير ما يحصل. فقبل أيام قليلة أصدرت المحكمة الاتحادية للمنطقة الجنوبية من نيويورك حكماً قضائياً أسقط حظر تأشيرات الهجرة ل 75 دولة. أما المدعى عليه فهو وزير الخارجية ماركو روبيو، وبناء عليه ستعاد الملفات للبت فيها فردياً. طيب، ما علاقة إسقاط حظر التأشيرات بهذا التأجيل أو الإلغاء؟ بحسب صحيفة الغارديان، فإن الحكم الذي صدر قبل أيام قليلة هو مفتاح فهم تجميد المواعيد الحالية. فالإدارة خسرت سياسة الرفض حسب الجنسية، فانتقلت إلى إبطاء كل مقابلات تأشيرة المهاجرين بحجة التدريب. وقالت وقتها محامية في المركز الوطني لقانون الهجرة إن قوانين الهجرة لا يمكن استخدامها لتبرير التمييز. ولكن هل هذا هو الإجراء الوحيد الذي يعيق وصول أو بقاء المهاجرين في أمريكا؟ يا جماعة، من الآخر ترامب وحكومته ما بيحبوا المهاجرين، ليش هيك عم تغلبوا الزلمة يغير الخطة ويلاقي مبرر ويعطل تأشيرات؟ قبل أيام قليلة أعلنت حكومة ترامب إلغاء 200,000 تأشيرة لطالبي لجوء دخلوا بتأشيرات سياحية أو أعمال، ثم تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون إلى الحصول عليها. ويعد هذا أكبر سحب جماعي في تاريخ الولايات المتحدة. فمن هم المتضررون يا ترى؟ هذه الخطوة مشاهدين تستهدف طالبي اللجوء الحاصلين على تأشيرات أمريكية، وذلك ضمن تصعيد حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليل عدد الأجانب المقيمين في أمريكا رغم ترجيح مواجهته لتحديات قانونية. ولكن ترامب ما بهمه ويمضي قدما في خطته. إدارة الهجرة في يوليو الماضي اعتقلت نحو 50,000 شخص، وهو رقم قياسي أمريكي يسجل لإدارة ترامب وفقا لبيانات اتحادية. وأكيد ترامب فخور بهذا الإنجاز الذي يدخل من خلاله التاريخ. فهل يمكن أن تتخيلوا أن عدد القضايا المعلقة في محاكم الهجرة يبلغ أكثر من 3 ملايين وفقا لبيانات المحكمة التي جمعتها جامعة سيراكيوز؟ يعني قضية الهجرة واللجوء قضية محورية عند ترامب، ويبدو أنه وضع نصب عينيه، يا أنا يا المهاجرين. ولكن ماذا يعني أن تلغي إدارة ترامب 200,000 تأشيرة للموجودين داخل أمريكا؟ يعني إعادة تصنيفهم، وسيفقدون صفتهم كمسافرين بتأشيرات أعمال أو سياحة. مش بس هيدا، قلنا أن ترامب لا يحب المهاجرين ويريد التخلص منهم بأي طريقة. فبحسب موقع أكسيوس، إدارة ترامب بدأت العام الماضي عملية فحص مستمر لأكثر من 55 مليون شخص يحملون تأشيرات أمريكية بحثاً عن مخالفات تفضي إلى الإلغاء أو الترحيل. تخيلوا معي 55 مليون شخص، رقم مرعب. يعني هون حنقرأ بعض التغريدات، يعني ملف المهاجرين مثل ما شفنا ذو شجون عند الرئيس الأمريكي، فكيف يتم التعامل مع هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي؟ في هذه التغريدة لينا فان بيقول: ميلانيا ترامب مهاجرة جاءت إلى أمريكا بتأشيرة سياحية وعملت بشكل غير قانوني وحصلت على تأشيرة AB عام 2001 كعارضة أزياء، ثم تزوجت للحصول على الجنسية. هذه الهجرة التي يكرهها ويحاربها ترامب. دونا بتوافق على إجراءات ترامب، بتقول: ترامب يغلق الثغرات، عليكم أن تلتزموا بالقوانين، ادخلوا بشكل قانوني، التزموا بالقواعد أو لا تأتوا مطلقاً، وهكذا برأيها تدار أمريكا. أما شذا عمر فتقول: هي رسالة واضحة أن اللجوء ليس ثغرة، وتشديد إضافي على من يريد دخول أمريكا مستقبلاً، ومواجهة قانونية متوقعة قد تبطئ التنفيذ أو تغيره. التأشيرة لم تعد مجرد ورقة، بل برأيها أصبحت اختبار نية. للمزيد بشأن الموضوع ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن. طبعا هذيك المرة كنا باستوديو، هالمرة عبر الشاشة. برأيك ما هي الدوافع الحقيقية خلف خطوة تعليق المقابلات المفاجئة في السفارات، خاصة أنه القرار تزامن كمان مع حكم قضائي ضد الرئيس ترامب بتعليق دخول مواطني 75 بلد؟
1: نعم صحيح أماني، أهلا بك وأهلا بمشاهدين تواصل في كل العالم. يعني هذه المرة كما ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ قرار غير مسبوق، قرار تاريخي بتعليق 200,000 من التأشيرات الخاصة بالهجرة الشرعية. نتحدث عن الهجرة الشرعية وليست الهجرة غير الشرعية. هؤلاء قدموا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتأشيرات سياحة B1 والB2 وتأشيرات أيضا الأعمال، وطلبوا اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة شرعية، ولديهم الأوراق ولديهم عائلات وبدأوا حياتهم الطبيعية هنا في أمريكا، وليهم عائلات وليهم أولاد في المدارس. وده اللي بتقوله
0: يعني دخلوا وانسجموا بالحياة
1: من المنظمات الحكومية والمحامين. صحيح، انسجموا بشكل كبير جدا. بعض من العاملين في الإدارة الأمريكية بيأكدوا أنه هيتم إلغاء الكل اللي كان معاه فيزا سياحة أو فيزا أعمال من عام 2016 حتى هذا العام عام 2026. يعني إيه؟ يعني اللي كان دخل أمريكا قبل 2016 لن يتضرر من هذا القرار، وهذا القرار معلق لم يتخذ رسميا بعد بالمناسبة. وعندما يتخذ رسميا خلال الأسابيع القليلة القادمة ربما تكون هناك الكثير من القضايا والقضايا الفيدرالية التي ربما تعلق تنفيذ هذا القرار، وكل له مشكلته وكل له القضية بتاعته. بمعنى أن ممكن جدا
0: كنت بدي اقول انه هن 75 بلد اللي كانوا مختارين منهم انه البلدان اللي هي طلع بصدد القرار، هل هناك معايير معينه ظهرت انه بتعامل مع هذه الدول او جنسيات معينه، وخاصه نحن عم نحكي عن زوجته يلي هي اوريدي كمان دخلت كمهاجره وبعدين حصلت على الجنسيه؟ يعني هل في معايير معينه عم تظهر او صحيح عم بتكون مخبيه بس انه عم بيعتمدوها؟
1: أنا عايز أعلق على حاجة كنت سامعك بتقوليها، إن هو ما بيحبش المهاجرين، يعني كده ما بيحبش ميلانيا، وده هيدخل
0: لا ميلانيا غير
1: كبيرة جدا، ولكن ميلانيا مختلفة. لكن طبعا ال 75 دولة تحت المجهر بشكل كبير جدا، لديهم إحصاءات من المتقدمين للجوء السياسي، معظمهم من هذه البلدان، وهم لا يريدون، الإدارة الأمريكية الحالية لا تريد أي تواجد لهؤلاء لأنها تتعامل معهم بطريقة فيها نوع من العنصرية بسبب تصريحات المسؤولين الأمريكيين. يعني نتذكر في أول بداية الرئيس الأمريكي عندما قال: نحن نريد مهاجرين من بولندا ومن دول أوروبية ولا نريد من دول أخرى، ولم يسمي هذه الدول، ولكن الموضوع يعني واضح للجميع أن هناك انتقائية في التعامل مع المهاجرين. هذه البلاد الولايات المتحدة الأمريكية قائمة على المهاجرين، زوجة الرئيس الأمريكي مهاجرة، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبواه كانوا يعني مهاجرين من كوبا وكان عندهم مشاكل سياسية وجم هنا للجوء السياسي أيضا في أربعينيات القرن المنصرم، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعتها سترفض هذا القرار. بعض من المحامين الكبار، محامي الهجرة، صرحوا لوسائل إعلام أمريكية بأن هذا القرار سيرفض بشكل كبير جدا، والهدف منه هو استقطاب الأصوات اليمينية المتطرفة التي تنادي بهذا الأمر، مثل لورا لومر وغيرهم الذين يكرهون كل ما هو من هذه البلاد، خاصة البلاد العربية، وأتحدث هنا على لورا لومر تحديدا.
0: نعم. عبد الرحمن، يعني كان عندي كمان بعض أسئلة، بس بعتقد أنه الوقت بتواصل ما كتير بيسعفنا، بس لنشوف الملف وين رايح، وأكيد إن شاء الله الجيات أكثر من الرايحات بنسأل أكثر. شكرا لك.

أعزائي وأحبابي المشاهدين، قصة هرمز والسيطرة والطرق المفتوحة والمغلقة لا تنتهي، كل يوم في شيء جديد. الأيام الماضية شهدت تصعيداً أمريكياً مختلفاً ضد إيران. هذه المرة ليس تصعيداً عسكرياً بل اقتصادي، وهو ما سنتطرق إلى تفاصيله في هذه القصة. لكن موضوعنا الأساسي هو أنه بالتوازي مع ذلك اشتعلت حرب تصريحات ساخرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ناحية ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف من ناحية أخرى. شو يلي صار؟ الموضوع بدأ عند ترامب عبر حسابه على تروث سوشيال، نشر تقرير لمحطة نيوز ماكس وود يتحدث عن تصريحات منسوبة لقاليباف حول معاناة إيران من الجوع وعدم قدرتها على الاستمرار. طيب التقرير معنون هكذا: نحن جائعون ولا يمكننا البقاء. وداخل التقرير أجزاء من حديث قاليباف خلال اجتماع في بغداد مع اقتصاديين عراقيين وإيرانيين. قاليباف لم يرد على ما جاء في التقرير، لكن قرر أن يسخر من ترامب. ماذا فعل؟ في منشور على موقع إكس استخدم قاليباف أحد أشهر شعارات ترامب لنجعل أمريكا عظيمة من جديد، نسبة لحركة ماغا ميك أمريكا جريت أجان، أحد أبرز الحركات الأمريكية الداعمة لترامب، لكن قام بتغيير كلمة واحدة فقط. شو قال؟ لنجعل أمريكا جائعة من جديد. وأضاف تصميماً يتضمن بيانات عن الجوع وانعدام الأمن الغذائي في الولايات المتحدة، موجهاً رسالة واضحة إلى واشنطن: لا يمكنكم التستر على هزائمكم بادعاءات لا أساس لها. الرد الإيراني لم يأتي من فراغ. بعد تهديد ووعيد من ترامب، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس عن عقوبات اقتصادية واسعة على إيران، وصفتها بأنها غير مسبوقة، وهذا وفق الوزارة. العقوبات تشمل 60 شخصاً وكياناً وسفينة مرتبطة بإيران، وتستهدف الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. وزارة الخزانة أيضاً حذرت كل الدول التي تتعاون مع إيران وهددت باستبعادها من النظام المالي القائم على الدولار إذا لم تلتزم بالمهل المحددة لإنهاء أي نشاط مالي أو تجارياً مع إيران. طيب هذه الإجراءات التي تهدف إلى عزل طهران اقتصادياً بشكل شبه كامل قوبلت بنبرة تحدي من وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة، الذي قال: نعرف كيف نلعب هذه اللعبة، يجب أن لا يظنوا أن نهجنا دفاعي وأننا سنكتفي بالدفاع فقط، بل عليهم أن يتوقعوا هجوماً منا، مؤكداً أن شركاء إيران الاقتصاديين سيقاومون الضغط الأمريكي. بالفعل الرد الصيني جاء سريعاً على الخطوة الأمريكية، وخلال مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن التعاون بين الصين وإيران يجري في إطار القانون الدولي، مؤكداً أن بلاده ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم. خلف تغريدة قاليباف الساخرة وتهديد وزير الاقتصاد الإيراني، أعزائي المشاهدين، المشهد ما زال متوتراً للغاية، خاصة مع تهديد وزير الحرب الأمريكي بأن العقوبات الاقتصادية لا تعني استبعاد العودة إلى العمل العسكري ضد إيران. في المقابل الحرس الثوري يهدد أيضا بأنه مستعد للرد على كل السيناريوهات الأمريكية بما فيها العقوبات الاقتصادية. البعض اعتبر أن تغريدة قاليباف الساخرة رسالة سياسية لواشنطن في حال فشل الجهود التي تبذلها كل من قطر وباكستان من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. الله يسترنا هالقصة وين رايحة بيناتهم. نذهب إلى تعليقات منصات التواصل الاجتماعي. هنا ليام بيقول: ماذا عن الشعب الإيراني؟ صحيح من يهتم بذلك طالما يمكننا الإشارة إلى وجود جياع في أمريكا.

0: عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، فرقة فناير هي فرقة غنائية مغربية، وهي واحدة من أشهر وأبرز فرق الموسيقى والهيب هوب، معروفة بأغانيها المثيرة للجدل. كان آخر أغنية مروكية التي أثارت جدلا واسعا، بدءا من الاسم وصولا إلى كلمات الأغنية وحتى كمان الألحان كلها. يعني لماذا كل هذه الضجة؟ كيف ردت فناير على منتقديها؟ هيدي القصة بدأت من إطلاق فناير عملها عبر منصات التواصل الاجتماعي بوصفه احتفاء بالمرأة المغربية واعتزازا بالهوية الوطنية بروح عصرية، والهدف بحسبهم هو تسليط الضوء على حضور المرأة المغربية وأناقتها وقوتها. طيب وين المشكلة؟ كلام حلو ومرتب صحيح، لكن الجدل بدأ مبكرا بين الفريقين. كثيرون اعتبروا بين فريقين، يعني شوفي كيف كثيرون اعتبروا الأغنية اختزلت صورة المرأة والهوية المغربية في أطر ورموز تسويقية نمطية دون الغوص في العمق الواقعي والتحديات الحقيقية التي تواجهها النساء في المغرب، إضافة إلى ادعاء البعض أن كلمات الأغنية ليست مكتوبة بقلم مغربي. بينما رأى فريق آخر من المتابعين والنقاد أن الأغنية تحمل رسالة إيجابية تحتفي بالمرأة المغربية وعراقة التراث المحلي، وتعتمد على مزيج من الموسيقى الشبابية والإيقاعات التقليدية التي تميزت بها المجموعة منذ بداياتها. حتى عنوان الأغنية نفسه أثار الكثير من الغضب، لأن كلمة مروكية هي الترجمة الفرنسية لكلمة المغاربة، والمغاربة ما بفضلوا هذه الجملة. من هنا بدأ الجدل بالنسبة إلى كثيرين، لماذا لا تستخدم كلمة مغربية بدلا من مروكية في وصف المرأة؟ طيب كيف ردت مثلا فناير بعد كل هالضجة اللي صارت؟ المجموعة خرجت وأوضحت أن اختيار عنوان مروكية جاء تعبيرا عن الانتماء إلى المغرب والاعتزاز بالهوية والثقافة المغربيتين، ونفت أن يكون للموزع الموسيقي دور في كتابة كلماتها أو اختيار عنوانها، وأن مشاركته اقتصرت على التوزيع الموسيقي فقط. هل انتهى الجدل برأيكم هنا؟ لا، بعد ساعات من خروج فناير ببيان توضيحي دافعت فيه عن أغنيتها الجديدة مروكية، عادت لتعلن حذف النسخة الأولى من الأغنية من قناتها الرسمية على يوتيوب وإعادة طرحها بعد تغيير كلماتها وتعويض لفظ مروكية بمغربية. شوفوا معي.
1: وكما كتحترمونا راه كنحترموكم، وهذا راه كان شعارنا منذ ديال 25 سنة ديال العطاء، كنا كنقولوها دائما سواء كنزلوا من لاسين سواء كنديروا شي عمل، راه كنا كنقولوا بلي فناير ما عمرها غتكون
2: بلا جمهور العزيز.
1: تماما،
2: وخصنا نكون عارفين واحد القضيه بانه ثلاثه الدراري غتامنوا واحد الايمان شديد بانه العلاقه اللي تجمعنا مع جمهورنا كبيره بزاف على اننا نختلفوا على كلمه. وتصنت لكم انتم راه من الحب والعشره اللي دوزنا مع بعض جاتنا سنوات عاجل. هادشي
3: اللي كان، هادشي علاش خاص الجمهور ديالنا يعرف بان النيه ديالنا الأغنية هو أننا نحتفل بالمرأة المغربية.
2: تماماً.
3: شفنا التفاعل، دخلنا الاستوديو غنيناها مغربية، حافظنا على نفس الموسيقى ونفس الإحساس ونفس الروح.
0: هذا كان رد الفرقة. كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعديل فناير للأغنية؟ هدى قالت المقاطعة والضغط الجماهيري مزيانين للتغيير الإيجابي، يعني جيدين وفادوا. نور الدين قال يظل الزبون مستهلك للمنتوج الذي يقدم المغني أو الفنان، وكما يقول المثل الفرنسي الزبون ملك، لقد صححوا اللقب النشاز. إبراهيم أشاد برد فناير وقال الصراحة برافو عليهم على الاستجابة. أما ياسين فقال هذه الأغنية بالذات يجب مقاطعتها حتى لو بدلوا الكلمة.

إلى الجزائر، حالة من الاستنفار والغضب في الجزائر بعد جريمة مروعة وصادمة. ضحية الجريمة هو طفل عمره 5 سنوات، خرج رفقة والدته لكنه لم يعد إلى منزله قبل العثور على جثته متفحمة بولاية البليدة شمال البلاد، بينما لا يزال الجاني طليقا، والتحقيقات مستمرة حتى هذه اللحظة، وحتى تفاصيل الجريمة ودوافعها ما زالت غامضة. يعني جريمة مرعبة، شو يلي صار؟ وفق ما نشرته وسائل الإعلام الجزائرية، القصة بدأت عندما كان الطفل رفقة والدته قبل أن تتوقف بالسيارة لتنزل تشتري بعض الأغراض من أحد المحال التجارية، لكن بعد وقت قصير اكتشفت الأم اختفاءه لتبدأ رحلة البحث عنه. المفاجأة المأساوية هي العثور على جثة الطفل متفحمة بغابة بعيان القريبة من مكان اختفائه. هذه القصة بدأت تأخذ منحا آخر بعد إعلان الدرك الوطني الجزائري لاشتباهها في أحد الأشخاص، وقال إنه مطلوب للتحقيق للاشتباه في ارتكابه جناية القتل العمد والتنكيل بجثة قاصر من خلال الحرق، لكنه لم يعلن ملابسات الجريمة حتى الآن. مع استمرار البحث، أصدر الدرك الوطني الجزائري نداء إلى الجمهور بصورة المشتبه به، وطالب المواطنين بإبلاغ أقرب فرقة للدرك أو الجهات القضائية المختصة عن أي معلومات تساعد في الوصول إليه. خلال ساعات انتشرت صورة المشتبه فيه على نطاق واسع، أعاد آلاف الجزائريين تداول نداء الدرك بكثافة بهدف المساعدة في الوصول إلى المشتبه به، وسط حالة من الصدمة طبعا من بشاعة الجريمة. يعني متخيلين طفل عمره 5 سنين يعني يلاقوا جثته متفحمة، شو ممكن يعمل هيدا الطفل؟ شو عمل بالحياة يستحق مثل ما بيقولوا هيك نهاية أو هيك جريمة قتل؟ على كل هذا الموضوع صعب وبهز مشاعر أي إنسان، يعني صعب القضية تصاعد الاهتمام بها في الجزائر، خصوصا أن هناك أسئلة كثيرة لا تزال بلا إجابة. شو عمل هيدا الطفل بعد اختفائه؟ كيف وصل إلى الغابة؟ متى وقعت الجريمة؟ من يقف وراءها؟ كل هذه الأسئلة مشروعة وعم يسألها الجمهور الجزائري، خصوصا أن هذه الحادثة تعيد إلى ذاكرة الجزائريين سلسلة من جرائم اختفاء وقتل الأطفال التي هزت المجتمع خلال السنوات الماضية وتحولت إلى قضايا رأي عام. وفي كثير من الأحيان تتحول أخبار اختفاء طفل إلى حالة تضامن شعبي واسعة يشارك فيها المواطنون في عمليات البحث إلى جانب الشرطة. نذهب إلى تعليقات منصات التواصل. عبد المغيث يقول: كفرد جزائري غيور على وطنه أطالب الدولة تطبيق القصاص على قاتلي الأطفال، القصاص هو الرادع الوحيد لكبح الجريمة. ماجي تقول: كيف يحدث هذا لطفل مسكين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، جعله الله ذخرا لوالديه. محمد بيقول: لابد من تعميم كاميرات المراقبة في الشوارع والطرقات، كل صباح عنا جريمة. محمد بيقول: عجيب، بينشروا صورة المشتبه فيه ويمتنعون عن تقديم اسمه بالكامل.

شاهدت أو شاهدتي فيلم الحب في الزنزانة؟ الفيلم العربي كان من بطولة سعاد حسني وعادل إمام. بيخلص الفيلم بمشهد شهير لعادل إمام وهو عم يضحك بمرارة بعد ما أكلت الفيران كل الأموال الورقية اللي خبيها. الفيلم أنتج بثمانينيات القرن الماضي، لكن أحداثه تكررت هذا الأسبوع، هذه المرة بالهند وبمشهد حقيقي، يعني فيلم هندي مش مصري. مدخرات سنوات دمرتها الفئران. امرأة في ولاية أوتار براديش اكتشفت أنه تحويشة عمرها يلي هن أكثر من 1,000,000 روبية أي حوالي 12,000 دولار اختفت. تحولت هذه الأموال إلى غذاء للفئران يا أعزائي. هناك تفصيلة مهمة في الواقعة، العائلة لم تكن تخبئ أموال المرأة. المرأة هي من كانت تدخر مبالغ صغيرة من المال منذ عام 2019 بدون علم زوجها. ادخرتها سراً على مدار سنوات داخل صندوق في المنزل. الخطة كانت أنه تستخدم هذه المدخرات لشراء المجوهرات، لكن الخطة لم تنفذ أبداً والمجوهرات لم تأتي أبداً، وكان الفقر أسرع إليها. على مر السنين نمت الأموال والسيدة لم تفحص الصندوق لاعتقادها خلاص مأمنين الأموال مخزنة بأمان داخله، ولكن بس فتحت الصندوق كانت الصدمة. خلونا نشوف مقطع مصور للمرأة وزوجها وهما يفحصان النقود الممزقة والتالفة ويحاولان فصل الأوراق التي لا تزال معطرين في حالة جيدة نسبياً.

تسأل هالفار شو طعمة المصاري. إلى مواقع التواصل الاجتماعي نيخات بيقول إهدار مدخرات سنوات من العمل الشاق بهذه الطريقة أمر صادم، كان الأجدى أن نلجأ للبنوك. تشاتشا أخفت المال عن زوجها لسنوات وبالنهاية أعطتهم، كتبتهم باسم الفئران. It's okay غدا يسير يسير. بيقول الرجل عانى طوال حياته بينما الأموال يا حرام أكلت الفيران. على أنه ما يصيبنا مثل هذه المرة انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصص جديدة كل يوم بتواصل، وطبعا لا تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه هي أبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يزور طهران الخميس لبحث خفض التصعيد وحرية الملاحة في المضيق. والحرس الثوري يشترط قبول واشنطن بمطالب إيران لإعادة فتحه، ويعلن اتفاقا مع عمان بشأن تقاسم حصة كلا البلدين. شهيد في غارة للاحتلال على جنوب قطاع غزة، وقيادة الجيش الإسرائيلي تقول إن الخط الأصفر خط حدودي، وملادينوف يحذر من نقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار. قصف بصواريخ باليستية لجماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء المخا غرب محافظة تعز، والقوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع الجماعة في الجوف شمال البلاد. مصرع 12 شخصاً إثر حرائق الغابات في عدة ولايات بالجزائر، والحماية المدنية تعلن السيطرة على 90 حريقاً من أصل 159.

0: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل الخميس إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين. وقال الأنصاري أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري سيبحث في طهران سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية.
1: مستمرة جهود خفض التصعيد ودعم مسار عودة المفاوضات، زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى العاصمة الإيرانية طهران منذ فبراير الماضي. وزارة الخارجية القطرية أكدت أن المسؤول القطري سيلتقي عددا من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. ووفق الخارجية القطرية فإن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير. هذه الزيارة المرتقبة تأتي في سياق حراك دبلوماسي إقليمي، إذ شهدت العاصمة الإيرانية زيارات متتالية لقائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. وإن كانت مخرجات الإعلان الإيراني العماني المشترك تنص على خلق آلية ممر ملاحي آمن، إلا أن الحرس الثوري أصدر بيانا بدا أنه يعيد من خلاله ضبط عقارب الساعة. بيان الحرس الثوري الإيراني شدد أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. وأضاف البيان أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. ووجه المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني اتهامات مباشرة للولايات المتحدة بعرقلة مسار هذه التفاهمات ومنع تتويجها إلى اتفاق كامل. وكان الرئيس الإيراني قد تطرق للعقوبات الأمريكية على اعتبار أنها إشارة سلبية، وقال بزشكيان إنها لن تحقق أهدافها، مؤكدا أن إيران ستقف بحزم في وجهها.
0: كيف تنظر الولايات المتحدة للحراك الدبلوماسي في المنطقة؟ نتابع ذلك مع مراسل التلفزيون العربي من واشنطن محمد بالدين في هذه المداخلة السابقة.
2: بترقب حتى الآن تنظر واشنطن إلى الحراك الدبلوماسي في المنطقة، خاصة الجهود التي تسعى من خلالها الدول الوسيطة وعلى رأسها قطر، إضافة إلى كل من باكستان ومصر، إلى امتصاص التصعيد ومحاولة ملاقات الطرفين الإيراني والأمريكي، إضافة إلى التفاهمات المبدئية التي جرى الحديث عنها يوم أمس بين الجانبين العماني والإيراني. لكن الرئيس الأمريكي عاد ليكرر تقريبا نفس التصريحات التي كان يدلي بها منذ نهاية إبريل الماضي بداية مايو، عندما تحدث عن أن الولايات المتحدة طهرت المضيق من الألغام وبأنه لم تعد هنالك أي ألغام تهدد السفن. كان يقول يوم أمس بأن إيران تعلم أنها إن حاولت إرسال أي سفن أو قطع بحرية لمحاولة زرع مزيد من الألغام فإنها سيتم تدميرها بشكل فوري ومنهجي، وبأن إيران تعلم ذلك، قائلا بأن الولايات المتحدة لديها أعين راصدة طوال الوقت ليل نهار على كل من مضيق هرمز وجبل فأس الذي توجد فيه منشأة نووية تعتقد تقديرات الأمريكية الاستخبارية بأنها قد تكون جزءا من المشروع النووي السري لإيران ذي الأغراض العسكرية. فوق ذلك هنالك إشارات وردت قبل قليل على موقع بلومبرغ، أشار إلى أن مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة قالوا لواشنطن إن تقديراتها فيما يتعلق بالألغام في مضيق هرمز قد لا تكون بتلك الدقة، وبأن هنالك توقعا من أن نحو 80 قطعة أو 80 لغما بحريا ما تزال موجودة في منطقة مضيق هرمز، أي منطقة العبور التقليدية، ولا نتحدث طبعا عن العبور في المنطقة الجنوبية المؤمنة أمريكيا أو مشروع الحرية سابقا كما كانت تصفه الإدارة الأمريكية. حتى الآن هنالك تفاصيل لم تتكشف بعد، لكن يفهم من عدم نشر كل تفصيل متعلق بآلية الحرب الاقتصادية التي أعلنتها الولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع على إيران بمعاقبة كل الأطراف الثالثة التي كانت تلتف إيران عبرها على العقوبات سواء بعلمها أو بدون علمها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. عدم نشر تلك التفاصيل فهم على أنه قد يكون إعطاء فرصة من قبل الإدارة الأمريكية ترقب لأن يكون هنالك نتيجة للضغط الأمريكي الاقتصادي على الجانب الإيراني، بالتالي تكون إيران قادرة ومستعدة لتقديم مزيد من التنازلات والوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب التي بدأت في 28 من فبراير وتذبذبت بين حرب عسكرية واستهداف عسكري مباشر لا حد له ولا حدود إلى ضربات محسوبة في أثناء اتفاقين أو تفاهمين، أحدهما تفاهم مؤقت لوقف إطلاق النار والثاني مذكرة التفاهم الرسمية بين الجانبين لوقف إطلاق النار. وقد ذهب كل ذلك سدى الآن بالنظر إلى حالة الاستعصاء في العودة إلى طاولة المفاوضات والاستعصاء في التفاهم خاصة حول البند الخامس المثير من مذكرة التفاهم المتعلق بمضيق هرمز، والذي تتمسك إيران بأنه يكرس سيطرتها وسلطتها على المضيق، وبذلك سعت في أن تبرم اتفاقا مع الجانب العماني، والذي نقلت وسائل الإعلام الأمريكية الأسبوع الماضي أن الإدارة الأمريكية غير راضية عنه أي الجانب العماني، لأنه بات أو بدا لها أميل إلى الرأي الإيراني منه إلى ما تريده الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة. ولا ننسى أن هذه التفاهمات المبدئية التي جرى الحديث عنها بين الجانبين العماني والإيراني مفاوضاتها كانت منخرطة فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، خاصة عبر كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إضافة طبعا إلى الدول الوسيطة قطر وباكستان ومصر. فبالتالي هنالك انتظار وترقب لمعرفة تفاصيل الأمرين، التفاهم المبدئي الذي جرى الحديث عنه بين الجانبين الإيراني والعماني، والتفاهم أو عفوا الحرب الاقتصادية وحدودها وسقفها بالنسبة للإدارة الأمريكية، وخاصة السقف الزمني في موسم انتخابي قائض في الولايات المتحدة وترامب أمامه فيه تحديات جمة.
0: نشير إلى هذه الأخبار العاجلة الآن. بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية والتي تكشف عن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، وأيضا تفيد الهيئة البريطانية بأن حريق اندلع في ناقلة النفط وجرى إخماده لاحقا وجميع أفراد الطاقم بخير. إذن بحسب هذا الإعلان لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إذن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، وأيضا تفيد بأن حريق اندلع في ناقلة النفط وجرى إخماده لاحقا وجميع أفراد الطاقم بخير. وإلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بمواصخ نيوز. ويشهد قطاع غزة موجة من التصعيد الإسرائيلي، فيما قال الممثل السامي لمجلس السلام إنه إذا انهار وقف إطلاق النار ودخل القطاع في تصعيد شامل جديد فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إلى غزة.
3: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة، غارات جوية على ما تبقى من القطاع الذي أحكمت قوات الاحتلال سيطرتها على 70% من أراضيه. لا تفرق هذه الغارات بين المساجد والمنازل ومحطات المياه. مسجد تاريخي في دير البلح وسط القطاع تحيله الهجمات الإسرائيلية إلى ركام. محطة للمياه في مدينة غزة تدمرها المقاتلات الإسرائيلية. وبين هذا وذاك يستمر استهداف المدنيين في منازلهم، يسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين يشيعون إلى مثواهم الأخير، مثل ما حصل في مخيم جباليا. أما الذريعة التي يسوقها الاحتلال لتبرير هذا التصعيد فطائرات ورقية يلهو بها أطفال القطاع المحرومون لا من وسائل الترفيه فقط بل من مقومات الحياة. يهدد بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس بتكثيف الهجمات وإخلاء مناطق في القطاع إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية. سيتعامل معها الاحتلال كمسيرات، هكذا يقول كاتس. يبلغ قائد القيادة الجنوبية بالجيش رؤساء سلطات غلاف غزة أنه يتعامل مع الطائرات الورقية بجدية ودون استخفاف، يقول إن إسرائيل لن تعود إلى واقع ما قبل الحرب. هذه التطورات تأتي في وقت كشف فيه الممثل السامي لمجلس السلام بشأن غزة أمام مجلس الأمن عن موافقة حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة، وللمرة الأولى على تسليم أسلحتها ونقل كامل الصلاحيات إلى إدارة انتقالية معترف بها من الأمم المتحدة. تصعيد إسرائيلي إن أصبح شاملاً سيمحو خارطة الطريق التي رسمها اتفاق السلام، ذاك ما حذر منه الممثل السامي.
4: إذا انهار وقف إطلاق النار ودخل قطاع غزة في تصعيد شامل جديد، فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة يمكن نشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة بنائه، وذلك لن يكون مجرد انتكاسة بل نقطة لا عودة بالنسبة للجميع.
3: مشهد يثير السخرية والألم في آن واحد. أطفال لم يتبقى لهم ما يلهون به سوى طائرات ورقية يعدها الاحتلال تهديداً، ولا يكتفي بإسقاطها بل يلقي بوابل من القنابل رداً على إطلاقها.
0: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على حركة فلسطين أكشن، مصنفة الحركة التي تأسست عام 2020 تنظيماً إرهابياً عالمياً، كما جاء في إشعار وزارة الخزانة الأمريكية، والتي فرضت عقوبات على كيانات أخرى تصنفها واشنطن جماعات يسارية متطرفة عنيفة. ونشطت حركة فلسطين أكشن في الاحتجاج على عمل شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا التي حضرت من طرفها الحركة في وقت سابق. في الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الكرمل شرق يطة جنوبي الخليل، وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها البلدة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. في غضون ذلك أقدمت مجموعة كبيرة من المستوطنين على اقتحام المنطقة الشرقية بمدينة نابلس وصولا إلى مقام النبي يوسف لأداء طقوس تلمودية، وأظهرت مقاطع مصورة المستوطنين وهم يؤدون رقصات وصلوات صاخبة داخل المقام ومحيطه، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الاحتلال التي رافقت المستوطنين لتأمين الاقتحام. قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مركز تدريب قلنديا التابع للوكالة يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين.
5: الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن في فرض وقائع جديدة، فبعد سيطرته على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، باشرت بلدية الاحتلال في القدس بتنفيذ أعمال داخله. بحسب محافظة القدس، أدخلت البلدية طواقم فنية إلى المعهد الذي تبلغ مساحته 80 دنما وسط تعزيزات عسكرية، وشرعت في أعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد، تمهيدا لتجهيزها لإنشاء مجمع تعليمي لصالح بلدية الاحتلال في القدس. في أحدث ردود الأفعال على التصعيد الإسرائيلي، قالت الأونروا إن استيلاء الاحتلال على مركز تدريب قلنديا يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين. موقف الأونروا عبر عنه أيضا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
3: فيما يتعلق بمركز تدريب قلنديا في القدس الشرقية، يدين الأمين العام بأشد العبارات أعمال السلطات الإسرائيلية اليوم، بما في ذلك قواتها الأمنية بالدخول غير القانوني والبقاء في مركز تدريب قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
5: بموازاة ذلك، تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية أعضاء الكونغرس إلى التدخل لمحاسبة إسرائيل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين على المحاصرين في منازلهم في بلدة قصرى جنوبية نابلس، منها منزل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية. المنظمات الحقوقية أطلقت حملة لحث الأمريكيين على التواصل مع ممثليهم في الكونغرس والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتورطين في أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي. رغم تصاعد الإدانات والمواقف الدولية للاعتداءات في الضفة، تمضي إسرائيل في مساعيها لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية وسط تساؤلات بشأن فرص تحول هذه الإدانات إلى تحركات فعلية رادعة.
0: إلى لبنان، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على قرى وبلدات الجنوب، فقد استهدف قصف مدفعي أطراف دوحة كفر رمان، بينما استهدفت غارة بلدة المنصورة. هذا وتمكنت الفرق التابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي من إخلاء عائلة محاصرة في بلدة حاريس ونقل أفرادها إلى مكان آمن. جاء ذلك بعد أن نفذت قوات الاحتلال عمليات تمشيط وإطلاق قذائف باتجاه محيط المنزل. أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نقلا عن مصدر عسكري بأن الحوثيين أطلقوا مساء الأربعاء 4 صواريخ باليستية من مناطق سيطرتهم في جبل أمان شرقي مدينة تعز. وأضاف المصدر أن 3 صواريخ استهدفت ميناء المخة غربي محافظة تعز، فيما سقط الصاروخ الرابع داخل مدينة الخوخة. في وقت سابق أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن قوات حركة أنصار الله الحوثيين شنت قصفا مدفعيا على مواقع الجيش اليمني شمالية مدينة تعز، وأوردت المصادر أن القصف طاول محيط المجمع القضائي في جبل جرة. في المقابل، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مسيرة تابعة استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين في جبهة المواجهة بالجوف شمالية اليمن، ونشر مقطع فيديو لحظات الاستهداف. وأضافت في بيان آخر استهداف قيادي ميداني مع مرافقيه من القوات الحوثية في هجوم بالمسيرات. أفاد مراسل التلفزيون العربي بإسقاط طائرة مسيرة ضمن حدود ناحية ديانا في قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق. وتوجد بالمنطقة مواقع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، وأظهرت صور اندلاع حرائق في المكان بعد إسقاط المسيرة. لا يقتصر إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قواته على تحول عسكري، بل يمتد إلى مستقبل الإدارة الذاتية والحياة السياسية وإلى طبيعة العلاقة بين الدولة والمكون الكردي، وبين طريق واضح لدمج المقاتلين ومسار أكثر تعقيدا لمصير المؤسسات والإدارات القائمة. تبدأ مرحلة جديدة عنوانها اختبار الاتفاق.
6: نهاية حقبة وبداية مرحلة جديدة، هكذا يمكن وصف إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قواته. إعلان يفتح الباب أمام تحول كبير في مستقبل الجزيرة السورية والحياة السياسية الكردية، لكنه يواجه عقبات جمة. فالتحدي الأول يتمثل في وجود قوى داخل البيئة الكردية الحاضنة لقسد تتحفظ على الاتفاق أو تطالب بامتيازات أوسع للمكون الكردي. أما التحدي الأكثر تعقيدا فيتعلق بمصير الإدارة الذاتية، الجسم الخدمي الإداري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية سابقا.
7: أعتقد هناك جملة من التحديات التي ستواجه المجتمع، سواء كانت المجتمع المدني أو حتى الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات الإدارة الذاتية، وكيفية دمجها بشكل كامل، وأيضا الموضوع الاقتصادي المتعلق بالموظفين وكيفية إدماجهم.
6: إذن دمج المؤسسات العسكرية قد يكون خطوة واضحة المعالم، لكن إنهاء المؤسسات الإدارية الموازية وإدماجها في مؤسسات الدولة سيكون مهمة أكثر تعقيدا، خصوصا إذا أصرت بعض القوى على فتح مسار تفاوضي مستقل بشأن مستقبل الإدارة.
8: هي تعزز نجاح الدبلوماسية السورية داخل الأراضي السورية، ومن نجاح إلى نجاح بأنه لا يمكن لسوريا أي اعتبارات أو أي معادلة أخرى سوى أن تكون أرضا واحدة، شعبا واحد، وجيشا واحد.
6: في المقابل تتمسك دمشق برؤية تقوم على توحيد مسار الاندماج وبسط سلطة الدولة وإنهاء الازدواجية العسكرية والإدارية. وهكذا فإن حل قسد قد يكون نهاية فصل عسكري، لكنه يفتح فصلا سياسيا أكثر صعوبة. نجاح الاتفاق لن يقاس فقط بتغيير الرايات ودمج المقاتلين، بل بقدرة الدولة السورية على تحويل هذه النهاية إلى بداية شراكة وطنية تحت سقف دولة موحدة. عمر الشيخ إبراهيم، التلفزيون العربي، دمشق.
0: أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود عن وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات، وتشهد عدة ولايات لا سيما في شرق البلاد حرائق متزامنة تسببت في تهديد عدد من المناطق السكنية، ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء وقائية للسكان وتسخير إمكانات بشرية ومادية إلى جانب وسائل الإطفاء الجوية للحد من انتشار النيران وحماية المواطنين والممتلكات. وفي وقت سابق أعلنت الحماية المدنية تسجيل 159 حريقا أخمد منها 90، فيما لا تزال 69 بؤرة مشتعلة تتركز خصوصا في بجاية وسكيكدا وجيجل والطارف. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قالت إنها مطلعة أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو هذا الأسبوع كانت تهدف إلى توجيه تحذير لروسيا بعدم مهاجمة دول حلف الناتو. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زيارة المدير إلى موسكو كانت شبه روتينية، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا. قضية فساد جديدة في أوكرانيا تختبر مدى قدرة كييف على محاسبة المقربين من السلطة والحفاظ على ثقة الأوكرانيين والشركاء الغربيين، حيث كشفت أجهزة مكافحة الفساد في أوكرانيا عن شبكة إجرامية يشتبه في ضلوع نواب ومسؤولين كبار فيها.
9: أمام القضاء تقف أكبر مسؤولة في مكتب الرئيس الأوكراني، خلفها ملف ثقيل من الوثائق والاتهامات يمتد من الاستيلاء على الشركات والعقارات إلى غسل ملايين الدولارات. هذه أبرز خيوط شبكة إجرامية جديدة، يقول المحققون إنها امتدت من البرلمان الأوكراني إلى مؤسسات حكومية ومكتب الرئاسة، المكتب الوطني لمكافحة الفساد، والنيابة المتخصصة أعلن أنه يشتبه في استخدام أفراد هذه الشبكة وسائل غير قانونية، بينها اختراق أنظمة وزارة العدل وتزوير وثائق ملكية وقرارات قضائية.
10: كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد عن مجموعة متورطة في تنظيم وغسل أموال من أنشطة إجرامية تضم مجموعة من المسؤولين الأوكرانيين البارزين.
9: تكشف القضية عن مدى تغلغل المصالح السياسية والمالية داخل مؤسسات الدولة، وتأتي بعد أشهر فقط من فضيحة فساد سابقة تورط فيها مسؤولون كبار في الحكومة الأوكرانية. وخلال النصف الأول من هذا العام أعلنت مؤسسات مكافحة الفساد إبلاغ 107 أشخاص بالاشتباه وإحالة 106 متهمين إلى المحاكم، بينهم نواب ومسؤولون.
11: جزء فعال يخوض القتال على الجبهة، وأشخاص فاسدون يدمرون عمليا كل ما هو أوكرانيا ويقودون البلاد نحو الهزيمة.
9: يتزامن الكشف عن هذه القضايا مع إعلان حزم ومنح أوروبية جديدة لدعم أوكرانيا، وسط تساؤلات متزايدة بشأن آليات الرقابة على الأموال، ما يطرح أسئلة بشأن مدى قدرة كييف على ضمان وصولها إلى الأغراض المخصصة لها.
12: لا تتوقف تداعيات هذه القضايا عند حدود السياسة الداخلية، فبينما تطلب أوكرانيا مليارات الدولارات لتمويل الحرب وإعادة الإعمار، تتحول محاسبة المسؤولين المتورطين إلى اختبار مباشر لثقة الأوكرانيين والحلفاء الغربيين معا. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: قالت الشرطة في نيبال إن عدد ضحايا الفيضانات العارمة في منطقة حدودية مع الصين بلغ 160 قتيلا، فيما لا يزال مئات الأشخاص غالبيتهم من السياح الأجانب في عداد المفقودين.
11: قد يبدو هذا المشهد من فيلم سينمائي أو من وحي الذكاء الاصطناعي، لكنه في الواقع مشهد حقيقي لوصول فيضان هائل إلى حدود ما بين نيبال وإقليم التبت جنوب غرب الصين. أشخاص يركضون للنجاة ولا يملكون سوى ثوان، فخلفهم سيل يجرف كل ما في طريقه من مبان إلى مركبات ويخفي كل شيء. كارثة ضربت مناطق واسعة في شمال نيبال والحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية. فيضان أودى بحياة العشرات، ولا يزال مئات في عداد المفقودين، منهم نحو 400 سائح، وأكثر من 200 منهم مواطنون من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند. فرق الإنقاذ رافقها الجيش والشرطة في عمليات البحث وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ورغم نشر الجيش النيبالي مروحيات للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا، إلا أن ارتفاع منسوب المياه وصعوبة التضاريس يعقدان الوصول إليهم. الخسائر لم تقتصر على الأرواح، إذ تأثرت نحو 430 ميجا وات من إنتاج الكهرباء في نيبال، بالإضافة إلى عشرات المباني وسكان دون مأوى. في الجانب الصيني من الحدود، وصلت السيول إلى معبر جيرونغ الحيوي، وهناك انقطعت الطرق والاتصالات وخطوط الكهرباء. الرئيس الصيني أمر بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ وتعزيز مراقبة مخاطر الكوارث. ويرجح خبراء ومحللون أن سبب الكارثة بدأ بانهيار جليدي أدى إلى انسداد أحد الأنهار وانهيار السد الطبيعي في مجرى النهر، فيما تتواصل التحذيرات من فيضان جديد بسبب تواصل الانسداد. في وقت تكشف فيه المياه حجم الكارثة، تقف عائلات لمعرفة أخبار عن مصير ذويهم المفقودين وسط قلق تجدد الكارثة.
0: أصبحت بنما أحدث دولة في أمريكا الوسطى بعد هندوراس والسلفادور تعلن حالة طوارئ بسبب ظاهرة النينيو التي تسببت في تقليص حركة الملاحة عبر قناة بنما.
13: بنما تلحق بالهندوراس والسلفادور والبيرو في إعلان حالة الطوارئ المتعلقة بظاهرة النينيو التي أضرت بدول أمريكا الوسطى وتسببت في تقليص حركة الملاحة عبر قناة بنما. حالة تأهب قصوى لرصد الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية وتقديم المساعدات للمجتمعات الريفية وسط مخاوف من موجة جفاف تدمر المحاصيل وتتسبب في المجاعة. النينيو ظاهرة تتكرر كل عامين إلى 7 أعوام في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، تؤدي إلى تغييرات جوهرية في أنماط الرياح والضغط الجوي والتساقط المطري عالمياً. ولم تقف تأثيرات النينيو على القطاع الزراعي، بل امتدت إلى قناة بنما متسببة في تقليص حركة الملاحة نتيجة انخفاض منسوب المياه فيها. وأعلنت هيئة قناة بنما فرض قيود جديدة على عدد السفن العابرة يوميا، ما دفع بعض السفن إلى عرض أكثر من $1,000,000 في مزادات لتأمين فترات عبور القناة. تطورات تظهر تحولا في العرض والطلب في التجارة العالمية بعد تحديد عدد فترات العبور اليومية عند 34 سفينة اعتبارا من 4 سبتمبر، وخفضها إلى 32 سفينة اعتبارا من 15 سبتمبر المقبل، مقابل 40 عملية عبور يوميا هي الطاقة الاستيعابية للقناة. من الزراعة إلى الأمن الغذائي وصولا إلى قطاع الشحن، تضرب النينيو بشدة مثيرة الرعب بشأن أضرارها على التجارة الدولية وإنتاج المحاصيل.
0: ختام النشرة، تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم.
14: الصين تستغل التراجع الروسي في آسيا الوسطى لعقد صفقات دفاعية جديدة. عودة توتال انرجي إلى التركيز بقوة على استكشاف النفط والغاز في النرويج. وفي العراق مشروع المليون قطعة سكنية ينطلق أول سبتمبر.

0: صفقة قد تكشف تحولا أكبر من مجرد شراء مقاتلة حربية. أوزبكستان تدرس شراء مقاتلات جي 10 الصينية، ما قد يجعلها ثالث دولة تشغلها بعد الصين وباكستان. لكن القصة الحقيقية ليست في الطائرة نفسها، بل في الجهة التي تبيعها. فلسنوات كانت روسيا المورد العسكري شبه الطبيعي لدول آسيا الوسطى، لكن مع حرب أوكرانيا والعقوبات دفع كل ذلك دول آسيا الوسطى للبحث عن بدائل، وهنا دخلت الصين بقوة. أسعار أقل، شروط دفع أكثر مرونة، وقرب جغرافي تدعمه شبكة الحزام والطريق، ونتيجة أن حصة بكين في سوق السلاح بآسيا الوسطى زادت بنحو 10 أضعاف مقارنة بما قبل الحرب. لكن الصين ليست وحدها، تركيا وكوريا الجنوبية أيضا داخل المنافسة، وحتى كازاخستان بدأت الاستثمار محليا بمشروع يقارب مليار دولار لبناء 4 مصانع ذخيرة وفق معايير الناتو، إضافة إلى تطوير تصنيع المسيرات. إذن ما يحدث ليس انتقالا من السلاح الروسي إلى الصيني فقط، بل ولادة سوق دفاع متعددة المصادر تحاول فيها دول آسيا الوسطى شراء السلاح من دون شراء التبعية. للحديث أرحب بضيفتي من بيروت تمارا برو، المحاضرة بالجامعة اللبنانية والباحثة المختصة بالشأن الصيني. أهلا بك معنا. كيف أصبحت أوزبكستان اليوم ثالث دولة في العالم بتصنيع هذه الطائرات؟
1: مساء الخير، تحية لكم وللمشاهدين. أوزبكستان تحاول أن تسعى إلى تنويع مورديها. هي كانت تعتمد على روسيا، نحن نعرف أن آسيا الوسطى هي الحديقة الخلفية لروسيا، ولكن مؤخرا العديد من دول العالم وليس فقط أوزبكستان تسعى إلى تنويع مورديها العسكريين، لا سيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أيضا بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط. الصين قامت بتصنيع الطائرة جي 10 سي إي، وهي طائرة متطورة جدا، علما بأن هناك طائرات أكثر تطورا مثل طائرة الجي 20، والعديد من دول العالم تسعى إلى الحصول على هذه الطائرة، هي من الجيل الخامس، ولكن الصين لغاية اليوم لا تبيع هذه الطائرة. هي دخلت ضمن الجيش الصيني ودخلت العمل، ولكن ما زالت الصين لا تبيعها أو تصدرها إلى دول العالم. هي تصدر جي 10 سي، أيضا هناك جي 35، وهي طائرة أكثر كمان أيضا متطورة. باكستان هي يعني باكستان 70% من أسلحتها تأتي من الصين، واستخدمت وحسب التقارير بأن باكستان استخدمت طائرة جي 10 سي إي خلال التوترات أو الحرب التي دارت بينها وبين الهند العام الماضي، وأثبتت هذه الطائرة فعاليتها. أوزبكستان أيضا تريد شراء هذه الطائرة، 24 طائرة. هناك تقارير تحدثت بأن هناك صفقة أسلحة بين الصين وأوزبكستان من أجل شراء 24 طائرة جي 10 سي إي، ولكن ليس هناك تقرير أو تأكيد رسمي من قبل الصين أو من قبل أوزبكستان على حصول هذه الصفقة. التقارير مؤخرا تحدثت بأن هناك 4 طائرات من هذا النوع صينية وصلت بالفعل إلى أوزبكستان، ولكن هذه التقارير غير رسمية، لا شيء رسمي صدر.
0: ولكن إلى جانب هذه الطائرات،
1: من قبل بكين،
0: هل تقدم الصين تمويل، صيانة، شركات تدريب؟ لأن هذه أيضا يعني عوامل أساسية في قرار البيع والشراء.
1: صحيح، يعني الصين تقدم منظومة متكاملة لأسلحتها، تقدم التدريب، تقدم الصيانة، الرادارات، الصواريخ وغيرها، ولكن هناك ممكن أن يكون هناك عقبة إن لم يتم الاتفاق بين أوزبكستان والصين. عادة الصين لا تنقل التكنولوجيا إلى الدول الأخرى، هي تتولى عملية الصيانة، التدريب، الأمور المتعلقة بهذه الطائرات أو الذخائر أو الأسلحة التي تقدمها إلى الدول الأخرى، ولكن من الصعب أن تنقل التكنولوجيا. لذلك العديد من دول العالم بدأت يعني تطلب من الصين نقل التكنولوجيا إليها أو حتى التصنيع المشترك. أعتقد أن أوزبكستان من خلال الصفقة مع الصين، صفقة هذه الطائرات أو الصفقات الأسلحة التي ستتم في المستقبل، لأن بما أن أوزبكستان بدأت تنوع مورديها، فبطبيعة الحال لن تقتصر صفقات الأسلحة مع الصين على طائرة الجي 10 سي إي، بل سيكون هناك أيضا تعاون أكثر في المجالات العسكرية بين طاشكند وبكين. أعتقد أنها ستطلب نقل التكنولوجيا، وليس فقط أوزبكستان، هناك العديد من دول التي تتعاون مع الصين في المجال العسكري تطلب نقل التكنولوجيا إليها أو التصنيع المشترك، وهو ما بدأت تسعى إليه أغلب دول العالم، ومنها أيضا دول الشرق الأوسط أو حتى باكستان وغيرها من الدول.
0: طيب، يعني إذا حصة روسيا من سوق السلاح في آسيا الوسطى تأثرت بالفعل، ويعني هذا الانخفاض بالحصة السوقية قابل للاستمرار على المدى الطويل؟
1: لغاية اليوم يعني روسيا ما زالت هي المورد الأول للأسلحة في آسيا الوسطى، تليها الصين. هناك دولتان أصبحت الصين هي المورد الأول منها، أوزبكستان وتركمانستان، ولكن ثلاث دول البقية في آسيا الوسطى ما زالت تعتمد على روسيا. لا يمكن أن نقول أن روسيا بدأت يعني تتراجع في منطقة آسيا الوسطى، هي ما زالت حاضرة صحيح، لكن دول المنطقة بدأت تنوع مورديها. لا تريد دول المنطقة أن تعتمد على روسيا، هي تعتمد على روسيا، تعتمد على الصين، على تركيا، على كوريا الجنوبية التي بدأت أيضا تسوق أسلحتها وتسعى إلى أن لها موطئ قدم في منطقة آسيا الوسطى. أيضا كوريا الجنوبية لديها أسلحة مطورة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، هناك منافسة بينها وبين الصين والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التسويق لأسلحتها. لذلك أعتقد أن دول المنطقة ستبقى تعتمد على روسيا، ولكن أيضا ستعتمد على الصين وعلى العديد من دول المنطقة، على العديد من دول العالم المتطورة في مجال.
0: وهذا يعتمد أيضا على مدى استخدام أو استغلال الصين لهذه الحاجة الآن في السوق. فإلى أي مدى يمكن أن تصبح مبيعات السلاح الصينية مدخلا لتعزيز النفوذ الاقتصادي الصيني في مجالات أخرى أيضا؟
1: صحيح، يعني نحن يعني إذا تمت الصفقة بين الصين وأوزبكستان فالأمر يتوقف على مدى قدرة هذه الطائرات على تقوم بأن تحقق ميزة عسكرية خلال التوترات أو خلال الاشتباكات إذا تمت بين أوزبكستان وأي منطقة، كما حصل بين باكستان والهند. ولكن العديد من التقارير الغربية تريد شيطنة كما نقول الأسلحة الصينية، بمعنى أنها صحيح أنها تكلفتها قليلة، ولكنها لا تحقق الميزة العسكرية المرجوة من وراء استخدام هذه الطائرات، وذلك من أجل ابتعاد الدول عن أو عدم شراء الدول للأسلحة الصينية. الصين لديها نفوذ كبير في منطقة آسيا الوسطى، هذه المنطقة مهمة جدا بالنسبة إلى الصين لعدة أسباب، أهم أن هذه المنطقة غنية أيضا غنية بالمعادن النادرة التي تحتاج الصين المعادن النادرة وتحتاج النفط، أيضا بسبب موقعها الاستراتيجي في مبادرة الحزام والطريق، وموقعها أيضا ضمن الخطوط البرية. يعني أوزبكستان تربط بين الصين وتربط بين أوروبا، أيضا هناك ممر جديد ينطلق يعني من أجل ربط الصين بأفغانستان يمر عبر أوزبكستان أوزباكستان، لذلك هذه المنطقة مهمة جدا بالنسبة إلى الصين. تعتبر الصين أنه من وراء يعني توطيد علاقتها العسكرية مع هذه المنطقة ممكن أن يكون لها نفوذ طويل الأمد، لأن مثلا بيع الطائرات أو المقاتلات العسكرية سيحتاج إلى إعادة صيانة، إلى يعني أن يكون هناك دائما تعاون مستمر وطويل الأمد بين الصين ودول المنطقة، مما يساهم على إبقاء نفوذ الصين في هذه المنطقة بسبب أهميتها الاقتصادية لبكين.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت تمارا برو، المحاضرة بالجامعة اللبنانية. شكرا.

0: اليوم الكل يبحث عن النفط والغاز في كل مكان في ظل التوترات الجيوسياسية واضطرابات إمدادات الطاقة. وبينما أوروبا تبحث عن طاقة أقرب وأكثر أماناً، النرويج تتحول إلى واحدة من أهم الساحات المحتملة. شركة توتال أنرجي الفرنسية تدرس تكثيف عمليات الاستكشاف فيها، وتعتزم تعيين مدير جديد للاستكشاف في مدينة ستافنغر لدراسة فرص ومشاريع جديدة. السبب واضح، فبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022 أصبحت النرويج أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، وتلبي اليوم حوالي 30% من الطلب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. توتال أنرجي تراهن بقوة على هذا السوق، فهي تنفق نحو مليار دولار سنويا على الاستكشاف عالميا، واختارت النرويج ضمن 7 دول لزيادة نشاطاتها فيها. حاليا تنتج الشركة نحو 220 ألف برميل من النفط يوميا في النرويج، بينما يعادل قرابة 10% من إجمالي إنتاجها، لتصبح رابع أكبر منتج هناك. كما تمتلك أكبر قدرة لإعادة تغويز الغاز المسال في أوروبا، وهي أكبر مشتري للغاز الأمريكي المسال. ومع صعوبة عودة الغاز الروسي سياسيا، تبدو النرويج اليوم أكثر من مجرد مورد، بل مفتاح جديد لأمن الطاقة الأوروبي. لكن في ظل اختناق سلاسل الإمدادات من الشرق الأوسط، من المتوقع أن تتجه المفوضية الأوروبية إلى تعديل سياستها في ظل المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة. معي الآن من كوبنهاجن أسماء عباس، رئيس تحرير موقع الدنمارك 24. أهلا بك معنا. يعني مع عودة توتال أنرجي إلى التركيز بقوة أكبر على استكشاف النفط والغاز في النرويج في هذا التوقيت، ما الذي يعنيه ذلك؟
1: بداية تحياتي لحضرتك أستاذة وعد وللمتابعين الكرام. هذا التوقيت بالفعل هو حساس للغاية، لأن بطبيعة الحال في هذه الفترة من كل عام تكون أوروبا تستعد للشتاء، وذلك من خلال حصر ما توجد فيه الاحتياطات بالنسبة للنفط والغاز. الآن بالنسبة لهذه الشركة، فهي كما ذكرت حضرتك للتو بأن النرويج هي في الأصل مورد مهم لأوروبا، وطبعا هذه الأهمية ازدادت بعد أحداث الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها من حيث النفط والطاقة، وأيضا بعد خنق سلاسل الإمداد وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز. لهذا تكتسب اليوم النرويج أهمية كبيرة بالفعل، ازدادت مع هذه الظروف الجيوسياسية. والآن أوروبا من تجربتها في العام السابق أفرجت بالفعل عن بعض احتياطي النفط، أما الغاز فهو موضوع آخر، واحتياطاته تعرضت أو الاحتياطات هي منخفضة نسبيا عما يجب أن تكون عليها. هدف أوروبي طبعا هو 80%، الآن هي الاحتياطات عند 62%. هذا يجعل أوروبا تفكر ليس في سعر برميل النفط أو كيف ندير الكهرباء في فصل الشتاء. هنا نحن نتحدث عن قارة أوروبا، هي بالفعل أصلا هي قارة صناعية، هي تعتمد على الصناعات الثقيلة، صناعة السيارات، الحديد والصلب، حتى صناعة الكيماويات والأسمدة. فنحن هنا عندما نتحدث عن إمدادات الطاقة، هنا نحن نتحدث عن أمن اقتصادي، عن أمن القارة بأكملها، وليس عن سعر برميل النفط أو عن بعض التعطل في إمدادات الطاقة. ومن هنا تأتي أهمية هذه المرحلة الآن في استكشاف حقول جديدة للنفط بالقرب من النرويج، أو يعني تحت سيادة
0: هل
1: النرويج.
0: الهدف نفط أكثر أم غاز طبيعي أكثر؟
1: في الحقيقة من قراءتي للمشهد أعتقد أن الغاز هو ما تبحث عنه أكثر. الآن عندما نتحدث عن توتال إنرجي، توتال إنرجي هي بالطبع يعني أكبر شركة فرنسية للطاقة، هي ليست فقط تستخرج الطاقة، هي عبارة عن مشروع متكامل، يعني استخراج موارد الطاقة، وتعمل أيضا في سلاسل التوريد حتى تدخل معها سلاسل التوريد الأمريكية ومنشآت التصدير إلى آخره. الآن في هذه المرحلة بالتحديد أعتقد أن هدف توتال إنرجي الغاز أكثر من النفط لسببين. أولا أن احتياطات النفط أفضل الاحتياطات النفط الموجودة الآن في المخازن الأوروبية هي أفضل من الاحتياطات احتياطات الغاز، وأيضا لأن الغاز والغاز المسال بطبيعة الحال تأثر كثيرا مع هاتين الأزمتين، الحرب الروسية الأوكرانية ومن ثم تعطل الملاحة في مضيق هرمز. وأيضا هناك أيضا ميزة استراتيجية للنرويج، لأنها ولو لم تكن جزء من الاتحاد الأوروبي وليست ملزمة بكل قوانينه، لكنها أيضا هي جزء من اتفاقية باريس للمناخ، وبالتالي يسهل على مثلا أمريكا ليست طرف في اتفاقية المناخ، فقد يكون هناك بعض التعقيدات. ناهيك عن أيضا قرب النرويج الجغرافي، لأنها تقع بطبيعة الحال على حدود القارة الأوروبية، وبالتالي هي بالفعل تنقل أصلا كميات مهولة من الغاز المسال عبر أنابيب تمتد أعتقد لربما 8400 كيلو.

الشركة الفرنسية النرويج للاستكشاف، فهناك ميزة هامة للغاية وهي بالفعل وجود البنية التحتية. لأن إذا فصلنا الموضوع كما يلي: أوروبا تتجه إلى خفض الإنتاج، إنتاج الوقود الأحفوري، والتوجه إلى الطاقة النظيفة. هذه العملية ستستغرق وقت، هي لن تحدث خلال 2 ولا 3 ولا حتى 5 أعوام ولا 10، هذه تحتاج إلى بعض الوقت. خلال هذا الوقت احتياطات أوروبا أولا خلال هاتين الأزمتين قلت، فعرفت أوروبا بأن عليها إيجاد مصادر بديلة هنا، حتى لو كانت مؤقتة على فكرة، ولكن بطبيعة الحال هنا تذهب شركة توتال إنرجي للاستثمار بدون، أو ليس بدون، ولكن ربما بتكاليف مادية أقل ومخاطر أقل، أي استخدام أقل للموارد من حيث التكلفة والوقت وأيضا نسبة المخاطر.

0: أزمة السكن عمرها سنوات، والعراق يراهن هذه المرة على مليون قطعة أرض لحلها. في الأول من سبتمبر تنطلق منصة التقديم على مشروع المليون قطعة سكنية المخصص للمواطنين الذين لم يحصلوا سابقا على أرض من الدولة. حتى الآن تجاوزت الوجبة الأولى 250 ألف قطعة موزعة على المحافظات ضمن خطة تشمل 15 محافظة وفق النسبة السكانية، مع تعاون القطاع الخاص لتوفير أراضٍ مخدومة. كما تدرس الحكومة بالتنسيق مع المصارف آليات لإقراض المستفيدين لتمويل بناء وحداتهم السكنية. المشروع يأتي في ظل أزمة حادة، فالعراق يعاني نقصا يتجاوز 3 ملايين وحدة سكنية، مع عدد سكان يفوق 46 مليون نسمة وأكثر من 1500 تجمع عشوائيا في مختلف المحافظات. لكن التحدي لا يتوقف عند توزيع الأرض، بل في تحويلها إلى أحياء مخدومة ومساكن قابلة للحياة. فهل تنجح حكومة الزايدي في وضع مشروع المليون قطعة على السكة الصحيحة وتقلص فجوة السكن؟ أرحب بمنى الظاهر مراسلة التلفزيون العربي في العراق للحديث عن هذا الموضوع. منى، لو تضعينا في صورة أكثر لفهم هذا المشروع.
1: وعد بعد 4 أيام من الآن سوف تنطلق المنصة التي أعلنت عنها الحكومة العراقية في وقت سابق لاستقبال طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على قطعة أرض ضمن مشروع الحكومة العراقية بمليون قطعة سكنية في 15 محافظة عراقية باستثناء محافظات إقليم كردستان الثلاثة، أربيل والسليمانية ودهوك. هذا المشروع هو مشروع خدمي يأتي لخدمة المواطنين العراقيين من الذين لم يتملكون أي قطعة سكنية من الدولة. هذا يأتي بالترتيب مع دوائر التسجيل العقاري في عموم البلاد. كذلك هذه القطع سوف تكون مخدومة بعد تنسيق الحكومة العراقية والجهات المختصة مع القطاع الخاص والمستثمرين لتهيئتها. المرحلة الأولى تجاوزت 250 ألف قطعة سكنية. أيضا هذا المشروع وعد هو ليس الأول من نوعه، فسبقته مشاريع أخرى في الحكومات السابقة، منها مشاريع باعتها الدولة مثل مشروع بسمايا السكني، وكذلك مشروع داريا الذي توقف في حكومة الكاظمي، وكذلك مشاريع أخرى لربما افتتحها رئيس الحكومة العراقية السابق محمد الشياع السوداني لم تمنى بالنجاح، حيث أن هذا الفشل ولربما التعثر الذي يحصل في هذه المشاريع

0: قد يخيف المواطنين العراقيين الذين يسعون لتملك وحدة سكنية في العراق. أيضا غلاء الأسعار وعد لربما يحد من تملك الوحدات السكنية، خاصة الوحدات السكنية التي عملت الحكومة العراقية على افتتاحها ورعايتها، لم يتمكن العراقيون الشراء بها. اليوم يعولون العراقيون على هذا المشروع، مشروع المليون قطعة سكنية، ولربما هنالك مخاوف من الواسطات والرشا، وكذلك من مسألة أن تكون هنالك أسماء غير حقيقية ومسألة التزوير واستبدال الأسماء. هذا ما لاحظناه.
1: هل هناك أرقام متوفرة بخصوص الكلفة الإجمالية؟
0: توجهت،
1: هل لديك أرقام بخصوص كلفة هذا المشروع على الحكومة؟
0: وعد لم تتوفر
1: على موازنة الدولة.
0: هذا لم يحسم لغاية الآن ولم تكشف عنه الجهات الحكومية. إنها أراضي، هي أراضي تابعة للدولة العراقية، وهي من تقوم باختيارها وتقسيمها وفقا لما تقتضيه التصاميم الخاصة في الدوائر البلدية وحتى في دوائر التسجيل العقاري. نعم.
1: طيب، من سيتحمل كلفة البنية التحتية؟ الحكومة المركزية، المحافظات اللي هن 15 ممن تشملهم هذه الخطة، أم القطاع الخاص؟
0: هذا سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص، وذكرت ذلك في بداية المداخلة. هنالك شراكة مع القطاع الخاص وكذلك مع المصارف العراقية، ستقوم بفتح القروض للمواطنين المتقدمين والحاصلين على هذه القطع السكنية. من بعدها يتم تحديد الشركات التي سوف تقوم ببنائها وفقا للتصاميم، وكذلك المشاريع التي سوف تحال إليها من قبل الدوائر البلدية بعد مصادقة الحكومة العراقية على ذلك.
1: منها، هل يمكن لمشروع بهذا الحجم أن يحرك قطاعات واسعة من الاقتصاد العراقي بعيدا عن النفط؟
0: نعم وعد، سؤالك بمحله، والكثير من العراقيين يتحدثون بما ذكرتيه، خاصة أن هنالك تعويل كثير على القطاع الخاص في العراق مؤخرا بعد أن عجزت الدولة عن توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل. اليوم هذه المشاريع ستشغل الكثير في البناءات، في الإنشاءات، حتى مع إكمال هذه المجمعات السكنية الجديدة ستكون هنالك فرص لتشغيل عاطلين في العمل، سواء كانوا في هذه المجمعات، في المراكز التسويقية التابعة لها، في المستشفيات، في المدارس الخاصة التي ستكون بداخلها. هذه كلها ستحرك عجلة الاقتصاد العراقي المعطلة بسبب اعتماد بعض من المواطنين والشباب العراقيين على القطاع العام. نعم.
1: شكرا جزيلا لك من الظاهر. شكرا.

مصر لا تريد فقط سيارات كهربائية أكثر، بل تريد أن تصنع هذه السيارات داخل البلاد وأن تصبح أرخص في التشغيل من البنزين وبفارق يصعب تجاهله. فالحكومة تدرس إطلاق مبادرة جديدة في 2027 لإحلال السيارات التقليدية بأخرى كهربائية مع حافز قد يصل إلى 30% من قيمة السيارة وبحد أقصى $3,000، لكن الدعم لن يكون بلا شروط. فالمبادرة تشترط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 45% مع إلزام الشركات بأسعار تنافسية وخدمات ما بعد البيع، بينما تستعد 3 شركات مبدئياً للانضمام. في المقابل تدرس الحكومة فرض رسوم جمركية بنحو 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل لحماية التصنيع المحلي. والسوق نفسها تنمو بسرعة كبيرة، فقد تجاوز عدد السيارات الكهربائية في مصر 20,000 سيارة بنهاية عام 2025، مع توقعات بالوصول إلى نحو 30,000 بنهاية 2026. والتحدي الأكبر يبقى الشحن، فمصر تستهدف منذ سنوات 3,000 محطة مزدوجة و6,000 نقطة شحن، بينما لا يتجاوز العدد الحالي نحو 1,000 محطة فقط. أما التكلفة فهنا تظهر المفاجأة. قطع 100 كيلومتر بسيارة بنزين 95 يكلف أكثر من $4، مقابل حوالي $1 فقط بالشحن المنزلي الكهربائي، أي يوفر المواطن 80% من الاستهلاك. فإذا اكتملت البنية التحتية ونجح التصنيع المحلي، قد لا تكون السيارة الكهربائية في مصر خياراً بيئياً فقط، بل ستكون قرار اقتصادي أيضاً. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام حلقة اليوم من اقتصادكم. شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

أهلا بكم إلى نشرة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه هي أبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يزور طهران اليوم الخميس لبحث خفض التصعيد وحرية الملاحة في المضيق. والحرس الثوري يشترط قبول واشنطن بمطالب إيران لإعادة فتحه، ويعلن اتفاقا مع عمان بشأن تقاسم حصة كلا البلدين. شهيد في غارة للاحتلال على جنوب قطاع غزة، وقيادة الجيش الإسرائيلي تقول إن الخط الأصفر خط حدودي، وملادينوف يحذر من نقطة لا عودة إذا انهار وقت إطلاق النار. قصف بصواريخ باليستية لجماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء المخا غرب محافظة تعز، والقوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع الجماعة في الجوف شمال البلاد. مصرع 12 شخصاً إثر حرائق الغابات في عدة ولايات بالجزائر، والحماية المدنية تعلن السيطرة على 90 حريقاً من أصل 159.

0: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل اليوم الخميس إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين. وقال الأنصاري إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري سيبحث في طهران سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية.
1: مستمرة جهود خفض التصعيد ودعم مسار عودة المفاوضات، زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى العاصمة الإيرانية طهران منذ فبراير الماضي. وزارة الخارجية القطرية أكدت أن المسؤول القطري سيلتقي عددا من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. ووفق الخارجية القطرية فإن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير. هذه الزيارة المرتقبة تأتي في سياق حراك دبلوماسي إقليمي، إذ شهدت العاصمة الإيرانية زيارات متتالية لقائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. وإن كانت مخرجات الإعلان الإيراني العماني المشترك تنص على خلق آلية ممر ملاحي آمن، إلا أن الحرس الثوري أصدر بيانا بدا أنه يعيد من خلاله ضبط عقارب الساعة. بيان الحرس الثوري الإيراني شدد أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. وأضاف البيان أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. ووجه المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني اتهامات مباشرة للولايات المتحدة بعرقلة مسار هذه التفاهمات ومنع تتويجها إلى اتفاق كامل. وكان الرئيس الإيراني قد تطرق للعقوبات الأمريكية على اعتبار أنها إشارة سلبية، وقال بزشكيان إنها لن تحقق أهدافها، مؤكدا أن إيران ستقف بحزم في وجهها.
0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن واشنطن تتبع سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقا مع عمليات زرع الألغام في مضيق هرمز، معلنا تطهير المضيق بالكامل من الألغام الإيرانية، وهذا أمر لا تزال طهران تشكك في واقعيته.
2: مرة أخرى يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطهير مياه مضيق هرمز من الألغام الإيرانية. هذه المرة الرابعة التي يقول فيها إن البحرية الأمريكية أزالت أو فجرت جميع الألغام. أول إعلان كان منتصف إبريل الماضي. يكرر ترامب بشارته للملاحة الدولية ويحذر إيران من مغبة تلغيم البحر مجددا، في وقت لا تزال فيه طهران ثابتة على تهديدها بخطورة الملاحة عبر المضيق. تتحدث خارجيتها عن تنسيق مع سلطنة عمان لتأسيس ممر ملاحي مؤقت ومشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي، سيكون المسار الآمن للملاحة عبر المضيق محددا بعرض نحو 7 أميال بحرية، على أن يكون الدخول عبر المياه الإيرانية والخروج عبر المياه الإقليمية العمانية. تشير تقديرات حديثة إلى إمكانية انتشار عشرات الألغام في مياه المضيق، مع وجود 4 مناطق مشتبه بها لحقول ألغام غير مؤكدة بالكامل حول ممرات العبور الرئيسية، ما يجعل من تحديد مسارات جديدة آمنة أمراً بالغ التعقيد.
0: كيف تنظر الولايات المتحدة للحراك الدبلوماسي في المنطقة؟ نتابع ذلك مع مراسل التلفزيون العربي في واشنطن محمد بالدين في هذه المداخلة السابقة.
3: بترقب حتى الآن تنظر واشنطن إلى الحراك الدبلوماسي في المنطقة، خاصة الجهود التي تسعى من خلالها الدول الوسيطة وعلى رأسها قطر إضافة إلى كل من باكستان ومصر إلى امتصاص التصعيد ومحاولة ملاقاة الطرفين الإيراني والأمريكي، إضافة إلى التفاهمات المبدئية التي جرى الحديث عنها يوم أمس بين الجانبين العماني والإيراني. لكن الرئيس الأمريكي عاد ليكرر تقريبا نفس التصريحات التي كان يدلي بها منذ نهاية إبريل الماضي بداية مايو، عندما تحدث عن أن الولايات المتحدة طهرت المضيق من الألغام وبأنه لم تعد هنالك أي ألغام تهدد السفن. كان يقول يوم أمس بأن إيران تعلم أنها إن حاولت إرسال أي سفن أو قطع بحرية لمحاولة زرع مزيد من الألغام فإنها سيتم تدميرها بشكل فوري ومنهجي، وبأن إيران تعلم ذلك، قائلا بأن الولايات المتحدة لديها أعين راصدة طوال الوقت ليل نهار على كل من مضيق هرمز وجبل فأس الذي توجد فيه منشأة نووية تعتقد التقديرات الأمريكية الاستخبارية بأنها قد تكون جزءا من المشروع النووي السري لإيران ذي الأغراض العسكرية. فوق ذلك هنالك إشارات وردت قبل قليل على موقع بلومبرغ أشار إلى أن مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة قالوا لواشنطن إن تقديراتها فيما يتعلق بالألغام في مضيق هرمز قد لا تكون بتلك الدقة، وبأن هنالك توقعا من أن نحو 80 قطعة أو 80 لغما بحريا ما تزال موجودة في منطقة مضيق هرمز، أي منطقة العبور التقليدية، ولا نتحدث طبعا عن العبور في المنطقة الجنوبية المؤمنة أمريكيا أو مشروع الحرية سابقا كما كانت تصفه الإدارة الأمريكية. حتى الآن هنالك تفاصيل لم تتكشف بعد، لكن يفهم من عدم نشر كل تفصيل متعلق بآلية الحرب الاقتصادية التي أعلنتها الولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع على إيران بمعاقبة كل الأطراف الثالثة التي كانت تلتف إيران عبرها على العقوبات سواء بعلمها أو بدون علمها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، عدم نشر تلك التفاصيل فهم على أنه قد يكون إعطاء فرصة من قبل الإدارة الأمريكية ترقب لأن يكون هنالك نتيجة للضغط الأمريكي الاقتصادي على الجانب الإيراني، بالتالي تكون إيران قادرة ومستعدة لتقديم مزيد من التنازلات والوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب التي بدأت في 28 من فبراير وتذبذبت بين حرب عسكرية واستهداف عسكري مباشر لا حد له ولا حدود إلى ضربات محسوبة في أثناء اتفاقين أو تفاهمين، أحدهما تفاهم مؤقت لوقف إطلاق النار والثاني مذكرة التفاهم الرسمية بين الجانبين لوقف إطلاق النار. وقد ذهب كل ذلك سدى الآن بالنظر إلى حالة الاستعصاء في العودة إلى طاولة المفاوضات والاستعصاء في التفاهم، خاصة حول البند الخامس المثير من مذكرة التفاهم المتعلق بمضيق هرمز، والذي تتمسك إيران بأنه يكرس سيطرتها وسلطتها على المضيق، وبذلك سعت في أن تبرم اتفاقا مع الجانب العماني والذي نقلت وسائل الإعلام الأمريكية الأسبوع الماضي أن الإدارة الأمريكية غير راضية عنه، أي الجانب العماني، لأنه بات أو بدا لها أميل إلى الرأي الإيراني منه إلى ما تريده الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة. ولا ننسى أن هذه التفاهمات المبدئية التي جرى الحديث عنها بين الجانبين العماني والإيراني مفاوضاتها كانت منخرطة فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، خاصة عبر كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إضافة طبعا إلى الدول الوسيطة قطر وباكستان ومصر. فبالتالي هنالك انتظار وترقب لمعرفة تفاصيل الأمرين، التفاهم المبدئي الذي جرى الحديث عنه بين الجانبين الإيراني والعماني، والتفاهم أو عفوا الحرب الاقتصادية وحدودها وسقفها بالنسبة للإدارة الأمريكية، وخاصة السقف الزمني في موسم انتخابي قائض في الولايات المتحدة وترامب أمامه فيه تحديات جمة.
0: أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة أصيبت بمقذوف في مضيق هرمز، ما تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقا. وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بيئية. أفاد مراسل التلفزيون العربي بإسقاط طائرة مسيرة ضمن حدود ناحية ديانا في قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق. وتوجد بالمنطقة مواقع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، وأظهرت صور اندلاع حرائق في المكان بعد إسقاط المسيرة. إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين في مواصي خان يونس. ويشهد قطاع غزة موجة من التصعيد الإسرائيلي في فيما قال الممثل السامي لمجلس السلام إنه إذا انهار وقف إطلاق النار ودخل القطاع في تصعيد شامل جديد فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إلى غزة.
4: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة، غارات جوية على ما تبقى من القطاع الذي أحكمت قوات الاحتلال سيطرتها على 70% من أراضيه. لا تفرق هذه الغارات بين المساجد والمنازل ومحطات المياه. مسجد تاريخي في دير البلح وسط القطاع تحيله الهجمات الإسرائيلية إلى ركام. محطة للمياه في مدينة غزة تدمرها المقاتلات الإسرائيلية. وبين هذا وذاك يستمر استهداف المدنيين في منازلهم، يسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، يشيعون إلى مثواهم الأخير مثل ما حصل في مخيم جباليا. أما الذريعة التي يسوقها الاحتلال لتبرير هذا التصعيد فطائرات ورقية يلهو بها أطفال القطاع المحرومون لا من وسائل الترفيه فقط بل من مقومات الحياة. يهدد بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس بتكثيف الهجمات وإخلاء مناطق في القطاع إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية. سيتعامل معها الاحتلال كمسيرات، هكذا يقول كاتس. يبلغ قائد القيادة الجنوبية بالجيش رؤساء سلطات غلاف غزة أنه يتعامل مع الطائرات الورقية بجدية ودون استخفاف. يقول إن إسرائيل لن تعود إلى واقع ما قبل الحرب. هذه التطورات تأتي في وقت كشف فيه الممثل السامي لمجلس السلام بشأن غزة أمام مجلس الأمن عن موافقة حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة وللمرة الأولى على تسليم أسلحتها ونقل كامل الصلاحيات إلى إدارة انتقالية معترف بها من الأمم المتحدة. تصعيد إسرائيلي إن أصبح شاملاً سيمحو خارطة الطريق التي رسمها اتفاق السلام، ذاك ما حذر منه الممثل السامي.
5: إذا انهار وقف إطلاق النار ودخل قطاع غزة في تصعيد شامل جديد فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها ولا إدارة يمكن نشرها ولا شيء على الأرض لإعادة بنائه، وذلك لن يكون مجرد انتكاسة بل نقطة لا عودة بالنسبة للجميع.
4: مشهد يثير السخرية والألم في آن واحد. أطفال لم يتبقى لهم ما يلهون به سوى طائرات ورقية يعدها الاحتلال تهديدا، ولا يكتفي بإسقاطها بل يلقي بوابل من القنابل ردا على إطلاقها.
0: وكان مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم في القدس قد رصد في مداخلة سابقة موقف جيش الاحتلال من السيطرة في قطاع غزة.
6: هذا كان لقاء لقائد القيادة الجنوبية المسؤولة عن ملف قطاع غزة عسكريا وعن العمليات فيها بدرجة أولى مع قادة مع رؤساء السلطات المحلية لغلاف غزة. طرح هؤلاء الرؤساء مخاوف من انسحاب إسرائيلي من القطاع، فطمأنهم قائد القيادة الجنوبية متحدثا عن أن الخط الأصفر هو حدود أمنية. بهذا المصطلح تحدث قائد القيادة الجنوبية، قال الخط الأصفر هي حدود أمنية، وتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي يتواجد في نقاط مراقبة ورصد، رصد سواء رصد من خلال المراقبة أو حتى الرصد الناري على امتداد الخط الأصفر. وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية أن رؤساء السلطات المحلية خرجوا بانطباع يفيد بأن الجيش الإسرائيلي على الأقل لن ينسحب لفترة طويلة قد تمتد لسنوات. هذا الانطباع الذي تركه حديث قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال حين تحدث معهم. وتحدث أيضا عن مسألة تضخمها إسرائيل بصورة كبيرة وتصنع منها هواجس أمنية، وتتحدث عن تهديد أمني ناجم عن طائرات ورقية، أعمدة خشبية رقيقة وبعض القماش وأحيانا أكياس النايلون المرتبطة بهذه الأعمدة الخشبية سقطت في غلاف غزة. إسرائيل ادعت أن هذا تهديد يجب التعامل معه، بل وجهت أصابع الاتهام إلى حركة حماس أمس في وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة تحدثت مصادر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية عن أن حماس تقف خلف إطلاق عملية باتوا يسمونها أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية عمليات إطلاق الطائرات الورقية نحو غلاف غزة. واليوم كان هذا أيضا حاضرا في حديث قائد القيادة الجنوبية مع رؤساء السلطات المحلية متوعدا بعدم الاستخفاف وفق تعبيره مع هذا التهديد، ومتوعدا بعدم العودة إلى ما كان عليه الحال قبل 6 أكتوبر. سياق هذا طبعا هو أن البالونات أن الطائرات الورقية والبالونات الحرارية استخدمت سابقا في تصدي الفلسطينيين للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ولكن حتى اللحظة لم يرصد أي طائرة ورقية سقطت في غلاف غزة لديها مثلا أو مدمج معها مثلا مواد حارقة تسببت بحرائق في الغلاف. ومع ذلك إسرائيل تتحدث عن تهديد أمني، بل وتتحدث القناة 13 الإسرائيلية على سبيل المثال أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير كان قد أوصى خلال اليومين الماضيين بعمليات اغتيال ردا على إطلاق طائرات ورقية تنفيذ عمليات اغتيال في قطاع غزة. لم ينشر الجيش الإسرائيلي بيانا يربط فيه بين هذه العمليات وبين إطلاق الطائرات الورقية بصورة مباشرة، ولكن ما تقوله القناة 13 الإسرائيلية أن إعاز رئيس الأركان لعمليات جيش الاحتلال المتعلقة بالقطاع خلال اليومين الماضيين ربط فيها بصورة مباشرة بين عمليات إطلاق الطائرات الورقية وفق ما تسميه إسرائيل كذريعة لتنفيذ هذه الاغتيالات. لكن علينا أن نذكر دائما جمال أن هذه الاغتيالات كانت حاضرة قبل ما تدعيه إسرائيل، ويبدو أنها لن تغادر قطاع غزة أيضا خلال الفترة المقبلة.
0: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على حركة فلسطين أكشن، مصنفة الحركة التي تأسست عام 2020 تنظيما إرهابيا عالميا، كما جاء في إشعار وزارة الخزانة الأمريكية التي فرضت عقوبات على كيانات أخرى تصنفها واشنطن جماعات يسارية متطرفة عنيفة. ونشطت حركة فلسطين أكشن في الاحتجاج على عمل شركة الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا التي حضرت من طرفها الحركة في وقت سابق. في الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الكرمل شرق يطا جنوبي الخليل، وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها البلدة وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. في غضون ذلك أقدمت مجموعات كبيرة من المستوطنين على اقتحام المنطقة الشرقية بمدينة نابلس وصولا إلى مقام النبي يوسف لأداء طقوس تلمودية، وأظهرت مقاطع مصورة المستوطنين وهم يؤدون رقصات وصلوات صاخبة داخل المقام ومحيطه وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الاحتلال التي رافقت المستوطنين لتأمين الاقتحام. قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مركز تدريب قلنديا التابع للوكالة يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين.
7: الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن في فرض وقائع جديدة، فبعد سيطرته على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا باشرت بلدية الاحتلال في القدس بتنفيذ أعمال داخله. بحسب محافظة القدس أدخلت البلدية طواقم فنية إلى المعهد الذي تبلغ مساحته 80 دونما وسط تعزيزات عسكرية، وشرعت في أعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد تمهيدا لتجهيزها لإنشاء مجمع تعليمي لصالح بلدية الاحتلال في القدس. في أحدث ردود الأفعال على التصعيد الإسرائيلي قالت الأونروا إن استيلاء الاحتلال على مركز تدريب قلنديا يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين. موقف الأونروا عبر عنه أيضا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
4: فيما يتعلق بمركز تدريب قلنديا في القدس الشرقية، يدين الأمين العام بأشد العبارات أعمال السلطات الإسرائيلية اليوم، بما في ذلك قواتها الأمنية بالدخول غير القانوني والبقاء في مركز تدريب قلنديا التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
7: بموازاة ذلك، تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية أعضاء الكونغرس إلى التدخل لمحاسبة إسرائيل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين على المحاصرين في منازلهم في بلدة قصر جنوبية نابلس، منها منزل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية. المنظمات الحقوقية أطلقت حملة لحث الأمريكيين على التواصل مع ممثليهم في الكونغرس والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتورطين في أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي. رغم تصاعد الإدانات والمواقف الدولية للاعتداءات في الضفة، تمضي إسرائيل في مساعيها لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، وسط تساؤلات بشأن فرص تحول هذه الإدانات إلى تحركات فعلية رادعة.
0: إلى لبنان، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على قرى وبلدات الجنوب، فقد استهدف قصف مدفعي أطراف دوحة كفر رمان، بينما استهدفت غارة بلدة المنصوري. هذا وتمكنت الفرق التابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي من إخلاء عائلة محاصرة في بلدة حاريس ونقل أفرادها إلى مكان آمن. جاء ذلك بعد أن نفذت قوات الاحتلال عمليات تمشيط وإطلاق قذائف باتجاه محيط المنزل. من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تواصل العمل في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. وأوضح الجيش في بيان أن أي محاولة من حزب الله للمساس ببلدات الشمال وقواته العاملة في المنطقة الأمنية سيتم الرد عليها، مؤكدا عدم وجود أي قيود لدى القوات في الميدان لإزالة ما يسميها التهديدات الفورية. وأضاف البيان أن حزب الله تلقى خلال الأشهر الأخيرة ضربة قاسية في جميع منظوماته، ولم يعد يشكل التهديد الاستراتيجي الذي كان يشكله في السابق وفق جيش الاحتلال. بدوره، قال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أنه لا نية أمريكية للتفاوض مع حزب الله، وأن ذلك يتغير فقط في حال كان لدى الحزب شيء ليقدمه.
8: ولا مرة قلنا نحن رح نتفاوض مع الحزب. أنا من الحزب مستعدين نتفاوض معه إذا عنده شيء يقدم لنا، بس أنه نروح هيك نحكي ونعمل زيارات ونشرب قهوة بالضبط.
0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن قرار خوض المفاوضات اتخذ لتفادي ما أسماها الويلات والمآسي التي سببتها الحرب. وأضاف عون أن المفاوضات ليست سهلة وسريعة وهناك عراقيل وصعوبات، لكنها تبقى أفضل من الحرب وفق تعبيره. وتابع عون أن الأولوية هي تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه بالحرب وبالتالي لا خيار إلا التفاوض. في اليمن، أفادت وكالة الأنباء المحلية سبأ نقلا عن مصدر عسكري بأن الحوثيين أطلقوا مساء الأربعاء 4 صواريخ باليستية من مناطق سيطرتهم في جبل أمان شرقي مدينة تعز. وأضاف المصدر أن 3 صواريخ استهدفت ميناء المخة غربي محافظة تعز، فيما سقط الصاروخ الرابع داخل مدينة الخوخة. في وقت سابق، أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن قوات حركة أنصار الله الحوثيين شنت قصفا مدفعيا على مواقع الجيش اليمني شمالية مدينة تعز. وأوردت المصادر أن القصف طاول محيط المجمع القضائي في جبل جرة. في المقابل، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مسيرة استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين في جبهة المواجهة بالجو شمالي اليمن، ونشر مقطع فيديو للحظات الاستهداف، وأضاف في بيان آخر استهداف قيادي ميداني مع مرافقيه من القوات الحوثية في هجوم بالمسيرات. في ملف نزاع السلاح في العراق، قال حسين الموسوي المتحدث باسم حركة النجباء في تصريح للتلفزيون العربي إن الحركة لا تفكر في قضية تسليم السلاح في الوقت الراهن، معتبرا أن العراق يمر بأزمات ومخاطر تهدد البلاد والمنظومة السياسية. وأضاف أن الحركة أبلغت الحكومة العراقية موقفها الرافض لتسليم السلاح في الظروف الحالية.
9: لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا نفكر في قضية تسليم السلاح. أنا قلت لك بأنه العراق يمر بمجموعة من الأزمات، وهذه الأزمات مصادرها خطرة على المنظومة السياسية وخطرة على العراق، وبالتالي سواء كان من الخارج أو حتى من الداخل. بالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنه إحنا نسلم سلاحنا، ووصلنا هذه الفكرة للحكومة العراقية.
0: قال رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نور المالكي إن من الضرورة معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيدا عن التصعيد أو المواجهة، وحذر المالكي من أن تحول هذا الملف إلى صدام بين الدولة والفصائل سيكون بالغ الخطورة، وقد يهدد استقرار العراق ويفتح الباب أمام مواقف سياسية متباينة. وأكد المالكي ضرورة بلورة رؤية وطنية وأقليمية واضحة تحول دون تعرض العراق للمخاطر، وتمنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات أو تنازع المصالح الإقليمية والدولية على حد تعبيره. وفي مداخلة سابقة استعرض مراسل التلفزيون العربي في العراق تحسين طه آخر تطورات مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح في البلاد ورفض بعض الفصائل تسليم سلاحها.
10: ما يتم التصريح بهذا الشكل فهذا يعطي رسالة تحدي للحكومة العراقية التي جعلت من ملف حصر السلاح بيد الدولة أولوية في منهجها الوزاري، والتي أيضا كانت تتحدث بشكل متكرر عن وضع مدة زمنية محددة وهو 30 من أيلول المقبل لانجلاء القوات الأجنبية من العراق، وأيضا الانتهاء من ملف حصر هذا السلاح الذي هو خارج إطار الدولة، بل كان هنالك حالة من الطمأنة وأيضا الحديث بأن الفصائل قد تسلم هذا السلاح قبل هذا الموعد، لكن يبدو الأمر اختلف كثيرا جمال، ما جعل أن هنالك نبرة مختلفة بحديث الفصائل التي كانت تتحدث عن وجود تفاهمات لكن خلاف على الآلية. اليوم الكلام هذا أصبح يختلف تماما عندما يتم الحديث عن التمسك بالسلاح وإبلاغ الحكومة بعدم تسليم هذا السلاح بشكل رسمي عن طريق الوسطاء السياسيين الذين يقودون الحوار ما بين الحكومة والفصائل التي تتمنى عن تسليم السلاح. هذا يعطي إشارة بأن هنالك يعني شرخ جديد أو أن هنالك خلاف جديد، على عكس ما أثير وأكد من مصادر من داخل الفصائل حتى وأيضا الإطار التنسيقي بأن هنالك حالة من الانفراج والانسجام وخلاف كان مقتصر على بعض الآليات التي تتعلق بهذا الملف. لكن تصريح النجباء للتلفزيون العربي كان واضحا بأن لا يمكن تسليم السلاح، وهذا سيجعل الحكومة العراقية أمام حرج التي بعد تواصلت مع المجتمع الدولي مع الإقليمي، وأن هنالك تطمينات وعلى ضوء هذه التطمينات هنالك توجه لفتح باب الاستثمارات والانفتاح على المنطقة وجعل العراق ساحة تهدئة واستثمارات وتجارة كون البلد يمر بأزمة كبيرة. لكن عندما يكون هنالك تمسك لبعض الفصائل بهذا السلاح ولديها طبعا مبررات وذرائع مختلفة، قد يفتح الباب أمام توجيه ضربات أخرى كما حدث في الفترة الماضية واغتيالات لبعض الشخصيات بحجة أنها يعني تشكل خطر على الوجود الأمريكي والأجنبي في المنطقة، خاصة أن جمال هنالك من يتحدث بأن سيناريو المواجهة خطير جدا. عندما يتحدث رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي وهو من أبرز قيادات الإطار التنسيقي وأيضا معروف بقربه من الفصائل عن وجود محاذير ووجود تحذيرات من أن يكون هنالك صدام ومواجهة بين الأجهزة الأمنية وأيضا الفصائل المسلحة، وهو كان له تجربة في السنوات الماضية عندما حدث ذلك في فترة حكمه، بالتالي هذا تحذير خطير وقد يجر البلاد إلى مواجهة، وهذا ما دائما ما تقول الحكومة أنها تنأى بنفسها عن هذه المواجهة الجهة وتعمل على حسم ملف حصر السلاح بيد الدولة بواسطة الحوار والتواصل مع القوى السياسية التي لها علاقة مع هذه الفصائل التي يبدو أنها ماضية باتجاه التمسك بهذا الملف، لكن التعويل يبقى على الوقت المتبقي لإقناعها بتسليم السلاح أو أن يكون هنالك آلية جديدة لتسليم السلاح مثلا بعد 30 أيلول سبتمبر المقبل، أو أن يكون هنالك منح فرصة جديدة أن يكون التسليم بشكل تدريجي كما يتداول حتى نهاية العام المقبل.
0: لا يقتصر إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قواته على تحول عسكري، بل يمتد إلى مستقبل الإدارة الذاتية والحياة السياسية وإلى طبيعة العلاقة بين الدولة والمكون الكردي، وبين طريق واضح لدمج المقاتلين ومسار أكثر تعقيدا لمصير المؤسسات والإدارات القائمة، تبدأ مرحلة جديدة عنوانها اختبار الاتفاق.
11: نهاية حقبة وبداية مرحلة جديدة، هكذا يمكن وصف إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قواته. إعلان يفتح الباب أمام تحول كبير في مستقبل الجزيرة السورية والحياة السياسية الكردية، لكنه يواجه عقبات جمة. فالتحدي الأول يتمثل في وجود قوى داخل البيئة الكردية الحاضنة لقسد تتحفظ على الاتفاق أو تطالب بامتيازات أوسع للمكون الكردي. أما التحدي الأكثر تعقيداً فيتعلق بمصير الإدارة الذاتية، الجسم الخدمي الإداري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية سابقاً.
12: أعتقد هناك جملة من التحديات التي ستواجه المجتمع، سواء كانت المجتمع المدني أو حتى الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات الإدارة الذاتية وكيفية دمجها بشكل كامل، وأيضا موضوع الاقتصادي المتعلق بالموظفين وكيفية إدماجهم.
11: إذن دمج المؤسسات العسكرية قد يكون خطوة واضحة المعالم، لكن إنهاء المؤسسات الإدارية الموازية وإدماجها في مؤسسات الدولة سيكون مهمة أكثر تعقيداً، خصوصا إذا أصرت بعض القوى على فتح مسار تفاوضي مستقل بشأن مستقبل الإدارة.
13: هي تعزز نجاح الدبلوماسية السورية داخل الأراضي السورية، ومن نجاح إلى نجاح بأنه لا يمكن لسوريا أي اعتبارات أو أي معادلة أخرى سوى أن تكون أرضا واحدة، شعبا واحد، وجيشا واحد.
11: في المقابل تتمسك دمشق برؤية تقوم على توحيد مسار الاندماج وبسط سلطة الدولة وإنهاء الإزدواجية العسكرية والإدارية. وهكذا فإن حل قسد قد يكون نهاية فصل عسكري، لكنه يفتح فصلا سياسيا أكثر صعوبة. نجاح الاتفاق لن يقاس فقط بتغيير الرايات ودمج المقاتلين، بل بقدرة الدولة السورية على تحويل هذه النهاية إلى بداية شراكة وطنية تحت سقف دولة موحدة. عمر الشيخ إبراهيم، التلفزيون العربي، دمشق.
0: أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود عن وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات، وتشهد عدة ولايات لا سيما في شرق البلاد حرائق متزامنة تسببت في تهديد عدد من المناطق السكنية، ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء وقائية للسكان وتسخير إمكانات بشرية ومادية إلى جانب وسائل الإطفاء الجوية للحد من انتشار النيران وحماية المواطنين والممتلكات. وفي وقت سابق أعلنت الحماية المدنية تسجيل 159 حريقا أخمد منها 90، فيما لا تزال 69 بؤرة مشتعلة تتركز خصوصا في بجاية وسكيكدا وجيجل والطارف. شارك عدد كبير من سكان مدينة بنجردان قرب الحدود التونسية مع ليبيا في مراسم تشييع جثمين 8 مهاجرين لقوا مصرعهم إثر غرق قارب مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل جرجيس أثناء محاولتهم الوصول إلى الأراضي الإيطالية. وفجر غرق المركب في سواحل المدينة موجة احتجاجات تطالب بمعالجة أسباب الهجرة. أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن الترحيب الدولي بمخرجات لجنة 4+4 لا يمنحها شرعية دستورية أو أثرا قانونيا. وأوضح المجلس أنه لم يكن طرفا في اجتماعات اللجنة التي تناولت الإطار القانوني للانتخابات وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وشدد على أن إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة يتطلبان أساسا دستوريا وقانونيا واضحا واحترام اختصاصات المؤسسات والتوافق الوطني. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قالت إنها مطلعة أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو هذا الأسبوع كانت تهدف إلى توجيه تحذير لروسيا بعدم مهاجمة دول حلف الناتو. بدوره قال الرئيس الأمريكي إن زيارة المدير إلى موسكو كانت شبه روتينية، ملمحا إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا. وصرح ترامب في مقابلة إذاعية أن الأمر كان شبه روتيني، مضيفا أنه يود أن يرى الحرب مع أوكرانيا تنتهي، مؤكدا أن الزيارة لم تكن مرتبطة بإيران أو بالتهديدات الروسية لحلف شمال الأطلسي. بدوره قال الكرملين إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لم يلتقي الرئيس الروسي خلال زيارته إلى موسكو، لكنه أجرى اتصالات عبر الأجهزة الأمنية الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه جرى إطلاع بوتين على جميع التطورات، مشيرا إلى أن الاتصالات عبر الأجهزة الأمنية تمثل تطورا إيجابيا وتستمر أحيانا حتى في أصعب مراحل العلاقات الثنائية. شهدت مدينة دونيتسك شرقية أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية هجوما أوكرانيا مكثفا تزامن مع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في سماء المنطقة. وأفادت وكالة تاس الروسية بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقة قرب مركز تجاري كبير في دونيتسك، فيما ذكرت مصادر أخرى أن الهجوم الأوكراني نفذ بالصواريخ. قضية فساد جديدة في أوكرانيا تختبر مدى قدرة كييف على محاسبة المقربين من السلطة والحفاظ على ثقة الأوكرانيين والشركاء الغربيين، حيث كشفت أجهزة مكافحة الفساد في أوكرانيا عن شبكة إجرامية يشتبه في ضلوع نواب ومسؤولين كبار فيها، بينهم شخصيات مرتبطة بمكتب الرئيس فولودمير زيلينسكي.
14: أمام القضاء تقف أكبر مسؤولة في مكتب الرئيس الأوكراني، خلفها ملف ثقيل من الوثائق والاتهامات يمتد من الاستيلاء على الشركات والعقارات إلى غسل ملايين الدولارات. هذه أبرز خيوط شبكة إجرامية جديدة، يقول المحققون إنها امتدت من البرلمان الأوكراني إلى مؤسسات حكومية ومكتب الرئاسة. المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة أعلن أنه يشتبه في استخدام أفراد هذه الشبكة وسائل غير قانونية، بينها اختراق أنظمة وزارة العدل وتزوير وثائق ملكية وقرارات قضائية.
15: كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد عن مجموعة متورطة في تنظيم وغسل أموال من أنشطة إجرامية تضم مجموعة من المسؤولين الأوكرانيين البارزين.
14: تكشف القضية عن مدى تغلغل المصالح السياسية والمالية داخل مؤسسات الدولة، وتأتي بعد أشهر فقط من فضيحة فساد سابقة تورط فيها مسؤولون كبار في الحكومة الأوكرانية. وخلال النصف الأول من هذا العام أعلنت مؤسسات مكافحة الفساد إبلاغ 107 أشخاص بالاشتباه وإحالة 106 متهمين إلى المحاكم، بينهم نواب ومسؤولون.
16: جزء فعال يخوض القتال على الجبهة، وأشخاص فاسدون يدمرون عمليا كل ما هو أوكرانيا ويقودون البلاد نحو الهزيمة.
14: يتزامن الكشف عن هذه القضايا مع إعلان حزم ومنح أوروبية جديدة لدعم أوكرانيا، وسط تساؤلات متزايدة بشأن آليات الرقابة على الأموال، ما يطرح أسئلة بشأن مدى قدرة كييف على ضمان وصولها إلى الأغراض المخصصة لها.
17: لا تتوقف تداعيات هذه القضايا عند حدود السياسة الداخلية، فبينما تطلب أوكرانيا مليارات الدولارات لتمويل الحرب وإعادة الإعمار، تتحول محاسبة المسؤولين المتورطين إلى اختبار مباشر لثقة الأوكرانيين والحلفاء الغربيين معا. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: قالت الشرطة في نيبال إن عدد ضحايا الفيضانات العارمة في منطقة حدودية مع الصين بلغ 160 قتيلا، فيما لا يزال مئات الأشخاص غالبيتهم من السياح الأجانب في عداد مفقودين. وأظهرت لقطات عشرات الأشخاص وهم يفرون عندما اجتاحت كتلة هائلة من الركام والطين منطقة حدودية على الجانب الصيني من الحدود.
16: قد يبدو هذا المشهد من فيلم سينمائي أو من وحي الذكاء الاصطناعي، لكنه في الواقع مشهد حقيقي لوصول فيضان هائل إلى حدود ما بين نيبال وإقليم التبت جنوب غرب الصين. أشخاص يركضون للنجاة ولا يملكون سوى ثوان، فخلفهم سيل يجرف كل ما في طريقه من مبان إلى مركبات ويخفي كل شيء. كارثة ضربت مناطق واسعة في شمال نيبال والحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية. فيضان أودى بحياة العشرات، ولا يزال مئات في عداد المفقودين، منهم نحو 400 سائح، وأكثر من 200 منهم مواطنون من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند. فرق الإنقاذ رافقها الجيش والشرطة في عمليات البحث وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ورغم نشر الجيش النيبالي مروحيات للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا، إلا أن ارتفاع منسوب المياه وصعوبة التضاريس يعقدان الوصول إليهم. الخسائر لم تقتصر على الأرواح، إذ تأثرت نحو 430 ميجاوات من إنتاج الكهرباء في نيبال، بالإضافة إلى عشرات المباني وسكان دون مأوى. في الجانب الصيني من الحدود وصلت السيول إلى معبر جيرونغ الحيوي، وهناك انقطعت الطرق والاتصالات وخطوط الكهرباء. الرئيس الصيني أمر بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ وتعزيز مراقبة مخاطر الكوارث. ويرجح خبراء ومحللون أن سبب الكارثة بدأ بانهيار جليدي أدى إلى انسداد أحد الأنهار وانهيار السد الطبيعي في مجرى النهر، فيما تتواصل التحذيرات من فيضان جديد بسبب تواصل الانسداد. في وقت تكشف فيه المياه حجم الكارثة، تقف عائلات لمعرفة أخبار عن مصير ذويهم المفقودين وسط قلق تجدد الكارثة.
0: لقي 14 طفلا رضيعا حتفهم في حريق اندلع داخل مستشفى حكومي في العاصمة الباكستانية اسلام اباد، في حادثة اثارت تساؤلات بين المواطنين بشان معايير السلامة واجراءات الطوارئ في المنشآت العامة الصحية. وامر رئيس الوزراء شهباز شريف بفتح تحقيق فوري في الحادثة.
18: استيقظت باكستان صباح هذا اليوم على فاجعة مأساوية جديدة، حريق أودى بحياة 14 رضيعا في هذا المستشفى. كما ترون الشرطة تغلق مدخل البوابة الرئيسية المؤدية إلى مكان الحريق، وبالتالي لم نتمكن من الوصول إلى مكان هذه الحادثة. بحسب التقارير الأولية فإن السبب الرئيسي لهذه الحادثة هو خلل في نظام التكييف الخاص بهذا القسم. هناك حالة امتعاض شديدة بين المواطنين وذوي الضحايا الذين وصلوا إلى هذا المكان من مختلف المدن الباكستانية. معنا عبد الغفور حبيب الرحمن، هو أحد الذين كانوا أو أحد شهود العيان، وكذلك أنقذ أمه من هذا الحريق وآخرين أيضا. عبد الغفور، بداية الحمد لله على السلامة، ماذا حصل معكم؟
19: We rescued many of the women who were operated.
20: أنقذت أمي ونساء أخريات خضعنا لعمليات جراحية. ما حدث كان نتيجة استهتار الإدارة.
19: It shows the carelessness of our administration, our system.
18: شكرا لك. هذا هو رأي ذوي الضحايا، أنقذ أمه من هذا الحريق وناس أو عدد من النساء الأخريات يعني في نفس المكان. وهناك موقف حازم وصارم من رئيس الوزراء الذي أمر بفتح تحقيق فوري وعاجل لمعرفة ملابسات هذا الحادث والوقوف عند الأسباب الرئيسية المؤدية إلى هذا الحريق. كما أيضا أقال رئيس الوزراء أمين وزارة الصحة الاتحادي أسلم غوري من منصبه، وكذلك فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ رضيع، انظروا من خلال هذا الشباك كما ترون، تمكنت من الدخول إلى مكان الحريق وتمكنت من إنقاذ رضيع آخر خلال لحظات الحريق. وبالتالي نحن نتكلم عن أو نتحدث عن حادثة مأساوية في أكبر مستشفى حكومي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، مستشفى بيمز أو المعهد باكستان للعلوم الطبية الذي يستقبل آلاف المرضى يوميا من مختلف المدن الباكستانية. بلال أصطلاء، التلفزيون العربي، إسلام أباد.
0: أعلنت مكاتب الإدعاء العام في عدد من الولايات الأمريكية أن شركة ميتا توصلت إلى تسوية لإنهاء دعاوى قضائية تتهم منصتي فيسبوك وإنستغرام بتصميم خصائص تهدف إلى جذب انتباه المراهقين والتسبب في استخدامها بصورة إدمانية بما يضر بالصحة النفسية للأطفال. وبموجب التسوية ستدفع الشركة مبالغ مالية للولايات المتحدة إلى جانب تطبيق إجراءات إضافية لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين على منصاتها في إطار اتفاق ينهي دعاوى رفعتها 47 ولاية. وقال المدعي العام لولاية فيرجينيا إن ميتا ضللت الجمهور بشأن خصائص للتصميم وصفها بأنها ضارة ومسببة للإدمان. أصبحت بنما أحدث دولة في أمريكا الوسطى بعد هندوراس والسلفادور تعلن حالة طوارئ بسبب ظاهرة النينيو التي تسببت في تقليص حركة الملاحة عبر قناة بنما.
1: بنما تلحق بالهندوراس والسلفادور والبيرو في إعلان حالة الطوارئ المتعلقة بظاهرة النينيو التي أضرت بدول أمريكا الوسطى وتسببت في تقليص حركة الملاحة عبر قناة بنما. حالة تأهب قصوى لرصد الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية وتقديم المساعدات للمجتمعات الريفية وسط مخاوف من موجة جفاف تدمر المحاصيل وتتسبب في المجاعة. النينيو ظاهرة تتكرر كل عامين إلى 7 أعوام في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، تؤدي إلى تغييرات جوهرية في أنماط الرياح والضغط الجوي والتساقط المطري عالمياً. ولم تقف تأثيرات النينيو

0: وخفضها إلى 32 سفينة اعتبارا من 15 من سبتمبر المقبل مقابل 40 عملية عبور يوميا هي الطاقة الاستيعابية للقناة. من الزراعة إلى الأمن الغذائي وصولا إلى قطاع الشحن، تضرب النينيو بشدة مثيرة الرعب بشأن أضرارها على التجارة الدولية وإنتاج المحاصيل.
1: تتصاعد أزمة إمدادات الطاقة عالميا في ظل تنامي الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وسط تحديات متزايدة تتعلق بأمن الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة.
2: تحت شمس حارقة في بلدة برهاب ببنغلاديش، يحاول باسيد مايا ري محاصيله بعدما أدت انقطاعات الكهرباء المتواصلة إلى توقف مضخته.
3: نمضي ليال بلا نوم في انتظار عودة الكهرباء.
2: ولا تقتصر الأزمة على مايا، فانقطاعات الكهرباء وتقنينها تعطل عمليات الري وتزيد أعباء المزارعين الذين يعتمدون على المضخات الكهربائية.
3: لو كان بإمكاننا التحكم في مصدر الكهرباء بأنفسنا لكان الأمر أكثر سهولة، نريد فقط أن نتمكن من أداء عملنا من دون انقطاع.
2: وفي جيور وسط بنغلاديش يختبر نموذج مختلف يجمع الزراعة بإنتاج الطاقة الشمسية على الأرض نفسها، بحيث تستخدم الألواح لتوليد الكهرباء وتشغيل مضخات الري، فيما تستمر زراعة المحاصيل أسفلها.
4: إذا نجح النموذج يمكننا مشاركة الأرض من خلال نظام تأجير يمتد 30 عاماً لزراعة المحاصيل تحت الألواح وإنتاج الطاقة فوقها.
2: وتتوقع وكالة الطاقة الدولية إضافة نحو 4600 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة بين 2025 و2030، تستحوذ الطاقة الشمسية على نحو 80% منها، وتقود الصين والهند جانبا كبيرا من هذا التوسع، إذ أضافت بكين قرابة 500 جيجاوات من القدرات المتجددة في 2025 بأكثر من 60% من الزيادة العالمية، بينما أضافت الهند نحو 50 جيجاوات من الطاقة الشمسية. وفي الشرق الأوسط نمت القدرات المتجددة بنحو 29% خلال 2025 بقيادة السعودية، بينما بلغت القدرات المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 56 جيجاوات. وفي الاتحاد الأوروبي تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع حصة الطاقة المتجددة من توليد الكهرباء إلى 63% بحلول 2030. أما إفريقيا فسجلت زيادة بنحو 16% تقودها إثيوبيا وجنوب إفريقيا ومصر. وتعيد اليابان بدورها حسابات أمن الطاقة مع توجيهها إلى تنويع إمدادات النفط وتعزيز الطاقة النووية ومصادر الكهرباء منخفضة الانبعاثات. هكذا تتحول الطاقة الشمسية والرياح من بدائل الوقود التقليدية إلى أوراق استراتيجية في سباق عالمي عنوانه تأمين الطاقة وتقليل الارتهان لتقلبات الأسواق وممرات الإمداد.
1: اختتمت في العاصمة الصينية بكين فعاليات الدورة الثانية من الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر بعد 5 أيام من المنافسات التي شارك فيها أكثر من 2000 روبوت من 16 دولة.
5: من اختبار حدود الأداء الرياضي في المباريات التنافسية إلى التحقق من القدرات الذاتية ضمن سيناريوهات محددة، أظهرت الروبوتات المشاركة في مسابقات بكين تطوراً في قدرتها على الانتقال من مرحلة تنسيق الحركات إلى مرحلة إنجاز المهام.
6: أكثر ما يثير اهتمامي هو التحسن المستمر في مهارات الروبوتات من السقوط إلى النهوض والوقوف والجري وسط هتافات الجمهور. كان الجميع في غاية السعادة والحماس، كانت تلك اللحظة الأكثر إثارة لي.
5: شهد اليوم الأخير منافسات رياضية مختلفة للروبوتات أثارت حماسة الجمهور وإعجاب الحاضرين.
7: كانت حركات الركل واللكم للروبوتات تحاكي حركات البشر تماما، وخاصة الطريقة التي ينهض بها الروبوت بعد سقوطه بعناد وإصرار، كان ذلك مرضيا للغاية.
5: أما بالنسبة إلى الجيل اليافع فقد كانت الفعاليات المثيرة وما قدمته الروبوتات الشبيهة بالبشر من عروض حافزا لإطلاق مهاراته.

0: عندما كنت صغيرا كنت أحب الاختراع. كنت أستخدم الشريط اللاصق غالبا للصق الأشياء معا لصنع اختراعات صغيرة، والآن أفكر في أن أصبح صانعا للروبوتات.
1: أسدل الستار على الدورة الثانية للألعاب العالمية للروبوتات في انتظار الدورة الثالثة التي ستقام في أغسطس العام المقبل.
2: انتهت دورة الألعاب العالمية للروبوتات في بكين، وبعيدا عن أجواء الحدث الاستعراضية، شكلت المسابقات منصة مهمة لاختبار أحدث ابتكارات تكنولوجيا الروبوتات واستكشاف سبل تحسين أدائها لدعم وتطوير هذا القطاع الذي غدت الصين تستثمر فيه الكثير. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
3: الآن عرض الصحف، وعلى رأس الساعة يلقاكم يحيى نافع.
4: صحيفة واشنطن بوست أشارت إلى أنه بعد تعثر الجهود لتحويل الاتفاق الأولي الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب، كشفت الولايات المتحدة عن عملية المنبوذ الاقتصادي بهدف زيادة عزلة طهران. ونقلت عن محللين أن الإعلان لا يعدو كونه تحذيرا شديدا إلى حين دخوله حيز التنفيذ وشرح تفاصيله بالكامل. واعتبروا أن في الأشهر الأخيرة بدأ أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية يتصاعد بشكل ملحوظ، وأن العقوبات الجديدة لن تزيد إلا من هذا الضغط. وبحسب بعض هؤلاء المحللين، واشنطن تتردد في فتح جبهة جديدة في الحرب التجارية مع الصين. ونظرا إلى حرص ترامب الشديد على الحفاظ على الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعلاقته بشي جين بينغ، فمن غير المرجح استهداف المؤسسات المالية الصينية الكبرى. في صحيفة ذا جارديان البريطانية، رأى رافائيل بير أن الحرب على إيران كانت كارثة استراتيجية للولايات المتحدة، بينما يدعي ترامب أنه يحقق النصر، إذ كشفت هذه الحرب تلاشي هيمنة ترامب وتراجع قدرة واشنطن على فرض إرادتها بالقوة، إذ أصبحت طهران أكثر تشددا وتمسكا بشروطها. إذ يرى المسؤولون في طهران أن قدرة الأمريكيين على تحمل التداعيات الاقتصادية متدنية لدرجة تجبر ترامب على التراجع أولا. وبينما استعرض الكاتب تداعيات الحرب التي استنزفت مخزونات الصواريخ الاعتراضية الأمريكية وأضعفت القدرة على دعم أوكرانيا وحماية الحلفاء، خلص إلى أن ترامب لا يزال يملك نفوذا، لكن الدول باتت أكثر استعدادا لتوقع تقلباته والالتفاف على الاتفاقات، ما يعني أن زمن الخضوع له قد ولى. صحيفة لوموند الفرنسية طالبت في افتتاحيتها بفك الحصار الإعلامي عن غزة، إذ منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 منعت إسرائيل الصحفيين من القيام بعملهم وأصبحوا أهدافا، ولم يسبق أن كان هناك صراع بهذه الخطورة على الصحافة. فباستهداف وسائل الإعلام تحاول إسرائيل طمس حجم الدمار وجرائم الحرب ومخطط إبادة هذه البقعة الضيقة من الأرض. وأضافت: على مدى عامين وعشرة أشهر يمنع الجيش وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم من أداء عملها، وأن منع الحصول على المعلومات غير مبرر. وبينما أشارت إلى أن إسرائيل من خلال هذه الأساليب تحاول عرقلة أي تحقيق مستقل في جرائم الحرب المتهمة بارتكابها، دعت الصحيفة إسرائيل إلى السماح للصحفيين الدوليين بدخول غزة. في موقع ميديا بارت الفرنسية، أشارت غوينال لونار إلى أن ائتلاف بنيامين نتنياهو أطلق حملته الانتخابية بتصعيد الهجمات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، سواء من خلال شن غارات أو اقتحامات أو اعتداءات المستوطنين. وتنقل عن محللين أن أغلبية استطلاعات الرأي تجمع على أن دوافع نتنياهو سواء فيما يتعلق بإيران أو غزة سياسية في المقام الأول وليست مبنية على اعتبارات جوهرية، فهو يوظف كل الوسائل المتاحة أمامه لخدمة أهدافه الانتخابية. وبشأن التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، يلفت محللون إلى أن الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسائيل سموتريتش يرغبان في تصعيد الصراع بالضفة، لأنهما يعتقدان أن ذلك سيمكنهما من تسريع عمليات الإخلاء والاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان، ويعتقدان أن أمامهما شهرين لتنفيذ مخططهما الاستيطاني. كما أن المستوطنين الذين يكثفون اعتداءاتهم تحت حماية الجيش الإسرائيلي هم جزء من هذه اللعبة الانتخابية. وخلصت لونوار إلى أن استغلال الخوف واستعراض القوة تكتيكات انتخابية قديمة، لكنها تستخدم الآن لتبرير إبادة جماعية وتطهير عرقي. فمرة أخرى يأمل بنيامين نتنياهو أن يدعمه الناخبون لإعادة تشكيل الشرق الأوسط.
5: أسعد الله صباحكم بكل الخير، ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يزور طهران اليوم لبحث خفض التصعيد وحرية الملاحة في المضيق، والحرس الثوري يشترط قبول واشنطن بمطالب إيران لإعادة فتحه، ويعلن اتفاقا مع عمان بشأن تقاسم حصة كلا البلدين. شهيد في غارة للاحتلال على جنوب قطاع غزة، وقيادة الجيش الإسرائيلي تقول إن الخط الأصفر خط حدودي، وميلادينوف يحذر من نقطة لا عودة إذا انهار وقف إطلاق النار. قصف بصواريخ باليستية لجماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء المخا غربي محافظة تعز، والقوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع الجماعة في الجوف شمال البلاد. مصرع 12 شخصا إثر حرائق الغابات في عدة ولايات بالجزائر، والحماية المدنية تعلن السيطرة على 90 حريقا من أصل 159.

0: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل اليوم إلى طهران لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية.
1: مستمرة جهود خفض التصعيد ودعم مسار عودة المفاوضات، زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى العاصمة الإيرانية طهران منذ فبراير الماضي. وزارة الخارجية القطرية أكدت أن المسؤول القطري سيلتقي عددا من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. ووفق الخارجية القطرية فإن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير. هذه الزيارة المرتقبة تأتي في سياق حراك دبلوماسي إقليمي، إذ شهدت العاصمة الإيرانية زيارات متتالية لقائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وإن كانت مخرجات الإعلان الإيراني العماني المشترك تنص على خلق آلية ممر ملاحي آمن، إلا أن الحرس الثوري أصدر بيانا بدا أنه يعيد من خلاله ضبط عقارب الساعة. بيان الحرس الثوري الإيراني شدد أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. وأضاف البيان أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. ووجه المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني اتهامات مباشرة للولايات المتحدة بعرقلة مسار هذه التفاهمات ومنع تتويجها إلى اتفاق كامل. وكان الرئيس الإيراني قد تطرق للعقوبات الأمريكية على اعتبار أنها إشارة سلبية، وقال بزشكيان إنها لن تحقق أهدافها، مؤكدا أن إيران ستقف بحزم في وجهها.
0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن واشنطن تتبع سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقا مع عمليات زرع الألغام في مضيق هرمز، معلنا تطهير المضيق بالكامل من الألغام الإيرانية، وهذا أمر لا تزال طهران تشكك في واقعيته.
2: مرة أخرى يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطهير مياه مضيق هرمز من الألغام الإيرانية، هذه المرة الرابعة التي يقول فيها أن البحرية الأمريكية أزالت أو فجرت جميع الألغام. أول إعلان كان منتصف إبريل الماضي. يكرر ترامب بشارته للملاحة الدولية ويحذر إيران من مغبة تلغيم البحر مجددا، في وقت لا تزال فيه طهران ثابتة على تهديدها بخطورة الملاحة عبر المضيق. تتحدث خارجيتها عن تنسيق مع سلطنة عمان لتأسيس ممر ملاحي مؤقت ومشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي، سيكون المسار الآمن للملاحة عبر المضيق محددا بعرض نحو 7 أميال بحرية، على أن يكون الدخول عبر المياه الإيرانية والخروج عبر المياه الإقليمية العمانية. تشير تقديرات حديثة إلى إمكانية انتشار عشرات الألغام في مياه المضيق، مع وجود 4 مناطق مشتبه بها لحقول ألغام غير مؤكدة بالكامل حول ممرات العبور الرئيسية، ما يجعل من تحديد مسارات جديدة آمنة أمرا بالغ التعقيد.
0: والآن ينضم لنا من الولايات المتحدة دكتور خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن وخبير الشؤون الأمريكية الذي ينضم لنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. أهلا بك دكتور خالد. إذن الحراك الدبلوماسي ما زال متواصلا رغم أن الآفاق محدودة جدا أو ضبابية حتى هذه اللحظة. العقوبات الاقتصادية الأمريكية فعلت ضد إيران، هل هي أسلوب ضغط إضافي على إيران لإجبارها على تقديم تنازلات خاصة فيما يرتبط بمضيق هرمز أم أنها محاولة أمريكية لخنق إيران في محاولة ربما لاحقة للإطاحة بالنظام الإيراني؟
3: أولا تحية لك ولجمهور التلفزيون العربي. لا شك أنه سؤال مهم، وأنا رأيي الشخصي أن الولايات المتحدة تحاول أن تشتري الوقت. يعني موضوع العقوبات الاقتصادية هي من أجل ممارسة الضغوط على إيران، باعتبار أنه الخيار العسكري غير متوفر الآن لأسباب انتخابية أمريكية بشكل أساسي، ولأسباب كذلك نقص في العتاد والصواريخ الثقيلة التي تحتاجها الولايات المتحدة، حيث أن مخزونها انخفض بشكل كبير. فهناك سببين مباشرين وتأثير استمرار الحرب على الوضع الداخلي الأمريكي. فأمريكا تحاول الآن استغلال الوقت، وأنا في تصوري ورأيي الشخصي لغاية فبراير أو مارس من السنة القادمة، يعني بعد الانتخابات بفترة وجيزة، سنرى أن أمريكا ستبدأ بنشر قوات في منطقة الخليج وإرسال حتى قوات أرضية تحضيرا لضربات أكبر. فأنا أعتقد أنه حتى الهدنة هي هدنة مؤقتة، وممارسة الضغط الاقتصادي هو لإضعاف الحكومة في إيران بشكل أكبر من اللي هي موجودة فيه، ومحاولة فرض حقائق جديدة من خلال يعني جعل الوضع المادي داخل إيران سيء جدا، هو أصلا سيء يزداد سوءا، وهذا يمثل ضغط على الحكومة في طهران، وهذا هدف أمريكا أو الغرض الأساسي كمرحلة الآن، باعتبار أنه ليس بإمكان الولايات المتحدة أن تقوم بعمليات عسكرية كبيرة.
0: إذا العقوبات الاقتصادية ليست بديلا على العمل العسكري، ولكنها بديل مؤقت إن جاز لنا التعبير.
3: يشكل الولايات المتحدة كذلك هي تسابق الوقت، في الوقت الذي تحاول أمريكا أن تعيد تعبئة ترسانتها بالأسلحة التي تم استنزافها منها، إيران تقوم في نفس الموضوع، تقوم بإعادة بناء القواعد التي ضربت، إعادة بناء ترسانة الأسلحة، وبالتالي الطرفين يتحضرون لمعركة كبيرة قادمة. فموضوع الفرق في ما تريده إيران وما تريده أمريكا شاسع جدا. يعني رغم أن أمريكا وافقت على الشروط الإيرانية قبل عدة أشهر ولم تم التوصل لاتفاق، انتقد الرئيس ترامب على هذا الاتفاق سواء من قبل الحزب الديمقراطي أو من قبل جماعة المؤيدة لإسرائيل التي قالت أن الاتفاق كان انتصارا لإيران، ولهذا هو كان عليه ضغوط من أجل إفشال الاتفاق والانسحاب منه، فهو انسحب منه. الآن يحاول طرح الأمور مرة أخرى أو التفاوض على نفس النقاط مرة أخرى، وهذا ما ترفضه إيران. وإيران مطالبها الرئيسية هي مطالب خمسة لم تغيرها، ولا أعتقد أنها ستغيرها، لأنه إيران كذلك لا تستطيع أن تخرج من هذه المجابهة بعد كل هذه التضحيات بمظهر الخاسر، ويتعرف أنه هي تستطيع أن تدفع أو تكلف الولايات المتحدة تكاليف مالية هائلة. الوضع الاقتصادي في أمريكا يزداد سوء، ومخزون النفط الأمريكي يزداد سوء، وطبعا دول الخليج تدفع ثمن كبير، والاقتصاد الدولي الاقتصاد العالمي كله بأكمله يدفع ثمن، باعتبار أنه تأثير ارتفاع أسعار النفط له بالتأكيد تأثير على الاقتصاد والأسواق الدولية. وإيران يعني تلعب على قاعدة إذا أنا عانيت سأجعل الجميع يعاني.
0: يعني إيران مصرة على موقفها بأن العودة إلى مذكرة التفاهم هي السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز، لكن العقوبات الأمريكية دكتور خالد، العقوبات الأمريكية على إيران مفروضة منذ سنوات كما تعلم. ما الذي يجعل الإدارة الأمريكية هذه المرة تعتقد أن العقوبات الجديدة يمكن أن تكون مختلفة عن العقوبات السابقة؟
3: بالتأكيد هذا سؤال وجيه، ولأنه الجميع يسأل هذا السؤال حتى في أمريكا. أمريكا تقوم بعقوبات شديدة على إيران، هي الأقصى على أي دولة في العالم، حتى أقصى ما تم تنفيذه على كوبا لمدة 50 أو 60 سنة، أقصى ما تم تنفيذه على كوريا الشمالية. الجديد، الموضوع الوحيد الجديد فيه أن أمريكا تهدد بمعاقبة الدول التي تتعامل اقتصاديا مع إيران بأنها يتم طردها من السويفت، من نظام السويفت، وهذا يشمل الدول العربية التي تقوم بالتبادل التجاري مع إيران مثل العراق وتركيا من الدول غير عربية. تركيا هي من أكثر الدول التي لديها تبادل تجاري مع إيران، وغالبيته لا يمر ضمن السوق المعتاد أو نظام المال الدولي، وليس هنالك حوالات، وبالتالي عقوبات أمريكية على النظام المالي التركي سيكون صعب جدا. هنالك كذلك مئات الشاحنات التي تصدر النفط الإيراني لباكستان على الحدود الباكستانية والحدود الأفغانية، هنالك مئات الشاحنات يوميا تدخل هذه الدول من النفط الإيراني وكذلك منتجات أخرى. فحدود إيران مع 7 دول، ومن الصعب جدا على الولايات المتحدة لو قامت بإغلاق الخليج لا تستطيع تغلق الحدود البرية. هناك تبادل تجاري مع العراق، هناك تبادل تجاري مع عدة دول، وحدود إيران شاسعة، فبالتالي من الصعب على الولايات المتحدة أن تفرض العقوبات التي تدعي أنها ستكون عقوبات قاتلة. هنالك علامات استفهام كبيرة في واشنطن على جدية هذه العقوبات، أو إذا كانت تستطيع أن تحصل على مكاسب أكثر من العقوبات اللي موجودة أصلاً. طيب على
0: دكتور خالد، هنا في هذه الجزئية أشرت إلى التهديد ومعاقبة الدول التي تتعامل مع إيران، هل يمكن قراءة هذه العقوبات يعني أنها موجهة بطريقة غير مباشرة كذلك إلى الصين؟
3: بشك ولشك لذلك، وإيران الصين قالت منذ البداية أنها لن تلتزم بهذه العقوبات، وهددت الولايات المتحدة بأن أمريكا قامت بتنفيذ عقوبات على المصارف الصينية. طبعا الصين هي قامت بتشكيل بنكين في الصين قبل أكثر من 12 سنة من أجل القيام بالتبادل التجاري مع إيران. يعني البنكين فقط مهمتهم الوحيدة هي التبادل التجاري مع إيران، المقاصات والمبالغ يتم دفعها من خلال هذه البنكين بالين الصيني. كذلك حتى الهند هناك تبادل مع إيران من خلال نظام البارتر، يعني تستورد الهند من إيران النفط أو الغاز، ومقابله يأتي تجار إيرانيين إلى الهند ويقومون بتقديم قوائم باحتياجاتهم للمصانع الهندية. لهذا كان من الصعب على الولايات المتحدة أن تقوم بإجراءات باعتبار أنه ليس هناك تبادل كاش أو ليس هناك تبادل في الأموال في هذه العملية التجارية. ومن الصعب على أمريكا، يعني على الأقل الهند قد تتجاوب مع أمريكا، لكن من الصعب على أمريكا أن تفرض هذه العقوبات على كل الدول لأنه ستدخل في مجابهة، أو مثل الحالة التركية. تركيا عضو بالناتو وتعتبر قريبة من يعني أردوغان قريب للرئيس الأمريكي ترامب، ومواجهة بينهما قد لا يريدها أي من الطرفين. فأنا أعتقد جزء كبير منها هو لرفع المعنويات داخل أمريكا، لأنه هنالك ضغوط كبيرة على الرئيس الأمريكي أن يقوم بأي شيء، سواء أن يحل الموضوع أو المشكلة مع إيران أو يحاول إركاع إيران. ولهذا وزير الخزانة الأمريكية قال أنه هذه الأقصى عقوبات في التاريخ، وأنها ستركع النظام الإيراني أو تفرض عليه الانصياع على المطالب الأمريكية.
0: أشرت إلى وجود ضغوط على الرئيس الأمريكي، وأشرت إلى الوضع الاقتصادي وإلى تراجع مخزون النفط في الولايات المتحدة، لكن الرئيس الأمريكي يكرر دائما أنه ليس في عجلة من أمره، وأن الهامش الزمني ليس عاملا ضاغطا عليه. إلى أي حد هذا دقيق؟ هل مسألة يعني الأزمة مع إيران تحولت إلى مسألة ضغط مع على الرئيس الأمريكي، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية، أم أن ترامب يعني يقول الواقع بأن هذه ليست عاملا ضاغطا وأن الوقت ليس عاملا ضروريا في هذه المسألة؟
3: هو يستطيع أن يقول ما يريده، لكن حقائق على الأرض، وأنا أعيش في هذه البلد في أمريكا وأرى هنالك شواهد كثيرة تدل على تراجع خطير لشعبية الحزب الجمهوري نتيجة غضب الشارع من الرئيس الأمريكي. هنالك ولايات لم يكن في الحسبان قبل سنة أن تكون على خط المعركة للحزب الديمقراطي، مثل ولاية تكساس. ولاية تكساس لم تنتخب ديمقراطي منذ 37 سنة، استطلاعات الرأي الآن تعطي تلريكو تقدم على خصمه الجمهوري في انتخابات مجلس الشيوخ. هنالك مقعد في أوهايو كذلك لم يكن متوقع أن يكون هنالك خطر على المقعد الجمهوري. نيويورك تايمز بالأمس نشرت مقالا عن وضع والغضب على الرئيس ترامب في ولاية أوهايو، وأنه كثير من سكان أوهايو سيصوتون للحزب الديمقراطي نتيجة عدم رضاهم من الوضع الاقتصادي وتراجع الوضع الاقتصادي. فالرئيس الأمريكي يستطيع أن يقول ما يريده، لأنه هناك كذلك غضب من مزارعين البقر، لأنه أمريكا قامت باستيراد 80,000 طن من اللحم البقري من الأرجنتين، وبسبب ارتفاع أسعار اللحم ارتفعت أسعار اللحم نتيجة التضخم، نتيجة الحرب مع إيران سعر أسعار العلف ارتفعت، أسعار النقل والشحن ارتفع، ارتفع سعر اللحوم، وقامت أمريكا بدل أن تحل المشكلة باستيراد لحوم بسعر أرخص من الأرجنتين، وهذا ما أغضب المزارعين. هنالك معلومات اقتصادية تقول أنه كل يوم يفلس 60-70 مزارع من مزارعي الأبقار أو الماشية في الولايات المتحدة نتيجة الوضع الاقتصادي السيء، وهذا عدد غير قليل. هذه هي قاعدة ترامب التي بدأت تخسر أموالها وتخسر أعمالها نتيجة السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي المرتبطة في الوضع مع إيران.
0: شكرا جزيلا لك دكتور خالد صفوري، رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن والخبير في الشؤون الأمريكية، شكرا لك. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة أصيبت بمقذوف في مضيق هرمز، ما تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقا. وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بيئية. أفاد مراسل التلفزيون العربي بإسقاط طائرة مسيرة ضمن حدود ناحية ديانة في قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق. وتوجد بالمنطقة مواقع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض. وظهرت صور اندلاع حرائق في المكان بعد إسقاط المسيرة. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين في مواصي خان يونس. في الأثناء أبلغ جيش الاحتلال رؤساء سلطات غلاف غزة أن الخط الأصفر هو خط أمني حدودي، فيما قال الممثل السامي لمجلس السلام أنه إذا انهار وقف إطلاق النار فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إلى غزة.
4: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة، غارات جوية على ما تبقى من القطاع الذي أحكمت قوات الاحتلال سيطرتها على 70% من أراضيه. لا تفرق هذه الغارات بين المساجد والمنازل ومحطات المياه. مسجد تاريخي في دير البلح وسط القطاع تحيله الهجمات الإسرائيلية إلى ركام. محطة للمياه في مدينة غزة تدمرها المقاتلات الإسرائيلية. وبين هذا وذاك يستمر استهداف المدنيين في منازلهم، يسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، يشيعون إلى مثواهم الأخير مثل ما حصل في مخيم جباليا. أما الذريعة التي يسوقها الاحتلال لتبرير هذا التصعيد فطائرات ورقية يلهو بها أطفال القطاع المحرومون لا من وسائل الترفيه فقط بل من مقومات الحياة. يهدد بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس بتكثيف الهجمات وإخلاء مناطق في القطاع إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية. سيتعامل معها الاحتلال كمسيرات، هكذا يقول كاتس. يبلغ قائد القيادة الجنوبية بالجيش رؤساء سلطات غلاف غزة أنه يتعامل مع الطائرات الورقية بجدية ودون استخفاف. يقول إن إسرائيل لن تعود إلى واقع ما قبل الحرب. هذه التطورات تأتي في وقت كشف فيه الممثل السامي لمجلس السلام بشأن غزة أمام مجلس الأمن عن موافقة حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة وللمرة الأولى على تسليم أسلحتها ونقل كامل الصلاحيات إلى إدارة انتقالية معترف بها من الأمم المتحدة. تصعيد إسرائيلي إن أصبح شاملاً سيمحو خارطة الطريق التي رسمها اتفاق السلام، ذاك ما حذر منه الممثل السامي.
5: إذا انهار وقف إطلاق النار ودخل قطاع غزة في تصعيد شامل جديد فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها ولا إدارة يمكن نشرها ولا شيء على الأرض لإعادة بنائه، وذلك لن يكون مجرد انتكاسة بل نقطة لا عودة بالنسبة للجميع.
4: مشهد يثير السخرية والألم في آن واحد، أطفال لم يتبقى لهم ما يلهون به سوى طائرات ورقية يعدها الاحتلال تهديدا، ولا يكتفي بإسقاطها بل يلقي بوابل من القنابل ردا على إطلاقها.
0: هذا وكان مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم قد رصد في مداخلة سابقة من القدس موقف جيش الاحتلال من السيطرة على قطاع غزة.
6: هذا كان لقاء لقائد القيادة الجنوبية المسؤولة عن ملف قطاع غزة عسكريا وعن العمليات فيها بدرجة أولى مع قادة مع رؤساء السلطات المحلية لغلاف غزة. طرح هؤلاء الرؤساء مخاوف من انسحاب إسرائيلي من القطاع، فطمأنهم قائد القيادة الجنوبية متحدثا عن أن الخط الأصفر هو حدود أمنية. بهذا المصطلح تحدث قائد القيادة الجنوبية، قال الخط الأصفر هي حدود أمنية، وتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي يتواجد في نقاط مراقبة ورصد، سواء رصد من خلال المراقبة أو حتى الرصد الناري على امتداد الخط الأصفر. وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية أن رؤساء السلطات المحلية خرجوا بانطباع يفيد بأن الجيش الإسرائيلي على الأقل لن ينسحب لفترة طويلة قد تمتد لسنوات. هذا الانطباع الذي تركه حديث قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال حين تحدث معهم. وتحدث أيضا عن مسألة تضخمها إسرائيل بصورة كبيرة وتصنع منها هواجس أمنية، وتتحدث عن تهديد أمني ناجم عن طائرات ورقية، أعمدة خشبية رقيقة وبعض القماش وأحيانا أكياس النايلون المرتبطة بهذه الأعمدة الخشبية سقطت في غلاف غزة. إسرائيل ادعت أن هذا تهديد يجب التعامل معه، بل وجهت أصابع الاتهام إلى حركة حماس. أمس في وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة تحدثت مصادر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية عن أن حماس تقف خلف إطلاق عملية باتوا يسمونها أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية عمليات إطلاق الطائرات الورقية نحو غلاف غزة. واليوم كان هذا أيضا حاضرا في حديث قائد القيادة الجنوبية مع رؤساء السلطات المحلية، متوعدا بعدم الاستخفاف وفق تعبيره مع هذا التهديد، ومتوعدا بعدم العودة إلى ما كان عليه الحال قبل 6 أكتوبر. سياق هذا طبعا هو أن البالونات، أن الطائرات الورقية والبالونات الحرارية استخدمت سابقا في تصدي الفلسطينيين للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ولكن حتى اللحظة لم يرصد أي طائرة ورقية سقطت في غلاف غزة لديها مثلا أو مدمج معها مثلا مواد حارقة تسببت بحرائق في الغلاف. ومع ذلك إسرائيل تتحدث عن تهديد أمني، بل وتتحدث القناة 13 الإسرائيلية على سبيل المثال أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير كان قد أوصى خلال اليومين الماضيين بعمليات اغتيال ردا على إطلاق طائرات ورقية تنفيذ عمليات اغتيال في قطاع غزة. لم ينشر الجيش الإسرائيلي بيانا يربط فيه بين هذه العمليات وبين إطلاق الطائرات الورقية بصورة مباشرة، ولكن ما تقوله القناة 13 الإسرائيلية أن إعاز رئيس الأركان لعمليات جيش الاحتلال المتعلقة بالقطاع خلال اليومين الماضيين ربط فيها بصورة مباشرة بين عمليات إطلاق الطائرات الورقية وفق ما تسميه إسرائيل كذريعة لتنفيذ هذه الاغتيالات. لكن علينا أن نذكر دائما جمال أن هذه الاغتيالات كانت حاضرة قبل ما تدعيه إسرائيل، ويبدو أنها لن تغادر قطاع غزة أيضا خلال الفترة المقبلة.
0: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على حركة فلسطين أكشن، مصنفة الحركة التي تأسست عام 2020 تنظيما إرهابيا عالميا، كما جاء في إشعار الخزانة الأمريكية التي فرضت عقوبات على كيانات أخرى تصنفها واشنطن جماعات يسارية متطرفة عنيفة. ونشطت حركة فلسطين أكشن في الاحتجاج على عمل شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا التي حضرت من طرفها الحركة في وقت سابق. في الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الكرمل شرقية يطا جنوبي الخليل، وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها البلدة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. في غضون ذلك أقدمت مجموعة كبيرة من المستوطنين على اقتحام المنطقة الشرقية بمدينة نابلس وصولا إلى مقام النبي يوسف لأداء طقوس تلمودية. أظهرت مقاطع مصورة المستوطنين وهم يؤدون رقصات وصلوات صاخبة داخل المقام ومحيطه وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الاحتلال التي رافقت المستوطنين. قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسن إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مركز تدريب قلندي التابع للوكالة يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين.
7: الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن في فرض وقائع جديدة، فبعد سيطرته على معهد قلندية للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا باشرت بلدية الاحتلال في القدس بتنفيذ أعمال داخله. بحسب محافظة القدس أدخلت البلدية طواقم فنية إلى المعهد الذي تبلغ مساحته 80 دنما وسط تعزيزات عسكرية، وشرعت في أعمال وصفتها بالصيانة والترميم داخل مباني المعهد تمهيدا لتجهيزها لإنشاء مجمع تعليمي لصالح بلدية الاحتلال في القدس. في أحدث ردود الأفعال على التصعيد الإسرائيلي قالت الأونروا إن استيلاء الاحتلال على مركز تدريب قلندية يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين. موقف الأونروا عبر عنه أيضا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.
8: فيما يتعلق بمركز تدريب قلندية في القدس الشرقية، يدين الأمين العام بأشد العبارات أعمال السلطات الإسرائيلية اليوم بما في ذلك قواتها الأمنية بالدخول غير القانوني والبقاء في مركز تدريب قلندية التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
7: بموازاة ذلك تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة، في حين دعت منظمات حقوقية أمريكية أعضاء الكونغرس إلى التدخل لمحاسبة إسرائيل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين على المحاصرين في منازلهم في بلدة قصر جنوبية نابلس، منها منزل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية. المنظمات الحقوقية أطلقت حملة لحث الأمريكيين على التواصل مع ممثليهم في الكونغرس والمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين المتورطين في أعمال العنف والاستيلاء على الأراضي. رغم تصاعد الإدانات والمواقف الدولية للاعتداءات في الضفة، تمضي إسرائيل في مساعيها لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية وسط تساؤلات بشأن فرص تحول هذه الإدانات إلى تحركات فعلية رادعة.
0: إلى لبنان، حيث وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها على قرى وبلدات الجنوب، إذ استهدف قصف مدفعي أطراف دوحة كفر الرمان، بينما استهدفت غارة بلدة المنصوري. هذا وتمكنت الفرق التابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي من إجراء عائلة محاصرة في بلدة حاريص ونقل أفرادها إلى مكان آمن. جاء ذلك بعد أن نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط وإطلاق قذائف باتجاه محيط المنزل. من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تواصل العمل في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان، وأوضح الجيش في بيان أن أي محاولة من حزب الله للمساس ببلدات الشمال وقواته العاملة في المنطقة الأمنية سيتم الرد عليها، مؤكدا عدم وجود أي قيود لدى القوات في الميدان لإزالة ما يسميها التهديدات الفورية. وأضاف البيان أن حزب الله تلقى خلال الأشهر الأخيرة ضربة قاسية في جميع منظوماته، ولم يعد يشكل التهديد الاستراتيجي الذي كان يشكله في السابق وفق جيش الاحتلال. بدوره قال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إنه لا نية أمريكية للتفاوض مع حزب الله، وأن ذلك يتغير فقط في حال كان لدى الحزب شيء ليقدمه.
9: ولا مرة قلنا نحن رح نتفاوض مع الحزب، أنا من الحزب مستعدين نتفاوض معه إذا عنده شيء يقدم لنا، بس إنه نروح هيك نحكي ونعمل زيارات ونشرب قهوة مش ضابطة.
0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن قرار خوض المفاوضات اتخذ لتفادي ما أسماها الويلات والمآسي التي سببتها الحرب، وأضاف عون أن المفاوضات ليست سهلة وسريعة وهناك عراقيل وصعوبات لكنها تبقى أفضل من الحرب وفق تعبيره. وتابعون أن الأولوية هي تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه بالحرب وبالتالي لا خيار إلا التفاوض. إلى الملف اليمني، حيث أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نقلا عن مصدر عسكري بأن الحوثيين أطلقوا مساء الأربعاء 4 صواريخ باليستية من مناطق سيطرتهم في جبال أمان شرقية مدينة تعز. وأضاف المصدر أن 3 صواريخ استهدفت ميناء المخا غربية محافظة تعز، فيما سقط الصاروخ الرابع داخل مدينة الخوخة. وفي وقت سابق أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن قوات جماعة أنصار الله الحوثيين شنت قصفا مدفعيا على مواقع للجيش اليمني شمالية مدينة تعز. أوردت المصادر أن القصف طاول محيط المجمع القضائي في جبل جرة.

0: في المقابل أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مسيرة استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين في جبهة المواجهة بالجوف شمالي اليمن، ونشر مقطع فيديو لحظات الاستهداف. وأضافت في بيان آخر استهداف قيادي ميداني مع مرافقيه من القوات الحوثية في هجوم بالمسيرات. في ملف نزع السلاح بالعراق، قال حسين الموسوي المتحدث باسم حركة النجباء في تصريح للتلفزيون العربي إن الحركة لا تفكر في تسليم السلاح في الوقت الراهن، معتبرا أن العراق يمر بأزمات ومخاطر تهدد البلاد والمنظومة السياسية. وأضاف بأن الحركة أبلغت الحكومة العراقية موقفها الرافض لتسليم السلاح في الظروف الحالية.
1: لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا نفكر في قضية تسليم السلاح. أنا قلت لك بأنه العراق يمر بمجموعة من الأزمات، وهذه الأزمات مصادرها خطرة على المنظومة السياسية وخطرة على العراق، وبالتالي سواء كان من الخارج أو حتى من الداخل. بالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنه إحنا نسلم سلاحنا. و وصلنا هذه الفكرة للحكومة العراقية.
0: قال رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نور المالكي إنه من الضروري معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيدا عن التصعيد أو المواجهة. وحذر المالكي من أن تحول أو أن يتحول هذا الملف إلى صدام بين الدولة والفصائل، وسيكون ذلك بالغ الخطورة وقد يهدد استقرار العراق ويفتح الباب أمام مواقف سياسية متباينة. وأكد المالكي ضرورة بلورة رؤية وطنية وإقليمية واضحة تحول دون تعرض العراق للمخاطر وتمنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات أو تنازع المصالح الإقليمية والدولية على حد قوله. لا يقتصر إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قواته على تحول عسكري، بل يمتد إلى مستقبل الإدارة الذاتية والحياة السياسية وإلى طبيعة العلاقة بين الدولة والمكون الكردي، وبين طريق واضح لدمج المقاتلين ومسار أكثر تعقيدا لمصير المؤسسات والإدارات القائمة. تبدأ مرحلة جديدة عنوانها اختبار الاتفاق.
2: نهاية حقبة وبداية مرحلة جديدة، هكذا يمكن وصف إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قواته. إعلان يفتح الباب أمام تحول كبير في مستقبل الجزيرة السورية والحياة السياسية الكردية، لكنه يواجه عقبات جمة. فالتحدي الأول يتمثل في وجود قوى داخل البيئة الكردية الحاضنة لقسد تتحفظ على الاتفاق أو تطالب بامتيازات أوسع للمكون الكردي. أما التحدي الأكثر تعقيدا فيتعلق بمصير الإدارة الذاتية، الجسم الخدمي الإداري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية سابقا.
3: أعتقد هناك جملة من التحديات التي ستواجه المجتمع، سواء كانت المجتمع المدني أو حتى الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات الإدارة الذاتية، وكيفية دمجها بشكل كامل، وأيضا الموضوع الاقتصادي المتعلق بالموظفين وكيفية إدماجهم.
2: إذن دمج المؤسسات العسكرية قد يكون خطوة واضحة المعالم، لكن إنهاء المؤسسات الإدارية الموازية وإدماجها في مؤسسات الدولة سيكون مهمة أكثر تعقيدا، خصوصا إذا أصرت بعض القوى على فتح مسار تفاوضي مستقل بشأن مستقبل الإدارة.
4: هي تعزز نجاح الدبلوماسية السورية داخل الأراضي السورية، ومن نجاح إلى نجاح بأنه لا يمكن لسوريا أي اعتبارات أو أي معادلة أخرى سوى أن تكون أرضا واحدة، شعبا واحد، وجيشا واحد.
2: في المقابل تتمسك دمشق برؤية تقوم على توحيد مسار الاندماج وبسط سلطة الدولة وإنهاء الإزدواجية العسكرية والإدارية. وهكذا فإن حل قسد قد يكون نهاية فصل عسكري، لكنه يفتح فصلا سياسيا أكثر صعوبة. نجاح الاتفاق لن يقاس فقط بتغيير الرايات ودمج المقاتلين، بل بقدرة الدولة السورية على تحويل هذه النهاية إلى بداية شراكة وطنية تحت سقف دولة موحدة. عمر الشيخ إبراهيم، التلفزيون العربي، دمشق.
0: أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات، وتشهد ولايات عدة لا سيما في شرق البلاد حرائق متزامنة تسببت في تهديد مناطق سكنية، ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء وقائية للسكان وتسخير إمكانيات بشرية ومادية إلى جانب وسائل الإطفاء الجوية للحد من انتشار النيران وحماية المواطنين والممتلكات. وفي وقت سابق أعلنت الحماية المدنية تسجيل 159 حريقا أخمد منها 90، فيما لا تزال 69 بؤرة مشتعلة تتركز خصوصا في بجاية وسكيكدا وجيجل والطارف.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية، منبر الحرية.
0: 92.7 راديو الحرية.
2: 92.7 بالعشرة.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. الساعة الآن 7:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم
1: يعني
0: من التساهل
1: في نفس المكان، وهناك موقف حازم وصارم من رئيس الوزراء الذي أمر بفتح تحقيق فوري وعاجل لمعرفة ملابسات هذا الحادث والوقوف عند الأسباب الرئيسية المؤدية إلى هذا الحريق. كما أيضا أقال رئيس الوزراء أمين وزارة الصحة الاتحادي أسلم غوري من منصبه، وكذلك فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ رضيع، انظروا من خلال هذا الشباك كما ترون، تمكنت من الدخول إلى مكان الحريق وتمكنت من إنقاذ رضيع آخر خلال لحظات الحريق. وبالتالي نحن نتكلم عن أو نتحدث عن حادثة مأساوية في أكبر مستشفى حكومي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، مستشفى بيمز أو المعهد باكستان للعلوم الطبية، الذي يستقبل آلاف المرضى يوميا من مختلف المدن الباكستانية. بلال أصطلع التلفزيون العربي، إسلام أباد.
2: أصبحت بنما أحدث دولة في أمريكا الوسطى بعد هندوراس والسلفادور تعلن حالة طوارئ بسبب ظاهرة النينيو التي تسببت في تقليص حركة الملاحة عبر قناة بنما.
3: بنما تلحق بالهندوراس والسلفادور والبيرو في إعلان حالة الطوارئ المتعلقة بظاهرة النينيو التي أضرت بدول أمريكا الوسطى وتسببت في تقليص حركة الملاحة عبر قناة بنما. حالة تأهب قصوى لرصد الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية وتقديم المساعدات للمجتمعات الريفية وسط مخاوف من موجة جفاف تدمر المحاصيل وتتسبب في المجاعة. النينيو ظاهرة تتكرر كل عامين إلى 7 أعوام في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، تؤدي إلى تغييرات جوهرية في أنماط الرياح والضغط الجوي والتساقط المطري عالمياً. ولم تقف تأثيرات النينيو على القطاع الزراعي، بل امتدت إلى قناة بنما متسببة في تقليص حركة الملاحة نتيجة انخفاض منسوب المياه فيها. وأعلنت هيئة قناة بنما فرض قيود جديدة على عدد السفن العابرة يوميا، ما دفع بعض السفن إلى عرض أكثر من $1,000,000 في مزادات لتأمين فترات عبور القناة. تطورات تظهر تحولاً في العرض والطلب في التجارة العالمية بعد تحديد عدد فترات العبور اليومية عند 34 سفينة اعتباراً من 4 سبتمبر، وخفضها إلى 32 سفينة اعتباراً من 15 سبتمبر المقبل، مقابل 40 عملية عبور يومياً هي الطاقة الاستيعابية للقناة.

0: بنغلاديش يحاول بسيد مايا ري محاصيله بعدما أدت انقطاعات الكهرباء المتواصلة إلى توقف مضخته.
1: نمضي ليال بلا نوم في انتظار عودة الكهرباء،
0: ولا تقتصر الأزمة على مايا، فانقطاعات الكهرباء وتقنينها تعطل عمليات الري وتزيد أعباء المزارعين الذين يعتمدون على المضخات الكهربائية.
1: لو كان بإمكاننا التحكم في مصدر الكهرباء بأنفسنا لكان الأمر أكثر سهولة، نريد فقط أن نتمكن من أداء عملنا من دون انقطاع.
0: وفي جيور وسط بنغلاديش يختبر نموذج مختلف يجمع الزراعة بإنتاج الطاقة الشمسية على الأرض نفسها، بحيث تستخدم الألواح لتوليد الكهرباء وتشغيل مضخات الري، فيما تستمر زراعة المحاصيل أسفلها.
2: إذا نجح النموذج يمكننا مشاركة الأرض من خلال نظام تأجير يمتد 30 عاماً لزراعة المحاصيل تحت الألواح وإنتاج الطاقة فوقها.
0: وتتوقع وكالة الطاقة الدولية إضافة نحو 4600 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة بين 2025 و2030، تستحوذ الطاقة الشمسية على نحو 80% منها، وتقود الصين والهند جانباً كبيراً من هذا التوسع، إذ أضافت بكين قرابة 500 جيجاوات من القدرات المتجددة في 2025 بأكثر من 60% من الزيادة العالمية، بينما أضافت الهند نحو 50 جيجاوات من الطاقة الشمسية. وفي الشرق الأوسط نمت القدرات المتجددة بنحو 29% خلال 2025 بقيادة السعودية، بينما بلغت القدرات المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 56 جيجاوات. وفي الاتحاد الأوروبي تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع حصة الطاقة المتجددة من توليد الكهرباء إلى 63% بحلول 2030. أما إفريقيا فسجلت زيادة بنحو 16%، تقودها أثيوبيا وجنوب إفريقيا ومصر. وتعيد اليابان بدورها حسابات أمن الطاقة مع توجيهها إلى تنويع إمدادات النفط وتعزيز الطاقة النووية ومصادر الكهرباء منخفضة الانبعاثات. هكذا تتحول الطاقة الشمسية والرياح من بدائل الوقود التقليدية إلى أوراق استراتيجية في سباق عالمي عنوانه تأمين الطاقة وتقليل الارتهان لتقلبات الأسواق وممرات الإمداد.
3: اختتمت في العاصمة الصينية بكين فعاليات الدورة الثانية من الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر بعد 5 أيام من المنافسات التي شارك فيها أكثر من 2000 روبوت من 16 دولة. وقد شهدت البطولة تحطيم عدد من الأرقام القياسية في منافسات مختلفة.
4: من اختبار حدود الأداء الرياضي في المباريات التنافسية إلى التحقق من القدرات الذاتية ضمن سيناريوهات محددة، أظهرت الروبوتات المشاركة في مسابقات بكين تطوراً في قدرتها على الانتقال من مرحلة تنسيق الحركات إلى مرحلة إنجاز المهام.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700 204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: اسمعكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم هذا الصباح أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة. حلقة جديدة بصباح جديد بيوم جديد بإطلالة جديدة وشمس جديدة. اليوم هو الخميس 27 من الشهر الثامن شهر آب أغسطس من سنة 2026. هو اليوم الثامن أو الشهر الثامن من السنة الميلادية 2026 الذي يوافق 14 من الشهر الثالث شهر ربيع أول من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نحن وأنتم هذا الصباح برعاية شركة الجنيدي اللي بنطير لهم أجمل تحية صباحية ونصب عليهم دائما وأبدا في كل لحظة وفي كل مكان، سواء كانوا عاملين موظفين إداريين وأيضا محبي وزبائن شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير من شركة الجنيدي أيضا لكم مع بداية نهار جديد ونهاية أسبوع نتمنى أن تكون خير للجميع. حياكم الله دائما وأبدا وأهلا بحضراتكم إلى جولتنا الصباحية الثانية، برنامج مساحة حرة حتى الثامنة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. سريعا هذا الصباح إلى أحوال الطرق، لمن يسأل عن أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: طيب. حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: إلى تقرير يطا والشرق، زيف مغلق لبويب سالك من الشقحان سالك خلت المية سالك البادية سالك كرمة سالك بني نعيم سالك إشارات كليات أربع سالك بالاتجاهين. في تقرير الخليل، منطقة الوسط فرش الهواء حاجز للخارج، كثافة مرور عالية جدا هذا الصباح. منطقة راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 البلوطة الفحص سالكين وادي السمن وقلقس مغلق بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، عبدة الترابية وعبدة بجانب البوابة، دورة وادي الشاجنة سالكين جميعا. السموع السيمية البوابة مغلق، سالك بجانب البوابة. السموع السيمية طبعا مع ضرورة توخي الحذاري. السموع المرملة سالك مع ضرورة توخي الحذاري. الظهرية أبو العزجة البوابة مغلقة، سالك بجانب البوابة. الظهرية أبو العرجان وشويكة الترابية سالكين. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول حسك الزعتري جسر بيت كاحل إشارات النبي يونس سالكين. النبي يونس كثافة مرور عالية هذا الصباح. سعير وادي الشرق سالك، سعير العديس سالك مع ضرورة توخي الحذر. بيت أمر الكلية تحت الجسر سالك. العروب فوق الجسر مغلق. العروب العجوري مغلق. العروب أبو شمعة مغلق. ترقومي المصانع جاهز بالاتجاهين، كثافة مرور عالية جدا بالاتجاهين. أخيرا إلى منطقة بيت لحم والشمال هذا الصباح، مراح رباح سالك، المنشية مغلق، دوار تقوع سالك، امسلمونة جورت الشمعة بيت البركة عصيون دوار إفرات النشاش عقبة حسنة بيت جالع والشغراب بيت سحور وادي النار الكونتينر العزرية معالي أدميم جميعهم سالكين بكلا الاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب، بنحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة. هذا الصباح جيش الاحتلال أطلق على مركبة في منطقة البركة ببلدة الكرمل شرق يطا النار بعد الإصابة مجموعة من المواطنين الفلسطينيين هناك. عرف من بين المصابين طبعا وصلت إلى قسم الطوارئ طفلة ميلانا سمير جبر لهروش 12 عاما، إصابة برصاصة بالوجه وحالتها الصحية يعني حسب ما ورد إلينا مستقرة. كذلك كان الحديث هنا عن إصابة المواطنة سناء حسن راتب أبو عرام 56 عاما، إصابة من قبل قوات الاحتلال، دمدم متفجر بالوجه والجسم. الإصابة الثالثة كانت لدعاء أحمد موسى أبو عبيد 30 شظية بالوجه نتيجة يعني إطلاق الرصاص من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. كان في هناك تواجد كبير لجيش الاحتلال في تلك المنطقة وتحويل منزل لثكنة عسكرية. خلينا نروح مباشرة الآن إلى الأستاذ قاسم أبو عرام وهو رئيس بلدية الكرمل وزوج الجريحة سناء الشريف. صباح الخير أبو عرام وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
3: صباح الخير
0: يعني
3: المشاهدين.
0: بداية الحمد لله على سلامتهم، خبرنا ايش اللي صار
3: الله
0: بالامس.
3: الله يسلمك
0: وطمنا كمان عن صحتهم اليوم، ماذا يعني تحدث الاطباء المستشفى عن حالتهم الصحيه بتقريرهم الاخير؟
3: هم كانوا مروحين من فرح،
0: نعم،
3: وفي دخلت الكرمل على الشارع الرئيسي كان في تواجد للجيش الاسرائيلي، وبصوره عشوائيه اطلق النار على المركبه وأصاب ثلاث سيدات اللي هي سناء والطفلة لانا لهروش وكمان أخرى صبية 30 سنة ما بعرفش اسمها كويس.
0: نعم، هي دعاء أحمد موسى أبو عبيد.
3: دعاء، نعم، وكانت الإصابة في الوجه والإصابة متوسطة، ولكن الصبية إصابتها في الوجه والإبن إصابتها كمان يعني متوسطة إلى خطيرة.
0: نعم،
3: هم الآن بالمستشفى الأهلي، تم تحويلهم من المستشفى أبو حسن القاسم يطا.
0: نعم،
3: تقدير الأطباء لسه يعني في المستشفى الأهلي تحت الكشوفات والفحوصات والمعاينة.
0: نعم،
3: والنتيجة لحتى الآن مش مبينة بالشكل المضبوط، ولكن الإصابات يعني كتير بشعة لأنها أجت كلها في الوجه.
0: بالوجه في تشوهات حيكون واضح في هذا الشيء. طيب نرجع على طبيعة المنطقة.
3: واضح جدا.
0: نعم، نرجع على طبيعة المنطقة التي استهدف الاحتلال بها يعني العائلة أو ربما السيدات والسيدتان والطفلة، نحكي عن طبيعتها. هل هناك تواجد دائما للاحتلال الإسرائيلي أم كان اقتحام مفاجئ؟ إيش اللي صار بالمنطقة تحديدا؟
3: يعني هو مش متواجد بشكل دائم، ولكن اقتحاماتهم يعني دائما مستمرة وبصورة مفاجئة، يعني ما حد بعرف إمتى بدخل وإمتى بطلع.
0: دون إشارة توقف تم إطلاق الرصاص عليهم، دون وجود حواجز تشير إلى وجود جيش في المنطقة تم إطلاق الرصاص عليهم.
3: نعم، لم يكن هناك أي إشارة تشير إلى أنه فيه كان تواجد للجيش، وأطلق النار مباشرة على السيارة مما أدى إلى إصابة.
0: الجيش تعامل مع الحالات المصابة أم يعني عطل حركة الإسعاف، قدم علاجات أم انتظر وصول الإسعافات حتى تقدم العلاجات، وكان هناك تعطيل من
3: عطل الناس وعطل الإسعافات. نعم، ويعني بصعوبة حوالي ساعة ونص حتى أنه تمكننا من توصيلهم إلى العيادة القريبة، والعيادة بعيدة عنهم بس يمكن 50-60 متر، عيادة الكرمل.
0: والجيش كان تأكد أنه الإصابات لسيدات، والجيش تأكد أنهم الإصابات لسيدات وعزل ولا يشكلون أي خطر عليه، ومع ذلك عطل حركة الإسعاف والوصول إليهم من أجل إخلاءهم.
3: نعم، هاي ديدنهم، يعني مش إشي جديد اللي إحنا بدنا نتعود على جنود الاحتلال والمرتزقة في الاحتلال.
0: نعم. طيب،
3: فإحنا متعودين على هذا الأسلوب، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل.
0: احنا بنتمنى ان شاء الله السلام
3: للجميع.
0: ان شاء الله بنتمنى السلام للجميع. اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الاستاذ قاسم ابو عرام رئيس بلديه الكرمل وزوج الجريحه سناء الشريف ابو عرام، شكرا جزيلا لك، وبنتمنى السلام ان شاء الله للجميع مع بدايه نهار جديد، ومنيه السلام ان شاء الله لكل الجرحى والمرضى. طيب، إلى حالة الطقس هذا الصباح لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة. لليوم الخميس تستمر درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بقليل، راح يكون الطقس صيفيا حارا نهارا فوق الجبال وفي السواحل، حارا جدا في بقية المناطق، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل، يميل للدفء في المناطق المنخفضة والأغوار. الجمعة لا يطرأ تغير يذكر ملحوظ على درجات الحرارة التي تستمر فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل، راح يكون الطقس صيفيا حارا إلى حار جدا أثناء ساعات النهار، لطيفا فوق الجبال مائلا للدفء في بقية المناطق خلال ساعات يعني المساء والليل. يوم السبت تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح حول معدلاتها العامة، راح يكون الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار، أثناء ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وترتفع نسب الرطوبة وتظهر السحب المنخفضة، يتوقع سقوط أمطار محلية في بعض المناطق يعني تنتظم نحو فجر الأحد في شمال ووسط البلاد. يوم الأحد تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها، يزداد تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي علوي يعمل على تطوير أجواء غير مستقرة تهطل زخات من الأمطار في معظم المناطق بمشيئة

0: الله تعالى تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، ويحذر هنا من تشكل السيول وتتوقف الأمطار ظهرا، تستقر الأجواء وتكون الرياح نشطة صباحا مع حبات قوية. يوم الاثنين تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى لتقترب من معدلاتها السنوية العامة. رح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل 32 درجة مئوية، انخفض ل 24، بكرة 30 22، بعد بكرة السبت 29 19، الأحد 26 17، ويوم الاثنين 27 18. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب نحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية الإخبارية المحلية الفلسطينية وكذلك الدولية وما تم الحديث عنه مؤخرا في الضفة الغربية. تصاعدت حملات الاقتحامات والاعتقالات، وهنا جاء تعهد ببناء مستوطنات جديدة. ماذا يحدث في الضفة؟ شهدت الضفة المحتلة يوم أمس تطورات سياسية وميدانية حافلة تمثلت في إصابة فلسطينيين واعتقالات شملت وزير شؤون القدس الفلسطيني أشرف الأعور، وكذلك اعتداءات مستوطنين على ممتلكات المواطنين، إضافة إلى تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة إقامة المستوطنات، متحديا الضغوط الدولية بما فيها دعوات الكتلة الديمقراطية بمجلس الشيوخ لوقف بنائها. هذا وقد نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة المحتلة، أصيب خلالها 5 فلسطينيان في بلدتي بيت عنان القبيبة بشمال غربي القدس و3 في الخليل، بعدما أطلق جنود الاحتلال الرصاصة الحية وقنابل الغاز. في سياق متصل، اعتدى جيش الاحتلال بالضرب على فلسطينيين 2 واعتقل 16 آخرين، بينهم 3 أطفال وسيدة وشاب من ذوي الإعاقة، خلال مداهمات واقتحامات طالت مدنا وبلدات في محافظة القدس وجنين وقلقيلية وبيت لحم والخليل وطوباس بالضفة الغربية. في قصرى جنوبي نابلس، أكد رئيس بلديتها أن الاحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق على العائلات المحاصرة في البلدة. إلى جانب القوات الإسرائيلية، شارك المستوطنون في حملة الاعتداءات على المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة، إذ سرقوا مياه وممتلكات المواطنين وأشعلوا النيران في مركبات وشددوا القيود على الحركة خلال الاقتحامات في مناطق مختلفة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية. طبعا بالأمس شملت اعتقالات جيش الاحتلال الإسرائيلي وزير شؤون القدس أشرف الأعور خلال وجوده في بيت عزاء ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك في ثاني اعتقال له خلال أسبوع. محافظ القدس أوضح في بيان أن مخابرات الاحتلال اعتقلت الوزير أثناء وجوده في مجلس عزاء لعائلته في البلدة دون بيان أسباب الاعتقال أو الجهة التي قيدت أو اقتدى إليها.

0: كشفت شهادات جنود وضباط إسرائيليين عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة مدعومة من إسرائيل جرائم حرب وانتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة، شملت إطلاق النار عليهم وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق منازلهم. جاء ذلك في تحقيق نشرته صحيفة هاريتس الإسرائيلية يوم أمس، كشفت فيه عن وجود 5 ميليشيات مسلحة تنشط في 6 مواقع داخل القطاع وتتلقى دعما ماليا وعسكريا من إسرائيل. يقدم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك الدعم لتلك الميليشيات ويحافظان على علاقات وثيقة معها على خلفية عدائها لحركة حماس وفق هاريتس. ونقلت الصحيفة عن ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي قوله: إن الحكومة الإسرائيلية والجيش وجهاز الشباك يرسلون ميليشيات مسلحة ومدربة لارتكاب جرائم حرب في غزة. هذا وأفاد الضابط بأن سلاح الجو الإسرائيلي تلقى تعليمات لحماية تلك الميليشيات أثناء تنفيذ عملياتها حتى لا تتعرض لأي أذى. هذا الحاصل في القطاع اليوم. على كل حال نتابع معكم في برنامج مساحة حرة تطورات مختلفة، لكن خلينا نروح مباشرة الآن إلى الزاوية الثابتة اليومية عبر أثير إذاعة منبر الحرية من خلال مدرسة الأوائل. هناك نصائح يومية تقدم للسادة المتابعين. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياق. صباح الخير أبو حمودة وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح. بسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة ممكن نقدمها للسادة المتابعين؟
1: صباح الخير إليك. صباح المستمعين. أتكلم اليوم عن موضوع اللي عميق الانتباه والتركيز كثير في المركبة من خلال الابتعاد كل البعد عن استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، لأن عندنا يعني عملية اللي تتكلم بالتلفون أو إنك تكون تضع الأرقام أثناء القيادة أو إنك تصفح المواقع الاجتماعية، في هذا الكلام بيبعد السائق كل البعد عن الانتباه والتركيز الصغير، وهو بشأن أن الخطوة الكبيرة والنسبة كبيرة عند المحوات حسب التحصيلات كان سببها استخدام الهاتف النقال. عسفني تطابق مع السائقين، أي سائق بيقوم بعملية استخدام الهاتف النقال إنه يكون واقف في يمين الطريق، ما يستخدم إلا يعني أول شيء عندك أنت إيفو شديدين وقوم بالجناح يستخدم زين أثناء القيادة. الأمر الثاني عدم الانتباه للطريق وعما ومشي فيه حواليك، عدم الانتباه للجوانب للمفتاح، كل هذا بتسبب حوادث كثيرة. عتفسي كيف مناشدة قوية جدا من ناحية المستيقين
0: نعم هذا أمر هام جدا، عدم استخدام الهاتف لأنه فعلا يشتت الانتباه وربما جل الحوادث. حسب ما تحدثنا سابقا مع الشرطة تحدثوا أن جل الحوادث هي نتيجة تشتت الانتباه سواء كان باستخدام الهاتف أو أمر آخر داخل المركبة.
1: بالضبط، يعني كثير إنه يعني زحل، يعني لو ابعد نظرة عن الأمان يعني بس ثواني، يعني مش بدء ثواني أكثر من ثانيتين ثلاثة يمكن هون السبب عندنا حادث كثير، يمكن يمر عندك طفل يقطع الطريق، مار يقطع الطريق، مركبة تخترق الطريق أمامك تقطع من يمينك أو من يسارك.
0: نعم،
1: كل البعد عن هذا.
0: أشكرك جزيل الشكر ونعتذر عن تقطع الصوت. شكرا لك الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، شكرا جزيلا لك. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة ونحن نتابع معكم هذا الصباح آخر التطورات الميدانية الإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى الثامنة، زاوية الأخبار العبرية بعد قليل، ابقوا معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جنادي إن كنا.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب نحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، ورجعنا لكم بعد الفاصل. نكمل وياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. خلينا نروح مباشرة لمعرفة المشهد الإسرائيلي، ما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته الإخبارية المختلفة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، ليتابع معنا ومعكم آخر التطورات في هذا الملف تحديدا. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحيات صباح الخير، أهلين أخي راضي، يسعد صباحك أخونا جميع، أهلا وسهلا فيك.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن آخر ما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته الإخبارية المختلفة.
1: نعم أخي راضي، في اليوم بده يكون آخر خبرين، اللي هو ما هو تخصص الطب المطلوب أكثر شيء في إسرائيل للدراسة،
0: نعم،
1: وأيضا أين موقع إسرائيل من ناحية مستوى المعلمين.
0: نعم،
1: هذا الأخر خبرين، لكن دعني أبدأ من سموها في الإعلام العبري القنبلة السياسية الضخمة التي قام بإلقاها أيزيكونت بالأمس.
0: نعم،
1: عندما قال بأنه عندما يتم كشف أو الإفصاح أو النشر تقرير جهاز الشباك الإسرائيلي عن أحداث ما قبل 7 أكتوبر، فإنه سيكون معلومات صادمة للمجتمع الإسرائيلي بشكل كبير. وكان قد لوح بأنه كان قد حذر، هو شخصيا حذر نتنياهو بأن هناك شيء يدور في الخفاء فيما يتعلق بحماس وتجهيز لأسلحة، وبأنهم يخططون لشيء ما، ولكن كان نتنياهو يتجاهل هذه الأمور وكان يعتبرها بأنه لا يتقبل النصيحة. الموضوع مش موضوع نصيحة، موضوع أمني مهم جدا. وحسب تصريحات أيزيكونت بأن نتنياهو كان يرفض هذه النصائح، وبالتالي قال بأن هناك معلومات كثيرة عندما يتم الحديث عنه. طبعا التقرير هذا من التقرير، وما حكى إمتى راح يتم ينحكى فيه أو مثلا يفصح عنه، هل هو قبل الانتخابات أو ما بعد الانتخابات، ولكن مجرد الحديث بهذه الكلمات ما قبل الانتخابات هذا له دخل كبير. استطلاع اللي حصل بالأمس، تصور بأن حزب الليكود نزل ل 19 مقعد.
0: نعم.
1: بينما 25 مقعد أو 26 مقعد لأيزينكوت. اللافت في الموضوع هو حزب عوفر فينتر حوالي 6 مقاعد، وانتهاء حزب سموتريتش تماما. وأيضا الحديث يدور عن نسبة هائلة من العرب الذين سيصوتون للأحزاب العربية، ولذلك القائمة الثلاثية حصلت على 10 مقاعد في الاستطلاع و5 لقائمة منصور عباس.
0: نعم.
1: وهنا هذا الاستطلاع سموه استطلاع تغيير الخارطة الحزبية والقوى الحزبية داخل الكنيسة الإسرائيلية، وبأن هذا الاستطلاع إذا استمر عدة استطلاعات بهذه الأرقام يجب على صانعي القرار يجلسوا ويتخذوا قرار ليغيروا الخطة. الحديث عن هزة حصلت بالأمس ما بعد تصريحات أيزينكوت، ولكن يعني في النهاية صندوق الاقتراع هو اللي بيحكم إيش اللي بيحصل. بالمناسبة اللي حكينا عنه مبارح بالأمس اللي هو عملية التناوب ما بين نتنياهو وأيزينكوت، نعم هو قائم حتى اللحظة الحديث عنه كان خطة، ولكن هاي الخطة من قبل الليكود، يعني الليكود كأنه هو اللي بترأس الحملة وليس أيزينكوت.
0: نعم نعم نعم نعم،
1: هذا أولا. ثانيا، هناك معلومات رشحت من قبل منظومة أمنية إسرائيلية عن طريق الصحافة بأن هناك اتصالات سرية مباشرة ما بين تركيا وإسرائيل، وبادرت فيها إسرائيل ولم تبادر فيها تركيا. الاتصالات هي عبارة عن رسائل توصلها إسرائيل إلى تركيا بأننا لا نسعى أن نكون أعداء، بل نسعى أن يكون هناك تهدئة، ولأن هناك رسائل نوصلها إليكم، وإن لم تنجح الرسائل فالعمل العسكري هو الفصل في الحديث.
0: لا.
1: هذا تم الكشف عنه من خلال صحيفة هارتس. كمان المضبوط أنه إسرائيل تسعى إلى أن يكون هناك تجديد القتال والحرب وعملية عسكرية ضخمة في قطاع غزة ما قبيل الانتخابات، وذلك من أجل محاربة ما سموه بطائرة طائرات الورق العفيفون.
0: نعم نعم.
1: امبارح يعني انتشر حتى في الإعلام العبري وليس فقط في الإعلام العربي والفلسطيني والغربي بل في الإعلام العبري صورة ذلك الطفل الذي كان يمزق الطائرة الورقية وهو يلقي اللوم على نتنياهو. وهذا انتشر بشكل كبير وكانت التعليقات يعني مساندة له حتى كمان في الإعلام الأمريكي حسب القناة رقم 13 بأنه حتى الإعلام الأمريكي تعاطف مع هذا الطفل والذي كان يعبر عن أطفال فلسطين وخاصة في غزة.
0: نعم.
1: الحديث يدور عن السلة الغذائية من قبل الأعياد الإسرائيلية أخ. عادة معروف بأنه في يعني في معظم المجتمعات وخاصة الشرق الأوسطي بأنه ما قبيل الأعياد يكون هناك ارتفاع في الأسعار زي ما في عندنا في رمضان وأنت بتعرف هذا الكلام ارتفاع الأسعار. تبين بأنه في إحصائية بتقول أنه كل سنة السلة الغذائية ترتفع في إسرائيل بنسبة 40% ما قبيل أعياد عيد يعني بسموه رأس السنة العبرية وما قبلها. يعني بيكون الأسعار أسعار معينة بترتفع حوالي 40% مع الأعياد اليهودية وبس تخلص الأعياد اليهودية وخاصة رأس السنة ترجع زي ما كانت. في إشارة إلى أنه ما زال هناك في حال يعني في أسواق استغلالية داخل إسرائيل وهم يحاولون التخلص من هذا الشيء. بما يتعلق بال الأمطار يعني اليوم شوي غريبة شوي أخبرنا الأمطار بقول لك إنه على غير العادة كان شهر أيلول عادة يكون فيه نوع من بداية الأمطار ولكن في كمان مطر خلال يومين أو يعني قبل ما ينتهي شهر آب في أمطار رح تنزل وممكن تكون غزيرة وحتى فيضانات في بعض المواقع. هذا خبر بتناول الإعلام العبري. فيما يتعلق بالآخر خبرين نحكيهم سيد رادو اللي معنا وقت
0: نحكيهم معنا بس معنا 10 دقائق لسه يعني ما رحناش على دقات الساعة
1: ما دقات الساعة. طيب سيدي وقال لك اسمع نروح على موضوع اللي هو الرواتب.
0: نعم
1: يعني تم الكشف عن معلومات صادمة فيما يتعلق بالرواتب. كان عادة الحديث يدور عن أن رواتب ضباط الجيش وضباط الشرطة وضباط مصلحة السجون في إسرائيل يعني رواتبهم زيهم زي أعضاء الكنيسة. لكن تبين بأنه الضباط الكبار في الجيش يعني أنت بتحكي عن رتبة عميد وفوق في الجيش بوصل حوالي تقريبا 73,000 شيكل الراتب بينما في الجنرال في الشرطة أو اللي هو خلينا نقول اللواء في الشرطة بيحصل على 66,000 شيكل وفي مصلحة السجون بيحصل على 63,000 شيكل ورجال الشرطة اللي كانت رواتبهم مخفضة أقل من هيك ولكن اللي حصل إنه بنكفير رفع رواتبهم. رفعت الرواتب من قبل بنكفير كان لها علاقة في عملية تمييع عدم الولاء لجهاز الشرطة وأن يكون هناك ولاء لبنكفير شخصيا في هذا الموضوع وفعلا رفع رواتبهم كانت رواتبهم أقل هيك عشان هيك
0: زبطهم
1: عشان هيك أضبطهم عشان يعني صار في طلب على العمل في جهاز الشرطة في إسرائيل ومع ذلك هناك نقص في يعني وحتى في قلة ثقة يعني في انعدام ثقة في المجتمع الإسرائيلي ما بين رجال الشرطة وخاصة صراحة رجال شرطة المرور يعني.
0: نعم
1: نعم. الآن نجي لموضوع أين موقع إسرائيل في ما بين 19 دول في دول منظمة OECD. احنا إلا كم اليوم نحكي عن موضوع النقص في المعلمين في إسرائيل وخاصة اللغة الإنجليزية والعلوم. تبين بأنه عندما تم عمل مستوى من قبل منظمة OECD للمعلمين في إسرائيل وفي هذه الدول تبين بأنه إسرائيل تقع في ذيل القائمة تصور هذا وهذا الكلام ما كان موجود أول كان مستوى المعلم في إسرائيل أكبر كثير من هيك.
0: نعم.
1: ولكن بسبب عزوف الكثير من المعلمين والذهاب إلى أعمال خاصة والاستقالات وعدم الرغبة في التعليم أو في أن يعلموا أصبح هناك نقص في مستويات هؤلاء المعلمين لدرجة بأنه زي ما قلت لك هي موجودة في ذيل القائمة في البداية وأن بأنه أكثر المعلمين مستوى في العالم على الإطلاق هم في السويد،
0: نعم،
1: بينما إسرائيل في ذيل القائمة.
0: نعم نعم.
1: الآن فيما يتعلق بالتخصصات، ما هي التخصصات الأكثر طلب للدراسة ما بين الشبان في إسرائيل؟ تبين بأنه أكثر طلبه على طلب الطب الباطني. الطب الباطني يليه طب الجراحة، ثم العيون، ثم أمراض السرطان والأطفال، وفي ذيل القائمة أمراض الشيخوخة. وهذا بقول لك أنه ما بده، يعني في إشارة إلى عدم الاهتمام بما يتعلق بصحة الشيخوخة في إسرائيل.
0: نعم نعم نعم.
1: هاي الأخبار سيد الله.
0: خلينا أشكرك على هذه الأخبار، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. نروح لدقات الساعة ونكمل وإياكم إن شاء الله.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب، في متابعة الأخبار أيضا العبرية هذا الصباح وما تناولته صحيفة ريتس الإسرائيلية، حيث تم الحديث مؤخرا عن الميليشيات التي تدعمها إسرائيل في قطاع غزة. وصفت إحدى الصحف الإسرائيلية وهي صحيفة ريتس الإسرائيلية بأن هذه الميليشيات هي مدعومة بشكل واضح ماليا وعسكريا من إسرائيل. يتم تدريب عدد من أفرادها ويتم التنسيق معهم، هم 5 ميليشيات تعمل في قطاع غزة. قالت صحيفة هآريتس وحسب شهادات جنود وضباط إسرائيليين بأنها ترتكب تلك الميليشيات المسلحة المدعومة من إسرائيل جرائم حرب وانتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة، شملت إطلاق النار عليهم وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم. الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك يقدمان الدعم لتلك الميليشيات ويحافظان على علاقات وثيقة معها على خلفية عدائها لحركة حماس، وفقها أريتس. اللافت الانتباه بأن الطيران الحربي الإسرائيلي الذي كان قد قتل أكثر من 80,000 من سكان قطاع غزة خلال سنتي الحرب التي لم تتوقف حتى هذه اللحظة، وشرد 2.5 مليون فلسطيني ودمر 90% من المباني والبنى التحتية والمساكن والمنشآت. هذا الطيران نفسه اليوم حسب ما جاء في صحيفة أريتس يتم يعني يتلقى تعليمات بحماية تلك الميليشيات أثناء تنفيذها لعملياتها حتى لا تتعرض للأذى. وفق التحقيق الذي أجرته الصحيفة استنادا إلى شهادات جنود إسرائيليين وخرائط أقمار صناعية ومحادثات مع سكان غزة، هناك تنسيق عميق للغاية بين الميليشيات في غزة والجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك. وقالت الصحيفة إن الميليشيات الفلسطينية المسلحة تحولت إلى ذراع تنفيذي للجيش الإسرائيلي والشباك داخل قطاع غزة. أكدت أن تلك الميليشيات لا تستخدم ضد أفراد حماس فقط، بل أيضا ضد سكان غزة الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في القطاع، موضحة أنها عملت في مرحلة ما بتنسيق مع الجيش الإسرائيلي على طرد سكان غزة من منازلهم. روى ضابط في سلاح الجو يعني ما شاهده أثناء تعقبه إحدى هذه الميليشيات بواسطة طائرة مسيرة للاستطلاع والهجوم برفقة عنصر من الشباك. قال الضابط الذي لم تكشف الصحيفة هويته، قال رأيناهم يصلون في أو يصلون عفوا في شاحنتين أو 3 شاحنات صغيرة تشبه إلى حد كبير شاحنات حماس، ركضوا وأطلقوا النار على الناس واقتحموا كل مبنى ونهبوا كل ما وقع بين أيديهم، ثم خرجوا بأكوام من الممتلكات وأحرقوا المنازل. وقالت الصحيفة إن المسلحين يتجولون بحرية في عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة وفق شهادات مجتمعها أو جمعتها عفوا في جمعتها من جنود الاحتلال وضباط وجنود وشهود عيان. هذا ونقلت الصحيفة.

وسط تقارير عن استخدامها في مهام أمنية لملاحقة أفراد حماس. كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية في فبراير شباط الماضي بالسماح لعناصر من تلك الجماعة المسلحة بالمشاركة في تفتيش الفلسطينيين على معبر رفح الحدودي. مطلع ديسمبر كانون أول 2025 أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اغتيال أبو شباب شرقي رفح في قطاع غزة بأيدي مجهولين، وذكرت الإذاعة أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى القضاء عليه بيد أحد رجاله. من جهة أخرى قالت صحيفة هاريتس أن ياسر أبو شباب مات، لكن مشروع الميليشيات ما زال يتطور ويتوسع لا سيما منذ إعلان وقف إطلاق النار. وقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي إن تلك الميليشيات لا تمتلك القدرة على انتزاع السيطرة من حماس، مؤكدا أنه من دون حماية الجيش الإسرائيلي ودعمه لن تتمكن تلك الميليشيات العميلة من الصمود عسكريا في وجه قطاع غزة.

0: طيب بيك بنكون وصلنا وياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. تحية خاصة هذا الصباح لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة أيضا. ما زلنا طبعا نتابع معكم ونقدم لكم الكثير بهذا الصباح. أعمال ما تزال مستمرة من قبل بلدية الخليل منطقة رأس الجورة، تغيير بعض المعالم منها الدواوير اللي إن شاء الله بتكون بطريقة أفضل وأحلى وأجمل. بنشكر طبعا إخواننا في بلدية الخليل على دورهم بالفترة الماضية وخلال 100 يوم بإنجازاتهم المختلفة، اللي هي يعني دائما حتى لو كان واجبهم يجب أن نشكرهم، لأنهم منا ونحن منهم، أبناؤنا، نشكرهم دائما على كل شيء، وأيضا إذا ما قصروا يعني نتحدث إليهم. على كل حال شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. لقائي بكم يتجدد السبت القادم بحول الله تعالى. شكرا ربح أبو رموز، يعطيك العافية في هندسة الصوت، محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 42 45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس، شارع القدس، بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
8: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
9: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
8: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
9: طيب احكي لي إيش عندهم؟
8: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
9: والأسعار كيف طيب؟
8: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
9: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
10: راديو الحرية
11: 97.7 FM.
12: حريقاً من أصل 159.

0: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل اليوم إلى طهران لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وفي غضون ذلك تواصل إيران وسلطنة عمان العمل على تفاصيل اتفاق بشأن مضيق هرمز.
1: مستمرة جهود خفض التصعيد ودعم مسار عودة المفاوضات، زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى العاصمة الإيرانية طهران منذ فبراير الماضي. وزارة الخارجية القطرية أكدت أن المسؤول القطري سيلتقي عددا من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. ووفق الخارجية القطرية فإن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير. هذه الزيارة المرتقبة تأتي في سياق حراك دبلوماسي إقليمي، إذ شهدت العاصمة الإيرانية زيارات متتالية لقائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وإن كانت مخرجات الإعلان الإيراني العماني المشترك تنص على خلق آلية ممر ملاحي آمن، إلا أن الحرس الثوري أصدر بيانا بدا أنه يعيد من خلاله ضبط عقارب الساعة. بيان الحرس الثوري الإيراني شدد أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. وأضاف البيان أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. ووجه المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني اتهامات مباشرة للولايات المتحدة بعرقلة مسار هذه التفاهمات ومنع تتويجها إلى اتفاق كامل. وكان الرئيس الإيراني قد تطرق للعقوبات الأمريكية على اعتبار أنها إشارة سلبية، وقال بسشكيان إنها لن تحقق أهدافها، مؤكدا أن إيران ستقف بحزم في وجهها.
0: معنا الآن من عمان الدكتور نبيل العتوم رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في معهد الشرق الأوسط. أهلا بك معنا دكتور. وسط تجميد الحرب والارتكان الأمريكي إلى سياسة الضغط القصوى وما نتابعه من حراك دبلوماسي، هل هناك فرصة حقيقية للعودة إلى المفاوضات؟
2: صباح الخير أستاذة وعد. يعني ما زالت باب الدبلوماسية مفتوح لغاية هذه اللحظة، خصوصا مع كما تفضلتي تكثيف حركة الوفود. احنا اليوم نتحدث عن زيارة رئيس الوزراء القطري، وهذا يعني ان الوسطاء يرون ان باب الدبلوماسية ما زال مفتوحا رغم التصعيد الاقتصادي والعسكري والأمني. هرمز هي الأولوية العاجلة، يعني الهدف ليس حل كل الملفات بل التوصل إلى ترتيب يعيد الملاحة الآمنة ويمنع تحول المضيق إلى بؤرة حرب جديدة. طبعا وهناك تحرك كما تفضلت نحو ممر ملاحي مؤقت. قطر تحمل معادلة وسط، يعني هي تريد تخفيف التصعيد والضغط على الجانب الإيراني لفتح هرمز مقابل إعادة مسار سياسي تستطيع طهران المطالبة من خلاله بالحصول على مكاسب اقتصادية وأمنية، خاصة أنه الضغوط الأمريكية تضيق. نحن اليوم نتحدث ليس فقط عن جهود قطرية، هنالك جهود من جانب باكستان عبر قائد الجيش الباكستاني، وبالتالي هنالك انتقاد الوساطة من المسؤولين السياسيين إلى قائد الجيش، وهذا يعني أنه الملف دخل مرحلة تتداخل فيها الضمانات الأمنية والعسكرية مع عملية التفاوض السياسي. ربما هنالك رسائل أمريكية محتملة سواء عبر الموفد القطري أم سابقا عبر رئيس هيئة الأركان أو قائد الجيش الباكستاني بحكم قنوات هذه الدول مع واشنطن وطهران، وبالتالي ربما هنالك تصور حول ما يمكن أن يحصل مقابل التهدئة والعودة إلى المفاوضات. هرمز سوف يكون في قلب هذه المحادثات، لكن في نهاية المطاف وعد اليوم نتحدث عن ضغوط أمريكية ربما قد تسهم في إيجاب صيغة ما، خاصة أنه استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية هو هدفها الأساسي دفع طهران إلى الاختيار ما بين اتفاق بشروط أكثر صرامة وبين استمرار التآكل الاقتصادي والعسكري.
0: بل أكثر من ذلك، يعني ترامب يقول في آخر تصريحاته نقترب من تحقيق ما نريده بشأن مضيق هرمز، يعني المضيق هو اليوم أولوية أمريكية، وهناك تضارب بالمعلومات بشأن التفاهمات حول المضيق. فإلى أين يمكن أن تصل إيران التي تقول حتى الساعة إنها لن تفتح المضيق بهذه التفاهمات؟
2: احنا اليوم نتحدث هرمز راح يكون في قلب اي محادثات يتم اجراءها سواء مع رئيس الوزراء القطري او مع قائد الجيش الباكستاني، هي الورقة الاقوى بالنسبة للجانب الايراني، ربما يعني قد نصل الى صيغة تسمح باستئناف الملاحة مقابل خطوات أمريكية متدرجة، لكن الأمور لغاية هذه اللحظة ليست مبشرة، خاصة اللي تفضلت فيه عن بيان الحرس الثوري الإيراني، مع إدراك الجانب الإيراني أن العقوبات هذه المرة أخطر لأنها جاءت بعد حرب أضعفت البنية الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية في إيران. الآن الهدف الإيراني وعد هو الاحتفاظ بهرمز كورقة اقتصادية. الإيرانيين يدركوا تماما أنه خنقهم عبر النفط والموانئ ممكن أن يرتد على الاقتصاد العالمي، لذلك هي ما زالت تراهن على ورقة اضطراب هرمز وارتفاع النفط، وعلى أساسها تولد ضغوط اقتصادية وسياسية على ترامب نفسه. الجانب الإيراني لغاية هذه اللحظة للأسف الشديد يمارس المراوغة التفاوضية لكسب الوقف. إيران لا تحتاج بالضرورة كما تقول إلى انتصار تفاوضي سريع يكفيها منع واشنطن من تحقيق استسلام اقتصادي سريع وإطالة المفاوضات للحصول على تخفيف جزئي للحصار أو مبيعات للنفط أو إفراج مالي دون تقديم جميع التنازلات دفعة واحدة. لكن رهان الرئيس ترامب هو العكس تماما، بمعنى واشنطن تراهن على انهيار ايرادات النفط، انهيار العمله الوطنيه، ضغط اجتماعي، وبالتالي تصبح كلفه رفض الاتفاق اكبر من كلفه تقديم التنازلات. وبالتالي الجانب الايراني بيركز على ثلاث مسارات اساسيه لمواجهه هذه الضغوط. الاولويه هي لبقاء النظام، طهران تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحدوده اولا الى الغذاء والطاقه والامن والمؤسسات الحيويه. هناك ايضا استراتيجيه ثانيه وعديه ما يعرف بالتقشف القسري، بمعنى تقليص الاستثمارات، اعطاء الاولويه الاساسيه للواردات الاساسيه وترشيد السلع واداره الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بادنى مستوى.
0: لكن الى اي مدى هذه الاجراءات يمكن ان فعلا يعني تعوض من الضغط الاقتصادي، والى اي مدى يمكن ان يكون هذا الحصار الاقتصادي هو العامل الحاسم في يعني تقديم إيران لتنازلات؟
2: سؤال مهم. في تقديري أنه خطورة الاستراتيجية الإيرانية لمواجهة استراتيجية الخنق الأمريكي أنها تحمل المجتمع والشعب الإيراني كلفة الصمود، وهذه نقطة حيوية وخطيرة في الوقت نفسه، لأن التضخم في ارتفاع والعملة الوطنية في انهيار، هنالك تراجع القوة الشرائية، وهنالك مشاكل اجتماعية خصوصا فيما يتعلق بالطاقة والكهرباء وغير ذلك. هذا قد يبقي النظام ماليا وأمنيا قائما، لكن في الوقت نفسه تصبح حياة الناس هي أكثر صعوبة. الجانب الإيراني أيضا يلجأ إلى استراتيجية تعويض ما يسمى بالبحث عن شرايين بديلة والالتفاف على القيود البحرية وشبكات تجاوز العقوبات مع استخدام الموانئ الباكستانية وبحر قزوين ومحاولة إيجاد طرق برية والاستعانة بالسكك الحديدية، لكن كل ذلك أعتقد في تقديري لن يؤدي إلى حل المشكلة الإيرانية، بل على العكس من ذلك تماما، هنالك التزام من هذه الدول بالعقوبات ولن تغامر في سبيل علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. لأن الاستراتيجية الأمريكية هي استراتيجية خطيرة جدا، لأنها تقوم على الخنق الاقتصادي عبر تشديد القيود والعقوبات وفرض، دعيني أسميه استراتيجية اقتصادية لخنق الاقتصاد الإيراني بشكل غير مسبوق، بهدف تخفيف قدرة الدولة على تمويل الحرب وإعادة بناء قدراتها العسكرية، بالإضافة إلى استراتيجية الانتظار والاستنزاف عبر ترك الضغوط الاقتصادية والمالية تتراكم على إيران، بحيث أنه تصير كلفة عدم الاتفاق أعلى من كلفة تقديم التنازلات، إضافة إلى الضغط العسكري المتدرج، لأنه استخدام الضربات ربما قد يتم استئنافه لإضعاف القدرات العسكرية، وإقناع القيادة الإيرانية بأن استمرار المماطلة والتسويف وكسب الوقت راح يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة والردع وخسائر كبيرة في الاقتصاد الإيراني. الآن الولايات المتحدة توظف ما يسمى بتكامل الأدوات، يعني ترامب لا يحتاج بالضرورة إلى اختبار أحد المسارات، يمكن الانتظار اقتصاديا والضرب عسكريا عند الضرورة والتفاوض في الوقت نفسه. والهدف الأساسي وعد هو يعني الهدف التفاوضي، دفع طهران إلى الاختيار بين اتفاق بشروط أكثر صرامة وبين استمرار التآكل الاقتصادي والعسكري. والرهان الأمريكي هو على الداخل، أخطر عناصر هذه الاستراتيجية أنه استمرارها وتصعيدها سوف يؤدي إلى انفجار الوضع الداخلي الإيراني مع وجود مؤشرات خطيرة. يعني احنا اليوم نتحدث عن انه قبل الحرب كان هنالك 40 مليون ايراني تحت خط الفقر. المعلومات المحايده تتحدث عن زياده هذا العدد الى اكثر من 10 مليون ايراني فوق ال 40 مليون، بالاضافه الى انه كان هنالك حوالي 13 مليون ايراني اللي كانوا لا يستطيعون تامين السلع والمواد الاساسيه، زاد هذا العدد بنسبه اكثر من 20%. الى جانب انهيار العمله الوطنيه تومن، يعني الدولار وصل الى اكثر من مليوني ريال، افلاس 7 صناديق للرواتب من مجموع 9 صناديق اساسيه، تضرر الاقتصاد الساحلي بشكل كبير جدا نتيجه حصار المواني واحتماليه انفجار الاوضاع في تلك المناطق. وبالتالي بدا النظام الايراني يستشعر ذلك عبر مجموعه من الاجراءات، اولا تعيين حسين طائب كقائد قوات البسيج، وهي رسالة مهمة بالنسبة لاستراتيجية إيران القادمة في قمع أي احتجاجات أو تظاهرات نتيجة سجل هذه الشخصية فيما يتعلق بقمع التظاهرات اللي كانت في فترات سابقة عبر رئاسة البسيج وقيادة الاستخبارات الحرس الثوري الإيراني. بالإضافة إلى حجم الإنترنت والاعتماد على الإنترنت الوطني، وبالتالي باتت الجغرافيا الإيرانية عبارة عن جزر معزولة، ومحاولة الزج ب استجداب او ما يسمى باستجداب من ميليشيات من خارج
3: إيران. راديو الحريه
4: 97.7 اف ام اف ام اف
3: ام. الساعه الان 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: حنا

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. من مغبة تلغيم البحر مجددا في وقت لا تزال فيه طهران ثابتة على تهديدها بخطورة الملاحة عبر المضيق، تتحدث خارجيتها عن تنسيق مع سلطنة عمان لتأسيس ممر ملاحي مؤقت ومشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي، سيكون المسار الآمن للملاحة عبر المضيق محددا بعرض نحو 7 أميال بحرية، على أن يكون الدخول عبر المياه الإيرانية والخروج عبر المياه الإقليمية العمانية. تشير تقديرات حديثة إلى إمكانية انتشار عشرات الألغام في مياه المضيق، مع وجود 4 مناطق مشتبه بها لحقول ألغام غير مؤكدة بالكامل حول ممرات العبور الرئيسية، ما يجعل من تحديد مسارات جديدة آمنة أمراً بالغ التعقيد.
3: أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن نقلة أصيبت بمقذوف في مضيق هرمز، ما تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقا. وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يبلغ عن أي أضرار بيئية.

0: أبلغ جيش الاحتلال رؤساء سلطات غلاف غزة أن الخط الأصفر هو خط أمني حدودي في مقال الممثل السامي لمجلس السلام. إذا انهار وقف إطلاق النار فلن تكون هناك خريطة طريق للعودة إلى غزة.
1: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة، غارات جوية على ما تبقى من القطاع الذي أحكمت قوات الاحتلال سيطرتها على 70% من أراضيه. لا تفرق هذه الغارات بين المساجد والمنازل ومحطات المياه. مسجد تاريخي في دير البلح وسط القطاع تحيله الهجمات الإسرائيلية إلى ركام. محطة للمياه في مدينة غزة تدمرها المقاتلات الإسرائيلية. وبين هذا وذاك يستمر استهداف المدنيين في منازلهم، يسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، يشيعون إلى مثواهم الأخير مثل ما حصل في مخيم جباليا. أما الذريعة التي يسوقها الاحتلال لتبرير هذا التصعيد فطائرات ورقية يلهو بها أطفال القطاع المحرومون لا من وسائل الترفيه فقط بل من مقومات الحياة. يهدد بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس بتكثيف الهجمات وإخلاء مناطق في القطاع إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية. سيتعامل معها الاحتلال كمسيرات، هكذا يقول كاتس. يبلغ قائد القيادة الجنوبية بالجيش رؤساء سلطات غلاف غزة أنه يتعامل مع الطائرات الورقية بجدية ودون استخفاف. يقول إن إسرائيل لن تعود إلى واقع ما قبل الحرب. هذه التطورات تأتي في وقت كشف فيه الممثل السامي لمجلس السلام بشأن غزة أمام مجلس الأمن عن موافقة حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة وللمرة الأولى على تسليم أسلحتها ونقل كامل الصلاحيات إلى إدارة انتقالية معترف بها من الأمم المتحدة. تصعيد إسرائيلي إن أصبح شاملاً سيمحو خارطة الطريق التي رسمها اتفاق السلام، ذاك ما حذر منه الممثل السامي.
2: إذا انهار وقف إطلاق النار ودخل قطاع غزة في تصعيد شامل جديد فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها ولا إدارة يمكن نشرها ولا شيء على الأرض لإعادة بنائه، وذلك لن يكون مجرد انتكاسة بل نقطة لا عودة بالنسبة للجميع.
1: مشهد يثير السخرية والألم في آن واحد. أطفال لم يتبقى لهم ما يلهون به سوى طائرات ورقية يعدها الاحتلال تهديداً، ولا يكتفي بإسقاطها بل يلقي بوابل من القنابل رداً على إطلاقها.
0: إلى الضفة الغربية حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية الكرمل شرق يطا جنوب الخليل، وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها البلدة وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في غضون ذلك أقدمت مجموعات كبيرة من المستوطنين على اقتحام المنطقة الشرقية بمدينة نابلس وصولاً إلى مقام يوسف لأداء طقوس تلمودية. أظهرت مقاطع مصورة المستوطنين وهم يؤدون رقصات وصلوات صاخبة داخل المقام وفي محيطه وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الاحتلال التي رافقت المستوطنين.

0: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت بموجب أمر عسكري على نحو 15 دنما من أراضي مدينة البير بالضفة الغربية. وأشارت الهيئة إلى أن المصادرة تهدف إلى إقامة الاحتلال مسارا أمنيا بطول 3835 مترا يلتف حول مستوطنة بيساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة. ومن شأن الخطوة أن تؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول المستوطنة وتقيد وصول المواطنين إلى أكثر من 380 دنما محصورة بين البناء القائم للمستوطنة وما يسمى المسار الأمني. معي من رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. صباح الخير كريستين. نتابع معك عمليات الاقتحام في الضفة وكذلك الاستيلاء الاحتلال على 15 دنما من الأراضي بموجب أمر عسكري، هل هذا القرار وهذه المصادرة تعتبر نهائية؟
1: نعم، وعد يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في الضفة الغربية المحتلة، كما كل يوم نفذ أيضا اقتحامات ومداهمات لعدة قرى وبلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة. الأبرز كان المنطقة الشرقية في نابلس، هناك جرى اقتحام المنطقة الشرقية، منع حركة المواطنين الفلسطينيين، تقييد الفلسطينيين لصالح اقتحام مجموعات واسعة من المستوطنين لما يعرف بمقام يوسف. وأيضا كان هنالك تأدية للطقوس التلمودية وكان هنالك اندلاع لمواجهات، لم يتعامل الإسعاف الفلسطيني مع إصابات، لكن جرى توتير المنطقة بفعل هذا الاقتحام المتكرر. هذه الاقتحامات تتكرر للمنطقة الشرقية وهذا فرض لواقع جديد على الأرض بالقوة تحت حماية جيش الاحتلال الذي يقتحم المنطقة يفرغها من الفلسطينيين لصالح هذا الاقتحام في قلب مدينة فلسطينية في شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب ما جرى أيضا في جنوبها في منطقة الكرمل في يطا إلى الجنوب من الخليل. هناك قال الهلال الأحمر فجر هذا اليوم إنه تعامل مع إصابتين، إصابة لطفلة أصيبت برأسها بالرصاص الحي، وضعها مستقر لكنها طفلة 13 عاما وفق بيان الهلال الأحمر، إلى جانب أيضا إصابة سيدة أخرى فلسطينية أصيبت أيضا بالرصاص الحي في الرأس، وقال الهلال إن إصابتها مستقرة. نتحدث عن إطلاق نار باتجاه الفلسطينيين باتجاه مركبة واقتحام أيضا لمنطقة الكرمل، هذا كان خلال الساعات الأخيرة خلال ساعات الليلة الماضية. إذا نتحدث هنا عن مداهمات واقتحامات وإطلاق الرصاص الحي باتجاه مواطنين عزل، إلى جانب مسألة الاستيطان وهذا الواقع الذي يفرض أيضا بحكم الأمر الواقع على الأرض. بخصوص مستوطنة بيساغوت، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال بصدد السيطرة على 15 دنما إضافية من أراضي مدينة البيرة التي هي أيضا يعني تعرضت لاقتطاع الكثير من أراضيها، أنشئت مستوطنات، حاجز عسكري على أراضيها، هنالك الآن المزيد من المصادرة لصالح إنشاء ما تسمى منطقة أمنية عازلة وتوسيع المنطقة التي تحيط بهذه المستوطنات. طبعا هذا يكون على حساب الفلسطينيين، على حساب أراضيهم. تمنح بضعة أيام معدودة للاعتراض في المحاكم الإسرائيلية، لكن الكل يعرف وعد بأن المحاكم الإسرائيلية هي ذراع تابعة للاحتلال، وبالتالي لا يأمل ولا ينتظر الفلسطينيون أي عدل من محاكم الاحتلال الإسرائيلية، لكن هذا مسار يخوضونه أحيانا فقط لشراء الوقت، لتأجيل المصادرات، لمحاولة عرقلة هذه المخططات. لكن في النهاية واضح أن حكومة نتنياهو تواصل فرض الوقائع على الأرض، تسابق الزمن قبل شهرين من الانتخابات، وحتى أن هنالك أصوات إسرائيلية تنتقد ما يجري على الأرض. قبل قليل الإعلام الإسرائيلي نقل عن جادي أيزنكوت وهو منافس بنيامين نتنياهو في الانتخابات حاليا، يقول إنه يعارض نشر مناقصات الوحدات الاستيطانية فيما يعرف بمخطط إيوان الاستيطاني، وهذا المخطط خطير يوصف بأنه الأخطر، تم تمريره خلال الأشهر الماضية وكان قد عرقل خلال 20 سنة ماضية وعد لخطورته. هو يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا مستقبلا. بالتالي حتى هنالك أصوات إسرائيلية تنتقد ما يجري على الأرض في الضفة الغربية. سموتريتش، بن غفير، نتنياهو يعتبرون بأن ما يجري هو ثورة استيطان، ووضح أن الأشهر المقبلة أو الشهرين القادمين سوف تواصل هذه الحكومة فرض الوقائع، طبعا في محاولة لتنفيذ برامجها وفي محاولة لكسب أصوات الناخبين أيضا.
0: شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي. إلى الجنوب اللبناني، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات، إذ استهدفت غارة إسرائيلية مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. هذا واستهدف قصف مدفعي أطراف دوحة فرومان، بينما استهدفت غارة بلدة المنصورية.
2: وين الصوت لو الله؟ وين الصوت لو الله؟ وين الصوت لو الله؟
0: هذا وتمكنت الفرق التابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي من إجلاء عائلة محاصرة في بلدة حريص ونقل أفرادها إلى مكان آمن. جاء ذلك بعد أن نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط وإطلاق قذائف باتجاه محيط المنزل.

0: تنضم إلينا من أطراف بلدة المنصوري جويس الحاشخوري. صباح الخير جويس. يعني المشهد في جنوب لبنان واحد مع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ومحاولة تغيير الوقائع الميدانية، فماذا في تفاصيل المشهد خلال الساعات الأخيرة؟
1: بالفعل وعد تحاول القوات الإسرائيلية ويحاول الجانب الإسرائيلي تغيير الوقائع الميدانية قبل الذهاب إلى أي جولة مفاوضات جديدة، وهذا ما أوحى به السفير الأمريكي في كلامه ومواقفه يوم أمس عندما تحدث عن مصير مرتفعات علي الطاهر المرتقب أن تحسم في الأيام المقبلة، عن ربط موضوع حصول جولة جديدة من المفاوضات بما سيحصل في علي الطاهر، ومع قوله بأن أي وقف للاعتداءات الإسرائيلية مرتبط كذلك الأمر بنزع سلاح حزب الله، وبالتالي شروط جديدة توضع على الطاولة من الجانب الأمريكي وليس فقط من الجانب الإسرائيلي، وهذا ما أثار الخشية يوم أمس من هذه المواقف العلنية والواضحة للجانب الأمريكي، فيما يترافق هذا الكلام مع التصعيد المتواصل في جنوب لبنان. هذه الليلة كانت ليلة عنيفة بالنسبة لسكان المنصوري وقضاء صور، وبالنسبة كذلك الأمر لسكان النبطية ومحافظة النبطية التي تتعرض عدة مناطق فيها لاعتداءات إسرائيلية، بدءا من عملية تفجير ضخمة نفذتها القوات الإسرائيلية منتصف الليل في بلدة المنصوري، وصولا إلى الاعتداءات المتكررة والتي كان آخرها قبل ساعات في النبطية الفوق وفي مرتفعات علي الطاهر وفي كفر رمان.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا لنع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
6: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
7: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرمات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: أشكرك علي الذهب، كنت معنا من صنعاء. أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات، وتشهد ولايات عدة لا سيما في شرق البلاد حرائق متزامنة تسببت في تهديد مناطق سكنية، ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء وقائية للسكان وتسخير إمكانات بشرية ومادية إلى جانب وسائل الإطفاء الجوية للحد من انتشار النيران وحماية للمواطنين والممتلكات. وفي وقت سابق أعلنت الحماية المدنية تسجيل 159 حريقا أخمد منها 90، فيما لا تزال 69 بؤرة مشتعلة تتركز خصوصا في بجاية وجيجل والطارف.

0: نشير إلى هذا التطور في لبنان. إذن في هذا الخبر العاجل، مراسلة التلفزيون العربي تقول إن هناك قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة ميفدون جنوب لبنان. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة ميفدون جنوب لبنان. ونواصل في أخبارنا. شارك عدد كبير من سكان مدينة بن غردان قرب الحدود التونسية مع ليبيا في مراسم تشييع جثامين 8 مهاجرين لقوا مصرعهم إثر غرق قارب مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل جرجيس أثناء محاولتهم الوصول إلى الأراضي الإيطالية. وفجر غرق المركب في سواحل المدينة موجة احتجاجات تطالب بمعالجة أسباب الهجرة. أفاد مراسل التلفزيون العربي بإسقاط طائرة مسيرة ضمن حدود ناحية ديانا في قضاء سوران التابع لمحافظة إربيل في إقليم كردستان شمال العراق. وتوجد بالمنطقة مواقع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، وأظهرت صور اندلاع حرائق في المكان بعد إسقاط المسيرة. في ملف نزع السلاح بالعراق، قال حسين الموسوي المتحدث باسم حركة النجباء في تصريح للتلفزيون العربي، قال إن الحركة لا تفكر في تسليم السلاح في الوقت الراهن، معتبرا أن العراق يمر بأزمات ومخاطر تهدد البلاد والمنظومة السياسية. وأضاف أن الحركة أبلغت الحكومة العراقية موقفها الرافض لتسليم السلاح في الظروف الحالية.
1: لا يمكن بأي حال من الأحوال ولا نفكر في قضية تسليم السلاح. أنا قلت لك بأنه العراق يمر بمجموعة من الأزمات، وهذه الأزمات مصادرها خطرة على المنظومة السياسية وخطرة على العراق، وبالتالي سواء كان من الخارج أو حتى من الداخل. بالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنه إحنا نسلم سلاحنا. و وصلنا هذه الفكرة للحكومة.
0: قال رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نور المالكي إن من الضرورة معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيدا عن التصعيد أو المواجهة. وحذر المالكي من أن تحول من أن يتحول هذا الملف إلى صدام بين الدولة والفصائل، وأن تحوله إلى ذلك سيكون بالغ الخطورة وقد يهدد استقرار العراق ويفتح الباب أمام مواقف سياسية متباينة. وأكد المالكي ضرورة بلورة رؤية وطنية وإقليمية واضحة تحول دون تعرض العراق للمخاطر وتمنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات أو تنازع المصالح الإقليمية والدولية على حد قوله. لا يقتصر إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قواته على تحول عسكري، بل يمتد إلى مستقبل الإدارة الذاتية والحياة السياسية وإلى طبيعة العلاقة بين الدولة والمكون الكردي، وبين طريق واضح لدمج المقاتلين ومسار أكثر تعقيدا لمصير المؤسسات والإدارات القائمة، تبدأ مرحلة جديدة عنوانها اختبار الاتفاق.
2: نهاية حقبة وبداية مرحلة جديدة، هكذا يمكن وصف إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قواته. إعلان يفتح الباب أمام تحول كبير في مستقبل الجزيرة السورية والحياة السياسية الكردية، لكنه يواجه عقبات جمة. فالتحدي الأول يتمثل في وجود قوى داخل البيئة الكردية الحاضنة لقسد تتحفظ على الاتفاق أو تطالب بامتيازات أوسع للمكون الكردي. أما التحدي الأكثر تعقيدا فيتعلق بمصير الإدارة الذاتية، الجسم الخدمي الإداري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية سابقا.
3: أعتقد هناك جملة من التحديات التي ستواجه المجتمع، سواء كانت المجتمع المدني أو حتى الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات الإدارة الذاتية، وكيفية دمجها بشكل كامل، وأيضا الموضوع الاقتصادي المتعلق بالموظفين وكيفية إدماجهم.
2: إذن دمج المؤسسات العسكرية قد يكون خطوة واضحة المعالم، لكن إنهاء المؤسسات الإدارية الموازية وإدماجها في مؤسسات الدولة سيكون مهمة أكثر تعقيداً، خصوصا إذا أصرت بعض القوى على فتح مسار تفاوضي مستقل بشأن مستقبل الإدارة.
4: هي تعزز نجاح الدبلوماسية السورية داخل الأراضي السورية، ومن نجاح إلى نجاح بأنه لا يمكن لسوريا أي اعتبارات أو أي معادلة أخرى سوى أن تكون أرضا واحدة، شعبا واحد، وجيشا واحد.
2: في المقابل تتمسك دمشق برؤية تقوم على توحيد مسار الاندماج وبسط سلطة الدولة وإنهاء الإزدواجية العسكرية والإدارية. وهكذا فإن حل قسد قد يكون نهاية فصل عسكري، لكنه يفتح فصلا سياسيا أكثر صعوبة. نجاح الاتفاق لن يقاس فقط بتغيير الرايات ودمج المقاتلين، بل بقدرة الدولة السورية على تحويل هذه النهاية إلى بداية شراكة وطنية تحت سقف دولة موحدة. عمر الشيخ إبراهيم، التلفزيون العربي، دمشق.
0: ضوت 6 انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية فجر اليوم، وذلك بحسب ما أعلن عمدة كييف. هذا فيما أبلغت السلطات المحلية جنوب ووسط البلاد عن انفجارات في مدينة أوديسا وإصابة 3 أشخاص على الأقل في مقاطعة زابوريجيا.

0: انضم إلينا من كييف إياد السيتية. أهلا إياد. إذن 6 انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف فجرا، ماذا في التفاصيل؟
1: نعم معد، صباح الخير.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
1: 97.7 FM. هنا نحو 45 كيلومترا هناك منطقة للمستودعات كانت هي عرضة لهذه الاستهدافات الروسية. اندلاع حريق هائل في منطقة مستودعات في منطقة باريسبل. طبعا الهجمات وعد كانت قد تواصلت على مدينة أوديسا في جنوب البلاد. حدث رئيس الإدارة العسكرية هناك عن أن الهجمات كانت قد استهدفت بنى تحتية حيوية، إضافة إلى أحد المباني السكنية متعددة الطوابق في المدينة، وأيضا تحدث عن يعني هجمات على مبنى يعود لإحدى المؤسسات التعليمية في المقاطعة. أيضا السلطات الأوكرانية كانت قد تحدثت عن أضرار لحقت بإحدى السفن التجارية المدنية في ميناء ريني أو في منطقة إسماعيل جنوب غربي مقاطعة أوديسا، لكنها لم توضح لغاية الآن أسباب هذه الأضرار، كانت ناجمة عن هجمات روسية أو عن غير ذلك. طبعا هجمات أيضا كانت قد شهدتها مقاطعة زاباريجا خلال ساعات الليل، نتحدث عن 7 إصابات بحسب آخر البيانات أو أحدث البيانات التي صدرت عن الإدارة العسكرية في مقاطعة زاباريجا، والتي تحدثت عن أن القوات الروسية نفذت أكثر من 730 هجوما بمختلف أنواع الأسلحة، منها المسيرات والمدفعية الثقيلة والقنابل الجوية وأيضا القذائف الصاروخية، وأيضا تحدثت عن أنها تلقت أكثر من 60 بلاغا من المواطنين عن أضرار لحقت بممتلكاتهم. المنطقة الأخرى المستهدفة هي منطقة بلتافا وسط أوكرانيا. اليوم تحدثت الإدارة العسكرية عن أن هجوما بالمسيرات كان قد استهدف إحدى البنى التحتية الحيوية في المدينة، إضافة إلى منشأة صناعية ومنشأة للطاقة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد واسع من المدن والبلدات وفي محيط مدينة بولتافا، ودون تسجيل إصابات. وأيضا الحديث عن مقاطعة سومي في شمال شرقي أوكرانيا، هناك هجمات كانت بالمسيرات استهدفت المدينة وضواحيها، أسفرت هذه الهجمات عن مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين. وفي دنيبروبتروس تحديدا في مدينة كريفيري، الحديث يجري عن استهداف روسي بصاروخين باليستيين لإحدى المنشآت الصناعية في هذه المدينة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بها، وأيضا جرى تسجيل إصابة لشخصين بجروح جراء هذه الهجمات. طبعا لغاية الآن الأوضاع فيما يتعلق بالهجمات الروسية لا تزال مستمرة، وعد في عدد واسع من المقاطعات الأوكرانية، ومنها بالتحديد أيضا العاصمة كييف. قبل نحو 20 دقيقة كانت قد دوت مجددا صافرات الإنذار في العاصمة كييف، منذرة بوجود أو بتسلل مسيرات إلى أجواء العاصمة وأيضا في محيطها. لا تزال الدفاعات الجوية تتعامل مع هذه المسيرات في سماء العاصمة. سمع دوي طبعا انفجارات ناجم عن تعامل الدفاعات الجوية قبل قليل مع ربما إحدى هذه المسيرات.

0: شبكة إجرامية يشتبه في ضلوع نواب ومسؤولين كبار فيها، من بينهم شخصيات مرتبطة بمكتب الرئيس فولودمير زيلينسكي.
1: أمام القضاء تقف أكبر مسؤولة في مكتب الرئيس الأوكراني، خلفها ملف ثقيل من الوثائق والاتهامات يمتد من الاستيلاء على الشركات والعقارات إلى غسل ملايين الدولارات. هذه أبرز خيوط شبكة إجرامية جديدة، يقول المحققون إنها امتدت من البرلمان الأوكراني إلى مؤسسات حكومية ومكتب الرئاسة، المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المحافظة.
2: راديو الحرية.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذ حساب

بك الحال في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: أطراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: أسمعكم.
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: وسط البلد،
3: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: كن صاحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: الفعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة، بركة، سلام وأمان من الله، هذا ما نرجوه يا سادة لنا ولكم، وأيضا حصانة في الدين وفي الجسد. أهلا بكم إلى لقاء هذا الصباح، اليوم الخميس 27 من آب أغسطس للعام 2026. لقاؤنا يتجدد عبر إذاعة منبر الحرية وبرنامج وسط البلد برعاية شركة جوال، مع شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال. وبهذه الصحبة الطيبة منكم يا سادة ننطلق في مشوار هذا الصباح من البرنامج، والذي من خلاله نحاول أن نتناول أحوال البلد وأحوال أهلها وناسها. صباح الخير لكل ناسها، والبلد هنا كل فلسطين من أقصاها إلى أقصاها، من رفح جنوبا حتى الناقورة شمالا، من الأردن شرقا حتى المتوسط غربا. صباح الخير لكل الناطقين بالعربية في العالم أجمع، وصباح الخير لأهالي القدس والخليل تحديدا، لمتابعينا وأصدقاء البرنامج صباح خاص، ولربحي أبو رموز. هندسة الصوت والإخراج الإذاعي مع ربحي أبو رموز وفريق العمل في إذاعة منبر الحرية هذا الصباح، ومعكم في أعداد وتقديم البرنامج محمود قنيبي. أتمنى لكم يوما طيبا يا سادة، أهلا وسهلا بكم جميعا.
1: وسط البلد، عينك على كل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

سبحان الله مش عادي الجو الأيام هاي، مش عادي مش عادي، درجات حرارة مرتفعة عالية أعلى من المعدل، ويوم الأحد شتاء. ظابطة معاك وهيك إنه يوم الأحد شتاء ابتداء من يوم السبت بالليل كمان؟ وهذا الموضوع يا ريت يا ربحي بدنا السيد الأستاذ المحامي الدكتور القائد البطل عميد طيار مش عارف إيش ركن قصي حلايقة نفهم شو قصة اليوم نار ويوم السبت بالليل راح تبلش درجات الحرارة بالانخفاض كتير كتير كتير ومنها إلى الشتاء كمان. يعني غريبة يعني آب أغسطس آب آخره يكون شتاء، هاي ما صارتش قبل هيك. سبحان رب العالمين، انقلبت الموازين وانقلبت الأمور رأسا على عقب، أما بضل إنه هي إرادة رب العالمين، هو الذي أراد هو الذي قرر هو الذي قضى وقضاؤه نافذ.

0: أكيد رح نرجع إحنا وإنتوا لموضوع الشتاء والأحوال الجوية مع الراصد الجوي الخاص بشبكة الحرية الإعلامية مدير موقع طقس الوطن أخونا قصي حلايقة. لكن خلينا نقرأ هالتعزية الواجبة لأصدقاء أعزاء علينا آل الشريف.
1: هنا إذاعة الحرية
0: 97.7 FM. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بقلوب يعتصرها الحزن والأسى مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى أبناء الفقيد وأشقاؤه وأحفاده وعموم آل الشريف في الوطن والخارج ينعون عميدهم المربي الفاضل المرحوم بإذن الله تعالى إبراهيم أحمد عوض الشريف، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى ليلة أمس، وسيشيع جثمانه إلى أول منازل الآخرة بعد الصلاة عليه ظهر اليوم في مسجد خباب في منطقة عيسى، ومن ثم إلى مقبرة العائلة في دورة كنار. تقبل التعازي لمدة يومين، هما اليوم الخميس وغدا الجمعة، من الساعة 5 حتى الساعة 9 مساء في صالة الأمانة الكائنة في منطقة عين سارة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي هذا المقام تتقدم شبكة الحرية الإعلامية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد أيمن القواسمي، ممثلا عن كافة العاملين فيها من فنيين وإداريين وهندسيين وإذاعيين بأسمى مشاعر التعزية والمواساة، ويشاطرون الإخوة آل الشريف الكرام الأحزان بوفاة فقيدهم وعميدهم المرحوم بإذن الله تعالى إبراهيم أحمد عوض الشريف، سائلين رب العالمين أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يلهم أهله من بعده الصبر وحسن العزاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما أتقدم باسمي ونيابة عن أبناء رامي ربيع وعمر وعموم أفراد أسرتي وعائلة قنيبي في الوطن والخارج بأسمى مشاعر التعزية، ونشاطر الإخوة آل الشريف الكرام عموما وأبناء الفقيد خاصة، وبالأخص إسلام الأحزان بوفاة والده وعميدهم المرحوم بإذن الله تعالى إبراهيم أحمد عوض الشريف، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتغمد فقيدكم بالرحمة وأن يلهمكم من بعده الصبر والثبات وأن يربط على قلوبهم، ولا نقول إلا ما يرضي رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: هنا إذاعة الحرية
2: 97.7 FM. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
2: رجعنا مرة تانية وصباح الخير كمان مرة، وزابطة معاك وبجد زابطة معاك انه اليوم درجات الحرارة كتير عالية وكتير مرتفعة، ويوم السبت في المساء بتبلش احوال جوية مختلفة تماما، النقيض تماما. خلينا نشوف هالحكي كيف وليش وشو بصير مع مدير موقع طقس الوطن الراصد الجوي المعتمد لشبكة الحرية العالمية اخونا قصي حلايقة. صباح الخير استاذي.
3: يسعد صباحك اخي ابو رامي. صباح الخير. صباح الخير لكل متابعينا الكرام.
2: يا ابا يعقوب، شو اللي بصير يا رجل؟ يعني مش راكبة معانا قصة انه اليوم درجة الحرارة اعلى من المعدل السنوي ومرتفعة جدا، والحكي كله انه يوم السبت باذن الله تعالى طبعا او الاحد صباحا راح يكون في شتاء، فسر لنا هذا الموضوع يا سيد.
3: نعم، يعني حاليا الحرارة حوالي 29 درجة في القدس، أجواء حارة بشكل لافت امبارح وأول امبارح اليوم، توقع أن تصل العظمى إلى حوالي 32 درجة في القدس، وهي فوق معدلاتها العامة بحدود درجتين. بكرة الجمعة نفس الشيء، يعني 31 درجة في القدس، 30 في الكليل، أجواء أيضا حارة ومستقرة، وحتى ساعات المساء والليل رح تكون الأجواء فيها يعني خلينا نحكي دافئة. لاحظنا امبارح في الليل الجو رطب، ما في هواء مزعج إلى حد ما، خاصة كل ما رحت اتجاه المناطق المنخفضة في غرب الخليل، وأكيد يعني في غرب المناطق الفلسطينية بشكل عام والسواحل.
2: نعم.
3: اليوم السبت متوقع أن تتواصل أجواء حارة خلال ساعات النهار، ممكن بعد الظهر يكون في بعض الهطول المطري المحلي هنا وهناك، لكن السبت في ساعات الليل وحتى ظهيرة الأحد متوقع أن تتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويترافق هذا مع هبوط في مستويات الضغط السطحي حول جزيرة قبرص، فهذا سيعمل على تطور أحوال جوية غير مستقرة في المنطقة تتزامن مع انخفاض درجات الحرارة. يعني اعتبارا من ساعات ليل السبت على الأحد رح نلاحظ أنه الحرارة نزلت، يعني صار في عندنا جو لطيف إلى مائل للبرودة، هبات الرياح صارت أقوى، تكاثر السحب على ارتفاعات منخفضة، وتهيئ الفرص لهطول زخات من الأمطار السبت بالليل، خاصة كل ما اتجهنا نحو منتصف الليل وفجر الأحد. الأحد أتوقع أن يطلع انخفاض على درجات الحرارة، يعني رح نشعر في الانخفاض بحدود 4 إلى 5 درجات عن المعدل، يكون الجو صباح الأحد غائم، ويعني ممكن أقول لك أنه رح يكون في أمطار غزيرة في الساحل في شمال البلاد، وأمطار متوقعة أيضا في المنطقة الوسطى والجنوبية. يعني في منطقتنا خلينا نحكي عن قطاع غزة، الخليل، بيت لحم، القدس، سيكون هناك على فترات فجر وصباح يوم الأحد حتى الظهيرة إن شاء الله هطول لزخات من الأمطار، ممكن بعضها يكون غزير. طبعا هذا المطر غير معتاد بالنسبة لهذا الوقت من العام.
2: طب بس سؤال أبو يعقوب، مطر بمعنى مطر بكميات يعني؟
3: هلا في منطقتنا أخي أبو رامي رح يكون المطر بين يعني خلينا نحكي بين 1 و7 مليمتر، تمام؟
2: نعم.
3: يعني بين 1 و10 مليمتر إجمالا، طبعا رقم بالنسبة لشهر 8 كبير. في المنطقة الساحلية ممكن يوصل 30 إلى 40 مليمتر.
2: أربعين.
3: لما تيجي تحكي عن معدل شهر 11 في القدس 50 مليمتر، 55 مليمتر، فلما تحكي مناطق رح تستقبل بين 20 و40 مليمتر، فهذا رقم كبير وغير معتاد. والنظام الجوي يعني هي فكرة بحد ذاتها، مش انه رح يصير في عنا عواصف يوم الأحد ولا منخفض عويق ولا يعني فكرة سقوط المطر في شهر 8 في فلسطين المرة الثانية على التوالي هذا العام، ايه فكرة نفسها غير معتادة ولها أسبابها.
2: نعم، ولها أسبابها، بس نعم. هذا اللي رح يصير، يعني بدنا ننتظر الأحد والسبت مساء والأحد صباحا رح ننتظر مطر بكميات في بعض المناطق. طب هذا يعني زمان كانوا يقولوا يا أبو يعقوب من قلة هدانا صار صيفنا شتانا.
3: نعم.
2: شو اللي بيصير؟ هل هو فعلا
3: اللي بيصير هو في يعني مجموعة من المعطيات، احنا بنحكي عن تغيرات مناخية تحدث في العالم، تمام؟
2: نعم.
3: ودائما نحكي تغيرات مناخية، لكن يعني أثرها يعني أصبح ملموس في كثير من المناطق. الآن نحكي عن ظاهرة
2: يعني بدأنا نتعود على بدأنا نتعود
3: يعني مش شرط تتكرر كل سنة أمطار الصيف، مش شرط تتكرر كل سنة، لكن ممكن تصير أكثر تقاربا. يعني سابقا كانت بين 10 و 15 سنة، كل 10 و 15 سنة نشهد مطر صيفي 1 ملليمتر 2 ملليمتر كحالة نادر، لكن احنا نحكي في 2026 تكرر النمط أو الحدث الماطر مرتين. مرة قبل أسبوعين يعني كان في بعض المناطق استخدمت 25 و35 ملليمتر،
2: بس ما فيش داعي يعني نلبس جاكيتات و
3: لا لا لا لا لا، لم نحكي مع حرارة عالية،
2: مع حرارة يعني صلاح الخطيب 25. شوف صلاح محتاط اصلا، صيف شي تحاطط الطاقية عشان فما فيش داعي تغير. صلاح خليك على نفس الطاقية، الامور تمام يعني.
3: لا لا تمام، بس يعني ندير بالنا من الانزلاقات، ممكن يكون في عنا جريان للسيول في المناطق المنخفضة، ممكن يكون في ارتفاع في منسوب المياه بشكل واضح في المناطق الساحلية الشمالية والوسطى بشكل أقل.
2: لا لا، وحكيت في إشي
3: السيول في منطقة البحر الميت وأريحة، وهي المناطق الشرقية منخفضة،
2: وحكيت في إشي مهم جدا، موضوع الانزلاقات. ديروا بالكم يا جماعة. نعم. اللي بيطلعوا السبت بالليل أو بيطلعوا مع الفجر الأحد صباحا يعني. نعم. ضرورة الانتباه لهذا الموضوع. المي أول ما بتنزل على الشوارع، الشوارع بتكون معبأة بالأتربة، بالزيوت، بأنواع من المحروقات أحيانا، فهذا الحكي ممكن مع اختلاطه بالمي بيعمل. احنا تعودنا على مصطلح الأرض بتكون زي الصابون.
3: مظبوط 100%. زائد انه ممكن يكون في كمان برق ورعد وتيارات هابطة قوية، يعني راح يكون في هبات رياح قوية،
2: يعني ما يطلعش ربحي برا بالمرة.
3: لا لا عادي عادي يعني.
2: تصيبه صاعقة بعدين وين نلاقي يعني بدون
3: لا لا لا
2: بدون
3: يعني
2: ربحي.
3: حسب القيم موجبة ولا سالبة عند ربحي؟
2: لا بضحك اليوم، انسى موجبة موجبة. في واحد كان بده شغلة وسلك له اياها، بس الزلمه ما رضيش، عشان هيك مبسوط ربحي اليوم.
3: الله يعطي الصحه. ابو رامي كمان شغله انه الاجواء رح ترجع صيفيه من الاثنين، يعني مش انه يعني
2: شو يعني صيفيه بحيات ابوك. لحظه شو يعني صيفيه؟ تقول ليش بدها ترجع زي هيك؟
3: رح ترجع يعني نفس الحراره اللي احنا بنعيشها اليوم.
2: يعني 32 و33 وفي ريحه 43 و44.
3: نعم نفس الشيء يعني فوق المعدل.
2: مبسوطين منك دلوقتي. احنا كتير مبسوطين منك اليوم. و شو بدكم تقولوا له لقصي بعد هالخبرية؟ انه راجعين لسه على درجات حرارة مرتفعة. اسمع يا ريت ما تجيش.
3: تمام.
2: لانه كتير مبسوطين منك، خاصة ربحي. اسمع يعني كتير. ابو يعقوب الله يسعد صباحك، وطبعا نرضى بكل ما يأتي من رب العالمين، كل شيء بيجي من ربنا خير، هذه ارادته وهذه مشيئته، الحمد لله رب العالمين. لكن حلو الاستعداد لكل إشي، وخاصة في موضوع الشتاء اللي جاي، هذا المفاجئ والغريب علينا، ومش غريب كتير بس إنه غريب في هذا التوقيت تحديدا. حلو نستمع لبعض النصائح اللي حكاها أبو يعقوب واللي حكيناها في موضوع الشوارع والطرقات. شكرا لأخونا الراصد الجوي المعتمد للحرية وشبكتها الإعلامية قصي حلايقة أبو يعقوب. وفعلا يعني أجواء غريبة، بتحكي على درجات حرارة عالية جدا، شتاء راح يكون بكميات في بعض المناطق، ورجعة لدرجات الحرارة العالية ابتداء من يوم الاثنين اللي جاي بعين الله. وشكرا مرة تانية لقصي حلايقة. مرة شتاء ومرة صيف.

0: أصدقائنا والمتابعين جميعا، بعد شوي رح ينضم لنا رئيس بلدية الخليل الأستاذ المهندس يوسف الجعبري للحديث عن قضايا عديدة، التسهيلات اللي أعلنت عنها بلدية الخليل أمس، واجتماع اللجنة المركزية أيضا مع كادر الخليل يوم أمس في مركز إسعاد الطفولة اللي تابع لبلدية الخليل، وأمور أخرى سنتابعها من خلال اللقاء الذي سينضم إلينا فيه عبر الهاتف المهندس يوسف الجعبري بعد الفاصل. قبل الفاصل في عنا صباح خاص لأبو العود وكرم الصندوق أخونا عبد الفتاح النشاش، وعبد الفتاح من الداخل المحتل ما في داعي نعرف وين أنت، الله يحميكوا كل العمال اللي موجودين جوا، ما تحكوا كتير على التليفونات خاصة التليفونات المحلية الفلسطينية، وما في داعي ولا تخبروا ولا حدا ولا حتى إحنا نعرف في أي منطقة أنتوا، الله يحميكوا يعطيكوا العافية ويرزقكوا. أم أميرنا نصر الله، الله يسعد صباحك، تحياتي إليك ولكل سكان القدس والعاصمة. أبو ضياء شوامري محمد يسعد صباحك، جميلة وجيه عبد الجبار العزة. كمان هيفا مسودة من القدس الشريف، فأكيد بنعتز بنفتخر بكل متابعينا وأصدقائنا من القدس، تحياتنا إلهم. نوال شحتيت صباح الخير إليك، ليث الفروغ وإم همام إدميري ولا عمر، وأخونا كمان زاهر الأطرش الله يصبحك بالخير. أبو سند صباح الورد بالصلاة على النبي. ريما مسودة كمان صباح النور. صلاح الخطيب حبيبنا يسعد صباحك، وعلى فكرة أنت زلمة محرج بتحرجنا بكلامك الحلو، لأنه عن جد أنت رائع وصديق وأخ، والله يحميك يا ربي ويوفقك. إلهام القواس من تحرير، إم خضر أبو داود وشاهر أبو عيشة. إيمان نصر الدين سلطان صباح الفل كمان، وأخونا حسني وزوز من قلب شارع الشلالة بصبح عليك يا ربحي وعلى كل المستمعين، وبقول يا ريت أغنية فيروز شتي يا دنيا شتي، لا مش هلأ، خليها ليوم السبت يا أو ليوم الأحد يا حسني، ولا لا. وإم يزن أبو عيشي كمان مرة صباح النور. نروح لفاصل صغير، بعد الفاصل بنرجع وبنكمل سوا بإذن الله تعالى، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700 204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
4: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
5: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: وسط البلد، عينك على كل.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: عودة يا سادة مرة أخرى، أهلا بكم إلى وسط البلد وعبر إذاعة من برا الحرية. ننتقل مباشرة في هذه الأثناء يا سادة لنرحب سوية بسعادة رئيس بلدية الخليل الأستاذ المهندس يوسف الجعبري أبو يزن الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. السلام عليكم، صباح الخير.
1: أهلا أخي أبو رامي، يسعد صباحك وصباح كل الإخوة المستمعين.
0: يعطيكم العافية. في بلدية الخليل هذه بداية نيابة عن كل الناس، أنا بحكي لك يعني بجد بعيدا عن المنتقدين، أنا بحكي باسم فئة كبيرة من الناس بتقولكوا يعطيكوا ألف مليون عافية، لأنه البلد عافية. البلد ورشة، ورشة كبيرة،
1: حتى ما فيش منتقدين أبرام الأمور
0: يعني تمام. حتى وإن كان، حتى وإن كان لا عادي، من يعمل دائما لازم يلاقي
1: لا
0: إذا
1: طبعا
0: ما فيش
1: طبعا.
0: حدا
1: كمان أي انتقاد طبعا،
0: إذا فيش حدا ينتقدك معناته أنت ما بتشتغل.
1: لا طبعا دائما إحنا بنتحمل المنتقدين، وإحنا كمان شغالين أصلا عشان خدمة الناس، فبالتالي أي شغل دائما في إيجابيات في سلبيات.
0: كل الاحترام. امبارح بلدية الخليل كمان اتخذت خطوة رائعة، وكان في هناك مؤتمر رائع، مؤتمر صحفي عقد بحضور أعضاء المجلس البلدي ووسائل الإعلام وطاقم البلدية، حكى عن حمل التسهيلات. هذا كتير بهم الناس، حمل التسهيلات استثنائية لتراخيص الأبنية واللي اتضمنت يعني خصومات كبيرة، إعفاءات، تسهيلات مالية إجرائية، حتى
1: صحيح.
0: المواطن
1: صحيح.
0: يقدر يصوب وضعه الإداري. فتحكي لنا شوي عن هذا المؤتمر وعن هذه التسهيلات أخي أبو يزن.
1: أخي أبو رامي، بداية خلينا نتحدث بشكل واضح، نحكي عن موضوع المناطق المغلقة والمناطق المحادية للاستيطان. يعني إحنا لما بيكون المواطن أو المسؤول يتحدث عن موضوع دعم المناطق المغلقة وتعزيز الصمود، يجب أن يكون هناك إشي ملموس في هذا الموضوع. ما يخص بلدية الخليل، طبعا من ضمن مجموعة التسهيلات اللي خرجت امبارح كان عنوان واضح: دعم صمود أهلنا في المناطق المغلقة والمناطق المحاذية للاستيطان. كيف؟ اشتراكات الكهرباء عليها خصومات، وبشكل واضح على موضوع اشتراكات الكهرباء، يعني اللي بياخد إذا مبلغ الاشتراك ب2000 لا، في المناطق المغلقة راح يكون في خصم بيصل ل 30 و40%. طيب، ترخيص المنطقة المغلقة، الأبنية اللي موجودة ترخيص مجاني، وكان هذا كمان ضمن التسهيلات، إنه كل الأبنية الموجودة في المناطق المغلقة قدم رخصتك بدون ما تدفع ولا شيكل واحد لصالح بلدية الخليل، والترخيص مجاني. وكان هذا الموضوع هو موضوع سياسي تعزيز صمود المواطنين في المناطق المغلقة، وأيضا رد على كل إجراءات سموتريتش اللي بتحاول تعب صلاحيات البلدية، واللي بتحاول الضغط وإيجاد مجلس بلدي للمستوطنين، واللي أيضا بتحاول على تهجير المواطنين الفلسطينيين من هاي المناطق. اليوم مطلوب منا كمؤسسات فلسطينية دعم صمود كل المواطنين في كل المناطق، وبالأخص في المناطق المغلقة. المناطق المحادية للاستيطان هناك أيضا خصومات بتصل ل50%، فبالتالي هاي سياسة المجلس البلدي أن يكون لدينا مجموعة من التسهيلات، مجموعة من الخصومات، كان على رأسها المناطق المغلقة. طيب، السؤال اللي بيطرح نفسه: هل التسهيلات الاستثنائية هي فقط في المناطق المغلقة؟ لا، احنا حكينا بداية والعنوان الأساسي والعنوان الرئيسي المناطق المغلقة، اللي احنا منقدرهم واحنا بجانبهم، لأنهم هم خط الدفاع الأول عن الخليل وأهلها. الحملة الاستثنائية بتشمل كل مناطق الخليل من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، بمعنى بتشمل عين سارة زي ما بتشمل جبل جوهر، زي ما بتشمل المنطقة الصناعية، زي ما بتشمل الاس، شمال غرب شرق غرب، كل المناطق هاي بتشملها الحملة. الحملة لها علاقة بترخيص الأبنية القائمة غير المرخصة أو حتى الأبنية المقترحة. هاي الحملة تستمر حتى 31/12/2026، يعني تقريبا مدتها 4 أشهر. اتصل الخصومات على رسوم الترخيص ل25% مع غرامات أو مع الغرامات الأخرى باستثناء المواقف. المواقف إلها طريقة أخرى لموضوع عد المواقف ضمن تسهيلات أيضا، بمعنى بشرط أن تكون أبنية سكنية عائلية. الأبنية التجارية والأبنية الاستثمارية يعني الأمور فيها تسهيلات، ولكن ما بتشمل موضوع مواقف السيارات. هذا الموضوع موضوع مهم جدا. انت لما بتحكي لاول مره في تاريخ بلديه الخليل بنعطي اعفاء للمناطق المغلقه، لاول مره في بلديه الخليل بنعطي كل الابنيه الموجوده في مدينه الخليل بشكل كامل في كل مناطقها خصم بيصل ل25%،
0: يعني ربع المبلغ.
1: الابنيه المقترحه ايضا في موضوع التراخيص مش مطلوب منك لا براءة ذمة لا مالية ولا بلدية. موضوع اشتراكات الكهرباء أيضا هناك تقسيط، هناك إجراءات أخرى، حتى براءة الذمة إلها تعامل آخر. هذا الموضوع سلسلة من الإجراءات، سلسلة من التسهيلات الاستثنائية كيف حصلناها وكيف وضعناها خلال الشهرين الماضيات. إحنا متواصلين مع المواطنين من سنين، من 10 سنين، كثير من المواطنين بدنا اشتراكات كهرباء، بدنا اشتراكات مية، بدنا نرخص بيوتنا، ولكن البلدية بتعقد علينا الأمور. جبنا كل الأمور اللي كانت تعقد فيها البلدية كمجلس بلدي جديد وحاولنا نضع إلها حلول، وهذا لا يعني أنه كل المشاكل المواطنين انحلت. ممكن بعض المواطنين يواجهوا بعض المشاكل، كمان جاهزين للتعاون، جاهزين للتقسيط، جاهزين لتوفير كامل إمكانيات بلدية الخليل. هي رسالتنا وحيدة أنه المجلس البلدي جاي يشتغل، نوصل الليل بنهار من أجل إظهار الخليل بمظهرها الحقيقي، كمان جايين لنخدمكم، لنوفر لكم كل الإمكانيات، كل اللي بتحتاجوه. أهم إشي يكون عندك الرغبة بالفعل تحل مشاكلك مع البلدية، وإحنا جاهزين لنحلها حتى نحصل بعد سنة أو سنتين يصير في علاقة وطيدة ما بين المواطن وما بين البلدية، بدون أنه البلدية تسيء للمواطن أو المواطن يسيء للبلدية.
0: شوف، أنا في نقطة بدي أحكي فيها، يمكن مش دوري، لكن لا، هو ليش مش دورنا؟ دورنا دائما توعية الناس. أنا بدي أقول للناس كلها اليوم مطلوب منك عدم الاستماع والإنصات لأقاويل الناس إنه الأمور صعبة، إنه معقدة، إنه بطلبوا منك كذا، إنه لا. اليوم في مجال تروح على بلدية الخليل، خلينا نشغلهم كمان بزيادة شوي، الإخوة الإداريين اللي قاعدين في خدمات الجمهور وغيره، ونضغط عليهم بزيادة شوي. روح على مراكز البلدية التابعة للبلدية، استفسر عن أمورك الخاصة، يعني مش في كل قضية لها خصوصية، كل حالة يمكن يكون لها استثناء معين.
1: أنا هذا أوضحها أكثر أخي أبرامي،
0: عشان ما ننكنش على والله لا والله في تعقيدات، لا بدنا نسهلها.
1: وكمان في شغلات، يعني في بعض الأشخاص بيقعوا بمشاكل بدون ما يدروا. يعني أنت اليوم لما بدك تشتري قطعة أرض،
0: نعم،
1: قبل ما تشتري قطعة الأرض توجه للبلدية عشان تشوف فيها شوارع مقترحة، فيها مساحات بتروح لتوسعات للشوارع، قبل ما تشتري تدفع قطعة الأرض. هذا مطلوب منك، تروح تستفسر، تروح تحكي تشوف قطعة الأرض، بتزور قطعة الأرض بقول لك حقها 200,000 دينار أردني قبل ما تدفعه، لو بتروح على البلدية وأسأل. طيب موضوع تاني، بتروح بدك تشتري شقة أو بدك تستأجر شقة في عمارة،
0: نعم،
1: أو بدك تشتري محل تجاري، تشتري المحل التجاري أو بتستأجره، بتراجع البلدية بعديها بتلاقي إنه هذا ممنوع ترخيص تجاري في هذا المكان. او بتشتري شقه بقول لك فيها ترخيص، بقول لك فيها ترخيص، طب بعدين تكتشف ايش فيها ترخيص. طب يا اخي لما بدك تشتري الشقه او المحل التجاري او المستودع، اوكي اتفق على كل شيء، له بكره بدي انزل على البلديه، واليوم في خدمه الاستعلام موجوده في مركز خدمات الجمهور وفي قسم الابنيه، اي شقه تعال استعلم عليها، اعرف وضعها القانوني قبل ما تشتريها، عشان مش نشتري الشقة او نشتري الدكان او نشتري المستودع بعد فترة او نشتري الارض وبعد لما نجي بدنا نقدم لها كهرباء او بدنا اي اجراء فرض لها او تنازل، نتفاجأ ان هذه الشقة او هذه الارض او هذا المحل التجاري هو غير قانوني في كل العالم. وعندنا اليوم بالمناسبة كمان في الخليل كتير ناس بيجي بتفقوا، بس بقول لك قبل ما بدفع بدي انزل على البلدية استفسر، وهذا الصح. مطلوب منا اليوم الاستعلام، وهي الخدمة موجودة في بلدية الخليل الآن، تستطيع تستعلم عن أي بناية أو أي عقار أو أي قطعة أرض قبل شرائه أو قبل التنازل عنه.
0: بعدين شغلة تانية بدي أنوه لها إضافية، بعرفش بتوافقني فيها أو لا أبو يزن، اليوم مطلوب منكم المواطن يحذف كل السابق اللي عنده، ما يقوليش والله أنا رحت العام الماضي أو اللي قبله وقالوا لي كذا. اليوم الأمور تغيرت، ممكن إنه يكون في تسهيلات أنت ما بتعرف عنها، ممكن يكون في إجراءات تغيرت أنت ما بتعرف عنها، تركنش على مشوارك السابق. يعني حدا بنقول له روح، بدي يقول لك أنا رحت والله رحت قبل 6 أشهر أو قبل سنة وقالوا لي كذا كذا، انساك من هذا الحكي كله.
1: كمان شغلة مهمة يا خبران،
0: نعم،
1: تحدث بشكل صحيح، موضوع انه والله البلدية بدها تربطك بأخوك أو بأبوك أو بسيدك، هذا كمان الموضوع انحل. اليوم ما بنربطك بأي حدا، ولكن احنا كمان بدنا نفكر بشكل منطقي. يعني إذا أنت كنت ساكن هذا البناء وكان في اشتراك كهرباء وكنت تستخدم هذا الاشتراك وكان الاشتراك باسم أبوك أو باسم أخوك، ما هو إحنا ما منطالبك في الدين على أبوك أو أخوك، إحنا منطالبك في الإشي اللي تسحبته من هذا الاشتراك، ما أنت ساكن في نفس العمارة وتستخدم هذا الاشتراك.
0: الجزئية اللي بتخصك أنت.
1: كتير ناس بيقولوا لك طالبوني بأموال على أخي، طب يا أخي كيف نطالبك بأموال على أخوك؟ هذا كل الموضوع وقف إلا إذا أنت كنت تستخدم الاشتراك اللي باسم أخوك. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، للأسف اليوم الأب بيكون عنده 5 دنومات، توفى الأب كلية الإخوة الأولاد تبعونه كلياتنا منروح منتقاتل كل واحد أكم متر بيطلع له من 5 دنومات. طيب إذا الأب بتوفى وعليه دين لبلدية الخليل
0: الكل بتنصر
1: عادين بيطالبوني في الدين اللي على أبي الله يرحمه. طب يا أخي زي ما رحت أخذت ورثتك في الأرض أو في الدكان أو في العمارة كمان تفضل خود ورثتك وادفع عن أبوك وريحه اللي بموضوع الديون في البلدية. ما هو ما بنفع إنك تأخذ حصتك من الورثة في الأرض وما بنفع ما تأخذ حصتك من ديون البلدية. كمان هذا موضوع مهم
0: بس
1: على الإعلام
0: بس شغلة
1: عشان الناس كمان تقدر. ما بنفع تقول لي هذا الدين على رحمة أبي. طب ما هو أبوك لو رخالك 5 دنومات بتروح بتقاتل عليهم.
0: خذ
1: المفاجأة برامي، بيجيك مواطن بيطلع الإعلام بيقول لك بطالبوني في دين على أبي، مش هيك لما بترجع تكتشف إنه الاشتراك باسم أبوه واللي بيستخدم الكهرباء هو، يعني تخيل كمان بيلبس الدين لرحمة أبوه في القبر وهو اللي بيستخدم هذا الاشتراك. يعني بقول لك هذا الدين على أبي على رحمة أبي، وبعد ما بترجع يتبين إنه نعم الاشتراك باسم رحمة أبوه ولكن اللي بيستخدم هذا الاشتراك هو نفسه هذا الشخص، ولكن بحاول يتهرب من البلدية وبحط الدين على أبوه. هذه مواضيع عمالنا بنحاول نحلها. إحنا اليوم ما بدنا نربط الأمور كلها في بعضها. اليوم احمل فقط اللي عليك وادفع بالطريقة اللي انت بدك إياها وبالتقسيط وبعدد السنوات اللي انت بدك إياها. أهم إشي نحاول نكسر الفجوة اللي موجودة ما بين المواطن وما بين البلدية. اليوم البلدية جاية لتخدمكو، اليوم البلدية جاية لترجع بالخليل إلى صدارة المدن الفلسطينية لإظهار الخليل بمظهرها الحقيقي في كل المواضيع اللي لها علاقة في البنى التحتية. اليوم بلدية الخليل لما بتعفي سكان المناطق المغلقة بالرسوم الترخيص هي رسالة وطنية بامتياز بأن إحنا مع كل هاي المواطن مع كل هذه المناطق، لأن اللي يسكن اليوم في المناطق المغلقة وفي المناطق القريبة من حرم الإبراهيم الشريف ومن قرية 4 ومن كل المستوطنات وأيضا في حارة جابر وحارة السلايمة هم في خط وهم في مواجهة مباشرة مع الاستيطان والمخططات الاستيطانية التي تستهدف مدينة الخليل. فبالتالي مطلوب مني كمجلس بلدي أني أكون معه بعطيه إعفاء كامل من رسوم الترخيص، وهذا أقل إشي أنا ممكن أعطيه لهدول المناطق.
0: يعني شوف
1: بعطيه من جزء من رسوم الكهرباء هذا أقل إشي، وكمان
0: اسمح لي أبو
1: بموضوع يزن. الكهرباء وبشحله كهرباء كل شهر مجاني. طبعا أنا اليوم مطلوب مني كمجلس بلدي وطني أن أكون بجانب كل أهلنا في كل المناطق وبالأخص المناطق المغلقة من حارة أبو سنينة وصولا مرورا لحارة جابر حارة السلايمة جبل جوهر وصولا لحارة الجعفري. هذه مناطق
0: بس
1: مستهدفة، هذه مناطق تحت المجهر من قبل هذا الاحتلال.
0: اسمح لي أبو يزن، يعني أنا بدي أقول كلمة للناس ومش مجاملة، وأنا دائما بقول شهادتي أنا تحديدا في يوسف الجعبري مجروحة، لأنه أنا هذا الزلمة والله إني بحبه لأنه بيشتغل، لأنه أنا هذا الزلمة يمكن من أوائل المرات اللي تعرفت عليه فيها، بس بدي أذكر هالواقع عشان الناس تعرف. أنا هذا الزلمة تعرفت عليه في مواقف كتيرة، بس أبرز موقف يعني فعلا حبيت هذا الزلمة وشغله كان في فترة من الفترات الاحتلال في تل الرميدة والمستوطنين حاولوا قدر الإمكان التنغيص على السكان، فمرة من المرات أحرقت سيارة لسيدة هناء أبو هيكل، أنا أذكر هذا الموضوع جيدا، في منطقة تل الرميدة. فاشتكت السيدة هناء من عدم وجود طريق تمر فيه على بيتها، طريق آمن بعيدا عن الاستيطان والمستوطنين. فنزلت أنا ومجموعة من الشباب على تل الرميدة على الجهة المقابلة من جهة الكارنتينا، وبلشنا خلينا نقول تمهيد طريق، نعمل طريق من الحجر من احجار نصفصفها ونعمل. الاخ يوسف الجعبري في هذيك الفتره ما كان عضو مجلس بلدي، او كان في بداياته، لسه في بدايات عضويته للمجلس البلدي، اجا ووقف معانا واشتغل معانا وضل معانا لحد ما سهلنا الطريق في هذيك الفتره. فانا بحبه لانه بيشتغل. هلا انا بدي احكي لكم شغله واسمعوها منيح ومش مجامله، وبتكونش تقبلوا شهادتي في يوسف الجعبري وأعضاء المجلس البلدي بلاش، بس أنا بقولكم الفرصة اللي موجودة اليوم ما بعرف إذا بتتكرر كمان مرة أو لا. التسهيلات اللي بنسمع عنها اليوم، يعني أقولكم أنا والله العظيم أبو يزن بيحكي وأنا قاعد بفكر بيني وبين نفسي، أنا في عندي أي إشي بيحتاج إنه أروح على البلدية، حدا من أقاربي نسايبي جيراني أصحابي عنده مشكلة في ترخيص في إشي في اشتراك كهرباء، خلي والله العظيم خطر في بالي ناس، يعني راح اليوم أحكي معاهم أقول لهم انزلوا، لأنه فرصة يعني فعلا يمكن ما تتعوض، مش بس للي عنده مشكلة وللي ما عندهش مشكلة، ومش بس للي مش حاسس بحجم التسهيلات، لا للي حاسس ومش حاسس كله ممكن يستفسر عن أموره اليوم ويقدر يصوب أوضاعه، ونوصل لمرحلة فيها المواطن والبلدية شركاء في كل إشي، وفيش أي نوع من خلينا نقول التناحر بينهم في موضوع الخدمات، في موضوع الرسوم، في تسهيلات، في وبعدين بنحكي عن مبالغها، بنحكيش على إشي هين، يعني اليوم الميت شيكل بتفرق مع المواطن، فما بالك لما يكون رسوم تراخيص بعشرات الآلاف من الدنانير، أو أحيانا ممكن توصل

0: تأتي مرخصة، فأي شقة مش مرخصة كمان في حل لهذا الموضوع. ممكن تظهر في موضوع براءات الذمة الخاصة باشتراكات الكهرباء مشكلة هون أو هون، برضو جاهز أنا لمتابعتها لحلها. أهم إشي بدنا نرجع الثقة ما بين البلدية وما بين المواطن.
1: حلو.
0: اليوم إحنا بشكل واضح كل هاي الأموال، كل هاي الأمور إحنا جاهزين لحتى نسخر أمورنا من أجل النهوض في الخليل. أخي
1: طيب
0: أبو رامي،
1: أبو...
0: الفترة الحالية هي الفترة الأصعب في تاريخ الشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: ماليا وسياسيا، يعني اليوم لا في حكومة تدعم، لا في مانحين، لا في ممولين. مع هيك إحنا بنوصل الليل في نهار بنعمل على مدار الساعة، وعمالنا اليوم إحنا بديش أحكي لك ممكن من أفضل البلديات اللي بتشتغل على مستوى الوطن. إحنا اليوم عشرات المشاريع فاتحينها بجهود شخصية، بجهود عمل، بنحصل أموال من هنا من هناك. بعض المانحين بعلاقاتي، عندي سفرية الأسبوع القادم إن شاء الله راح أحاول قديش بقدر أجند هذا الموضوع. إحنا هذا بنبذل جهد كبير جدا، بدنا نرجع الخليل للصدارة. بنعرف انه انا لو جيتني كرئيس بلدية ما بختار ال 26 عام 26 اني اجي فيه كرئيس بلدية، ولكن جيت في ظروف صعبة انا جاهز للتحدي. هاي اصعب فترة منعيشها، لا في عنا عمال في الداخل الفلسطيني، لا عنا رواتب موظفين، لا عنا مانحين، لا عنا حكومة مركزية بتدعم ولا تعطي البلديات. اليوم كل العبء علينا، عنا موظفين ورواتب موظفين ملتزمين فيها، عنا مشاريع بنشتغل فيها، فإحنا بنتمنى من المواطنين إنهم يكونوا كمان بجنبنا من أجل عودة الخليل لمكانتها الطبيعية لصدارة المدن الفلسطينية، ومن أجل مواجهة أكبر مخطط استيطاني اليوم حول الخليل وفي قلب مدينة الخليل زينا زي باقي مدن الضفة الغربية اللي للأسف هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. بكل الأحوال مكتب رئيس البلدية مفتوح للجميع، أنا موجود مع الجميع. هاي التسهيلات الاستثنائية مهمة، شملت كتير من الأمور اللي كان يحكوا فيها المواطنين خلال السنوات الأخيرة. ممكن غفينا عن شغلة، ما انتبهنا عن شغلة، مش معناته بدناش، لا احنا جاهزين. زي ما حكيت لك اليوم أي ملف سابق بده يدفع وكان مطلوب منه مثلا 1000 دينار اليوم بدفع 750 دينار، عشان ما يحكي حدا ما في، لا كل شيء واضح. المناطق المغلقة تعالوا قدموا مساحات بيوتكو، كل بابنيتكو ترخيصها مجاني على حساب بلدية الخليل. اليوم هذا الموضوع موضوع وطني بامتياز، هذا المجلس البلدي مجلس بلدي وطني بامتياز، احنا بنعمل على مدار الساعة من اجل اظهار الخليل بمظهرها الحقيقي، بمظهرها اللي بتستحقه. هاي المدينة الاقدم على مستوى العالم تستحق انها تظهر وتعود وتزهو مرة اخرى، عشان كليتنا كابناء الخليل وكليتنا كخلايلة نضل نفتخر بهاي البلد ونفتخر
1: طيب فيها.
0: اليوم رئيس البلدية بيستطيعوا والمجلس البلدي انهم فقط يظهروا هذه المدينة، لا، اذا ما كانوا الناس معنا، اذا ما كان المواطنين معنا، اذا ما كان الاعلام معنا، لا نستطيع
1: طيب
0: النهوض بهاي المدينة.
1: ابو يزن
0: نتقبل النقد وبالاخص النقد البناء، اي حدا بنتقدنا جاهزين له، لانه احنا موضوعنا مهم جدا. ظهرت بعض البوستات على وسائل التواصل الاجتماعي بديش احكي لك خلال الايام الاخيره لها علاقه بموضوع سرقات الكهرباء.
1: نعم.
0: وانا بحكي بشكل واضح، نزلوا بوستات اشكوا على الاعلام، لن اتراجع عن موضوع قطع وصلات الكهرباء
1: طيب
0: الغير شرعي.
1: ايوه هذا اللي كنت
0: سرقته من بلديه الخليل، يجب الحفاظ عليه.
1: هذا اللي كنت بدي اسال عنه،
0: راح استمر بتعمل فيه اي شيء بتنتقدني بشكل غير مباشر عشان انا قطعت عندك الكهرباء المسروقه، راح استمر. هذا المال اخي ابو رامي، مال الكهرباء المسروق هذا بنسرق مني ومنك، هذا المال بنسرق، هذا المال لو موجود في البلديه ببني فيه مدارس، هذا المال لو موجود في البلديه بزفت فيه شوارع، بسوي بنى تحتيه مي، باي صفه انت بتسرق مال عام؟ لما بنوجد وصلات بتعطي 4 دور و5 دور و6 دور منشآت صناعية بتسرق، عمالنا اليوم تقريبا بنصل من 15-20 وصلة غير شرعية يتم قطعها وتحويلها للقضاء الفلسطيني. هذا المال العام، نعم سابقا بلدية الخليل كانت سبب في في في, في وجود هذه الاعتداءات بسبب تراخيها في المتابعة.
1: نعم.
0: اليوم من تبعها من خلال قطع هاي الوصلات غير الشرعية، وأيضا من تبعها من خلال القضاء الفلسطيني.
1: نعم.
0: اللي بنشكره قبل أيام صدر الحكم 4 أشهر وغرامة 500 دينار وإعادة كل أموال بلدية الخليل المسروقة وتقديرها على العدادات. هذه كانت رسالة واضحة من القضاء بأنه بده يحافظ معانا على المال العام، عشان هيك حتى اللي ما بده نصله رح نحوله للمحكمة ورح ناخد فيه قرار غيابي ورح نسجنه والتهم السرقة، لأنه من يسرق المال العام وبيسرق كل إنسان خليلي بهذا البلد.
1: نعم.
0: عشان هيك
1: طب أبو يزن،
0: بعض الانتقادات ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص بقدر أدخل عندهم أقول له أنت بتنتقدني لأنه مسكناك اليوم تسرق كهرباء، مش رح نحكي معاه هيك، إنه

0: اعتبر هذا اللي بنتقد هو ابن الخليل يعني ابني او اخي او صديقي، فبالتالي ما راح نتعامل بردة فعل. ولكن بحكي لك للجميع، ما حدا يحاول يعني ينتقد او يحاول يتهجم عشان نسكت. نعم. مستمرين في موضوع الكهرباء، مستمرين في قطع كل الوصلات غير الشرعية المنتشرة في انحاء مختلفة من المدينة.
1: طيب. أبو يزر.
0: ما بدي احكي عن منطقة بدونها، انا بحكي بشكل واضح في انحاء مختلفة من المدينة، من شمال المدينة لجنوبها، من شرقها لغربها. هذا الموضوع حتى المناطق اللي بقدرش اقطع عنه الوصل غير الشرعية، انه اذا نزلت موظفين في عليهم خطر، انا بحكي لك رح اتبع موضوعه ورح ارفع اسمه للقضاء الفلسطيني حتى يتم اتخاذ قرار ويتم اتخاذ يعني صدور الشيء القانوني بحقه ولو كان بشكل غيابي.
1: نعم أبو يزن، يعني الكل بدعم هذه المخططات اللي من شأنها النهوض ببلدية الخليل وإعادتها فعلا إلى الصدارة وإعادة أموالها إلها. في عندي بعض التساؤلات اللي قاعدة بتوصل يعني من بعض المواطنين، مش رح أطول ولا رح نسألها، رح أبعت لك إياها على الخاص
0: إن شاء الله
1: لأنه صعبة. بس في سؤال من أحد الإخوة بقول أنا شخص ملتزم، ليش ما يقدموا تسهيلات للمحلات الفاتحة على الزاهد اللي صامدة لتبقى صامدة، لأنه الأوضاع صعبة.
0: أخ برامي كله جاهزين نقدم له تسهيلات ونقدم له دعم كمان جاهزين. هاي المناطق بقول... هاي مناطقنا بنعتبرها،
1: لا هو من من
0: سؤاله
1: بقول
0: ليش احنا في البلدية بنشوف المحل، بندرس المحل شو بنقدر نساعد، رح نساعد.
1: هو محل بيشتغل في السياحة والتراث، بقول ليش ما يساعدوني بتخفيض الكهرباء مثلا، مش بدهم صمود وانا صامد. ومع العلم
0: او يمكن ماخذ خصومات على الكهرباء، يعني خلينا نراجع ملفه، ما بنفع هيك.
1: هو انا دائما بقول كل قضية لها خصوصية، كل قضية لها خصوصيتها، وكل كل حالة لها تفسيراتها. فانا بتمنى عليك زور المجلس البلدي، زور الاخوة في خدمات الجمهور، مركز الاستعلام، راح تاخذ تفاصيل، راح تاخذ محددات كاملة عن موضوعك، وان شاء الله انه بيكون في مجال للتسهيلات. ابو يزن الله يعطيك الف عافيه.
0: يجزيك العافيه حبيبي.
1: بس سؤال سريع ابو يزن، سؤال اخير وسريع، سريع جدا. الدوار المؤدي الى ايزون على راس الجوره، الدوار الثاني بيشتغلوا فيه من امبارح، شو بيشتغلوا؟
0: في زيتونه هيك حلوه مميزه لها علاقه بالخليل وتاريخها، رح يتم زراعتها وتغيير معلم الدوار، لها علاقه بالتراث. مدخل الخليل يجب ان يكون له علاقه بالخليل وبتراث الخليل.
1: يعني ممكن بكره يصير هذا اسمه دوار الزيتونه.
0: ممكن يعني زي ما بدنا نسموا، بس هتكون يعني زيتونة كويسة من منطقة تل الرمادة ومميزة.
1: حلو.
0: إن شاء الله رح تكون هي واجهة للخليل. هذا بالإضافة لأنه تقريبا مدخل الشرق الأوسط أو بير المحجر انتهينا منه، أعمال الدهان يعني إن شاء الله خلال الليلة بتخلص، صار يليق بالخليل. عملنا بنشغل في منطقة عيصة لوزة كمان، عملنا في طواقم الكهرباء منتشرة في أكثر من مكان، طواقم المي بتشتغل، عملنا شغالين على أكثر من جهة. طبعا طواقمنا ومقاولينا بيشتغلوا في منطقة بيتولة من أجل تمديد خط كهربائي جديد يساعد بحل مشكلة الكهرباء حتى ما يكون عندنا مشكلة في الشتاء القادم. بمعنى مجهودات كبيرة جدا.
1: احنا لا اسمع، بدها
0: مليون شيكل مشاريع بنى تحتية،
1: بدها كمان لقاء
0: القادمة 33 مليون شيكل كهرباء تطوير قطاع الكهرباء، مجموع 50 مليون شيكل خلال الأشهر القادمة سننفقها على موضوع البنى التحتية في أنحاء مختلفة من مدينة الخليل.
1: اسمع، بدها لقاء تاني قريب رح نخصصه بس للرد على تساؤلات الجمهور. بدناش فيه نحكي ولا إشي، بدناش نعطيك ولا مجال تحكي في أي إشي من عندك، بدنا بس تجاوب على أسئلة الناس لأنه الأسئلة كثيرة. أبو يزن،
0: أقول
1: لك اللقاء التالي رح يكون لقاء للرد بس على تساؤلات المواطنين. أشكرك جزيل الشكر الباشمهندس يوسف الجعبري أبو يزن رئيس بلدية الخليل، وشكر كمان لكل أعضاء المجلس البلدي والعاملين في بلدية الخليل، مش بس الرئيس بيشتغل، الكل بيشتغل اليوم، الله يعطيهم ألف عافية. وحلوة فكرة الزيتونة هذه اللي على مدخل الخليل الشمالي على دوار راس الجورة الثاني اللي مؤدي إلى ايزون ومستشفى الميزان، راح يكون في هناك زيتونة مميزة جاية من تل الرميدة. على فكرة في زيتون تم خلعه من منطقة تل الرميدة أو الكارنتينا بهدف توسعة مقبرة هناك، وهذا زيتون كتير صار عليه حكي. لا الزيتون راح، أنا سمعت الأخت سحر الشعراوي مدير مديرية زراعة الخليل، هذا الزيتون راح في أماكن معينة بإشراف وزارة الزراعة، وهي واحدة من هاي الزيتونات رح تنحط على مدخل الخليل الشمالي راس الجرة. فاصل، بعد الفاصل نعود ونواصل، ابقوا معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: حس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: من أول شنطة لآخر ألم. كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان. حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب رجعنا معاك وبنعتذر عن الإطالة, بس كنا يعني بنشتغل في موضوع دواء له علاقة ببعض المرضى. أول شيء شكرا لكل حدا ساهم معنا في موضوع الدواء مبارح, يعني تم تأمين أدوية لعدة مرضى, وهذا الحكي يعني أول شيء الدواء هذا إجا من مش من المحافظة, من برا المحافظة, من القدس ومن رام الله, والحمد لله تم تأمين دواء لعدة أشخاص من الناس اللي محتاجين, حتى دواء الكلى ودواء كيماوي للسرطان بديل الكيماوي, لأنه الكيماوي حاليا مقطوع, يعني الحمد لله رب العالمين. فشكرا لكل حدا يعني ساهم معنا في نجدة هدول الناس اللي مقطوعين من الدواء. عشان هيك تأخرنا شوي, كنا بنفرز بعض الأدوية لبعض المرضى علشان ياخدوهم. دوار الزيتونة شغالين في راس الجورة, تم وضع الزيتونة الآن, وبقول خضر مرعب هاي فكرتي يطلقوا عليه اسم دوار الزيتونة, ممكن انه يكون اسمه دوار الزيتونة ما بنعرف, يعني خليها لقدام. اليوم الخميس, اليوم الخميس 27 مظبوط, مش اليوم 27, اليوم اخر يوم للتسجيل للحج, والتأكيد متذكرين هذا الشيء ولا نسيته؟ اللي ما دفع لغاية هلأ بإمكانه لغاية الساعة 1 الظهر, سامعين؟ كمان مرة نأكد, اليوم آخر موعد للتسجيل للحج يا جماعة, لغاية الساعة 1 الأمور ماشية, بإمكان أي حدا ما دفع كمان من هون لغاية الساعة 1 بيقدر يروح يسجل ويدفع. فلحقوا حالكم للي عندهم رغبة بالحج واللي ما بيعرفوا, اليوم آخر موعد للتسجيل, آخر موعد. صباح الخير لرشاد السكافي, بقول فيش تلج, طبعا هذه رسائل من لما كان معنا أبو يعقوب, أم يزن, أبو عيشة, صباح النور, كمان ماجدة مسالمة, وأم أشرف, أبو وحيد النتشي, صباح الورد, رنا أحمد, صباح النور, إمرائد جردات بتقول معقول تشتي بأب, ما هي معقول وشتت يا إمرائد, إمرائد شتت. عبد الهادي الجياوي بقول يسعد صباحكم جميعا, ألف الأمثال من اللي تهدانا صار صيفنا شتانا, الله يهدينا ويهدي الجميع يا رب. سفيان حوامدة, يسعد صباحك يا عزيزي, ام طارق البشيتي وإياد المخارزة, تحياتي, تامر مرسي الشيخ درة, محمد المحتسب, ام عبد الله أبو عيشة, محمد الرواشدي, محمد حماد زيدات بقول يا ريت, يسعد صباحك أبو رامي, يا ريت كل البلديات تحذو حذو بلدية الخليل, ولو عملوا تعميم على كل البلديات بما إنها بلدية الخليل الأم, وكل الاحترام للمهندس يوسف الجعبري. هلا ما بينفع بلدية الخليل تعمل تعميم, بس بإمكان كل البلديات تعمل إشي له علاقة بالتسهيلات للمواطنين. إم عمر الهيموني صباح الخير, أحمد الهيموني بقول الله حييك يا أبو يزن, سر وعين الله ترعاك ويسعد صباحك. عرفات الطويل, موضوع الكلاب الضالة صدقني شغالين عليه, بس زي ما حكيت أكثر من مرة خلينا نشتغل الموضوع بهدوء, شو رأيكو؟ يعني لا حتى ما نهيج علينا, عفوا مش الكلاب الضالة, الجمعيات اللي تعنى بحقوق الحيوان وغيره. عاطف زهدي بقول صباح الخير برامي, بتقدر تسأل المفتي عن موضوع سم الكلاب الضالة لأنه فيش حل آخر على الأغلب. لا في حل, في حل يا عاطف, والله في حل وجاري العمل عليه, وصدقني الأمور إن شاء الله إنها في الاتجاه الصحيح. صباح الخير لوجدي كاتبة, لسهى جردات, صباح الورد والخير, مها شاور, أم عبد الله القدسي, وكمان فواز النتشي, فواز الله يسعد مليون مليون تريليون, صباحك يا عزيزي, وأحمد الهيموني صباح الفل. اليوم الجسر للساعة 5, اليوم الجسر لغاية الساعة 5 مساء, واليوم آخر يوم للتسجيل للحج. يا حجاج اللي عنده الرغبة بالحج وبده يسجل وما دفع, يا ريت إنه يلحق حاله لغاية الساعة 1, لغاية الساعة 1 عندنا مجال للتسجيل. شكرا شكرا من القلب لمن ساهم في تسجيل بعض الطلاب ومساعدة بعض الطلاب في الجامعات. امبارح كان في عندنا 3 طلاب, واليوم يعني صبحنا على طالبة كمان تم إنجاز موضوعها من قبل أحد الخيرين. كل الاحترام والتقدير لكل حدا بيساهم وبيساعد الناس الغلابة في هالظروف الاستثنائية الصعبة اللي بنعيشها. مبسوط كثير أنا على الرسالة إنه تم إنجاز طالبة اليوم كمان طالبة طب وإكمال قصتها الجامعي كاملا. وامبارح تم إكمال حوالي 3 طلاب. إصابة طفلة، هذا خبر هلأ وصل، إصابة طفلة 13 عام وامرأة 38 عام برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة يطا جنوب الخليل. هذا امبارح بالليل صار الاشي. زوجة رئيس بلدية الكرمل اعتقد، مظبوط. ديروا بالكو حاليا في مناورة للجيش وحرس الحدود في الضفة الغربية وفي مناطق الداخل المحتل بإشراف قائد قوات حرس الحدود. هذا الخبر من شوي. القناة 12 الإسرائيلية أعلنت أنه في هاي الساعة في مناورة واسعة النطاق لشرطة حرس الحدود. طبعا حرس الحدود تابع للشرطة في كل المناطق بما فيها الضفة الغربية، فانتبهوا لهذا الموضوع. وما في داعي يعني انه نعطيهم فرصة لا يخالفوا سيارات ولا يعتدوا على حدا ولا يسووا ولا شيء. انتبهوا على الشوارع الالتفافية تحديدا. ابو يعقوب الجبالي، الله يسعد صباحك يا ابو يعقوب الجبالي. عاطف سهدي بقول لك طيب بغض النظر عن الحل تاع البلدية ممكن تسأل المفتي عن الموضوع؟ احنا سألناه قبل هيك يا عاطف وصار جدل كبير على الموضوع بعد سؤال المفتي، لأنه المفتي يعني أقر بشكل واضح، قال الكلاب الضارة الضالة لا ضير في سمها أو قتلها لأنها ضارة. هلأ صار جدل كبير أنه كيف بدنا نحدد هذا الكلب ضار ولا مش ضار. طبعا اليوم كل الكلاب اللي موجودة بالشوارع ضارة ومؤذي، وأعتقد أنه يعني من ناحية شرعية ما فيش إشي يمنع، هيك قال المفتي. بس كيف بدك تحدد الكلب هذا ضار ولا مش ضار؟ فصار جدل وقتها وجدل كبير على الموضوع. ها دير بالك مش شوي يعني، عشان هيك احنا ما سألنا، لأنه سألنا قبل هيك وكان معانا الشيخ أكرم الخطيب. إذا يعني يمكن أنت ما كنت متابع، بس الشيخ أكرم قال بشكل واضح أنه إذا ثبت أن هذه الكلاب ضارة وتؤذي المواطنين يعني وقتلها هو الحل الوحيد، فيش مشكلة. لكن كيف بدك تحدد؟ هات أعرف هذا الكلب يعني ضار ومؤذي ولا مش ضار، بس شارد في الشوارع هيك. هاي قصة يعني قصة كبيرة، وتحديد الأمر مش سهل. عشان هيك بقول لك اترك الموضوع للحل الثاني. حل البلدية اللي شغالة عليه صدقني رح يكون مرضي لكل الناس، وإن شاء الله كمان رح يكون قدوة لبلديات تانية تشتغل بنفس النهج ونفس الطريقة. بس بدناش نهيج الدنيا يا عاطف. المرة الماضية ما خلوش موقع في العالم ما حكوش فيه عن بلدية الخليل وقتلها للكلاب الضالة، بتتذكر ولا ما بتتذكر؟ هلا ما بدنا بصراحة نعيد الكرة مرة تانية ونهيج الدنيا ونلاقي الجمعيات والمؤسسات وهذا بيحكي وهذا بيحكي وبقول لك حقوق الحيوان وتعبت وشلت من عمر ليالي ولسه. للعلم يعني موضوع الكلاب الضالة في حينه إذا بتتذكر موقفش عند موضوع الإنسانية موقفش عند موضوع المؤسسات والجمعيات الاحتلال والوسائل الإعلام الإسرائيلية في حينه أخذت بعض الفيديوهات والصور لناس قاموا بقتل كلاب ضالة وإطلاق النار عليها، وبدأوا يحكوا عن اللا إنسانية عند العرب، اللا إنسانية، وعن إجرام الفلسطينيين في قتل الكلاب المسكينة الآمنة الوديعة اللي ماشية في الشوارع بيجوا هالمجرمين بقتلوها. يا زلمة حلوا عنا، بدناش نوصل حالنا لهاي المرحلة. خلي البلدية شغالة في الموضوع، وصدقوني زي ما قلت لكم رح تكونوا رضيانين بإذن الله تعالى. المهم ما احنا قلنا لكم انه اليوم اخر يوم لتسجيل الحج، للي بده يحج 1000 دينار وبتروح بتسجل لكل طلب 1000 دينار وبتسجل، وان شاء الله بيطلع لك حجة بدون ما تحتاج توسط حدا، يعني بدهاش واسطة الشغل، الحج ما بده واسطة، يعني ما عليك الا تسجل وان شاء الله الامور بتمشي. من سرقة دعاك تعيش اللي يا حبيبتي يا امي. بدنا هلا نوقف عند فاصل، فاصل اعلاني، بعد الفاصل الحصة الاخيرة زي ما قلنا لكم، يعني بدنا ناخذ فرصة الخمس دقائق وبعده ان شاء الله الحصة الأخيرة من برنامج وسط البلد لليوم ولهذا الأسبوع. إن شاء الله نهاية الأسبوع بتكون سعيدة على الكل. خلينا ناخد الاستراحة وبعدها بنرجع.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palyonev.edu.ps.
2: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

أريد أشبك يا روح بروحك شباب، وأريد أنقلب كل الشوق تكعب.

صباح الورد، صباح الفل. يوم الخميس 27/8/2026. إن شاء الله نهاية أسبوعكم بتكون حلوة وسعيدة إن شاء الله. هيك ربنا بيعطيكم الفرح وأخبار طيبة تسر بالك وخاطرك جميعا في هاليوم والأيام اللي جاي. بكرة عطلة رسمية عند الكل إن شاء الله بتتهنوا فيها كمان مع الأهل والأصحاب والأحباب. ربنا يفرج عن غزة وعن أسرانا وعن وطننا كله، عن كل فلسطين، ويرفع هالحصار وهالإغلاقات اللي كسرت ظهر الناس فعلاً.

رمضان الهشلمون. رمضان بيقول السلام عليكم، شو وضع شارع عين دير بحا؟ لازم تتعالج مشكلة الصرف الصحي. والله يا رمضان، مشكلة الصرف الصحي في عين دير بحا هذا مشروع كبير وبحاجة إلى تمويل ضخم جدا، شغالين عليه وبدوروا على طريقة وبدوروا على قطعة أرض كمان ليكون فيها المضخات والمحطة. يعني القصة بقدرش أقول لك في يوم واثنين وشهر واثنين، خليها لما يكون رئيس البلدية عندنا، يعني يمكن الأسبوع اللي جاي أو اللي بعده نستضيف وهيك في لقاء مفتوح وذكرنا في حينه، وإن شاء الله أنه بتمشي الأمور، إن شاء الله بتمشي أمور عين دير بحا. في مناطق للأسف يعني في صعوبة في موضوعها، زي منطقة وادي الكرم، زي منطقة عقب التفوح، زي منطقة هاي المناطق الغربية تحديدا، كلها من دويربان، وادي الكرم، عقب التفوح، عين دير بحا، هاي المناطق كلها الغربية بحاجة إلى مشروع ضخم، إن شاء الله إنه بيصير إن شاء الله. أبو حمزة الشرباتي بقول أسعد الله صباحكم جميعا ويعطيكم ألف عافية، وعلمي بأبو يزن نشيط وهو طالب في الجامعة، كيف ما يكون نشيط وهو رئيس بلدية؟ لا والله إنه نشيط ما شاء الله عنه، يعني أخونا أبو يزن. وعلى فكرة بدناش نضل نقول أبو يزن أبو يزن، ما هو أبو يزن كمان معاه قائمة كبيرة من الإخوة أعضاء المجلس البلدي، كلهم ما شاء الله عنهم والله كلهم شغالين. أم باجس الدويك الله يصبحك بالخير. أم العز بتقول الله يسعد صباحك بكل خير وسعادة، شكرا لك يا أم العز. رشاد السكافي والله تشوفوا رشاد السكافي، اسمعوا لي رشاد شو بقول، بقول لك سعد صباحك أبو رامي، لك سنة بتحكي شغالين على موضوع الكلاب الضالة ومش شايفين إشي، عشان أنت ما بتشوفش. أول إشي المجلس البلدي بحاله ما صارلوش 100 يوم، 100 يوم يعني ما صارلوش 3 أشهر، إلي سنة بحكي. طيب حقك علي يا سيدي، ومش شغالين في الموضوع، خلص حليت لك إياه. أو في كمان حل، يا ريت تشوف لنا أنت حل، تحب نحطك رئيس بلدية برضو في سبوسكي، وإذا بتقدر تكون رئيس وزراء برضو بنشتغل على الموضوع، حل لنا كل المشاكل والله العظيم، احنا بدنا حدا اصلا زيك، يعني بدنا حدا زيك يا رشاد قادر انه يحل كل المشاكل. تعرف احنا نفتقر للناس اللي عندهم القدرة على انهم يشتغلوا، يعني ما عندناش حدا بيقدر يشتغل. فاذا انت عندك الامكانية والله انا مستعد اساعدك على الموضوع وتشتغل في الموضوع. سنة اللي بحكي موضوع الكلاب، طب ليه ما حليته انت يا اخي؟ انا ما قدرتش احله، انا تبع حكي وانت

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
3: رشاد متفاجئ شكله من ردي عليه. تفاجأت يا رشاد؟ مفاجأة. ما كانش بدك أضل يعني أسمع وأسكت يعني. فرجع بعديها بعد المفاجأة بقولي ما هو زمان لكم بتحكوا. قديش زمان؟ قديش زمان اللي بنحكي؟ شهر، 2-3-5. طب ولتاخد سنة يا أخي، تاخد سنة. بس في النهاية في ناس شغالين على الموضوع بينما أنت قاعد في الدار بتستنى في الحل. أنت قاعد زيك زي كتير ناس قاعدين في بيوتنا وبنستنى الحل من الناس اللي شغالين تدور حل. فالله يعطيهم العافية، على الأقل نقول لهم يعطيكوا العافية. أنا على الأقل كل يوم بحكي في القصة هذا، بدل ما تقول لي يعطيك العافية بتقول لي صار لك سنة بتحكي في الموضوع. بعدين أنت زي هذاك الواحد اللي قال لربحي هيني جايك. طبعا ربحي واقف على دول راس الجورة بستنى. هذاك وين؟ على التحرير. قال له 3 دقايق بكون عندك. 3 دقايق، ما هو إحنا بنضخمها، إحنا الشهر بنعمله سنة والثلاث دقايق. طبعا هو بده نص ساعة لما يصل، وقال له 3 دقايق. احنا حساب الوقت عندنا ملوش قيمة، عشان هيك احنا بنقول بتقول لي لك سنة. هلأ إلي سنة، إلي سنتين، إلي 4. هاي الناس بتشتغل بتدور على حل للمشكلة، بينما أنا وإنت وغيرنا قاعدين في البيوت. أنا لا، أنا والله إني شغال وبحاول وبتعب على الموضوع قديش بقدر، مش بس هذا الموضوع الله بيعلم، بس انت وكتير ناس قاعدين في البيوت، قاعدين جنب الدفاية وقاعدين تحت المكيف بيستنوا في الحل. فعلى الاقل الناس اللي بتشتغل تدور على الحل نقول لهم يعطيكوا العافية. ما نقول لهم بديش احكي، ما نقول لهمش اشي تاني، بس نقول لهم يعطيكوا العافية استمروا. بس هذا المطلوب يا سيد رشاد. والله انت ما انت رشيد، مش واعي على فكرة. ده على رأي ابو الوسة ابو حافظ، دائما بقول لي انت مش واعي. هدى غيث صباح الخير، يعطيك العافية. أنا ما بدي تقول لي لا أنت كفو ولا مش كفو، أنا بدي بس على الأقل الناس اللي بتشتغل يا رشاد بحياة الله تبطلوا هاي اللغة الهدم. هاي اللغة بتحبط الناس، بتخلي واحد زي مثلا له 2-3 شهور بيحكي في الموضوع، تطلع له تقول له لك سنة بتطلع تحكي في الموضوع ما عملتوش اشي. طيب بزهق وبقول شو جري لي. طيب خلاص بديش احكي روح حلها انت. رئيس البلدية ولا اعضاء المجلس البلدي اللي شغالين وتعبانين وبحرته ليل نهار، فاتحين لك ورشة في كل البلد، هي قاعدين بيزرعوا زيتونة هون وحافرين كل شارع عيصة من اول ومن عند سيدنا ابراهيم، مدرسة سيدنا ابراهيم لغاية لوزة، وبدهم يزفتوه، واللي زفتوا فرش الهواء ومدخل الشرق الأوسط، واللي شغالين في المنطقة الجنوبية، واللي زفتوا في المناطق المغلقة، واللي قاعدين بيزبطوا في الشوارع وبيزبطوا في الكهرباء. وبقول لك رئيس البلدية الشتوية هاي مش راح تعاني من الكهرباء وانقطاعاتها. هاي الناس لما بتسمعك بتحكي بهاي اللغة تقول لك لمين بشتغل أنا؟ لمين بشتغل؟ يعني على الأقل تقولهم شاعطيكوا العافية، بس على الأقل إما أن تقول خيرا أو خلص خليك ساكت يا رشاد. الله يرضى عنك، خليك قاعد ساكت. هاي ربحي بلش يعصب، أنا بقول لك هلا قبل ما اختم لقاء اليوم، وبما انه اليوم الخميس وبما انه 6 الشهر الجاي يعني الاحد، مش هذا اللي جاي علينا، الاحد اللي بعده المدارس راح تبلش. في حدا بعت لي قائمه باسماء، هاي الاسماء قائمه لاسر، كلها اسر متعثره، اسر مستوره بحاجه لمساعده في لبس المدارس وقرطاسيه الطلاب. فبيسألني بقول لي أبو رامي بجوه عليك الله، وهي حرفيا يعني بجوه عليك الله، إذا في حدا بيقدر يساعد هاي العائلات. طبعا العائلات خليني لحظة أشوف العائلات، في إشي منها 3 طلاب، في طالبين، في 5 طالبين، 3-4 يعني المتوسط 3 و4 طلاب في المدارس لأسر متعففة من كل أرجاء المحافظة. فهذا الإنسان بيشتغل في عمل الخير بيسألني إذا في حدا، إذا حواليك حدا بيقدر يساعد هاي العائلات، وطبعا منه إلهم مباشرة بيقدر ياخد رقم كل عائلة، يتواصل معاهم، يحكي معاهم، يوجههم لمكان معين يشتري لهم أو يعطيهم أو ما بعرف. إذا في إشي زي هيك أو حدا زي هيك ياريت يعني، أو حدا بيعرف حدا زي هيك ياريت يخبرنا لحتى نعطيه أسماء وأرقام هالعائلات المتعثرة اللي فعلا وضعها كتير صعب وكتير سيء. والله يا ربي يعين الناس كلها على حالها وعلى وضعها، أوضاع الناس على الله الأيام هاي، خاصة في موضوع الجامعات والمدارس. يعني قدرنا مبارح نأمن إشي لبعض العائلات اللي علاقة بأقساط جامعات، الحمد لله، أدوية الحمد لله، مش الكل طبعا اللي بنقدر عليه، بس بدي احكي لكم شغله بحمد رب العالمين، يعني الخليل دائما ولاده، والخليل دائما فيها خير، واهلها ما شاء الله عنهم، حتى انه بلشت تصلنا، وانا بحكي لكم جد يعني انا دائما كانت بتصلنا مناشدات من جنين، من غزه، من طول كرم، من رام الله، لكن من الاردن، من عمان، من ابناء الخليل اللي موجودين في عمان ومتعثرين، يعني يمكن هذه جديده شوي. والله العظيم وصلتني مناشدات تنتين من ناس من الاردن قالوا يعني سمعنا انكم ممكن تساعدونا، وضعنا كذا كذا كذا. فهذا يعني ان قالوا سمين قول امين، هذا

0: عصب ربحي والله عصب. أمجد نصر الدين، الله يسعد صباحك وشكرا لك على رسالتك، وهي آخر رسالة بنقرأها اليوم في برنامجنا وسط البلد للخميس 27/8. الشهر تقريبا خلص وشوية، وطبعا بنبلش شهر جديد. انتهى وقت البرنامج يا سادة، وشكرا لكم جميعا، شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من اتصل بنا، شكرا لكل من راسلنا، شكرا لكل من شارك البرنامج على صفحته. دائما بنعتز فيك وبنفتخر، وانا متأكد انه عندنا متابعين ومستمعين رائعين رائعين، وبيستاهلوا الشغل والعمل، وبيستاهلوا انه الواحد يتعب لهم لانهم فعلا رائعين. شكرا للجميع، ألقاكم على خير السبت بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم رب العالمين، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: الجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل اليوم إلى طهران لبحث سبل تخفيض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. في غضون ذلك تواصل إيران وسلطنة عمان العمل على تفاصيل اتفاق بشأن مضيق هرمز.
9: مستمرة جهود خفض التصعيد ودعم مسار عودة المفاوضات. زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى العاصمة الإيرانية طهران منذ فبراير الماضي. وزارة الخارجية القطرية أكدت أن المسؤول القطري سيلتقي عددا من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. ووفق الخارجية القطرية فإن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير. هذه الزيارة المرتقبة تأتي في سياق حراك دبلوماسي إقليمي، إذ شهدت العاصمة الإيرانية زيارات متتالية لقائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. وإن كانت مخرجات الإعلان الإيراني العماني المشترك تنص على خلق آلية ممر ملاحي آمن، إلا أن الحرس الثوري أصدر بيانا بدا أنه يعيد من خلاله ضبط عقارب الساعة. بيان الحرس الثوري الإيراني شدد أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. وأضاف البيان أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. ووجه المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني اتهامات مباشرة للولايات المتحدة بعرقلة مسار هذه التفاهمات ومنع تتويجها إلى اتفاق كامل. وكان الرئيس الإيراني قد تطرق للعقوبات الأمريكية على اعتبار أنها إشارة سلبية، وقال بزشكيان إنها لن تحقق أهدافها، مؤكداً أن إيران ستقف بحزم في وجهها.
8: أكد رئيس الإيراني مسعود بازوشكيان أن بلاده لم تبدأ الحرب، بل شنتها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أثناء المفاوضات على حسب تعبيره. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران، الذي أشار خلاله إلى رفض أي تهديد لأمن الدول والشعوب الإسلامية، مشددا في الوقت نفسه أن دول الجوار لا ينبغي أن تكون شريكة في أي عدوان على إيران. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أصيبت بمقذوف في مضيق هرمز، ما تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقا. وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يبلغ عن أي أضرار بيئية.

0: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت بموجب أمر عسكري على نحو 15 دنما من أراضي مدينة البيرة بالضفة الغربية لصالح إقامة مسار أمني، في حين سلم الاحتلال اختارات بهدم منازل ومنشآت في قرية عناتا شرقي القدس.
1: الاحتلال الإسرائيلي يصعد التهام أراضي الضفة الغربية تحت ذرائع متعددة ضمن مساعيه لتضييق مساحة الوجود الفلسطيني وتشتيته. مدينة البيرة هدف لمصادرة جديدة بموجب أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على أكثر من 15 دنما من أراضيها. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن الخطوة تهدف إلى إقامة مسار أمني بطول 3835 مترا يلتف حول مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة. بحسب الهيئة من شأن هذه الخطوة الإسرائيلية أن تؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول مستوطنة بساغوت، ما يقيد وصول المواطنين إلى أكثر من 380 دنما محصورة بين البناء القائم للمستوطنة وما يسمى المسار الأمني. استيلاء على الأرض ترافقه هجمات على السكان الفلسطينيين يتناوب عليها المستوطنون وجنود الاحتلال. في قرية الكرمل شرقي يطا جنوب الضفة أصيبت سيدتان وطفلة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة اتجاه مركبة كانت تقلهم. ضمن محاربة البناء الفلسطيني هدم الاحتلال منزلا في قرية كرمة جنوب دورة بمحافظة الخليل بذريعة البناء دون ترخيص. في الساعات الماضية أيضا تعرضت عدة مناطق بالضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها لاقتحامات واعتقالات وسط مداهمات وعمليات تفتيش لعدة منازل. هكذا تتكامل إجراءات المصادرة والاقتحام والاعتداء في محاولة لتغيير جوهر الضفة الغربية في وقت يتعرض فيه الوجود الفلسطيني لحصار الاحتلال والاستيطان.
0: حكيتوني شو؟ أبلغ جيش الاحتلال رؤساء سلطات غلاف غزة أن الخط الأصفر هو خط أمني حدودي، فيما قال الممثل السامي لمجلس السلام إذا انهار وقف إطلاق النار فلن تكون هناك خريطة طريق للعودة إلى غزة.
2: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة، غارات جوية على ما تبقى من القطاع الذي أحكمت قوات الاحتلال سيطرتها على 70% من أراضيه. لا تفرق هذه الغارات بين المساجد والمنازل ومحطات المياه. مسجد تاريخي في دير البلح وسط القطاع تحيله الهجمات الإسرائيلية إلى ركام. محطة للمياه في مدينة غزة تدمرها المقاتلات الإسرائيلية. وبين هذا وذاك يستمر استهداف المدنيين في منازلهم، يسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، يشيعون إلى مثواهم الأخير مثل ما حصل في مخيم جباليا. أما الذريعة التي يسوقها الاحتلال لتبرير هذا التصعيد فطائرات ورقية يلهو بها أطفال القطاع المحرومون لا من وسائل الترفيه فقط بل من مقومات الحياة. يهدد بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس بتكثيف الهجمات وإخلاء مناطق في القطاع إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية. سيتعامل معها الاحتلال كمسيرات، هكذا يقول كاتس. يبلغ قائد القيادة الجنوبية بالجيش رؤساء سلطات غلاف غزة أنه يتعامل مع الطائرات الورقية بجدية ودون استخفاف. يقول إن إسرائيل لن تعود إلى واقع ما قبل الحرب. هذه التطورات تأتي في وقت كشف فيه الممثل السامي لمجلس السلام بشأن غزة أمام مجلس الأمن عن موافقة حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة وللمرة الأولى على تسليم أسلحتها ونقل كامل الصلاحيات إلى إدارة انتقالية معترف بها من الأمم المتحدة. تصعيد إسرائيلي إن أصبح شاملاً سيمحو خارطة الطريق التي رسمها اتفاق السلام، ذاك ما حذر منه الممثل السامي.
3: إذا انهار وقف إطلاق النار ودخل قطاع غزة في تصعيد شامل جديد، فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة يمكن نشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة بنائه، وذلك لن يكون مجرد انتكاسة بل نقطة لا عودة بالنسبة للجميع.
2: مشهد يثير السخرية والألم في آن واحد. أطفال لم يتبقى لهم ما يلهون به سوى طائرات ورقية يعدها الاحتلال تهديداً، ولا يكتفي بإسقاطها بل يلقي بوابل من القنابل رداً على إطلاقها.
0: بالعودة إلى التطورات في الضفة الغربية، تنضم إلي من مدينة البيري قرب رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. إذن كريستين، هذا الأمر العسكري الإسرائيلي الذي يقضي بمصادرة 15 دنماً من مدينة البيري بالضفة الغربية، ما هي تداعياته وكيف يتفاعل؟
4: نعم، تحذر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعد من هذا الأمر العسكري الجديد الذي كشف عنه هذا اليوم. أمر عسكري يقضي بمصادرة نحو 15 دنما من أراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة هنا من مدينة البيرة، وذلك لصالح إنشاء مسار أمني حول مستوطنة بسقوت المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة البيرة. المستوطنة قديمة، أقيمت في بداية الثمانينيات، فيها يقطن آلاف المستوطنين. تجري حاليا أعمال ومخططات من أجل إنشاء منطقة أمنية عازلة حول هذه المستوطنة، وهذا على حساب المواطنين الفلسطينيين كما ذكرت. التحذير الذي ركزت عليه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المسألة لا تطاول فقط 15 دنما، وإنما بحكم الأمر الواقع سوف يحرم الفلسطينيون من الوصول إلى نحو 380 دنما من أراضي الفلسطينيين في حال لو تم إنشاء هذا المسار الأمني. هنالك هامش ضيق للتوجه للمحاكم ومحاولة عرقلة هذا المخطط، لكن كما هو معروف وعد بأن المحاكم الإسرائيلية هي ذراع وهي أداة أيضا تساهم إلى جانب المستوى السياسي والعسكري والأمني في فرض الوقائع على الأرض، وبالتالي تغيير طابع الضفة الغربية المحتلة. بالتالي لا يأمل الفلسطينيون عدلا من المحاكم الإسرائيلية بطبيعة الحال، لكن هذا مسار قانوني قضائي في العادة ما يتوجه إليه الفلسطينيون في محاولة لتعطيل على الأقل المخططات الاستيطانية. مدينة البيرة من المدن المستهدفة من قبل ولصالح الاستيطان، أنشئ حاجز عسكري على أراضيها، مستوطنة بيت إيل أيضا كذلك الأمر أنشئت في السبعينيات ويسكن في هذه المستوطنة أكثر من 6000 مستوطن، مقر قيادة جيش الاحتلال مقام أيضا على أراضي البيرة تحديدا قرب مستوطنة بيت إيل. بالتالي تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من خلال بيانها إن هذا فقط يعني جزء من ما تتعرض له الضفة الغربية، وفيه إشارة وتسليط الضوء على فرض الوقائع على الأرض في الضفة الغربية. طبعا هنالك سباق مع الزمن حاليا تحديدا لتمرير مشاريع استيطانية. بتسل سموتريتش وزير المالية والوزير في وزارة الأمن يقول إنه يقود ثورة استيطانية في الضفة الغربية، طبعا هذا في إشارة إلى كل ما تم تمريره خلال فترة حكومة نتنياهو الأخيرة، الولاية الأخيرة التي شرفت على الانتهاء. تم تصديق وعد على 104 مستوطنات جديدة، تمت تسوية أوضاع 160 بؤرة استيطانية، تمت إعادة تأسيس 4 مستوطنات كانت أخليت في عهد حكومة أريئيل شارون قبل 21 عاما، جنيم، كديم، حومش، صنور. تم إعادة المستوطنين إلى مستوطنات في شمال الضفة الغربية. طبعا كل هذا يجري على حساب الفلسطينيين، شق طرقات لصالح المستوطنين على حساب الفلسطينيين، هدم منازل و منشآت تجارية ومحلات تجارية للفلسطينيين من أجل تفريغ المنطقة من الفلسطينيين وتعزيز وجود المستوطنين. هنالك تغيير لوجه المنطقة، تغيير لوجه الضفة الغربية بفعل هذه الممارسات التي تحذر منها الجهات الفلسطينية رسمية.
0: وبالنسبة لطبيعة هذه الأراضي التي يشملها القرار الجديد، ما طبيعة هذه الأراضي؟ هل هي أراضي سكنية مأهولة أم هي أراضي زراعية؟ وفي حال تم تطبيق القرار، ما تداعيات ذلك على أصحاب هذه الأراضي الفلسطينيين؟
4: التداعيات الواضحة بأنهم سوف يحرمون من أراضيهم، والمسألة كما ذكرت ليس فقط 15 دونما وهي الأراضي التي سوف تصادر لصالح إنشاء هذا المسار الأمني، لكن سوف يحرم الفلسطينيون من الوصول إلى 380 دونما من هذه الأراضي. بالمجمل هي أراضي زراعية وفق الخرائط التي نشرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وتقول إنه منذ 7 من أكتوبر للعام 2023 حتى اليوم صدر عن الاحتلال نحو 46 أمرا عسكريا مشابها، أوامر عسكرية تصدر عن جيش الاحتلال فيها يتم مصادرة أراضي الفلسطينيين بشكل مباشر، وفيها يتم منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم بشكل غير مباشر. وبالمجمل الكثير من الفلسطينيين يحرمون من الوصول إلى أراضيهم تحت ذرائع أمنية واهية، وبعد منع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه وعد يتم إنشاء بؤر استيطانية، يتم الاستيلاء على الأراضي. الكثير من الفلسطينيين الذين نجري مقابلات معهم كانوا يقولون أنهم حرموا منذ 7 من أكتوبر من الوصول إلى أراضيهم، في حين على التلال تنشأ بؤر استيطانية، تصبح هذه البؤر الاستيطانية منطلق لتنفيذ هجمات حرق وقتل من قبل المستوطنين، طبعا بهدف خلق بيئة قهرية طاردة، إلى جانب أن هذه البؤر الاستيطانية هي أداة من أجل السيطرة على مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة. الاحتلال مرر خلال ولاية حكومة نتنياهو الأخيرة مشاريع كانت في أدراجه منذ عشرات السنوات، مخطط إيوان نموذج لأحد أخطر المشاريع الاستيطانية على مستقبل القضية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تابعت آخر التطورات الأمريكية الإيرانية. معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. إذا حراك دبلوماسي نشط ياسر على مسارين، مسار مضيق هرمز أو ممر مؤقت عبر مضيق هرمز واستئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. هل من جديد من إيران بخصوص هذه التحركات الدبلوماسية؟
2: وعد يمكن القول خلال الأسبوعين أو ثلاثة أسابيع الماضية، هذه المرة الأولى التي يزداد فيها الحراك الدبلوماسي بشكل يعكس. هناك زخم في الاتصالات، هناك زخم في تبادل الزيارات. الزيارة بدأت بزيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران ولقاءاتها التي وصفت بأنها مهمة، وخاصة لقائه الأخير بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي وصف بأنه كان الأكثر إيجابية، وهو كان مثمرا وفقا لتقديرات مساعد الرئيس للشؤون الإعلامية والعلاقات العامة. أيضا على الجانب الآخر جاءت زيارة وزير الخارجية العماني التي أثمرت عن التوصل إلى الاتفاق المؤقت والإعلان عنه في بيان مشترك، وبالتالي الترتيبات المتعلقة بإدارة مضيق هرمز وإن كانت على أقل تقدير بشكل مؤقت انتهت منها طهران ومسقط، وبدأ خوض الجانبان فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق دائم لمرور السفن. الآن المرتقب هو زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران. بالطبع لا معلومات رسمية أو حتى عن مصادر عن موعد هذه الزيارة، ربما قد وصل وربما لا. حتى الآن حتى خلال تواصلنا مع الخارجية الإيرانية لم يتحدث أحد، لا توجد هناك أي معلومات حتى اللحظة. ربما تريد طهران هذه الزيارة أن تكون بعيدة عن الأضواء حتى أن تصل إلى نتائج إيجابية أو نتائج ملموسة على أقل تقدير، ولكن كما ذكرت لا توجد هناك معلومات حتى عن أجندة هذه الزيارة. ولكن في مساحة التحليل كما ذكرت هذه الأيام وصفت بأنها الأكثر زخما على صعيد الحراك الدبلوماسي، والتي كما يبدو ستختتم بالزيارة القطرية التي توصف هنا بأنها مهمة. لماذا أوعد؟ لأن الخارجية الإيرانية لأكثر من مرة في تصريحات سابقة ثمنت جهود الوساطة واعتبرت أن وأكدت على أن تبادل الرسائل ما بين طهران وواشنطن لا يزال قائما بالرغم من الجمود الذي حصل وبالرغم من الخطوات التي وصفت بأنها الأكثر تصعيدا على صعيد المواقف الأمريكية فيما يتعلق بالإعلان عن آخر الضغوطات والعقوبات التي فرضت بأنها الأقصى في تاريخ البلاد، وبالتالي دخلت العلاقة في مرحلة جديدة من التصعيد بعد المواجهات العسكرية. ولكن هي محاولة لتحريك المياه الراكدة في المسار الدبلوماسي. كما ذكرت بدأت بالزيارة الباكستانية مرورا بالزيارة العمانية ووصولا إلى هذه الزيارة التي تعتبر بأنها مهمة، وفي ذات الوقت أيضا طهران وعلى لسان الخارجية لأكثر من مرة ثمنت الجهود القطرية إلى جانب الجهود الباكستانية. وإذا ما عدنا وعد إلى المرحلة التي سبقت الإعلان عن مذكرة التفاهم والتوقيع عليها، أيضا كانت هناك أيام من الجمود واتخاذ مواقف وصفت بأنها تصعيدية، ولكن آنذاك أيضا جاءت الزيارة القطرية وتمكنت من حلحلة الأزمة بشكل أوصلت المواقف إلى التوقيع على مذكرة التفاهم، وبالتالي هناك نسبة من التفاؤل هنا في طهران عن إمكانية أن تكون هذه الزيارة لاعبا أساسيا وتشكل محركا إلى عودة المسار الدبلوماسي إلى أجوائه وإلى ما كانت عليه. بموازاة كل هذا الكلام وبموازاة كل الحراك الدبلوماسي وعد، سمعنا بالأمس تصريحات من المتحدث باسم الحرس الثوري الذي يمكن القول ووصفت أنا بالأمس بأنها رفعت من سقف الموقف الإيراني خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وتحدث تحدثت عن سيطرة كاملة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري على كل جانبي وضفتي مضيق هرمز، ولكن هنا أيضا في مساحة التحليل توصف بأنها قد تكون هي محاولة إيرانية للملمة الأوراق ورفع الموقف قبل الدخول أو الحديث عن أي مسار دبلوماسي. وهذا بالطبع ما يحدث أمريكيا في الإعلان عن هذه الحزمة من العقوبات والضغوطات التي الاقتصادية والتي توصف بأنها الأقصى، وبالتالي كل طرف كما يبدو يرفع من سقف أوراقه في هذه الساعات وفي هذه الأيام، وقد تشكل دورا مهما في إعادة إحياء المسار الدبلوماسي هذا. بالطبع ننتظر ونترقب الزيارة القطرية وكيف ستكون وما الذي ستنتج عنها.
1: أشكرك ياسر مسعود من طهران. إلى الجنوب اللبناني، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات، إذ استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة ميفدون، كما طاول القصف مرتفعات علي الطاهر. وأظهرت مشاهد أثار القصف الإسرائيلي على بلدة المنصوري جنوب لبنان. واستهدفت غارة إسرائيلية مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان.

0: تنضم إلينا من جنوب لبنان مراسلتنا جويس الحاشخوري. إذن جويس، ليلة صعبة عاشها الجنوب اللبناني بفعل القصف الإسرائيلي العنيف الليلة الماضية، كيف يبدو المشهد اليوم؟
1: لا تزال وعد الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، واقع ليالي جنوب لبنان تتكرر بشكل يومي، تحديدا في ساعات الليل تتكثف الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن صباحا كذلك وطيلة اليوم تتنقل الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية. كان آخرها قبل قليل إلقاء مسيرة إسرائيلية لقنبلة صوتية هنا في كفر الرمان عند أطراف هذه البلدة. هذه البلدة هي واحدة من البلدات التي تتعرض أطرافها وتتعرض منطقة دوحة كفر الرمان فيها لقصف إسرائيلي متواصل. تلة الدبش كذلك وهي خلفي تماما هي واحدة من الأهداف الإسرائيلية المتواصلة، هي امتداد لمرتفعات علي الطاهر، امتداد جغرافي لها، وهي أيضا امتداد جغرافي لمنطقة النبطية ومنطقة كفر الرمان، وبالتالي تتعرض لقصف وتدمير تحديدا للمباني الواقعة على التلة بشكل مباشر، والتي تعد نقاط استراتيجية يمكن منها الكشف بالرؤية على كل هذه المنطقة، وإنما أيضا على المقلب الآخر وصولا إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ليلة أمس كان هناك تفجير عنيف جدا في بلدة المنصوري، صباح هذا اليوم كذلك الأمر شنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارة على أطراف مرتفعات علي الطاهر، والسؤال الأساسي المطروح اليوم هو عن مصير هذه المرتفعات، مصير هذه المعركة وما بعد هذه المعركة في حال حصلت، خصوصا وأن حصول مثل هذه المعركة أو سيطرة القوات الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر كما هو الهدف الإسرائيلي الواضح يعني عمليا الوصول إلى تومات جزين ومنها إلى كل أو الكشف على كل البقاع الغربي. هناك مخاوف حقيقية مما تحمله الأيام المقبلة مع التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي يوم أمس، والذي قال بأن حسم هذه المعركة أو مصير هذه المعركة هو سيحدد أيضا مسار الوضع السياسي والدبلوماسي ومسار المفاوضات المرتقبة في سبتمبر المقبل. فيما يتعلق بالاعتداءات هي متواصلة، كان هناك قصف مدفعي كذلك الأمر صباح هذا اليوم على القنطرة، إضافة إلى استمرار تحليق متواصل للمسيرات الإسرائيلية في عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان. وعد،
0: شكرا جزيلا لك جويس الحاشخوري من جنوب لبنان.
1: هذا هو مدخل دوحة كفر الرمان، هي آخر نقطة يمكن الوصول إليها بسبب المخاطر الأمنية. بعد هذه النقطة تبدأ منطقة دوحة كفر الرمان التي تحولت في الأسبوع الأخير إلى هدف إسرائيلي متواصل. تتعرض البلدة منذ أسبوع وأكثر لتكثيف للغارات الإسرائيلية بالمسيرات وبالطيران الحربي وكذلك الأمر بالقصف المدفعي، وهذه تلة الطرة وهي امتداد لمرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الجيش الإسرائيلي كذلك عملياته واستهدافاته. تتعرض البلدة لقصف ونيران إسرائيلية متواصلة أدت إلى تحويلها إلى منطقة أمنية خطرة، فيما لا تزال بلدة كفر الرمان فيها حركة وفيها حياة وفيها عدد من المواطنين الذين يتابعون مجريات الوضع الأمني هنا، وسط خشية من توسع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية، خصوصا مع الحديث عن اقتراب معركة في مرتفعات علي الطاهر.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700 204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: انضم إلي من بكين ناصر عبد الحق، مراسل تلفزيون العربي. أهلا بك ناصر. ناصر، حصيلة مرتفعة ومرشحة إلى ارتفاع أكثر مع وجود عدد كبير من المفقودين، كيف تجري عمليات الإنقاذ؟ هل تجري بطريقة طبيعية أم تعرقلها يعني الخطر؟ هل ما زال هناك خطر لهذه السيول؟
6: نعم وعد، الصين بدأت منذ اللحظات الأولى بإرسال رجال، يعني مئات من رجال الإنقاذ إلى المنطقة للبحث عن المفقودين الذين قالت الصين بأن عددهم تجاوز 500 مفقود، يعني 558 مفقود حتى اللحظة. وأيضا هناك 3 من القتلى جراء هذه الانهيارات، وهناك 3 أشخاص من الفلاحين في المنطقة تم إنقاذهم. لكن جهود الإنقاذ كما تقول المصادر الصينية هي صعبة للغاية، خاصة كما نعرف أو كما نعلم بأن منطقة هضبة التبت هي منطقة جبال وعرة ووديان، ومعرضة لمزيد من الانهيارات، خاصة وأن هناك بحيرة كما تقول السلطات الصينية تشكلت جراء هذه الانهيارات التي وقفت في طريق أحد الأنهار، وتشكلت بذلك بحيرة كبيرة للغاية، وهي تتسبب حاليا في مزيد من الصعوبات في عمليات الإنقاذ. كان هناك تصريح للمتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم بأن الصين تراقب عن كثب الوضع في المنطقة، سواء على الجانب الصيني أو على الجانب النيبالي، الذي قال بأن هناك 100 صيني يعتبروا في عداد المفقودين على الجانب النيبالي، وبالتالي الصين تتابع مع السلطات النيبالية مصير هؤلاء المفقودين. يذكر أن هذا المعبر الذي جرت فيه أو حدثت فيه الانهيارات الأرضية هو معبر بين الصين ونيبال، ويعتبر بالغ الأهمية بالنسبة للجانبين، لأنه يعتبر نقطة مهمة فيما يسمى بطريق الحرير أو مبادرة الحزام، والطريق الذي يتم عبره تصدير الصين للبضائع والمواد من خلاله إلى مناطق جنوب آسيا. أيضا هناك أنباء عن أن هذه الانهيارات يعني لا زال احتمال وقوعها مزيد منها محتملا، وتحذر السلطات الصينية القاطنين في تلك المنطقة باتخاذ كافة سبل الاحتياط والحذر. أيضا هناك نقطة مهمة، حيث تقول الصين بأن من بين المفقودين هناك نحو 260 من السياح الأجانب طبعا، ومثلهم أو أكثر منهم على الجانب النيبالي، حيث أن في المنطقة تلك يوجد العديد من المواقع السياحية والدينية يعني إن صح التعبير أو بشكل محدد مناطق سياحية دينية تتعلق بمن يعتنقون الديانة البوذية، وبالتالي كان هناك يعني العديد من سواء السكان المحليين أو السياح الأجانب ممن يرتادون تلك المناطق أو يحجون إليها، وبالتالي هم كانوا الأكثر عرضة أو يعني عدد المفقودين يعتبر العدد الأكبر من المفقودين يعتبر من هؤلاء السياح الذين تواجدوا في المنطقة. كما ذكرنا وعد، فإن منطقة التبت هي منطقة جبال وعرة ووديان، وأيضا تشهد خاصة في هذا الوقت من العام أمطار غزيرة، وذلك ما حذرت منه أيضا السلطات الصينية من أن مزيدا من الأمطار القادمة ربما تتسبب في مزيد من الانهيارات في تلك المنطقة. كما ذكرنا أيضا السلطات الصينية أرسلت العديد والمئات من رجال الإنقاذ وطائرات الهليكوبتر للبحث عن المفقودين، وقالت أنه مبدئيا تم تحديد السبب وراء هذه الانهيارات، وهو زلزال ضرب المنطقة، ولو يعني أنه يعتبر في ميزان الزلازل التي حدثت في مناطق أخرى ضئيل نسبيا أو ضعيف، وهو بمستوى 4.4 بالعشرة على مقياس ريختر، لكن بما أن المنطقة منطقة جبلية وصخرية ومنطقة يعني أمطار وأنهار، وبالتالي ربما تسببت هذه أو هذه الهزة الأرضية بكل هذه الانهيارات التي حدثت في المنطقة. كما نعلم أيضا وعد الصين بها العديد من المناطق التي تتعرض للزلازل كل عام، وكان زلزال مقاطعة سيتشوان الذي حدث في عام 2008 من أكبر الزلازل وأخطرها التي ضربت الصين، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من سكان تلك المنطقة. وأيضا هناك كان زلزال في الصين، زلزال ضخم ضرب منطقة أو مدينة طنشان عام 1976، وأيضا أدى إلى انهيار المدينة برمتها في ذلك الوقت، وأدى إلى مقتل مئات الآلاف من المواطنين الصينيين. وبالتالي الصين يعني لها خبرة في مواجهة الزلازل، ويقول المسؤولون الصينيون بأن السلطات الآن في طريقها لإيجاد المزيد من المفقودين والتعامل بشكل جيد مع آثار هذه الانهيارات الأرضية.
5: شكرا لك من بكين ناصر عبد الحق. أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات، وتشهد ولاية عدة لا سيما في شرق البلاد حرائق متزامنة تسببت في تهديد مناطق سكنية، ما استدعى تنفيذ عملية إجلاء وقائية للسكان وتسخير إمكانات بشرية ومادية إلى جانب وسائل الإطفاء الجوية للحد من انتشار النيران وحماية للمواطنين والممتلكات. وفي وقت سابق أعلنت الحماية المدنية تسجيل 159 حريقا أخمد منها 90، فيما لا تزال 69 بؤرة مشتعلة وتتركز خصوصا في بجاية وجيجل والطارف. دوت 6 انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم. هذا وأفاد عمدة المدينة فيتالي كليتشكو بسقوط حطام في باحة أحد المباني السكنية في حي بودلسكي في أعقاب الهجوم الروسي الليلي بالمسيرات والصواريخ على العاصمة. وأضاف أن مبنى يعود لإحدى المؤسسات التعليمية في حي في المدينة أصيب بأضرار نتيجة الهجوم دون تسجيل إصابات. أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خرسون عن إصابة 18 شخصاً بينهم طفل جراء هجمات روسية استهدفت المدينة وعدداً من بلدات المقاطعة خلال الساعات 24 الماضية. وقالت الإدارة إن القوات الروسية إن الهجمات أسفرت عن تضرر 3 مبان سكنية متعددة الطوابق و5 منازل خاصة إلى جانب مبان إدارية وبرج للاتصالات ومنشأة خدمية ومعدات زراعية. وفي زابوريجيا قال حاكم المقاطعة إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء الهجوم على المدينة.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
8: خلفها ملف ثقيل من الوثائق والاتهامات يمتد من الاستيلاء على الشركات والعقارات إلى غسل ملايين الدولارات. هذه أبرز خيوط شبكة إجرامية جديدة، يقول المحققون إنها امتدت من البرلمان الأوكراني إلى مؤسسات حكومية ومكتب الرئاسة. المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة أعلن أنه يشتبه في استخدام أفراد هذه الشبكة وسائل غير قانونية، بينها اختراق أنظمة وزارة العدل وتزوير وثائق ملكية وقرارات قضائية.
9: كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد عن مجموعة متورطة في تنظيم وغسل أموال من أنشطة إجرامية تضم مجموعة من المسؤولين الأوكرانيين البارزين.
8: تكشف القضية عن مدى تغلغل المصالح السياسية والمالية داخل مؤسسات الدولة، وتأتي بعد أشهر فقط من فضيحة فساد سابقة تورط فيها مسؤولون كبار في الحكومة الأوكرانية. وخلال النصف الأول من هذا العام أعلنت مؤسسات مكافحة الفساد إبلاغ 107 أشخاص بالاشتباه وإحالة 106 متهمين إلى المحاكم، بينهم نواب ومسؤولون.
9: جزء فعال يخوض القتال على الجبهة، وأشخاص فاسدون يدمرون عمليا كل ما هو أوكرانيا ويقودون البلاد نحو الهزيمة.
8: يتزامن الكشف عن هذه القضايا مع إعلان حزم ومنح أوروبية جديدة لدعم أوكرانيا، وسط تساؤلات متزايدة بشأن آليات الرقابة على الأموال، ما يطرح أسئلة بشأن مدى قدرة كييف على ضمان وصولها إلى الأغراض المخصصة لها.
10: لا تتوقف تداعيات هذه القضايا عند حدود السياسة الداخلية، فبينما تطلب أوكرانيا مليارات الدولارات لتمويل الحرب وإعادة الإعمار، تتحول محاسبة المسؤولين المتورطين إلى اختبار مباشر لثقة الأوكرانيين والحلفاء الغربيين معا. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
5: أسعار القمح إلى أعلى مستوى في 3 سنوات، مخاوف من تصعيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا واضطراب إمدادات البحر الأسود، فيما تزيد ظاهرة النينيو الضغط على إنتاج القمح عالميا. حرب تهدد الإمدادات ومناخ يضغط على المحاصيل، فهل تتجه أسعار الغذاء إلى موجة جديدة من الارتفاع؟ قفزة لافتة إذن في أسعار القمح سجلتها بورصة شيكاغو، دفعته إلى أعلى مستوى في 3 سنوات وسط مخاوف من تصعيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا واضطراب جديد في إمدادات الحبوب العالمية. في أحدث التعاملات ارتفع سعر القمح بنسبة 2.6% لتصل مكاسبه خلال أغسطس إلى نحو 19%. أضرار الحرب تضرب شريان الحبوب العالمي مع استحواذ روسيا وأوكرانيا على أكثر من 25% من صادرات القمح العالمية، فيما تهدد أضرار الموانئ ومحطات الحبوب بفعل الحرب بتعطيل الإمدادات عبر البحر الأسود. وتزداد المخاوف مع استعداد روسيا وفق مصادر قريبة من الكرملين لتكثيف هجماتها على أوكرانيا واستهداف منشآت البنية التحتية بعد تعثر مفاوضات السلام ووصولها إلى طريق مسدود. وفي أوكرانيا تتوقع وزارة الزراعة انخفاض صادراتها الزراعية هذا الموسم بأكثر من 50% مقارنة بالتقديرات السابقة، بينما يرجح أن تنخفض شحنات القمح الروسية في شهر أغسطس بأكثر من 50% على أساس سنوي. ولا تقتصر الضغوط على الحرب، فظاهرة النينيو تهدد إنتاج القمح، فأستراليا إحدى أبرز مصادر القمح البديلة إلى جانب الأرجنتين تواجه مخاطر الجفاف وارتفاع الحرارة بفعل ظاهرة النينيو، فيما قد يرفع توجه المستوردين إليها مع تراجع إمدادات البحر الأسود تكاليف الاستيراد وأسعار الغذاء. وفي الأسواق ارتفع القمح إلى أكثر من 7 دولارات للبوشل الواحد، بينما تراجعت أسعار الذرة وفول الصويا بنسبة ضئيلة لكل منهما. حرب تضغط على الإمدادات ومناخ يهدد المحاصيل ومخاوف تتسع على أسعار الغذاء وأمنه عالميا، خاصة مع اعتماد أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا على القمح الروسي والأوكراني.

0: معي في الاستوديو علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. أهلا بك علي. الحرب تعود إلى رغيف الخبز من جديد، سيناريو شاهدناه في بداية الحرب الروسية الأوكرانية في العام 2022. ما هي أسباب القلق العالمي هذه المرة؟
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: التسالي. القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع

0: شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568 42 45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: عالمية عنوانه هو تأمين الطاقة وتقليل الارتهان لتقلبات الأسواق وممرات الإمداد.
8: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران اليوم لبحث خفض التصعيد وحرية الملاحة بمضيق هرمز، وإيران وسلطنة عمان تواصلان العمل على تفاصيل اتفاق بشأن المضيق. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية، وأوامر عسكرية إسرائيلية بمصادرة 15 دنما من أراضي مدينة البيري قرب رام الله. غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على بلدات عدة جنوبية لبنان، وكاميرا التلفزيون العربي ترصد الأوضاع قرب دوحة كرمان عقب تحولها إلى منطقة عسكرية. مصرع 165 شخصاً بسيول جارفة في منطقة جبال الهيمالايا الحدودية بين الصين ونيبال، وفرق الإنقاذ تبحث عن أكثر من 1500 مفقود.

0: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل اليوم إلى طهران لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. في غضون ذلك تواصل إيران وسلطنة عمان العمل على تفاصيل اتفاق بشأن مضيق هرمز.
1: مستمرة جهود خفض التصعيد ودعم مسار عودة المفاوضات، زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى العاصمة الإيرانية طهران منذ فبراير الماضي. وزارة الخارجية القطرية أكدت أن المسؤول القطري سيلتقي عددا من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. ووفق الخارجية القطرية فإن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير. هذه الزيارة المرتقبة تأتي في سياق حراك دبلوماسي إقليمي، إذ شهدت العاصمة الإيرانية زيارات متتالية لقائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وإن كانت مخرجات الإعلان الإيراني العماني المشترك تنص على خلق آلية ممر ملاحي آمن، إلا أن الحرس الثوري أصدر بيانا بدا أنه يعيد من خلاله ضبط عقارب الساعة. بيان الحرس الثوري الإيراني شدد أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الملاحة تحت أي ظرف ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. وأضاف البيان أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من مضيق هرمز. ووجه المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني اتهامات مباشرة للولايات المتحدة بعرقلة مسار هذه التفاهمات ومنع تتويجها إلى اتفاق كامل. وكان الرئيس الإيراني قد تطرق للعقوبات الأمريكية على اعتبار أنها إشارة سلبية، وقال بزشكيان إنها لن تحقق أهدافها، مؤكدا أن إيران ستقف بحزم في وجهها.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لم تبدأ الحرب، بل شنتها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أثناء المفاوضات على حد تعبيره. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران، الذي أشار خلاله إلى رفض أي تهديد لأمن الدول والشعوب الإسلامية، مشدداً أن دول الجوار لا ينبغي أن تكون شريكة في أي عدوان على إيران. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة أصيبت بمقذوف في مضيق هرمز، ما تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقاً. وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يبلغ عن أي أضرار بيئية. معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. إذن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران، وهذا الحراك الدبلوماسي الذي تشهده طهران، هل يؤشر إلى عودة محتملة للمسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران هذه المرة؟
2: هناك سياقان ريما عند وصف هذه ما تمر به طهران في هذه المرحلة. الأول هو أنه هناك حراك دبلوماسي وواسع، وأن هناك نتائج ظهرت خاصة فيما يتعلق بالزيارة التي جاءت من قبل وزير الخارجية العماني، والتي أفضت عن الاتفاق المؤقت لمسارات مضيق هرمز، وهي بالتالي المعنية على هذا الصعيد لحلحلة الأزمة، وهي تأتي في سياق مذكرة التفاهم التي تقول طهران بأنها لا تزال تسعى للعمل عليها. ولكن هناك على الجانب الآخر انتهاك أمريكي لكل ما جاء من بنود مذكرة التفاهم. وأيضا سمعنا بالأمس من الحرس الثوري الذي يدعو الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى بنود مذكرة التفاهم، ويعتبرها بأن هذه البنود والعودة إليها شرط أساسي إيراني، وفي حال عدم عودتها فإن مضيق هرمز لن يفتح تحت أي ظرف، وبالتالي كان هناك حراك وكان هناك حلحلة على صعيد أزمة مضيق هرمز فيما يتعلق بالجانب الاتفاق أو التنسيق ما بين طهران ومسقط، هذا من جانب. أما فيما يتعلق بالجانب الآخر وذلك المتعلق بالزيارتين، الأولى هي التي جاءت من قبل قائد الجيش الباكستاني والتي أيضا وصفت إيرانيا بأنها مهمة وبأنها إيجابية، خاصة اللقاء الذي جرى في ختام هذه الزيارة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والذي وصفه مساعد الرئيس بأن اللقاء كان إيجابي وكان مثمر، وسيتم الكشف عن نتائج هذا اللقاء بشكل خاص من خلال الأيام القادمة، وربما هو أراد الإشارة تحديدا إلى الزيارة القطرية المرتقبة والتي تأتي قد تكون في ذات السياق، والتي لا تزال هنا إيرانيا بعيدا عن الأصوات الرسمية التي لا تزال غائبة حتى الآن في مساحة التحليل، توصف بأنها في غاية الأهمية وتوصف بأنها حلقة مكملة لما جاءت من وساطة أو مبادرة أو رسائل وصلت من واشنطن عبر الوسيط الباكستاني، هذا من جانب. أما فيما يتعلق بالسياق الآخر وذلك المتعلق بالتصريحات الرسمية التي لا نزال نسمعها، بالإضافة إلى ما ذكرته فيما يتعلق بالموقف من الحرس الثوري، الرئيس الإيراني اليوم يجدد ذات الموقف المتعلق بأن طهران ليست بموقف ضعف وأن طهران ستبقى تدافع عن نفسها في ظل مواصلة الضغوط الأمريكية، وفي ذات الوقت أيضا يبرر موقف المضاد من طهران وذلك المتعلق بأن طهران ترد على ما واجهته من عدوان أمريكي إسرائيلي، وأن كل ما تقوم به طهران هو رد فعل ولم يكن هناك هجوم أو اعتداء إيراني على أي جهة أو طرف في المنطقة.
0: شكرا ياسر مسعود من طهران. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت بموجب أمر عسكري على نحو 15 دنما من أراضي مدينة البيرة بالضفة الغربية لصالح إقامة مسار أمني، في حين سلم الاحتلال اخطارات بهدم منازل ومنشآت في قرية عناتة شرق القدس.
3: الاحتلال الإسرائيلي يصعد التهام أراضي الضفة الغربية تحت ذرائع متعددة ضمن مساعيه لتضييق مساحة الوجود الفلسطيني وتشتيته. مدينة البيرة هدف لمصادرة جديدة بموجب أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على أكثر من 15 دنما من أراضيها. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن الخطوة تهدف إلى إقامة مسار أمني بطول 3835 مترا يلتف حول مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة. بحسب الهيئة من شأن هذه الخطوة الإسرائيلية أن تؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول مستوطنة بساغوت، ما يقيد وصول المواطنين إلى أكثر من 380 دنما محصورة بين البناء القائم للمستوطنة وما يسمى المسار الأمني. استيلاء على الأرض ترافقه هجمات على السكان الفلسطينيين يتناوب عليها المستوطنون وجنود الاحتلال. في قرية الكرمل شرقية يطا جنوب الضفة أصيبت سيدتان وطفلة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة اتجاه مركبة كانت تقلهم. ضمن محاربة البناء الفلسطيني هدم الاحتلال منزلا في قرية كرمة جنوب دورة بمحافظة الخليل بذريعة البناء دون ترخيص. في الساعات الماضية أيضا تعرضت عدة مناطق بالضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها لاقتحامات واعتقالات وسط مداهمات وعمليات تفتيش لعدة منازل. هكذا تتكامل إجراءات المصادرة والاقتحام والاعتداء في محاولة لتغيير جوهر الضفة الغربية في وقت يتعرض فيه الوجود الفلسطيني لحصار الاحتلال والاستيطان.
0: ننوه مشاهدينا لجملة من العواجل، تصريحات لرئيس بلدية عناتة شرقية القدس للتلفزيون العربي. قوات الاحتلال سلمت 36 إخطارا لهدم منازل ومنشآت في البلدة اليوم. ويضيف رئيس بلدية عناتة: المنازل والمنشآت المخطرة بالهدم مأهولة وأخرى قيد الإنشاء. إذن رئيس بلدية عناتة يقول التلفزيون العربي إن الاحتلال أخطر بهدم المنشآت خلال 7 أيام، لكن سنحاول تعطيله قانونيا. من مدينة البيري قرب رام الله تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بك كريستين. نبدأ بهذه التصريحات الصادرة لرئيس بلدية عناتة، والذي تحدث للتلفزيون العربي عن هذه الإخطارات ومدتها الزمنية. يعني الاحتلال وضع مدة زمنية خلال 7 أيام، لكن على ما يبدو سيكون هناك محاولات لتعطيل هذا القرار قانونيا. أطلعينا على آخر التفاصيل المتعلقة بهذه القرارات.
4: بالفعل ريما، نتحدث عن اخطارات جديدة سلمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عناتة الشرقية القدس المحتلة وسلمت نحو 36 اخطارا للهدم وفق رئيس بلدية عناتة، وفق ما قال لنا للتلفزيون العربي. هذه الاخطارات تطاول منازل مأهولة بالسكان، تطاول منازل أخرى قيد الإنشاء، أسوارا وحظائر أغنام وبركسات ومنشآت يستخدمها الفلسطينيون في المنطقة. المنطقة مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو، لكن بلدية عناتة هي التي تقدم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين في تلك المنطقة. خدمات من حيث جمع النفايات، خدمات من حيث تقديم المياه، الكهرباء. في عناتة يقطن نحو 20,000 مواطن فلسطيني، لكن البلدية تقدم خدمات لنحو 170,000 مواطن فلسطيني، لأن المنطقة فيها اكتظاظ سكاني وفيها مخيم للاجئين، مخيم شعفاط للاجئين مجاور لعناتة، ضاحية السلام، رأس خميس. كل هذه المناطق أيضا تقدم لها خدمات بلدية عناتة. استهجن رئيس البلدية هذا القرار واعتبر بأنه تعدي على صلاحيات البلدية، وقال إن الاحتلال يتصرف ويفرض وقائع على الأرض عبر سحب صلاحيات البلدية التي تقدم خدمات للفلسطينيين. طبعا عندما يستهدف الوجود الفلسطيني، عندما تقدم وتوزع اخطارات ضد الفلسطينيين، هذا يعني بأن هناك ما يحضر للمنطقة. هذه المنطقة شرق القدس هي أصلا مستهدفة، نتحدث عن تجمعات بدوية مستهدفة، خاصة زاد هذا الاستهداف بعد تصديق الاحتلال رسميا خلال الأشهر الماضية على مخطط E1 الاستيطاني. هذا المخطط يقضي بفصل شمال الضفة عن وسطها وعن جنوبها، يعزل القدس عن محيطها لصالح توسيع مستوطنة معلي أدوميم الإسرائيلية الاستيطانية وربطها بمستوطنات أخرى. على إثر هذا التصديق رأينا توزيع اخطارات هدم لمختلف التجمعات البدوية في المنطقة، في منطقة شرق القدس، الزعيم، جبل البابا، الخان الأحمر. كل هذه التجمعات البدوية مخطرة بالهدم حاليا ومهددة بالتهجير لصالح مخطط E1. نتحدث عن منطقة قريبة، ويضع الفلسطينيون هذا الاستهداف والاختراط الأخيرة في نفس السياق، بأنه تفريغ للمنطقة من الوجود الفلسطيني ريما لصالح توسيع الاستيطان الإحلالي في المنطقة.
0: نعم كريستين، شكرا جزيلا لك. كريستين ريناوي قرب رام الله كنت معنا، أطلعتنينا على آخر التفاصيل المتعلقة باختارات الهدم ببلدة عناتة شرقي القدس، شكرا لك. أبلغ جيش الاحتلال رؤساء سلطات غلاف غزة أن الخط الأصفر هو خط أمني حدودي، فيما قال الممثل السامي لمجلس السلام: إذا انهار وقف إطلاق النار فلن تكون هناك خريطة طريق للعودة إلى غزة.
5: تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة، غارات جوية على ما تبقى من القطاع الذي أحكمت قوات الاحتلال سيطرتها على 70% من أراضيه. لا تفرق هذه الغارات بين المساجد والمنازل ومحطات المياه. مسجد تاريخي في دير البلح وسط القطاع تحيله الهجمات الإسرائيلية إلى ركام. محطة للمياه في مدينة غزة تدمرها المقاتلات الإسرائيلية. وبين هذا وذاك يستمر استهداف المدنيين في منازلهم، يسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، يشيعون إلى مثواهم الأخير مثل ما حصل في مخيم جباليا. أما الذريعة التي يسوقها الاحتلال لتبرير هذا التصعيد فطائرات ورقية يلهو بها أطفال القطاع المحرومون لا من وسائل الترفيه فقط بل من مقومات الحياة. يهدد بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس بتكثيف الهجمات وإخلاء مناطق في القطاع إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية. سيتعامل معها الاحتلال كمسيرات، هكذا يقول كاتس. يبلغ قائد القيادة الجنوبية بالجيش رؤساء سلطات غلاف غزة أنه يتعامل مع الطائرات الورقية بجدية ودون استخفاف، يقول إن إسرائيل لن تعود إلى واقع ما قبل الحرب. هذه التطورات تأتي في وقت كشف فيه الممثل السامي لمجلس السلام بشأن غزة أمام مجلس الأمن عن موافقة حركة حماس والفصائل المسلحة في غزة وللمرة الأولى على تسليم أسلحتها ونقل كامل الصلاحيات إلى إدارة انتقالية معترف بها من الأمم المتحدة. تصعيد إسرائيلي إن أصبح شاملاً سيمحو خارطة الطريق التي رسمها اتفاق السلام، ذاك ما حذر منه الممثل السامي.
6: إذا انهار وقف إطلاق النار ودخل قطاع غزة في تصعيد شامل جديد، فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها ولا إدارة يمكن نشرها ولا شيء على الأرض لإعادة بنائه، وذلك لن يكون مجرد انتكاسة بل نقطة لا عودة بالنسبة للجميع.
5: مشهد يثير السخرية والألم في آن واحد. أطفال لم يتبقى لهم ما يلهون به سوى طائرات ورقية يعدها الاحتلال تهديداً، ولا يكتفي بإسقاطها بل يلقي بوابل من القنابل رداً على إطلاقها.
0: وننوه بهذا العاجل القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: كل دولة ستعمل ضدنا ستكون عرضة لإجراءات إسرائيلية. إذن كل دولة ستعمل ضدنا ستكون عرضة لإجراءات إسرائيلية وفق ما تنقل القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر. وبالطبع هذه إشارة إلى انتقادات الأوروبية التي وجهت إلى إسرائيل بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. نتابع أيضا في هذه العواجل، إذن القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: كل دولة ستعمل ضدنا ستكون عرضة لإجراءات إسرائيلية. نتابع إذن صحيفة فاينانشال تايمز نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وأوروبيين من مركز التنسيق المدني العسكري الذي شاركت القيادة الوسطى الأمريكية في تأسيسه جنوبي إسرائيل تزامنا مع وقف إطلاق النار في غزة. وبحسب الصحيفة فإن الحكومة الإسرائيلية قد ناقشت القرار الأسابيع الماضية، هذا ولم تنقل الصحيفة عن مصادرها الأسباب وراء ذلك. وإلى جنوب لبنان، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات، حيث صادف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة ميفدون، كما طاول القصف مرتفعات علي الطاهر. وأظهرت مشاهد آثار القصف الإسرائيلي على بلدة المنصوري جنوب لبنان.

0: وصادفت غارة إسرائيلية مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. من أطراف بلدة المنصوري تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. أهلا بك جويس. إذن قصف مدفعي على بلدات جنوبية عدة بالتزامن مع عمليات تجريف، تفجيرات أيضا تشهدها مناطق جنوبية، وأيضا تصريحات لافتة للرئيس اللبناني الذي قال فيها إن هناك صراعات داخلية وهناك من لا يريد الدولة.
1: صحيح ريما، في الواقع يمكن القول أنه في الساعتين الماضيتين فقط توقفت الاعتداءات الإسرائيلية وساد الهدوء الحذر، ولكن لم تتوقف عمليات الاستطلاع الإسرائيلية. المحلقات الإسرائيلية تحلق في سماء عدة مناطق لبنانية، ومنها النقطة التي نقف فيها هنا في كفر رمان، هذه المنطقة التي تتعرض دوحة كفر رمان لقصف إسرائيلي متواصل، والتي تحولت في الأيام الماضية إلى هدف إسرائيلي متواصل، خصوصا وأنها تعتبر امتدادا لمرتفعات علي الطاهر. منذ مساء أمس لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، قصف مدفعي، غارات إسرائيلية، عمليات تفجير ونسف في عدة مناطق، منها المنصوري، منها علي الطاهر، زوطر الشرقية، ميفدون، وكذلك الأمر دوحة كفر رمان. ولكن هذا الهدوء الذي يسود الآن هو عمليا يؤدي إلى ترقب لما ستحمله الساعات المقبلة، خصوصا أن ليالي الجنوب اللبناني تحديدا في النبطي وفي صور تتحول غالبا إلى ساعات من القصف المتواصل وأصوات الانفجارات التي تسمع في هاتين المنطقتين جراء الاعتداءات الإسرائيلية. وهناك ترقب كذلك يرتبط بما قاله وأعلنه السفير الأمريكي يوم أمس عن أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بمرتفعات علي الطاهر، وأن هذا سيكون له انعكاساته على جولة المفاوضات المقبلة التي لم يتحدد موعدها النهائي والمؤكد بعد، خصوصا وأنه كان يفترض أن تكون هذه الجولة مطلع سبتمبر المقبل، ولكن يبدو أن هناك تأجيل لهذا الموعد. بجميع الأحوال يتحدث رئيس الجمهورية عن رفض وجود الدولة في عدة مناطق من جنوب لبنان، يتحدث عن الانقسامات الحاصلة، وهو واقع يمكن رصده من خلال التصريحات ومن خلال المواقف المتناقضة بين الأطراف اللبنانيين في مختلف المسائل الحساسة والمصيرية للبنان، تحديدا فيما يتعلق بالحرب، تحديدا فيما يتعلق بمجريات الميدان، وإنما أيضا بالمجريات السياسية والدبلوماسية فيما يتعلق بالمفاوضات التي تريدها الدولة اللبنانية أن تستمر وتريدها مباشرة، فيما يقول حزب الله أنه لا جدوى من هذه المفاوضات سوى تقديم مزيد من أوراق القوة التي يمتلكها لبنان على الطاولة للجانب الإسرائيلي، وبأن المفاوضات المباشرة غير مقبول بها وغير مقبول بنتائجها. إذن ترقب لما ستحمله الساعات المقبلة في جنوب لبنان ريما، في ظل هذا الهدوء المستمر منذ ساعتين.
0: شكرا جزيلا لك جويس الحاج خوري من كفر رمان. أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نقلا عن مصدر عسكري بأن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية من مناطق سيطرتهم في جبل أمان شرقية تعز، 3 منها صادفت ميناء المخا غربية محافظة تعز، فيما سقط الصاروخ الرابع داخل مدينة الخوخة. في المقابل أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مسيرة استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين في جبهة المواجهة بالجوف شمالي اليمن، فيما يثير التصعيد الأخير قلق عودة انزلاق البلاد إلى اقتتال واسع بعد سنوات من الهدوء.
2: توتر متواصل في اليمن، ضربات متبادلة بين الحوثيين والقوات المسلحة اليمنية، تصعيد يعكس مخاوف انزلاق البلاد من جديد إلى اقتتال واسع النطاق بعد سنوات من الهدنة الهشة. الجماعة أطلقت صواريخ باليستية من مناطق سيطرتها في جبل أمان شرقية تعز، بعضها استهدف ميناء المخا غربي المحافظة، وآخر سقط داخل مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة. سبق الهجوم قصف مدفعي نفذه الحوثيون، استهدف مواقع للجيش اليمني شمالية تعز وفق مصادر عسكرية للتلفزيون العربي. القوات الحكومية نشرت مشاهد لاستهداف الحوثيين، وقالت في بيان إنها استهدفت بمسيرة مواقع تحصينات في مدينة الجوف شمالي اليمن. البحرية اليمنية قالت أيضا إنها أحبطت محاولة هجوم بحري نفذه الحوثيون بعد اعتراض قارب تهريب لهم وفق بيان البحرية كان يحمل معدات قادمة من إيران. بيان البحرية قال إنها اشتبكت مع زوارق للحوثيين وأجبرتهم على الفرار باتجاه الشمال نحو سواحل مدينة الحديدة، حيث تتزايد المخاوف هناك بشأن انعكاسات التصعيد على حركة الملاحة في باب المندب. بينما يغيب أي أفق للتهدئة وخفض التوتر في اليمن، الحوثيون يؤكدون مواصلة عملياتهم وتوسيع نطاقها. تحركات الجماعة العسكرية شملت ضرب أهداف داخل السعودية والبحر الأحمر، حيث تتهم التحالف بقيادة السعودية ومعه الحكومة المعترف بها دولياً بالتخطيط لتنفيذ هجوم واسع عليها. ويصر الحوثيون على مواصلة عملياتهم إلى حين رفع الحصار عن اليمن وفق تعبيرهم. في المقابل كانت الحكومة اليمنية أعلنت مطلع أغسطس عزمها تعزيز الأمن وبسط سيادتها في البلاد خلال اجتماع مجلس الدفاع في الرياض، وهو ما ترجم عمليا على الأرض بزيادة العمليات العسكرية والرد على هجمات الحوثيين بضربات استراتيجية.
0: اجتاحت فيضانات عارمة وسيول جارفة ومفاجئة قرى بأكملها ومناطق تجارية على الحدود الجبلية بين نيبال وأقليم تبت الصيني، وأسفرت الكارثة في حصيلة مرشحة للارتفاع عن فقدان نحو 1500 شخص بينهم عشرات السياح الأجانب. وأعلنت الشرطة النيبالية العثور على 270 جثة جراء الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد.
3: ليست مجرد سيول عادية، بل جدار من الطين والصخور اندفع كأمواج تسونامي المدمرة. هنا على الحدود المرتفعة بين نيبال وإقليم التبت الصيني، كارثة مباغتة محت بلدات كليا من الخريطة في غضون دقائق معدودة، وخلفت آلاف القتلى والمفقودين. على الجانب النيبالي، كانت مناطق في إقليم راسوا وبينها سابرو بيسي وتيموري من أكثر المناطق تضررا.
4: راديو الحرية 97.7 FM.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: السيد زاهر هاشم، خبير في شؤون البيئة والتغير المناخي، معنا من إسطنبول. سيد زاهر، كيف تشكل هذا الفيضان المفاجئ والجارف، وهل هناك أكثر من رواية لما حدث من الناحية العلمية؟ هل هناك زلزال حدث وبالتالي أدى إلى انهيار صخري وجليدي، أم العكس، الانهيار الصخري والجليدي هو الذي أدى إلى حدوث زلزال؟
9: مساء الخير. بالنسبة يعني لما حدث حتى الآن، يعني هناك كان حديث عن احتمال زلزال بقوة 5 درجات أو 5.2 درجة قد يكون ساهم في تحفيز هذا الانهيار الصخري والجليدي الضخم الناتج عن انفصال الجزء من نهر جليدي. لكن يعني هذه الكتلة الجليدية الضخمة التي سقطت في مجرى النهر أدت إلى انسداده وبالتالي إلى تشكل فيضانات. لكن يعني هذه الظاهرة لها جذور مناخية، لها أسباب بيئية ومناخية جوهرية، بحيث تتداخل الأسباب المناخية وترفع احتمالية وشدة مثل هذه الكوارث في هذه المنطقة الجبلية. منها أن الاحتباس الحراري وتسارع ذوبان الجليد يؤدي إلى بمعدلات أسرع، أصبحت يعني معدلات ارتفاع درجات الحرارة في هذه المنطقة أسرع مما من المتوسط العالمي، وبالتالي يؤدي إلى ترقق الأنهار الجليدية وتراجعها، وبالتالي يعني ضعف تماسك الكتل الجليدية، وبالتالي تصبح عرضة للانزلاقات الضخمة وانفصال وانهيار الكتل الجليدية الضخمة. إضافة إلى أن ذوبان الثلوج خلال فصل الصيف يسمح بتسرب المياه بين الشقوق العميقة داخل الجبال، هذا تعمل ك كمثل المزيتات يعني تسهل عملية الاحتكاك بين الكتل الصخرية وتصبح يعني عرضة حتى لاهتزاز، قد تكون اهتزازات أرضية خفيفة لا ترقى إلى زلازل كبيرة، لكنها قد نتيجة هذه العوامل المجتمعة قد تؤدي يعني إلى زيادة احتمال.
8: طيب سيد زاهر، نتيجة لما قلته هل نتوقع المزيد من الفيضانات في الأيام والسنوات المقبلة نتيجة الاحتباس الحراري وذوبان الكتل الجليدية في الهيمالايا؟
9: طبعا يعني هذه ظاهرة عالمية مستمرة منذ سنوات، ويعني يتوقع لها أن تبقى مستمرة لسنوات قادمة نتيجة يعني ارتفاع مستمر بالدرجات الحرارة. لذلك يعني ذوبان الأنهار الجليدية والكتل الجليدية في منطقة الهيمالايا قد يستمر، وهناك أيضا تحذيرات من ظواهر مستمرة. نعم. حدثت خلال العامين الماضيين
8: السلطات الصينية تتخوف من أو تحذر من فيضان ثان خلال الأسبوع المقبل، هل من تفسير علمي لذلك؟
9: نعم، لأن الكتل الجليدية هذه أدت إلى يعني عندما تسقط تؤدي إلى تكسر في المنطقة في الكتل الصخرية الضخمة، وبالتالي وتجذب أيضا معها كميات كبيرة من الرواسب والحصى والطمي. هذه أيضا تسهل عملية انزلاق كتل جليدية أخرى وتصبح المنطقة هشة، إضافة إلى يعني تزامنها مع الأمطار الموسمية. هذه الفترة هي فترة أمطار موسمية، وبالتالي هناك يعني مخاوف من استمرار هذه الفيضانات نتيجة تدفق المياه بشكل كبير. ويعني هذه المنطقة هي أصلا أصبحت منطقة يعني نتيجة الأمطار الموسمية تصبح إمكانية نفاذية المياه فيها وإمكانية تشكل السيول أو الفيضانات المفاجئة تصبح أكثر نتيجة تغير المناخ.
8: نعم. طيب هذا التغير المناخي وبالتالي تغير الأنماط المناخية في هذه المناطق تحديدا كيف يمكن أن تؤثر على أنواع النباتات، الثورة يعني الحاصلة في هذا الإطار، كيف يمكن الحد من تأثيرات ذلك على الحياة النباتية، الحياة الحيوانية، وأيضا على نمط الحياة بالنسبة للسكان الأصليين؟
9: طبعا يعني اكثر ما يتضرر هم سكان المناطق الريفيه والقرويه المهمشه، لانهم يعني اكثر او اقل عفوا اقل قدره على التكيف مع تداعيات تغير المناخ. لذلك تتضرر المحاصيل الزراعيه التي يعتمد عليها السكان بشكل كبير، تتضرر النباتات، تتضرر حتى يعني الثروه الحيوانيه التي يعتمد عليها السكان، وهذا يؤدي الى تراجع في الأمن الغذائي وتدهور في اقتصاد المنطقة. وعدا عن الخسائر المادية الكبيرة التي سببها الفيضان أو تسببها الفيضانات والتي يعني تجرف البيوت، وإضافة إلى طبعا إلى الخسائر البشرية الكبيرة.
8: شكرا جزيلا لك سيد زاهر هاشم الخبير في شؤون البيئة والتغير المناخي من اسطنبول. أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات، وتشهد ولايات عدة لا سيما في شرق البلاد حرائق متزامنة تسببت في تهديد مناطق سكنية، ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء وقائية للسكان وتسخير إمكانات بشرية ومادية إلى جانب وسائل الإطفاء الجوية للحد من انتشار النيران وحماية المواطنين والممتلكات. في وقت سابق أعلنت الحماية المدنية تسجيل 159 حريقاً أخمد منها 90، فيما لا تزال 69 بؤرة مشتعلة تتركز خصوصا في بجاية وسكيكدا وجيجل والطرف. من مدخل تيزي ويزو شرقية العاصمة الجزائرية تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي فاطمة حمدي. أهلا بك فاطمة، أطلعينا على آخر التطورات المتعلقة بهذه الحرائق.
6: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: المحاذين لهذه المناطق الغربية، وهذا أهم ما تركز عليها السلطات في الجزائر حسب ما يقوله وزير الداخلية، حيث يؤكد بأن سلامة الأرواح أولوية بالنسبة للسلطات.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 1:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
6: إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء الهجوم على
7: لإخمادها. من كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إياد سيتي. أهلا بك إياد. إذن هجمات روسية على خيرسون وسومي، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية وأيضا وقوع إصابات، ضعنا في آخر التفاصيل. وماذا يقول الجانب الأوكراني عن هجماته على عمق الأراضي الروسية؟
8: نعم ريما، يعني للتو كان قد انتهت فترة الإنذار 8 اليوم في العاصمة كييف منذ منتصف الليل، وحتى الآن كان قد دوت صافرات الإنذار لأكثر من مرة خلال ساعات الليل وأيضا خلال ساعات النهار. طبعا كما ذكرت كان هناك ضربات على العاصمة خلال ساعات الليل، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة كانت ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية لصواريخ باليستية، ومن ثم مسيرات في موجات متعددة كانت تستهدف أحياء العاصمة كييف. نتحدث بالتحديد عن ما ذكره عمدة المدينة عن سقوط شظايا في منطقة بوديل في باحة أحد المباني السكنية، وأيضا عن سقوط شظايا في منطقة أو في حي شفشنكا على مبنى يعود لإحدى المؤسسات التعليمية في العاصمة كييف. ظهر اليوم أيضا كان هناك تسجيل لعدد كبير من المسيرات ريما كانت تستهدف العاصمة. يعني كنا قد سمعنا قبل قليل أثناء فترة الإنذار كانت هناك يعني رشقات واضحة من المضادات الأرضية الأوكرانية تتعامل مع عدد من المسيرات هنا حتى في وسط العاصمة، حيث نحن موجودين الآن كان هناك يعني هذه الرشقات كان صوتها عنيفا، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط عدد كبير أو عدد واسع من المسيرات في وسط العاصمة دون الحديث عن الضرار. يعني آخر هذه الهجمات على كييف كانت في حي هالاسيفسكي، حيث ذكرت الإدارة العسكرية للعاصمة بأن حطام إحدى هذه المسيرات كان قد سقط على طريق عام مما أدى إلى إصابة شخص وهو سائق شاحنة. إضافة إلى ذلك كان قد سجل يعني حريق ليس بالكبير هنا بالقرب من وسط العاصمة بالقرب من أحد المجمعات الرياضية، حينما سقط أيضا حطام لإحدى هذه المسيرات المسقطة في منطقة مفتوحة، تمكنت بعد ذلك فرق الإطفاء من إخماد حريق أحدثته شظايا هذه المسيرة. طبعا الهجوم كان قد امتد أيضا إلى ضواحي العاصمة كييف، نتحدث بالتحديد عن منطقة باريسبل، منطقة برافاري، منطقة فيجهارد، يعني الإدارة العسكرية في منطقة كييف كانت تحدثت عن أن الهجمات الروسية كانت مكثفة على هذه المناطق، وهي استهدفت بشكل أساسي مستودعات تجارية تعود لكبريات الشركات التجارية المتخصصة في قطاعي الأغذية أو المواد الغذائية، وأيضا في قطاع المواد البنائية، وأيضا في قطاع التجارة الإلكترونية. وهذه الضربات كانت قد تسببت بإصابة 3 أشخاص في محيط العاصمة كييف. طبعا الهجمات كانت قد امتدت لمناطق أخرى ومقاطعات أخرى خلال ساعات الليل وساعات الصباح. نتحدث بالتحديد عن مقاطعة أوديسا، والتي ذكر فيها رئيس الإدارة العسكرية في هذه المقاطعة أن هجمات روسية بالمسيرات كانت قد استهدفت مرفقا للبنى التحتية الحيوية في المقاطعة، إضافة إلى استهداف لأحد المباني السكنية وأيضا مبنى يعود لإحدى المؤسسات التعليمية، دون الحديث عن وقوع إصابات أو ضحايا جراء هذه الضربات. في خاركيف أيضا يعني خلال 24 ساعة الماضية بحسب البيان الصباحي للإدارة العسكرية في هذه المقاطعة تحدثت عن إصابة 7 أشخاص جراء الضربات الروسية، والتي تنوعت ما بين مسيرات وما بين قذائف مدفعية وأيضا القصف المدفعي على مختلف المناطق في هذه المقاطعة، إضافة إلى تسجيل إصابة مباشرة لإحدى هذه المسيرات في مبنى سكني في حي إندستريالي صباح اليوم، مما أدى إلى إصابة شخص. طبعا الأضرار واسعة في خاركيف، سجلت بحسب ما ذكرته الإدارة العسكرية شبكات كهرباء، مباني سكنية ومنازل ريفية خاصة، وأيضا بنى تحتية تعود لسكك الحديد. شركة السكك الحديد الأوكرانية ريما كانت قد ذكرت في بيان لها صباح اليوم بأن جميع الرحلات تقريبا في مختلف المناطق الأوكرانية كانت قد أوقفت أو أجلت بسبب الهجمات المكثفة من قبل القوات الروسية على مختلف المناطق الأوكرانية. وأيضا يعني مقاطعة زاباريجا أيضا كانت ضمن المقاطعات المستهدفة، هناك تسجيل إصابة 7 أشخاص بجروح، إضافة إلى إلحاق أضرار بعدد من المرافق البنى التحتية من بينها منازل خاصة ومباني سكنية وأيضا مركبات.
7: شكرا إياد السيتي من كييف.
8: نعم.
7: قضية فساد جديدة في أوكرانيا تختبر مدى قدرة كييف على محاسبة المقربين من السلطة والحفاظ على ثقة الأوكرانيين والشركاء الغربيين، حيث كشفت أجهزة مكافحة الفساد في أوكرانيا عن شبكة إجرامية يشتبه في ضلوع نواب ومسؤولين كبار فيها، بينهم شخصيات مرتبطة بمكتب الرئيس زيلينسكي.
2: أمام القضاء تقف أكبر مسؤولة في مكتب الرئيس الأوكراني، خلفها ملف ثقيل من الوثائق والاتهامات يمتد من الاستيلاء على الشركات والعقارات إلى غسل ملايين الدولارات. هذه أبرز خيوط شبكة إجرامية جديدة، يقول المحققون إنها امتدت من البرلمان الأوكراني إلى مؤسسات حكومية ومكتب الرئاسة، المكتب الوطني لمكافحة الفساد، والنيابة المتخصصة أعلن أنه يشتبه في استخدام أفراد هذه الشبكة وسائل غير قانونية، بينها اختراق أنظمة وزارة العدل وتزوير وثائق ملكية وقرارات قضائية.
9: كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد عن مجموعة متورطة في تنظيم وغسل أموال من أنشطة إجرامية تضم مجموعة من المسؤولين الأوكرانيين البارزين.
2: تكشف القضية عن مدى تغلغل المصالح السياسية والمالية داخل مؤسسات الدولة، وتأتي بعد أشهر فقط من فضيحة فساد سابقة تورط فيها مسؤول

0: عن هذه القضايا مع إعلان حزم ومنح أوروبية جديدة لدعم أوكرانيا، وسط تساؤلات متزايدة بشأن آليات الرقابة على الأموال، ما يطرح أسئلة بشأن مدى قدرة كييف على ضمان وصولها إلى الأغراض المخصصة لها.
1: لا تتوقف تداعيات هذه القضايا عند حدود السياسة الداخلية، فبينما تطلب أوكرانيا مليارات الدولارات لتمويل الحرب وإعادة الإعمار، تتحول محاسبة المسؤولين المتورطين إلى اختبار مباشر لثقة الأوكرانيين والحلفاء الغربيين معا. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
2: راديو الحرية.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: A new day، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. A new day، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.

0: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: الساعة الآن الواحدة بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
0: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
0: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
0: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق. إجمالا نتابع ما يتعلق بالضغوط الأمريكية لتفتيش المواقع النووية في إيران. عراقجي دعا لرفض العقوبات. أما ما يجري في منطقة الشرق الأوسط فهنالك تطورات متواصلة. رئيس وزراء قطر سيذهب إلى طهران. ترامب يتوقع فتح مضيق هرمز حتى رغم التطورات الجارية. ترامب قال بأنه يعتقد بأن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية تجدي نفعا مع إيران. أما في الضفة الغربية فهنالك تطورات استيطانية لا زالت متواصلة. البؤر الاستيطانية هذه المرة في مناطق ألف وباء في الضفة، كما نشر فإنها استراتيجية لعزل الجغرافيا الفلسطينية عن بعضها. حملات مداهمة نفذت في عدة محافظات من الضفة، هذا يضاف إلى سلسلة من التطورات المختلفة. عمليات هدم كانت لمنازل ومنشآت في عنتا. ووفق التقارير الإسرائيلية فإن جيش الاحتلال قرر رفع حالة التأهب في محافظات الضفة الغربية.

0: على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلوة في التقديم. نلتقي ضمن رعاية متواصلة من سرايا هوم للسيراميك.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

التطورات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط في اليوم 71 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بعد 180 يوم من اندلاع الحرب بين الجانبين. الرئيس الأمريكي قال: نحن نحقق انتصارا كبيرا جدا. الإيرانيون يعانون من تضخم هائل، اقتصادهم ينهار، المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني. الحرس الثوري الإيراني بدوره قال بأنه تم الاتفاق مع عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته. أعلن المتحدث أيضا باسم الخارجية القطرية بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري سيصل غدا إلى طهران.

لبحث خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار. وفي التصريحات الأمريكية، كان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت صرح بأن هدف أمريكا ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، وذلك من خلال المفاوضات والتفتيش أو استخدام القوة. فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية، وقال بأن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال بأن البلاد تخوض حربا اقتصادية شاملة، وقال بأنه سيهزم العدو فيها. قال بأن مسؤولون بذلوا جهودا لمعالجة نقاط الضعف في ظل الظروف التي خلقت فيها الحرب تداعيات على الاقتصاد، وعلى حكومة إيران أن تضع معيشة الشعب والأمن الاقتصادي في مقدمة أولوياتها. في كلمة له كانت بمؤتمر الوحدة الإسلامية، كما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال بأن دفاع بلاده عن نفسها حق مشروع. أكد أن إيران ليست في موقع ضعف وقادرة على مواجهة أي اعتداء، واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بشن الحرب على إيران أثناء المفاوضات. أما في الوساطات، فقالت باكستان بأنها تتابع مع دول صديقة جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. قالت بأن هنالك متابعة حثيثة مع دول صديقة وبإخلاص لجهود الوساطة، وكان قائد الجيش زار طهران ضمن جهود الوساطة أيضا، ولتجديد مساعي إعادة فتح المضيق المغلق.

هذا جزء من التطورات الجارية، أما الأيام القادمة فهي التي ستجيب عن كثير من التساؤلات التي لا زالت عالقة.

بعد دقائق الساعة 1:15 نعود لنتابع وإياكم التطورات الميدانية هنا في مناطق الضفة الغربية وما يجري من تطورات خلال الساعات الماضية والتصريحات التي أعلنت من عدة جهات. نتابع ذلك ضمن حلقة أطياف الوطن لهذا المساء التي تقدم لكم برعاية متواصلة من سرايا هوم.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.
2: حنا

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم ضمن حلقة جديدة ومتابعة متواصلة لما يجري من تطورات. بداية، كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أعلن اليوم بأن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في الضفة الغربية، هذا في ضوء التوترات السائدة في المنطقة استعدادا لفترة الأعياد اليهودية. أضاف زمير: يجب علينا الاستعداد للتفعيل الفوري للوحدات والكتائب لتعزيز المنطقة. وقال بأنه سيكون الجيش الإسرائيلي بجميع عناصره في حالة تأهب قصوى على مختلف المستويات خلال فترة الأعياد. هذا جزء من تطورات أخرى ميدانية. عمليات اخطار جرت هذا اليوم وهدم في منطقة عناتا، حيث سلمت قوات الاحتلال قرابة 30 اخطار هدم لمنازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر في منطقة وعر البيك، هذا في بلدة عناتا شرق القدس، بحجة البناء دون ترخيص. رئيس بلدية عناتا بسام موسى قال بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وعلقت الاخطارات لهدم المنشآت خلال 7 أيام، ما يهدد عددا من ممتلكات المواطنين في المنطقة.

اليوم كان تقرير نشر في وسائل الإعلام يتحدث عن مصادرة لخمسة عشر دنما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة، هذا بموجب أمر عسكري إسرائيلي يهدف إلى إقامة مسار أمني بطول 3835 متر حول مستوطنة بسجوت المقامة على أراض فلسطينية في منطقة جبل الطويل شرق مدينة البيرة. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم بأن الأمر العسكري يقضي بالاستيلاء على 15342 دنم من أراضي البيرة وإنشاء منطقة عازلة جديدة حول المستوطنة، بما يقيد وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الواقعة بين الكتلة العمرانية للمستوطنة والمسار الأمني. أوضحت الهيئة بأن الأمر يستهدف أراضي ضمن الأحواض المنظمة وينص على نقل حيازتها الفعلية إلى القائد العسكري عبر الضابط المسؤول عن شؤون وزارة جيش الاحتلال. بحسب الهيئة وقع الأمر في 18 حزيران يونيو 2025، حدد سريانه حتى نهاية عام 27، فيما منح أصحاب الأراضي مهلة 7 أيام للاعتراض تبدأ من موعد الجولة الميدانية المخصصة لهم. تشير خرائط المصادرة إلى أن المسار يشكل طوقا شبه كامل حول مستوطنة بسجوت ولا يقتصر على الاستيلاء على قطع منفصلة من الأراضي. حذرت الهيئة بأن تنفيذ المسار سيؤدي عمليا إلى عزل أكثر من 380 دنم إضافي تقع بين البناء القائم للمستوطنة والمسار المحدد وتقييد وصول أصحابها إليها، رغم أنها لا تدخل ضمن مساحة المصادرة الرسمية.

تقرير آخر جاء فيه بأنه في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الإسرائيلية التنصل من أفعال المستوطنين في الضفة الغربية وأحيانا من مسؤوليتها عن إقامة بعض البؤر الاستيطانية وتحميل قلة قليلة منهم وزر ذلك، تؤكد الوقائع على الأرض إضافة إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين ومواقفهم وسلوكاتهم عكس ذلك، ولا يتوقف الأمر عند ممارسات الأعمال الميدانية التي كثيرا ما يشارك فيها جنود وحتى أعضاء في الكنيسة، ولا عند المخططات، بل يمتد إلى سعي المستوطنين بدعم من الحكومة إلى إنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية في أرجاء الضفة وترسيخ الوجود الاستيطاني في المناطق المصنفة ب بحسب اتفاقية أوسلو. هذا يأتي في الوقت الذي تشير المعطيات إلى إقامة عشرات البؤر الاستيطانية، علما أن تلك المناطق يفترض أن تكون تابعة للسلطة الفلسطينية من حيث السيطرة المدنية.

يوما بعد يوم يزداد الحديث عن الانتخابات الإسرائيلية. وفق ما نشر من بيانات، ففي هذه الفترة تنتشر أخبار كثيرة تتعلق بالانتخابات ومسؤولين إسرائيليين. كان من بين ذلك تقرير إسرائيلي نشره موقع ولا الاستخبارات الإسرائيلي، والذي فجر كما سماه مفاجأة بكشفه عن اتصالات ومفاوضات كانت مباشرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة حماس، هذا في حرب 2014، بعيدا عن أعين المؤسسة الأمنية من خلال رجل أعمال إسرائيلي من المقربين من نتنياهو، في مسار غير مسبوق لم يعتمد على الوسطاء المصريين أو حتى القطريين.

في تطورات أيضا كانت صحيفة فاينانشال تايمز كشفت بأن إسرائيل تبحث أيضا عن طرد مسؤولين بريطانيين وأوروبيين من مركز التنسيق لمرحلة ما بعد حرب غزة الذي تقوده الولايات المتحدة. ذكرت الصحيفة بأن طرد المسؤولين البريطانيين يأتي في إطار خلافات متصاعدة بين تل أبيب ولندن حول التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة. ناقشت الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة إمكانية إزالة بريطانيا من المركز متعدد الجنسيات، وقد تتخذ إجراءات مماثلة ضد مسؤولين من دول أوروبية أخرى من بينها ألمانيا وإيطاليا. جاء هذا التطور بعد أن أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي طرد ممثلين هولنديين من المركز على خلفية سلسلة من الإجراءات التي وصفتها إسرائيل بالمعادية لها. وزير الخارجية البريطاني وصف خطة الاستيطان في منطقة إيوان بأنها غير مقبولة ومدمرة في بيان كان الأسبوع الماضي. أكد أن وزارته تعمل على إعداد مجموعة شاملة من التدابير ردا على ذلك، تشمل فرض عقوبات على المشاركين في التوسع الاستيطاني غير القانوني، في حين ذكرت وسائل الإعلام البريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني يستعد للإعلان عن حظر تجاري كامل على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة. رد جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي على بريطانيا في بيانها بأنه متغطرس، اتهم الحكومة البريطانية بالمساهمة في موجة هائلة من الكراهية المعادية للسامية والهجمات ضد الجالية اليهودية البريطانية وبالإضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

إجمالا هذا جزء من التطورات الجارية مؤخرا وما ينشر من معلومات في وسائل إعلام مختلفة. الجميع يترقب نتائج الاستطلاعات للفترة المقبلة خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية والتي ستكون خلال يعني الأشهر القليلة المقبلة. هذا يضاف إلى معلومات أخرى نشرت في وسائل إعلام إسرائيلية. من بين ذلك كانت وفق صحيفة دعوت أحرنوت قالت هذه الصحيفة بأن مصادر فلسطينية تحدثت لجهة إسرائيلية بأن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استأنفت مؤخرا تدريبات لقوات الكوماندوز البحري التابعة للحركة، هذا في أول خطوة من نوعها منذ الحرب في أكتوبر تشرين أول 2023. المصادر قالت وفق قول يعني الإعلام الإسرائيلي بأن القسام جند عناصر جدد، وقال بأنه يستغل خبرات عناصر سابقة وقيادات ميدانية لا زالت على قيد الحياة لاستئناف التدريبات العسكرية لقوات الكوماندوز البحرية التي شاركت في عملية الاقتحام لمواقع عسكرية مثل زيكيم التي تطل على البحر ومحاولاتها الوصول إلى عسقلان. هذه المعلومات جاء فيها أيضا بأن عملية التدريبات تتم بشكل محدود عبر مجموعات صغيرة ليست كبيرة كما كان الحال عليه قبل الحرب. المصادر قالت بأن كتائب القسام استأنفت بعض التدريبات المحدودة لعناصر النخبة وجميعها عبارة عن لياقة بدنية، فيما لم تجري أي تدريبات عسكرية حية وفق هذا التقرير. المصادر قالت وفق قولهم أوضحت بأن هذه التدريبات تجري بتعليمات من قيادة القسام مع إمكانية تأجيلها عند أي طارئ أمني والأخذ بالاحتياطات الأمنية حال صعدت إسرائيل من عمليات القصف بغزة. قال أيضا بأن هذه التدريبات تعتبر بالنسبة لكتائب القسام مهمة في ظل حالة عدم الثقة لدى حماس من أن إسرائيل ستوقف عملياتها في غزة.

0: نواصل وإياكم المشوار ونحن معكم على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة، فابقوا وإيانا.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
7: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية. موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

كان للأسف تقرير مؤلم خرج من قطاع غزة. هذه المرة هذا التقرير يتحدث عن الطعام المبرد الذي يدخل إلى القطاع الذي يتلف خلال ساعات نتيجة عدم وجود ثلاجات للتبريد. هذا ضمن المعاناة المستمرة المتواصلة في قطاع غزة والتي يعني تشمل العديد من المجالات.

طبعا في التطورات الاقتصادية التي نشرت مؤخرا، فالجميع أيضا يترقب أسعار المحروقات للشهر المقبل. لكن من بين الملفات الهامة هو حالة الطقس المتغيرة بالأيام القليلة القادمة. بداية الجو هذا اليوم يستمر جافا حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، لا تغير على درجات الحرارة. غدا الجمعة متوقع أن يكون انخفاض طفيف على الحرارة، لكنها تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 3 درجات مئوية. البحر في غزة هو خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. يوم السبت إجمالا التقديرات كالتالي: الجو يستمر جافا حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق مثل أريحة والأغوار، انخفاض طفيف آخر متوقع على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 2 درجة، والبحر في غزة خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. الأحد 30/8/2026، الجو متوقع أن يكون غائم إلى غائم جزئي، انخفاض ملموس متوقع على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الصباح الباكر من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي، تسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، تكون هذه الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الأحيان. الرياح متوقع أن تكون غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. هذا يعني أن هذا المنخفض يشمل مناطق القطاع. يوم الاثنين متوقع أن يكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صاف مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة. الثلاثاء يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع آخر. وكذلك يوم الأربعاء يستمر الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقية المناطق.

الأمطار متوقع أن تكون السبت وكذلك الأحد من الصباح الباكر، وبالتالي كان هنالك تحذيرات من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة، من خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، وأخيرا جاء التحذير الجديد من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة والأودية نتيجة تساقط الأمطار المتوقع يوم الأحد المقبل. هذه طبعا التقديرات لحالة الطقس هي لفترة الأسبوع القادم وفق التقديرات كما ذكرنا، فمتوقع أن تشمل الأمطار معظم المناطق في فلسطين بما في ذلك قطاع غزة، وبالتالي على المواطنين في القطاع الموجودين في الخيام قدر الإمكان ورغم المستطاع والمتاح الاستعداد لاستقبال هذه الحالة الجوية الاستثنائية كما سميت خلال الأيام المقبلة. بطبيعة الحال يعني الأمطار القادمة هي حالة فريدة من نوعها وفق قول الخبراء في حالة الطقس، وبالتالي يعني نتمنى أن تمر على خير وسلامة.

0: وإياكم المشوار، لكن بعد الانتقال إلى دقات الساعة الثانية إلا ربع برفقة سرايا هوم.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

نواصل وإياكم المشوار برفقة سرايا هوم اللي وصلتهم أطقم جديدة من البلاط من السيراميك وأطقم الحمامات. موديلات جديدة موجودة في معرضهم في شارع السلام.

0: للأسف تقرير مؤلم خرج من القطاع الشقيق. رئيس لجنة المفقودين في قطاع غزة عمر نوفل قال بأنه في 5500 شخص من القطاع ما زالوا مجهولي المصير، هذا منذ بدء الحرب، وسط ظروف إنسانية ميدانية تعرقل الوصول إلى معلومات دقيقة بشأنهم. أوضح بأن المفقودين تتنوع أو تتوزع حالاتهم بين أشخاص ثبتت وفاتهم في المناطق الواقعة ضمن ما يعرف بالخط الأصفر والخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وآخرين لا تزال المعلومات غائبة بشأن مصيرهم حتى الآن. أضاف بأن المأساة تتفاقم مع وجود حوالي 15 ألف شخص صدرت بحقهم شهادات وفاة، بينما لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض حتى اللحظة بسبب صعوبة الوصول إلى مواقعهم ونقص الآليات والمعدات الثقيلة، إلى جانب القيود المفروضة على عمل فرق الدفاع المدني والإغاثة في مناطق مختلفة من قطاع غزة. بهذا متابعينا الكرام نصل إلى نهاية برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم عبر منبر الحرية يوميا من 1 وحتى 2. قبل الختام نذكركم بأن المزيد من الأخبار بإمكانكم دوما متابعتها من خلال متابعة منصات الحرية الإلكترونية المختلفة.
1: قتلون عيون السود يا ليل وما الحدود، قتلوني قتلوني قتلوني.
0: محيط مول الأصيل الشارع الواصل بين وادي الهرية ومفتلق صارة غانم هيكون في قطع للتيار الكهربائي يوم السبت من 9:30 صباحا للساعة 2 الظهر.
1: يوم اليوم زهرة ومحروس بسيوف النوم.
0: نلتقي وإياكم في وقت لاحق، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم السبت الموافق 29/8/2026 من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة. ويشمل القطع منطقة محيط مول الأصيل، الشارع الواصل بين وادي الهرية ومفترق صالة غانم. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. شاكرين لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي.

0: والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
0: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم السبت الموافق 29/8/2026 من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 2:00 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة، ويشمل القطع منطقة محيط مول الأصيل، الشارع الواصل بين وادي الهرية ومفترق صالة غانم. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. شاكرين لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.
3: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية

0: في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الظهيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، وفيها نرصد من خلال شبكة مراسلين أحداث الساعة. البداية من العناوين. رئيس وزراء وزير الخارجية القطري يبحث في طهران خفض التصعيد وحرية الملاحة بمضيق هرمز. رئيس بلدية عناتا في القدس يؤكد للتلفزيون العربي أن قوة الاحتلال سلمت 36 إخطارا لهدم منازل ومنشآت في البلدة، وأوامر عسكرية إسرائيلية بمصادرة 15 دونما من أراضي مدينة البيرة قرب رام الله. غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على بلدات عدة جنوبية لبنان، وقوات الاحتلال تنفذ تفجيرا عند أطراف بلدة ميس الجبل. ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الجارفة في جبال الهيمالايا الحدودية بين الصين ونيبال إلى أكثر من 270 شخصا و1500 مفقود.

أرحب الآن بشبكة مراسلية تلفزيون العربي لفترة الظهيرة، معنا ياسر مسعود من طهران، أيضا فاطمة حمدي من تيزي ويزو في الجزائر، نتابع معك انتشار حرائق هناك فاطمة، أيضا كريستين ريناوي من عناتة، أحمد جرادات من القدس المحتلة، ناصر عبد الحق من بكين، وكريستين أو جويس الحاج خوري عفوا جويس تنضم إلينا من كفر رومان. أهلا بكم جميعا. البداية إذن من طهران، حيث قالت الخارجية الإيرانية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقر وزارة الخارجية بعد ظهر اليوم وأجرى محادثات معه. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في وقت سابق إن الزيارة تهدف لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير.

0: وارحب ايضا بمراسلنا عماد الرواشدي ينضم الينا الان من واشنطن. اهلا بك عماد، ونبدا معك ياسر بهذه الزياره لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيه القطري. اجرى بالفعل لقاءات ومباحثات مع وزير الخارجيه عباس عراقجي، ماذا يرشى عن هذه الزياره حتى الان ياسر؟
1: جمال، بالفعل قبل قليل استقبل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وهذه الزيارة هنا تقرأ إيرانيا بأنها مهمة على صعيد خفض التصعيد ما بين طهران وواشنطن، خاصة أن لقطر دور وصفته طهران وثمنته ووصفته بالإيجابي، واعتبرت أن الدور القطري كان لعب دور كبير على صعيد تبادل الرسائل وتقريب وجهات النظر حلحلة الأزمة في أكثر من مرحلة، والأبرز من بينها هي تلك التي سبقت توقيع مذكرة التفاهم، وأنذاك وصفت تلك المرحلة بأنها كان هناك جمود على صعيد التواصل ما بين طهران وواشنطن، وهناك تشبث بالمواقف إن كان لدى طهران أو واشنطن بشكل كبير كما بدا آنذاك. وبالتالي الآن تأتي الزيارة القطرية أيضا، ينظر لها إيرانيا هي تأتي في ذات السياق، ومن يرى أيضا هي تأتي في سياق استكمال الوساطة التي تقوم بها الدوحة إلى جنب إسلام آباد، وكانت هناك زيارة لقائد الجيش الباكستاني قبل يومين، وتلك الزيارة وصفت بالإيجابية، واللقاء الأخير الذي جرى تحديدا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووصف من قبل مساعد الرئيس للشؤون الإعلامية بأنه كان لقاء مثمرا وإيجابيا، وستتكشف ملامحه خلال الأيام القادمة، وربما أراد الإشارة إلى استكمال هذا المسار ربما من خلال الزيارة القطرية التي قد تحدث اختراقا في جمود استئناف التواصل الدبلوماسي ما بين طهران وواشنطن. وتأتي هذه الزيارة أيضا أهميتها جمال بعد التوصل إلى الاتفاق ما بين مسقط وطهران على صعيد إدارة مضيق هرمز، وإن كانت بشكل مؤقتة وبالطبع، ولكن هذا أيضا يعتبر اختراق كبير على صعيد حلحلة الأزمة على أقل تقدير بالشق المتعلق بإدارة مضيق هرمز، خاصة وأن الموقف الإيراني كما يبدو لا يزال هناك إصرار، وسمعناه بالأمس تحديدا من الحرس الثوري الذي أكد بأن في ظل الظروف الراهنة وعدم عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم وبنودها والالتزام بها فأن مضيق هرمز لن يفتح، وبالتالي لا يزال هناك موقف إيراني نسمعه بلهجة حادة. تأتي هذه الزيارة في ظل كل هذه المواقف، وفي ظل من يرى أيضا بموازاة كل هذا جمال بأن هناك ما يطبخ ربما من قبل الوسطاء وكما يوصف على نار هادئة على صعيد إيجاد آلية أو ربما مذكرة تفاهم تكون متقاربة مما جرى التوقيع عليه، وهذا بالطبع في ظل ما يوصف هنا إيرانيا بانتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها، وأيضا هناك اتهام متقابل بالطبع من قبل واشنطن إلى طهران بأنها لم تلتزم بمذكرة التفاهم، وبالتالي هناك من يرى في طهران بمساحة التحليل بأنه قد تكون هي محاولة لإيجاد نص أيضا للسير عليه والابتعاد عن التأزم، وخاصة في ظل العقوبات.
0: يعني كيف تقرأ هذه الزيارة أيضا حتى إعلاميا هناك في هذه المساحة، مساحة التحليل هناك في إيران لزيارة رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية؟ هي زيارة مهمة في هذا التوقيت الحساس، ربما تحمل دلالات كثيرة لا سيما ربما في ظل هذا الزخم الدبلوماسي من الوسطاء من قطر وأيضا من باكستان لتحريك المياه الراكدة على الأقل وعودة المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران.
1: بالفعل جمال، كما ذكرت إن لم تكن تحدث خرقا في جمود استئناف التفاوض ما بين طهران وواشنطن فهي على أقل تقدير ستلعب دورا فيما يتعلق بعدم تفاقم الأزمة. لماذا هذا السؤال الكبير الذي يطرح هنا في طهران جمال؟ على اعتبار أن الضغوط الاقتصادية التي يجري العمل عليها وتقييد وتشديد الخناق على طهران اقتصاديا، والتي كما يبدو بأن أن تداعيات هذه الحزمة من العقوبات التي توصف بأنها الأقصى على طهران ستتبين وستتضح ربما خلال الفترات والأسابيع والأشهر القادمة، وبالتالي هذا ما يؤدي إلى احتمالية أن يكون هناك رد مضاد من قبل طهران على أكثر من سيناريو، وهذا ما جرى الإشارة إليه، وكانت هناك تلميحات واضحة حتى من قبل وزارة الدفاع الإيرانية على لسان الدبلوماسية الجميع وحتى من بينهم الحرس الثوري بأن اتساع الأزمة إذا ما استهدفت حزمة العقوبات الأمريكية الواقع الاقتصادي الإيراني، معيشة المواطنين وأمنهم كما تقول وزارة الدفاع، فإن طهران قد تلجأ إلى توسيع هذه الحرب التي تعتبر العقوبات الأمريكية هي بمثابة حرب على طهران وتستهدف المواطنين وأمنهم، وبالتالي قد تقدم طهران على احتمالية توسيع مساحة هذه الحرب، وبالتالي قد يكون هناك إحدى السيناريوهات هو الرد، وبالتالي تأتي هذه الزيارة القطرية على أقل تقدير لحفظ إيقاع الأزمة ومن عدم تفاقمها كما يبدو، وإن لم تكن في مساحة إحداث اختراق في هذا الجمود الذي يوصف في هذه المرحلة، وهذا يأتي بالطبع كما ذكرت هو بموازاة الوساطة الباكستانية المبادرة وربما الرسائل التي وصلت إلى طهران خلال زيارة قائد الجيش الباكستاني ولقاءاته المتعددة. وهنا لابد من الإشارة جمال، بالإضافة إلى الزيارة واللقاءات التي وصفت بأنها مهمة من قبل قائد الجيش، تلت هذه الزيارة بعد انتهائها اتصال هاتفي من عباس عراقشي إلى عاصم منير بعد ساعات، وهي ربما تأتي في مساحة الرد الإيراني على أي مبادرة باكستانية.
0: نعم، لو سلطنا الضوء أكثر ياسر على هذا الاتفاق المحتمل أو ما قيل بأنه اتفاق عماني إيراني حول مضيق هرمز، تحديد المسارات وتقاسم أيضا الواردات العائدات لحركة الملاحة في المضيق، اعتراضات أمريكية على بعض ما ورد في هذا الاتفاق، وأيضا بعض القراءات الأخرى تقول بأنه لا اتفاق نهائي حتى الآن أيضا بين الطرفين.
1: بالطبع هو اتفاق مبدئي، هو اتفاق مؤقت كما وصفته الخارجية الإيرانية، ولكن وصف بأنه مهم لطهران جمال. لماذا؟ لأن والكلام هنا للعسكر وتحديدا الحرس الثوري الذي تحدث بالأمس المتحدث باسمه وأشار إلى نقاط يمكن القول بأنها مهمة ويمكن القول بأنها استراتيجية للرؤية الإيرانية على صعيد السيطرة الكاملة كما يقول حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري، هناك سيطرة إيرانية كاملة على ضفتي مضيق هرمز، وهنا يريد الرد بشكل واضح على ما يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المسار الجنوبي وتحديدا ذلك المتعلق بخروج وصادرات النفط، والتي تهدد طهران بأنها لن تسمح بأي تصدير لقطرة نفط من المنطقة إذا ما قيدت صادرات إيران النفطية والغازية، وبالتالي يجري التأكيد الإيراني وتحديدا من قبل الحرس الثوري بأن هناك إحكام وسيطرة كاملة، وأن أقرب القطع العسكرية الأمريكية من مضيق هرمز هي بمسافة لا تقل عن 400 كيلو متر، وبالتالي هذا الكلام الذي يجري الحديث عنه ويأتي في سياق الرد على الرواية الأمريكية، هذا من جانب. من جانب آخر لا تزال طهران تدعو الولايات المتحدة الأمريكية وتطالبها بالالتزام والعودة إلى مذكرة التفاهم وبنودها، وهذا أيضا ما يأتي من قبل العسكر وإن كان بحدة أشد مما نسمعه من الدبلوماسية الإيرانية، ولكن الإشارة هنا التي بدت واضحة بأن ما أسفر عنه وإن كان هذا الاتفاق مؤقت، ولكن ما أسفر عنه لإيران مهم، هو يأتي في مساحة الاتفاق مع الجانب العماني على صعيد تقسيم حصص عائدات مضيق هرمز، وهذه إشارة مهمة إيرانيا بأن الموقف الإيراني لا يزال متشبث بأن تكون هناك خدمات بالمقابل تحصل عليها طهران ومسقط وفقا لما يجري الحديث عنه من قبل الحرس الثوري على أموال ورسوم، وتلك تتعلق بالطبع على صعيد الرسوم، وتلك تتعلق فيما يتعلق بجانب الخدمات الخدمات التي ستقدم على صعيد البيئة، التزود بالوقود وحماية المياه من التلوث كما يجري الحديث عنه إيرانيا، وما تعرضت له تحديدا هذه المياه كما يقول الإيرانيون، وما تحدثت عنه هذا الملف وزارة الخارجية الإيرانية، وسبب أضرارا للمياه القريبة من الجزر الإيرانية ومن بينها جزيرة قشم. وبالتالي كل هذا يجري الحديث عنه رسم محددات للجانب الإيراني تعتبر إيرانيا في مساحة النقاط الاستراتيجية التي تريد تثبيتها لمستقبل إدارة مضيق هرمز مع الجانب العماني، وهو يأتي بالطبع في سياق الاتفاق الذي كان قد وقع مع الجانب الأمريكي في مذكرة التفاهم البند الخامس منه بشكل خاص.
0: نبقى معك ياسر في متابعة هذه الزيارة، ونتابع الصور لوصول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى العاصمة الإيرانية طهران، واستقباله من طرف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. إذن لقاء أول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في هذه الزيارة التي وصفت بالهامة والمهمة جدا في هذه المرحلة في إطار جهود خفض التصعيد، جهود العودة أو عودة المسار الدبلوماسي والمسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، هذه الجهود التي تقودها قطر وباكستان. كنا تابعنا مع ياسر زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم نير إلى طهران، عقبها لاحقا كما ذكر ياسر مكالمة هاتفية بين عراقجي وقائد الجيش الباكستاني، واليوم هذه الزيارة لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران بعد حديث عن التوصل إلى اتفاق مبدئي واتفاق مؤقت للملاحة وحركة الملاحة، ينظم حركة الملاحة في مضيق هرمز، ينظم المسارات اتفاق بين إيران وعمان. هذه الزيارات ياسر أعود إليك، ربما أيضا قد تكون تحمل رسائل أمريكية، ربما حتى إذا ما تابعنا هذه التصريحات الحادة من كلا الطرفين، ولكن هل يمكن أن تكون هناك رسائل أيضا تحملها الوساطة إلى إيران، ربما في سياق هذه الجهود، ربما في سياق ما يطبخ كما ذكرت أنت منذ قليل من تحذيرات أو استعدادات للعودة مجددا للمسار التفاوضي أو للتواصل إلى بعض التفاهمات مجددا بين البلدين؟
1: جمال، هناك الكلام الكثير على صعيد تبادل الرسائل، ومنها ما تحدثت مصادر من خارج إيران، وبالطبع نفيت إيرانيا، كانت أشارت إلى أن هناك تحذيرات وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى طهران عبر قائد الجيش الباكستاني، هذا نفي إيرانيا. ولكن شبه المؤكد وما تحدثت عنه هنا العديد من المصادر بأنه كانت هناك رسائل أمريكية، وهي تختلف، وصلت بالطبع عبر الوسيط الباكستاني قبل يومين، وهي تأتي في مساحة تليين المواقف ومحاولة دعوة طهران مجددا إلى طاولة المحادثات، وهي بالطبع جمال تقرأ هنا وكذلك للموقفين إن كان الأمريكي أو نظيره الإيراني بأن هناك تصريحات ومواقف تأتي في العلن، ولكن ما يدور من رسائل ويجري تبادلها عبر الوسطاء تختلف بلهجتها خاصة على صعيد حدتها، تكون أقل حدة، تقارب من وجهات النظر، وربما تنسجم مع بعض المبادرات التي تأتي من قبل الوسطاء الباكستاني والقطري بشكل خاص، وبالتالي هناك انسجام وتقارب. ولكن كما تعلم عندما نتحدث عن الموقف الإيراني أيضا هنا يمكن لابد من الإشارة إلى أن هناك تبادل في الأدوار، على سبيل المثال الحرس الثوري يتحدث بلهجة وبسقف مرتفع وبحدة أشد مما يأتي من الدبلوماسية، وتحديدا مما يأتي من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي أشار في خطاب له يوم أمس بأن لا يمكن القول بأن حلحلة كل الأزمات يأتي عبر بوابة الحرب، وبالتالي هو يلمح بشكل غير مباشر إلى لابد من العودة إلى المسار الدبلوماسي وحلحلة الأزمة، وإن كان يتحدث عن خطوط إيران الحمر، وإن كان يتحدث عن صمود إيران في هذه المرحلة من العقوبات ومواجهتها، وكل هذا بالطبع يأتي في سياق التنسيق في الداخل الإيراني، ويخضع بالطبع للقرار القادم من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
0: شكرا لك ياسر. مسعود من طهران. قال رئيس بلدية عناتة شرقي القدس المحتلة للتلفزيون العربي، قال إن قوة الاحتلال سلمت 36 إخطارا لهدم منازل ومنشآت في البلدة اليوم. في الأثناء قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت بموجب أمر عسكري على نحو 15 دونما من أراضي مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة لصالح إقامة مسار أمني.
2: الاحتلال الإسرائيلي يصعد التهام أراضي الضفة الغربية تحت ذرائع متعددة ضمن مساعيه لتضييق مساحة الوجود الفلسطيني وتشتيته. مدينة البيرة هدف لمصادرة جديدة بموجب أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على أكثر من 15 دونما من أراضيها. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن الخطوة تهدف إلى إقامة مسار أمني بطول 3835 مترا يلتف حول مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة. بحسب الهيئة من شأن هذه الخطوة الإسرائيلية أن تؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول مستوطنة بساغوت، ما يقيد وصول المواطنين إلى أكثر من 380 دونما محصورة بين البناء القائم للمستوطنة وما يسمى المسار الأمني. استيلاء على الأرض ترافقه هجمات على السكان الفلسطينيين يتناوب عليها المستوطنون وجنود الاحتلال. في قرية الكرمل شرقي يطا جنوب الضفة أصيبت سيدتان وطفلة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة اتجاه مركبة كانت تقلهم. ضمن محاربة البناء الفلسطيني هدم الاحتلال منزلا في قرية كرمة جنوب دورة بمحافظة الخليل بذريعة البناء دون ترخيص. في الساعات الماضية أيضا تعرضت عدة مناطق بالضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها لاقتحامات واعتقالات وسط مداهمات وعمليات تفتيش لعدة منازل. هكذا تتكامل إجراءات المصادرة والاقتحام والاعتداء في محاولة لتغيير جوهر الضفة الغربية في وقت يتعرض فيه الوجود الفلسطيني لحصار الاحتلال والاستيطان.
0: نتابع اختارات الهدم هذه ومصادرة الأراضي الفلسطينية أيضا مع مراسلتنا كريستين ريناوي تنضم إلينا من عناتة في القدس. كريستين، لا يقتصر الأمر على اختارات تتعلق بالمنازل بل أيضا بالأسوار ومنشآت زراعية وحتى حظائر المواشي. كريستين،
3: كل الوجود هنا الفلسطيني مستهدف بالفعل. جمال، نحن هنا في بلدة عناتة شرقي القدس المحتلة. خلال الساعات الأخيرة دهمت قوات الاحتلال هذه المنطقة وسلمت أوامر وإخطارات هدم. هذه الإخطارات طاولت نحو 36 منشأة وفق رئيس بلدية عناتة وفق مقال للتلفزيون العربي. كل هذه البنايات التي تظهر عبر كاميرا التلفزيون العربي هي تسلم أصحابها أوامر هدم، وهذه الأوامر هي خلال فترة قريبة، الهدم خلال 7 أيام وفق هذه القرارات التي نراها والتي علقها أفراد طواقم الاحتلال هذا اليوم. نتحدث عن 36 أمر هدم لمنشآت سكنية جاهزة السكن، مسكونة، قيد الإنشاء، إلى جانب أسوار وحظائر ومنشآت. هذه المنطقة في شرق القدس وهي تماما المنطقة التي يسعى الاحتلال لتنفيذ ما يعرف بمخطط إيوان الاستيطاني في شرق القدس، والاحتلال انتقل من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ عندما نشر أيضا عطاءات لبدء البناء في هذه المنطقة في شرق القدس. وطبعا البناء الاستيطاني سوف يكون على أنقاض الوجود الفلسطيني. إذن تظهر معنا هذه الإخطارات التي علقتها طواقم الاحتلال هذا اليوم. سوف ينضم إلينا الآن أيضا في هذه المداخلة مهدي حمدان، وهو مهندس وعضو في بلدية عناتة للحديث عن ما جرى هنا في عناتة هذا اليوم.
4: أهلا وسهلا فيكم. اليوم قامت قوات الاحتلال صباحا بمداهمة قرية عناتة وتم توزيع وتسليم 36 إخطار لمنشآت في عناتة منشآت سكنية، 25 منشأة منها مسكونة ومأهولة و11 منشأة قيد الإنشاء. طبعا هذه عبارة عن مجزرة بحق المنشآت السكنية والمواطنين، ولها تبعات على مئات المواطنين في بلدة عناتة، مما يؤثر بشكل ملموس على حياة الناس الاقتصادية التي أصلا تعاني من ضيق من قبل سلطات الاحتلال على هذا الشعب المقدسي، وعبارة عن استمرار لمشروع E1 الاستيطاني.
3: بالتالي أوامر الهدم اليوم هي لصالح مخطط E1 الاستيطاني؟
4: نعم، جميع الاخطارات والعمليات الهدم هي عبارة عن عملية مربوطة بشكل دائم بمشروع القدس الكبرى ومشروع E1.
3: بالتالي المهلة الزمنية قصيرة جدا، 7 أيام، هل يمكن تعطيل الهدم قانونيا فقط خلال 7 أيام؟
4: هذه المدة قصيرة جدا، سوف نحاول بالتعاون مع المؤسسات القانونية والحقوقية قدر المستطاع لتأجيل عملية الهدم لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لوقف هذه العملية
3: أو محاولة وقف هذه العملية. شكرا جزيلا مهدي حمدان، عضو بلدية عناتة. إذن جمال وكافة المشاهدين، كما استمعنا مجزرة هدم كما وصفها عضو البلدية في حديثه معنا، الاحتلال وزع 36 اختار هدم هذا اليوم في بلدة عناتة، والبلدية تربط هذه الأوامر بمخطط E1 الذي لصالحه سوف يهجر الاحتلال آلاف الفلسطينيين من أجل توسيع مستوطنة معالي أدوميم، ربط هذه المستوطنة بمدينة القدس، عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وفصل شمال الضفة عن وسطها وعن جنوبها. مخطط E1 يوصف بأنه مقبرة الدولة الفلسطينية، هو الذي سوف يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا مستقبلا. بالتالي واضح على الأرض بأن الاحتلال بدأ بتهيئة الميدان، بتفريغ الأرض من الوجود الفلسطيني لصالح هذا المخطط الاستيطاني. طبعا هذه واحدة فقط من ما عاشته أو عاشه الفلسطينيون خلال الساعة الأخيرة، نتحدث عن سرقة محتويات زراعية من أرض في برقة شرق رام الله، نتحدث عن هدم في خربة الرأس الأحمر قرب طباس في الأغوار، نتحدث عن هدم في الخليل قرب دورة، نتحدث عن إصابات في يطا أيضا في الخليل خلال الساعة الأخيرة، نتحدث عن اقتحام المنطقة الشرقية في نابلس خلال الساعات الليلة الماضية. بالتالي واضح أن الضفة الغربية على صفيح ساخن، إجراءات الاحتلال ومستوطنيه متواصلة هنا في الضفة الغربية المحتلة. جمال،
0: شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي من عناتة في القدس المحتلة. ونذهب إلى متابعة هذا الخبر العاجل الآن. تتواصل الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان. جيش الاحتلال أو إذاعة جيش الاحتلال تفيد الآن بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق جنوبية لبنان ردا على خرق حزب الله. إذن ما تريده الآن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الجيش شن غارات على مناطق جنوبية لبنان ردا على خرق حزب الله كما يقول. نتابع تفاصيل هذا الخبر مع مراسلنا أحمد جرادات من القدس المحتلة، وأيضا تطورات الميدان في الجنوب اللبناني مع جويس الحاج خوري من كفر رمان في الجنوب اللبناني. وأبدأ معك أحمد بتفاصيل هذا البيان الذي أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي.
5: يعني هذا الخبر الذي جاء على إذاعة الجيش الإسرائيلي جاء بعد بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي يتهم فيه حزب الله بإطلاق مسيرتين الليلة الماضية، مسيرة تم إسقاطها ومسيرة ثانية وفقا لإدعاءات الجيش الإسرائيلي يعني فقد الاتصال معها، ولكن يتهم الحزب بإطلاق هذه المسيرات تحديدا من مرتفعات جبل الطاهر أو علي الطاهر، ويدعي الجيش بأن هذه المسيرات كانت بصدد استهداف القوات المتوغلة في المنطقة الأمنية التي أنشأتها إسرائيل بالقوة في داخل الجنوب اللبناني. إذن اتهام جديد من الجيش الإسرائيلي لحزب الله بإطلاق مسيرتين ليرتفع عدد المسيرات التي يعني تحدث عنها الجيش الإسرائيلي في الفترة الماضية إلى 5 مسيرات أطلقت من مرتفعات علي الطاهر ويعني هذه المنطقة المحاصرة من قبل الجيش الإسرائيلي. والإذاعة تشير إلى بدء الغارات، لا نعرف إن كان بالفعل بدأت أم لا، ولكن واضح بأن الجيش الإسرائيلي يعني يستعد لهذا السيناريو، يستعد لسلسلة من الهجمات على الجنوب اللبناني، ويحاول يعني الحديث عن خرق حزب الله للاتفاق، رغم أن إسرائيل لم توقف الهجمات، لم توقف الغارات منذ وقف إطلاق النار. وأيضا نتحدث جمال عن استمرار ما يسميها الجيش الإسرائيلي بالعملية في المناطق الأمنية، العملية العسكرية. وبالأمس كان هناك بيان للجيش يشير فيه إلى استمرار استهداف البنى التحتية العسكرية، استمرار العملية العسكرية في البلدات اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الأمنية التي أنشأتها إسرائيل بالقوة.
0: شكرا لك أحمد. ابقى معنا أحمد، دعنا نتابع الصورة معك. جويس تحدث عن لا نعلم إن كانت الغارات تم شنها أو يشن جيش الاحتلال الآن هذه الغارات. نتابع الصورة لديك الآن هناك جويس، والحال أن جيش الاحتلال يواصل قصفه المدفعي على ميفدون ومرتفعات أيضا علي الطاهر، وقصف متواصل على المنصوري أيضا. جويس،
6: صحيح جمال، لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية إن كان بالطيران الحربي، بالقصف المدفعي، بالمسيرات. في هذه الأثناء تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية على علو منخفض في أجواء عدد من القرى والبلدات الجنوبية، ومنها هذا المنطقة التي نتواجد فيها كفرمان القريبة من مرتفعات علي الطاهر. هناك معلومات أولية ولكن لم يتسنى لي الوقت للتأكد منها، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ فعلياً بشن غاراته على جنوب لبنان بغارة استهدفت بلدة عرب صليم. هذا معلومات أولية غير مؤكدة، وسنقوم بالتحديث في مرحلة لاحقة. ولكن كان هناك ترقب ومخاوف من هذا التصعيد الميداني الجديد الذي يمكن أن يقدم عليه الجيش الإسرائيلي، في ضوء الحديث عن اقتراب معركة مرتفعات علي الطاهر، في ضوء التصريحات الإسرائيلية، الاعتداءات المكثفة من قبل القوات الإسرائيلية على هذه المنطقة، الطيران الحربي الإسرائيلي يقوم باستهداف مرتفعات علي الطاهر بشكل مكثف وبشكل يومي، يسعى العناصر حزب الله إلى منع تقدم إضافي لقوات الجيش الإسرائيلي باتجاه هذه المرتفعات. وكان هناك أيضا حديث سياسي على لسان السفير الأمريكي في بيروت فيما يتعلق بالتطورات الميدانية التي يمكن أن تحصل في الأيام المقبلة، وهو ما أشار إليه ميشيل عيسى يوم أمس في أحد تصريحاته. وبالتالي هناك ترقب ما إذا كانت عملية الرد على هذا أو على الادعاءات الإسرائيلية بإطلاق حزب الله لمسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية سيكون محدودا، أم أنه سيكون ذريعة لتصعيد إضافي يبدأ بغارات إسرائيلية ويستكمل وتكون هذه الغارات واسعة، أم أنها ستكون محدودة جغرافيا وزمنيا في منطقة محددة وفي وقت محدد. تحليق إذن طيران الحربي الإسرائيلي وترقب ومخاوف من مزيد من التصعيد الإسرائيلي، علما أن الاعتداءات الإسرائيلية كما ذكرت لا تتوقف. كانت هناك عمليات تفجير ونسف في عدة مناطق، منها الأكبر ربما في الساعات الماضية في بني حيان، وإنما كذلك الأمر في المنصوري اليوم في أطراف ميس الجبل، إضافة إلى القصف المدفعي الذي لا يتوقف على عدد من القرى والبلدات الجنوبية، منها ميفدون ومناطق أخرى، منها المنصوري التي ضمها الجيش الإسرائيلي إلى الاحتلال وإلى الاحتلال أقله بالنار، مع تواجد عسكري في مشاع المنصوري مطلع أغسطس الحالي. وبالتالي هي باتت تتعرض أيضا لعمليات مكثفة من الاعتداءات الإسرائيلية بمختلف أشكالها.
0: ابقي معي جويس، نتابع معك أي تطورات جديدة ومعلومات جديدة بخصوص هذا القصف الآن على الجنوب اللبناني، والصور التي نتابعها من المنصوري لهذا القصف الإسرائيلي. كما نتابع على الشاشة الآن صور للقصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق المنصور، يستهدف بعض المنازل كما نتابع في الصورة. يبدو هذا المبنى كان مستهدفا بإحدى الغارات الإسرائيلية. أعود إلى أحمد جرادات بما يتوفر لديك من معلومات جديدة أحمد حول هذه الغارات التي يشنها جيش الاحتلال الآن بحسب أنباء أولية غير مؤكدة. كما ذكرت جويس يبدو أن القصف استهدف بلدة عرب صليم، مبدئيا معلومات غير مؤكدة حتى الآن أحمد.
5: يعني لم تحدد إسرائيل طبيعة الأهداف التي ستهاجمها خلال هذه الدقائق كرد على خرق حزب الله كما تدعي إسرائيل، ولكن واضح بأن إسرائيل تريد استهداف مناطق في الجنوب اللبناني، ليس فقط في المنطقة الأمنية، بل نتحدث عن مناطق تقع في شمال الخط الأصفر. هناك قواعد أو خطوط حمر تحاول إسرائيل ترسيخها في الجنوب اللبناني، من بينها أنها قادرة على استمرار ومواصلة العملية العسكرية، وأنها تواصل هذه العملية العسكرية في المنطقة التي تسميها بأنها منطقة أمنية أو منطقة عازلة، وتمنع حزب الله من التحرك عسكريا في هذه المناطق، ولا تريد الانسحاب من مناطق إضافية في الجنوب اللبناني. في المقابل تحاول الرد على كل ادعاء بخرق الاتفاق من قبل حزب الله، بمعنى أن إسرائيل تعتقد أنها لا تخرق هذا الاتفاق، وأنها تطبق الاتفاق عبر يعني استهداف مواقع في الجنوب اللبناني، وأن يدها يعني أو أنه يحق لها يعني توجيه مثل هذه الضربات والهجمات أو عدم الالتزام بالاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار أو اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل. وفي المقابل في كل مرة يعني حتى اللحظة نتحدث عن مرتفعات جبل الطاهر، في كل مرة يتم الحديث عن هذه المنطقة المحاصرة من قبل الجيش الإسرائيلي، فهناك إشارة في الإعلام الإسرائيلي إلى استمرار ذات السياسة، وهي الصبر والاستمرار الحصار لهذه المنطقة. نذكر هذه المنطقة ب قضية جرت في داخل قطاع غزة، تحديدا الأنفاق التي علق فيها مقاتلون من حركة حماس من كتائب القسام في منطقة رفح. في قبل أشهر إسرائيل تعاملت مع هذه القضية عبر عدم يعني اقتحام هذه الأنفاق، واستغلت عامل الوقت.
7: راديو الحرية
8: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
9: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
10: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
9: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
11: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
5: قال السفير الأمريكي: لماذا تطلبون منا أن نضغط على إسرائيل لتوقف العمليات العسكرية والضربات والتصعيد، بينما لا تطلبون من حزب الله القيام بخطوات وتقديم تنازلات وتسليم سلاحه؟ لذلك لازلنا في الدوامة نفسها، وهذه الدوامة التي من الواضح أنها تتجه رويدا رويدا نحو المزيد من التصعيد.
6: المزيد من التصعيد. بالتالي هل المطلوب من لبنان اليوم أن نختار أن يختار بين التصعيد وربما حرب جديدة وبين القبول بتسليم كل أوراقه إلى إسرائيل وإلى الولايات المتحدة؟ هل يوجد خيار ثالث أمام لبنان؟
5: هذه المسألة، هنا لابد من الفصل بين موقف الدولة اللبنانية من جهة التي لا تزال حريصة على المفاوضات وتريد استكمالها مع مطالبة الأمريكيين بخفض التصعيد، وموقف حزب الله المنفصل تماما عن الدولة وهو يرفض تسليم علي الطاهر. حصلت مفاوضات بشكل أو بآخر، وضع الحزب بعض الشروط من بينها أن يدخل الجيش إلى المنشأة وأن يبقى الحزب فيها وأن لا يتم التخلي عنها أو سحب السلاح منها، ولكن تصبح تحت سيطرة الجيش، وهو ما رفضه الإسرائيليون والأمريكيون حتى الآن. لذلك الحزب لا يبدو أنه في وارد التنازل، وهو لا يفصل كل هذه التطورات عن سياقها الإقليمي وعن ما يجري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. قد يكون ذلك كله نوع من تمرير للمزيد من الوقت بانتظار ما ستنتجه المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ولكن هذا الانتظار سيكون قاتلاً بالمعنى الميداني أو بالمعنى العسكري.
6: التصريحات الإسرائيلية كما ربما تابعتها أستاذ منير تقول بأن حزب الله لم يعد يشكل ذلك الخطر الاستراتيجي على إسرائيل كما كان الأمر قبل الحرب. هنا نتساءل بغض النظر عن هذه التصريحات الإسرائيلية، ولكن واقعيا وميدانيا، إلى أي حد الحزب لا يزال قادرا على فرض كلمته، على فرض موقفه وعدم تقديم أي تنازلات الآن؟
5: بالتأكيد أن الحزب لا يزال يمتلك قدرات عسكرية ولا يزال يمتلك بنية تنظيمية سياسية متماسكة حتى الآن. صحيح أنه لم يعد قادرا على اتخاذ قرارات يمليها على الدولة اللبنانية، لذلك ينفصل في اتجاهاته عن اتجاهات الدولة. لا الدولة ستكون قادرة على تحقيق ما تريد، ولا هو قادر على فرض ما يريده على الدولة اللبنانية. أما بالمعيار العسكري، حزب الله لا يزال يمتلك قدرات عسكرية بالتأكيد خارج نطاق العمليات الإسرائيلية، بمعنى أن إسرائيل اليوم تركز على علي الطاهر أو على منطقة القطاع الغربي المنصوري ومجد الزود ووادي زبقين وغيرها، ولكن لدى الحزب، ويعلم الإسرائيليون ذلك وقد أعلنوه، بأن وحتى الحزب عندما قال إن نتنياهو يعمل على تكبير حجم وضخامة بنية علي الطاهر العسكرية ليسجل لنفسه إنجازا، يقول الحزب أيضا أن هناك مواقع أكثر أهمية وأكثر استراتيجية. نحن لا نعلم ولا نمتلك أي معطيات حول ما يملكه الحزب في هذه المناطق والمواقع الاستراتيجية، ولكن بالتأكيد لا يزال يحتفظ بالكثير من القدرات.
6: نعم، تفيدنا مراسلتنا الآن بغارات إسرائيلية على بلدتي النبطية الفوقة وعرب صليم جنوبية لبنان. إذن كما نتابع الآن جوس الحشخوري مراسلتنا هناك في الجنوب اللبناني، تفيدنا بغارات إسرائيلية الآن على بلدتي النبطية وعرب صليم جنوبية لبنان. سنعود إلى جويس لاحقا لمتابعة هذه التطورات الميدانية مع هذا القصف الإسرائيلي المستمر أستاذ منير، مع هذه الخروقات عمليات التدمير والتفجير المستمرة. الحكومة اللبنانية تقول بأنها تريد انسحابا إسرائيليا كاملا، نشر الجيش اللبناني على الحدود، ولكن أمام هذا التصعيد المستمر هل لا يزال الخيار الدبلوماسي ممكنا وقادرا على تحقيق شيء ما للبنان، وهذا الخيار هو الذي تتمسك به الآن الحكومة اللبنانية ولبنان؟
5: لا وجود لأي مؤشرات تفيد بأنه يمكن تحقيق أي شيء على مستوى التفاوض الدبلوماسي، خصوصا أن الأمريكيين والإسرائيليين ينشغلون في هذه المرحلة بانتخاباتهم. حتى لو جرى تحديد موعد جديد للمفاوضات في روما خلال شهر أيلول المقبل، فلن تكون نتيجة الاجتماع مختلفة عن الاجتماع الأخير الذي عقد والذي لم يحقق أي نتيجة أو أي تقدم. بالتالي سيكون المسار العسكري مستمرا ومتلازما مع هذه المفاوضات التي لن يتحقق منها أي نتيجة فعلية في المدى المنظور.
6: ولكن إذا بدأت إسرائيل عملية برية للسيطرة على مرتفعات علي الطار، ويبدو هذا الذي يمكن أن يحدث بالنظر إلى هذا التمهيد الناري المكثف في مرتفعات علي الطاهر منذ أكثر من أسبوع كما أشرت أنت أيضا أستاذ منير، هل لدى الحكومة اللبنانية أي قرار سياسي واضح بشأن كيفية التعامل مع هذه الخروقات وهذا التصعيد الإسرائيلي؟
5: الحكومة اللبنانية كانت قد لوحت في السابق بالامتناع عن المشاركة في جولة المفاوضات المقبلة، تدخل الأمريكيون وعملوا على إقناعها بذلك، ولكن بعد هذا التدخل الأمريكي وبعد الاقتناع والقول إنه لا خيار إلا التفاوض، خرج الإسرائيليون وهم الذين رفضوا الذهاب إلى المفاوضات قبل حسم ملف علي الطاهر. الآن لا تبدو دولة لبنانية أنها تمتلك أي خيار طالما أن المفاوضات معلقة وإسرائيل ترفض الذهاب إلى المفاوضات.
6: شكرا جزيلا لك منير الربيع رئيس جريدة صحيفة المدن، كنت معنا من بيروت. أعود مجددا إلى مراسلنا أحمد جرادات من القدس المحتلة ونتابع معك آخر البيانات الإسرائيلية. مراسلتنا من الجنوب جويس أحمد كما نتابع في الخبر تفيد بتجدد الغارات الإسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة وأيضا على عرب صليب.
3: رغم أن الحادث الذي أشار إليه الجيش الإسرائيلي في بيانه، وهنا أتحدث عن المسيرتين اللتين أطلقتا نحو القوات الإسرائيلية وفقا لإدعاء الجيش الإسرائيلي، هذا الحادث جرى عند منتصف الليلة الماضية، ولكن بيان الجيش الإسرائيلي كان قبل حوالي 45 دقيقة من الآن، ومن ثم بدأنا نشاهد هذه الغارات التي بدأت على الجنوب اللبناني، ما يعني أن الجيش الإسرائيلي اختار أن يعني يصدر هذا البيان ومن ثم تنفيذ هذه الغارات، ولم يصدر هذا البيان تحديدا بعد وقوع الحادث. ما جرى في الساعات الماضية أن إسرائيل اتهمت حزب الله بإطلاق مسيرتين نحو القوات الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب اللبناني تحديدا بالقرب من منطقة مرتفعات علي الطاهر، يدعي الجيش بأن مسيرة تم اعتراضها فيما يعني فقد الاتصال مع المسيرة الثانية دون وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، وأيضا يهدد بأنه سيرد على هذه الخروقات وأن إسرائيل ستواصل العملية العسكرية في الجنوب اللبناني. منذ هذا البيان بدأنا يعني تشهد لبنان وتحديدا الجنوب اللبناني سلسلة من الغارات من غارات الجيش الإسرائيلي، وإذاعة الجيش تشير إلى أن من هذه المنطقة من منطقة مرتفعات علي الطاهر حزب الله أطلق في الأيام الماضية قرابة 5 مسيرات، هذه المسيرات أطلقت نحو القوات المتوغلة في هذه هذه المنطقة، ونتحدث عن حصار إسرائيل لمنشأة يدعي بأنها منشأة تابعة لحزب الله. وهذه القضية لم تحسم حتى هذه اللحظة، لا عبر المفاوضات وعبر يعني الاتصالات السياسية، وأيضا لم تحسم هذه القضية حتى من الناحية العسكرية، إذ توقفت إسرائيل عند نقاط تحيط في هذه المرتفعات. وفي الفترة الماضية كثر الحديث في إسرائيل عن أنها، وهنا أتحدث عن الإعلام الإسرائيلي، عن أن السياسة المتبعة حاليا في هذه المنطقة، في منطقة مرتفعات علي الطاهر، الصبر وأيضا الانتظار والترقب ومراقبة ما قد يحدث. هناك تقديرات في إسرائيل بأن هذه القضية قد تحسم بعد الانتخابات، هناك من يقول بأنها قد تحسم قبل الانتخابات، قد تعول إسرائيل على عامل الوقت ونفاذ الطعام والمياه لدى المقاتلين المحاصرين من حزب الله في هذه المنطقة. لذلك خيارات كثيرة وسيناريوهات كثيرة يعني يتم الحديث عنها، ولكن اتهامات إسرائيل لحزب الله بأنه أطلق مسيرتين يعني هذا ليس الاتهام الأول. في الفترة الماضية اتهمت إسرائيل الحزب في أكثر من مناسبة بأنه خرق الاتفاق، وأيضا الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني لم تتوقف. فهنا أتحدث عن نوعين من الهجوم، الهجوم الأول نحو المناطق الواقعة شمال الخط الأصفر وفي المناطق التي لا تحتلها إسرائيل في الجنوب اللبناني، وأيضا الهجمات والعملية العسكرية لم تتوقف منذ وقف إطلاق النار في المناطق التي تحتلها إسرائيل، تواصل تدمير البلدات اللبنانية. وكان وزير الأمن الإسرائيلي في الأيام الماضية قد تفاخر بتدمير قرابة 24 بلدة لبنانية في الجنوب اللبناني في الخطوط الأولى والقريبة من الحدود، تفاخر بتدمير بعض البلدات بنسبة 100%، وأيضا نتحدث عن بلدات دمرت بنسبة 70% أو ما يزيد. وهذا يعني قد يعني يشير إلى سياسة إسرائيلية في الجنوب اللبناني بتدمير البلدات اللبنانية الواقعة فيما تسميها إسرائيل بالمنطقة الأمنية أو المنطقة العازلة، إلى جانب استمرار الهجمات على الجنوب اللبناني، يعني كرد كما تسميه إسرائيل على كرد على الخروقات التي يعني ينفذها حزب الله وفقا للإسرائيليين. وأيضا نتحدث عن جزئية مهمة، وهي جزئية عدم تنفيذ إسرائيل مزيدا من الانسحابات من الجنوب اللبناني. هي اكتفت بالانسحاب من المناطق التجريبية قبل أسابيع، والتقديرات في إسرائيل بأن لا انسحاب على الأقل من يعني حتى فترة الانتخابات الإسرائيلية حتى 27 من أكتوبر المقبل.
6: نعم، أحمد جرادات من القدس، شكرا جزيلا لك. أحمد، نذهب لمتابعة هذه الصور للقصف الإسرائيلي منذ قليل والذي شنه، إذن صور من عرب صليم في قضاء النبطية جنوبية لبنان للقصف الإسرائيلي وقصف الطيران الإسرائيلي لعرب صليم وارتفاع أعمدة الدخان، قصف عنيف كما يبدو يستهدف المباني والمناطق السكنية كما نتابع في الصورة، وأيضا مرتفعات علي الطاهر بالإضافة إلى عرب صليم، قصف مكثف وتكرر خلال الأيام الماضية لمرتفعات علي الطاهر والأحراج المحيطة بها، ما يجعل المنطقة ربما محورا ثابتا في العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة. ربما قد يؤشر هذا إلى استعدادات إسرائيلية أو تكثيف أو تمهيد ناري ربما لعملية عسكرية جديدة في مرتفعات علي الطاهر. يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هذا القصف يأتي ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين على قواته في المنطقة. إذن الصورة منذ قليل من عرب صليم لهذه الغارات الإسرائيلية الجديدة، التي أيضا غارات استهدفت بلدتي النبطية الفوقة أيضا أو بلدة النبطية الفوق. نذهب إلى اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربية، انضم إلينا الآن من عمان. هذا القصف المتواصل على مرتفعات علي الطاهر، هذا التمهيد الناري منذ أكثر من أسبوع، هل يعني ذلك بأن المعركة البرية باتت وشيكة في مرتفعات علي الطاهر؟ سيد الصمادي ينقطع الاتصال للأسف مع سيد الصمادي من عمان، ربما نعود إليه لاحقا. عودة لمتابعة هذه الصور من عرب صليم في الجنوب اللبناني، وهذه الغارات الإسرائيلية الجديدة. إذن كما ذكرنا التصعيد الجديد اليوم ليس حادثا منفردا بل تكرر خلال الأيام الماضية، تكررت الاستهدافات

0: مع تحيات العثماني للمفروشات. الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات،

0: لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. ساعة جديدة لآخر وأبرز الأخبار الرياضية، نبدأها وإياكم من الآن وحتى تمام الرابعة. العديد من الأخبار لهذا المساء، والحديث في آخر وأبرز الأخبار الرياضية كالعادة المحلية، خصوصا أننا نتحدث عن اقتراب الموسم الرياضي التنشيطي من الانطلاق. نتحدث عن أيام قليلة والمباراة الافتتاحية لنادي شباب الخليل ونادي جبل المكبر، وبعدها إن شاء الله أو ممكن قبلها، لأنه حتى اللحظة الأندية أو بعض الأندية أبدت امتعاضها الشديد من عدم نشر الاتحاد الفلسطيني أو اللجنة المنظمة لهذه البطولة أي التفاصيل عنها، خصوصا فيما يتعلق بموعد المباريات أو مكان المباريات أو الشكل النهائي لهذه البطولة. وإحنا بنحكي 10 أيام أو أقل بتنطلق البطولة بشكل رسمي. اليوم حديثنا راح يكون مع الأخ مثقال الجعبري أبو علاء، اللي راح يعلن عن أو أعلن هو، لكن راح يحكي عنها ويدعو الجماهير بخصوص المباراة المنتظرة لنادي شباب الخليل اللي راح تكون بكرة الجمعة أمام المنتخب الأولمبي الفلسطيني. بعدها مباشرة ننتقل للأخ خالد جبرين وهو المشرف الرياضي لنادي شباب الظاهرية، والحديث عن الفريق، خصوصا أن فريق شباب الظاهرية موجود في الأردن معسكر هناك بيلعب مباريات ودية، كمان نحكي معه أكثر ليعطينا تفاصيل أكثر ونشوف كمان جاهزيته أو معلوماته حول البطولة. الملف الثالث راح نحكي عن قرار الاتحاد السوري اللي الصراحة يعني يحترم هذا القرار فيما يخص اعتبار اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي. الأمانة شيء محترم ومحترم جدا أنك تشوف قرار من الاتحاد السوري بهذا الشكل، وهو معاكس تماما مغاير تماما للقرار اللي كان من الاتحاد اللبناني. هلأ في كمان شغلة راح أحكي عنها، وهو اكتمال أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس رئيس بلدية الخليل. طبعا زودنا في التفاصيل أخونا وصديقنا هشام القواسمة، راح نعطيكم التفاصيل إن شاء الله في سياق البرنامج. بالهندسة الإذاعية كالعادة إيهاب النتشة وربحي أبو رموز، وتقبلوا متابعتي وتحياتي لكم من وراء الميكروفون عمار.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: نبلش البرنامج متابعينا الكرام. في رسالة من صديقنا منتصر النتش بقول: الله يرحم أموات المسلمين ويرحم عمي أبو يزن، كان حارس الأهلي زمان. الله يرحم أبو يزن، أخونا وحبيبنا معتصم النتش، يعني واحد من الناس اللي زعلت عليه كل البلد الصراحة، موت مفاجئ، وهو كان صديق للكل، وهو بالمناسبة كان حارس مرمى النادي الأهلي. رحمة الله عليه أبو يزن، وكمان يا ريت تترحموا عليه وتقرأوا الفاتحة عن روحه.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: طيب نبلش البرنامج، يعني خلينا هيك على عجالة نبلش عشان نختم كل اللي عندنا اليوم ويكون معنا وقت لنحكي عن كل تفاصيل الأخبار. خلونا نروح نرحب الآن بالأخ مثقال الجعبري أبو علاء، رئيس نادي شباب الخليل، اللي صار معنا على خط التليفون. أبو علاء مساء الخير.
2: مساء الخير أخي أبو بركات، مساء الخير لك ولكل المستمعين.
0: نرحب فيك مرة تانية والله يعطيك ألف عافية. منعرف قديش ممكن الأيام هاي يعني نادي بحجم نادي الشباب الخليل بكون الوقت عنده مضغوط منشان يظهر بالشكل المطلوب في كاس الألف شهيد، لكن يسبق انطلاق البطولة ومباراتكم مع المكبر الحديث عن آخر المباريات التحضيرية والاستعدادية للفريق اللي راح تكون بكرة الجمعة أمام المنتخب الأولمبي.
2: صحيح، يعني زي ما حكينا سابقا خضنا عديد المباريات، وأخرها كان الحصول على بطولة خليل الرحمن اللي استعدينا وأخذنا، حصلنا على كأس البطولة، والفريق لحتى الآن بيسير بخطى ثابتة من أجل الوصول للمباريات الرسمية اللي نظمها أو راح ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. وبالتالي احنا في عنا بكرة الساعة 8 مساء مباراة مع المنتخب الأولمبي على استاد الحسين، وأكيد يعني راح تكون مباراة استعدادية، مباراة كبيرة أمام جمهورنا، وبعتقد هي آخر مباراة أو أكيد آخر مباراة ودية راح يخوضها الشباب تحضيرا إلى ما قبل مباراة المكبر اللي راح تكون في 4/9 يوم الجمعة.
0: نعم.
2: القادم بعد، يعني بعد بكرة إن شاء الله في الجمعة القادمة. وبالتالي احنا يعني نستعد ونعمل ونسير بشكل ضمن الرؤية وضمن الخطة اللي تم رسمها من بداية الاستعدادات ومن لحظة نزولنا للمستطيل الأخضر، واحنا نعمل بكل إمكانياتنا انه نظهر بالصورة البهية اللي دائما جمهورنا والمتابعين والإعلاميين بيشوفوا شباب الخليل بالشكل اللي بتناسب مع قيمته، مع تاريخه، مع إنجازاته.
0: وهذا اللي احنا يعني بدنا إياه على طول. رح أسألك أكثر حول كأس الألف شهيد، هل لديكم معلومات حول الشكل القادم لهذه البطولة أو على الأقل الترتيبات اللازمة قبل انطلاق البطولة؟ لأنه يعني كثير من الأندية أبدى امتعاضه، وممكن يعني إحدى الأندية هاي سمعناه من كم من يوم عندنا في البرنامج اللي قال يعني لا نعلم لا شكل ولا لون ولا طعم ولا أي شيء بخطر في بالك حول البطولة. هل شباب الخليل لديه معلومات حول تقسيمة المجموعات، شكل الملاعب، الأوقات، ولا كمان شباب الخليل حتى اللحظة ما عنده تفاصيل حول هاي؟
2: يعني صدقا أخي عمار، لحتى اللحظة عندنا تصورات وعندنا يعني رؤية للموضوع، بس بالتأكيد لحتى الآن ما تبلور الشكل الأخير لطبيعة يعني الشكل العام للبطولة، ولكن يعني في عندنا رؤية شبه كاملة خوفا من أي تعديل أو وضع جديد ممكن يطرأ. ما بنقدر نحكي في هذا الموضوع، وبعتقد في وقت قريب جدا جدا راح الاتحاد الفلسطيني يعلن عن طبيعة كأس الألف شهيد والبطولة ونظامها وكل يعني مستلزماتها إن شاء الله.
0: بمعنى أنه حتى اللحظة كمان الاتحاد ما خبر الأندية بشكل رسمي. في سؤال جاينا من حدا اسمه حجازي بقول لي كان معهم ثلاث لعيبة بخصوص عن شباب الخليل من ثقافة الكرم، تم التعاقد معهم بشكل رسمي ولا لا؟
2: فيش لاعب بلعب في شباب الخليل مش موجود عندنا بشكل رسمي، كل تأكيد
0: كل الاحترام. طيب أنا في معلومة يعني أحد الأصدقاء زودني فيها، قال لي شباب الخليل أو الاتحاد خبر شباب الخليل وكل الأندية بالتعميم اللي صدر من خلال كلمة أخونا أبو رامي وكمان حديث أخونا فراس أبو هلال، أنه كل اللاعبين اللي كانوا مسجلين في موسم 23 يعتبروا لاعبين لنفس الفرق هذا الموسم، باستثناء اللاعبين اللي طلعوا على ليبيا لأنهم أخذوا كتاب استغناء وطلعوا على هناك، فهدول يعتبروا محررين من أنديتهم. دون ذلك صعب جدا نشوف لاعب كان في 23 مع نادي معين الموسم الحالي أو البطولة القادمة نشوفه مع نادي تاني. هل هذا الكلام دقيق بهذا الشكل ولا ربما بالغوا في الوصف؟
2: يعني أنا ما بدي أخوض في تفاصيل الاتحاد بيقدر يحكي فيها، وبالتالي هاي مسائل بتخص الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بالإمكان إنك تسأل أخونا فراس.
0: ما هو لو برد أبو إياد كان سألناه منرن عليه بردش
2: يعني، يعني هم أصحاب الشأن في هذا الموضوع، وبالتالي موضوع اللاعبين وتسجيلهم وانتقالهم من أنديتهم أو يعني هي مسألة مش شائكة، معروفة إلنا بشكل جيد وما فيش تعقيدات كتيرة في هذا الموضوع. في بعض الأمور ممكن يكون في عليها بعض الإشكاليات المعينة، بس الحديث في هذا الموضوع هو مع يعني من اختصاص الاتحاد الفلسطيني.
0: طيب السؤال الأخير أخي أبو علاء، بديش أطول عليك أكثر من هيك، إحنا اتفقنا أنه مباراة بكرة هي المباراة الأخيرة قبل كأس الألف شهيد أو قبل مباراتكم مع المكبر، لكن هل سيدخل شباب الخليل بعدها في معسكر داخلي مغلق ولا لا؟ لأنه هاي المعلومة وصلتني كمان من كم من يوم أنه في معسكر لشباب الخليل بعد المباراة.
2: لا لا، ما في معسكرات مغلقة أو معسكر مغلق، استعدينا استعداد، أنت متابع من اللحظة الأولى، استعداد بشكل مكثف، والفريق تم التعامل معه بشكل احترافي وبمهنية كبيرة وعمل كبير من الصداوي والطاقم الموجود معه، وإحنا متابعين كإدارة والجمهور بيشوف كرة قدم حديثة، كرة قدم بتسعد الجماهير. وبعد مباراة المكبر يعني عندنا بكرة مباراة الأولمبي، وبدعو جماهيرنا من خلالك ومن خلال كل المستمعين إنهم يشاهدوا هاي المباراة اللي إن شاء الله بتكون جماهيرية وبتكون احتفالية، وبالتأكيد المباراة القادمة مع المكبر هي كمان مباراة افتتاحية واحتفالية قبل انطلاقة بطولة الألف شهيد، وبعدها مباشرة بعتقد مش رح يكون في وقت طويل رح يعلن، أو قبل ممكن قبل 4-9 أو بعد 4-9 أو ما بعرف كيف الاتحاد بده يعلن، ولكن قريبا رح يعلن جدول المباريات وطبيعة نظام البطولة وكل ما يتعلق في بطولة الألف شهيد، وما في وقت لمعسكرات أو لاستعدادات أكتر من اللي احنا عملناه، لو احنا جاهزين للبطولة القادمة إن شاء الله على أكمل وجه.
0: يا سيدي احنا بنتمنى التوفيق دوما لشباب الخليل ولكل الأندية. بدي أشكرك أخي أبو علاء جزيل الشكر، وهاي دعوة كمان باسمنا لكل جماهير شباب الخليل بكرة تكون موجودة في استاد الحسين الساعة 8، مباراة ودية استعدادية أخيرة أمام المنتخب الأولمبي. شكرا أبو علاء على كل هذه التفاصيل. بعد ما نسمع دقات الساعة راح ينضم لنا إن شاء الله أخونا أبو الليث خالد جبرين، وهو المشرف الرياضي لنادي شباب
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات
2: من شباب الخليل إلى شباب الظاهرية، من أخونا أبو علاء لأخونا أبو الليث اللي صار معنا على خط التليفون، الكابتن خالد جبرين وهو المشرف الرياضي لنادي شباب الظهرية. وخلينا نقول الحامل يعني تلتين الحمل إذا مش تلت أرباعه. أبو الليث يسعد مساك.
3: الله يسعد مساك الحمار، حياك الله.
2: طمنا عنك، شو الأخبار؟
3: الله يخليك، الحمد لله رب العالمين.
2: أعتقد الظهرية اليوم حريقة محل الأجواء.
3: والله كمان فيش كهرباء يا خامة.
2: فيش كهرباء؟
3: والله الكهرباء من الصبح هي رايحة جاي، ما مش ثابتة أمورها.
2: والله هاي مشكلة الأمانة، أقول لك يعني في هيك أجواء كهرباء مقطوعة فالوضع بيكون صعب، فيا رب هيك يهونها علينا وتكون الأيام الجاية أفضل يا رب إن شاء الله. يعني أخي أبو الليث اليوم نسأل عن حال شباب الظهرية قبل انطلاق كاس الألف شهيد، لكن يعني تليفون كان بينه وبينه قبل البرنامج خبرتني أنه الفريق تقريبا موجود في الأردن.
3: صحيح خمار، يعني أول شيء سعد مساكنت وكل السادة المستمعين، يعني موضوع بطولة كاس الألف شهيد هي يعني مناسبة محترمة والمفروض الكل يحترمها، والمفروض أنه يعني يكون في معالم واضحة لكل الأندية اللي بدها تشارك هاي البطولة، على أساس أنك تعرف أنه الأندية لها 3 سنوات شبه مجمد، يعني ما في أي نشاط. الأمور للأمان يعني بالنسبة للظهرية، صحيح الفريق في الأردن اللي هي الفئة العمرية اللي إحنا راح نلعب فيها إذا يعني مشيت الأمور كيف إحنا بدنا وكيف كل الأندية بدها،
2: يعني يعني يعني خلينا أقول أنت أنت أنت مش شايف أنه الأمور ماشي مثل ما بدها الأندية؟
3: يعني أنت بتعرف أنه الأندية إمكانياتها صفر، وضع المالي صفر، وضع الإداري، يعني أنا شفت اليوم في بيان من الإخوة بالاتحاد والمجلس الأعلى أنه الأندية تتوجه للمجلس الأعلى لتصويب وضعها القانوني، وهذا حق يعني طبيعي، حق أنه الإدارات لازم تكون كمان قانونية وموجودة وتمارس عملها بوفق الإجراءات القانونية المطلوبة. لكن الاتحاد مع احترام للجميع لحتى الآن هو يبدو انه يعني احنا حضرنا اجتماعين قبل شهر وقبل شهرين اساس انه يعني يكون مقترحات كيف احنا نبلش ونرجع ونعيد النشاط الرياضي، لكن يبدو ان السياسات هي مش راح تتغير ولا راح يتغير عليها شيء بالنسبه لل
2: يعني بمعنى خلينا نقول كنادي شباب ظهرية انتم شوي هيك ماخذين على بالكم انه ما حدش قالكم يلا تعالوا خذوا بعض ال
3: انا ما بستنى حدا يعني يقول لي كيف ورايح وين جاي ومش عارف ايش.
2: لا لا لا لا، انا بقول لك كدعم مالي كنادي انه بعد 3 سنين مسكر تعال،
3: يعني اخذ قرار ومسؤول عن قراري، لكن السياسه اللي موجوده بالاتحاد حسب ما انا شايف لحد اليوم هي سياسه يعني ضبابيه مش معروف اولها من اخرها. اللهم انه يعني خلص احنا نزلنا اعلان انه الانديه تشترك والانديه بلشت تحضر وتتدرب ومش عارف ايش، احنا بالظاهرية الامور واضحة والآلية واضحة بالنسبة لبطولة كاس الألف شهيد، احنا اول حدا راح نشترك، مش واضحة احنا اول حدا مش راح يشترك. انا بحكيها بكل صراحة يعني، لانه الاندية والادارات يعني كمان احنا مش ما بنشتغل عند حد ولا احنا مستاجرين من حد.
2: يعني انا عشان الخص الكلمتين اللي حكيتهم، اذا بقيت الامور غامضه مثل ما بتقول فشباب الظهريه بفكر انه ما يشارك، لكن اذا كان في توضيح من قبل الاخوان في الاتحاد اللي عشان نلحق نرتب حالنا بالشكل الصحيح، هيك انا قدرت افهم من كلامه.
3: صحيح، يعني الامور حتى الان مش واضحه بالنسبه للاتحاد، لا نظام بطولي، لا جدول، لا امور ماليه، لا امور، ما في شيء واضح. شو يعني انك انت بتنزل؟ مع احترامي احنا كنا اشتركنا اول حد اشتركنا في الاجتماعات التحضيرية من اجل انه عودة النشاط الرياضي، وهذا ايش يعني موجود ومثبت، لكن انه انت يعني تترك الاندية شو يعني انك انت كمان 6 أيام 7 أيام في عندك مباراة تتأهل كأس الألف شهيد على راسي، وبعدين يعني الاندية يا زلمة في اندية ما عندها مستلزمات، ادوات
2: صحيح والله انا من النوع اللي حاسس بالكلام اللي بتحكي لنا اياه، وهذا يعني ممكن سمعناه بشكل واضح خلال الأيام الماضية من كثير من الأندية اللي أبدت امتعاضها بسبب تأخير الإعلان عن تفاصيل المرحلة القادمة، أو حتى كمان في بعض الأندية هيك شوي ماخدة عبالها إنه الاتحاد كان وعدهم بدعم مالي لو بسيط من أجل الانطلاق في البطولة التنشيطية، وحتى اللحظة الاتحاد مش قايل لهم كيف حالكم مش وين أنتوا كمان.
3: يعني احنا مع احترامي لكل الاخوان بالاتحاد وعلى راسهم اخونا ابو رامي وكل العاملين بالاتحاد واللجان الاداريه والفنيه والتنفيذيه، لكن الموضوع مش هيك بينشغل فيه، وانا ما بدي يعني اعطي دروس او دورات للاخوان انه كيف يشتغلوا، لا بشغلهم وما ادرى واعرف فيه احترامي لهم، لكن انا كمان مش مجبور ومش مطلوب مني انا اروح على شيء مش معروف او ضبابي او مش مبين له معالم. خاصة انت بتحكي عن ايش انه يعني تنشيطي، انت بتحكي انه الانديه لها 3 سنوات مجمدة، كيف يعني انه يلا تعال نلعب بطولة الهلال الشهيد ما في شيء واضح نهائي؟ انا كمان الانديه والادارات خاوي،
2: صحيح
3: الاداري كان يدفع من جيبته بالاحتراف 100,000، اليوم ما بيدفع 100 شيء.
2: طيب الان يعني خلينا نقول انه الاتحاد تاخر في الاعلان عن شكل البطوله، بالاعلان عن الملاعب اللي ممكن يلعب عليها الفريق، خصوصا انه احنا بنحكي قسم خلينا نقول قالنا نلعب شمال وسط جنوب، لكن حتى اللحظه ما لنا شيء رسمي.
3: كمان شغله عمار، الظاهريه بتستحق اكثر من هيك، الظاهريه يعني من الانديه اللي هي من الاعمده الرئيسيه والاساسيه في الاتحاد الفلسطيني لكره القدم، من الأندية اللي لها تاريخها وعرقتها محترامة لجميع الأندية، كانت هي الفريق المتصدر بنقاط كاملة كل المباريات قبل الحرب. تليفون ما بيحكوا ما بيستشيروا، يعني أنت بتعمل اللي بدك إياه، بتشتغل اللي بدك إياه، يا عم هيئتك العامة هي اللي مقوميتك وهي اللي واقفة معك، أنت بتستخدم الأندية، يعني الظاهري تستحق أكثر من هيك.
2: يعني تستحق أكثر من هيك، عشان أنا أبو الليث، عشان أنا أقرأ ما بين السطور، تستحق أكثر من هيك، بمعنى أنه ممكن أفهم من معنى كلامك أنه كمان ماخدين على بالكم أنكم كنتوش المباراة الافتتاحية؟
3: يعني بتفاجأ بالاتحاد بيفتتح مع احترامي ملاعب كرة قدم بمراح رباح وكمان مدينة كمان مدينة، الظاهرية كمان مهد الرياضة الفلسطيني، تستحق أنك تزورها، تستحق أنك تشوف البنية التحتية عندها فريق كرة قدم مثلك في آسيا، مثلك في البطولات العربية، كمان في عندك لعيبة منتخب كمان من الظهري، كمان تستحق انك تزورها تشوفها تشوف شو همومها شو مشاكلها كمان.
2: طب ممكن يكون ملعب الظهري الملعب الجديد يكون ضمن الملاعب المعتمدة بكاس الألف شهيد كمان؟
3: أي ملعب يا أخي، أي ملعب عمار تحكي، أي ملعب يا أخي، تعال شوف ملعب الظهري إيش ببكي يعني، تعال شوفه
2: يعني لا يصلح للمباريات؟
3: لا يصلح للمباريات، لا إنارة، لا بنى تحتية، لا غرف، لا يعني غرف ملابس، لا
2: بمعنى يعني الظهرية رح تلعب على استاد دورة معنى الكلام أو على الحسين يعني.
3: صحيح، يعني هذا أنت بتحكي في شيء يعني صفة، كل المدن تفتتح فيها ملاعب، كل البلدات تفتتح، كل القرى كمان، الظهرية ليش؟ ما بدي كرة قدم نهائي يعني.
2: أنا أتوقع إذا انضم صوت النادي للبلدية وكان في مخاطبة من البلدية والنادي مع الاتحاد ومع المجلس الأعلى، ممكن يكون أنت اليوم عضو مجلس بلدي.
3: البلدية والنادي أخ عمار، الانسجام اللي موجود بين البلدية والنادي غير مسبوق.
2: هلا بعد وجودك مع احترامي الشديد، بعد وجودك
3: الطرف الثاني أو الإخوان بالاتحاد أو بالجهات المسؤولة، حتى لو ما كان من اختصاص الاتحاد انه انشاء الملاعب او البنى التحتيه، كان المفروض انه يكون يعني يولي اهميه انه في كمان بلد بتستحق وبلد لها وبلد لها تاريخ.
2: طب يلا يا ابو الليث، يعني انت انت يعني. انت اليوم عضو مجلس بلدي، انت اليوم عضو مجلس بلدي وكمان عضو دائره اشراف رياضي، طيب انا اوكي كل الاحترام، بعد وجودك في المجلس البلدي اعتقد مثل ما بتقول انه الامور يعني قويت اكثر بكثير من الفتره اللي فاتت، يلا ارفع صوتك كعضو مجلس بلدي وكنادي شباب الظهريه، قول للاتحاد واحكي مع المجلس الاعلى انه احنا لازم نعمل اشي للبلد عندنا هون بخصوص استاد الظهريه، يعني لازم يكون برضو تكون البلديه تكون كمان تحكي بصوت عالي.
3: البلديه طبعا راح تكون موجوده وراح تكون على ارض الواقع، وراح تكون يعني كمان موجه للإخوان بالاتحاد ولكل الجهات المسؤولة اللي يعني اللي لازم تكون مسؤولة عن شغلها وعن الأمان اللي بين إيديها، إنه في بلد اسمها الظهرية اليوم هي بتعاني من مش فقط على صعيد الرياضة، على كل الأصعدة، من حصار خانق يعني ما مر على يعني النكبة، زمن النكبة ما حصل كيف الظهرية الأيام هذه،
2: الإغلاقات الأمانة يعني من شمالها لجنوبها، المدخل الجنوبي والمدخل الشمالي كمان على الداخل،
3: يعني تستحق إنه حدا يعني يزورها يشوفها، يعني بدك فريق كرة قدم وبدك بطولات وبدك تشارك وبدك، والظاهرية ما عندهاش ملعب للتدريب، ما بلزم اللي في هذا يعني.
2: زعلتوا انكم ما كنتوش في المباراة الافتتاحية؟
3: انا كل حدا بشارك في المباراة الافتتاحية ومثل الظاهرية ما عندي مشكلة.
2: الامانة كل الاحترام، يعني هذا الجواب الصح، الامانة كل
3: الاحترام. لا انا هاي الآية، انا ثقافة الظاهرية انت بتعرف يا اخ عمار ومتأكد منها، انه احنا ما بننظر ولا بننزل هيك مستويات.
2: طيب بنحكي في آخر نقطة أخي أبو الليث. أنا سألتك أول إشي بخصوص الفريق الموجود في الأردن، أنت فاجأتني تحت الهواء لما قلت لي هذا الفريق اللي راح يشارك في كأس الألف شهيد الموجود في الأردن.
3: أول
2: فريق أنا كل فكري والله يعني الفريق الفئات السنية اللي طالع على الأردن يعني
3: 17 سنة و18 سنة، إضافة لأربع خمس لاعبين من اللي ظلوا بالفريق الأول اللي قبل الحرب، يعني اللي بيقدروا يكملوا كرة قدم.
2: يعني هذا الفريق هو اللي بده يلعب في كاس الالف شهيد، هذا هو الفريق تاع الظهريه.
3: كانت الامور وكيف حكيت لك انه الامور كلها واضحه، انا راح اشترك بالفعل عمريين اضافه لخمس ست لاعبين اللي هم كانوا يعني او بيقدروا يكملوا من الفريق الاول اللي كان موجود قبل الحرب.
2: طيب شو بيعمل في الاردن؟ يعني ليش طالع الفريق على الاردن؟
3: معسكر تدريبي وطلع،
2: يعني طالع يعني معسكر تدريبي وبخوض مباريات وديه،
3: عنده لعب اربع مباريات او ثلاث مباريات تدريبي، وكمان اليوم وبكره عنده تدريب مباراه كمان مع الجزيره اعتقد، وان شاء الله يوم السبت بكون بالظهريه.
2: طيب مين فنيا ماسك الفريق في الأردن
3: حتى الآن؟ اللجنة الشباب الإخوان اللي حوالين النادي، يعني هم اللي بيشتغلوا، وفي تنسيق مع مدرب إن شاء الله بعد ما يرجع من الأردن إن شاء الله راح تكون الأمور جيدة.
2: يعني ممكن نشوف مدرب جديد بعد ما يرجع من الأردن ولا هم نفسهم؟
3: إن شاء الله
2: يعني في مدرب جديد جاي
3: إن شاء الله يا سيدي.
2: من البلد عندكم ولا من وين؟
3: زي ما حكيت إذا الأمور، أنا مع احترام لكل الإخوان بالاتحاد، وتعرف أن علاقة الظهرية بالاتحاد هي علاقة مكملة لبعض، لكن إنه الأمور تظلها سايبة بالطريقة هاي أنا لا يمكن أكمل ولا يمكن أشترك.
2: طيب آخر مرة بسألك السؤال، المدرب أنا سألتك يا ثلاث مرات وأنت تعمل حالك مش سامع، المدرب اللي جاي؟
3: طيب خلص يعني فهم يا أخ عمار من
2: اللي أنا من النوع اللي بلزق، أنا من النوع اللي بلزق بحلش عن الواحد هيك. من البلد ولا من برا البلد؟
3: كمان أنت بتحكي مع حد يعني برضو صحيلك.
2: ما بعرف، وانا لو انك مش صحيلي كان ثلاث مرات طنشني.
3: حياك الله عمار.
2: احلى ابو الليث، على كل حال يا عمي احنا براحتك، وان شاء الله الساعات القادمه الايام القادمه بيكون عندنا تفاصيل حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك خالد جبرين، عضو الهيئه الاداريه لنادي الشباب الظهريه، واحد من الناس اللي صاح لكل كلمه شو يعني اللي بيحكيها وايش بتعني. فاحنا بدنا ننزل عند رغبه اخونا ابو الليث وبدوش يحكي بهاي التفاصيل. قبل ما نروح للفاصل معنا دقيقة أو دقيقتين، خليني أقرأ هذا الخبر وتحديدا فيما يخص بطولة كاس رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري. نحكي عن اكتمال أضلاع المربع الذهبي لبطولة كاس رئيس بلدية الخليل، هذا الخبر زودنا فيه صديقنا وحبيبنا هشام القواسمي. اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي في بطولة كأس رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري لعائلات الخليل بعد منافسات قوية ومشوار حافل بالإثارة بمشاركة 18 عائلة تنافست على مدار البطولة. ضم المربع الذهبي فريق عائلة جابر الذي وصل إلى هذا الدور بعد مشوار مميز وحافل بالانتصارات، وفريق عائلة الجعبة حيث يلتقي الفريقان في نصف النهائي الأول. في نصف النهائي الثاني يواجه فريق عائلة أبو سنين فريق عائلة دوفش أبو خلف في مواجهة مرتقبة لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وتقام مباراتي دور نصف النهائي والمباراة النهائية يوم السبت الموافق 29/8 على استاد الحسين بن علي ابتداء من الساعة 9:30 مساء، وسط ترقب جماهيري لمعرفة الفريق الذي سيتوج بلقب البطولة ويحمل كأس رئيس بلدية الخليل. وشهدت البطولة مشاركة 18 عائلة في تجربة رياضية ومجتمعية لاقت تفاعلا واسعا، ليتم اعتماد البطولة وإقامتها بشكل سنوي لتصبح محطة رياضية منتظرة تجمع عائلات الخليل في أجواء من المنافسة والتواصل والروح الرياضية. تقام البطولة بتنظيم الملتقى الرياضي لعائلات الخليل وبرعاية رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري وبالشراكة مع ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني. هيك بنكون وصلنا لوقت الفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله راجعين لنحكي أكثر، نحكي مع أبو حاتم وبدي أخلي آخر شوي بلكن إيهاب جهز لنا إشي على ريال مدريد، حكينا عن فوزهم بالأربعة مبارح. يلا فاصل ورجعين.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
4: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني. الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم السبت الموافق 29/8/2026 من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 2:00 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة، ويشمل القطع منطقة محيط مول الأصيل، الشارع الواصل بين وادي الهرية ومفترق صالة غانم. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية، شاكرين لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. كهرباء الخليل.
3: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 1:00 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: من جديد لكم تحية متابعينا الكرام، نبدأ وإياكم الجزء الثاني، وبهذا الجزء الحديث سيكون مع زميلنا محمد عراقي أبو حاتم، والحديث أكثر حول القرار الصادر من الاتحاد السوري باعتبار واعتماد اللاعب الفلسطيني لاعب محلي في الدوري السوري، وهذا يعني لاقى استحسانا كبيرا بالشارع الرياضي الفلسطيني على عكس ما تم في الدوري اللبناني. هلا في لبنان اعتمد، شوف كمان يعني لم يعتمدوا اللاعب الفلسطيني المولود في لبنان. تخيلوا الفلسطيني المولود في لبنان وعايش طول عمره في لبنان لم يعتمدوا لاعب محلي. نحكي أكثر عن قرار الاتحاد السوري مع زميلنا أبو حاتم. يسعد مساك أبو حاتم.
1: أخيرك عمار، تحياتي إلى كل الجميع.
0: شو الأخبار؟
1: الله يخليك، تحياتي، مستقيم دائما.
0: والله إحنا دائما بنسأل عن الناس الطيبة وبنسأل عن الناس المحترمة، فعسى أن تكون بخير.
1: حبيبي يا عمار، دائما متابعينكم وبالتوفيق والنجاح دائما. وطبعا تعرف يعني أنا دائما جاهز رهن الإشارة يعني في البرنامج،
0: وأصلا بدون ما أرن عليك قبل البرنامج وأرن عليك وإحنا على الهواء بتقول لي أنا جاهز، فمن بالك لما أرن عليك وأنسق معك.
1: الله يقويك حمار، دائما بالتوفيق والنجاح.
0: يعني حديثنا اليوم أخي أبو حاتم حول موضوع في غاية الأهمية، وهو اعتبار اللاعب الفلسطيني لاعب محلي في الدوري السوري، وهذا اللي تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الإخوان في الاتحاد السوري، هو على عكس ما حدث في الاتحاد اللبناني. أعتقد عندك تفاصيل إضافية حول الموضوع.
1: نعم، يعني بصراحة يعني قرار رائع جدا من الاتحاد السوري لكرة القدم، قرار ممتاز، قرار شجاع، قرار يخدم الكرة الفلسطينية ومفيد للكرة الفلسطينية وللاعب الفلسطيني، لأنه يعني بصراحة يعني إنه القرار صدر انه اعتبار اللاعب الفلسطيني لاعب محلي حسب تعليمات الكويد والتسجيل للأندية السورية للموسم 2026-2027. طبعا سمح للأندية السورية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب كل نادي، لكن اللاعب الفلسطيني يعتبر لاعب محلي، يعامل معاملة اللاعب السوري. بالتالي القرار مهم جدا، القرار يعني لاقى ارتياح الجميع، ودليل انه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعني على صفحته وموقعه الرسمي اصدر بيان شكر فيه الاتحاد السوري لكرة القدم على موقفه. طبعا اكيد انه هذا القرار مهم ومفيد وسيخدم الكرة الفلسطينية، لانه يعني متوقع ان نرى بعض اللاعبين الفلسطينيين في الدوري السوري قريبا. طبعا انا بدي اوضح بعض التفاصيل يعني شوي الخافي على الناس، انه الدوري السوري فترة الكويت والتسجيل مستمرة ل 29 اخ عمار. بمعنى انه امامنا اقل من شهر، يعني شهر الى اسبوع امام الاندية السورية من اجل انها تستقطب وتتعاقد مع بعض اللاعبين الفلسطينيين. طبعا هذا القرار قرار ممتاز، قرار رائع، ما حجم الأندية السورية كمان من ناحية العدد، يعني حتى لو أي نادي سوري بده يتعاقد مع أكثر من لاعب فلسطيني ما فيش مشكلة، لأنه للموسم 26-27 سيعامل معاملة اللاعب السوري. أنا أتوقع أنه من هون ل 29 أن نشاهد بعض اللاعبين الفلسطينيين اللي ممكن يكونوا في الدوري السوري. اللي ملاحظتين أو جزئيتين صغار على القرار، طبعا القرار رائع وشكرا للاتحاد السوري لكرة القدم، لكن كنت أتمنى لو القرار طلع أبدر شهر أو شهر ونص، لأنه في كثير لعيبة فلسطينيين اوريدي تعاقدوا أو سكروا تعاقداتهم في بعض الدوريات سواء في الدوري الأردني أو في الدوري المصري، في بعضهم حتى تسرع في التعاقدات، لأني أنا كمان يعني متابع اللاعبين اللي راحوا على الدوري المصري في أول أسبوعين، في ناس كثير ما لعبت بالمره، يعني ما كانت حتى في مش في التشكيل الاساسي، ما كانت في حتى في التشكيل البديل. يعني لو القرار اجى ابدر شهر او شهر ونص، اعتقد كان بعض اللاعبين اللي احترفوا في بعض الانديه هنا او هناك كان توجهوا اعتقد للدوري السوري في وقت مبكر، يعني لانه احنا بنعرف احنا فتره القيد اغلقت في معظم الدول، قليل من الدول اللي عندهم لسه فتره قيد وتسجيل اللاعبين. الجزئيه الثانيه، أتمنى من الاتحاد السوري وطبعا شكرناه ومشكور على موقفه، إنه القرار يستمر ما بعد الموسم
0: نعم.
1: الحالي
0: نعم.
1: أتمنى يعني إحنا أوكي القرار سيطبق في موسم 26-27 لكن أتمنى إنه كمان يستمر في الموسم المقبل. وأنا زي ما حكيت عندي بعض المعلومات إنه في بعض اللاعبين الفلسطينيين اللي راح نشوفهم راح نحكي طبعا أخبارهم ممكن ينتقلوا يكونوا في موجودين في الأندية السورية من هون ل 29. وأنا معك على هواك عمر بعت لك نفس القرار إذا ممكن نعرضه على الناس.
0: أنا انعرضوا الناس شبعوا قراءة
1: هيك هيك تمام. طبعا إذا بدك نقارن بنقارن بقرار الاتحاد اللبناني السابق اللي سبق وحكينا عنه وانتقدناه بشدة لأنه بصراحة لا يليق في الاتحاد اللبناني إنه يعني على الأقل بدكش توقف مع الاتحاد مع الكرة الفلسطينية ما توقف ضد اللاعب الفلسطيني.
0: بقول تأكيد
1: إنه قرار الاتحاد اللبناني السابق اللي حكينا عنه إنه اعتبار اللاعب الفلسطيني المولود في لبنان والمسجل في دائرة الهجرة والجوازات في مديرية الداخلية في الحكومة اللبنانية اعتبره لاعب أجنبي. يعني هذا قرار غريب مستهجن غير مفهوم له أبعاد مش بس رياضية وحتى يعني تطال الأبعاد لتكون أبعاد سياسية أخرى. يعني بكفيش الإنسان الفلسطيني واللاجئ المولود في لبنان إنه يعني محروم من حقوق كثيرة من هالتوظيف وإلى آخره وأجي أحرمه من حقه في اللعب أو التسجيل كلاعب محلي، وهذا يحرم المواهب الفلسطينية الواعدة في الأندية اللبنانية إنها تظهر لأنه يعني سيكون لاعب أجنبي. طبعا إحنا وقتها يعني قلنا إنه قرار سيء سلبي، نتمنى الاتحاد اللبناني يتراجع ونتمنى الاتحاد الفلسطيني يتدخل كمان ويخاطب ويستمع مع الاتحاد اللبناني من أجل التراجع عن موقفه لأنه هذا ظلم، ظلم المواهب الفلسطينية الواعدة في لبنان. أخ عمار
0: يعني الصراحة كل الاحترام لقرار الاتحاد السوري، وأنا أمل أنه يكون كل القرارات لدى الاتحادات العربية بهذا الشكل، وهو تحديدا ما حكينا أنه على عكس الاتحاد اللبناني. الآن المنتظر من الاتحاد السوري تنفيذ ما تم اعتماده وتسجيل اللاعبين الفلسطينيين كانوا الموجودين بسوريا أو اللاعبين الموجودين عندنا بالضفة أو بغزة أو بالشتات تسجيلهم كلاعبين محليين.
1: صحيح، ويعني بصراحة الاتحادات العربية واجب عليها واستحقاق إنها تساعد الكرة الفلسطينية بالحد الأدنى. أعتقد إنه قرار زي هيك في أكثر من اتحاد عربي مش راح يضر بالمرة، بالعكس إذا في مواهب فلسطينية واعدة قد تخدم الأندية العربية في بعض الدوريات فلما لا. وإذا في أندية بدها تحدد مثلا لاعب أو لاعبين لكل نادي عندها في بعض الدوريات يعني التعاقد مع لاعب فلسطيني واحد واعتباره محلي أو اثنين برضو مع الناس مشكلة. المهم يكون في خيارات أمام اللاعب الفلسطيني من أجل الانتشار والاحتراف في الدوريات العربية المتنوعة والقوية. كل هذا يعني يعود بالفائدة على الكرة الفلسطينية، كل ما وسعت قاعدة الاحتراف كل ما قاعدة اختيار المنتخبات الوطنية كانت أوسع. وشاهدنا لاعبين في أكثر من دوري عربي في دوريات مختلفة، وبالتالي اللي بيلعب اللي بيتميز اللي ببرز اللي بيظهر اللي بيثبت حاله في دوريات قوية هو اللي بيكون عليه العين للمنتخب الوطني
0: كل
1: الأول
0: الاحترام أبو حاتم
1: الوطني الأخرى. فبالتالي أكيد إحنا بنتمنى إنه أكثر من اتحاد عربي يسير على خطى الاتحاد السوري. وبنذكر في الختام يبقى الاتحاد المصري لكرة القدم هو النموذج والنبراس الذي يجب أن يسير عليه جميع الاتحادات الرياضية العربية
0: وأنا أو
1: الاتحادات كرة القدم العربية، لأنه الاتحاد المصري لكرة القدم من سنين طويلة معتمد قرار دائم. وحط أخ عمار تحت دائم 100 شحطة حمراء، مش لموسم أو لموسمين، دائم باعتبار اللاعب الفلسطيني لاعب محلي في الدوري المصري. أي أن الأندية المصرية عندها الحق في التعاقد مع أي عدد من اللاعبين الفلسطينيين في كل موسم. أعتقد الاتحاد المصري رقم واحد في موضوع مساعدة اللاعب الفلسطيني الكرة ومن زمان. وأي اتحاد عربي يخطو خطوة إيجابية معنا إحنا راح نشير إلها وراح نحكي عليها وراح نشكرها وراح يعني نحفز وندعو الاتحادات العربية الأخرى إنها يعني كمان تساعد الكرة الفلسطينية. وأعتقد الملف هذا مهم.
2: بقي لديك دقيقة.
0: طيب يعني أبو حاتم أنا بدي أشكرك شكر جزيل على كل ما تفضلت فيه، وإن شاء الله يعني يلاقي هذا القرار من الاتحاد السوري النجاح المنقطع النظير ونشوف في كل الاتحادات العربية مثل هيك قرارات. شكرا أبو حاتم. ومن أبو حاتم بدنا نروح لإيهاب أو دقات الساعة، وبعد دقات الساعة نروح لزميلنا إيهاب النتشل لنحكي عن ريال مدريد بشكل سريع.
3: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 4:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
0: نرجع نكمل معكم متابعينا الكرام بعد دقائق الساعة. كم من دقيقة سريعات حول فوز ريال مدريد 4-1 على ريال سوسيداد مبارح، المباراة اللي يعني أعتقد كان شوطها الأول شوي ريال مدريد ما كانش بالوضع أو بالشكل المناسب في المباراة، خصوصا أنه شفنا بعض الأخطاء الدفاعية الكارثية، وكاد ريال سوسيداد أنه يسجل في ريال مدريد أولا لولا تألق كورتوا في إبعاد الكرة. الشوط الثاني كان مختلف تماما، ريال مدريد ومورينيو على ما يبدو يعني منظف الغرفة في اللعيبة بين الشوطين، لا شفناهم بهذا الأداء الحلو، وشفنا كمان تألق بلينغهام، وشفنا استمرار لتطور موهبة جولير. إيهاب النتشة زميلنا صار عندنا داخل الاستوديو لنحكي أكثر عن ريال مدريد. إيهاب مساء الخير.
4: مساء الخير كابتن عمار، إليك ولجميع المستمعين.
0: إذن يعني ريال مدريد فاز 4 مبارح، أو مبابي سجل هاتريك، شفنا تألق بلينغهام، شفنا استمرار في أداء جولير التصاعدي، لكن عندنا بعض الأخطاء الكارثية بالخط الخلفي.
4: صحيح كابتن عمار، يعني ريال مدريد يواصل سلسلة انتصاراته 2 سرعة التوالي، وبتوقع انه اهم اشي ممكن نحققه هلا ونركز عليه اكتر لسه من الاداء النتائج، احنا بحاجة انه نتواصل بتحقيق نتائج لحد التوقف
0: الاداء الدول. جاي يقول لي جاي اما جاي. النتائج اللي بتروح عليه كل سنة
4: متسائل بالضبط، فاحنا لازم على الاقل نضل محافظين على الفوز وجمع النقاط الثلاثة في كل المباريات الجاي.
0: طيب لو حكينا عن ابرز الايجابيات اللي شفناها امبارح قبل ما نروح للسلبية،
4: ابرز ايجابية انا شفتها من وجهة نظري الشخصية بلينغهام قدم مباراة أسطورية،
0: مباراة
4: فعليا وبذكرني انه انا ريال مدريد، يعني بروح ريال مدريد بطلع هو دفاعيا هجوميا على كل كرة بيقاتل. كمان يعني هذا الاشي فعليا اعطانا مضاعف كأنه عنا لاعب اضافي كان في المباراة امبارح بسبب مجهود بلينغهام.
0: يعني الريال كان يلعب امبارح ب12
4: بالنسبة إليه صح. مع وجود بلينغهام ومجهود اللي قدمه بصراحة صحيح. رهيب
0: صحيح،
4: كان يقاتل على كل كرة.
0: مورينيو حطه ووظفه صح يعني قال له شوي تخلى عن الواجبات الدفاعية، أنا بدي اياك بالواجبات الهجومية أكثر
4: 100%. بس برضو كابتن عمار مجهود بكون فيه هذا الضغط على خط الستة وخط الثمانية، يعني هذا أكيد مجهود منه كمان إضافي
0: صحيح.
4: يحسب له، زائد انه احنا بنحتاج كمان لاعب 2 في ريال مدريد في وسط الملعب يعملوا زيه، يعني انا مشكله في
0: هو فالفيردي، لو ضل فالفيردي اللي بنعرفه كان كثير وضعنا افضل. بس فالفيردي بعد الاشكاليات اللي صارت وقال انه بده يطلع وبده مش عارف شو،
4: شوي بتحس بنفسه اهتز،
0: او حتى كمان هو بيلعب
4: ذهنيا
0: طوف. يعني تخيل اني اشغل في الحريه وانا مش حابب اشغل في الحريه صح. هو هيك يعني هيك وكانه
4: صح، مع انه فالفيردي دير بالك يعني بالناحيه الهجوميه قدم لنا اشياء ولمسات امبارح كانت ممتازه، وهو كسر لنا في الهدف الاول.
0: هو بحاجه ليكسب ثقه الاداره من جديد عشان يرجع يتالق
4: بالضبط، وبتوقع انه مع مورينيو راح يصير هذا الشيء واضح. يعني في مورينيو عمال بيشتغل على شخصيه اللاعبين كيف يبرزوها في الملعب، هذا الشيء كنا مفتقدينه لنا 3 سنين في ريال مدريد.
0: صحيح، واكبر دليل الاشكاليات اللي شفناها الموسم اللي فات
4: الضرب.
0: يعني انا اتصل بين لاعبين نجمين كبار كل واحد حقه كذا 100 مليون ويضربوا بعض. لليوم على فكره اذا حدا بنتبع على صور
4: فالفيردي
0: لليوم الضرب مبينه يعني ضربه مش سهله. طيب نروح للسلبيات، وتحديدا اذا حكينا عن السلبيات يعني بدنا نحكي عن الامور الدفاعيه.
4: صح، انتشار اللاعبين في الناحيه الدفاعيه عندنا مشكله فيها واضحه، بحاجه مورينو يشتغل عليها خاصه الاطراف، لانه يعني الخصوم عملها بتستهدف ورا الاظهره عندنا، خاصة في حالة تقدم ديفرس أو كارلوس ما في حدا يغطي عنهم. كابتن عمار
0: شوف، أنا وجهة نظري أنه بالفترة القادمة ممكن لا والله أنك نسيتني يا ربح اللي بدي أحكي أو أسماء اللعيبة، قول مع الأظهرة الثانية
4: يكون محل
0: كارلوس وشو اسمه
4: أرنولد محل ديفرس.
0: بيختلف الوضع.
4: شوف هلأ، هو أنا بالنسبة لي كوكوريا لازم ياخد منحنى أساسي، هلأ أرنولد رح يستخدمه في المباريات هو يمدنا هجوميا أكتر. ديمفريس في عنده إيجابية إنه هو دفاعي أقوى من هجومي، يعني طيب. هجوميا شفته محدود
0: الصراحة، يعني مع تطور الفريق مباريات أخرى أو يعني يلعب مباريات أخرى راح نشوف ثبات لتشكيل معين. هل إنه مورينيو أعطى التنين هدول فرصة لا يقدر يقتنع فيهم ممكن في الفترة القادمة ولا لا، حتى يصل مثلا لنص الموسم وعنده التشكيل أو القوام الكامل للفريق بشكل أساسي لما ندخل مع الدوري الأبطال والمباريات الحساسة، عشان يقدر برضه هو يعتمد على التشكيل اللي بيقدر ينزله له، يلا انزلي حاربي أنت اليوم الحرب عليكي، أنتوا خليكم عندي لما اعتزكوا بنزلكم.
4: هلا انا بصراحه بدك صحيح انه انا استغربت انه نزل في نفس تشكيله المباراه الماضيه،
0: الكل حكى عنها هي النقطه،
4: توقعت انه كوريا يكون اساسي في المباراه، بس في اخبار بتحكي انه كوريا مش جاهز بدنيا 100% عشان هيك ما اعتمد عليه اساسي.
0: مو تنسى جاي من كاس عالم وضغط مباريات وتاخرت الاجازه بتاعته وهيك.
4: بالضبط، هو اخر اللاعبين اللي وصلوا تدريبات ريال مدريد.
0: على كل حال احنا بانتظار ريال مدريد اللي تذكر موسم 2013 2014،
4: مطور اكثر اللي ما يخرش المي زي ما بنحكي،
0: يعني بدنا هذا الاداء.
4: وبشوف انه في وسط الملعب كمان كابتن عمار بدنا لاعب بيشبه كاسيميرو
0: تشاوميني.
4: بتوقعش انه يقدم اداء نفس كاسيميرو، يعني
0: تشاوميني يعني على الاقل لو نص،
4: بس لازم لازم يعني كمان نعطيه فرصه مع مورينيو نشوف كيف ممكن يحدثه او يزيد عليه.
0: كمان شغله، فينيسيوس
4: بالنسبه
0: ضل لي فينيسيوس تاع السنه اللي فاتت حتى
4: لحد اللحظه، بس علاقته مع مورينيو اذا انت انتبهت شوي هذا راح تدفعه لقدام
0: ان شاء الله، هذا اللي بدنا اياه.
4: وكمان دويوماندي قدم اداء رائع في المباراه،
0: والله هذا ولد لعيب لعيب لعيب، يعني مكسب مكسب للريال الامانه
4: رغم قله الاداء الدقائق اللي لعبها، بس يعني الامانه انه اعطونا مؤشرات ايجابيه وان شاء الله يضل هيك.
0: علم على كلامي، بعد نص الموسم راح يكون لاعب اساسي في الريال.
4: تمام
0: ايهاب، شكرا جزيلا، شكرا ربحي، شكرا للجميع، انتهى وقت البرنامج.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: الساعة الآن 4:00 بتوقيت وايت وينجز.
7: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
6: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
7: طيب احكي لي إيش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
7: والأسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
7: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية يبحث مع وزير الخارجية الإيراني في طهران خفض التصعيد وحرية الملاحة في مضيق هرمز. شهيدة وجرحى جراء قصف إسرائيلي مكثف على مناطق في جنوب لبنان، وإذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن الجيش يشن غارات رداً على إطلاق حزب الله مسيرات. شهيدان وجرحى جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس ومخيم الشاط غربي مدينة غزة. ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الجارفة في جبال الهيمالايا الحدودية بين الصين ونيبال إلى أكثر من 270 شخصاً، إضافة إلى 1500 مفقود.

0: نبدأ من طهران، حيث قالت الخارجية الإيرانية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقر وزارة الخارجية بعد ظهر اليوم وأجرى محادثات معه. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في وقت سابق إن الزيارة تهدف لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير. وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اجتماعه في طهران مع وزير الخارجية الإيراني، شدد على ضرورة احترام سيادة دول الجوار واحترام حرية الملاحة وفق بيان للخارجية القطرية. بحسب البيان أيضا ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، كما تطرق البيان إلى المناقشات بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. هذا وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن بلاده لم تبدأ الحرب، بل شنتها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أثناء المفاوضات على حد تعبيره. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران، الذي أشار خلاله إلى رفض أي تهديد لأمن الدول والشعوب الإسلامية، مشددا في الوقت نفسه أن دول الجوار لا ينبغي أن تكون شريكة في أي عدوان على إيران. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إنه لا مفاوضة جارية حاليا مع إيران وجميع الخيارات مطروحة. وأضافت ليفيت في تصريحات لفوكس نيوز أن إيران في وضع ضعيف للغاية، وزير الخزانة الأمريكي يواصل استخدام كل أداة اقتصادية ضدها، مشددة على أن عملية الغضب الملحمي حققت نجاحا هائلا في إضعاف القوة العسكرية للنظام الإيراني. وقالت إن الهدف الأول للرئيس ترامب كان ولا يزال ضمان ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أصيبت بمقذوف في مضيق هرمز، ما تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقا. وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يبلغ عن أي أضرار بيئية. الآن إلى مراسلي التلفزيون العربي ياسر مسعود من طهران وعماد الرواشدة من واشنطن، ونبدأ معك ياسر بما رشح حتى الآن من معلومات عن هذه الزيارة والتصريحات أيضا بعد اللقاء بين وزير الخارجية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية الإيراني.
1: يتوقع جمال أن يكون هناك بيان من الخارجية الإيرانية يسرد على أقل تقدير جزء مما دار في تفاصيل هذا اللقاء الهام الذي يوصف هنا إيرانيا على صعيد المناقشات التي جرت والمباحثات. وبالطبع هي قد لن تكون الوحيدة، ربما سيكون لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لقاء مع الرئيس الإيراني، ربما أقول على اعتبار أنه لا يوجد هناك إعلان رسمي حتى الآن لأجندة هذه الزيارة، وقد يكون أيضا لقاء لديه مع قاليباف، هذا في مساحة التوقعات، أو ربما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، على اعتبار أن اللقاء إذا ما جاء مع محسن رضائي يكون من اللقاءات المهمة، خاصة وأن القرارات الأساس التي تصدر والتي يتم التصديق عليها هي في دائرة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وأيضا عندما نتحدث عن اللقاء بقاليباف فهو المعني بإدارة الملف التفاوضي وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض. وأما اللقاء إذا ما جرى مع الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان فهنا الكلام الذي سمعناه لأكثر من مرة، مرة من الحكومة الإيرانية، والذي يشير عن استعداد إيران للعودة إلى المسار الدبلوماسي أو رغبتها أو تغليب هذا الموقف الإيراني على المواجهات والحرب، وبالتالي هو يتحدث بلين أكثر مما يأتي ونسمعه من الحرس الثوري بالدرجة الأولى. ما أعلن وتحديدا من الخارجية القطرية يتداول هنا في وسائل الإعلام الإيرانية باهتمام على اعتبار أنه يكشف جزء مما دار في هذا اللقاء، وهو الكلام الذي يخص خاصة ملف مضيق هرمز والمسارات المتعلقة في الإطار والاتفاق الذي جرى في البيان ما بين طهران ومسقط، وبالتالي هو يناقش ما بإمكانه أن يسهم في حلحلة الأزمة على صعيد العودة إلى المسار الدبلوماسي والموقف الإيراني المتعلق بإغلاق مضيق هرمز. هذا من جانب، والجانب الآخر وهو الأهم وذلك المتعلق بالموقف القطري بتعديل أو عدول الموقف الإيراني بالعودة إلى الحوار، وهذا بالطبع أيضا يعتبر مهما خاصة وهو يأتي بعد سلسلة من اللقاءات والحراك الدبلوماسي والاتصالات التي جرت ما بين الخارجية الإيرانية وزيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، وكذلك الزيارة العمانية، وهو يأتي في هذا السياق على أقل تقدير في ضبط إيقاع التوترات إن لم يكن يحدث اختراق جدي في جمود الأزمة، وتحديدا فيما يتعلق بعدم استئناف المفاوضات ما بين طهران وواشنطن.
0: وأيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز سنعود إليك، ابقى معي ياسر، عود إليك أيضا بما يتعلق بأي تصريحات ومواقف جديدة أيضا بخصوص مضيق هرمز. نذهب إلى واشنطن معك عماد، كيف تنظر واشنطن إلى هذا الحراك الدبلوماسي بعد زيارة قائد الجيش الباكستاني اليوم؟ زيارة مهمة جدا أيضا لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وهل يمكن أن تكون هناك رسائل أيضا ترسل بها واشنطن إلى دوائر القرار في إيران عبر هذه الزيارات؟
2: هذا محتمل جمال، لكن الموقف الرسمي الذي أعلنت عنه الناطقة باسم البيت الأبيض هو أنه لا يوجد مفاوضات الآن، وأن عملية النبذ الاقتصادي ستؤدي في النهاية لإضعاف النظام الإيراني، وأنه سيأتي إلى الطاولة بطرح ذو معنى كما قالت، وأن القرار النهائي فيما يتعلق إلى متى تستمر هذه العملية وبيد الرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. الآن لا يوجد أي تعليقات رسمية ولا حتى تسريبات عن الموقف الأمريكي من ما يدور حول مضيق هرمز، لكن من مفاوضات طبعا وزيارات المتبادلة للفرقاء وللأطراف الإقليمية، لكن بعض الخبراء يقولون بأن هذا ربما يعكس رغبة أمريكية في محاولة جس نبض ما إذا كان بالإمكان العودة بشكل ذو معنى بين مزدوجين لطاولة المفاوضات مع الإيرانيين، لكن مع الاحتفاظ بالضغط الاقتصادي للحد الأقصى عبر عملية النبذ الاقتصادي. الموقف الأمريكي الرسمي جمال من مضيق هرمز هو أن هذا المضيق معبر دولي لا يجوز لا لإيران ولا لعمان حتى أن تديره، وقد هدد الرئيس الأمريكي سابقا حتى عمان بضربها عسكريا إن تدخلت في هذا الشأن. هذا هو الموقف الرسمي، لكن طبعا دائما هناك احتمالات لقنوات خلفية من التفاوض يسعى لها الرئيس الأمريكي مع الإيرانيين، ولو أن ذلك برأي كثير من المراقبين مستبعد. غالبا الرئيس الأمريكي يحاول شراء الوقت حتى مرور الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، وبعد أن تتضح نتائج هذه الانتخابات وإذا ما كان الجمهوريون أي حزب الرئيس سيطروا أو لم يسيطروا على كلا الغرفتين في مجلس الشيوخ والنواب، من ثم يقرر الرئيس ما هي الخطوة اللاحقة مع إيران. لكن في الوقت الحالي غالبية الآراء تذهب إلى أنه سيبقي على حالة اللاسلم واللا حرب مع الضغط الاقتصادي للحد الأقصى على النظام الإيراني.
0: ابق معي عماد، أعود إليك أيضا بتصريحات كارولاين ليفيت التي أشرت إليها وذكرناها في الخبر منذ قليل، تعود مجددا وتقول بأن الخيارات كلها لا تزال مطروحة، جميع الخيارات مطروحة. أيضا تقول عودة إلى ياسر، كنا نتحدث عن مضيق هرمز وهذا الاتفاق المؤقت لتحديد مسارات الدخول والخروج لحركة المراحة في المضيق، ماذا يصدر من معطيات جديدة حول هذا الاتفاق المؤقت؟ نتحدث عن تفاهمات ولكن ليست نهائية حتى اللحظة، وهي بدورها كما ذكر عماد تلقى اعتراضات أمريكية.
1: بالفعل، وهذا أيضا ينسجم مع الرواية الإيرانية جمال، التي تقول بأن هناك عرقلة تمارسها واشنطن لعدم التوصل إلى الاتفاق النهائي، وحتى في مسار تنفيذ الاتفاق بشأن المسارات المؤقتة. وهذا تحديدا ما حذر منه الحرس الثوري بالأمس، وتحديدا المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أشار بوضوح إلى أن على الولايات المتحدة الأمريكية الكف عن عرقلة هذا المسار للتوصل لنتائج نهائية عبر جانبين كما يبدو العرقلة وفقا للقراءات والتفسيرات هنا التي تسمع جمال. الأولى هي ممارسة الضغط على الموقف العماني، والنقطة الأخرى هي محاولة لفرض المسار الجنوبي لمرور بعض السفن، وهذا بالطبع هو مسعى أمريكي لإخراج مضيق هرمز من السيطرة الإيرانية. في المقابل يجري التأكيد وتحديدا من قبل الحرس الثوري وبالأمس بشكل واضح بأن كل المضيق ومن الضفة الإيرانية إلى أقصى الجنوب منه، والكلام عن الضفة الجنوب العمانية، بأنه يخضع لسيطرة كاملة إيرانية، ولا وجود لقطع عسكرية أمريكية لتتمكن من تمرير السفن أو ناقلات النفط أو الغاز. وهي تحاول الإشارة إلى هذه النقطة بأن أقرب القطع العسكرية الأمريكية هي تبعد عن مضيق هرمز بنحو 400 كيلومتر، أو ربما بعض التقديرات تشير لأبعد من ذلك، وهذا ما يجري الحديث عنه هنا إيرانيا. بموازاة هذا أيضا يؤكد أيضا بأن الاتفاق المؤقت أو الإطار التفاهمي الأول مع الجانب العماني أسفر عن تخصيص الحصص المتعلقة بعائدات مضيق هرمز، وهذا بالضرورة هو الجانب الاقتصادي التي لا تزال تتحدث به طهران بدءا من الخارجية وكذلك المؤسسات المعنية وخاصة الاقتصادية. وأيضا يأتي في مساحة الردع الإيراني جمال، يفهم هنا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ضغوطها الأخيرة، على اعتبار أن الضغوط التي حاضرة من بينها بالطبع كما تعلم هي الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وأيضا ما يؤدي بالطبع أو يقلص وفقا للرواية الإيرانية من صادرات النفط الإيراني ومرورها من الموانئ الإيرانية والمياه الإيرانية إلى المياه الدولية، وهذا يشكل بالطبع عائقا ولا يعتبر إيرانيا بأنه يشكل حاجزا بشكل نهائي، على اعتبار ما يجري الحديث عنه هنا بأن هناك مصادر تؤكد بأن العديد من السفن لا تزال تعبر الحصار البحري الأمريكي. وأيضا هو يأتي في سياق الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد سوق الطاقة، وكذلك من أجل تحديد لمرور السفن وإحكام سيطرة الحرس الثوري على مرور وصادرات النفط من المنطقة. وآخر المعادلة التي رسمت وسمعناها من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أشار وأكد بأن طهران في حال بأن طهران لن تسمح بمرور وخروج قطرة نفط من المنطقة إذا ما واصلت الولايات المتحدة الأمريكية إحكام حصارها على الموانئ الإيرانية وعدم السماح لصادرات النفط الإيراني بالوصول إلى مقاصدها. وبالتالي وفقا لهذه المعادلة الإيرانية هي تأتي أيضا في سياق الرد على الحصار الذي يوصف بأنه الأقصى على القطاعات الاقتصادية الإيرانية.
0: شكرا لك ياسر، ابقى معنا. أعود إلى عماد مجددا. عماد، اعتراضات أمريكية أيضا على التفاهمات العمانية الإيرانية في الوقت الذي يؤكد فيه ترامب بأن المضيق مفتوح، تم القضاء على كل الألغام في المضيق. إيران تقول عكس ذلك، تقول بأن السيطرة إيرانية بحتة. بالتالي نفهم أيضا الموقف الأمريكي فيما يتعلق بهذه التفاهمات العمانية الإيرانية وبالوضع حاليا في مضيق هرمز.
2: نعم جمال، ودعني أشير إلى هذا التصريح من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يقول بأن النظام الإيراني يواجه صعوبات بتأمين الحاجيات الأساسية لمواطنيه وينفق الأموال في المقابل على التسلح. هذا يأتي أيضا بعد أن قالت أيضا الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين لافيت، قالت بأن التضخم في إيران تجاوز 100% كما تقول، وأن النظام الإيراني يواجه صعوبات بدفع الرواتب لأعضاء الجيش والشرطة. هذا ما تقوله الناطقة باسم البيت الأبيض. طبعا هو ليس مجرد تصريح سياسي، قد يكون كذلك طبعا، لكنه أيضا قد يكون مبني على معلومات من الدوائر الاستخبارية الأمريكية بأن التضخم في إيران تجاوز 100% وأن النظام الإيراني يواجه صعوبات بدفع المرتبات لرجال الشرطة والجيش. طبعا كارولين لافيت تقول أيضا بأن العملية أو أن النظام الإيراني في ظل هذا الواقع الاقتصادي الصعب سيكون عليه أيضا مواجهة عواقب عملية النبذ الاقتصادي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي. طبعا في الداخل الأمريكي لا يزال الانقسام هو الذي يتحكم بطريقة نقاش الملف الإيراني. الديمقراطيون دائما ما يشيرون إلى أن الرئيس لا يمتلك استراتيجية واضحة، ليس هناك أهداف واضحة جمال، حتى عملية النبذ الاقتصادي ليس لها أهداف واضحة. وكما ربما شاهدت سكوت بيسنت وزير الخزانة حينما أعلن عن هذه العملية لم يشر إلى الأهداف أو كيف يمكن لهذه العملية أن تتوقف أو أن تنجح وما المطلوب من الإيرانيين. كل ما لدينا هو ما يقوله البيت الأبيض من أن على الإيرانيين أن يأتوا لطاولة التفاوض ومعهم طروحات ذات معنى، لكن ما معنى ذلك هذا غير واضح. وهذا يأتي في سياق كما يقول كثير من المراقبين في سياق ضبابية الأهداف وتغيرها المستمر منذ بدء هذه الحرب. لكن بشكل عام العملية الاقتصادية التي أعلن عنها البيت الأبيض يعول عليها اليوم بأن تؤدي إلى أثر ربما أكبر من أثر العملية العسكرية. الغضب
3: راديو الحرية
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل. أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: آخر كان في الكونغو داخليا فيما يخص الإفراج عن بعض المساجين، لكن الانتقال إلى هذا الصراع، صراع مختلف جمال. نحن نتحدث عن صراع موجود على الواقع في الميدان، وأيضا صراع موجود أمام الإعلام. نجد تصريحا إيرانيا ثم تصريحا أمريكيا، بالتالي هذا يعقد المشهد بشكل جدا كبير. الانتقال بعدها إلى نوعية الوساطة التي نحتاجها، نحن نحتاج إلى وساطة لا تفرض وجهات الرأي معينة على الأطراف. الوساطة هي محاولة تقريب وجهات النظر، محاولة تسويق وجهة النظر ألف لأخذها لباء. بالتالي أعتقد وجود معالي رئيس مجلس الوزراء الآن في هذا الزخم الدبلوماسي، الجهود القطرية ستركز على أنه هل إيران جادة، بالتالي هل يمكن أن يكون هناك تطبيق فعلي للملاحة، هل يمكن الانتقال من ما بعد هرمز، وهذا أمر مهم جدا، إذا لأن هرمز أصبح هو العقدة في هذه المسألة.
3: تمام.
2: إذا تم حلها يمكن للوسطاء أن يذهبوا للولايات المتحدة، بين لا يوجد الآن ما يستدعي الوقوف في هذه العملية الدبلوماسية.
3: تمام. وتلاحظ أيضا حتى على الجانب الأمريكي، الرئيس الأمريكي لديه ربما هدفين الآن، فتح مضيق هرمز والملف النووي. الآن الملف النووي بالرغم من تشبث الأمريكي بهذا الملف إلا أنه مسكوت عنه بشكل كبير إلى حد ما من الجانب الأمريكي. الآن الأولوية هي فتح مضيق هرمز. إلى أي حد هذه المهمة صعبة برأيك بالنسبة للوسطاء؟
2: هي صعبة نظرا لأن الإدراك لدى الطرف الإيراني بأن هرمز يمتلكه، ولا ينظر له أنه هو ممر دولي، لا ينظر له بأنه هو يشاركه مع الجانب العماني الحرس الثوري في تصريحاته. لكن لا يجب علينا أن ننظر جمال إلى هذا الضجيج. دائما هناك ضجيج يكون سياسيا لرسائل سياسية داخلية وخارجية بأن إيران ما زالت ممسكة بالأمور ومتحكمة وهي صاحبة اليد العليا، لكن يجب التركيز على أساس المشكلة. الآن هناك تفاهم إيراني عماني، هذا التفاهم هو كرت سياسي مهم، إعلان سياسي مهم، لكن هل يمكن تطبيقه ملاحيا عمليا؟ بالتالي هذا أمر مهم جدا. إذا تحركت الملاحة قليلا وأصبح هناك أمور طبيعية تتحرك، أصبح هناك تعاون أكثر بين الجانب الإيراني والعماني وثقة بين دول المنطقة والجانب الإيراني والاقتصاد الدولي أيضا، هنا يمكن الضغط بعد ذلك ممكن على الجانب الأمريكي للجلوس أكثر.
3: ولكن الجانب الأمريكي أصلا لديه اعتراضات على هذا الاتفاق المؤقت، على الأقل فيما يتعلق بحرية تحرك وحركة القطع العسكرية البحرية.
2: أعتقد هذا ما يجب على الوسطاء التركيز عليه مع الجانب الإيراني، هو هل هناك حرية ملاحة، هل نعود إلى ما قبل 28 فبراير، أم نحن الآن في مرحلة ما بعد 28 فبراير وتحاول فقط إيران إخراج اتفاق يحافظ لها على الهيمنة على هرمز. إن كانت بهذه الطريقة بالتالي صعب اختراق هذه المفاوضات وصعب العودة للمسار الدبلوماسي حاليا. لكن إن كان يمكن الوصول إلى تفاهم بين الجانب الإيراني، لا منفتح على هذا الجانب، وأعتقد أن هذا ممكن في حالة واحدة، لأن إذا نظرنا جمال إلى سياق الأحداث نجد أن عقوبات أمريكية الاثنين ثم بعد ذلك تحرك الملف الملاحي.
3: نعم.
2: يعني لأسابيع طويلة كان نسمع عن علامات إيجابية بين إيران وعمان، لكن لم يحدث شيء. لكن بعد العقوبات الأمريكية نظرنا أن هناك تحرك، وأعتقد أن هذه هي الفكرة، هي أن الجانب الأمريكي يضحى كسلم تصعيدي بشكل كبير. بالتالي كيف يمكن إقناع الآن بعد الزيارة هذه، كيف يمكن إقناع الطرفين الأمريكي بأن الإيراني جاهز وجدي للحديث وقابل هذا الاتفاق العماني الإيراني الملاحي، جاهز للتطبيق، وكيف يمكن إقناع الجانب الإيراني بأن الجانب الأمريكي منخرط، وبين كل هذا الضجيج جمال إسرائيل تصعد في لبنان وحزب الله يدخل في
3: وتصعد في غزة وتصعد في سوريا وتصعد على كل الجبهات تقريبا،
2: تبحث عن رد.
3: إسرائيل تستغل هذا.
2: نعم. تبحث عن رد للفوضى.
3: يبقى سؤال دكتور عبد الله أيضا في خضم هذا الضجيج وهذه المؤشرات الإيجابية وهذا الحراك والزخم الدبلوماسي، يطرح سؤال آخر: هل إيران والولايات المتحدة معنيتان الآن بالعودة إلى المفاوضات والتوصل إلى اتفاق؟ كلاهما يعول على عامل الوقت، الأمريكي يعول على عامل الوقت بتحقيق هذه العقوبات نتائج ما في الداخل الإيراني عبر الضغط والخنق الاقتصادي، إيران تعول على عامل الوقت أيضا فيما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار وما إلى ذلك. بالتالي هل كلاهما معني الآن أصلا بالعودة إلى المفاوضات والتوصل إلى اتفاق؟
2: يعني أعتقد جمال الكل متضرر حاليا، يعني العالم كله متضرر، المنطقة متضررة، وطرفين النزاع متضررين. لكن الفكرة هي أن كل طرف يحاول أن يثبت بأنه هو صبره، لديه صبر وأنه هو قادر على التحمل. الجانب الإيراني هناك دمار داخلي، هناك حصار، هناك تضخم كبير في الاقتصاد، بدأ يعني الحرس الثوري هو المتحكم في الاقتصاد، هو بدأ يتأثر ويجد أن الشتاء قادم، وهذا سيكون قد يؤدي إلى حركة في الشارع. الجانب الأمريكي الوقود مرتفع سعره وهرمز مغلق، وحتى لو هرمز كما تحدث الرئيس الأمريكي بأنه يخرج 15 مليون برميل لا يخرجها بسهولة، هي تكلفها أيضا إخراجها جهود كبيرة للقطع البحرية الأمريكية، بالتالي هذا أيضا مكلف على الجانب الأمريكي. وثالثا وأهم جمال هو أن الولايات المتحدة هي القوة العظمى في العالم، بالتالي مشكلة هي خلقتها من الحرب لا تستطيع حلها، هذا سيكون له سابقة قانونية على العالم، سيضر في عديد من المضائق بالعالم. بالتالي أعتقد عامل الوقت يؤثر على الجميع، والآن ممكن هناك فترة محاولة أن تحركت الدبلوماسية، لكن الدبلوماسية تتحرك هل هي للأمام أو فقط تقييمية للوضع أو للحفاظ على الوضع القائم وهو على حالة عدم التصعيد.
3: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الله بدر العتيبي الأستاذ المساعد في كلية الشؤون الدولية بجامعة قطر، شكرا جزيلا لك. ونذهب إلى لبنان والجنوب اللبناني، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيدة وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة عرب صليم جنوبي البلاد، كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتجدد القصف الإسرائيلي بمسيرات على بلدة نبطية الفوقة. هذا وأفاد بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارات جاءت ردا على إطلاق حزب الله مسيرات على قواته.
1: راديو الحرية
4: 92.7 بالعشرة.

0: حطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الطواوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ظاهرات إسرائيلية في الجنوب اللبناني ما يشير إلى أن هذا الرد الموضعي انتهى، لكن الأزمة لم تنتهي حتى الآن، على اعتبار أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحاصر تلة علي الطاهر. والسؤال الذي يطرح هو: هل سعى حزب الله، إن صح إطلاق هاتين المسيرتين، إلى تحريك هذا الملف، أو أنه عازم على تحرير المقاتلين العالقين في تلك الأنفاق؟ وبالتالي قد نرى خلال الفترة المقبلة مزيدا من العمليات لتحريرهم، أو على الأقل لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي. الإجابات في هذا التوقيت ليست واضحة حتى الآن.
4: شكرا لك أحمد الدراوشة من القدس. وإلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيا في قصف من مسيرات إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربية مدينة غزة، وقد جرى نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء في المدينة جراء هذا القصف. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخرين وجرحى في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي شمال خان يونس جنوب القطاع. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس صحة الأنباء المتداولة بشأن فتح معبر إيرز في قطاع غزة. وأكد نتنياهو وكاتس في بيان مشترك أن السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة واضحة ولا تتضمن إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حركة حماس والقطاع بحسب البيان. إلى مراسلنا عبد الله مقداد، ينضم إلينا الآن من دير البلح، نتابع معك تطورات الميدان وهذا القصف الإسرائيلي على مخيم الشاطئ وأيضا غارة على مواصي خان يونس، منطقة المواصي شمال خان يونس. عبد الله،
5: بلا شك جمال، وتيرة هذه الغارات مستمرة ومتواصلة على قطاع غزة، وأصوات الانفجارات من حين لآخر تسمع في المناطق الصفراء في شرق قطاع غزة عموما، والتي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة. شهيدان في قطاع غزة، الشهيد الأول كان في مخيم الشاطئ جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مواطنين في منزلهم في غرب مخيم الشاطئ. الغارة الثانية كانت على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد شاب وإصابة عدد آخر، وصلوا إلى مستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن خروقات مستمرة متواصلة، بالتزامن مع استمرار أيضا التهديدات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وفي كل مرة هناك ذريعة مختلفة يختلقها الجيش الإسرائيلي لاستمرار هذه وتبرير هذه الاعتداءات والهجمات على قطاع غزة. على الأرض أيضا تحركات الجيش الإسرائيلي مستمرة ومتواصلة في أكثر من منطقة. يعمل الجيش الإسرائيلي في المناطق الصفراء، يقوم بتدمير ما تبقى من منازل، يقوم بتسوية للأراضي الزراعية، يقوم بإطلاق النار باتجاه خيام النازحين وإصابة النازحين في خيامهم، كما جرى في شمال القطاع أو كما يجري من حين لآخر في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع تكثيف للقصف المدفعي وعمليات إطلاق النار العشوائية من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية. وكل ذلك يأتي جمال أيضا تزامنا مع استمرار الأزمة الإنسانية وحالة السجال القائمة في بين أقطاب الحكومة الإسرائيلية في داخل إسرائيل، وبالتالي كل هذه السجلات لم تنعكس بصورة أساس أو بصورة إيجابية على السلوك الإسرائيلي في قطاع غزة، خاصة عندما نتحدث عن مأساة إنسانية ومشهد إنساني متفاقم ومعاناة حياتية تزداد تعقيدا على المواطنين يوما بعد يوم. المساعدات لم يطرأ أي تغير يذكر على أعداد الشاحنات أو نوعية هذه المساعدات. القيود الإسرائيلية لازالت مفروضة على الكثير من القضايا الحياتية، والتي كان آخرها ما حذرت منه شبكة المنظمات الأهلية من أن القيود وصلت إلى قطع الغيار الخاصة بالمحركات والمولدات الكهربائية التي تعد عصبا رئيسيا في تشغيل الكثير من المرافق الحيوية والحركة في داخل قطاع غزة.
4: شكرا لك عبد الله مقدار من دير البلح. في الضفة الغربية المحتلة وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 36 إخطار هدم لبنايات أو بنايات ومنشآت مأهولة وأخرى قيد الإنشاء في بلدة عناتة شرقية القدس المحتلة شرقية القدس المحتلة. كاميرا تلفزيون العربية رصدت الوضع في المكان، حيث ربطت بلدية عناتة أوامر الهدم بالبدء الفعلي في تنفيذ مخطط إيواء حدا الاستيطاني.
1: 36 إخطارا بالهدم على الأقل سلمتها طواقم الاحتلال هذا اليوم لمنازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء هنا في بلدة عناتة شرقي القدس المحتلة. الاحتلال يريد تحويل هذه البنايات إلى ركام، إلى خراب. هنا حي الصلعة، تقول بلدية عناتة إن الاحتلال يريد هدم هذه المنشآت خلال 7 أيام، وهي مهلة قصيرة جدا، ومن الصعوبة بمكان أن يتم تعطيل هذا الهدم قانونيا خلال هذه المدة القصيرة. نتحدث عن بنايات فيها مئات الفلسطينيين اخترت بالهدم هذا اليوم. هذا نموذج أيضا للإخطارات التي تم تسليمها للأهالي هنا في عناتة. سوف ينضم إلينا الآن عضو بلدية عناتة للحديث عن ما جرى في هذه البلدة.
6: أهلا بكم. قامت قوات الاحتلال صباحا برفقة الإدارة المدنية بتسليم 36 إخطار لمنشآت سكنية في منطقة الصلعة عناتة وعر البيك. طبعا 25 منشأة منها مأهولة ومسكونة، و11 منشأة قيد الإنشاء. طبعا هذه عبارة عن مأساة تمس مئات المواطنين ولها تبعات اقتصادية كبيرة على المنطقة. نحن في بلدية عناتة نربط هذه الإخطارات والهدم بمشروع إيوان الاستيطاني ومشروع القدس الكبرى والتضييق على المواطن المقدسي، ونأمل في بلدية عناتة بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية والقانونية بتأجيل هذا الهدم أو وقفه.
1: شكرا جزيلا. إذن سوف يكون هناك محاولات لتعطيل هذا الهدم عبر المسار القانوني، مع تشكيك الفلسطينيين بأيضا العدل الذي قد ينتج عن أي محكمة إسرائيلية، لأن المحاكم الإسرائيلية لطالما كانت أداة في تنفيذ مخططات الاحتلال. كل هذه البنايات إذن اخترت بالهدم هذا اليوم، وكما استمعنا من البلدية بأن ذلك هو مربوط تماما بما يعرف بمخطط E1 الاستيطاني الذي تم التصديق عليه، والاحتلال انتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ عبر نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية، وأيضا عبر تفريغ الأرض من الوجود الفلسطيني لصالح البناء الفعلي لهذا المشروع الاستيطاني الذي يوصف بأنه مقبرة الدولة الفلسطينية. مخطط E1 تم التصديق عليه خلال الأشهر الماضية، وهو يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المستقبل، يفصل شمال الضفة عن جنوبها، ولصالحه سوف يتم تهجير آلاف الفلسطينيين من هذه المنطقة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، عناتة شرقي القدس المحتلة.
4: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية استولت بموجب أمر عسكري على نحو 15 دونما من أراضي مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة لصالح إقامة مسار أمني.
7: الاحتلال الإسرائيلي يصعد التهام أراضي الضفة الغربية تحت ذرائع متعددة ضمن مساعيه لتضييق مساحة الوجود الفلسطيني وتشتيته. مدينة البيرة هدف لمصادرة جديدة بموجب أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على أكثر من 15 دنما من أراضيها. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن الخطوة تهدف إلى إقامة مسار أمني بطول 3835 مترا يلتف حول مستوطنة إبساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة. بحسب الهيئة من شأن هذه الخطوة الإسرائيلية أن تؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول مستوطنة إبساغوت، ما يقيد وصول المواطنين إلى أكثر من 380 دنما محصورة بين البناء القائم للمستوطنة وما يسمى المسار الأمني. استيلاء على الأرض ترافقه هجمات على السكان الفلسطينيين يتناوب عليها المستوطنون وجنود الاحتلال.
8: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM.
9: الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

0: وأشارت إلى تصاعد حملة الهدم خلال الأشهر الأخيرة وتهجير عشرات التجمعات السكنية والبدوية. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وربما مسؤولين أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الخاص بغزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الإسرائيلية ناقشت فعلياً القرار على خلفية الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
1: بعد الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تبحث إسرائيل إمكانية إبعاد مسؤولين بريطانيين وربما أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة في قطاع غزة بعد الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز كشفت أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر الذي أنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس. غير أن مصدرين مطلعين ذكرا للصحيفة البريطانية أن إبعاد ممثلين دوليين إضافيين من المركز قد يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو الهيئة الدولية التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب هذا العام للإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة إعمار غزة بعد الحرب، بما في ذلك أعمال مركز التنسيق. في المقابل شدد مجلس السلام على لسان متحدث باسمه أن المجلس يواصل التواصل مع الجانب الإسرائيلي بحثا عن سبل الحفاظ على التنسيق متعدد الأطراف وتعزيزه وتسريع تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي في غزة. أما المسؤولون البريطانيون فلا يبدون قلقا كبيرا من احتمال استبعادهم، فإسرائيل سبق أن اتخذت إجراءات ضد إسبانيا وهولندا، وبالتالي فمن المنطقي توقع رد مماثل على تشدد الموقف البريطاني تجاه إسرائيل. هذه التطورات تعكس تدهورا متزايدا في العلاقات بين إسرائيل وحلفائها التقليديين في أوروبا على خلفية الحرب في غزة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني الذي تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو رغم اعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
0: أسفرت هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر في وقت أعلن فيه رئيس الأركان العامة الروسية أعلن اقتراب قواته من ضواحي مدينة سولبيانسك الأوكرانية المحصنة.
2: الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بثقلها على البنية التحتية للبلدين، منشآت طاقة، مرافق صناعية ولوجستية، وموانئ تجارية، كلها أهداف مفتوحة على نيران القصف. في آخر مستجدات المشهد تقول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت مرافق المجمع الصناعي العسكري والصناعات المعدنية وتكرير النفط في مدن كييف وبوريسبيل وزابوريجيا وكريمينشوك، بالإضافة إلى مرافق الطاقة التي تضمن تشغيل موانئ أوديسا وريني في أوكرانيا. بينما تتحدث إدارة مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية عن تضرر 8 مبان سكنية وأحد عشر موقعا للبنية التحتية المدنية في هجوم صاروخي أوكراني أوقع مصابين مدنيين. لا يقتصر السجال العسكري بين موسكو وكييف على الهجمات الجوية فحسب، التمدد البري حاضر بقوة في مخططات القيادة الروسية.
3: خلال شهري يوليو وأغسطس حررت وحدات الهجوم بيسكونيفكا وبيرشوماريفكا وأوريخوفاتكا، ولا تزال المعارك الشرسة مستمرة في شوارع ميكولايفكا ونيكانوريفكا. تقلصت المسافة بين سلوفاينسك وباقي القوات إلى 4 كيلومترات فقط.
2: التقدم البري الروسي لا تنكره كييف على خط تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية في قطاع أولكسندريفسكي. التقى زيلينسكي قيادة جيشه للوقوف على تعزيزات الدفاع البرية، خصوصا وأن موسكو أعلنت سيطرتها أخيرا على 3 بلدات جديدة في محاور سومي وزابوريجيا ودونيتسك.
0: قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الزيارة المفاجئة التي أجراها جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو هذا الأسبوع كانت بهدف تحذير روسيا من مهاجمة دول الناتو وفقا للأشخاص الذين تم إطلاعهم على الزيارة. ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي ضربت منطقة راسوا والمناطق المحيطة بها قرب الحدود مع الصين في النيبال، ارتفعت إلى 359 شخصا في حين يتواصل البحث عن مئات المفقودين.
4: راديو الحرية
5: 97.17 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: سلامات يا عم شوب، بقدر اعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
2: الله يرضى عليك، اتحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
1: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
2: بصراحة بخرب بسرعة.
1: واذا قلت لك انه مكفول لخمس سنين؟
2: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وانا مش حمل.
1: هاي طيب شو رأيك انه اقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول ومحول، أجرى من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على سجورة، أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليه تقال.
3: الساعة الآن 5 بتوقيت وايت وينجز.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت في الأسابيع الأخيرة وتوسيع المستوطنات. صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند زيارة جون راتكلف مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المفاجئة إلى موسكو، ونقلت عن مطلعين أن الزيارة كانت تهدف إلى توجيه تحذير لروسيا بعدم مهاجمة دول الناتو، خاصة أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب تقييمات استخبارية أمريكية جديدة تفيد أن بوتين قد يحاول شن هجوم محدود على إحدى دول الناتو خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضافت الصحيفة أن واشنطن تعتقد أن نقص الذخائر بسبب الحرب الإيرانية يعد عاملا مؤثرا في تفكير بوتين، حيث تواجه الولايات المتحدة نقصا في مخزونها من الأسلحة بسبب حربي أوكرانيا وإيران.
9: أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية الإيراني في طهران خفض التصعيد وحرية الملاحة في مضيق هرمز. شهيدة وجرحى جراء قصف إسرائيلي مكثف على مناطق في جنوب لبنان. وإذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن الجيش يشن غارات رداً على إطلاق حزب الله مسيرات. شهيدان وجرحى جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس ومخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

نبدأ من طهران، حيث قالت الخارجية الإيرانية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني التقى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في مقر وزارة الخارجية بعد ظهر اليوم وأجرى محادثات معه. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في وقت سابق إن زيارة تهدف لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار.

0: وحرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اجتماعه في طهران مع وزير الخارجية الإيراني، شدد على ضرورة احترام سيادة دول الجوار واحترام حرية الملاحة وفق بيان للخارجية القطرية. وبحسب البيان ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، كما تطرق البيان إلى المناقشات بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لم تبدأ الحرب، بل شنتها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أثناء المفاوضات على حد تعبيره. جاء ذلك خلال كلمة له في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران، الذي أشار خلاله إلى رفض أي تهديد لأمن الدول والشعوب الإسلامية، مشددا في الوقت نفسه على أن دول الجوار لا ينبغي أن تكون شريكة في أي عدوان على إيران. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين لافيت أنه لا مفاوضات جارية حاليا مع إيران، أن جميع الخيارات مطروحة. وأضافت في تصريحات لفوكس نيوز أن إيران في وضع ضعيف للغاية، نظير الخزانة الأمريكي واصل استخدام كل أداة اقتصادية ضدها، مشددة على أن عملية الغضب الملحمي حققت نجاحا وصفته بالهائل في إضعاف القوة العسكرية للنظام الإيراني. وقالت إن الهدف الأول للرئيس الأمريكي كان ولا يزال وأن ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أصيبت بمقذوف في مضيق هرمز، ما تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقا. وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يبلغ عن أي أضرار بيئية. إلى الجنوب اللبناني، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيدة وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة عرب سليم جنوبية لبنان، كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتجدد القصف الإسرائيلي بمسيرات على بلدة النبطية الفوقة. وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي أن الغارات جاءت ردا على إطلاق حزب الله مسيرات على قواته في منطقة علي الطاهر، وذكر البيان أنه تم استهداف بنى تحتية للحزب في منطقة النبطية. وأظهرت مشاهد أثر القصف الإسرائيلي على بلدة المنصور جنوبي لبنان، وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بتنفيذ القوات الإسرائيلية تفجيرا عند أطراف بلدة ميس الجبل جنوبي البلاد. تحولت منطقة دوحة كفرمان في جنوب لبنان إلى منطقة عسكرية بعد تكثيف القصف الإسرائيلي عليها. تقع البلدة على مقربة من مرتفعات علي الطاهر التي يكثف الاحتلال عملياته فيها خلال الأيام الماضية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع عند مدخل المنطقة.
1: هذا هو مدخل دوحة كفر رمان، هي آخر نقطة يمكن الوصول إليها بسبب المخاطر الأمنية. بعد هذه النقطة تبدأ منطقة دوحة كفر رمان التي تحولت في الأسبوع الأخير إلى هدف إسرائيلي متواصل. تتعرض البلدة منذ أسبوع وأكثر لتكثيف للغارات الإسرائيلية بالمسيرات وبالطيران الحربي، وكذلك الأمر بالقصف المدفعي. وهذه تلة الطرة، وهي امتداد لمرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الجيش الإسرائيلي كذلك عملياته واستهدافاته. تتعرض البلدة لقصف ونيران إسرائيلية متواصلة أدت إلى تحويلها إلى منطقة أمنية خطرة، فيما لا تزال بلدة كفر رمان فيها حركة وفيها حياة وفيها عدد من المواطنين الذين يتابعون مجريات الوضع الأمني هنا وسط خشية من توسع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية، خصوصاً مع الحديث عن اقتراب معركة في مرتفعات علي الطاهر، منطقة تحولت إلى هدف إسرائيلي مكثف فيما محيطها لا يزال يسكنه العديد من السكان والحياة فيه شبه طبيعية بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، دوحة، كفر الرمان، جنوب لبنان.
0: نشير إلى هذا الخبر العاجل. الخارجية القطرية تقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اجتمع في طهران مع رئيس مجلس الشورى الإيراني. الخارجية القطرية تقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اجتمع في طهران مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بعد اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. تقول الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اجتمع في طهران مع رئيس مجلس الشورى الإيراني ضمن زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران. وتقول الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري استعرض مع قاليباف جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار. بيان عن الخارجية القطرية يشير إلى اجتماع ثاني لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع رئيس البرلمان الإيراني بعد لقاء جمعه بوزير الخارجية الإيراني. ويقول البيان إن رئيس الوزراء وزير الخارجية استعرض مع قاليباف جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار. في أخبارنا أيضا، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش تشن غارات على مناطق جنوب لبنان ردا على خرق لحزب الله. وقال قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله أطلق الليلة الماضية مسيرتين مفخختين باتجاه قواته الموجودة في منطقة علي الطاهر جنوب لبنان. وقال الجيش في بيان أنه أطلق النار وأسقط إحدى الطائرتين، بينما فقد الاتصال بالطائرة الأخرى، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده. وأكد جيش الاحتلال أنه لن يسمح لحزب الله بالعمل ضد قواته في المنطقة الأمنية، وأنه سيعمل في المستقبل بقوة أكبر ضد محاولات الحزب لاستهداف قواته وفق البيان. وإلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وجرى نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء في المدينة جراء القصف. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخرين وتسجيل وصول جرحى بعد غارة إسرائيلية على منطقة المواصي شمال خان يونس جنوبي القطاع. نشير إلى هذا الخبر العاجل. مراسل التلفزيون العربي يفيد بوصول جرحى بعد استهداف مسيرة إسرائيلية لمواطنين قرب مفترق الصناعة غربي مدينة غزة. مراسل التلفزيون العربي يفيد بتسجيل إصابات وجرحى جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مواطنين قرب مفترق الصناعة غربي مدينة غزة. وفي أخبارنا أيضا، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس صحة الأنباء المتداولة بشأن فتح معبر إيرس في قطاع غزة، وأكد في بيان مشترك أن السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة واضحة ولا تتضمن إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حركة حماس والقطاع بحسب البيان. وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 36 إخطار هدم لبنايات ومنشآت مأهولة وأخرى قيد الإنشاء في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المكان، وربطت بلدية عناتا أوامر الهدم بالبدء الفعلي في تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني.
2: 36 إخطارا بالهدم على الأقل سلمتها طواقم الاحتلال هذا اليوم لمنازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء هنا في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة. الاحتلال يريد تحويل هذه البنايات إلى ركام، إلى خراب. هنا حي الصلعة تقول بلدية عناتة إن الاحتلال يريد هدم هذه المنشآت خلال 7 أيام، وهي مهلة قصيرة جدا، ومن الصعوبة بمكان أن يتم تعطيل هذا الهدم قانونيا خلال هذه المدة القصيرة. نتحدث عن بنايات فيها مئات الفلسطينيين اخترت بالهدم هذا اليوم. هذا نموذج أيضا للإخطارات التي تم تسليمها للأهالي هنا في عناتة. سوف ينضم إلينا الآن عضو بلدية عناتة للحديث عن ما جرى في هذه البلدة.
3: أهلا بكم. قامت قوات الاحتلال صباحا برفقة الإدارة المدنية بتسليم 36 إخطار لمنشآت سكنية في منطقة الصلعة عناتة وعر البيك. طبعا 25 منشأة منها مأهولة ومسكونة، و11 منشأة قيد الإنشاء. طبعا هذه عبارة عن مأساة تمس مئات المواطنين ولها تبعات اقتصادية كبيرة على المنطقة. نحن في بلدية عناتة نربط هذه الإخطارات والهدم بمشروع E1 الاستيطاني ومشروع القدس الكبرى والتضييق على المواطن المقدسي، ونأمل في بلدية عناتة بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية والقانونية بتأجيل هذا الهدم أو وقفه.
2: شكرا جزيلا. إذن سوف يكون هناك محاولات لتعطيل هذا الهدم عبر المسار القانوني مع تشكيك الفلسطينيين بأيضا العدل الذي قد ينتج عن أي محكمة إسرائيلية، لأن المحاكم الإسرائيلية لطالما كانت أداة في تنفيذ مخططات الاحتلال. كل هذه البنايات إذن اخترت بالهدم هذا اليوم، وكما استمعنا من البلدية بأن ذلك هو مربوط تماما بما يعرف بمخطط E1 الاستيطاني الذي تم التصديق عليه، والاحتلال انتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ عبر نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية، وأيضا عبر تفريغ الأرض من الوجود الفلسطيني لصالح البناء الفعلي لهذا المشروع الاستيطاني الذي يوصف بأنه مقبرة الدولة الفلسطينية. مخطط E1 تم التصديق عليه خلال الأشهر الماضية، وهو يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المستقبل، يفصل شمال الضفة عن جنوبها، ولصالحه سوف يتم تهجير آلاف الفلسطينيين من هذه المنطقة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، عناتة، شرقي القدس المحتلة.
0: نعود لمتابعة الخبر العاجل الذي أفاد به مراسل التلفزيون العربي عن غارة إسرائيلية قرب مفترق الصناعة. مصادر طبية تفيد للتلفزيون العربي بوصول شهيد وجرحى جراء هذا الاستهداف من مسيرة من الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين قرب مفترق الصناعة غربية مدينة غزة. وهذه صور وردت لأثار هذه الغارة الإسرائيلية بمسيرة أدت إلى تسجيل شهيد وجرحى بحسب مصادر طبية للتلفزيون العربي بعد هذا الاستهداف لمواطنين قرب مفترق الصناعة غربية مدينة غزة. استهداف إسرائيلي جديد في داخل القطاع بمسيرة استهدفت مواطنين قرب مفترق الصناعة وأدت إلى وصول شهيد وجرحى إلى المشافي في القطاع. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت بموجب أمر عسكري على نحو 15 دونما من أراضي مدينة البيري بالضفة الغربية لصالح إقامة مسار أمني.
4: الاحتلال الإسرائيلي يصعد التهام أراضي الضفة الغربية تحت ذرائع متعددة ضمن مساعيه لتضييق مساحة الوجود الفلسطيني وتشتيته. مدينة البيرة هدف لمصادرة جديدة بموجب أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على أكثر من 15 دونما من أراضيها. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن الخطوة تهدف إلى إقامة مسار أمني بطول 3835 مترا يلتف حول مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة. بحسب الهيئة من شأن هذه الخطوة الإسرائيلية أن تؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول مستوطنة بساغوت، ما يقيد وصول المواطنين إلى أكثر من 380 دونما محصورة بين البناء القائم للمستوطنة وما يسمى المسار الأمني. استيلاء على الأرض ترافقه هجمات على السكان الفلسطينيين يتناوب عليها المستوطنون وجنود الاحتلال. في قرية الكرمل شرقي يطا جنوب الضفة أصيبت سيدتان وطفلة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة اتجاه مركبة كانت تقلهم. ضمن محاربة البناء الفلسطيني، هدم الاحتلال منزلا في قرية كرمة جنوب دورة بمحافظة الخليل بذريعة البناء دون ترخيص. في الساعات الماضية أيضا تعرضت عدة مناطق بالضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها لاقتحامات واعتقالات وسط مداهمات وعمليات تفتيش لعدة منازل. هكذا تتكامل إجراءات المصادرة والاقتحام والاعتداء في محاولة لتغيير جوهر الضفة الغربية في وقت يتعرض فيه الوجود الفلسطيني لحصار الاحتلال والاستيطان.
0: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي حظيرة للثروة الحيوانية وصادرت محتويات 3 آبار في خربة الرأس الأحمر قرب طوباس في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن الآبار تغذي الأراضي الزراعية، فيما يؤدي تدميرها إلى تجفيف الأراضي المزروعة وتدمير مصادر رزق المزارعين بهدف تهجيرهم. وأشارت إلى تصاعد حملة الهدم خلال الأشهر الأخيرة وتهجير عشرات التجمعات السكانية والبدوية. ذكرت فاينانشال تايمز أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وربما مسؤولين أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الخاص بغزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الإسرائيلية ناقشت فعليا القرار على خلفية الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
5: بعد الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تبحث إسرائيل إمكانية إبعاد مسؤولين بريطانيين وربما أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة في قطاع غزة بعد الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز كشفت أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر الذي أنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس. غير أن مصدرين مطلعين ذكر للصحيفة البريطانية أن إبعاد ممثلين دوليين إضافيين من المركز قد يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو الهيئة الدولية التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب هذا العام للإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة إعمار غزة بعد الحرب، بما في ذلك أعمال مركز التنسيق. في المقابل شدد مجلس السلام على لسان متحدث باسمه أن المجلس يواصل التواصل مع الجانب الإسرائيلي بحثا عن سبل الحفاظ على التنسيق متعدد الأطراف وتعزيزه وتسريع تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي في غزة. أما المسؤولون البريطانيون فلا يبدون قلقا كبيرا من احتمال استبعادهم، فإسرائيل سبق أن اتخذت إجراءات ضد إسبانيا وهولندا، وبالتالي فمن المنطقي توقع رد مماثل على تشدد الموقف البريطاني تجاه إسرائيل. هذه التطورات تعكس تدهورا متزايدا في العلاقات بين إسرائيل وحلفائها التقليديين في أوروبا على خلفية الحرب في غزة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني الذي تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو رغم اعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
0: أسفرت هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر في وقت أعلن فيه رئيس الأركان العامة الروسية اقتراب قواته من ضواحي مدينة سولفيانسك الأوكرانية الحصينة.
6: الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بثقلها على البنية التحتية للبلدين، منشآت طاقة، مرافق صناعية ولوجستية، وموانئ تجارية، كلها أهداف مفتوحة على نيران القصف. في آخر مستجدات المشهد تقول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت مرافق المجمع الصناعي العسكري والصناعات المعدنية وتكرير النفط في مدن كييف وبوريسبيل وزابوريجيا وكريمينشوك، بالإضافة إلى مرافق الطاقة التي تضمن تشغيل موانئ أوديسا وريني في أوكرانيا. بينما تتحدث إدارة مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية عن تضرر 8 مبان سكنية وأحد عشر موقعا للبنية التحتية المدنية في هجوم صاروخي أوكراني أوقع مصابين مدنيين. لا يقتصر السجال العسكري بين موسكو وكييف على الهجمات الجوية فحسب، التمدد البري حاضر بقوة في مخططات القيادة الروسية.
7: خلال شهري يوليو وأغسطس حررت وحدات الهجوم بيسكونيفكا وبيرشوماريفكا وأوريخوفاتكا، ولا تزال المعارك الشرسة مستمرة في شوارع ميكولايفكا ونيكانوريفكا. تقلصت المسافة بين سلوفاينسك وباقي القوات إلى 4 كيلومترات فقط.
6: التقدم البري الروسي لا تنكره كييف على خط تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية في قطاع أولكسندريفسكي. التقى زيلينسكي قيادة جيشه للوقوف على تعزيزات الدفاع البرية، خصوصا وأن موسكو أعلنت سيطرتها أخيرا على 3 بلدات جديدة في محاور سومي وزابوريجيا ودونيتسك.
0: أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن فرق الإنقاذ تواصل التعامل مع تداعيات الهجوم الروسي الأحدث على كييف، حيث تعمل في 9 مواقع داخل منطقة بريسبال. وأوضحت أن المواقع المتضررة تشمل منازل خاصة ومستودعات، إضافة إلى بؤر حرائق اندلعت جراء القصف. وكلت الهيئة الدفع بقوات ومعدات إضافية للمشاركة في إخماد الحرائق وإزالة آثار الهجوم. قالت الإدارة التي عينتها روسيا في محطة زابوريجيا للطاقة النووية أن أوكرانيا هاجمت بطائرة مسيرة منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك. وبينما أكدت إدارة المحطة أن الهجوم لم يتسبب في أضرار كبيرة، فإنها حذرت من أن مثل هذه الهجمات قد تهدد السلامة النووية والإشعاعية. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا أن فرنسا وبريطانيا تلعبان بالنار من خلال تزويد أوكرانيا بتكنولوجيا حساسة للصواريخ، محذرة من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها على باريس ولندن على حد تعبيرها. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الزيارة المفاجئة التي أجراها جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA إلى موسكو هذا الأسبوع كانت بهدف تحذير روسيا من مهاجمة دول حلف الناتو، وفقا لأشخاص أطلعوا على هذه الزيارة. أفادت وكالة الأنباء اليمنية نقلا عن مصدر عسكري بأن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقت 4 صواريخ باليستية من مناطق سيطرتها شرقية تعز، 3 منها استهدفت ميناء المخا غربية محافظة تعز، فيما سقط الصاروخ الرابع داخل مدينة الخوقة. في المقابل أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة الحكومية أن مسيرة استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين في جبهة المواجهة بالجوف شمالي البلاد، فيما يثير التصعيد الأخير قلق عودة انزلاق البلاد إلى اقتتال واسع بعد سنوات من الهدوء.
8: توتر متواصل في اليمن، ضربات متبادلة بين الحوثيين والقوات المسلحة اليمنية، تصعيد يعكس مخاوف انزلاق البلاد من جديد إلى اقتتال واسع النطاق بعد سنوات من الهدنة الهشة. الجماعة أطلقت صواريخ باليستية من مناطق سيطرتها في جبل أومان شرقية تعز، بعضها استهدف ميناء المخا غربي المحافظة، وآخر سقط داخل مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة. سبق الهجوم قصف مدفعي نفذه الحوثيون استهدف مواقع للجيش اليمني شمالية تعز، وفق مصادر عسكرية للتلفزيون العربي. القوات الحكومية نشرت مشاهد لاستهداف الحوثيين، وقالت في بيان إنها استهدفت بمسيرة مواقع تحصينات في مدينة الجوف شمالي اليمن. البحرية اليمنية قالت أيضا إنها أحبطت محاولة هجوم بحري نفذه الحوثيون بعد اعتراض قارب تهريب لهم، وفق بيان البحرية كان يحمل معدات قادمة من إيران. بيان البحرية قال إنها اشتبكت مع زوارق للحوثيين وأجبرتهم على الفرار باتجاه الشمال نحو سواحل مدينة الحديدة، حيث تتزايد المخاوف هناك بشأن انعكاسات التصعيد على حركة الملاحة في باب المندب. بينما يغيب أي أفق للتهدئة وخفض التوتر في اليمن. الحوثيون يؤكدون مواصلة عملياتهم وتوسيع نطاقها. تحركات الجماعة العسكرية شملت ضرب أهداف داخل السعودية والبحر الأحمر، حيث تتهم التحالف بقيادة السعودية ومعه الحكومة المعترف بها دولياً بالتخطيط لتنفيذ هجوم واسع عليها. ويصر الحوثيون على مواصلة عملياتهم إلى حين رفع الحصار عن اليمن وفق تعبيرهم. في المقابل كانت الحكومة اليمنية أعلنت مطلع أغسطس عزمها تعزيز الأمن وبسط سيادتها في البلاد خلال اجتماع مجلس الدفاع في الرياض، وهو ما ترجم عمليا على الأرض بزيادة العمليات العسكرية والرد على هجمات الحوثيين بضربات استراتيجية.
0: ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي ضربت منطقة تراسوا والمناطق المحيطة بها قرب الحدود الصينية النيبالية إلى 359 شخصا، في حين يتواصل البحث عن مئات المفقودين.
7: ليست مجرد سيول عادية، بل جدار من الطين والصخور اندفع كأمواج تسونامي المدمرة. هنا على الحدود المرتفعة بين نيبال وإقليم التبت الصيني، كارثة مباغتة محت بلدات كليا من الخريطة في غضون دقائق معدودة، وخلفت آلاف القتلى والمفقودين. على الجانب النيبالي، كانت مناطق في إقليم راسوا وبينها سابرو بيسي وتيموري من أكثر المناطق تضررا، بينما امتدت آثار الكارثة إلى مناطق أخرى على طول نهر تريشولي.
9: رأيت حوالي 9 شاحنات تجرفها الفيضانات إضافة إلى أشخاص. إنه حادث مفجع، لم أرى شيئا كهذا من قبل.
7: وفي الجانب الصيني، ضربت السيول والانهيارات منطقة جيورينغ في التبت ودمرت منشآت ومعابر حدودية، بينما أجلي سكان من قرى اعتبرت معرضة للخطر.
10: وقع انهيار طيني كارثي على الجانب النيبالي، مما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة ومفقودين في ميناء جيرونغ في مقاطعة جيرونغ مدينة شيغاتسي بالتبت.
7: الكارثة تركزت في منطقة جبلية حدودية تربط بين نيبال والتبت، وهي منطقة يقصدها السياح والمتنزهون والحجاج المتجهون إلى جبل كايلاش، وكان من بين المفقودين مواطنون من الهند والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ودول أخرى. في البداية تحدثت السلطات عن احتمال وقوع زلزال تسبب بانهيار جليدي، إلا أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية خلصت لاحقا إلى أن النشاط الزلزالي الذي رصد لم يكن زلزالا، بل نتج عن انهيار كتلة جليدية وصخرية وانزلاق حطام أدى بدوره إلى موجة مدمرة من المياه والطين والصخور باتجاه المناطق المنخفضة. وبينما تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض والطين، تبقى المخاوف قائمة من انهيارات جديدة في منطقة تتزايد فيها مخاطر الكوارث المرتبطة بالأنهار الجليدية وارتفاع درجات الحرارة.
0: والآن إلى تواصل مع ماني بن خليفة.
11: مرحبا بمشاهدي
12: راديو الحرية
13: 92.17 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
6: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
9: بينما تقع مدينتا تورنتو وهاملتون الكنديتان على شاطئها، أسماء الجغرافية وإعداد الخرائط، وهي مجلس الأسماء الجغرافية الأمريكي التابع لهيئة المسح الجيولوجي. وتغيير الأسماء يخضع لإجراءات وليس مجرد كتابة اسم جديد على خريطة ونشره على السوشيال ميديا. وحتى لو اعتمدته واشنطن، فهذا لا يعني أن كندا أو بقية دول العالم ستستخدم الاسم الجديد. تصريحات ترامب أعادت للأذهان قراره السابق بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، إضافة إلى تهديداته المتكررة بضم كندا وتحويلها إلى الولاية الأمريكية 51، فضلا عن وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وسلفه جاستن ترودو بالحاكم. يعني الخلاف الذي بدأ بالتجارة والرسوم الجمركية وصل الآن إلى أسماء البحيرات والخرائط. طيب، هل ترامب قرر فجأة التصعيد مع كندا أم أن هناك تسلسلا لتصاعد الأزمة؟ العلاقة بين واشنطن وأوتاوا متوترة مشاهدين أصلا، خصوصا بعد انهيار مفاوضات التجارة وفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على سلع كندية، ورد كندا بإجراء إجراءات أخرى مماثلة. السؤال الأهم الآن، هل يستطيع ترامب تغيير اسم البحيرة؟ بحسب خبراء، التلويح بتغيير اسم البحيرة قد يكون رسالة سياسية واستفزازا جديدا أكثر من كونه تغييرا جغرافيا فعليا. ولكن إذا دخل مجلس الأسماء الجغرافية الأمريكية على الخط وبدأ بإجراءات رسمية، فالقصة وقتها ستكون أكبر من مجرد منشور لترامب. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا، لنرصد بعضها. هنا ديف كتب: أظن أن هذا ما كان الناس يسمونه طفولته الثانية، أعطني أقلام التلوين يا جيفرسون وأريد أن أصلح هذه الخريطة. أما هنا على منصة إكس أيضا، جانيس كتبت: هذا تصرف طفولي ومراهق، ولكن في يوم من الأيام نأمل أن لا يطول هذا الأمر وسيرحل هذا وسنعود إلى دبلوماسية سليمة. أما هنا مارتين كتبت بإمكانه تسميتها كما يشاء، على جانبه من الحدود تماما كما تفعل كندا عندما تعيد تسمية الشوارع والساحات. بينما قال ديفيد هنا لا أستغرب إطلاقا، فهو في نهاية المطاف سخر علنا من يسوع وهدد حضارة بأكملها ووصف آل أوباما بالقروض. نختم مع بيتي، قالت ترامب وإدارته هم الأولاد المشاغبون، أولئك الذين كنا نتجنبهم في المدرسة والآن يديرون دولة، الأسهم في انخفاض حاد والاقتصاد في حالة كارثية.

حرب الإبادة على غزة أعادت التعريف بالقضية الفلسطينية في الغرب، وحرب الإبادة على غزة خلت إسرائيل تتراجع سمعتها عالمياً. من كان يتخيل أن يتغير الرأي العالمي بهذا الشكل ويشهد تحولاً من دعم إسرائيل بزعم أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط إلى مهاجمتها؟ وفي أمريكا ارتفعت الدعوات للتخلي عنها، بل ولإيقاف تمويلها بالأسلحة الأمريكية التي كانت وقوداً لإسرائيل في حربها على غزة، والتي أدت لاستشهاد أكثر من 70,000 فلسطيني. غزة الآن حاضرة في الانتخابات الأمريكية الرئاسية لعام 2028. كيف؟ إليكم القصة. استطلاعات للرأي من مؤسسات إسرائيلية أظهرت أن الإسرائيليين يتجنبون التعريف بهويتهم بسبب نبذ العالم، بعد أن كانوا يحظون بدعم غير محدود من الشعوب والحكومات الغربية. المفاجأة اليوم أن استطلاعاً جديداً يخلص إلى أن أغلبية ناخبي الديمقراطيين في 6 ولايات أمريكية يطالبون بعقوبات ووقف تسليح إسرائيل. فما الذي تغير؟ الاستطلاع الذي أجرته يوغوف لصالح IMEU Policy Project رصد تحولاً لافتاً في مواقف الناخبين الأمريكيين الديمقراطيين المحتملين تجاه إسرائيل والسياسة الأمريكية الداعمة لها، مع ميل واضح في الولايات 6 التي تبدأ فيها الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2028 إلى تأييد فرض عقوبات على إسرائيل ووقف إمدادات الأسلحة إليها. الاستطلاع شمل أكثر من 4,000 ناخب يرجح مشاركتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، حيث شملت الدراسة كل من ساوث كارولينا، نيفادا، نيو هامبشير، ونيو مكسيكو، وميشيغان، وفرجينيا، وهي الولايات 6 المدرجة في المرحلة الأولى من مسار الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لعام 2028. فهل يمكن أن تكون هذه الأخبار إشارة مبكرة إلى تحول في مزاج الناخب الأمريكي؟ وهل سيكون لها ما بعدها؟ لنتابع الاستطلاع ونرى ماذا قال المشاركون في الاستطلاع عن الحرب إسرائيل والحرب على غزة. 80% من الناخبين الديمقراطيين المحتملين في ولاية ميشيغان قالوا إنهم يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ولا يختلف موقف الأمريكيين في كل من الولايات 6 بنسبة لا تقل عن 70%، باستثناء ولاية ساوث كارولينا حيث بلغت النسبة فيها 57%، ما زالت نسبة كبيرة. موقف الأمريكيين تجاه الإبادة الجماعية في غزة انعكس على نظرة الناخبين إلى السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. النتيجة أن 70% في نيو هامبشير ونيو مكسيكو أيدوا فرض عقوبات أمريكية على إسرائيل، بالإضافة لكل من نيفادا وميشيغان وفرجينيا بنسب تتراوح بين 62% و67% أيدوا أيضاً فرض عقوبات. الاستطلاع ذهب إلى أبعد من ذلك، تسليح إسرائيل والذي كان من المسلمات. تخيلوا من كان يتوقع أن تتم مناقشة هذه الفكرة في أمريكا، ولكن اليوم يتم طرحها في استطلاع للناخبين الديمقراطيين. النتائج أظهرت تفضيلاً أكثر وضوحاً لمرشح رئاسي يقطع إمدادات الأسلحة عنها، إذ أيد هذا الخيار 65% إلى 75% من الناخبين، بينما لم تتجاوز نسبة من يفضلون مرشحاً يواصل تسليح إسرائيل 7% في الولايات 6. نتائج الاستطلاع التي أظهرت موقفاً متشدداً تجاه إسرائيل حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل، فقد رأى كثيرون أن التحول في الرأي العام الأمريكي بات واضحاً، ولكنه يحتاج إلى ترجمة سياسية على أرض الواقع، وأن استمرار ظهور هذا الاتجاه قد يفرض على المرشحين الديمقراطيين لانتخابات 2028 إعادة النظر في مواقفهم. نرصد بعض التدوينات على منصة إكس. شايل قال: رائع، لقد حان الوقت لطرد جميع الصهاينة الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية من الحزب نهائيا. أما زايون فقال: هذا أحد الأمور
التي يجب على اليسار أن ينسب فيها أو لنفسه الفضل فيها بطرق مختلفة في إذابة لا مبالاة الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل. إنه لأمر جيد، ولكن علينا أن نتجاوز مجرد تغيير نظرة الناس إلى الأوضاع، وهو أمر بالغ الأهمية، إلى تغيير الأوضاع نفسها. في التدوينة التالية لسيد حامد قال: يمثل هذا تحولا هاما، إذا استمرت هذه الأرقام فإن تأييد العقوبات وحظر الأسلحة على إسرائيل بات يكتسب زخما بين ناخبي الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية، وقد يجد الحزب الديمقراطي نفسه على نحو متزايد بعيدا عن قاعدته الشعبية. ساشا كتبت: لست متأكدة من مدى دقة هذه الأرقام، ولكن إذا كان أي تحسن طفيف في هذا الاتجاه يعني أن مرشحي الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2028 بحاجة إلى إعادة النظر في موقفهم وبشكل كبير ومبكر.

0: للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الزميل أحمد خير الدين، مرحبا بك معنا في تواصل. تابعت معنا الأرقام ونتائج الاستطلاع، قراءتك وهل هذه النسب تشير إلى تغير في مزاج الناخب الأمريكي وإلى أين؟
1: تغيير بشكل كبير وبسبب عاملين. العامل الأول هو عامل أخلاقي، بعد ما رأى المواطنون الأمريكيون هذا العدد من الجرائم التي ارتكبت، ما جرى للأطفال، ما سجله الأطباء الأمريكيون الذين ذهبوا إلى القطاع وعادوا وتحدثوا عما رأوا خلال العمليات الجراحية التي أجروها لبتر أطراف الأطفال والنساء في غزة، وهذا ما استدعى هذا الإنفاق الكبير من إيباك، وما استدعى كذلك محاولة خنق وصول هذه المواد عبر تغيير ملكية تيك توك بعض الشركات الكبرى الإعلامية، وما يحدث كذلك في محاصرة هذه الأصوات سواء ما جرى في الجامعات الأمريكية وغيرها. عامل آخر وهو عامل اقتصادي، إذا كانت هذه الإدارة الحالية جاءت بمبرر تقييد المساعدات التي تنفق على دول الأخرى وأن هذا لا يعنينا وأننا ينبغي أن نوفر فيما ننفقه خارجيا سواء في ملفات الصحة أو التعليم أو ما تقدمه USAID أو ما يقدم للأمم المتحدة، فلماذا نفعل ذلك لدولة لا تكتفي بمن تستهدفه في غزة لكنها تضيف لذلك ما يحدث في لبنان وفي سوريا وفي إيران؟ هذا استدعى أن يكون هناك خطاب موجود سواء في الحزب الجمهوري أو في الحزب الديمقراطي، في الحزب الديمقراطي رفض الحرب على غزة وتقييد الأسلحة المرسلة لإسرائيل كان من الأصوات التي أثرت في الانتخابات التمهيدية بشكل كبير، واستدعى إنفاق آخر من إيباك، واستدعى كذلك هذا الإنفاق من البروباغاندا الإسرائيلية حتى لمحاولة الحصول على إجابات تدعم إسرائيل من برامج الذكاء الاصطناعي. هناك أصوات أخرى في الجمهوريين لكنها ليست بنفس قدر التأثير في الحزب الديمقراطي، وهي التي تطالب بأن أمريكا أولا وعلينا أن نراجع هذه السياسات سواء لما لها من تأثير أخلاقي أو ما لها من تأثير اقتصادي إذا كانت هذه الأموال تنفق، بينما نحن نسأل عن الرعاية الصحية ونراجع الميزانية ونفكر حتى في رفع الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لكبار السن.
0: شكرا جزيلا لك الزميل أحمد خير الدين.

المشهد مثير للفزع. سيارة تبطئ حركتها بجوار فتاة في أحد شوارع الشيخ زايد في مصر. ينزل منها شبان، أحدهم يهدد الفتاة بسلاح أبيض قبل أن يختطفوها عنوة داخل السيارة. ما مصير الفتاة وكيف تعاملت الشرطة المصرية مع القضية؟ محاولة مكشوفة لخلق ترند، هذا ما تردد في اللحظات الأولى، ولكن الصدمة إنما شاع عنه أنه فيديو مفبرك لصعوبة تصديقه بسبب جرأة المعتدين غير المفهومة، انتهى بإلقاء القبض على الشبان الذين ظهروا فيه فور انتشار الفيديو. والمفاجأة كانت بأن المقطع المصور حقيقي وغير مفبرك. خطفوا الفتاة من الشارع ليعتدوا عليها. إليكم ما حدث. سيدة كانت تنتظر زوجها في سيارتها هي من وثقت المقطع المصور. السيدة عبرت عن صدمتها من موقف المارة الموجودين في الشارع الذين اكتفوا بالمشاهدة دون التدخل لإنقاذ الفتاة. لنشاهد المقطع. وخلال ساعات ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على 6 متهمين. الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو بالواقع وحددت السيارة الظاهرة بالمقطع وهي منتهية التراخيص وبلا لوحة معدنية أمامية، وضبطت قائدها ومستقليها. المتهمون سوابق، أي لهم سجل إجرامي. 5 طلاب وعامل توصيل طلبات. سبق اتهام 3 منهم في قضايا سرقة بالإكراه وتعاطي مخدرات وأداب عامة وبلطجة، ويقيمون بمحافظة الجيزة. وضبطت بحوزة المتهمين كمية من مخدر الباودر والسلاح الأبيض المستخدم في التعدي والهاتف المحمول المستولى عليه من المجني عليها. ما مصير الفتاة؟ الشرطة حددت هوية الفتاة الشابة، وقالت الشرطة إنها فوجئت بتوقف إحدى السيارات يستقلها عدد من الأشخاص وهددها أحدهم بسلاح أبيض. خطفوها وتعدوا عليها بالضرب والتحرش بها وحاولوا التعدي عليها جنسيا، فقاومتهم وتسببت بكسر زجاج السيارة، لذلك تركوها في أحد الشوارع بالمدينة ولكن استولوا على هاتفها المحمول. مكافحة التحرش تتواصل في مصر. مجلس النواب المصري أقر تعديلا تشريعيا عام 2021 ينص على تجديد عقوبة التحرش الجنسي بالمرأة لتصبح السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وتصل عقوبة التحرش الجنسي إلى 7 سنوات في الحد الأدنى إذا اقترن التحرش بحمل سلاح أو ارتكاب من قبل أكثر من شخص، أو كان المتحرش يملك سلطة وظيفية أو غيرها على المرأة. نسب التحرش في مصر بلغت مشاهدينا 99.3%، أبلغت عنها من قبل نساء، وأكثر من 80% يواجهن مضايقات في وسائل النقل العام بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر قبل سنوات. وهذه النسب المرتفعة للتحرش الجنسي قد تكون دفعت سيدة في حادثة أخرى بمصر إلى الادعاء بأنها تعرضت لتحرش واعتداء من السائق بهدف التهرب من دفع الأجرة، ولكن كاميرا السائق أنقذته من إدعاءاتها وأوصلتها إلى مخفر الشرطة والتحقيق معها واتخاذ الإجراءات القانونية. فيديو الاختطاف أثار جدلا بمصر حول لماذا اكتفى بعض المارة بمشاهدة واقعة اختطاف فتاة دون تدخل لإنقاذها، وماذا تكشف هذه الواقعة عن ظاهرة التحرش والعنف ضد النساء في الشارع المصري. ولكن ظهور المقطع المصور الثاني أثار ارتباكا بشأن استغلال السيدة لمظلومية حقيقية. فهنا نتساءل إلى أي مدى يمكن أن تكون الكاميرات وسيلة مهمة لكشف الجرائم والوصول إلى العدالة. إلى مواقع التواصل الاجتماعي. على منصة إكس هبة كتبت: الفيديو طلع بجد مش تمثيل ولا ترند، البنت اتخطفت قدام الناس اللي الناس افتكرته تمثيل عشان الترند، طلع جريمة حقيقية بكل تفاصيلها. أما أحمد عبد الغفار كتب: تحية للست اللي كانت مستنية جوزها في العربية واللي صورت الواقع عشان كانت سبب إنه العيال دي يتقبض عليها، والبنت اللي اتخطفت عظيمة وقاومت العيال وكسرت زجاج العربية وفضحتهم، ده خلاهم يخافوا.
أما فيصل كتب صراحة حساب وزارة الداخلية المصري ترفع له القبعة لسرعة تجاوبه للقضايا المطروحة في السوشيال ميديا والتعامل معها مباشرة. أما محمد سالم كتب حتى دون تدخل الشرطة يكفي أن يعرف أهلهم حقيقتهم دون قناع وأن تدرك عائلاتهم أنها لم تحسن تربيتهم. وحول القصة الثانية للسيدة التي سبت السائق ودعت عليه كتب محمد المفروض يكون في عقاب رادع للست الكاذبة لأنها بتضر الحالات اللي تتعرض لتحرش حقيقي.

0: الاحتباس الحراري والاحتباس الحراري حتماً سمعتم عنه، وغالباً الأمر لم يعني البعض كثيراً، ولكن اللي سمعوا دون اهتمام، الناس في نيبال رأوا بأعينهم، رأوا آثاره واضحة. أكثر من 1500 مفقود في نيبال والصين بعد سيل جارف في جبال الهيمالايا. لنحكي لكم ما حدث. سيول مدمرة في نيبال، السلطات المحلية أعلنت فقدان أكثر من 1500 شخص، بينهم 800 أجنبي على الأقل في نيبال ومنطقة التبت الصينية، وذلك بعد انهيار جدار من الطين والصخور في نهر بجبال الهيمالايا، ما أدى إلى سيول جارفة اجتاحت البلدات والوديان. فكيف حدث كل هذا الدمار؟ صور أقمار صناعية كشفت الأسباب وراء السيول القاتلة والتي ضربت الحدود النيبالية الصينية. الانهيار نتج عن ذوبان مفاجئ للثلوج، انفصال جزء سفلي من نهر جليدي وسقوط هذا الجزء في قاع الوادي على عمق مئات الأمتار سبب انهيار الكتلة الجليدية. ورصدت السلطات المحلية زلزالاً وقع في المنطقة قبل دقائق من السيول، قد يكون سبباً محتملاً أيضاً للكارثة. صور الأقمار الصناعية كشفت عن ذوبان كمية كبيرة من الثلج خلال الساعات 24 التي سبقت السيول. وفي عام 2023 ذكرت الأمم المتحدة أن جبال نيبال المغطاة بالثلوج فقدت نحو ثلث جليدها في 30 عاماً بسبب الاحتباس الحراري. نعم، الاحتباس الحراري هو الذي أدى إلى ذوبان الثلوج وما أعقبه من كل هذا الدمار. كما أظهرت أيضاً مقاطع مصورة كميات هائلة من المياه والحطام تجرف عشرات الأشخاص عند معبر حدودي مع جرف المنازل والطرق ومشاريع كهرباء في اتجاه مجرى النهر نحو نيبال. لنشاهد المقطع المصور.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

0: كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معباة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز.

0: نبدأ بالجهود القطرية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اجتماعه في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، شدد على ضرورة احترام سيادة دول الجوار واحترام حرية الملاحة وفق بيان للخارجية القطرية. وبحسب البيان، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، كما تطرق البيان إلى المناقشات بشأن محمد باقر قالباف تطورات الأوضاع في المنطقة، وتناول اللقاء الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار، حيث شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني على ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة. إلى ذلك، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن بلاده لم تبدأ الحرب، بل شنتها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أثناء المفاوضات على بحسب تعبيره. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران، الذي أشار خلاله إلى رفض أي تهديد لأمن الدول والشعوب الإسلامية، مشددا في الوقت نفسه أن دول الجوار لا ينبغي أن تكون شريكة في أي عدوان على إيران. من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، قالت إنه لا مفاوضات جارية حاليا مع إيران وإن جميع الخيارات مطروحة. وأضافت ليفيت في تصريحات لفوكس نيوز أن إيران في وضع ضعيف للغاية، ووزير الخزانة الأمريكي يواصل استخدام كل أداة اقتصادية ضدها، مشددة على أن عملية الغضب الملحمي حققت نجاحا هائلا في إضعاف القوة العسكرية للنظام الإيراني. وقالت ليفيت إن الهدف الأول للرئيس ترامب كان ولا يزال ضمان ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي. إلى مراسلي التلفزيون العربي ياسر مسعود من طهران. وعماد الرواجدة من واشنطن، نبدأ معك ياسر برصد آخر المواقف هناك بعد هذه الزيارة لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الذي التقى عراقجي والتقى قالباف أيضا في إطار الجهود القطرية لخفض التصعيد وربما تحقيق اختراق ما لعودة المسار التفاوضي.
1: وأيضا جمال، التقى بالرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان، وحيث أن الدائرة الإعلامية للرئاسة الإيرانية نشرت الآن بعض الصور للقاء الذي جرى ما بين الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان وكذلك رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ولكن حتى الآن لم ينشر بيان ما دار في هذا اللقاء. وعلى الجانب الآخر أيضا، فيما يتعلق باللقاء خاصة الذي جرى مع رئيس البرلمان الإيراني، وكما تعلم هو رئيس الوفد الإيراني المفاوض في إسلام آباد محمد باقر قالباف، جرى التركيز من قبل قالباف وفقا لبيان الدائرة الإعلامية للبرلمان الإيراني بأنه ركز بشكل خاص وفقا لهذا البيان بأن قالباف اعتبر أن ما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أخطاء على حد تعبيره أو قرارات خاطئة لا تخدم المنطقة ولا تخدم حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن كل الإجراءات التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي ستعود بالضرر على الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى. في ذات الوقت أيضا اعتبر بأن الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية لن يجدي نفعا. وأيضا على الجانب الآخر يقول بأن الشعب الإيراني سيستعيد حقوقه بشرف على حد تعبيره، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ الشروط التي التزمت بها ووقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموجب مذكرة التفاهم. على الجانب الآخر، وفقا لبيان البرلمان الإيراني بأن الضيف القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية رحب بالتفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وكذلك بشأن مسألة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وقائلا كما نقل عنه أن المسار الحالي للتطورات الدبلوماسية يمكن أن يساعد في استعادة الاستقرار في المنطقة. وكذلك وفقا لهذا البيان بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد على جهود بلاده الحثيثة لإيجاد حلول تعيد الاستقرار إلى المنطقة. هذا آخر البيانات التي تم أصدارها أو نشرت تحديدا من قبل الدائرة الإعلامية للبرلمان الإيراني. نعم جمال،
0: شكرا لك ياسر مسعود. نستطلع الموقف الأمريكي معك عماد رواجدة، تصريحات لكارولاين ليفيت وما يشبه عماد الصمت أمريكيا على الأقل، لا حديث ولا مبادرات ولا تحركات أيضا توحي بأن الولايات المتحدة معنية الآن بعودة التفاوض مع إيران أو معنية أيضا بضرورة التوصل سريعا إلى أي اتفاق معها.
2: بالفعل الناطقة باسم البيت الأبيض تقول بأنه لا يوجد مفاوضات الآن، ويبدو أن الإدارة بالفعل في هذه المرحلة تركز على الانتخابات النصفية المقبلة وليست معنية باتخاذ مبادرات جوهرية مع الإيرانيين. تريد استخدام العقوبات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي للضغط للحد الأقصى على الإيرانيين علهم يأتون إلى طاولة مفاوضات بموقف جديد، وهذا ما قالته الناطقة باسم البيت الأبيض، وهذا ما قاله أيضا وزير الدفاع في الواقع قبل نحو 5 أو 6 ساعات أيضا في تصريحات صحفية تحدث عن الأمر نفسه، أنه يريد الإيرانيين أن يأتوا لطاولة المفاوضات لمناقشة الملف النووي الإيراني وأنهم يضعفون. البيت الأبيض أيضا يقول بأن الإيرانيين بدأوا يعانوا اقتصاديا إلى درجة أن التضخم ارتفع أكثر من 100% وأنهم عاجزون عن دفع مرتبات الشرطة والجيش، وأنهم الآن سيواجهون العقوبات الاقتصادية الأقصى والأشد بعملية النبذ الاقتصادي كما سماها وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت، النبذ الاقتصادي والهادفة إلى معاقبة الدول التي تحاول التجارة مع إيران والتي سيثبت أنها ستتاجر مع إيران سيتم طردها من النظام المالي الدولي أو النظام المالي المعتمد على الدولار تحديدا. وتتوقع الإدارة بأن هذا بالفعل سيضعف النظام الإيراني لأنها تعتمد أي إيران على مجموعة من الدول الرئيسية في علاقاتها التجارية، هي الصين، روسيا، العراق طبعا، وبالإضافة إلى دبي كمركز مالي مهم في المنطقة. والإدارة كما سربت بعض المصادر من داخل البيت الأبيض تواصلت مع الإمارات وطلبت إليها محاولة العمل على تفكيك هذه البنية التحتية المالية للإيرانيين في دبي. الإدارة تعول على أن ذلك سيضعف الإيرانيين، لكن المراقبون يقولون بأن الأمر ليس بهذه السهولة من جهة. من جهة أخرى الرئيس لا يبدو متحمسا للذهاب نحو عمل عسكري رغم أن البيت الأبيض يقول كل الخيارات على الطاولة، لكن كثير من المراقبين يقولون بأنه لن يتوجه لعمل عسكري قبل الانتخابات النصفية، ربما بعد الانتخابات النصفية تتغير كل الحسابات. طبعا هذا يعتمد جمال على نتائج هذه الانتخابات وما إذا كان الجمهوريون سيحافظون على السيطرة على كلا المجلسين أم أنهم كما هو متوقع سيخسرون على الأقل مجلس النواب.
0: شكرا لك عماد رواجدة من واشنطن. إذن نذهب الآن، شكرا لك عماد، ونذهب الآن مشاهدينا إلى طهران. ينضم إلينا من هناك علي رضا حاج حسيني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، أهلا بك معنا. ونسأل عن هذه الزيارة لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، التقى عراقجي، التقى قليباف، التقى الرئيس بيزشكيان، يأتي ذلك بعد زيارة لقائد الجيش الباكستاني. ما المأمول من هذه الزيارة، وهل يمكن أن تحدث اختراقا ما في جهود الوساطة القطرية والباكستانية على الأقل لمنع التصعيد، لخفض التصعيد، ولم لا تهيئة الظروف لعودة حوار وتفاوض أمريكي إيراني مستقبلا؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. طبعا تأتي هذه الزيارة في جو من التفاؤل لدى الطرف القطري وعلى أمل أن تفتح مسار للتفاوض الجديد وعودة الحوار. الموفد القطري جاء إلى طهران ويحاول فتح باب الحوار ما بين واشنطن وطهران، وعلى واشنطن وطهران إذا كانتا مستعدتان للتفاوض إلى الدخول في هذا الحوار. لا أعتقد بأن قطر تستطيع أن تفرض اتفاق على الولايات المتحدة الأمريكية أو على إيران، إنما يمكن لها أن تحاول أن تقرب وجهات النظر وتقدم اطراحات لبدء حوار ولاستئناف حوار بدأ في إسلام أباد وانتهى بمذكرة تفاهم التي لم يلتزم بها الجانب الأمريكي.
0: طيب، ما هو الحد الأدنى الذي تريده إيران لخفض هذا التصعيد الاقتصادي والتجاري وحتى العسكري؟ هل إيران منفتحة مثلا على اتفاقات مرحلية جزئية مع الولايات المتحدة بشكل أو بآخر، أم هي تريد حسم كل الملفات مرة واحدة؟ نريد أن نفهم أيضا الاستراتيجية التفاوضية والموقف التفاوضي الآن لإيران.
3: إيران هي يعني إذا رجعنا إلى مذكرة التفاهم، نرى بأن في مذكرة التفاهم كان هناك اتفاقات مرحلية، وإيران وكان الموضوع النووي سوف يطرح بعد تنفيذ مذكرة التفاهم. فإيران لا تعتقد بأن التفاهم ورفع الخلافات مع الجانب الأمريكي يتم عبر اتفاق واحد وفي مرحلة واحدة، إنما بمراحل متزامنة. فالإيرانيون يأملون بأن تكون هناك اتفاقات مبدئية ومرحلية تبدأ بفتح مضيق هرمز ورفع الألغام في المقابل رفع الحصار على الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات والسماح للنفط الإيراني لتسويقه في الأسواق العالمية. هذا يمكن أن يكون بادرة حسن نية ويمكن يكون مرحلة أولى. فالإيران تريد رفع الحصار، الضمانات بعدم العودة إلى العقوبات، ووضع العراقيل أمام التجارة في مضيق هرمز. إيران لا أعتقد بأنها تريد حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا إيران لا تريد أن يكون مضيق هرمز وهرمز يكون مكان للفوضى وللعبث الأمني. فالاستراتيجية الإيرانية هي لخفض التصعيد العسكري وأيضا تخفيف من حدة الاتهامات أو الحملات الإعلامية والدعائية الأمريكية، ووضع إطار للضمانات والثقة المتبادلة.
0: ولكن ما تعول عليه واشنطن الآن
3: القطري والوسيط العماني
0: حسيني، ما تعول عليه واشنطن الآن وقاله الرئيس ترامب، كررته أيضا المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، هو هذه الضغوط الاقتصادية على إيران، خنق إيران اقتصاديا، الضغط على حلفاء وشركاء إيران التجاريين، تقول بأن الإيرانيين لن يجدون السيولة اللازمة لدفع الرواتب حتى ومواجهة هذه الأزمة الاقتصادية. إلى أي حد القرار الإيراني وأصحاب القرار والذين يديرون هذه الاستراتيجية التفاوضية الإيرانية، إلى أي حد يأخذون هذا العامل بالاعتبار بعين الاعتبار، بالنظر إلى أن إيران في الأصل تعاني من ضغوطات منذ عشرات السنين، تعاني من أزمة اقتصادية أيضا خانقة طوال هذه الحرب وحتى قبل الحرب؟
3: صحيح صحيح، يعني إيران تعودت على العقوبات، وأصبحت التصريحات الأمريكية هي عبارة عن نغمة نسمعها هنا في طهران يوميا، ويرددها المسؤولون الأمريكيون كل يوم. فهذه يعني لأي عاقل ولأي شخص تريد أن تسأله هل يمكن للصين أن ترضخ للعقوبات الأمريكية تجاه إيران؟ هل يمكن لروسيا أن ترضخ أيضا للعقوبات الأمريكية وعدم التعامل مع إيران؟ فهذا الموضوع أصبح يعني في خبر كان. صحيح أن هناك عقوبات وهناك ضغوطات على إيران، ولكن الإيرانيون يعرفون كيف يلتفوا على العقوبات ويعرفون كيف يأمنون مواردهم من كافة النواحي. فالإيرانيون يعني خلال الفترة الماضية عندما كان مضيق هرمز مفتوح وكان لم يكن هناك حصار، وقال الجانب الأمريكي أن يمكن للإيرانيين أن يبيعوا نفطهم الموجود في البحار، قالوا له الإيرانيون أننا بعناه منذ زمن بعيد. فخلال الفترة الماضية الإيرانيون باعوا نفط ما فيه الكفاية والخزينة الدولة الإيرانية الآن ممتلئة بالعملات الصعبة. طيب ويمكنها أن تشتري ما تريده. صحيح أن هناك عقوبات هذا أقول، وهذا هو الواقع الموجود. يعني هذا هو الموقوع. حتى رئيس البنك المركزي دعا كافة المواطنين الإيرانيين لمن يريد أن يشتري العملة الصعبة أن يتوجه ويشتري العملة الصعبة من البنوك. فلا يوجد هناك ضائقة اقتصادية، ولكن ضائقة اقتصادية بالمعنى أو الذي يطرحه ترامب أو تأثير هذه العقوبات الأخيرة على إيران.
0: على كل حال حديث أيضا
3: الكفاية والخزينة الدولة الإيرانية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت بنز حيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أسيا طبعا الملف النووي.
4: إيران إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتفاوض على مع إيران عليها أن تأتي وتتفاوض عليها من الباب الحوار الذي تفتحه الآن قطر. فإيران لا ترضخ للإملاءات الأمريكية ولا تفاوض تحت الضغط العسكري أو الاقتصادي الأمريكي. إيران إذا أرادت أن تقدم شيء، إذا أرادت تنازلات تريده في مقابل شيء من الطرف الأمريكي، فلا يعقل أنه قبل المفاوضات مع الجانب الأمريكي أن تطلب الولايات المتحدة الأمريكية من إيران التنازلات، كافة التنازلات، في حين أن الجانب الأمريكي لا يقدم شيء. هذا من ناحية. من ناحية أخرى بالنسبة للموضوع مع سلطنة عمان، الاتفاق الذي جرى، الاتفاق المؤقت أو حتى الترتيبات التي تجرت مع القانونية والعملية والفنية مع سلطنة عمان، إن كانت مؤقتة أو حتى الاتفاق النهائي، هذا موجود الآن على الأوراق، ويمكن هذا تطبيقه بعد الانتهاء، بعد رفع الحصار وبعد رفع الضغط الاقتصادي والعسكري الأمريكي على إيران. الموضوع التفاهم على مضيق هرمز مع سلطنة عمان يفترق أو يختلف عن كافة المشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. فإيران لا يمكنها أن تذهب إلى تطبيق الترتيبات مع سلطنة عمان وهي لا تستطيع أن تبيع النفط الإيراني وتسويقه في الأسواق العالمية. فلذلك الاتفاق العماني موجود ويمكن تنفيذه بعد مرحلة الحصار الاقتصادي والضغط العسكري وحتى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك شيئا ما موجود، هناك حل إقليمي موجود لمضيق هرمز، فقط على الولايات المتحدة الأمريكية أن ترحل من مضيق هرمز.
3: شكرا جزيلا لك سيد علي رضا حاج حسيني، الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، كنت معنا من طهران، شكرا لك. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أصيبت بمقذوف في مضيق هرمز ما تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقا. وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يبلغ عن أي أضرار بيئية. وفي هذا الخبر العاجل الآن تفيدنا مراسلتنا بشن الاحتلال الإسرائيلي غارتين على بلدة المنصور جنوبية لبنان. إذن غارتان إسرائيليتان جديدتان على بلدة المنصور جنوبية لبنان في الجنوب اللبناني أيضا، حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط شهيدة وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة عرب صليم. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتجدد القصف الإسرائيلي بمسيرات على بلدة النبطية الفوقى. هذا وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي أن الغارات جاءت ردا على إطلاق حزب الله مسيرات على قواته في منطقة علي الطاهر. وذكر البيان أنه تم استهداف بنى تحتية للحزب في منطقة النبطية. وأظهرت مشاهد أثار القصف الإسرائيلي على بلدة المنصور جنوبي لبنان، فيما أفادت مراسلتنا بتنفيذ القوات الإسرائيلية تفجيرا عند أطراف بلدة ميس الجبل جنوبي البلاد. وتحولت منطقة دوحة كفر رومان في جنوب لبنان إلى منطقة عسكرية بعد تكثيف القصف الإسرائيلي عليها. وتقع البلدة على مقربة من مرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الاحتلال عملياته خلال الأيام الماضية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع عند مدخل المنطقة.
5: هذا هو مدخل دوحة كفر رمان، هي آخر نقطة يمكن الوصول إليها بسبب المخاطر الأمنية. بعد هذه النقطة تبدأ منطقة دوحة كفر رمان التي تحولت في الأسبوع الأخير إلى هدف إسرائيلي متواصل. تتعرض البلدة منذ أسبوع وأكثر لتكثيف للغارات الإسرائيلية بالمسيرات وبالطيران الحربي، وكذلك الأمر بالقصف المدفعي. وهذه تلة الطرة، وهي امتداد لمرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الجيش الإسرائيلي كذلك عملياته واستهدافاته. تتعرض البلدة لقصف ونيران إسرائيلية متواصلة أدت إلى تحويلها إلى منطقة أمنية خطرة، فيما لا تزال بلدة كفر الرمان فيها حركة وفيها حياة وفيها عدد من المواطنين الذين يتابعون مجريات الوضع الأمني هنا، وسط خشية من توسع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية، خصوصاً مع الحديث عن اقتراب معركة في مرتفعات علي الطاهر، منطقة تحولت إلى هدف إسرائيلي مكثف، فيما محيطها لا يزال يسكنه العديد من السكان والحياة فيه شبه طبيعية بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، دوحة، كفر الرمان، جنوب لبنان.
3: نذهب الآن إلى مراسلنا أحمد الدرابشي، ينضم إلينا من القدس المحتلة، ونرصد معك جديد المواقف والبيانات العسكرية الإسرائيلية أحمد بخصوص هذا التصعيد الإسرائيلي في لبنان، في جنوب لبنان، لا سيما القصف المكثف على مرتفعات علي الطاهر.
1: الاعتداءات الإسرائيلية توقفت خلال الساعتين الماضيتين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر بيانا قال فيه أنه استهدف ما يزعم أنه مستودع أسلحة لحزب الله في منطقة النبطية. كل هذا التصعيد بدأ بعد مزاعم إسرائيلية بأن حزب الله أطلق الليلة الماضية طائرتين مسيرتين استهدفتا قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. زعم جيش الاحتلال أنه اعترض واحدة منها. المنطقة المشار إليها هي منطقة تلة علي الطاهر، حيث يحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من مقاتلي حزب الله. التقديرات الإسرائيلية أن الحديث عن 10 إلى 15 مقاتلا من حزب الله لا يزالون عالقين في تلك المنطقة منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل نحو شهرين. المفاوضات لم تتطرق إلى هذه المنطقة التي احتلها الجيش الإسرائيلي بعد انتهاء الحرب وبعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، ولم ينسحب من هذه المناطق المحتلة حتى الآن. يفهم أن التصعيد الآني اليوم انتهى، يفهم من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ومن بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذه القضية ستبقى عالقة طالما لم تحل. فطالما أن مقاتلي حزب الله محاصرون في تلك المنطقة، حتى الآن من غير الواضح كمية المياه والطعام المتوفرة لهم، لكن في طبيعة الحال إسرائيل كانت تقدر أنه في حال نفذ الطعام فإنهم سيبدأون بالخروج من شبكة الأنفاق التي تقول إسرائيل إنها موجودة هناك، وبالتالي إسرائيل تترقب رد حزب الله إذا ما قتلتهم إسرائيل أو اشتبكت معهم إسرائيل. أيضا فيما يتعلق بحزب الله، من غير الواضح إن كانت الطائرتان المسيرتان اللتان أطلقتا بالأمس، إن صح هذا الأمر، هما محاولة من حزب الله لتحريك هذا الملف، أو أننا قد نشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من العمليات من هذا النوع ضمن محاولات حزب الله لتحرير العالقين في تلك المنطقة. هذه الأمور ليست واضحة حتى الآن، لكن هذه من واحدة من النقاط الإشكالية في اتفاق وقف إطلاق النار، والتي لم تحل في المفاوضات، والتي تنذر بمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة.
3: ندار، شكرا جمال. شكرا شكرا جزيلا لك أحمد الدراوشة من القدس. وإلى تطورات العدوان الإسرائيلي المستمر أيضا على قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة قرب مفترق الصناعة جنوب مدينة غزة. وثقت مقاطع فيديو لحظة وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف وانتشال جثمان الشهيد، في حين أدى الانفجار إلى وقوع إصابات. كما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وجرى نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء في المدينة. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخرين وجرحى في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي شمال خان يونس جنوبي القطاع. نذهب إلى دير البلح، ينضم إلينا من هناك مراسلنا عبد الله مقداد. نرصد معك هذا المشهد هناك في غزة عبد الله، مع القصف الإسرائيلي المتواصل وعدد أو حصيلة الشهداء والجرحى حتى الآن.
2: جمال، لا زالت وتيرة الخرقات الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة ومتواصلة. قبل نحو ساعة من الآن شنت مسيرة إسرائيلية غارة على دراجة على أحد المواطنين الذي كان يقود دراجة كهربائية في غرب مدينة غزة بالقرب من منطقة الصناعة غرب مدينة غزة. أدت هذه الغارة لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين كانوا من المارة في شارع رئيسي في غرب مدينة غزة. وتيرة الغارات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح توزعت ما بين شمال القطاع وجنوبه. الغارة الأولى كانت في غرب مدينة غزة، والغارة الثانية كانت على خيمة للنازحين في مدينة خان يونس، أدت لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين، والغارة الثالثة التي تحدثنا عنها قبل قليل في غرب مدينة غزة. وبالتالي لا زالت وتيرة الخروقات مستمرة ومتواصلة حصيلة هذا.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: عزيز المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام،
3: راديو الحرية
4: 97.7 اف ام اف ام اف ام.
5: المنطقة نحن في بلدية عناتة نربط هذه الإخطارات والهدم بمشروع إيوان الاستيطاني ومشروع القدس الكبرى والتضييق على المواطن المقدسي، ونأمل في بلدية عناتة بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية والقانونية بتأجيل هذا الهدم أو وقفه.
6: شكرا جزيلا. إذن سوف يكون هناك محاولات لتعطيل هذا الهدم عبر المسار القانوني، مع تشكيك الفلسطينيين بأيضا العدل الذي قد ينتج عن أي محكمة إسرائيلية، لأن المحاكم الإسرائيلية لطالما كانت أداة في تنفيذ مخططات الاحتلال. كل هذه البنايات إذن اخترت بالهدم هذا اليوم، وكما استمعنا من البلدية بأن ذلك هو مربوط تماما بما يعرف بمخطط E1 الاستيطاني الذي تم التصديق عليه، والاحتلال انتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ عبر نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية، وأيضا عبر تفريغ الأرض من الوجود الفلسطيني لصالح البناء الفعلي لهذا المشروع الاستيطاني الذي يوصف بأنه مقبرة الدولة الفلسطينية. مخطط E1 تم التصديق عليه خلال الأشهر الماضية، وهو يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المستقبل، يفصل شمال الضفة عن جنوبها، ولصالحه سوف يتم تهجير آلاف الفلسطينيين من هذه المنطقة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، عناتة، شرقي القدس المحتلة.
7: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت بموجب أمر عسكري على نحو 15 دونما من أراضي مدينة البيرة بالضفة لصالح إقامة مسار أمني.
8: الاحتلال الإسرائيلي يصعد التهام أراضي الضفة الغربية تحت ذرائع متعددة ضمن مساعيه لتضييق مساحة الوجود الفلسطيني وتشتيته. مدينة البيرة هدف لمصادرة جديدة بموجب أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على أكثر من 15 دونما من أراضيها. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن الخطوة تهدف إلى إقامة مسار أمني بطول 3835 مترا يلتف حول مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة. بحسب الهيئة، من شأن هذه الخطوة الإسرائيلية أن تؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول مستوطنة بساغوت، ما يقيد وصول المواطنين إلى أكثر من 380 دونما محصورة بين البناء القائم للمستوطنة وما يسمى المسار الأمني. استيلاء على الأرض ترافقه هجمات على السكان الفلسطينيين يتناوب عليها المستوطنون وجنود الاحتلال. في قرية الكرمل شرقية يطا جنوب الضفة أصيبت سيدتان وطفلة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة اتجاه مركبة كانت تقلهم. ضمن محاربة البناء الفلسطيني، هدم الاحتلال منزلا في قرية كرمة جنوب دورة بمحافظة الخليل بذريعة البناء دون ترخيص. في الساعات الماضية أيضا تعرضت عدة مناطق بالضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها لاقتحامات واعتقالات وسط مداهمات وعمليات تفتيش لعدة منازل. هكذا تتكامل إجراءات المصادرة والاقتحام والاعتداء في محاولة لتغيير جوهر الضفة الغربية في وقت يتعرض فيه الوجود الفلسطيني لحصار الاحتلال والاستيطان.
7: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي حظيرة للثروة الحيوانية وصادرت محتويات 3 آبار ارتوازية في خربة الرأس الأحمر قرب طباس في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن الآبار تغذي الأراضي الزراعية فيما يؤدي تدميرها إلى تجفيف الأراضي المزروعة وبالتالي تدمير مصادر رزق المزارعين بهدف تهجيرهم. وأشارت إلى تصاعد حملة الهدم خلال الأشهر الأخيرة وتهجير عشرات التجمعات السكنية والبدوية. ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وربما مسؤولين أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الخاص بغزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الإسرائيلية ناقشت فعليا القرار على خلفية الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
3: بعد الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تبحث إسرائيل إمكانية إبعاد مسؤولين بريطانيين وربما أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة في قطاع غزة بعد الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز كشفت أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر الذي أنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس. غير أن مصدرين مطلعين ذكرا للصحيفة البريطانية أن إبعاد ممثلين دوليين إضافيين من المركز قد يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو الهيئة الدولية التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب هذا العام للإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة إعمار غزة بعد الحرب، بما في ذلك أعمال مركز التنسيق. في المقابل شدد مجلس السلام على لسان متحدث باسمه أن المجلس يواصل التواصل مع الجانب الإسرائيلي بحثا عن سبل الحفاظ على التنسيق متعدد الأطراف وتعزيزه وتسريع تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي في غزة. أما المسؤولون البريطانيون فلا يبدون قلقا كبيرا من احتمال استبعادهم، فإسرائيل سبق أن اتخذت إجراءات ضد إسبانيا وهولندا، وبالتالي فمن المنطقي توقع رد مماثل على تشدد الموقف البريطاني تجاه إسرائيل. هذه التطورات تعكس تدهورا متزايدا في العلاقات بين إسرائيل وحلفائها التقليديين في أوروبا على خلفية الحرب في غزة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني الذي تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو رغم اعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
7: في اليمن أفادت وكالة أنباء سبأ نقلا عن مصدر عسكري بأن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية من مناطق سيطرتهم في جبل أومان شرقية تعز، 3 منها استهدفت ميناء المخا غربية محافظة تعز، فيما سقط الصاروخ 4 داخل مدينة الخوخة. في المقابل أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أعلن أن مسيرة استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين في جبهة المواجهة بالجوف شمالي اليمن، فيما يثير التصعيد الأخير قلق عودة انزلاق البلاد إلى اقتتال واسع بعد سنوات من الهدوء.
9: توتر متواصل في اليمن، ضربات متبادلة بين الحوثيين والقوات المسلحة اليمنية، تصعيد يعكس مخاوف انزلاق البلاد من جديد إلى اقتتال واسع النطاق بعد سنوات من الهدنة الهشة. الجماعة أطلقت صواريخ باليستية من مناطق سيطرتها في جبل أومان شرقية تعز، بعضها استهدف ميناء المخا غربي المحافظة وآخر سقط داخل مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة. سبق الهجوم قصف مدفعي نفذه الحوثيون استهدف مواقع للجيش اليمني شمالية تعز وفق مصادر عسكرية للتلفزيون العربي. القوات الحكومية نشرت مشاهد لاستهداف الحوثيين وقالت في بيان إنها استهدفت بمسيرة مواقع تحصينات في مدينة الجوف شمالي اليمن. البحرية اليمنية قالت أيضا إنها أحبطت محاولة هجوم بحري نفذه الحوثيون بعد اعتراض قارب تهريب لهم وفق بيان البحرية كان يحمل معدات قادمة من إيران. بيان البحرية قال إنها اشتبكت مع زوارق للحوثيين وأجبرتهم على الفرار باتجاه الشمال نحو سواحل مدينة الحديدة، حيث تتزايد المخاوف هناك بشأن انعكاسات التصعيد على حركة الملاحة في باب المندب. بينما يغيب أي أفق للتهدئة وخفض التوتر في اليمن، الحوثيون يؤكدون مواصلة عملياتهم وتوسيع نطاقها. تحركات الجماعة العسكرية شملت ضرب أهداف داخل السعودية والبحر الأحمر، حيث تتهم التحالف بقيادة السعودية ومعه الحكومة المعترف بها دولياً بالتخطيط لتنفيذ هجوم واسع عليها. ويصر الحوثيون على مواصلة عملياتهم إلى حين رفع الحصار عن اليمن وفق تعبيرهم. في المقابل كانت الحكومة اليمنية أعلنت مطلع أغسطس عزمها تعزيز الأمن وبسط سيادتها في البلاد خلال اجتماع مجلس الدفاع في الرياض، وهو ما ترجم عمليا على الأرض بزيادة العمليات العسكرية والرد على هجمات الحوثيين بضربات استراتيجية.
7: في العراق، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، قال إن مهمة التحالف الدولي ستنتهي في الموعد المحدد في 30 من الشهر المقبل، وأكد النعمان حرص الحكومة العراقية على تنظيم السلاح بيد الدولة.
10: نؤكد حرص الحكومة العراقية على تنظيم السلاح بيد الدولة، وهذا السلاح يستمد شرعيته من الدور الكبير الذي قامت به الفصائل والتشكيلات الأخرى في إسناد المؤسسة الأمنية في تحرير الأرض، وبالتالي هذا السلاح الذي صار.
4: راديو الحرية من 97.10 FM.
0: الساعة الآن 7:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية 97.10 FM.
11: وموانئ تجارية كلها أهداف مفتوحة على نيران القصف. في آخر مستجدات المشهد، تقول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت مرافق المجمع الصناعي العسكري والصناعات المعدنية وتكرير النفط في مدن كييف وبوريسبيل وزابوريجيا وكريمينشوك، بالإضافة إلى مرافق الطاقة التي تضمن تشغيل موانئ أوديسا وريني في أوكرانيا. بينما تتحدث إدارة مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية عن تضرر 8 مبان سكنية و11 موقعا للبنية التحتية المدنية في هجوم صاروخي أوكراني أوقع مصابين مدنيين. لا يقتصر السجال العسكري بين موسكو وكييف على الهجمات الجوية فحسب، التمدد البري حاضر بقوة في مخططات القيادة الروسية.
12: خلال شهري يوليو وأغسطس، حررت وحدات الهجوم بسكونيفكا وبيرشوماريفكا وأوريخوفاتكا، ولا تزال المعارك الشرسة مستمرة في شوارع ميكولايفكا ونيكانوريفكا. تقلصت المسافة بين سلوفاينسك وباقي القوات إلى 4 كيلومترات فقط.
11: التقدم البري الروسي لا تنكره كييف على خط تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية في قطاع أولكسندريفسكي. التقى زيلينسكي قيادة جيشه للوقوف على تعزيزات الدفاع البرية، خصوصا وأن موسكو أعلنت سيطرتها أخيرا على 3 بلدات جديدة في محاور سومي وزابوريجيا ودونيتسك.
7: في هذا الخبر العاجل الآن يفيدنا مراسلنا بشن مسيرة إسرائيلية غارة على مفترق أنصار غربية مدينة غزة. إذن غارة من مسيرة شنها الاحتلال الإسرائيلي أو مسيرة إسرائيلية على مفترق أنصار غربية مدينة غزة. عودة إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن فرق الإنقاذ تواصل التعامل مع تداعيات الهجوم الروسي الأخير على كييف، حيث تعمل في 9 مواقع داخل منطقة بوريسبيل أو بوريسيل. وأوضحت أن المواقع المتضررة تشمل منازل خاصة ومستودعات، إضافة إلى بؤر حرائق اندلعت جراء القصف. وأكدت الهيئة الدفع بقوات ومعدات إضافية للمشاركة في إخماد الحرائق وإزالة أثار الهجوم. كما قالت الإدارة التي عيرتها روسيا في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، قالت إن أوكرانيا هاجمت بطائرة مسيرة منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك، بينما أكدت إدارة المحطة أن الهجوم لم يتسبب في أضرار كبيرة، فإنها حذرت من أن مثل هذه الهجمات قد تهدد السلامة النووية والإشعاعية. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت إن فرنسا وبريطانيا تلعبان بالنار من خلال تزويد أوكرانيا بتكنولوجيا حساسة للصواريخ، محذرة من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها على باريس ولندن على حد تعبيرها. هذا فيما قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الزيارة المفاجئة التي أجراها جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو هذا الأسبوع كانت بهدف تحذير روسيا من مهاجمة دول الناتو، وفقا للأشخاص الذين تم إطلاعهم على الزيارة. للمزيد ينضم إلينا الآن من لندن سيد نيكولاس ويليامز، الخبير العسكري والاستراتيجي والمسؤول أيضا السابق في حلف الناتو ووزارة الدفاع البريطانية. مرحبا بك معنا سيد ويليامز. موسكو تصف نقل تكنولوجيا الصواريخ باللعب بالنار، ربما تتحدث على الأقل من الجانب البريطاني على صواريخ ستورم شادو تلوح بعواقب. هل هذا التهديد قابل للتنفيذ برأيك من جانب الروس، أم هو مجرد تصعيد كلامي وحرب كلامية ونفسية ليس أكثر؟
13: مساء الخير لكم وللمشاهدين. روسيا كانت تحذر المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا لعدد من السنوات الآن، ومع كل تصعيد بعد دعم أوكرانيا من قبل هذه الدول، روسيا كانت تحذر عن تداعيات غير محددة ولا يمكن توقعها. ولكن أعتقد أن صبر روسيا بدأ ينفذ، والرئيس بوتين حاليا يخضع لضغط كبير بهدف الرد ضد بريطانيا أو فرنسا أو أي نشاطات في أوكرانيا صادرة من دول أخرى أو حتى خارج أوكرانيا. فربما من المرجح أكثر من السابق أن روسيا قد ترد.
7: وروسيا هددت باعتبار أي منشآت بريطانية في أوكرانيا هدفا مشروعا أيضا. برأيك إذا مرت روسيا إلى الرد كما تفضلت، كيف ستتعامل لندن مع ذلك؟ كيف سيتعامل الناتو أيضا مع ذلك؟
13: الأمر يعتمد على نطاق وحدة الرد أو الهجمة. إذا كان هناك جنود بريطانيين يدربون جنود أوكرانيين داخل أوكرانيا، أعتقد أن المملكة المتحدة يمكنها أيضا أن تعترض وأن تقوم بإجراءات حمائية إضافية تجاه الجنود. ولكن إذا كان الأمر خارج أوكرانيا، فمن المرجح وأيضا بعد زيارة مدير CIA جون راتكليف الذي حذر روسيا، بالتالي سوف يكون هناك رد أكبر من قبل الناتو بشكل أوسع.
7: طيب بالعودة إلى قرار نقل التكنولوجيا، أي نقل التكنولوجيا وتصنيع هذه الصواريخ بالكامل في أوكرانيا، هذا بدل تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ جاهزة، هل نحن إزاء تصعيد نوعي مختلف هذه المرة عسكريا واستراتيجيا؟ كيف نفهم هذا القرار الأوروبي؟
14: القرار بمنح هذه القدرات لأوكرانيا لا يتجاوز فقط هذه الخرائط وأيضا التراخيص التي تسمح لهم بإنتاج كافة أنواع الصواريخ، بل فقط إنتاج أجزاء من أنظمة ستورم شادو فقط. ومن غير المرجح أن هذا سوف يؤدي إلى تداعيات أو آثار تطبيقية. إنها عملية تكنولوجية مكثفة وهي متعلقة فقط بتصنيع بعض الأجزاء. وأنا أعتقد أن هذا القرار من قبل بريطانيا كان قراراً مهماً بهدف إظهار لأوكرانيا أن هناك دعم كامل من قبل
0: راديو الحرية. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
15: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
16: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
15: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
16: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
17: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد عمارة سان جون الطابق السادس.
17: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: جديد الآن مع خالد، تفضل خالد.
7: شكرا لك جمال، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بأبرز عنها. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع وزير الخارجية ورئيس مجلس الشورى الإيرانيين في طهران خفض التصعيد وحرية الملاحة في مضيق هرمز. ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. نتنياهو يقول إنه لن تكون هناك إعادة للإعمار قبل نزع سلاح حماس. شهيدة وجرحى جراء غارات مكثفة على مناطق في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته شنت غارات ردا على إطلاق حزب الله مسيرات.

أهلا بكم مشاهدي الكرام. نبدأ بالجهود القطرية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اجتماعه في طهران مع

0: وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي شدد على ضرورة احترام سيادة دول الجوار واحترام حرية الملاحة وفق بيان للخارجية القطرية. وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، كما تطرق البيان إلى المناقشات بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. هذا وبحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في طهران مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف تطورات الأوضاع في المنطقة، وتناول اللقاء الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار، حيث شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي، وأكد أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة. قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن بلاده تجدد دعوتها إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف أن الزيارة الدبلوماسية إلى طهران تأتي في إطار جهود الوساطة، فيما يبقى القرار النهائي بيد الولايات المتحدة وإيران.
1: زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران كانت في إطار جهود المطالبة بفتح مضيق هرمز لأن إغلاقه يؤثر على الجميع. أما زيارة وفدي دولة قطر وسلطنة عمان إلى طهران فتأتي في إطار جهود دبلوماسية تتركز على فتح المضيق، لكن في نهاية المطاف فإن قرار فتح مضيق هرمز يتعلق بواشنطن وطهران، فيما يمكن للوسطاء فقط بذل الجهود بينما يبقى القرار بيد الطرفين.
0: نشير إلى هذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام. مراسل التلفزيون العربي يؤكد سقوط شهيد جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مواطنين عند مفترق أنصار غربي مدينة غزة. إذا مراسل التلفزيون العربي يؤكد سقوط شهيد جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مواطنين عند مفترق أنصار غربي مدينة غزة. بالعودة إلى الصراع الإيراني الأمريكي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لفوكس نيوز، قالت أنه لا توجد مفاوضات جارية حاليا مع إيران وأن جميع الخيارات مطروحة، وشددت على أن عملية الغضب الملحمي حققت نجاحا هائلا في إضعاف القوة العسكرية للنظام في إيران على حد تعبيرها.
2: عملية الغضب الملحمي حققت نجاحا هائلا في إضعاف القوة العسكرية للنظام الإيراني، ولا توجد حاليا مفاوضات مع إيران، والهدف الأول لرئيس ترامب كان ولا يزال ضمان ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.
0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. مرحبا بك ياسر. ياسر، نريد أن نعرف إن كان هناك تفاصيل، يعني قد يصعب توفر تفاصيل، لكن إن كان هناك تفاصيل تتعلق بما تم الاتفاق عليه فيما يخص مضيق هرمز خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران، وإن كان هناك موضوعات أخرى تم بحثها.
3: الواضح خالد، ووفقا للبيانات التي صدرت خلال اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وكذلك اللقاء الذي جرى بكبير الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف وهو رئيس البرلمان الإيراني، وحتى لقائه الأخير بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، كل هذه الدوائر الإعلامية لهذه المؤسسات يتحدث عن الموقف الإيراني الذي كنا قد سمعناه سابقا، وذلك بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم، وأن المنطق كما يقول بيزشكيان يقتضي بالعودة إلى مذكرة التفاهم وفقا لبنودها والتي جرى التوقيع عليها بشاكلتها السابقة. وهذا يعني ربما وفقا لبعض القراءات والتفسيرات بأن هناك قد تكون رغبة أمريكية بأن يكون هناك اتفاق اتفاق أو مذكرة تفاهم لا تتضمن تلك البنود التي وردت في المذكرة التي تضمنت 14 بندا والتي جاءت وفقا للرؤية الإيرانية بأنها حققت منجزا دبلوماسيا إيرانيا وهي ضمنت لإيران أكثر من نقطة اعتبرتها طهران استراتيجية، تلك ومن بينها المتعلقة بمضيق هرمز والتي يقع على عاتقها تحديد المسارات فيها وتحديدا في البند الخامس منها. أيضا جرى التأكيد على هذه النقطة بالذات من قبل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو الذي اعتبر ما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته من قرارات هي خاطئة بناء على معلومات مضللة، وهذا يعني بالضرورة يمكن فهمه بأن ما يصل للإدارة الأمريكية من معلومات من حاشيته تلك المتعلقة تحديدا بإدارة المسار التفاوضي مع الجانب الإيراني ربما، أو حتى خلال إرسال وتبادل الرسائل ما بين طهران وواشنطن لا يصل بالطريقة الصحيحة وفقا لتقديرات محمد باقر قاليباف. بالطبع هنا أيضا وخلال هذه اللقاءات تمنع الرئيس الإيراني الدور القطري، وفي ذات الوقت أيضا أشار إلى التصريحات التي كان قد تحدث عنها مسعود بزشكيان، وهي تشير بوضوح إلى رغبة الحكومة الإيرانية وشاكلة تعاطيها مع التصعيد الأمريكي بأن المسار الدبلوماسي هو الطريق الأنجع والأنجح للتوصل إلى حلحلة لهذه الأزمة بدلا من الحرب، وهذه الرؤية التي اتخذتها الخارجية الإيرانية في أكثر من بيان وكذلك خلال تصريحات. وفي ذات الوقت أيضا يجدد التأكيد مسعود بزشكيان على أن طهران لا يمكن أن تخضع إلى الوعيد والتهديد والترهيب على حد قوله، وهنا إشارة واضحة إلى العقوبات التي يتوعد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذها على الجانب الإيراني وتلك التي توصف بأنها الحزمة الأقصى التي قد تطاول الاقتصاد الإيراني.
0: أشكرك ياسر مسعود مراسلنا في طهران. وقعت وزارة الدفاع الكويتية مع نظيرتها الباكستانية اتفاقية دفاع وتعاون عسكري مشترك، وذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا أن الاتفاقية تعزز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة للبلدين. ووقع وزيرا دفاع البلدين الاتفاقية في العاصمة إسلام آباد. إذن مشاهدينا الكرام، نذكر بالخبر الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو استهداف مسيرة إسرائيلية لعدد من المواطنين الفلسطينيين عند مفترق أنصار في مدينة غزة، ومما أدى إلى سقوط شهيد. إذن في استهداف هذه المسيرة الإسرائيلية لمواطنين عند مفترق أنصار غربي مدينة غزة كما نتابع في هذه الصور التي نقلها لنا مراسل التلفزيون العربي. ودائما في قطاع غزة مشاهدينا الكرام الاعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف، حيث استشهد فلسطيني في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة قرب مفترق الصناعة جنوب مدينة غزة. ووثقت مقاطع فيديو لحظة وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف وانتشار جثمان الشهيد، في حين أدى الانفجار إلى وقوع إصابات. هذا وافادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وقد جرى نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء في المدينة جراء القصف. وافادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخرين وجرحى بل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس صحة الأنباء المتداولة بشأن فتح معبر إيرز في قطاع غزة. وأكد نتنياهو وكاتس في بيان مشترك أن السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة واضحة ولا تتضمن إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حركة حماس والقطاع بحسب البيان. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 36 اخطار هدم لبنايات ومنشآت مأهولة وأخرى قيد الإنشاء في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المكان، حيث ربطت بلدية عناتا أوامر الهدم بالبدء الفعلي في تنفيذ مخطط A1 الاستيطاني.
2: 36 اخطارا بالهدم على الأقل سلمتها طواقم الاحتلال هذا اليوم لمنازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء هنا في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة. الاحتلال يريد تحويل هذه البنايات إلى ركام، إلى خراب. هنا حي الصلعة، تقول بلدية عناتا إن الاحتلال يريد هدم هذه المنشآت خلال 7 أيام، وهي مهلة قصيرة جدا، ومن الصعوبة بمكان أن يتم تعطيل هذا الهدم قانونيا خلال هذه المدة القصيرة. نتحدث عن بنايات فيها مئات الفلسطينيين اخترت بالهدم هذا اليوم. هذا نموذج أيضا للإخطارات التي تم تسليمها للأهالي هنا في عناتا. سوف ينضم إلينا الآن عضو بلدية عناتا للحديث عن ما جرى في هذه البلدة.
4: أهلا بكم. قامت قوات الاحتلال صباحا برفقة الإدارة المدنية بتسليم 36 إخطار لمنشآت سكنية في منطقة الصلعة عناتا وعر البيك. طبعا 25 منشأة منها مأهولة ومسكونة، و11 منشأة قيد الإنشاء. طبعا هذه عبارة عن مأساة تمس مئات المواطنين ولها تبعات اقتصادية كبيرة على المنطقة. نحن في بلدية عناتا نربط هذه الإخطارات والهدم بمشروع إيوان الاستيطاني ومشروع القدس الكبرى والتضييق على المواطن المقدسي، ونأمل في بلدية عناتا بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية والقانونية بتأجيل هذا الهدم أو وقفه.
2: شكرا جزيلا. إذن سوف يكون هناك محاولات لتعطيل هذا الهدم عبر المسار القانوني، مع تشكيك الفلسطينيين بأيضا العدل الذي قد ينتج عن أي محكمة إسرائيلية، لأن المحاكم الإسرائيلية لطالما كانت أداة في تنفيذ مخططات الاحتلال. كل هذه البنايات إذن اخترت بالهدم هذا اليوم، وكما استمعنا من البلدية بأن ذلك هو مربوط تماما بما يعرف بمخطط E1 الاستيطاني الذي تم التصديق عليه، والاحتلال انتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ عبر نشر عطاءات
5: لراديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، غير أن مصدرين مطلعين ذكرا للصحيفة البريطانية أن إبعاد ممثلين دوليين إضافيين من المركز قد يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو الهيئة الدولية التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب هذا العام للإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة إعمار غزة بعد الحرب، بما في ذلك أعمال مركز التنسيق. في المقابل، شدد مجلس السلام على لسان متحدث باسمه أن المجلس يواصل التواصل مع الجانب الإسرائيلي بحثاً عن سبل الحفاظ على التنسيق متعدد الأطراف وتعزيزه وتسريع تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي في غزة. أما المسؤولون البريطانيون فلا يبدون قلقاً كبيراً من احتمال استبعادهم، فإسرائيل سبق أن اتخذت إجراءات ضد إسبانيا وهولندا، وبالتالي فمن المنطقي توقع رد مماثل على تشدد الموقف البريطاني تجاه إسرائيل. هذه التطورات تعكس تدهوراً متزايداً في العلاقات بين إسرائيل وحلفائها التقليديين في أوروبا على خلفية الحرب في غزة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني الذي تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو رغم اعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
3: إلى جنوب اللبناني، حيث أفادت وزارة الصحة بسقوط شهيدة وستة جرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة عرب صليم جنوبي البلاد. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتجدد القصف الإسرائيلي بمسيرات على بلدة النبطية الفوقى. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في النبطية جنوبي لبنان. وأوضح الاحتلال أن الغارات استهدفت مستودعات تحتوي على وسائل قتالية، وذلك ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر خلال الليلة الماضية. وأضاف جيش الاحتلال أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف قواته، وأكد أنه سيواصل ما وصفه بإزالة التهديدات. بحث مسؤولون عراقيون وسعوديون في بغداد سبل تعزيز التعاون الأمني وضبط الحدود وتبادل المعلومات الاستخبارية. وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الاجتماع حضره مدير مكتب قائد القوات المسلحة ورئيس جهاز المخابرات ووكلاء ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية. وأضافت أن هذا اللقاء جاء استكمالا لمباحثات وحوارات سابقة عقدت في الرياض، وأن المجتمعين أكدوا الحرص المتبادل على ترسيخ آليات العمل الأمني وتطويرها. ينضم إلينا من بغداد مراسل التلفزيون العربي تحسين طه. مرحبا بك تحسين. تحسين، إلى ماذا انتهت هذه اللقاءات؟ ما هي تفاصيل ما تم الاتفاق عليه؟
4: أهلا بك خالد. يعني هذه الاجتماعات هي استكمال للقاءات التي سبقت، يعني هذا اللقاء في بغداد وفي الرياض على المستوى الأمني رفيع المستوى، عندما كان هنالك زيارة لوفد من المخابرات المملكة إلى بغداد ولقائه بالشخصيات الأمنية المهمة في العاصمة لبحث ذات الملفات المتعلقة بتبادل المعلومات وأيضا التنسيق المشترك لتأمين الحدود و يعني ضمان الاستدامة الأمنية في الحدود العراقية السعودية، وهي طبعا يعني حدود شاسعة وممتدة ومرتبطة مع أكثر من محافظة، بالتالي تتطلب هنالك تنسيق وتعاون متواصل. بعد ذلك كان هنالك أيضا زيارة لوفد أمني كبير إلى السعودية، يعني وكان أيضا برئاسة قائد المكتب الخاص لرئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وأيضا بحضور شخصيات أمنية أخرى. جاءت هذه الزيارة استكمالا استكمالا لهذه الزيارات، وهي لتوفير أكبر قاعدة ممكنة من المعلومات التي تتعلق بأيضا شبكات التهريب وأيضا يعني بعض النشاطات غير القانونية على الحدود المشتركة، وكذلك البعد الأمني المتعلق كان في الهجمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية والتي تقول بأنها انطلقت من أراضي عراقية في فترات ماضية. بالتالي استدامة التنسيق والتعاون هو ما يعول عليه من قبل العراق والسعودية في أن يكون هنالك حالة من الاستقرار الأمني في هذه المنطقة، وتجنب أن يكون هنالك ثغرات قد تستغل من شبكات التهريب أو من عصابات الجريمة المنظمة أو حتى من بعض النشاطات الإرهابية وتوجيه مثلا ضربات هنا أو هناك. بالتالي التعاون الأمني في هذه المرحلة هو الأساس والذي يكون يعني منطلق للتعاون الاستخباراتي ما بين العراق والسعودية. خالد، أيضا هنالك معلومات تقول بأن التنسيق الذي يحدث الآن أو الذي عاد بعد التوقف والتوتر الذي حدث في الشهر الماضي يعني يعول عليه في أن يكون له دور في إحباط شبكات مخدرات دولية تنشط ما بين البلدين، خاصة وأن الجانب العراقي تمكن من تفكيك شبكات مماثلة قبل أشهر قليلة وقبل أسابيع قليلة. نعم. بالتنسيق مع سوريا وكذلك حتى التنسيق مع تركيا. بالتالي التنسيق في هذا المجال هو الأبرز في هذه المرحلة، وكان ينصب على توفير المعلومات وتبادل المعلومات في هذه المرحلة.
3: أشكرك تحسين طه مراسلنا في بغداد. قال ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صلاح النعمان إن مهمة التحالف الدولي ستنتهي في الموعد المحدد في 30 من الشهر المقبل. النعمان أكد أيضا حرص الحكومة العراقية على تنظيم السلاح بيد الدولة.
5: نؤكد حرص الحكومة العراقية على تنظيم السلاح بيد الدولة، وهذا السلاح يستمد شرعيته من الدور الكبير الذي قامت به الفصائل والتشكيلات الأخرى في إسناد المؤسسة الأمنية في تحرير الأرض، وبالتالي هذا السلاح الذي صان الأرض وحمل الأرض بالتأكيد سينضوي تحت المظلة الشرعية للدولة.
3: إلى اليمن الآن، حيث أفادت وكالة الأنباء سبأ نقلا عن مصدر عسكري بأن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية من مناطق سيطرتهم في جبل أمان شرقي تعز، 3 منها استهدفت ميناء المخا غربي محافظة تعز، فيما سقط الصاروخ الرابع داخل مدينة الخوخة.
6: توتر متواصل في اليمن، ضربات متبادلة بين الحوثيين والقوات المسلحة اليمنية، تصعيد يعكس مخاوف انزلاق البلاد من جديد إلى اقتتال واسع النطاق بعد سنوات من الهدنة الهشة. الجماعة أطلقت صواريخ باليستية من مناطق سيطرتها في جبل أمان شرقي تعز، بعضها استهدف ميناء المخا غربي المحافظة، وآخر سقط داخل مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة. سبق الهجوم قصف مدفعي نفذه الحوثيون، استهدف مواقع للجيش اليمني شمالية تعز وفق مصادر عسكرية للتلفزيون العربي. القوات الحكومية نشرت مشاهد لاستهداف الحوثيين، وقالت في بيان إنها استهدفت بمسيرة مواقع تحصينات في مدينة الجوف شمالية اليمن. البحرية اليمنية قالت أيضا إنها أحبطت محاولة هجوم بحري نفذه الحوثيون بعد اعتراض قارب تهريب لهم وفق بيان البحرية كان يحمل معدات قادمة من إيران. بيان البحرية قال إنها اشتبكت مع زوارق للحوثيين وأجبرتهم على الفرار باتجاه الشمال نحو سواحل مدينة الحديدة، حيث تتزايد المخاوف هناك بشأن انعكاسات التصعيد على حركة الملاحة في باب المندب. بينما يغيب أي أفق للتهدئة وخفض التوتر في اليمن، الحوثيون يؤكدون مواصلة عملياتهم وتوسيع نطاقها. تحركات الجماعة العسكرية شملت ضرب أهداف داخل السعودية والبحر الأحمر، حيث تتهم التحالف بقيادة السعودية ومعه الحكومة المعترف بها دوليا بالتخطيط لتنفيذ هجوم واسع عليها. ويصر الحوثيون على مواصلة عملياتهم إلى حين رفع الحصار عن اليمن وفق تعبيرهم.
7: الأخوة المحافظين
6: في المقابل كانت الحكومة اليمنية أعلنت مطلع أغسطس عزمها تعزيز الأمن وبسط سيادتها في البلاد خلال اجتماع مجلس الدفاع في الرياض، وهو ما ترجم عمليا على الأرض بزيادة العمليات العسكرية والرد على هجمات الحوثيين بضربات استراتيجية.
3: مشاهدينا الكرام، ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن برنامج مسبار.

0: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنيدي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: تماشياً مع الخطة التطويرية في المستشفى الأهلي، يسرنا الإعلان عن انضمام الدكتور خالد جهاد الكركي، أخصائي أمراض الغدد الصماء والسكري وهشاشة العظام، علاج مرضى البلوغ المبكر وقصر القامة عند الأطفال وتكيس المبايض والاعتلال الهرموني عند النساء. نستقبلكم في العيادات الخارجية أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 بعد الظهر. للحجز هاتف 1700-204. نتمنى السلامة للجميع. المستشفى الأهلي، نحن بعون الله نرعاكم.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: وطهران مستوى خطيرا جدا، فنشاهد.

المنشور ليس صحيحا، حيث لا يوجد أي خبر صحيح أو موثق عن استهداف سفينة شحن روسية أو سفينة متجهة إلى روسيا في مضيق هرمز أو الخليج العربي خلال الأيام القليلة الماضية. أما الفيديو فليس حديثا، فهو منشور على الإنترنت منذ 9 من شهر مارس الماضي، حيث تداولته صفحات متخصصة في التحقق من الأخبار من المصادر المفتوحة، وأنه يظهر انفجار سفينة أو فرقات تابعة للحدث الثوري الإيراني من طراز الشهيد سليماني قبالة سواحل بندر لنجة إثر ضربة واجهتها القوات الأمريكية. وفي الوقت الذي بدأت فيه واشنطن بإعادة دبلوماسيها إلى الشرق الأوسط ومن ضمنهم بعثات إلى لبنان وبغداد والسعودية في مؤشر إلى خفض التوتر العسكري مع إيران، ارتأت صفحات إخبارية يمنية خلاف ذلك، حيث نشرت مقطعا مصورا مع خبر يقول عاجل إيران قامت بضرب القواعد الأمريكية في السعودية، فنشاهد.

المنشور مضلل دون شك والخبر كاذب، كما أن المقطع المصور ليس من المملكة العربية السعودية، حيث أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أنه يعود إلى 15 من شهر نوفمبر من عام 2025، وهو يوثق اندلاع حريق هائل في مركز إيلاند للوجستيات التابعة لشركة الأزياء والموضة الكورية الجنوبية في مدينة تشونان في كوريا الجنوبية. وقد ذكرت وسائل إعلامية محلية أن النيران طاولت أجواء واسعة من المنشأة دون أن تتسبب في وقوع خسائر بشرية. مع تصعيد إسرائيل عدوانها على منطقة علي الطاهر في الجنوب اللبناني، وتزامن ذلك مع اعتقاد المسؤولين اللبنانيين أن ضربات إسرائيل تمهد الطريق لحملة عسكرية واسعة تطال العمق اللبناني، كانت صفحات وحسابات أجنبية من بينها هذا الحساب الهندي تسارع إلى نشر مقطع مصور مع تعليق قوي للتعمية على سقوط ضحايا أبرياء في لبنان، فكتبت: ضربة قوية لحزب الله المدعوم من إيران. في التفاصيل قال المنشور: مقتل أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي ليلا في جنوب لبنان، حيث تم استهداف 5 مواقع تابعة للحزب. فنشاهد.

المنشور مضلل في هذا الفيديو يوثق جريمة لدولة الاحتلال في لبنان ارتكبها قبل نحو عام، وتحديدا في 11 من شهر أكتوبر من عام 2025، حيث شن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة حينها على منطقة المصيلح وبالأخص طريق الزهران النبطي جنوب مدينة صيدا، ما أدى إلى استشهاد مواطن سوري وإصابة آخرين، فضلا عن تدمير واحتراق عدد كبير من الآليات والمركبات. وسط تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب، ورفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سقف خطابه مؤكدا أن بلاده دولة عظمى لن تخضع للإملاءات أو تتراجع عن دورها الإقليمي، راحت أنامل بعض المغردين الأجانب تروج لخبر أرفقته بمقطع فيديو مع تعليق باللغة الإسبانية يقول: البحرية العثمانية في حالة تأهب قصوى بسبب التوترات مع إسرائيل، وتتجه إلى مواقعها في شمال البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل إسرائيل. يضيف المنشور: صعدت تركيا من حدة التوترات ضد الكيان الصهيوني الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية، وأصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو. فنشاهد.

بالطبع الخبر زائف والفيديو ليس صحيحاً، فهذا يعود إلى 25 من شهر أبريل من عام 2023، وهو يوثق لحظة مرور السفينة الهجومية البرمائية وحاملة الطائرات التابعة للقوات البحرية التركية TCG أنادولو مضيق اسطنبول، وذلك بعد أيام من تدشينها لتدخل ترسانة الجيش التركي كأول حاملة طائرات هجومية في العالم. تتمتع حاملة الطائرات TCG أنادولو بقدرات لوجستية تمكنها من نقل قوة عسكرية بتعداد كتيبة على الأقل إلى مناطق الأزمات المحتملة في بحر إيجي والمتوسط والأسود دون تلقي أي إسناد من القاعدة الرئيسية. التوتر بين تركيا وإسرائيل شكل مسألة محورية في الفضاء الإعلامي الحقيقي، وقد نقلت شبكة CNN صورة رفعت في تل أبيب تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في صورة واحدة مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وعمدة نيويورك زهران ممداني وأمين عام حزب الله نعيم قاسم تحت عنوان مع اقتراب الانتخابات نتنياهو يصور تركيا كعدو إسرائيل الأول. ومع فرادة الخبر الذي أوردته الصحيفة تداول رواد منصة إكس مقطعا مصورا مع تعليق باللغة الإنجليزية يقول عاجل، أفادت مصادر مطلعة بأن إسرائيل شنت غارة جوية بطائرة مسيرة على منزل آمن في تركيا باستخدام طائرة إيتان المسيرة التابعة لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية. يضيف المنشور تدور تكهنات حول وجود رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في الموقع ومقتله، وعقب هذا الهجوم تتزايد المخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة بين إسرائيل وتركيا. فلنشاهد.

0: لو تصويرات وانا تصويرات.
1: الخبر كاذب، فمن المؤكد أن رجب طيب أردوغان هو الرئيس التركي حاليا وليس رئيس الوزراء. كما أن الخبر لو كان صحيحا لاندلعت حرب كبرى في المنطقة ولتصدر عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم. أما الفيديو فيعود إلى 12 من شهر مارس الماضي، وهو يظهر استهداف مسيرة أمريكية لمستودع تابع للحشد الشعبي في مدينة مخمور بمحافظة نينوى شمالي العراق. وقد نشرت وسائل إعلام دولية من بينها تلفزيون العربي في ذلك الوقت مشاهد أخرى من الضربات المسيرة على موقع للحشد الشعبي في نفس المدينة. بعيد تأكيد الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تعرض إحدى سفنها وهي أمزان لحادث أمني في البحر الأحمر وتبني جماعة الحوثي هذا الاعتداء، راج مقطع مصور على حسابات يمنية مع تعليق يقول: عاجل، نشوب حريق في السفينة السعودية أمزان نتيجة الاستهداف وهروب عدد من السفن الأخرى كانت متواجدة في منطقة الاستهداف. فنشاهد.
2: Ukrayna limandan çıkarken vurulduk. AGN Ragnar gemisi. Şu an emniyetli bir yere denize gidiyoruz. İkincisi olur mu bilmiyorum.
1: المنشور مضلل، فهذا الفيديو يعود إلى 27 من شهر يوليو الماضي، حيث نشر عبر عدد من الحسابات لتوثيق الأضرار الناجمة عن تعرض سفينة
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM FM FM.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية 92.7 FM.

0: أهلا بكم من جديد. في آخر استطلاع الرأي حول إسرائيل أجراه مركز بيو الأمريكي للأبحاث، أظهر أن 67% ممن استطلعت آراؤهم في 36 دولة أن لديهم نظرة سلبية ضد إسرائيل. هنا كان على إسرائيل أن تستنجد بما يعرف بهسبرة أو آلة الدعاية الإسرائيلية. فريق مسبار كان بالمرصاد لتفكيك حملتها الرقمية التي حملت عنوان غزة جنولاي.
1: لا تكاد إسرائيل تخفي خشيتها الشديدة على صورتها، وتكاد تصنف تراجع الثقة بها في العالم والغرب تحديداً خطراً وجودياً، خاصة بعد عدوانها على غزة. تأثيرها يتآكل حتى لدى حليفها الأكبر الولايات المتحدة، ولم يكن عارضاً أن رفعت هذا العام إلى 5 أضعاف موازنة الدبلوماسية العامة المنوطة بوزارة الشؤون الاستراتيجية لتبلغ 730 مليون دولار. لكن خبراء إسرائيل أنفسهم يقرون بأن الأوان ربما قد فات، فهل يصلح العطار ما أفسدته الحرب؟ أحدث حملات التأثير هذه غزة جنولاي، حملة انبرت لتكذيب الإبادة الجماعية في غزة. الحملة التي تتبعها فريق مسبار بالرصد والتحليل لم تقتصر على وسم أو حسابات متفرقة، إذ أعلنت 55 منظمة مؤيدة لإسرائيل في العالم مشاركتها فيها، إلى جانب شخصيات إعلامية وناشطين وحسابات مجهولة الهوية ضمن شبكة تركز نشاطها على الجمهور الغربي. بدأت بعض وسوم الحملة قبل انطلاقها بأشهر. كان حساب ذا موساد آيلاي الذي يحمل اسم الموساد من أوائل من روج لموقع الحملة، بل إن بعض الوسوم ظهرت على موقعه في سبتمبر 2025. استخدم الصحفي والرقيب الإسرائيلي السابق إيتان فيشبريجر أيضاً تعبيرات مرتبطة بالحملة في أكتوبر الفائت قبل 10 أشهر من انطلاقها. يظهر تحليل التفاعلات قفزة في نشاط الحملة يوم بدء انطلاقها الرسمي على موقعها وعلى منصة إكس في 11 أغسطس، واستمر الترويج لها على مدى 2 أسبوع، في حين ارتفع عدد المنظمات المشاركة فيها من 40 منظمة إلى 55. يشير الرصد الذي استمر عاماً كاملاً إلى مشاركة نحو 3800 حساب في نشر أكثر من 6700 منشور، في حين تركز الجزء الأكبر من النشاط خلال 2 الأخيرين، إذ شارك 3170 حساباً في نشر نحو 5500 منشور. يظهر تحليل الرموز والهويات المعلنة للحسابات بعد انطلاق الحملة حضوراً بارزاً لحسابات تتبنى الهوية الإسرائيلية، حيث استخدمت العلم الإسرائيلي وشعارات التضامن مع الأسرى الإسرائيليين، وأخرى تجمع بين رموز إسرائيلية وأوكرانية أو بريطانية أو أمريكية. مع استمرار الرصد لـ2، ظهرت فئات تحمل أعلام الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا. هيمنت الإنجليزية على النقاش بنحو 59%، لكن مع توسع الحملة انحصرت الإنجليزية مقابل دخول الإسبانية 16%، ثم الإيطالية والفرنسية، وحضور محدود للألمانية واليابانية، في مؤشر على اتساع الترويج خارج الدائرة الناطقة بالإنجليزية. جغرافياً، تركز نشاط الحسابات والتفاعلات في الولايات المتحدة وأوروبا، وبلغت حصة إسرائيل من التفاعلات 5%. نمط يؤشر على أن المجال العام الغربي شكل الساحة الرئيسية للحملة. تمحور خطاب الحملة حول نزع صفة الإبادة الجماعية عما حصل في غزة، ونعتها بأوصاف مثل خدعة القرن 21. أما كل اتهام ضد إسرائيل فقد رصدت له ذريعة ثابتة، إنها آلة الدعاية المؤيدة لحماس. سعت الحملة إلى دحض 8 ادعاءات، أهمها أن بعض الصحفيين الفلسطينيين الذين استهدفوا هم أساساً مسلحون أو مرتبطون بفصائل فلسطينية، سردية سبق أن تناولها مسبار كاستهداف الصحفي حسن صليح. حاولت الحملة التشكيك في صور الأطفال الذين يعانون الهزال وسوء التغذية بأن ربطت حالاتهم بأمراض سابقة. مزاعم فندها مسبار كذلك في تحقيقات سابقة. كررت الحملة اتهام حماس باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية لتسويغ سقوط ضحايا مدنيين كثيرين، وروجت لفكرة أن الحرب على حماس وليست ضد الفلسطينيين. يكشف تحليل موقع gazajinulai.com أن نطاقه سجل في 24 يونيو 2026، قبل نحو شهرين من الانطلاق العلني للحملة، وأخفيت بيانات تسجيل النطاق بما فيها اسم صاحبه ووسائل الاتصال به باستخدام خدمة حماية خصوصية التسجيل. وإن أشارت البيانات التقنية إلى الاعتماد على شركة البرمجيات الإسرائيلية ويكس، أنشئ الحساب الرسمي على إكس بداية أغسطس 2026، وتظهر كندا ضمن بيانات الموقع المرتبطة بالحساب. تكشف قائمة الجهات المشاركة عن تنوع في طبيعة المنظمات وشبكات نشاطها الجغرافي، ومن أبرزها أكوم الناشطة في إسبانيا، وستوب أنتي سيميتز، وآي أل أف وهي منظمة قانونية مقرها إسرائيل، وحركة ماز التي تأسست العام الماضي لمواجهة ما تصفه بمعاداة الصهيونية، ومعهد التضامن الأسود مع إسرائيل IBSI، وحساب جويش أونلاينر، ومنظمة 6 أكتوبر الإيطالية التي اتخذت 7 أكتوبر اسما لها. لم ينحصر نشاط غازا جينولاي في منصة إكس، فتعقب المحتوى يظهر انتقال الرسائل إلى منصات ميتا، خصوصا فيسبوك وإنستغرام، بمشاركة حسابات ومنظمات ظهرت على إكس. امتد النشاط إلى يوتيوب، حيث أنشئت قناة للحملة في 13 أغسطس بعد يومين من انطلاقها الرئيسي، وشاركت حسابات بهويات مؤيدة لإسرائيل في إعادة نشر الرسائل والمقاطع.
0: كان ناشطون وصحفيون من غزة ومتضامنون من مختلف دول العالم قد أطلقوا حملة رقمية تحت وسم كذبوا عليكم، بهدف كشف كذب الاحتلال بشأن وقف إطلاق النار، والتأكيد أن الإبادة الجماعية لم تتوقف، وأن القصف والتدمير واستهداف المدنيين مستمر رغم إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. تعتمد الحملة على شهادات مباشرة لسكان غزة توثق أن ما أعلن على أنه وقف لإطلاق النار لم ينعكس على حياتهم، وأن الغارات والاستهدافات اليومية لم تتوقف. وإلى فقرة تصريحات متناقضة، فبعدما أكد الأمين العام للحزب نعيم قاسم أن المقاومة كسرت المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخلت مرحلة جديدة، معتبرا أن المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة انتهت إلى
2: راديو الحرية 92.7 F.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM
7: الخارجية القطرية بحث في طهران خفض التصعيد في المنطقة، وإيران تطالب واشنطن بخطوات عملية لتلبية شروطها قبل فتح مضيق هرمز. 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتنياهو يقول إنه لن تكون هناك إعادة للأعمار قبل نزع سلاح حماس. شهيدة وجرحى جراء غارات مكثفة على مناطق في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته شنت غارات رداً على إطلاق حزب الله مسيرات. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الجارفة في جبال الهيمالايا الحدودية بين الصين ونيبال إلى أكثر من 360 شخصاً، إضافة إلى 1500 مفقود.

أهلا بكم. نبدأ هذه الساعة بالجهود القطرية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اجتماعه في طهران مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقتشي، شدد على ضرورة احترام سيادة دول الجوار واحترام حرية الملاحة وفق بيان للخارجية القطرية. وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، كما تطرق البيان إلى المناقشات بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. هذا وبحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في طهران مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، بحث تطورات الأوضاع في المنطقة. اللقاء تناول الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف

0: لاستئناف الحوار، حيث شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني على ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن بلاده تجدد دعوتها إلى إعادة فتح مضيق هرمز، مضيفا أن الزيارات الدبلوماسية إلى طهران تأتي في إطار جهود الوساطة، فيما يبقى القرار النهائي بيد الولايات المتحدة وإيران.
1: زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران كانت في إطار جهود المطالبة بفتح مضيق هرمز، لأن إغلاقه يؤثر على الجميع. أما زيارة وفدي دولة قطر وسلطنة عمان إلى طهران فتأتي في إطار جهود دبلوماسية تتركز على فتح المضيق، لكن في نهاية المطاف فإن قرار فتح مضيق هرمز يتعلق بواشنطن وطهران، فيما يمكن للوسطاء فقط بذل الجهود، بينما يبقى القرار بيد الطرفين.
0: من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لفوكس نيوز إنه لا توجد مفاوضات جارية حاليا مع إيران وأن جميع الخيارات مطروحة، مشددة على أن عملية الغضب الملحمي حققت نجاحا هائلا في إضعاف القوة العسكرية للنظام في إيران على حد وصفها.
2: عملية الغضب الملحمي حققت نجاحا هائلا في إضعاف القوة العسكرية للنظام الإيراني، ولا توجد حاليا مفاوضات مع إيران، والهدف الأول لرئيس ترامب كان ولا يزال ضمان ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.
0: أرحب الآن بياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران، وعماد رواجدة مراسل التلفزيون العربي من البيت الأبيض. أهلا بكم معنا ياسر، أبدأ معك حول مخرجات زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران، ما هي مخرجاتها، ويعني تأتي في سياق هذا الزخم السياسي الذي تعيشه طهران والدول دول الجوار، تفضل.
3: سونيا، بداية اللقاءات التي جرت ما بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية التي جمعته بوزير الخارجية الإيرانية عباس عراقچي، وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأيضا رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وهو الذي قاد التفاوض في إسلام آباد، وبالتالي هو معني بمحددات خطوط إيران الحمر التي لطالما تحدث عنها وركز عليها خلال عدة تصريحات سابقة. أيضا جرى التأكيد خلال هذه اللقاءات وفقا لما نشر من بيانات لما دار في هذه الحوارات على تجديد الموقف الإيراني الذي يدعو الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى بنود مذكرة التفاهم، وبالتالي هذا الموقف الإيراني وفقا لما يقول أيضا بشأنه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأنه وفقا للمنطق على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود لما تم التوقيع عليه في بنود هذه المذكرة. هناك التزام كما يبدو أو إصرار إيراني على هذا الموقف الذي كما يبدو اتخذ من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. بموازاته أيضا يقول مسعود بزشكيان بأن إمكانية هناك إمكانية لحلحلة الأزمة عبر الحوار بدلا من اللجوء إلى الحرب، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية الابتعاد عمن يحاول إدخالها وعودتها إلى الحرب، والكلام هنا بالطبع عن إسرائيل بالدرجة الأولى والمتشددين وفقا للقراءة الإيرانية لما يحدث في الداخل الأمريكي. وأيضا في ذات الوقت كانت هناك بالطبع إشادة للدور القطري في حلحلة الأزمة وخفض التصعيد عموما والعودة إلى المسار الدبلوماسي.
0: في ما يتعلق بمصالح دول الجوار والتي ناقشها الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال زيارته إلى طهران، ماذا نعرف عن الموقف الإيراني من ذلك، وإن كانت هناك أي معلومات عن المسار الموازي المؤقت الذي يتم الحديث عنه فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
3: ما يجري الحديث عنه سونيا تحديدا هنا الرئاسة الإيرانية وتحديدا عن مسعود بزشكيان بأنه دعا الدول الإقليمية إلى الحوار، إلى حوار إقليمي وحلحلة الأزمة وإنهاء للخلافات أو ما أطلق عليه بسوء الفهم الذي جاء بالطبع أو عقب العديد من تبادل الاستهدافات، وخاصة فيما يتعلق بالاستهدافات الإيرانية التي تقول طهران بأنها طاولت القواعد الأمريكية في المنطقة. هناك إدراك إيراني سونيا بأن على الجانب الآخر هناك انزعاج من الضفة الخليجية، وبالتالي جدد التأكيد على أن طهران لا تسعى إلى مزيد من التوتر في المنطقة ولا تسعى إلى حرب، وهي في ذات الوقت تدعو إلى الحوار. وأيضا دعا أمير دولة قطر لزيارة طهران لإمكانية إيجاد تفاهمات فيما يتعلق بإطار الحواري لإخراج المنطقة من التوترات التي بالطبع يتهم فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كل وتتحمل هذه المسؤولية التي أدت إلى كل هذا التصعيد في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود من طهران. عماد رواجدة من البيت الأبيض، يعني في آخر تصريحاته البيت الأبيض عن طريق كارولاين ليفيت يقول إن لا مفاوضات جارية حاليا، وهذا أمر معلوم وحتى طهران تصرح بذلك، ولكن جميع الخيارات مطروحة، ماذا نعرف عن هذه الخيارات وكيف تنظر واشنطن الآن لهذا الحراك السياسي في طهران؟
4: طبعا الناطقة باسم البيت الأبيض تقول بأنه لا يوجد هناك مفاوضات، بالتالي نحن لا نعرف ما هو الموقف الأمريكي من هذه المفاوضات الجارية بين العمانيين والإيرانيين، سيما أن الرئيس الأمريكي سبق وهدد ليس فقط إيران ولكن حتى عمان، هدد بضربها عسكريا إن تدخلت في شأن إدارة مضيق هرمز. الموقف الأمريكي الرسمي الذي لم يتغير على الأقل حتى هذه اللحظة سونيا هو أن هذا الممر ممر دولي ولا يجوز لأي دولة أن تديره، لا إيران ولا عمان ولا أي دولة أخرى، وهناك تهديد عسكري واضح للدول التي تحاول أن تضع ترتيبات معينة لإدارته. بالعكس الرئيس الأمريكي يعتبره أو قد أعلن ذلك يعتبره مضيقا أمريكيا وأنه هو من يتحكم في حركة الملاحة في هذا المضيق. حتى هذه اللحظة معظم المراقبين سونيا يجمعون أن الرئيس الأمريكي سيبقي على هذه الحالة من لا سلم ولا حرب حتى أن تمر الانتخابات النصفية، لأنه لا يريد أن يغامر بأي عمل عسكري كبير قد يخرج عن السيطرة ويضر بحظوظ الجمهوريين في الانتخابات المقبلة. هم يحتاجون للسيطرة على الأقل على مجلس الشيوخ، لكن أيضا يطمحون للسيطرة على كامل المجلس، إبقاء السيطرة على كامل المجلس حتى لا تتعطل الأجندة الرئاسية للرئيس الأمريكي. لذلك هو لا يبدو متحمسا للحرب، وفي نفس الوقت يعول بشكل كبير سونيا على الخطة الاقتصادية أو العقوبات الاقتصادية التي سماها دي دي. واليوم الناطقة باسم البيت الأبيض تقول بأن النظام الإيراني عاجز عن دفع الرواتب للشرطة ولأفراد الجيش، وأن التضخم وصل إلى 100% أو حتى فاق 100%، بالتالي يعول دونالد ترامب والإدارة تعول على أن الوضع الاقتصادي السيء، خصوصا مع تقدم خطة دونالد ترامب الجديدة الاقتصادية المسمى النبذ الاقتصادي، مع تقدمها ربما يضعف النظام أكثر، ربما يؤدي ذلك لحالة هياج شعبي أو على الأقل يستسلم ويأتي لطاولة مفاوضات مع موقف أكثر لينا تجاه تقبل الشروط الأمريكية سونيا.
0: شكرا جزيلا لك عماد رواجدة مراسل التلفزيون العربي من البيت الأبيض. الآن إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين جراء غارات متفرقة لجيش الاحتلال على شمال وجنوب القطاع أيضا، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء استهداف مسيرة للاحتلال مواطنين عند مفترق أنصار غربية مدينة غزة. كما سقط شهيد آخر في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة قرب مفترق الصناعة جنوب مدينة غزة، ووثقت مقاطع فيديو لحظة وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف وانتشال جثمان الشهيد في حين أدى الانفجار إلى وقوع إصابات. كما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وقد جرى نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء في المدينة جراء القصف. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس نفى صحة الأنباء المتداولة بشأن فتح معبر إيريز في قطاع غزة. وأكد نتنياهو وكاتس في بيان مشترك أن السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة واضحة ولا تتضمن إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حركة حماس بحسب البيان. الآن إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 36 إخطار هدم لبنايات ومنشآت مأهولة وأخرى قيد الإنشاء في بلدة عناتة شرقي القدس المحتلة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المكان، حيث ربطت بلدية عناتة أوامر الهدم بالبدء الفعلي في تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني.
5: 36 إخطارا بالهدم على الأقل سلمتها طواقم الاحتلال هذا اليوم لمنازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء هنا في بلدة عناتة شرقي القدس المحتلة. الاحتلال يريد تحويل هذه البنايات إلى ركام، إلى خراب. هنا حي الصلعة، تقول بلدية عناتة إن الاحتلال يريد هدم هذه المنشآت خلال 7 أيام، وهي مهلة قصيرة جدا.
6: راديو الحرية
7: 92.7
6: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: طن المقدسي، ونأمل في بلدية عناتة بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية والقانونية بتأجيل هذا الهدم أو وقفه.
3: شكرا جزيلا. إذن سوف يكون هناك محاولات لتعطيل هذا الهدم عبر المسار القانوني، مع تشكيك الفلسطينيين بأيضا العدل الذي قد ينتج عن أي محكمة إسرائيلية، لأن المحاكم الإسرائيلية لطالما كانت أداة في تنفيذ مخططات الاحتلال. كل هذه البنايات إذن اخترت بالهدم هذا اليوم، وكما استمعنا من البلدية بأن ذلك هو مربوط تماما بما يعرف بمخطط E1 الاستيطاني الذي تم التصديق عليه، والاحتلال انتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ عبر نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية، وأيضا عبر تفريغ الأرض من الوجود الفلسطيني لصالح البناء الفعلي لهذا المشروع الاستيطاني الذي يوصف بأنه مقبرة الدولة الفلسطينية. مخطط E1 تم التصديق عليه خلال الأشهر الماضية، وهو يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المستقبل، يفصل شمال الضفة عن جنوبها، ولصالحه سوف يتم تهجير آلاف الفلسطينيين من هذه المنطقة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، عناتة، شرقي القدس المحتلة.
4: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي حظيرة للثروة الحيوانية، وصدرت محتويات 3 آبار أرتوازية في خربة الرأس الأحمر قرب طوباس في الأغوار بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن الآبار تغذي الأراضي الزراعية، ويؤدي تدميرها إلى تجفيف الأراضي المزروعة، وبالتالي تدمير مصادق رزق المزارعين بهدف تهجيرهم. وأشارت المصادر إلى تصاعد حملة الهدم خلال الأشهر الأخيرة وتهجير عشرات التجمعات السكانية والبدوية. بالعودة إلى قطاع غزة والتطورات هناك، انضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبدالله مقداد. عبدالله، أهلا بك معنا. استهدافات إسرائيلية شمالا وجنوبا، نتابع معك التفاصيل، تفضل.
5: بلا شك سونيا، يوم حافل من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارة منذ صباح اليوم في غرب مدينة غزة على مخيم الشاطئ، استشهد مواطن وأصيب آخرين، وصلوا إلى مستشفى الشفاء. بعدها بساعات قليلة شنت مسيرة إسرائيلية غارة على خيمة للنازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد أيضا شاب وأصيب آخرون، وصلوا إلى مستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الغارة الثالثة أيضا كانت على مواطن كان يستقل دراجة كهربائية في منطقة الصناعة في وسط مدينة غزة، استشهد وأصيب أيضا عدد من المرة. والغارة الرابعة كانت على خيمة للنازحين في منطقة أنصار غرب مدينة غزة، ووصل شهيد وعدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. وبالتالي نتحدث عن 4 من الشهداء وعدد من المصابين كانوا الحصيلة حتى هذه اللحظة لهذه الغارات. قبل أقل من نصف ساعة من الآن وصلت إصابة إلى مستشفى ناصر في مدينة
4: سنعود
5: الإسرائيلية المتمركزة شرق مدينة خان يونس.
4: تفضل عبد الله. واصل، الصوت يتقطع والصورة تتقطع. نعم. قليلا، ولكن واصل معنا، تفضل.
5: وبالتالي نتحدث عن جملة من الخروقات الإسرائيلية التي لا زالت مستمرة ومتواصلة. كل ذلك يأتي سونيا على وقع أيضا استمرار عمليات للجيش الإسرائيلي على الأرض، خاصة في المناطق الصفراء التي تشهد مزيد من عمليات تدمير المنازل، وأيضا عمليات إطلاق النار باتجاه خيام النازحين في داخل قطاع غزة، وأيضا استمرار توسعة المواقع العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي مزيد من عمليات التوغل للأليات العسكرية تحت غطاء مدفعي، وأيضا لإطلاق النار العشوائي باتجاه خيام النازحين داخل قطاع غزة.
4: شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد، مراسل التلفزيون العربي من دير البلح. الآن إلى الجنوب اللبناني، حيث أفادت وزارة الصحة بسقوط شهيدة وستة جرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة عرب صليم جنوبي البلاد. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتجدد القصف الإسرائيلي بمسيرات على بلدة النبطية الفوقة. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في النبطية جنوبية لبنان. وأوضح الاحتلال أن الغارات استهدفت مستودعات تحتوي على وسائل قتالية، وذلك ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر خلال الليلة الماضية. أضاف أيضا أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف قواته، مؤكدا أنه سيواصل ما وصفه بإزالة التهديدات. من صور جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاجخوري، ومن القدس ينضم إلينا مراسلنا أحمد دراوشة. أهلا بكم معنا جويس. أبدأ معك عن التطورات الميدانية وتكثيف الاحتلال الإسرائيلي غاراته في جنوب لبنان، تفضلي.
1: سونيا، في الواقع كان هذا اليوم ربما من الأيام التي شهدت تصعيدا لافتا من قبل القوات الإسرائيلية. في معظم الأحيان تتركز عمليات التصعيد في ساعات المساء، ولكن اليوم منذ ظهر هذا اليوم كانت المقاتلات الحربية الإسرائيلية متواجدة في سماء قرى وبلدات جنوب لبنان، نفذت موجة أولى من الغارات على عرب صليم وعلى النبطي الفوقة إثر إعلان الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ مثل هذه الغارات، ردا على ما قال إنه إطلاق حزب الله لمسيرات باتجاه مواقع تواجد جنود القوات الإسرائيلية في القرى الجنوبية المحتلة، ولكن أعقب ذلك كذلك عمليات استهداف بالمقاتلات الحربية الإسرائيلية لبلدة المنصوري التي تشهد عمليات تفجير كذلك الأمر وقصف مدفعي يطال هذه البلدة بشكل يومي. كذلك ترافق التصعيد الإسرائيلي أو نفذت كذلك الأمر المسيرات الإسرائيلية عدة غارات على النبطي الفوقة وعلى كفر الرمان في إطار موجة الغارات الإسرائيلية وعمليات الاستهداف ردا على إطلاق حزب الله للمسيرات. هناك خشية حقيقية تتصاعد يوما بعد يوم من أن تكون الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد الإسرائيلي. نحن نتحدث عن فترة رفض فيها الجيش الإسرائيلي ورفضت فيها إسرائيل إعلان تمديد إضافي لوقف إطلاق النار لثمانية أسابيع كما طالب لبنان خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وبالتالي هناك خشية من أن يستغل الجيش الإسرائيلي عدم اعترافه بتمديد وقف إطلاق النار لشن مزيد من الغارات، لشن مزيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية، ولمزيد من التصعيد الإسرائيلي الذي سيسبق أي جولة مفاوضات جديدة، خصوصا إذا ما ربطنا ما يجري ميدانيا بالتصريحات التي صدرت يوم أمس على لسان السفير الأمريكي في بيروت الذي يربط جولة المفاوضات الجديدة بمصير مرتفعات علي الطاهر، والذي يربط أيضا وقف الاعتداءات الإسرائيلية بتسليم حزب الله لسلاحه. سونيا،
4: شكرا جزيلا لك. جورس الحاج الخوري من صور جنوب لبنان، أحمد دراوشة من القدس، ماذا تقول التصريحات الإسرائيلية أحمد؟
6: الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض تعتيمات على التطورات في تلة علي الطاهر، لكن ما يفهم من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قوات الاحتلال كثفت خلال الأيام الأخيرة عملياتها داخل تلة علي الطاهر في شبكة أنفاق تزعم أنها موجودة هناك، وهي نفس شبكة الأنفاق التي يحاصر فيها عدد من مقاتلي حزب الله. لا مزيد من التفاصيل في وسائل الإعلام الإسرائيلية بسبب التعتيم الذي تفرضه الرقابة النقابة العسكرية الإسرائيلية، لكن المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية يلمح إلى تقديرات إسرائيلية بإمكانية أن يعلن الاحتلال الإسرائيلي عن السيطرة الكاملة على منطقة علي الطاهر خلال الأيام القليلة المقبلة. في المقابل لم يصدر حتى الآن أي بيان من حزب الله يوضح التطورات في تلك المنطقة، وإن كانت بالفعل هناك اعتداءات برية اشتباكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. للدعاء الإسرائيلي أن حزب الله أطلق الليلة الماضية طائرتين مسيرتين باتجاه قوات الاحتلال في محيط تلة علي الطاهر، ويقول جيش الاحتلال أنه اعترض واحدة منهما، وهذا الأمر بالنسبة إليه شكل ذريعة لشن غارات اليوم في محافظة النبطية في الجنوب اللبناني في منطقة النبطية، قال إنها استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله. إذا ما صح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتقدم في منطقة تلة علي الطاهر ويعتزم خلال الفترة المقبلة، خلال الأيام المقبلة حتى بحسب مزاعم إسرائيلية، الإعلان عن سيطرته على هذه التلة، فهذا سيكون أبرز خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، خصوصا أن الحديث هو عن تلة استراتيجية، ويتصفها إسرائيل بأنها أعظم تلة استراتيجية أو أعظم موقع استراتيجي لحزب الله في الجنوب اللبناني. الجميع الآن يترقب أي ردود فعل محتملة من قبل حزب الله سواء على المسار السياسي أو على المستوى العسكري خلال الفترة المقبلة. الجميع يترقب ردود الأفعال أو غياب ردود الأفعال بطبيعة الحال. تطورات كبيرة تتحدث عنها إسرائيل لكنها حتى الآن لا تزال غير واضحة.
4: سونيا. شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة من القدس. بحث مسؤولون عراقيون وسعوديون في بغداد سبل تعزيز التعاون الأمني وضبط الحدود وتبادل المعلومات الاستخبارية. وأعلنت خلية الأعلام الأمني العراقية أن الاجتماع حضره مدير مكتب قائد القوات المسلحة ورئيس جهاز المخابرات ووكلاء ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وأضافت أن هذا اللقاء جاء استكمالا لمباحثات وحوارات سابقة عقدت في الرياض، وأن المجتمعين أكدوا الحرص المتبادل على ترسيخ آليات العمل الأمني وتطويرها. أكدت فصائل مسلحة عراقية رفضها تسليم سلاحها للحكومة في إطار مساعي رسمية لحصر السلاح بيد الدولة، ورهنت الفصائل هذه الخطوة بوجود تهديدات تواجه البلاد. بدورها أكدت الحكومة أن المهلة الممنوحة للفصائل التي تنتهي نهاية سبتمبر المقبل لا تعني بالضرورة الصدام مع الفصائل.
7: لا تسليم لسلاحها إلى الدولة، هذا ما أبلغت به فصائل مسلحة الحكومة العراقية، فكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء أعلنت تمسكها بسلاحها وربطت أي خطوة باتجاه التخلي عن ترسانتها العسكرية بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
8: حركة النجباء ما زالت على ثابتة على قرارها بأننا لن نسلم السلاح بأي شكل من الأشكال ما دام العراق يتعرض لهذه التهديدات.
7: في المقابل تؤكد الحكومة أن موعد 30 من أيلول سبتمبر لن يكون موعداً للصدام أو المواجهة مع الفصائل المسلحة، بل محطة لاستكمال الحوار والوصول إلى صيغة تضمن حصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة.
9: أولاً يكون 30/9 كما يشاع هنا وهناك، يعني تاريخ تصادم أو تاريخ صراع أو غيرها من التفاصيل. الحكومة العراقية تقدر وتثمن الجهود التي بذلت من كل المقاتلين الذين حاربوا داعش في فترة مهمة وكان لهم أثر طيب، وتحترمهم وتحترم عوائلهم، وبالتالي كل حقوقهم سوف تكون محفوظة.
7: ومع رفض بعض الفصائل لتسليم السلاح ومساعي الحكومة لاحتواء الملف بالحوار، تبرز تلميحات لاحتمال تمديد المهلة إلى ما بعد نهاية العام، وسط حديث عن ضغوط أمريكية لتسوية ملف حصر السلاح ومعارضة إيرانية لتجريد الفصائل المرتبطة بطهران من قدراتها العسكرية.
10: يقترب الموعد المحدد لحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما لا تراه الحكومة العراقية كساعة صفر للمواجهة، بل كموعد لاستكمال مسار سياسي وأمني حساس، في حين يبقى التحدي الحقيقي بنظر كثيرين في كيفية حصر السلاح من دون قتال ومن دون أن يتحول التأجيل إلى واقع دائم. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
4: أعربت وزارة الخارجية السودانية عن استغرابها من اتهام القوات المسلحة السودانية بشن هجوم داخل تشاد قبل إجراء تحقيق مهني ومستقل.
0: راديو الحرية.
11: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: أبو النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: تستمر الحكومة السودانية في مواجهة هذه التهديدات بصورة مباشرة، يعني الطائرات التي أتت من جانب الحدود الشرقية تم إسقاطها في خلال أسبوع واحد. أسقطت 3 طائرات مسيرة استراتيجية في مناطق شرق السودان أو في مناطق النيل الأزرق، وهذا يدلل على أن هناك مواجهة للتحدي العسكري في حدوده العسكرية دون التورط أبدا في اقتحام الحدود أو تسجيل أي نقاط يمكن أن تحسب عسكريا على السودان بأنه اعتدى على جارتيه إثيوبيا أو تشاد. وبالتأكيد هذا الأمر أيضا على الجانب التشادي، الذي رغم أن هناك تورط كامل ثبت تماما منذ بداية هذه الحرب قبل 3 سنوات، لكن الجانب السوداني لم يحاول أبدا أن يخترق الحدود بالصورة التي يمكن فعلا أن تعتبر تهديدا للسيادة التشادية، بل حاول دائما أن يوجد نوع من سد الذرائع في أن يكون هناك أي اتهام للقوات السودانية بأنها اخترقت الحدود نحو الجانب التشادي.
5: شكرا جزيلا لك عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، كنت معنا من الخرطوم. الآن إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أسفرت هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة عدد آخر، في وقت أعلن فيه رئيس الأركان العام الروسي اقتراب قواته من ضواحي مدينة سلوفيانسك الأوكرانية الحصينة.
6: الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بثقلها على البنية التحتية للبلدين، منشأة طاقة، مرافق صناعية ولوجستية، وموانئ تجارية، كلها أهداف مفتوحة على نيران القصف. في آخر مستجدات المشهد تقول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت مرافق المجمع الصناعي العسكري والصناعات المعدنية وتكرير النفط في مدن كييف وبوريسبيل وزابوريجيا وكريمينشوك، بالإضافة إلى مرافق الطاقة التي تضمن تشغيل موانئ أوديسا وريني في أوكرانيا. بينما تتحدث إدارة مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية عن تضرر 8 مبانٍ سكنية و11 موقعا للبنية التحتية المدنية في هجوم صاروخي أوكراني أوقع مصابين مدنيين. لا يقتصر السجال العسكري بين موسكو وكييف على الهجمات الجوية فحسب، التمدد البري حاضر بقوة في مخططات القيادة الروسية.
7: خلال شهري يوليو وأغسطس حررت وحدات الهجوم بيسكونيفكا وبيرشو ماريفكا وأوريخو فاتكا، ولا تزال المعارك الشرسة مستمرة في شوارع ميكولايفكا ونيكانوريفكا. تقلصت المسافة بين سلوفاينسك وباقي القوات إلى 4 كيلومترات فقط.
6: التقدم البري الروسي لا تنكره كييف على خط تقاطع الجبهتين.
5: أكدت الهيئة الدفع بقوات ومعدات إضافية للمشاركة في إخماد الحرائق وإزالة آثار الهجوم. قالت الإدارة التي عينتها روسيا في محطة زابوريجيا للطاقة النووية إن أوكرانيا هاجمت بطائرة مسيرة منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك. وبينما أكدت إدارة المحطة أن الهجوم لم يتسبب في أضرار كبيرة، فإنها حذرت من أن مثل هذه الهجمات قد تهدد السلام النووي والإشعاعية. هذا وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن فرنسا وبريطانيا تلعبان بالنار من خلال تزويد أوكرانيا بتكنولوجيا حساسة للصواريخ، وحذرت المتحدثة الروسية من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها على باريس ولندن على حد تعبيرها. من موسكو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. سعد أهلا بك معنا. تحذير للندن وباريس تلعبني بالنار، تقول زاخاروفا، ماذا نعرف عن هذا التهديد، عن هذا الموقف الروسي تجاه تقديم مساعدات بريطانية فرنسية لأوكرانيا؟
2: تحياتي سونيا. سونيا، شيء ما يجري هنا، الأحداث تتصارع بشكل مثير. وصل ألكسندر لوكاشنكو منذ دقائق إلى العاصمة الروسية موسكو ليجري محادثات مع بوتين تتعلق بمسألة الأمن الإقليمي والقضايا الدولية والملفات المختلفة، وزيارة لم تكن معلنة، مفاجئة. وفي خلال أقل من 72 ساعة لدينا زيارة لمدير CIA الذي وصل أول أمس، ولم يعلن عن الزيارة إلا أن بعد أن تسربت معلومات عنها. واليوم يؤكد سيرجي ناريشكين أنه التقاه هنا في موسكو وتحدث معه، والجانب الروسي يرفع تقريرا سريعا وفوريا لبوتين عن ما دار من في هذه المحادثات بين المسؤولين الأمنيين الروس، منهم سيرجي ناريشكين ومدير CIA. واليوم أيضا المتحدثة باسم وزارة الخارجية تخرج للمرة الأولى في تهديدات علنية واضحة ومباشرة للندن وباريس تحديدا، وتتهم بريطانيا بأنها تزود أوكرانيا، هي وباريس بالطبع، بتكنولوجيات الصواريخ بعيدة المدى التي تضرب العمق الروسي، وتقول بأن روسيا ستضرب المصالح البريطانية داخل أوكرانيا أو خارج أوكرانيا. وفي الوقت نفسه المتحدث باسم الكريملين يعطف على هذه التصريحات بتصريحات مشابهة، يتهم الأوروبيين بأنهم سبب التصعيد، وتحديدا يخص بريطانيا وفرنسا بالاتهامات. ويقول في الوقت نفسه أن القناة، قناة التفاوض مع الولايات المتحدة، مفتوحة وتستمر، وليس هناك مع ذلك أي معلومات عن قدوم للمبعوثين الأمريكيين للتفاوض بشأن التسوية الأوكرانية. وفي اللحظات نفسها ترامب الآن يتحدث ويصرح بأن روسيا لن تهاجم مناطق تابعة للناتو، شيء ما يجري خلف الكواليس. بالطبع لا نستطيع القفز من هذه المسألة لاستنتاج بأن هناك قرارا كبيرا اتخذ فيما مسألة التصعيد الروسي الغربي، التصعيد الروسي الأوروبي فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، لكن الأوضاع كلها تشي بأن تصعيدا ما أو أن أمورا ما قد تحدث خلال الأيام القليلة القادمة على المسار الأوكراني تحديدا. بالطبع الصورة لا تشي بأن هناك تسوية قادمة أو مفاوضات قادمة في الأفق، بالعكس تماما، كل المؤشرات والإرهاصات تشي بخلاف ذلك. لذلك الصورة المجملة توحي بأن تصعيدا ما أو أن أمورا ما يحاول الجانب الأمريكي نزع فتيلها على هذا المسار، خصوصا وأن زيارة لوكاشينكا التي أشرت إليها والذي وصل للتو إلى موسكو أهميتها تكمن في أن بيلاروس تقع على الخط الأمامي تماما للاحتكاك بين روسيا والناتو بجوار بولندا وليتوانيا، وهناك ممر سوالكي الذي يربط مقاطعة كالينينغراد الروسية بالبر الروسي عبر ما بين بولندا وليتوانيا، وبالطبع بجوار بيلاروس. لذلك كلها أمور تدعونا لافتراض أن هناك شيء ما يجري، لكن دون معرفة تفاصيل هذا الشيء الذي يجري. في الوقت نفسه زيارة رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غراسيموف صباح اليوم إلى مجموعة الجنوب المسؤولة عن باقي المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الجانب الأوكراني، وهي كراماتورسك وسلافيانسك ودروشكوفكا، ويؤكد من هناك أن القوات الروسية تتقدم، وأن هناك فرض لمنطقة حصار جوي على هذه المناطق الثلاث أو المدن الثلاث من جانب القوات الروسية، وتقدم بري روسي وإن كان بطيئا في هذا المحور. كل ذلك أيضا يقول بأن الوضع ليس يسير أو لا يسير وفقا لما كان يسير عليه قبل شهر يوليو الماضي، عندما بدأ الجانب الأوكراني في ضرب العمق الروسي باستخدام المسيرات والصواريخ بعيدة المدى التي يقال أنها صواريخ بريطانية. نعم. تسمى بالأوكرانية فلامينغو، لكنها في أصلها أو في حقيقتها هي صواريخ بريطانية. هذه هي الصورة الموجودة الآن، ولذلك واضح يبقى الوضع في هذا التصعيد الروسي الأوروبي.
5: شكرا جزيلا لك سعد خلف، مراسل التلفزيون العربي من موسكو. حذرت مصادر دفاعية أمريكية وأخرى في حلف شمال الأطلسي من نقص حاد في مخزونات صواريخ الاعتراض المتقدمة لدى القوات الأمريكية في أوروبا، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على أمن دول الحلف. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول دفاعي أمريكي ومسؤولين في الناتو قولهم إن النقص الأكثر إثارة للقلق يتعلق بصواريخ باتريوت القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية عالية السرعة. وقال مسؤولون أن هذا النقص الذي تفاقم إلى حد كبير بسبب الحرب الأمريكية مع إيران قد يحد من قدرة الناتو على التصدي لهجوم صاروخي روسي محتمل، ويزيد من نقاط الضعف في الدفاعات الجوية الأوروبية. أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات، وتشهد ولايات عدة لا سيما في شرق البلاد حرائق متزامنة تسببت في تهديد مناطق سكنية، ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء وقائية للسكان وتسخير إمكانات بشرية ومادية إلى جانب وسائل الإطفاء الجوية للحد من انتشار النيران وحماية للمواطنين والممتلكات. وفي وقت سابق أعلنت الحماية المدنية تسجيل 159 حريقا أخمد منها 90، فيما لا تزال 69 بؤرة مشتعلة تتركز خصوصا في بجاية وسكيكدا وجيجل والطارف. الآن تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي من تيزي وزو فاطمة حمدي. فاطمة أهلا بك معنا، نتابع معك لأين وصلت الأوضاع الآن، عمليات الإطفاء، وقبل ذلك إن كان هناك تحديث للحصيلة. تفضلي فاطمة.
8: سونيا أنا
5: فاطمة، يبدو أنك لا تسمعينني. فاطمة إن كنت تسمعيني تتفضلي.
8: نعم سونيا نحن الآن متواجدون في ولاية تيزي وزو. نعم سونيا نحن الآن متواجدون في ولاية تيزي وزو، نرافق رجال حماية الغابات في عملية إطفائهم لآخر بؤر الحرائق هنا في قرية المعيدقة في ولاية تيزي وزو. هنا آخر البؤر في ولاية تيزي وزو تتم إطفائها وتبريد الجمر في هذه المنطقة. التلفزيون العربي يرافق رجال حماية الغابات في نعم سونيا. سونيا كان كما تحدثت، كان قد تحدث وزير الداخلية الجزائري عن عدد من الوفيات الذين راحوا خلال 24 ساعة الماضية في الحرائق التي عاشتها عدد من ولايات البلاد، خاصة ولاية جيجل وسكيكدا وبجاية وتيزي وزو التي يتم الآن إطفاء آخر البؤر فيها هنا في الجزائر. سونيا لا يخفى عليك بأن الجزائر منذ سنة 2001 تعيش تقريبا كل سنة حرائق، خاصة في شهري يوليو تموز يوليو وأيضا أغسطس، وفي كل سنة تسجل حصيلة للضحايا. تركز السلطات في الجزائر على حد ما قاله وعبر عنه المسؤولون الجزائريون على حماية الأرواح. كما تعلمين سونيا أن الجزائر تحوي على سلاسل جبلية، سلسلة جبال الأطلس الأوراس وسلسلة جبال جرجرة، أين تتمركز التجمعات السكانية في بطون الجبال تتواجد سونيا. لذلك في كل مرة تتم تسجيل حالات وفاة، وفي كل مرة يخرج مصالح الحماية المدنية ورجال حماية الغابات لإطفاء الحرائق. كما نرى رجال حماية الغابات الآن يحاولون تبريد الجمر في هذه المنطقة في ولاية تيزي وزو، آخر بؤر الحرائق وآخر حصيلة كان قد كشف عنها وزير الداخلية، حيث سجلت الجزائر 12 حالة وفاة، وعلى إثر ذلك أعلن الرئيس الجزائري صبيحة اليوم عن حداد وطني وتنكيس الأعلام. في كل مرة وفي كل سنة من شهري يوليو وأغسطس تخسر الجزائر غطاء نباتيا وهكتارات من الغطاء النباتي في الجزائر. سونيا كما تعلمين بأن في شهري يوليو أغسطس وأوت هناك تسجل الغابات جفاف لأشجار الصنوبر والبلوط، هذه الأشجار أصلا تكون مؤهلة وسريعة الاشتعال، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسرعة هبوب الرياح. الهلال الأحمر الجزائري أيضا دخل على الخط صبيحة اليوم وأرسل قوافل للأماكن المنكوبة، خاصة التي تتمركز فيها السكان والتجمعات السكانية في عدد من الولايات بغرب الجزائر،
5: نعم،
8: بتسمسيت وبشرقها في ولاية بومرداس وتيزي وزو وسكيكدا وولايات أخرى. تتواصل في هذه اللحظات جهود مصالح الحماية المدنية ورجال الغابات لتبريد هذه
5: البؤر. نعم، شكرا.
8: وأيضا في نحن الآن متواجدون في تيزي وزو، ولكن الوضع لا يزال في جيجل مشتعل، عدد من البؤر حسب ما أكده لنا المسؤول للاتصال نسيم برناوي، الذي أكد لنا في اتصال قبل قليل بأن لا يزال هنالك 50 بؤرة نارية في مختلف مناطق البلاد، خاصة في الشمال الشرقي للبلاد. الوزير الأول سونيا سيفي غريب كان قد تنقل مساء اليوم إلى ولاية جيجل، أين ارتفعت الأصوات المنادية بإطفاء النيران، وتواصل مصالح الحماية المدنية بالتعاون مع سكان هذه المناطق وأيضا رجال حماية الغابات في إطفاء هذه البؤر النارية. لا نحاول أن لا نعيق عمل رجال حماية الغابات، كما ترين سونيا ويرى المشاهدون في هذه اللحظات أن الجهود تتواصل لتبريد الجمر وإطفاء ما تبقى من النيران.
5: شكرا لك فاطمة، نتمنى سلامة للجميع وعلى أن تنطفئ كل هذه الحرائق وبؤرها التي ما زالت تشتعل في الجزائر. شكرا جزيلا لك. ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي ضربت منطقة راس واف والمناطق المحيطة بها قرب الحدود مع الصين في نيبال إلى 360 شخصا، في حين يتواصل البحث عن مئات المفقودين.
7: ليست مجرد سيول عادية، بل جدار من الطين والصخور اندفع كأمواج تسونامي المدمرة. هنا على الحدود المرتفعة بين نيبال وإقليم التبت الصيني، كارثة مباغتة محت بلدات كليا من الخريطة في غضون دقائق معدودة، وخلفت آلاف القتلى والمفقودين. على الجانب النيبالي، كانت مناطق في إقليم راسوا وبينها سابرو بيسي وتيموري من أكثر المناطق تضررا، بينما امتدت آثار الكارثة إلى مناطق أخرى على طول نهر تريشولي.
9: رأيت حوالي 9 شاحنات تجرفها الفيضانات إضافة إلى أشخاص، إنه حادث مفجع، لم أرى شيئا كهذا من قبل.
7: وفي الجانب الصيني، ضربت السيول والانهيارات منطقة جيورينغ في التبت ودمرت منشآت ومعابر حدودية، بينما أجلي سكان من قرى اعتبرت معرضة للخطر.
10: وقع انهيار طيني كارثي على الجانب النيبالي، مما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة ومفقودين في ميناء جيرونغ في مقاطعة جيرونغ مدينة شيغاتسي بالتبت.
7: الكارثة تركزت في منطقة جبلية حدودية تربط بين نيبال والتبت، وهي منطقة يقصدها السياح والمتنزهون والحجاج المتجهون إلى جبل كايلاش، وكان من بين المفقودين مواطنون من الهند والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ودول أخرى. في البداية تحدثت السلطات عن احتمال وقوع زلزال تسبب بانهيار جليدي، إلا أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية خلصت لاحقا إلى أن النشاط الزلزالي الذي رصد لم يكن زلزالا، بل نتج عن انهيار كتلة جليدية وصخرية وانزلاق حطام أدى بدوره إلى موجة مدمرة من المياه والطين والصخور باتجاه المناطق المنخفضة. وبينما تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض والطين، تبقى المخاوف قائمة من انهيارات جديدة في منطقة تتزايد فيها مخاطر الكوارث المرتبطة بالأنهار الجليدية وارتفاع درجات الحرارة.
5: أوقفت السلطات الإسبانية في سبتة شمال أفريقيا 12 مغربيا على خلفية هجوم بالحجارة استهدف آلية عسكرية إسبانية، وقالت الشرطة أن نحو 70 مهاجرا نصبوا كمينا

0: تخلى في اللحظة الأخيرة عن شرطه بشأن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. أعلنت وزارة العدل الأمريكية تعطيلها بنية تحتية إلكترونية عقب معلومات عن استخدام قراصنة مدعومين من الصين لاختراق وكالات حكومية أمريكية. وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، استهدفت الهجمات كلا من وكالة ناسا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الطاقة ومجلس الشيوخ الأمريكي. وأشار البيان تحديدا إلى مجموعة QTFY التابعة لشركة تكنولوجيا صينية شهيرة، بينما تنفي بكين تورطها في الهجمات. الآن إلى ساعة إخبارية جديدة مع خالد الغرابلي. إليك خالد.
1: شكرا لك يا سونيا، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ساعة إخبارية جديدة إذن من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث في طهران خفض التصعيد في المنطقة، وإيران تطالب واشنطن بخطوات عملية لتلبية شروطها قبل فتح مضيق هرمز. 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتنياهو يقول إنه لن تكون هناك إعادة للإعمار قبل نزع سلاح حماس. شهيدة وجرحى جراء غارات مكثفة على مناطق في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته شنت غارات ردا على إطلاق حزب الله مسيرات.

مشاهدي الكرام، نبدأ بالجهود القطرية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قال إن قطر تؤمن بأن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في بيان أن زيارته إلى طهران هي تأكيد لمواصلة جهود دولة قطر لخفض التصعيد وإعلاء مصلحة دول المنطقة. وأشار إلى أن المباحثات أكدت أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. هذا وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اجتماعه في طهران مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، شدد على ضرورة احترام سيادة دول الجوار واحترام حرية الملاحة وفق بيان للخارجية القطرية. وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، كما تطرق البيان إلى المناقشات بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. كما بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في طهران مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف، بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وتناول اللقاء الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار. وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي، وأكد أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة. جدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي تحذيره من مهاجمة الولايات المتحدة إذا استهدفت المصالح العسكرية والاقتصادية لطهران. وقالت وكالة تسنيم إن رضائي أكد خلال لقائه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في طهران، أكد على أن واشنطن اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ المطالب الإيرانية قبل أن تتخذ طهران خطوات بشأن فتح مضيق هرمز. وأشار رضائي إلى أن بلاده لا تثق

0: الولايات المتحدة متهماً واشنطن حسب تعبيره بخيانة المسار الدبلوماسي والمفاوضات مراراً. قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر اندرابي إن بلاده تجدد دعوتها إلى إعادة فتح مضيق هرمز، مضيفا أن الزيارات الدبلوماسية إلى طهران تأتي في إطار جهود الوساطة، فيما يبقى القرار النهائي بيد الولايات المتحدة وإيران.
1: زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران كانت في إطار جهود المطالبة بفتح مضيق هرمز لأن إغلاقه يؤثر على الجميع. أما زيارة وفدي دولة قطر وسلطنة عمان إلى طهران فتأتي في إطار جهود دبلوماسية تتركز على فتح المضيق، لكن في نهاية المطاف فإن قرار فتح مضيق هرمز يتعلق بواشنطن وطهران، فيما يمكن للوسطاء فقط بذل الجهود بينما يبقى القرار بيد الطرفين.
0: من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للفوكس نيوز، قالت إنه لا توجد مفاوضات جارية حاليا مع إيران وإن جميع الخيارات مطروحة، وشددت على أن عملية الغضب الملحمي حققت نجاحا هائلا في إضعاف القوة العسكرية للنظام في إيران على حد تعبيره.
2: عملية الغضب الملحمي حققت نجاحا هائلا في إضعاف القوة العسكرية للنظام الإيراني، ولا توجد حاليا مفاوضات مع إيران، والهدف الأول لرئيس ترامب كان ولا يزال ضمان ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.
0: أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أصيبت بمقذوف في مضيق هرمز، ما تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقا. وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يبلغ عن أي أضرار بيئية. إلى إسلام آباد، حيث وقعت وزارة الدفاع الكويتية مع نظيرتها الباكستانية اتفاقية دفاع وتعاون عسكري مشترك. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الاتفاقية تعزز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة للبلدين. إلى قطاع غزة المحتل، حيث استشهد 4 فلسطينيين جراء غارات متفرقة لجيش الاحتلال على شمال القطاع وجنوبه. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء استهداف مسيرة للاحتلال مواطنين عند مفترق أنصار غربي مدينة غزة. وتظهر صور وصول جثمان الفلسطيني الذي استهدفه جيش الاحتلال قرب مفترق أنصار غربي مدينة غزة إلى مجمع الشفاء الطبي. كما سقط شهيد آخر في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة قرب مفترق الصناعة جنوب مدينة غزة. ووثقت مقاطع فيديو لحظة وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف وانتشال جثمان الشهيد، في حين أدى الانفجار إلى وقوع إصابات. كما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وقد جرى نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء في المدينة جراء القصف. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. ينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. مرحبا بك عبد الله. عبد الله، نريد أن نعرف آخر ما حدث من اعتداءات إسرائيلية في الساعات الأخيرة.
3: خالد جملة من الاعتداءات، ولكن كان آخر هذه الاعتداءات على منطقة أنصار، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في تلك المنطقة. استشهد شاب وأصيب عدد آخر من المواطنين الذين كانوا يقيمون بجوار هذه الخيمة، وصلوا جميعا إلى مجمع الشفاء الطبي. 4 من الشهداء هي الحصيلة حتى هذه الساعة جراء غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارة على مخيم الشاطئ، بعدها بساعات قليلة شنت مسيرات إسرائيلية غارة ثانية على منطقة المواصي، وغارة ثالثة على مدينة غزة، وغارة رابعة أيضا في المنطقة الغربية من مدينة غزة. وبالتالي جميع هذه الغارات أسفرت عن سقوط شهداء وعدد من المصابين. بالتزامن أيضا على الأرض تحركات الجيش الإسرائيلي لازالت مستمرة متواصلة. قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشمالية لمخيم البريج قصفت مدفعيتها بعدد من القذائف المدفعية هناك، وأيضا أطلقت الطائرات المروحية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه هذه المناطق. على الأرض يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته بصورة كبيرة في مناطق الخط الأصفر، يقوم بتدمير ما تبقى من منازل وتسوية الأراضي الزراعية، وأيضا توسع للمواقع العسكرية المستحدثة في داخل أراضي قطاع غزة. بالتزامن معها تستمر عمليات إطلاق النار العشوائية باتجاه خيام النازحين، ولكن كل ذلك يأتي أيضا خالد تزامنا مع استمرار الأزمة الإنسانية داخل قطاع غزة. حتى هذه اللحظة لا زال الفلسطينيون يعيشون ظروفا إنسانية قاسية وصعبة جدا. لم تشهد عمليات إدخال المساعدات أي تحسن يذكر، لا على صعيد زيادة عدد الشاحنات أو حتى زيادة كمية المساعدات الواردة إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار الكثير من القيود الإسرائيلية على الأصناف والبضائع التجارية التي يفترض أن تعبر إلى قطاع غزة، والتي حذرت منه اليوم شبكة المنظمات الأهلية بأن الاحتلال الإسرائيلي شدد من قيوده على الكثير من الأصناف والاحتياجات الأساسية داخل قطاع غزة، وفي مقدمتها القطع الميكانيكية وأيضا زيوت السيارات، والتي تعد عصبا رئيسيا لتشغيل مولدات الكهرباء وأيضا تحرك المركبات الأساسية، وخاصة المختصة بعملية نقل المساعدات وإيصال المساعدات إلى داخل قطاع غزة. وبالتالي نحن لازم نتحدث عن مشهد مأساوي على الصعيد الإنساني وعلى صعيد الأوضاع الاقتصادية التي ازدادت تدهورا دون اكتراث من الجانب الإسرائيلي لأي اتفاق أو حتى بروتوكولات إنسانية.
0: أشكرك عبد الله مقداد مراسلنا في قطاع غزة، كنت معنا من دير البلح وسط القطاع. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس صحة الأنباء المتداولة بشأن فتح معبر إيرز بين قطاع غزة وإسرائيل. وأكد نتنياهو وكاتس في بيان مشترك أن السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة واضحة ولا تتضمن إعادة إعمار القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس والقطاع بحسب البيان. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 36 إخطار هدم لبنايات ومنشآت مأهولة وأخرى قيد الإنشاء في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المكان، حيث ربطت بلدية عناتا أوامر الهدم بالبدء الفعلي في تنفيذ مخطط E1 الإستيطاني.
4: 36 إخطارا بالهدم على الأقل سلمتها طواقم الاحتلال هذا اليوم لمنازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء هنا في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة. الاحتلال يريد تحويل هذه البنايات إلى ركام، إلى خراب. هنا حي الصلعة، تقول بلدية عناتا إن الاحتلال يريد هدم هذه المنشآت خلال 7 أيام، وهي مهلة قصيرة جدا، ومن الصعوبة بمكان أن يتم تعطيل هذا الهدم قانونيا خلال هذه المدة القصيرة. نتحدث عن بنايات فيها مئات الفلسطينيين اخترت بالهدم هذا اليوم. هذا نموذج أيضا للإخطارات التي تم تسليمها للأهالي هنا في عناتا. سوف ينضم إلينا الآن عضو بلدية عناتا للحديث عن ما جرى في هذه البلدة.
5: أهلا بكم. قامت قوات الاحتلال صباحا برفقة الإدارة المدنية بتسليم 36 إخطار لمنشآت سكنية في منطقة الصلعة عناتا ووعر البيك. طبعا 25 منشأة منها مأهولة ومسكونة، و11 منشأة قيد الإنشاء. طبعا هذه عبارة عن مأساة تمس مئات المواطنين ولها تبعات اقتصادية كبيرة على المنطقة. نحن في بلدية عناتة نربط هذه الإخطارات والهدم بمشروع إيوان الاستيطاني ومشروع القدس الكبرى والتضييق على المواطن المقدسي، ونأمل في بلدية عناتة بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية والقانونية بتأجيل هذا الهدم أو وقفه.
4: شكرا جزيلا. إذن سوف يكون هناك محاولات لتعطيل هذا الهدم عبر المسار القانوني، مع تشكيك الفلسطينيين بأيضا العدل الذي قد ينتج عن أي محكمة إسرائيلية، لأن المحاكم الإسرائيلية لطالما كانت أداة في تنفيذ مخططات الاحتلال. كل هذه البنايات إذن أخطرت بالهدم هذا اليوم، وكما استمعنا من البلدية بأن ذلك هو مربوط تماما بما يعرف بمخطط E1 الاستيطاني الذي تم التصديق عليه، والاحتلال انتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ عبر نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية، وأيضا عبر تفريغ الأرض من الوجود الفلسطيني لصالح البناء الفعلي لهذا المشروع الاستيطاني الذي يوصف بأنه مقبرة الدولة الفلسطينية. مخطط E1 تم التصديق عليه خلال الأشهر الماضية، وهو يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المستقبل، يفصل شمال الضفة عن جنوبها، ولصالحه سوف يتم تهجير آلاف الفلسطينيين من هذه المنطقة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، عناتة، شرقي القدس المحتلة.
0: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت بموجب أمر عسكري على نحو 15 دنما من أراضي مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة لصالح إقامة مسار أمني.
6: الاحتلال الإسرائيلي يصعد التهام أراضي الضفة الغربية تحت ذرائع متعددة ضمن مساعيه لتضييق مساحة الوجود الفلسطيني وتشتيته. مدينة البيرة هدف لمصادرة جديدة بموجب أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على أكثر من 15 دنما من أراضيها. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن الخطوة تهدف إلى إقامة مسار أمني بطول 3835 مترا يلتف حول مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة. بحسب الهيئة من شأن هذه الخطوة الإسرائيلية أن تؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول مستوطنة بساغوت، ما يقيد وصول المواطنين إلى أكثر من 380 دنما محصورة بين البناء القائم للمستوطنة وما يسمى المسار الأمني. استيلاء على الأرض ترافقه هجمات على السكان الفلسطينيين يتناوب عليها المستوطنون وجنود الاحتلال. في قرية الكرمل شرقية يطا جنوب الضفة أصيبت سيدتان وطفلة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة اتجاه مركبة كانت تقلهم. ضمن محاربة البناء الفلسطيني هدم الاحتلال منزلا في قرية كرمة جنوب دورة بمحافظة الخليل بذريعة البناء دون ترخيص. في الساعات الماضية أيضا تعرضت عدة مناطق بالضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها لاقتحامات واعتقالات وسط مداهمات وعمليات تفتيش لعدة منازل. هكذا تتكامل إجراءات المصادرة والاقتحام والاعتداء في محاولة لتغيير جوهر الضفة الغربية في وقت يتعرض فيه الوجود الفلسطيني لحصار الاحتلال والاستيطان.
0: هذا وهدمت جرفات الاحتلال الإسرائيلي حظيرة للثروة الحيوانية وصادرت محتويات 3 آبار ارتوازية في خربة الرأس الأحمر قرب طوباس في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن الآبار تغذي الأراضي الزراعية ويؤدي تدميرها إلى تجفيف الأراضي المزروعة، وبالتالي يؤدي إلى تدمير مصادر الرزق المزارعين بهدف تهجيرهم. وأشارت هذه المصادر إلى تصاعد حملة الهدم خلال الأشهر الأخيرة وتهجير عشرات التجمعات السكنية والبدوية. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وربما مسؤولين أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الخاص بغزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة نقلت عنها قولها إن الحكومة الإسرائيلية ناقشت فعليا القرار على خلفية الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
7: بعد الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تبحث إسرائيل إمكانية إبعاد مسؤولين بريطانيين وربما أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة في قطاع غزة بعد الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز كشفت أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر الذي أنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس. غير أن مصدرين مطلعين ذكر للصحيفة البريطانية أن إبعاد ممثلين دوليين إضافيين من المركز قد يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو الهيئة الدولية التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب هذا العام للإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة إعمار غزة بعد الحرب، بما في ذلك أعمال مركز التنسيق. في المقابل شدد مجلس السلام على لسان متحدث باسمه أن المجلس يواصل التواصل مع الجانب الإسرائيلي بحثا عن سبل الحفاظ على التنسيق متعدد الأطراف وتعزيزه وتسريع تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي في غزة. أما المسؤولون البريطانيون فلا يبدون قلقا كبيرا من احتمال استبعادهم، فإسرائيل سبق أن اتخذت إجراءات ضد إسبانيا وهولندا، وبالتالي فمن المنطقي توقع رد مماثل على تشدد الموقف البريطاني تجاه إسرائيل. هذه التطورات تعكس تدهورا متزايدا في العلاقات بين إسرائيل وحلفائها التقليديين في أوروبا على خلفية الحرب في غزة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني الذي تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو رغم اعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
0: إلى الجنوب اللبناني، حيث أفادت وزارة الصحة بسقوط شهيدة وستة جرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة عرب صليم جنوبي البلاد. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتجدد القصف الإسرائيلي بمسيرات على بلدة النبطية الفوقة. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في النبطية جنوبي لبنان. وأوضح الاحتلال أن الغارات استهدفت مستودعات تحتوي على وسائل قتالية، وذلك ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر خلال الليلة الماضية. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف قواته، مؤكدا أنه سيواصل ما وصفه بإزالة التهديدات. تحولت منطقة دوحة كفر رمان في جنوب لبنان إلى منطقة عسكرية بعد تكثيف القصف الإسرائيلي عليها. تقع البلدة على مقربة من مرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الاحتلال عملياته خلال الأيام الماضية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع عند مدخل المنطقة.
8: هذا هو مدخل دوحة كفر رمان، هي آخر نقطة يمكن الوصول إليها بسبب المخاطر الأمنية. بعد هذه النقطة تبدأ منطقة دوحة كفر رمان التي تحولت في الأسبوع الأخير إلى هدف إسرائيلي متواصل. تتعرض البلدة منذ أسبوع وأكثر لتكثيف للغارات الإسرائيلية بالمسيرات وبالطيران الحربي، وكذلك الأمر بالقصف المدفعي. وهذه تلة الطرة، وهي امتداد لمرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الجيش الإسرائيلي كذلك عملياته واستهدافاته. تتعرض البلدة لقصف ونيران إسرائيلية متواصلة أدت إلى تحويلها إلى منطقة أمنية خطرة، فيما لا تزال بلدة كفر رمان فيها حركة وفيها حياة وفيها عدد من المواطنين الذين يتابعون مجريات الوضع الأمني هنا وسط خشية من توسع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية، خصوصاً مع الحديث عن اقتراب معركة في مرتفعات علي الطاهر، منطقة تحولت إلى هدف إسرائيلي مكثف فيما محيطها لا يزال يسكنه العديد من السكان والحياة فيه شبه طبيعية بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، دوحة، كفر رمان، جنوب لبنان.
0: في العراق أكدت فصائل مسلحة رفضها تسليم سلاحها للحكومة في إطار مساع رسمية لحصر السلاح بيد الدولة، ورهنت الفصائل هذه الخطوة بوجود تهديدات تواجه البلاد. بدورها أكدت الحكومة أن المهلة الممنوحة للفصائل والتي تنتهي نهاية سبتمبر المقبل، الشهر المقبل، لا تعني بالضرورة الصدامة مع الفصائل.
9: لا تسليم لسلاحها إلى الدولة، هذا ما أبلغت به فصائل مسلحة الحكومة العراقية. فكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء أعلنت تمسكها بسلاحها وربطت أي خطوة باتجاه التخلي عن ترسانتها العسكرية بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
10: حركة النجباء ما زالت على ثابتة على قرارها بأننا لن نسلم السلاح بأي شكل من الأشكال ما دام العراق يتعرض لهذه التهديدات.
9: في المقابل تؤكد الحكومة أن موعد 30 أيلول/سبتمبر لن يكون موعداً للصدام أو المواجهة مع الفصائل المسلحة، بل محطة لاستكمال الحوار والوصول إلى صيغة تضمن حصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة.
11: أولاً يكون 30/9 كما يشاع هنا وهناك، يعني تاريخ تصادم أو تاريخ صراع أو غيره من التفاصيل. الحكومة العراقية تقدر وتثمن الجهود التي بذلت من كل المقاتلين الذين حاربوا داعش في فترة مهمة وكان لهم أثر طيب، وتحترمهم وتحترم عوائلهم، وبالتالي كل حقوقهم سوف تكون محفوظة.
9: ومع رفض بعض الفصائل لتسليم السلاح ومساعي الحكومة لاحتواء الملف بالحوار، تبرز تلميحات لاحتمال تمديد المهلة إلى ما بعد نهاية العام، وسط حديث عن ضغوط أمريكية لتسوية ملف حصر السلاح ومعارضة إيرانية لتجريد الفصائل المرتبطة بطهران من قدراتها العسكرية.
12: يقترب الموعد المحدد لحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما لا تراه الحكومة العراقية كساعة صفر للمواجهة، بل كموعد لاستكمال مسار سياسي وأمني حساس، في حين يبقى التحدي الحقيقي بنظر كثيرين في كيفية حصر السلاح من دون قتال ومن دون أن يتحول التأجيل إلى واقع دائم. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: بحث مسؤولون عراقيون وسعوديون في بغداد سبل تعزيز التعاون الأمني وضبط الحدود وتبادل المعلومات الاستخبارية. وأعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية أن الاجتماع حضره مدير مكتب قائد القوات المسلحة ورئيس جهاز المخابرات ووكلاء ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية. وأضافت أن هذا اللقاء جاء استكمالا لمباحثات و حوارات سابقة عقدت في الرياض، وأن المجتمعين أكدوا الحرص المتبادل على ترسيخ آليات العمل الأمني وتطويرها.

0: ينضم إلينا من الرياض الدكتور مطلق المطيري، أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود، ومن بغداد الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية السيد مخلد حازم. أرحب بكما، وأريد أن أبدأ معك دكتور مطلق المطيري. يعني ما الذي تنتظره السعودية من هذه الاجتماعات التي عقدت في الرياض والتي تستمر في بغداد، رغم علمها طبعا أن الحكومة العراقية لا يعني تجد صعوبة على الأقل ولا تستطيع عمليا أن تسيطر على الفصائل المسلحة التي من الممكن أن توجه ضربات لمصالح سعودية؟
1: مساء الخير عليك أستاذي، مساء الخير على ضيفك.
0: حياك الله.
1: من بغداد، لا شك أن المملكة العربية السعودية تدرك أيضا ما مدى صعوبة وتعقيد الأوضاع الأمنية الموجودة في العراق لعدة اعتبارات خاصة في الشأن العراقي لا شك، ولكن نحن الآن أمام عمل موجود، وزيارات الآن كل الفريق اللي يتمثل بجوانب فنية أمنية وليس له أي طابع سياسي، بمعنى أننا لا ننتظر بيان سياسي يخرج من هذا الاجتماع يدين مثل هذه الأجمات ويؤكد على التعاون الأمني والتعاون أيضا السياسي، وأن تكون هناك تكون العلاقات جيدة، ولكن نحن الآن أمام عمل حقيقي أمني تماما، خاصة بأن الفريقين أو أعضاء الفريقين لهم طابع أيضا فني وأمني. هذا جانب. الجانب الآخر أن المملكة العربية السعودية تريد أن تتعامل مع العراق كدولة لها أيضا سيادتها ولها السيطرة على على على السلاح داخل العراق، وليس ولا تريد أن تتعامل معها من الجانب السياسي، بمعنى أن لا يكون هناك خطر يوجه للمملكة العربية السعودية من الأراضي العراقية، وهذا ما أكد عليه الجانب العراقي تماما. الآن العراق والجميل أيضا بأن العراقيين يؤكدون على أن هذا التعاون بين المملكة العربية السعودية هو ليس تحالفا أيضا ضد إيران ولا بجانب، وأيضا ليس ولن يسمحوا باستخدام أيضا إيران أو الفصائل المرتبطة بإيران للتهديد أيضا الأمن السعودي. المملكة العربية السعودية والعراق أيضا يوجد حدود مشتركة أكثر من 800 كيلو حدود أيضا، وهي بشكل عام هي صحراوية، وهذا أيضا ما يجعل المخاطر أكثر وأسباب التعاون أو بطب التعاون مهم جدا. يعني هذا جانب. الآن نحن في أوضاع مختلفة تماما.
0: ما هو دكتور مطلق يعني اسمح لي، ما تفضلت به مفهوم تماما، لكن أيضا الرياض تعلم جيدا أن الحكومة العراقية غير قادرة على السيطرة على هذه الفصائل، ولا كانت هي تقول نريد أن نجمع السلاح وهي لم تستطع جمع السلاح حتى الآن، وبالتالي في ظل عدم قدرة الحكومة، ما الذي يمكن أن تقدمه حكومة بغداد والسيد علي الزيدي للسعودية في هذا التعاون؟
1: واختبار مثل هذا الاجتماع واختبار للسيادة العراقية بالدرجة الأولى، ولعله هو الجانب الذي سوف يساعد على تسليم السلاح أو حصر السلاح في يد الحكومة، لأن هناك اتفاقيات وقعت مع الدول المجاورة بأن لا تستخدم أراضي العراقية للتهديد للدول المجاورة. هذا يعني هذا جانب مهم جدا، ولا شك أن أيضا الفصائل تدرك أيضا مثل هذه الأهمية ومثل هذا الاتفاق. أيضا لو عدنا لتصريح في 24 أغسطس المستشار القومي العراقي السيد قاسم الأعرجي، ذكر في أنه أن العراق قدمت مقترح تنسيق أمني، قدمته لإيران وقدمته أيضا للرياض، وأن يكون هناك أيضا لجنة مشتركة أو يكون هناك تنسيق أمني مشترك. لا شك أن هذا بعد استراتيجي مهم جدا، وسوف يجعلنا أمام حقائق مختلفة تماما عن ما كان موجود أيضا في السابق. نتكلم عن تنسيق أمني مع إيران والرياض، لا شك أن هذا يعني عمل يجعلنا نتوقف أمام كثير، وكيف سوف يتم التعاون الأمني بين الرياض وبين طهران وبتنسيق عراقي.
0: سيد مخلد، ما الذي تستطيع أن تفعله حكومة السيد الزيدي للالتزام بتعهداتها فيما يتم الاتفاق عليه مع الجانب السعودي في ظل الصعوبات التي يعني يعيشها العراق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفك ولمشاهدي قناة العربي. بالتأكيد العراق تربطه مع المملكة العربية السعودية علاقات، وأيضا تربطه شريط حدودي. هذا الشريط الحدودي مهم في عملية تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية. لا يمكن أن يتم إحكام الطوق الأمني من كتف واحد من الحدود إلا بتعاون معلوماتي واستخباراتي. زيارة الوفد السعودي إلى بغداد هي استكمال لزيارة الوفد العراقي إلى المملكة العربية السعودية، وهنالك رؤية متبلورة في محاولة أن تتحول نوع العلاقة الأمنية بين بغداد والرياض من علاقة تقليدية إلى علاقة استراتيجية، وهذه العلاقة الاستراتيجية فيها الكثير من المفاهيم الأمنية والاستخباراتية، وبالتالي يتم التعاون في جانب المعلومات الاستباقية قبل أن تصل إلى مرحلة التهديد، وبالتالي التعاون ضمن غرفة عمليات مركزية كبيرة، وليس كما في الواقع التقليدي الذي دائما ما يرتبط بغرفة عمليات تقليدية ما بين الدول. الجميع يعني يرى في أنه هنالك مخاطر سواء في المملكة العربية السعودية سواء في العراق، العراق السيادي، عراق الدولة، عراق المؤسسات أكيد يمر في ظرف استثنائي، وأكيد المملكة تعي ما يحصل داخل الأراضي العراقية وهي متفهمة لهذا الواقع، لذلك حدثت هذه اللقاءات الأمنية والاستخباراتية. تم تشكيل قيادة عمليات البادية، وهذه قيادة عمليات فيها ألوية وأفواج، وتم انتشارها في المنطقة ما بين النجف والسماو، وهي المنطقة القريبة من الحدود العراقية السعودية، أي بما معنى المنطقة التي يعني كانت غير ممسوكة أمنيا هي الآن أصبحت ممسوكة أمنيا. سيتم دعم هذه المنطقة الصحراوية بالطائرات المسيرة ليكون لدينا رصد واستمكان جوي، وبالتالي تزويد مركز العمليات بكل هذه المعلومات. إذا نحن في أفق علاقة أمنية واستخباراتية تعزز العلاقة السياسية ما بين العراق والمملكة العربية السعودية، والجميع في دول المنطقة يعون الظرف الاستثنائي الذي يمر به العراق، والحكومة ماضية لحد هذه اللحظة في عملية أن تحصر السلاح بيد الدولة، لأنه لا يمكن أن تبقى هنالك قوة موازية لقوة الدولة، ولا يمكن أن يكون هنالك سلاحا يوازي سلاح الدولة، وهذه المعادلة من وجهة نظري تطابقت فيها الرؤى السياسية والرؤى القضائية والرؤى الحكومية في العراق، وبالتالي
0: سيد مخلد هذا هدف
2: بهذه الرؤية،
0: هذا هدف
2: عملية،
0: اسمح لي، هذا هدف الحكومة العراقية، لكن الواقع مختلف، الواقع مختلف، والسؤال الآن هذا
2: اسمح لي هنالك مفاوضات وصلنا فيها إلى حدود 80% من مع معظم الفصائل، يعني قد تكون هنالك رؤية لفصيل أو فصيلين، هذه الرؤية
0: أو ثلاثة فصائل
2: حلحلتها وتذويبها
0: أو ثلاثة فصائل ربما أكثر من فصيلين، أكثر من مجرد فصيلين، ونسمع الرفض المعلن، وسمعنا السيد الموسوي وهو يقول بصراحة أنه لن النجباء مثلا على سبيل المثال لن يسلموا السلاح للدولة، وبالتالي المشكلة قائمة. وسؤالي ما أردت أن أسألك عنه الآن، هذا التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع السعودية هل يدفع باتجاه موضوع حصر السلاح بيد الدولة، أو ربما يعقد المفاوضات مع الفصائل التي ترفض بالأساس تسليم السلاح؟
2: أبدا، نحن عقدنا أيضا طاولة حوار مع الجانب الأردني، مع الجانب السوري، مع الجانب التركي، وهذه هي دول الطوق بالنسبة للعراق، وأيضا تم التفاهم بخصوص غرفة عمليات مشتركة لتبادل المعلومات. من الجانب السوري كان هنالك إرهاب كسر الحدود في وقت من الأوقات، وكذلك هنالك تهريب من الجانب الأردني، وكذلك هنالك أيضا تهريب وعمليات خارج نطاق القانون من الجانب التركي. لذلك العراق أنا عندما أقول يمر بظرف استثنائي، دعم العراق، دعم الحكومة العراقية هو واجب على الدول العربية، لأننا نرتبط بواقع عربي وحضن عربي، فبالتالي المملكة العربية السعودية دائما هي سباقة في هذا المجالات، قطر سباقة، الإمارات سباقة، كل هذه الدول العربية هي لا يمكن لها أن يعني تستكمل مسيرتها بدون العراق، لأن المرحلة القادمة هي مرحلة تفاهمات وتوازنات في موضوع الاقتصاد، والعراق يعتبر ممر مهم من ممرات الاقتصاد ما بين الشرق والغرب، العراق يعتبر منطقة ترانزيت مهمة، الجميع يعني الواحد يحتاج الآخر، لذلك عملية تهيئة للواقع الأمني العراقي هو عملية يقع على عاتق الجميع. أنا من وجهة نظري أكيد الفصائل التي هي اليوم ترفض عملية الاندماج مع قوى الدولة، أو لديها فكر عقائدي يرتبط بعقيدة أخرى بدولة أخرى، هذا مع مرور الزمن أكيد ستجد نفسها بمفردها في الساحة العراقية في قبالة مجتمع. نحن نتكلم عن 45 مليون مواطن عراقي، وبالتالي هذا المواطن العراقي يحتاج إلى الرفاهية، يحتاج إلى اقتصاد ينمو، وبالتالي أكيد هؤلاء لا يمثلون نسبة عالية من المجتمع العراقي. لذلك أنا أرى أن هنالك، وحسب المعلومات التي لدي، وصلوا إلى مرحلة متقدمة في التفاهم مع هذه الفصائل التي هو من أجلها يتم استقرار البلد وبالتالي استقرار المنطقة.
0: دكتور مطلق، يعني الآن السعودية تعول على أن من خلال التعاون أن يتم ضبط الحدود، لكن من الممكن أن تجد بغداد صعوبة في ضبط الحدود وأن تكون هناك هجمات على المصالح السعودية. في هذه الحالة كيف تخطط الرياض لأن تتحرك؟ يعني هل من الممكن أن تتحرك بنفسها بقواتها بطيرانها لمواجهة من يضربون مصالحها في العراق؟
1: يعني أول تحرك السعودي إذا تعرضت لخطر، هي يجب أن تفهم التحدي الذي تواجه العراق. أنا أتفق مع ضيفك أن الدول العربية الآن مسؤولة، وعليها أيضا مسؤولية تجاه العراق، مسؤولية وطنية، مسؤولية قومية، مسؤولية أيضا أخلاقية. الآن العراق يمر بمرحلة حساسة جدا، وعودته أيضا للحضن العربي يتطلب أيضا تضحيات من الدول العربية وخاصة الدول الخليجية. العراق لن يعود لأنه يريد أن يعود، ولكن يعود لدفع لتقديم أيضا المساعدة للعراق والتعاون أيضا مع العراق والتعاون أيضا مع الحكومة العراقية لمساعدة العراق للمحافظة على سيادته. الآن الوضع العراق مختلف، يجب أن يكون القرار الذي تتخذ هذه الدول للتعامل مع الوضع الأمني والوضع السياسي للعراق أن يكون أيضا مختلف، ويقدم أيضا مصلحة العراق في هذه المرحلة يعني كأولوية. يعني لا ننظر أن العراق هو مصدر خطر، ولكن ننظر إلى العراق أنه يتحول والعراق يسترجع أيضا سيادته، يسترجع أيضا قراره، سواء على السلاح، سواء أيضا على الجغرافيا، أيضا سواء على طريقة تعاونه وعلاقاته أيضا مع دول الجوار. إذا لم تكن الدول العربية بمستوى هذا التحدي، سوف أيضا مثل هذا التوجه سوف يضعف العراق. إضعاف العراق هو التخاذل الدول العربية أو تردد الدول العربية للدخول حول هذا التحدي وكسب الرهانات التي تتخذها الآن الحكومة العراقية باتجاه يعني استعادة السيادة العراقية والمحافظة عليها.
0: دكتور مطلق وسيد مخلد، يعني أنا أتفهم تماما يعني هذا الشعور الطيب والحرص على العلاقات العربية الجيدة، لكن يا جماعة الخير نحن نتحدث عن واقع قد يبدو مختلف أيضا عن النوايا الطيبة. بمعنى هذا ليس تشكيك في نوايا حكومات الدولتين، لكن ما يحدث على الأرض، هناك فصائل مسلحة ترفض تسليم السلاح، ومن الممكن بحسب الظرف الأمني الموجود في المنطقة والمواجهة الإيرانية الأمريكية أن يتجدد استهداف المصالح السعودية من خلال هذه الفصائل. تعاون هناك بين السعودية والعراق، لكن هذا التعاون غير مضمون النتائج، لأنه أصلا الحكومة العراقية تجد صعوبة في السيطرة على هذه الفصائل. السؤال الآن، إن لم ينجح هذا التعاون دكتور مطلق في منع استهداف المصالح السعودية، هل ستتحرك السعودية عسكريا لمواجهة هذا الخطر وحماية مصالحها، أم أن هذا الأمر مستبعد؟
1: سوف تتحرك وفق التعاون الذي يجري الآن مع الإخوان أيضا موجودين في العراق. الآن مثل ما ذكر الضيف أن هناك غرفة عملية واحدة، أن هناك تبادل معلومات استخباراتية الآن موجود، إذا تحديد مصادر الخطر والتعامل مع أيضا الخطر. إذا نحن أمام قرار واحد، أمام استراتيجية واحدة، وأيضا سوف تصنع عملية الرد بالمشاركة بين العراقيين وبين السعوديين. هذا يعني اللي أؤكد عليه، نقول اللي نتحدث عنه هو المسؤولية العربية وخاصة في المملكة العربية السعودية. العراق نعم يشهد التحدي، احنا لم نقل ان هناك الفصائل على يعني تحت القرار العراقي او تحت القرار السيادة العراقي، اتركي سلاحك تترك سلاحك، سلمي سلاحك تسلم سلاحك. هذا التحدي يجب ان لا يتحمل مسؤوليته فقط العراق، ولكن يجب ان يكون العراق جزء مهم جدا منه، وهو عنوانه ايضا السيادة العراقية، وعلى الدول العربية ان تتعاون مع العراق، لا تتعامل مع العراق انه كخصم او انه مصدر تهديد فقط، ولكن أنه شريك أساسي في الأمن، شريك أيضا أساسي في التعاون في التنمية ومواجهة المخاطر مع يعني كمجموعة واحدة. هذا المقصد. هي ليس نعم النوايا السليمة مطلوبة في هذا الشيء، وبدون النوايا السليمة هناك نوايا أيضا
0: وضحت الصورة.
1: نتعامل مع النوايا السيئة كتحدي.
0: نعم. طيب سيد مخلد، سؤالي الأخير، يعني أنت تعلم جيدا أن هناك صلة بين هذه الفصائل وما بين إيران، والحرب لم تنتهي بين الولايات المتحدة وإيران، حتى وأن كان هناك رغبة في إيران لتهدئة وضع هذه الفصائل الآن، وفهم من زيارات المسؤولين الإيرانيين لبغداد في الأيام الأخيرة أن إيران تسعى إلى ما سمي بحسب بعض التسريبات إخفاء هذا السلاح، لكن ليس تسليمه ربما لاستخدامه لاحقا في هذه المواجهة مع الإيرانيين. المفاوضات المهلة التي من المفترض أن تنتهي الشهر المقبل أجلت على ما يبدو، ستمتد إلى ما بعد ذلك، لكن ممكن أن نصل إلى نقطة رفض تام من قبل الفصائل، وهو ما نسمعه من بعض الفصائل حتى الآن هو رفض التام. هل هناك قرار بأنه إن كان هناك رفض تام أن تتحرك بغداد لمواجهة مسلحة مع هذه الفصائل؟
2: يعني علينا علي على على الجميع أن يعلم بأن هؤلاء الفصائل هم أكيد أبناء هذا البلد. نعم قد يكون لديهم ارتباطات عقائدية، تقليد عقائدي، ويعني هذا متعارف عليه في كثير من الأحيان، لكن أنا أرى أنه في هذه الفترة ضمن هذه التحديات هنالك إرادة سياسية. في كثير من الأحيان الإرادة السياسية كانت مترنحة في القرار ما بين الإرادة الحكومية، لأن الطبقة السياسية التي هي تختار رئيس الوزراء هي في كثير من الأحيان هم من الأخوة في المكون الشيعي، وهم لديهم تواصل وارتباطات مع قادة هذه الفصائل. اليوم هؤلاء هم الذين يقودون المفاوضات، لأنهم يعلمون الخيارات أصبحت محدودة. أي يعني ارتداد لما يحصل في الخارج على الداخل العراقي قد يهدد أركان العملية السياسية في العراق، وهذه الطبقة السياسية لا تريد أن تفقد هذه العملية السياسية. لذلك أنا عندما أقول هنالك مفاوضات وصلت إلى نسبة عالية، هذه المفاوضات ستضغط على هذه الفصائل، أنه ليس على حساب العراق، ليس على حساب الواقع السياسي، لديك عقيدة، لديك توجه، لديك جبهة إسناد ضمن محور المقاومة وحدة الساحات، لكن ليس على حساب العراق. العراق لا يمثله فقط الفصائل، يمثله طبقات فئوية مجتمعية مكونات، الجميع اليوم الجميع شبه متفق على أنه نذهب باتجاه أن ينتهي هذا الملف، وهذا الملف هو أصبح ضرورة وليس رغبة لحصر السلاح بيد الدولة. اليوم الدولة أما أن تذهب بهذا الاتجاه أو تفقد سيادتها، ونحن لا نريد أن نفقد هذه السيادة التي هي تفتح لنا أفق العلاقات مع الجميع ضمن مسطرة واحدة، ولا نذهب مع محور على حساب محاور أخرى.
0: أشكرك سيد مخلد حازم الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، كنت معنا من بغداد، كما أشكر الدكتور مطلق المطيري أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود كان معنا من الرياض، شكرا لكم. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أسفرت هجمات متبادلة بين البلدين بين روسيا وأوكرانيا عن مقتل 11 شخصا على الأقل وأصابة عدد آخر، في وقت أعلن فيه رئيس الأركان العامة الروسية اقتراب قواته من ضواحي مدينة سلوفينسك الأوكرانية الحصينة.
3: الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بثقلها على البنية التحتية للبلدين، منشأة طاقة، مرافق صناعية ولوجستية، وموانئ تجارية، كلها أهداف مفتوحة على نيران القصف. في آخر مستجدات المشهد تقول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت مرافق المجمع الصناعي العسكري والصناعات المعدنية وتكرير النفط في مدن كييف وبوريسبيل وزابوريجيا وكريمينشوك، بالإضافة إلى مرافق الطاقة التي تضمن تشغيل مواني أوديسا وريني في أوكرانيا. بينما تتحدث إدارة مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية عن تضرر 8 مباني سكنية و11 موقعا للبنية التحتية المدنية في هجوم صاروخي أوكراني أوقع مصابين مدنيين. لا يقتصر السجال العسكري بين موسكو وكييف على الهجمات الجوية فحسب، التمدد البري حاضر بقوة في مخططات القيادة الروسية.
4: خلال شهري يوليو وأغسطس حررت وحدات الهجوم بسكونيفكا وبيرشوماريفكا وأوريخوفاتكا، ولا تزال المعارك الشرسة مستمرة في شوارع ميكولايفكا ونيكانوريفكا. تقلصت المسافة بين سلوفاينسك وباقي القوات إلى 4 كيلومترات فقط.
3: التقدم البري الروسي لا تنكره كييف. على خط تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية في قطاع أولكسندريفسكي، التقى زيلينسكي قيادة جيشه للوقوف على تعزيزات الدفاع البرية، خصوصا وأن موسكو أعلنت سيطرتها أخيرا على 3 بلدات جديدة في محاور سومي وزابوريجيا ودونيتسك.
0: هذا وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن فرنسا وبريطانيا تلعبان بالنار من خلال تزويد أوكرانيا بتكنولوجيا حساسة للصواريخ. وحذرت المتحدثة الروسية من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها على باريس ولندن على حد تعبيرها. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الزيارة المفاجئة التي أجراها جون راتكليف مدير بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو هذا الأسبوع كانت بهدف تحذير روسيا من مهاجمة دول حلف الشمال الأطلسي الناتو، وفقا لأشخاص تم إطلاعهم على الزيارة. نقل موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري محادثات مع الحكومة المؤقتة في فنزويلا بشأن الحصول على حصة في موارد النفط. وقال أحد المسؤولين إن هذه الصفقة ستكون ضخمة، وإن الحروب في إيران وأوكرانيا زادت الضغط من أجل توقيع الاتفاق. وأشار المسؤول إلى أن المناقشات تشمل أكثر من 10 حقول نفط منتجة، والتي يمكن أن تنتج ما يصل إلى 90 مليون برميل من النفط يوميا من ضمن إنتاج فنزويلا البالغ 300 مليون برميل يوميا. ينضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. مرحبا بك معاذ. معاذ، إكسيوس والمسؤولين الأمريكيين الذين نقلت عنهم أو نقل عنهم موقع إكسيوس يتحدث عن محادثات بدأت، يعني يفهم من ينقله موقع إكسيوس أن هناك قبول من ناحية المبدأ، إن كان قبلت رئيسة بالوكالة أن تبدأ محادثات مع الجانب الأمريكي بهذا الخصوص. ما الذي يعرف في كاراكاس عن ما يقال عن هذه الصفقة؟
5: نعم خالد، تواجد نحن هنا في هذه القاعة المؤقتة التي تحتضن جلسات البرلمان الفنزويلي. قبل قليل انتهت أحد الجلسات، اقتربنا من النائب أورلاندو كاماتشو وهو مسؤول لجنة الطاقة في البرلمان الفنزويلي، الرجل المعروف بقربه بوصفه اليد اليمنى للرئيس الفنزويلي بالوكالة ديلسي رودريغيز في كل ما يختص بقضايا الطاقة والنفط والغاز، وكان عرابا للعديد من الاتفاقيات، وحتى هو كان النائب الذي أوكلت إليه مهمة تقديم التعديلات على قانون المحروقات الفنزويلي الذي جرى مطلع هذا العام. النائب أورلاندو ماتشو نفى علمه بأي تفاصيل في هذا السياق، ولكنه أكد على أن أي تعديلات في هذا السياق أو الوصول لأي اتفاقيات سيتم مناقشتها حصرا من قبل الحكومة الفنزويلية وعلى رأسها الرئيس الفنزويلية بالوكالة. نائب آخر تحدثنا معه وهو النائب جوزيف أليساندرو، كذلك هو مسؤول لجنة الأمن والسيادة الفنزويلية، نفى كذلك علمه على أي مفاوضات تجري حاليا بين الحكومة الفنزويلية بالوكالة والولايات المتحدة الأمريكية حول قضايا تتعلق بالنفط أو كما أوردتها أكسس، وأكد كذلك أن الكلمة الأخيرة ستكون بيد الحكومة الفنزويلية والرئيس الفنزويلية بالوكالة. هذا التسريب تحديدا خالد يشرح حقيقة مجمل الأحداث التي جرت في فنزويلا منذ مطلع العام، تعرض فنزويلا لعملية عسكرية أمريكية انتهت باختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والتغيرات السياسية والاقتصادية، تغيير قانون المحروقات الفنزويلي بداية هذا العام، ولوائح قانون الهيدروكربونات التي وقعت عليها الرئيس الفنزويلي بالوكالة ديلسي رودريغيز بداية يوليو الماضي. الخبراء هنا أشاروا إلى أن هذه التغيرات في قانون المحروقات ولوائح القانون الجديدة التي وقعت عليها الرئيس الفنزويلي بالوكالة تعيد الواقع والإطار القانوني الفنزويلي بما يتعلق بإنتاج عملية النفط إلى أكثر من 83 عاما، تعيد فنزويلا تحديدا إلى العام 1943 عهد الرئيس ميدينا الفنزويلي الذي اشتهر بصيغة المشاركة أو الذي ابتدع صيغة الامتيازات بالمشاركة وتقاسم حصص النفط من أجل إعطاء فنزويلا في ذلك الحين انفتاحا أكبر على قطاع الخاص وتحديدا الشركات الدولية دفع الانتاج الفنزويلي من النفط وأن ينعكس ذلك إيجابا على الواقع الفنزويلي. هذا هو تحديدا روح التعديلات التي جرت من الناحية القانونية على قانون النفط ولوائح القانونية التي أصدرتها الرئيس الفنزويلي بالوكالة. وبالمناسبة هذه اللوائح تختص تعديلها وإصدارها بالرئيس ولا تتعلق بالبرلمان. البرلمان اكتفى بتعديل قانون الهيدروكربونات من أجل منح الشركات الأجنبية مزيدا من الحصص، مزيدا من المشاركة مع شركة النفط الفنزويلية، ولا تستأثر الحكومة الفنزويلية وتحديدا شركة النفط الفنزويلية بالإنتاج بصيغة 50+1 في أي عملية وأي حقل. الوزيرة النفط الفنزويلي كانت في زيارة الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ووقعت عديد من الاتفاقيات وصفتها بأنها بالغة الأهمية وستنعكس بشكل إيجابي على واقع الانتاج الفنزويلي. أشارت إلى أن هناك أكثر من 76 اتفاقية جرى توقيعها مع عديد من الشركات، تحديدا نتحدث عن شركات أمريكية وبعض الشركات الأوروبية التي تستأثر بحصة الأسد من هذه من هذا الانفتاح الجاري حقيقة في فنزويلا. لا تزال المصادر الرسمية في فنزويلا لم تتحدث، لم تؤكد، لم تنفي، ولكن بالتأكيد الإطار القانوني وهو ما يمثل العقبة الأكبر من أجل أن تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على حصص في
0: تم تحضير
5: احتياطات النفطية الفنزويلية، وهي بالمناسبة احتياطات ضخمة جاهزة وبانتظار فقط الإعلان عنها من قبل الحكومتين أو قبل رئيس الفنزويلا الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز. نعم.
0: طبعا أي تعديلات تتم ليست بالضرورة، يعني الوضع في فنزويلا لا يشابه وضع أي دولة تغير من تعديلات أو تقوم بتعديلات قانونية لتسمح بالاستثمارات الأجنبية. نحن نتحدث عن دولة تعرضت لنوع من الغزو أو العملية العسكرية الأمريكية، تم اختطاف رئيسها ويحاكم في الولايات المتحدة ومن قام بهذا الغزو وهذه العملية واختطاف الرئيس ومحاكمة الرئيس، هو من يبحث الآن في السيطرة على حصة من نفط هذه البلاد، وبالتالي الموضوع يختلف تماما عن مجرد تغييرات قانونية لفتح باب الاستثمار. ومن هنا نعود أو ننتقل إلى البيت الأبيض مع مراسلنا محمد بديل لنعرف محمد ما الذي يقال بالضبط في الولايات المتحدة عما يفعله ترامب ولماذا؟
6: هو لا يسعى أو يحاول خالد، إذا أردنا أن نسمي الأشياء بأسمائها، فمنذ 3 يناير منذ أن قامت الولايات المتحدة بأمر من ترامب باختطاف نيكولاس مادورو وزوجته من كاراكاس وجلبهما إلى الولايات المتحدة، تسيطر منذ تلك اللحظة على كل شيء يتعلق بفنزويلا، حتى الميزانيات، رواتب الموظفين، الجيش، كل ذلك يأتي في مبيان شهري للصرف يوافق عليه ماركو روبيو أو يرفض أو يعدل وفق ما يراه. النفط الفنزويلي في شهر يناير مباشرة أياما فقط بعد العملية العسكرية بدأ تحميل حاملات من النفط الفنزويلي ونقلت إلى السواحل الشرقية للولايات المتحدة، تحديدا ولايتي فلوريدا وجورجيا، وتم تنزيل ملايين الأطنان من ذلك النفط الفنزويلي. هناك رخص أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية للاستثناء من العقوبات المفروضة على فنزويلا، والواردات من النفط الفنزويلي تدار في صندوق مخصص كما يقول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ذلك الصندوق يصرف منه على فنزويلا وفق ما تطلبه فنزويلا وما تراه واشنطن مناسبا. وكلما قدمت ديلسي رودريغيز مزيدا من التنازل في صعود كثيرة، كلما كان ذلك أرضى لماركو روبيو ودونالد ترامب وأكثر تسويقا لسياستهما، ولذلك يريدان أن يسوق هذه المسألة، مسألة فنزويلا، باعتبارها نصرا خارقا لا مثيل له. وكونهما حققا فيها نتيجة بأقل الأضرار دون أن يجرح جندي أمريكي جرحا غائرا. اليوم نحن نتحدث عن استثمارات هائلة كما يصفها مسؤول كبير في أكسيوس، وصفها في البيت الأبيض لموقع أكسيوس، قال استثمارات هائلة وليست كبيرة، كبيرة هي تقليل من قدر هذه الاستثمارات والاتفاقات والشراكات المتعلقة بقطاع النفط، لكن هنالك عائق. أكسون موبيل قالت ذلك صراحة، من أصل 20 شركة مختصة في مجال النفط وبناه التحتية واستخراجه، قالتها هنا في البيت الأبيض أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير من السنة الماضية، عفوا من السنة الجارية، قالوا له نحن غير مستعدين للعودة إلى فنزويلا الآن لأن الاستثمار من أجل العودة يكلفنا مليارات الدولارات. سبق وأن فعلت الولايات المتحدة ذلك قبل عقود، ثم استولى نظام معادل للولايات المتحدة على كل شيء، على كل البنية التحتية، و أبنى بخفي حنين. ومن الأسهل لنا النفط الكندي وهو خفيف، استخراجه ومعالجته بسيطة، ليست ثقيلة مثل النفط الفنزويلي الذي يعتبر ثقيلا جدا. هو أسهل لنا وأكثر رتابة وأكثر استمرارية ومردودية. هذه نقطة أخذها ترامب عليهم وقال بأنهم يماطلون وبأنهم يكذبون وبأن النفط الفنزويلي جيد جدا وبأن الولايات المتحدة تستثمر فيه وتستفيد منه. ومع أو على وقع الاضطرابات كما تشير إلى ذلك أكسيوس، الاضطرابات خاصة الحرب الأمريكية على إيران، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة في العالم، تعول واشنطن على أن هذا الإعلان في حد ذاته ليس فقط التنفيذ من ناحية الشراكات الهائلة التي يجري الحديث عنها، وإنما الإعلان في حد ذاته سيخفف الضغط على الأسواق الدولية وسيجعل الولايات المتحدة بنفطها ونفط فنزويلا بإمكانها أن تجعل آثار

0: فنزويلية على منح الولايات المتحدة حصص ملكية بشكل رسمي، هذا يشرع استيلاء الولايات المتحدة على النفط الفنزويلي.
1: خالد، وهل تعتقد أن ترامب بانتظار أن تعطيه ديلسي رودريغز
0: تشريعا
1: هذا النفط الفنزويلي؟
0: طيب.
1: هو فاخر أياما فقط بعد القبض على مادورو بالقول بأن
0: سنعود
1: يأتي إلينا ونحن نستفيد وهم سيعوضوننا.
0: لا، النقطة فقط لنوضح للناس ما هو الفرق إن كان فعلا عمليا يسيطر على النفط. على كل سنعود إلى هذا الموضوع أكيد في نشرات لاحقة. أشكرك محمد بالدين، كنت معنا من البيت الأبيض. مشاهدينا الكرام، ختام هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل ستكون معكم سونيا الوافي في ساعة إخبارية جديدة.
2: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يقول إن زيارته إلى طهران تأتي في إطار جهود خفض التصعيد، وإيران تطالب واشنطن بخطوات عملية لتلبية شروطها قبل فتح مضيق هرمز. 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتنياهو يقول إنه لن تكون هناك إعادة للأعمار قبل نزع سلاح حماس. شهيدة وجرحى جراء غارات مكثفة على مناطق في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته شنت غارات ردا على إطلاق حزب الله مسيرات.

0: نبدأ إذن بالجهود القطرية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اجتماعه في طهران مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي، شدد على ضرورة احترام سيادة دول الجوار واحترام حرية الملاحة وفق بيان للخارجية القطرية. وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، كما تطرق البيان إلى المناقشات بشأن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. هذا وبحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في طهران مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف، بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وتناول اللقاء الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتهيئة ظروف لاستئناف الحوار، حيث شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني على ضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن بلاده تجدد دعوتها إلى إعادة فتح مضيق هرمز، مضيفا أن الزيارات الدبلوماسية إلى طهران تأتي في إطار جهود الوساطة، فيما يبقى القرار النهائي بيد الولايات المتحدة وإيران.
1: زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران كانت في إطار جهود المطالبة بفتح مضيق هرمز، لأن إغلاقه يؤثر على الجميع. أما زيارة وفدي دولة قطر وسلطنة عمان إلى طهران فتأتي في إطار جهود دبلوماسية تتركز على فتح المضيق، لكن في نهاية المطاف فإن قرار فتح مضيق هرمز يتعلق بواشنطن وطهران، فيما يمكن للوسطاء فقط بذل الجهود بينما يبقى القرار بيد الطرفين.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يريد التحدث مع إيران ولا يسعى إلى عقد اجتماع معها، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح بعد إزالة الألغام.
2: إيران الآن لا تدفع رواتب قواتها وهي في ورطة كبيرة وقدرتها محدودة للغاية. الليلة الماضية مررنا 24 سفينة عبر مضيق هرمز ونواصل القيام بذلك في كل مرة، وهذا لا يعني أننا انتهينا من العملية العسكرية، لكن المضيق مفتوح كما تعلمون، نحن نسيطر عليه ونفرض حصارا.
0: من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لفوكس نيوز إنه لا توجد مفاوضات جارية حاليا مع إيران وأن جميع الخيارات مطروحة، وشديدة على أن عملية الغضب الملحمي حققت نجاحا هائلا في إضعاف القوة العسكرية للنظام في إيران على حد وصفها.

0: to destroy their military. Now,
1: عمليات الغضب الملحمي حققت نجاحا هائلا في إضعاف القوة العسكرية للنظام الإيراني، ولا توجد حاليا مفاوضات مع إيران. والهدف الأول لرئيس ترامب كان ولا يزال ضمان ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.
2: من البيت الأبيض انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد بدين. محمد، أهلا بك معنا. واشنطن تقول لا مفاوضات مع إيران، ولكن جميع الخيارات ما زالت مطروحة. ما هي خيارات واشنطن الآن، وكيف تراقب هذا الزخم السياسي الذي تعيشه طهران؟
3: كل الخيارات بما فيها الخيار العسكري سونيا، هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال لم ننتهي عسكريا بعد من إيران، ولا نريد الحديث معها الآن، لكن الحصار يؤتي أكله، مضيق هرمز خال من أي ألغام، ولا تستطيع إيران استهداف أي سفن أو ناقلات تعبر من خلاله، ونحن نؤدي أو نبلي بلاء حسنا. ولم ينفي أن الأمور قد تؤول إلى اتفاق أو قد تؤول إلى تفاهم. في الأخير ترامب كان يشير إلى ذلك أكثر من مرة في تصريحات متتالية. يوم أمس كان يقول نفس التصريحات بأن المضيق الآن خال من أي ألغام، وبأن إيران إن حاولت أن تزرع أي ألغام أو متفجرات فيه فإنها سوف تتم أو يتم عقابها بتدمير أي محاولة على الفور وبشكل مباشر. أعين الولايات المتحدة مفتوحة تماما على مضيق هرمز ليل نهار، وكذلك على منشأة جبل فأس. عمليا ترامب في كل تصريح منذ حوالي أسبوعين لغاية الآن لا يقول جديدا، إلا تأكيده هذه المرة بأنه نعم وجه المفاوضين بأن لا يتحدثوا مع الجانب الإيراني، لأنه يعتقد بأن الجانب الإيراني يماطل وغير ملتزم، وبأنه أخل بالتزاماته، خاصة مذكرة التفاهم التي وقعت في النصف الثاني من يونيو الماضي. ترامب حتى الآن يحاول إعادة النظر في المشهد ككل، مشهد المفاوضات، مشهد الطاقة، تأثرها، تأثر الأسعار في الولايات المتحدة بحرب إيران، بإغلاق مضيق هرمز، إمكانية وآلية السيطرة التي يفكر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المضيق، كذلك الامتعاض الأمريكي من أن الجانب الإيراني وفق ما نقل عن ترامب هو أقرب إلى الموقف الإيراني منه، عفوا الجانب العماني هو أقرب من إلى الموقف الإيراني منه إلى ما كانت الولايات المتحدة تتوقعه من محاولة رفض أو عدم تكريس أي سيطرة مستقبلية لإيران على مضيق هرمز، خاصة ما يتعلق بفرض الرسوم على العبور من خلال هذا المضيق. وفي التوازي أو بالتوازي تحاول الإدارة الأمريكية البعث بكثير من الرسائل، من بينها هذه الإشارات على اتفاق كبير أو هائل كما وصف بمسؤولين في البيت الأبيض يتعلق بالنفط الفنزويلي، منها أيضا الاتفاقات التي تعقد هنا وهناك مع بعض دول منطقة الشرق الأوسط، خاصة تلك المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط، في حديث عن محاولة إعادة تأهيل وتحسين البنية التحتية الأنبوبية لنقل صادرات النفط عبر الأنابيب إلى المنطقة أو إلى العالم من خلال أنابيب إلى البحر الأبيض المتوسط. كل ذلك مجموعة من المؤشرات المتزامنة وتتزامن، أو في اليد الأخرى هنالك إجراءات اقتصادية قامت الولايات المتحدة بفرضها أكثر وأكثر على الجانب الإيراني في إطار عزله كما يقول وزير الخزانة سكوت بيسنت، ومحاولة جعله ليس وحده فقط من يدفع الثمن، وإنما كل الدول وكل الأطراف الثالثة والبنوك والمجموعات والأشخاص الذين يسهلون التفاف إيران على العقوبات أو محاولتها إيجاد طريق في الظل كي لا تتضرر من تلك العقوبات. العقوبات الآن تنطبق ليس فقط على إيران، وإنما على كل من يتعامل معها أيا كان، وهذه وفق ترجمة الإدارة الأمريكية هي الطريق المثلى من أجل جعل الإدارة أو النظام الإيراني يصل إلى اتفاق على الطريقة والشروط التي يريدها دونالد ترامب، وفي أسرع وقت ممكن تفادي الانهيار.
2: شكرا جزيلا لك محمد بدين مراسل التلفزيون العربي من البيت الأبيض. إلى إسلام أباد، حيث وقعت وزارة الدفاع الكويتية مع نظيرتها الباكستانية اتفاقية دفاع وتعاون عسكري مشترك. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الاتفاقية تعزز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة للبلدين. من جانبها قالت وزارة الدفاع الباكستانية أن إسلام أباد ستدعم بموجب البروتوكول الكويت في مجالات تشمل التدريب العسكري وبناء القدرات وإدارة الحدود، إلى جانب مجالات أخرى من التعاون الدفاعي. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين جراء غارات متفرقة لجيش الاحتلال على شمال وجنوب القطاع، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء استهداف مسيرة للاحتلال مواطنين عند مفترق أنصار غربي مدينة غزة. كما سقط شهيد آخر في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة قرب مفترق صناعة جنوب مدينة غزة. ووثقت مقاطع فيديو لحظة وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف وانتشال جثمان الشهيد في حين أدى الانفجار إلى وقوع إصابات. كما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وقد جرى نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء في المدينة جراء القصف. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخرين وجرحى في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي شمال خان يونس جنوبية قطاع غزة. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس صحة الأنباء المتداولة بشأن فتح معبر إيريز في قطاع غزة. وأكد نتنياهو وكاتس في بيان مشترك أن السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة واضحة ولا تتضمن إعادة الأعمار قبل نزع سلاح حركة حماس والقطاع بحسب البيان. الآن إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 36 إخطار هدم لبنايات ومنشآت مأهولة وأخرى قيد الإنشاء في بلدة عناتة شرقية القدس المحتلة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المكان، حيث ربطت بلدية عناتة أوامر الهدم بالبدء الفعلي في تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني.
4: 36 إخطارا بالهدم على الأقل سلمتها طواقم الاحتلال هذا اليوم لمنازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء هنا في بلدة عناتة شرقي القدس المحتلة. الاحتلال يريد تحويل هذه البنايات إلى ركام، إلى خراب. هنا حي الصلعة، تقول بلدية عناتة إن الاحتلال يريد هدم هذه المنشآت خلال 7 أيام، وهي مهلة قصيرة جدا، ومن الصعوبة بمكان أن يتم تعطيل هذا الهدم قانونيا خلال هذه المدة القصيرة. نتحدث عن بنايات فيها مئات الفلسطينيين اخترت بالهدم هذا اليوم. هذا نموذج أيضا للإخطارات التي تم تسليمها للأهالي هنا في عناتة. سوف ينضم إلينا الآن عضو بلدية عناتة للحديث عن ما جرى في هذه البلدة.
5: أهلا بكم. قامت قوات الاحتلال صباحا برفقة الإدارة المدنية بتسليم 36 إخطار لمنشآت سكنية في منطقة الصلعة عناتة وعر البيك. طبعا 25 منشأة منها مأهولة ومسكونة و11 منشأة قيد الإنشاء. طبعا هذه عبارة عن مأساة تمس مئات المواطنين ولها تبعات اقتصادية كبيرة على المنطقة. نحن في بلدية عناتة نربط هذه الإخطارات والهدم بمشروع E1 الاستيطاني ومشروع القدس الكبرى والتضييق على المواطن المقدسي. ونأمل في بلدية عناتة بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية والقانونية بتأجيل هذا الهدم أو وقفه.
4: شكرا جزيلا. إذن سوف يكون هناك محاولات لتعطيل هذا الهدم عبر المسار القانوني مع تشكيك الفلسطينيين بأيضا العدل الذي قد ينتج عن أي محكمة إسرائيلية، لأن المحاكم الإسرائيلية لطالما كانت أداة في تنفيذ مخططات الاحتلال. كل هذه البنايات إذن اخترت بالهدم هذا اليوم، وكما استمعنا من البلدية بأن ذلك هو مربوط تماما بما يعرف بمخطط E1 الاستيطاني الذي تم التصديق عليه، والاحتلال انتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ عبر نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية، وأيضا عبر تفريغ الأرض من الوجود الفلسطيني لصالح البناء الفعلي لهذا المشروع الإسطاني الذي يوصف بأنه مقبرة الدولة الفلسطينية. مخطط E1 تم التصديق عليه خلال الأشهر الماضية، وهو يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المستقبل، يفصل شمال الضفة عن جنوبها، ولصالحه سوف يتم تهجير آلاف الفلسطينيين من هذه المنطقة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، عناتا، شرقي القدس المحتلة.
2: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت بموجب أمر عسكري على نحو 15 دونما من أراضي مدينة البيرة بالضفة الغربية لصالح إقامة مسار أمني.
6: الاحتلال الإسرائيلي يصعد التهام أراضي الضفة الغربية تحت ذرائع متعددة ضمن مساعيه لتضييق مساحة الوجود الفلسطيني وتشتيته. مدينة البيرة هدف لمصادرة جديدة بموجب أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على أكثر من 15 دونما من أراضيها. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن الخطوة تهدف إلى إقامة مسار أمني بطول 3835 مترا يلتف حول مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة. بحسب الهيئة من شأن هذه الخطوة الإسرائيلية أن تؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول مستوطنة بساغوت، ما يقيد وصول المواطنين إلى أكثر من 380 دونما محصورة بين البناء القائم للمستوطنة وما يسمى المسار الأمني. استيلاء على الأرض ترافقه هجمات على السكان الفلسطينيين يتناوب عليها المستوطنون وجنود الاحتلال. في قرية الكرمل شرقي يطا جنوب الضفة أصيبت سيدتان وطفلة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة اتجاه مركبة كانت تقلهم. ضمن محاربة البناء الفلسطيني هدم الاحتلال منزلا في قرية كرمة جنوب دورة بمحافظة الخليل بذريعة البناء دون ترخيص. في الساعات الماضية أيضا تعرضت عدة مناطق بالضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها لاقتحامات واعتقالات وسط مداهمات وعمليات تفتيش لعدة منازل. هكذا تتكامل إجراءات المصادرة والاقتحام والاعتداء في محاولة لتغيير جوهر الضفة الغربية في وقت يتعرض فيه الوجود الفلسطيني لحصار الاحتلال والاستيطان.
2: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي حظيرة للثروة الحيوانية وصادرت محتويات 3 آبار أرتوازية في خربة الرأس الأحمر قرب طوباس في الأغوار بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن الآبار تغذي الأراضي الزراعية ويؤدي تدميرها إلى تجفيف الأراضي المزروعة وبالتالي تدمير مصادر رزق المزارعين بهدف تهجيرهم. وأشارت المصادر إلى تصاعد حملة الهدم خلال الأشهر الأخيرة وتهجير عشرات التجمعات السكانية والبدوية. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وربما مسؤولين أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الخاص بغزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الإسرائيلية ناقشت فعليا القرار على خلفية الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
7: بعد الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تبحث إسرائيل إمكانية إبعاد مسؤولين بريطانيين وربما أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة في قطاع غزة بعد الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز كشفت أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر الذي أنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس. غير أن مصدرين مطلعين ذكرا للصحيفة البريطانية أن إبعاد ممثلين دوليين إضافيين من المركز قد يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو الهيئة الدولية التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب هذا العام للإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة إعمار غزة بعد الحرب، بما في ذلك أعمال مركز التنسيق. في المقابل شدد مجلس السلام على لسان متحدث باسمه أن المجلس يواصل التواصل مع الجانب الإسرائيلي بحثا عن سبل الحفاظ على التنسيق متعدد الأطراف وتعزيزه وتسريع تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي في غزة. أما المسؤولون البريطانيون فلا يبدون قلقا كبيرا من احتمال استبعادهم، فإسرائيل سبق أن اتخذت إجراءات ضد إسبانيا وهولندا، وبالتالي فمن المنطقي توقع رد مماثل على تشدد الموقف البريطاني تجاه إسرائيل. هذه التطورات تعكس تدهورا متزايدا في العلاقات بين إسرائيل وحلفائها التقليديين في أوروبا على خلفية الحرب في غزة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني الذي تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو رغم اعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
2: قال مدير وكالة الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريك أن إسرائيل استولت على آخر المؤسسات الكبرى التابعة للوكالة في القدس الشرقية. وأوضح فريدريك أن القوات الإسرائيلية استولت على مركز قلنديا للتدريب المهني بعد إغلاق 6 مدارس ومركزين صحيين وتدمير المقر الرئيسي للأونروا في حي شيخ جراح. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 29 معتقلا فلسطينيا. وقالت الهيئة في بيان أن الأوامر شملت قرارات اعتقال إداري جديدة إلى جانب تجديد أوامر سابقة بحق عدد من المعتقلين، وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9400 حتى بداية يوليو الماضي، بينهم 94 أسيرة وأكثر من 350 طفلا وأكثر من 3000 معتقل إداري. ننتقل إلى لبنان، تحديدا الجنوب اللبناني، حيث أفادت وزارة الصحة بسقوط شهيدة وستة جرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة عرب صاليم. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتشدد القصف الإسرائيلي بمسيرات على بلدة أنبطية الفوقة. وفي ساعات المساء استهدف الجيش الإسرائيلي بغارتين منطقة دوحة كفر رمان ووادي سلوقي في جنوب لبنان. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في النبطية جنوبية لبنان. وأوضح الاحتلال أن الغارات استهدفت مستودعات تحتوي على وسائل قتالية، وذلك ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر خلال الليلة الماضية. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف قواته، مؤكدا أنه سيواصل ما وصفه بإزالة التهديدات. تحولت منطقة دوحة كفر رمان في جنوب لبنان إلى منطقة عسكرية بعد تكثيف القصف الإسرائيلي عليها. البلدة تقع على مقربة من مرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الاحتلال عملياته خلال الأيام الماضية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع عند مدخل المنطقة، نتابع.
8: هذا هو مدخل دوحة كفر رمان، هي آخر نقطة يمكن الوصول إليها بسبب المخاطر الأمنية. بعد هذه النقطة تبدأ منطقة دوحة كفر رمان التي تحولت في الأسبوع الأخير إلى هدف إسرائيلي متواصل. تتعرض البلدة منذ أسبوع وأكثر لتكثيف للغارات الإسرائيلية بالمسيرات وبالطيران الحربي، وكذلك الأمر بالقصف المدفعي. وهذه تلة الطرة، وهي امتداد لمرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الجيش الإسرائيلي كذلك عملياته واستهدافاته. تتعرض البلدة لقصف ونيران إسرائيلية متواصلة أدت إلى تحويلها إلى منطقة أمنية خطرة، فيما لا تزال بلدة كفر الرمان فيها حركة وفيها حياة وفيها عدد من المواطنين الذين يتابعون مجريات الوضع الأمني هنا، وسط خشية من توسع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية، خصوصاً مع الحديث عن اقتراب معركة في مرتفعات علي الطاهر، منطقة تحولت إلى هدف إسرائيلي مكثف، فيما محيطها لا يزال يسكنه العديد من السكان والحياة فيه شبه طبيعية بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، دوحة، كفر الرمان، جنوب لبنان.
2: من القدس معنا مراسلنا أحمد دراوش. أحمد، أهلا بك. يعني ما الذي يتداول إسرائيليا فيما يتعلق بهذا التصعيد في جنوب لبنان؟
9: التصعيد إسرائيلي بطبيعة الحال، وبدأ خلال الأيام الأخيرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتقدم في تلة علي الطاهر، والأنباء تتضارب خصوصا على ضوء الرقابة العسكرية الإسرائيلية. من جهة، القناة 14 الإسرائيلية تزعم أن جيش الاحتلال دخل بالفعل إلى داخل شبكة الأنفاق الموجودة تحت تلة علي الطاهر، وتمكن من تفجير بعض الأنفاق بحسب ادعاءات هذه القناة. من جهة أخرى، هناك ادعاءات من قبل وسائل إعلام أخرى بأن جيش الاحتلال لا يزال عند أطراف تلة علي الطاهر. في المقابل، لا توجد معلومات من قبل حزب الله اللبناني حول طبيعة عمليات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، وإن كان قد تقدم باتجاه الدخول إلى شبكة الأنفاق الموجودة هناك. للتذكير، جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر عددا غير معروف من مقاتلي حزب الله داخل شبكة الأنفاق هذه. في البداية، كان الحديث الإسرائيلي عن عشرات المقاتلين التابعين لحزب الله في شبكة الأنفاق هناك، بينما الحديث الإسرائيلي الآن عن نحو ما يتراوح بين 10 إلى 15 مقاتلا في حزب الله. واضح أن هناك عمليات تكثفت لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، وأن الطائرتين المسيرتين اللتين يقول جيش الاحتلال إنه رصد إطلاقهما الليلة الماضية تجاه قواته، وهو ما تسبب بموجة التصعيد اليوم، إن صح هذا الأمر فهما رسالة من قبل حزب الله أو محاولة لفرض خطوط حمراء أو معادلات جديدة في تلك المنطقة. من غير الواضح في نهاية المطاف ما الذي سيحدث، إن كان حزب الله سيكثف عملياته لمنع احتلال هذه المنطقة التي توصف إسرائيليا بالاستراتيجية وسط مزاعم إسرائيلية بأن شبكة الأنفاق الموجودة تحت التلة قد بناها حزب الله ويدير منها الحرب وأدار منها الحرب.
2: شكرا لك أحمد دراوش، مراسل التلفزيون العربي من القدس. بحث مسؤولون عراقيون وسعوديون في بغداد سبل تعزيز التعاون الأمني وضبط الحدود وتبادل المعلومات الاستخبارية، وأعلنت خلية الأعلام الأمنية العراقية أن الاجتماع حضره مدير مكتب قائد القوات المسلحة ورئيس جهاز المخابرات ووكلاء ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية. وأضافت أن هذا اللقاء جاء استكمالا لمباحثات وحوارات سابقة عقدت في الرياض، وأن المجتمعين أكدوا الحرص المتبادل على ترسيخ آليات العمل الأمني وتطويرها. أكدت فصائل مسلحة عراقية رفضها تسليم سلاحها للحكومة في إطار مساع رسمية لحصر السلاح بيد الدولة، ورهنت الفصائل هذه الخطوة بوجود تهديدات تواجه البلاد. بدورها، أكدت الحكومة أن المهلة الممنوحة للفصائل التي تنتهي نهاية سبتمبر المقبل لا تعني بالضرورة الصدام مع الفصائل.
10: لا تسليم لسلاحها إلى الدولة، هذا ما أبلغت به فصائل مسلحة الحكومة العراقية. فكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء أعلنت تمسكها بسلاحها، وربطت أي خطوة باتجاه التخلي عن ترسانتها العسكرية بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
11: حركة النجباء ما زالت على ثابتة على قرارها بأننا لن نسلم السلاح بأي شكل من الأشكال ما دام العراق يتعرض لهذه التهديدات.
10: في المقابل تؤكد الحكومة أن موعد 30 من أيلول سبتمبر لن يكون موعدا للصدام أو المواجهة مع الفصائل المسلحة، بل محطة لاستكمال الحوار والوصول إلى صيغة تضمن حصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة.
12: أولا يكون 30/9 كما يشاع هنا وهناك، يعني تاريخ تصادم أو تاريخ صراع أو غيرها من التفاصيل. الحكومة العراقية تقدر وتثمن الجهود التي بذلت من كل المقاتلين الذين حاربوا داعش في فترة مهمة وكان لهم أثر طيب، وتحترمهم وتحترم عوائلهم، وبالتالي كل حقوقهم سوف تكون محفوظة.
10: ومع رفض بعض الفصائل لتسليم السلاح ومساعي الحكومة لاحتواء الملف بالحوار، تبرز تلميحات لاحتمال تمديد المهلة إلى ما بعد نهاية العام، وسط حديث عن ضغوط أمريكية لتسوية ملف حصر السلاح ومعارضة إيرانية لتجريد الفصائل المرتبطة بطهران من قدراتها العسكرية.
13: يقترب الموعد المحدد لحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما لا تراه الحكومة العراقية كساعة صفر للمواجهة، بل كموعد لاستكمال مسار سياسي وأمني حساس، في حين يبقى التحدي الحقيقي بنظر كثيرين في كيفية حصر السلاح من دون قتال ومن دون أن يتحول التأجيل إلى واقع دائم. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
2: أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها تصدت لهجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة الكيلي جنوب النيل الأزرق. وقالت المصادر إن القوات المهاجمة تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد. في المقابل أعلنت عناصر من قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة الكيلي جنوب ولاية النيل الأزرق دون تأكيد مستقل لهذه الأنباء. أظهرت مشاهد متداولة اشتعال نيران وتصاعد أعمدة الدخان في سوق للوقود بمنطقة آدي كونغ التابعة لولاية غرب دارفور. وأفادت مصادر محلية بأن مسيرات نفذت ضربات استهدفت مواقع إمداد قرب الحدود مع تشاد. من جهتها أدانت منظمة مناصرة ضحايا دارفور القصف الجوي على آدي كونغ، وقالت إنه أسفر عن إصابة نحو 4 مدنيين، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار عاجل بشأن استخدام طائرات المسيرة. أعلن المركز العالمي للقوات المسلحة اليمنية أن مسيرة تابعة للقوات المسلحة استهدفت أحد أفراد جماعة الحوثيين في منطقة بئر المرزيق بمحافظة الجوف. وأضاف المركز أن مسيرات تابعة للقوات المسلحة استهدفت أيضا تجمعا لعناصر جماعة الحوثيين في مناطق أخرى. أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نقلا عن مصدر عسكري بأن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية من مناطق سيطرتهم في جبل أومان شرقي تعز، 3 منها استهدفت ميناء المخا غربي محافظة تعز، فيما سقط الصاروخ الرابع داخل مدينة الخوخة. في المقابل أعلن المركز الأعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مسيرة استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين في جبهة المواجهة بالجوف شمالي اليمن، فيما يثير التصعيد الأخير قلق عودة انزلاق البلاد إلى اقتتال واسع بعد سنوات من الهيوم.
14: توتر متواصل في اليمن، ضربات متبادلة بين الحوثيين والقوات المسلحة اليمنية، تصعيد يعكس مخاوف انزلاق البلاد من جديد إلى اقتتال واسع النطاق بعد سنوات من الهدنة الهشة. الجماعة أطلقت صواريخ باليستية من مناطق سيطرتها في جبل أومان شرقي تعز، بعضها استهدف ميناء المخا غربي المحافظة، وآخر سقط داخل مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة. سبق الهجوم قصف مدفعي نفذه الحوثيون استهدف مواقع للجيش اليمني شمالية تعز، وفق مصادر عسكرية للتلفزيون العربي. القوات الحكومية نشرت مشاهد لاستهداف الحوثيين، وقالت في بيان إنها استهدفت بمسيرة مواقع تحصينات في مدينة الجوف شمالي اليمن. البحرية اليمنية قالت أيضا إنها أحبطت محاولة هجوم بحري نفذه الحوثيون بعد اعتراض قارب تهريب لهم وفق بيان البحرية كان يحمل معدات قادمة من إيران. بيان البحرية قال إنها اشتبكت مع زوارق للحوثيين وأجبرتهم على الفرار باتجاه الشمال نحو سواحل مدينة الحديدة، حيث تتزايد المخاوف هناك بشأن انعكاسات التصعيد على حركة الملاحة في باب المندب. بينما يغيب أي أفق للتهدئة وخفض التوتر في اليمن، الحوثيون يؤكدون مواصلة عملياتهم وتوسيع نطاقها. تحركات الجماعة العسكرية شملت ضرب أهداف داخل السعودية والبحر الأحمر، حيث تتهم التحالف بقيادة السعودية ومعه الحكومة المعترف بها دوليا بالتخطيط لتنفيذ هجوم واسع عليها. ويصر الحوثيون على مواصلة عملياتهم إلى حين رفع الحصار عن اليمن وفق تعبيرهم. في المقابل كانت الحكومة اليمنية أعلنت مطلع أغسطس عزمها تعزيز الأمن وبسط سيادتها في البلاد خلال اجتماع مجلس الدفاع في الرياض، وهو ما ترجم عمليا على الأرض بزيادة العمليات العسكرية والرد على هجمات الحوثيين بضربات استراتيجية.
2: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن فرنسا وبريطانيا تلعبان بالنار من خلال تزويد أوكرانيا بتكنولوجيا حساسة للصواريخ، وحذرت المتحدثة الروسية من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها على باريس ولندن على حد تعبيرها. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الزيارة المفاجئة التي أجراها جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو هذا الأسبوع كانت بهدف تحذير روسيا من مهاجمة دول الناتو وفقا للأشخاص الذين تم اطلاعهم على الزيارة. وحذرت مصادر دفاعية أمريكية وأخرى في حلف شمال الأطلسي من نقص حاد في مخزونات صواريخ الاعتراض المتقدمة لدى القوات الأمريكية في أوروبا وسط مخاوف من تداعيات ذلك على أمن دول الحلف. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول دفاعي أمريكي ومسؤولين في الناتو قولهم إن النقص الأكثر إثارة للقلق يتعلق بصواريخ باتريوت القائد قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية الروسية عالية السرعة. وقال مسؤولون أن هذا النقص الذي تفاقم إلى حد كبير بسبب الحرب الأمريكية مع إيران قد يحد من قدرة الناتو على التصدي لهجوم صاروخي روسي محتمل ويزيد من نقاط الضعف في الدفاعات الجوية الأوروبية. ينضم إلينا الآن من واشنطن الأستاذ ريتشارد ويتس كبير الباحثين في مؤسسة ويكستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية. أهلا بك معنا سيد ريتشارد، كيف نفهم هذا النقص الحاد في صواريخ الباتريوت الأمريكية وما هو تأثيرها فعليا؟
15: هناك بعض التداعيات طويلة الأمد وتداعيات قصيرة الأمد المتعلقة بنقص الباتريوت وأيضا أنظمة متقدمة أخرى وأسلحة متقدمة أخرى على الصعيد الدفاعي والهجومي. التحدي الأساسي كان أنه بعد الحرب الباردة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الناتو قررت أنها لن تكون بحاجة إلى هذه التقنيات المعقدة فحافظت على موازنة محدودة في الدفاع، وكان هناك ربما محاولة للحد من هذه الإنتاجات وكان هناك تقاعد لعدد كبير من الأشخاص الذين كانوا يصنعون الباتريوت، وبعد عقود كان هناك الحرب على الإرهاب لم يكونوا بحاجة إلى أنظمة الباتريوت والقاعدة لم يكن لديها هذه التقنيات المتقدمة أو الصواريخ الباليستية على سبيل المثال، وداعش أيضا لم تستخدم هذا النوع من الأنظمة المتقدمة والأسلحة المتقدمة، الولايات المتحدة الأمريكية كانت فقط تشتري القنابل قصيرة المدى والأسلحة المحدودة فقط التي يمكن استخدامها على الأرض، ودول الناتو قامت بالمثل أيضا. ولكن في السنوات الأخيرة نحن كنا نرى هذا الانتشار الواسع من الأسلحة والصواريخ التي يتم استخدامها بالإضافة إلى المسيرات المتقدمة وتهديدات طويلة المدى مثل الصواريخ البالستية. فكنا نرى على سبيل المثال في أرمينيا وأذربيجان هناك استخدام لها، وأيضا ثم روسيا وأوكرانيا، وحاليا في الخليج.
2: طيب.
15: فالولايات المتحدة الأمريكية باتت تستخدم كثير من مخزونها المتواجد مسبقا، والأمر يتطلب وقتا طويلا لإعادة إنتاج هذه المخزون. فحتى الآن هناك فجوة بين استخدام الولايات المتحدة الأمريكية وما استخدمته هذا العام والأنظمة الجديدة التي يتم إنتاجها، وأمريكا تحاول أن تحل ذلك عبر حد إرسال إنتاجها لدول أخرى مثل الناتو.
2: هل سيجعل كل هذا واشنطن تعيد النظر في استراتيجية تسليحها لأوكرانيا مثلا كحل؟
16: It's already done that.
15: نعم، هذا ما بدأته بالفعل. الرئيس بايدن كان يعطي عشرات المليارات من الدولارات من الأسلحة لأوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية كانت تستخدم مخزونها أو كانت تشتري أسلحة جديدة، وثم بدأ هذا يشمل الأسلحة المتقدمة والدبابات المتقدمة والباتريوت وأنظمة أخرى. والرئيس ترامب أتى إلى الرئاسة وتوقف عن هذه السياسة ومنح الأسلحة مجانا وجعل الدول الأوروبية تدفع ثمنها، والآن مؤخرا تم الحد من عدد الأسلحة المتاحة بالنسبة لأوكرانيا ولتايوان ولدول أخرى، حيث كانت ترسل الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة بأهداف دفاعية، والآن تركز على مخزونها المتاح حاليا للدفاع عن القوات الأمريكية وشركائها ضد إيران أكثر.
2: يعني الولايات المتحدة تخوض حروبا وتدعم حروب أخرى، وهو بالتالي ما ينعكس على مخزونها من الأسلحة والعتاد العسكري. متى من الممكن أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأريحية، أن يكون لها عتاد مريح من هذه الصواريخ تحديدا؟
16: Right. So that last part of your question is important.
15: فيما يتعلق بالجزء الأخير المهم من السؤال، الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير من المتفجرات قصيرة المدى التي يمكن حملها على متن الطائرات وأن تحلق الطائرات فوق إيران، ومن ثم استخدام هذه القنابل، وهذا ما استخدم في العراق وفي أفغانستان ولديها عدد كبير منها. المشكلة هي الأنظمة طويلة المدى مثل التوماهوك التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، وأيضا الأنظمة التي تعترض المسيرات والصواريخ مثل الباتريوت. فبالتالي التقدير الأفضل أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لديها حوالي 2500 باتريوت عند بدأ الحرب، ولكن انخفض العدد إلى حوالي 800 حاليا، ويتطلب الأمر حوالي 4 إلى 5 سنوات لبناء أنظمة باتريوت جديدة. هناك إنتاج حالي موجود، ولكن يبدو أنه للسنوات القادمة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحصل على 100 أو 200 سنويا فقط. ربما بعد 3 أو 4 سنوات العدد الإجمالي سوف يرتفع، ولكن في السنتين القادمتين سوف يكون هناك مشكلة كبيرة، خاصة إذا خاضت الولايات المتحدة الأمريكية حربا مع الصين أو كوريا الشمالية أو طرف آخر.
2: هل هذا منطقي؟ يعني هذه المدة الزمنية، أم أنها تشير إلى ربما مشكلة أعمق في قاعدة الصناعة الدفاعية العسكرية الأمريكية؟
16: Well, it's a problem with the nature of these weapons.
15: إنها مشكلة بطبيعة هذه الأسلحة بحد ذاتها. أنظمة الباتريوت ليست كصناعة سيارة أو كهاتف خلوي يمكن صناعتها بطريقة دقيقة، وكل نظام يصنع يدويا ويجب جمع كل الأدوات والعناصر، وهناك عدد محدود من الأشخاص الذين يعرفون كيفية صناعة هذه الأنظمة. فهذه مشكلة تطلب وقتا طويلا، وقتا أطول بكثير لتطوير وإنتاج مصانع جديدة وتدريب الأشخاص لمعرفة كيفية صناعتها إذا استمرينا باعتماد النظام السابق. ما تحاول الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية ودول أخرى القيام به هو تغيير طريقة البناء وتطوير الأسلحة. فبدلا من شراء باتريوت $4 مليون ويتطلب سنوات طويلة لصناعته، ربما يمكن شراء نظام آخر يتطلب فقط أسابيع لجمعه وصناعته ويكلف أقل بكثير. فالأشخاص يحاولون إيجاد بدائل. أوكرانيا لديها المسيرات التي يمكنها أن تدمر مسيرات أخرى، وهناك أيضا محاولات لتطوير أنظمة الليزر على سبيل المثال للتصدي للصواريخ البالستية، ولكن حتى الآن التكنولوجيا لم تتطور بقدر الضرورة.
2: شكرا جزيلا لك الأستاذ ريتشارد ويتس، كبير الباحثين في مؤسسة ويكستراد الأمن والاستراتيجية العسكرية، كنت معنا من واشنطن. أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات، وتشهد ولايات عدة لا سيما في شرق البلاد حرائق متزامنة تسببت في تهديد مناطق سكنية. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي جهود إدارة الغابات لإطفاء الحرائق التي اندلعت في منطقة تيزي وزو الجزائرية، وكانت الحرائق اندلعت في تيزي وزو ومناطق أخرى كأبجاية وجيجل وعنابة، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.
17: خلفي الآن رجال إدارة الغابات الذين يواصلون العمل في هذه اللحظات لإخماد آخر النقاط المشتعلة في منطقة تيزي وزو. هنا تحديدا في هذه القرية قد تبدو ألسنة النار أقل حدة مما كانت عليه خلال الساعات الماضية، لكن المعركة لم تنتهي بعد لأن بؤر متفرقة ما تزال مشتعلة وسط الأحراش، نيران متبقية يمكن أن تعيد المساحات التي تم السيطرة عليها. المشهد هنا يلخص إلى حد كبير ما عاشته عدة ولايات جزائرية خلال هذه الموجة من الحرائق في شهر أغسطس. حرائق امتدت عبر مساحات غابية وجبلية واقتربت من القرى والتجمعات السكنية ووصلت في بعض المناطق إلى محيط المنازل، ما جعل السكان وفرق الإطفاء في مواجهة مباشرة مع النيران. وفي مناطق مثل تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدا وعنابة والطارف وتيسمسيلت ومناطق أخرى منتشرة في سفوح الجبال وبطونها، الجزائر اليوم لا تتعامل فقط مع حصيلة مادية خلفتها الحرائق بل مع مأساة إنسانية. دفعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إعلان حداد وطني بعد سقوط ضحايا جراء هذه الحرائق. فاطمة حمدي من تيزي وزو الجزائر.
2: ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي ضربت منطقة راسوا والمناطق المحيطة بها قرب الحدود مع الصين في نيبال إلى 360 شخصا، في حين يتواصل البحث عن مئات المفقودين.
18: ليست مجرد سيول عادية بل جدار من الطين والصخور اندفع كأمواج تسونامي المدمرة. هنا على الحدود المرتفعة بين نيبال وإقليم تبت الصيني كارثة مباغتة محت بلدات كليا من الخريطة في غضون دقائق معدودة وخلفت آلاف القتلى والمفقودين. على الجانب النيبالي كانت مناطق في إقليم راسوا وبينها سابرو بيسي وتيموري من أكثر المناطق تضررا، بينما امتدت آثار الكارثة إلى مناطق أخرى على طول نهر تريشولي.
19: رأيت حوالي 9 شاحنات تجرفها الفيضانات إضافة إلى أشخاص، إنه حادث مفجع لم أرى شيئا كهذا من قبل.
18: وفي الجانب الصيني ضربت السيول والانهيارات منطقة جيورينغ في التبت ودمرت منشآت ومعابر حدودية، بينما أجلي سكان من قرى اعتبرت معرضة للخطر.
20: وقع انهيار طيني كارثي على الجانب النيبالي مما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة ومفقودين في ميناء جيرونغ في مقاطعة جيرونغ مدينة شيغاتسي بالتبت.
18: الكارثة تركزت في منطقة جبلية حدودية تربط بين نيبال والتبت، وهي منطقة يقصدها السياح والمتنزهون والحجاج المتجهون إلى جبل كايلاش، وكان من بين المفقودين مواطنون من الهند والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ودول أخرى. في البداية تحدثت السلطات عن احتمال وقوع زلزال تسبب بانهيار جليدي، إلا أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية خلصت لاحقا إلى أن النشاط الزلزالي الذي رصد لم يكن زلزالا، بل نتج عن انهيار كتلة جليدية وصخرية وانزلاق حطام أدى بدوره إلى موجة مدمرة من المياه والطين والصخور باتجاه المناطق المنخفضة. وبينما تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض والطين، تبقى المخاوف قائمة من انهيارات جديدة في منطقة تتزايد فيها مخاطر الكوارث المرتبطة بالأنهار الجليدية وارتفاع درجات الحرارة.
2: شهدت فرنسا أول مناظرة بين أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية، وشهدت المناظرة تركيزا على الاقتصاد والوضع المالي. وبينما تتعدد الأسماء داخل معسكر الوسط والأحزاب التقليدية، تتزايد التساؤلات بشأن ما إذا كان هذا الانقسام سيمنح مارين لوبان أفضلية في السباق إلى الإليزي.
0: أول مناظرة للانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل 8 أشهر من موعدها، ازدحام للمرشحين وصراعات داخل المعسكرات السياسية التقليدية. بدلاً من ظهور وريث واضح لإيمانويل ماكرون، يشهد تيار الوسط حالة غير مسبوقة من التنافس. إدوار فيليب رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب أوريزون يعد أحد أقوى المرشحين لخلافة ماكرون، ويحاول استقطاب ناخبي الوسط ويمين الوسط، لكنه ينافس مرشحاً وسطياً آخر وهو جابرييل أتال، أصغر رئيس وزراء سابق في تاريخ فرنسا وزعيم حزب النهضة، وهو يقدم نفسه أكثر استقلالية من فيليب عن الرئيس ماكرون.
21: إذا لم تنجح كتلة الوسط في اختيار مرشح واحد سواء جابرييل أتال أو إدوار فيليب، فلن تكون هناك فرصة لقيام ما يعرف في فرنسا بالجبهة الجمهورية، وهي التي قد تحول دون وصول مارين لوبان إلى السلطة.
0: لكن هذه الوحدة مستبعدة حتى الساعة، وفي اليسار واليمين التقليدي انقسامات أيضاً. الحزب الاشتراكي ينظم انتخابات تمهيدية في الخريف وسط انقسامات داخل صفوفه، ولدى الجمهوريين في اليمين أكثر من مرشح.
22: انقسام الأحزاب التقليدية وانقسام الوسط سيؤدي يعني أوتوماتيكياً إلى مصلحة الأقصى اليمين وأقصى اليسار، لأن هذه الأصوات النظام الانتخابي الفرنسي الأول والثاني يتأهلان فقط لغير.
0: تعدد المرشحين قد يشتت الأصوات لصالح جان لوك ميلانشون زعيم فرنسا الأبية في اليسار الراديكالي، ويصب في صالح مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف التي تتصدر استطلاعات الرأي حتى الساعة. بلغت شعبية حزبي التجمع الوطني وفرنسا الأبية أعلى مستوياتها في تاريخ الجمهورية الخامسة. انقسامات الوسط والأحزاب التقليدية تعزز تقدم القوى المتطرفة التي باتت تفرض خطابها في جو فرنسي عام يسعى إلى القطيعة مع عهد الرئيس ماكرون. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
2: أعلنت وزارة العدل الأمريكية تعطيلها بنية تحتية إلكترونية عقب معلومات عن استخدام قراصنة مدعومين من الصين لاختراق وكالات حكومية أمريكية.
23: أمريكا، الصين، توترات متصاعدة يوما بعد يوم، ساحتها عدة ملفات ساخنة. بين واشنطن وبكين لم تعد المواجهة مجرد خلاف تجاري عابر، بل صراع مفتوح على النفوذ والاقتصاد والتكنولوجيا، يمتد إلى ساحات بعيدة عن البورصات والأسواق والنفط والمعادن النادرة والذكاء الاصطناعي. أحدث فصول التصعيد بين القوتين العظيمتين في العالم دارت رحاها في الفضاء السيبراني، مشهد يعود بالذاكرة إلى عام 2018 حين اتهمت واشنطن بكين بسلسلة من الاختراقات المعقدة مستهدفة البنية التحتية والشركات الحساسة، ثم اختراق لبيانات الناخبين في انتخابات 2020. اليوم وفي ذروة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية بفعل الصراعات والتوترات، عملية قرصنة إلكترونية صينية تزيد الطين بلة قبل شهر تقريبا من زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شين جين بينغ إلى واشنطن. الرواية الأمريكية تقول إنها أحبطت محاولة اختراق إلكتروني لمنصتين للقرصنة تحملان اسمي كيو سكان وكيو تي روتر استخدمتا لاستهداف البنية التحتية الحيوية بالولايات المتحدة. وفق وزارة العدل الأمريكية، فإن من بين ضحايا أنشطة اختراق مجموعة كيو تي اف واي التي ترعاها الدولة الصينية الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ناسا والاحتياطي الفيدرالي ووزارات الطاقة والعدل والصحة والخدمات الإنسانية والمعاهد الوطنية للصحة ومجلس الشيوخ. لكن وثائق قضائية أمريكية كشفت أن جزءاً من محاولات الاختراق نجحت، ففي عام 2023 مسؤولون أمريكيون يتهمون الصين باختراق شبكات النقل العسكري ومحطات المياه وشركات الطاقة وسط مخاوف من إمكانية استخدام هذه القدرات لتعطيل استجابة الولايات المتحدة في حال اندلاع صراع بشأن تايوان. وفي مايو 2024 استخدمت مجموعة كيو تي اف واي ثغرة أمنية لاستهداف شركات اتصالات شملت شخصيات سياسية من بينها الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس خلال حملاتهما الانتخابية، وتمكنت من سحب بيانات من أكثر من 300 مؤسسة داخل الولايات المتحدة وخارجها بينها شركات دفاع ومؤسسات مالية وجامعات.
2: ناقشت صحف أجنبية دوافع ترامب من الحرب الاقتصادية على إيران ورأت أن طهران التي ترفض التخلي عن سيطرتها على مضيق هرمز وتصر على ترسيخ أهدافها الاستراتيجية. تتابعون تقرير الصحف ويلقاكم في الأخيرة خالد الغرابلي.
1: في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رأى جورج مالبرونو أن الحرب على إيران والفشل في الإطاحة بالنظام أديا إلى تراجع النفوذ الأمريكي وزيادة عزلة إسرائيل، واعتبر أن النتيجة الأبرز لهذه الحرب أنها رسخت تحالفات جديدة بين دول المنطقة خارج نطاق النفوذ الأمريكي، مشيرا إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. وبحسب الكاتب، فإن الثقة التي كانت تتمتع بها أمريكا لفترة طويلة تآكلت وانهارت تماما عندما شن دونالد ترامب دون سابق إنذار حربه على إيران مع إسرائيل، وهو يعلم أن حلفائه في الخليج كانوا ضدها، وفي الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات في عمان بين الأمريكيين والإيرانيين. وبينما رأى مالبرونو أيضاً أن الحرب زادت من عزلة إسرائيل، أضاف أن طهران التي ترفض التخلي عن سيطرتها على مضيق هرمز تصر على ترسيخ أهدافها الاستراتيجية، ومن بينها تشكيل بنية أمنية إقليمية جديدة وتقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. في مجلة The Atlantic الأمريكية كتب جوناثان ليمير ونانسي يوسف عن الأسباب التي تدفع ترامب لإعلان حرب اقتصادية على إيران، وأشار إلى أن قلة الخيارات المتاحة دفعت إدارة ترامب إلى حملة ضغط اقتصادي على أمل تضييق الخناق على إيران حتى لا يجد قادتها خياراً سوى العودة إلى المفاوضات. وبينما لفت إلى أن استراتيجية جديدة هدفها تحويل أنظار الناخبين عن الصراع مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، أضاف أن ترامب سبق أن اعتمد على حملة الضغط الأقصى الاقتصادي في ولايته الأولى لمحاولة إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي، لكن يبدو أن النظام مستعد لتحمل الضغط، كما تنطوي استراتيجية ترامب على مخاطر سياسية، فإذا أثبتت إيران صمودها من جديد فقد تستمر حملة الضغط إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، ما يعني ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة. صحيفة نيويورك تايمز ناقشت احتمال تجدد الحرب بين السعودية والحوثيين، وأشارت إلى أنه بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن والمطارات والمنشآت النفطية يبدو أن السعودية تستعد لحرب جديدة ضد الجماعة بحسب المحللين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات في الشرق الأوسط. وقال مسؤول سعودي للصحيفة إن المملكة تفضل السلام لكنها مستعدة للحرب مع الحوثيين وستدافع عن نفسها بأي وسيلة، وأضاف أنه إذا استمر الحوثيون في تصعيد هجماتهم فإن السعودية ستكون على استعداد لشن غارات جوية لدعم الحكومة اليمنية. وبينما لفتت الصحيفة إلى أن أهداف السعودية في حال عودتها إلى حرب شاملة مع الحوثيين ليست واضحة، لكنها قد تفتح جبهة جديدة في الحرب الأمريكية مع إيران، نقلت عن مراقبين أن السعودية قد تسعى إلى إضعاف الجماعة والضغط عليها للتفاوض على حل للحرب في اليمن. نبقى في صحيفة نيويورك تايمز التي أشارت إلى أن السيناتور الأمريكي كريس فان هولين يطالب مع مجموعة من الديمقراطيين إدارة ترامب بتزويد الكونغرس بتقرير مفصل عن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء يستند إلى أحد بنود قانون المساعدة الخارجية الأمريكي الذي يسمح للمشرعين بطلب معلومات بشأن سجل حقوق الإنسان لأي دولة تتلقى مساعدة أمنية أمريكية. ولفتت إلى أن القرار يركز على 9 مواطنين أمريكيين على الأقل قتلوا في الضفة الغربية منذ يناير 2022، ويجادل بأن السلطات الإسرائيلية لم تعاقب المسؤولين وأن الوكالات الأمريكية فشلت في إجراء تحقيقاتها المستقلة أو تقديم معلومات بشأن التحقيقات القائمة. كما أن القرار الذي وقعه 10 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ يحظى بأولوية خاصة، ما يعني أن كريس فان هولين يستطيع فرض التصويت عليه حتى لو رفض قادة الحزب الجمهوري طرحه للتصويت. في ملف أوكرانيا، رأت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحرب الجوية بين روسيا وأوكرانيا تدخل مرحلة جديدة، حيث يتبادل الطرفان الضربات في معركة تتسبب في اتساع رقعة الدمار وارتفاع عدد الضحايا المدنيين. واعتبرت أن موسكو تراهن على كسر إرادة الشعب الأوكراني لتحقيق الاختراق الذي عجز جيشها عن تحقيقه، فيما تريد كييف جعل الغزو الروسي مكلفا جدا من خلال شل الصناعات التي تشكل عماد اقتصادها. ورأت الصحيفة

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا خالد الغربي، وهذه ملفات الليلة. قطر تدعو إلى الحوار والحلول الدبلوماسية بين طهران وواشنطن. إيران تطالب بخطوات لتلبية شروطها قبل فتح مضيق هرمز. نناقش الزخم السياسي في المنطقة وفرص العودة إلى مذكرة التفاهم. في ملفنا الثاني نناقش التصعيد العسكري لإسرائيل المتصاعد في المنطقة رغم وجود مسارات سياسية على جبهات لبنان وغزة وسوريا. نسأل عن سلوك تل أبيب وحقيقة رغبتها في التوصل إلى تسويات. بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطط حكومة نتنياهو لطرد مسؤولين أوروبيين من مركز تنسيق شؤون غزة، نسلط الضوء على التوتر بين إسرائيل وأوروبا على خلفية تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأخيرة. التوتر بين إيران والولايات المتحدة متواصل فيما يتسارع الحراك الدبلوماسي لاحتواء التصعيد. زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران تتزامن مع اتصالات خارجية وأيضا مع ضغوط أمريكية متصاعدة. الدوحة تدفع نحو الحوار وطهران ترحب بالوساطة، فيما تؤكد واشنطن أنه لا توجد مفاوضات حاليا وكل الخيارات مطروحة على الطاولة. فهل تفتح الوساطة القطرية نافذة للتفاوض؟ هل يصبح مضيق هرمز مدخلا لخفض التصعيد، أم أن الدبلوماسية تتحرك تحت سقف الاستعداد لمواجهة جديدة؟ في طهران اليوم الدبلوماسية حاضرة وبقوة، فزيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى إيران تكتسب أهمية خاصة، ليس فقط لأنها جاءت في توقيت بالغ الحساسية، بل لأنها شملت لقاءات عدة من أبرزها اجتماعات مع وزير الخارجية ورئيس البرلمان والأمين العام لمجلس الأمن الإيراني الذي يهدد الولايات المتحدة. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع المسؤولين الإيرانيين خفض التصعيد، وشدد على أن الدوحة تؤمن بأن الحوار والحلول الدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، وأن زيارته هدفت إلى مواصلة جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحلول السلمية، مع التأكيد على احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. اللافت أن التحرك القطري لا يجري في فراغ، فهناك اتصالات خليجية وإقليمية موازية واهتمام متزايد بمضيق هرمز وحرية الملاحة، بما يجعل الوساطة مرتبطة ليس فقط بالملف النووي، وإنما أيضا بمنع تحول الأزمة إلى مواجهة إقليمية مفتوحة. دعونا نستمع للمتحدث باسم الخارجية الباكستاني.
1: زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران كانت في إطار جهود المطالبة بفتح مضيق هرمز، لأن إغلاقه يؤثر على الجميع. أما زيارة وفدي دولة قطر وسلطنة عمان إلى طهران فتأتي في إطار جهود دبلوماسية تتركز على فتح المضيق، لكن في نهاية المطاف فإن قرار فتح مضيق هرمز يتعلق بواشنطن وطهران، فيما يمكن للوسطاء فقط بذل الجهود بينما يبقى القرار بيد الطرفين.
0: لكن قراءة الموقف الإيراني مهمة لفهم ما يجري، فطهران لا تقدم نفسها كطرف يبحث عن تفاوض بأي ثمن، بل تقول أن الولايات المتحدة هي التي بدأت الحرب، وأن الضغط الاقتصادي والعسكري لا يمكن أن يكون أساسا للاتفاق، وهو ما كرره رئيس البرلمان الإيراني. وفي ملف هرمز تحديدا تتحرك إيران من موقع مختلف عن الرواية الأمريكية، فطهران تبحث مع سلطنة عمان إطارا مؤقتا للملاحة، بينما تشير التقارير إلى أن التفاهم بشأن المضيق ما زال مرتبطا بعقدة أوسع تتعلق بالولايات المتحدة والعقوبات. لكن في الجهة المقابلة تبدو واشنطن في ذروة ممارسة الضغط، فجاءت الرسالة الأمريكية أكثر تشددا، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يريد التحدث مع إيران ولا يسعى إلى عقد اجتماع معها. نستمع للرسالة الأمريكية.

0: إيران الآن لا تدفع رواتب قواتها وهي في ورطة كبيرة وقدرتها محدودة للغاية. الليلة الماضية مررنا 24 سفينة عبر مضيق هرمز ونواصل القيام بذلك في كل مرة، وهذا لا يعني أننا انتهينا من العملية العسكرية، لكن المضيق مفتوح كما تعلمون، نحن نسيطر عليه ونفرض حصارا.
1: إذن هكذا يبدو المشهد مشاهدينا الكرام، فرسالة الأمريكية مزدوجة، الضغط الاقتصادي والعسكري مستمر، لكن الباب السياسي لم يغلق على الأقل من الناحية النظرية. فرئيس ترامب قال في يوليو الماضي إن الضغط الأقصى مستمر مع إبقاء الباب مفتوحا أمام اتفاق يخدم المصالح الأمريكية. أما إيران فلا تبدو مساعدة للعودة إلى طاولة التفاوض تحت صيغة الإملاءات، وما تبحث عنه وفق مواقفها المعلنة على الأقل هو تفاوض يحفظ سيادتها ومصالحها ويعالج العقوبات والضمانات والترتيبات الأمنية، لا مجرد اتفاق على وقف التصعيد. ولذا فإن الحراك الحالي قد لا يكون مفاوضات بالمعنى المباشر، لكنه يبدو أقرب إلى التفاوض على شروط التفاوض نفسها. والسؤال هنا مشاهدينا الكرام، هل تنجح الوساطة القطرية في تحويل الاتصالات غير المباشرة إلى مفاوضات فعلية؟ والأهم هو أنه إذا كانت واشنطن تقول أنه لا توجد مفاوضات حاليا وطهران ترفض التفاوض تحت الضغط، فهل هل ما يجري الآن هو بالفعل تمهيد لمفاوضات جديدة أم إدارة مؤقتة للأزمة قبل جولة أخرى من التصعيد؟

0: ينضم إلينا السيد محمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن القطرية هنا في الاستوديو. مرحبا بك سيد.
1: أهلا وسهلا.
0: في مثل هذه الزيارات حقيقة غالبا يصعب الإعلان عن شيء، لأنه من عوامل النجاح هو الحفاظ على سرية ما يحدث، وبالتالي المعلومات شحيحة.
1: صحيح.
0: لكن ما يقرأ بين السطور ماذا يمكن أن تستنتج؟ يعني طبعا المعضلة الأكبر هي مضيق هرمز. هل سمعت تصريحات من الجانب الإيراني أو الجانب القطري توحي بأنه تم حلحلة هذا الموضوع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أنه يعني بغض النظر عن ما قد يحدث في خلال الفترة الأيام القادمة، ولكن أنا أعتقد أنه التحرك الدبلوماسي الذي نشهده اليوم بزيارة يعني معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وأيضا الزيارات السابقة للمسؤول الباكستاني وأيضا العماني، أنا أعتقد أنها جميعها يصب في جانب مهم، وهو كسر الجمود في العلاقة ما بين الطرفين، طرفي النزاع. فأعتقد أنه تأتي هذه أهمية هذه الزيارة، زيارة معالي رئيس مجلس وزراء قطر، لمحاولة حلحلة المفاوضات وإعادة يعني نوع من وجود اختراق مهم لإعادة المفاوضات أو استكمال المفاوضات بأي صيغة كانت. أنا أعتقد أنه المنطقة أصبحت لا تتحمل مزيدا من استمرار هذه الأزمة. أنت تعلم بأنها أزمة أصبحت مرتبطة بجوانب عديدة، سواء كان الجانب السياسي، جوانب العلاقات الثنائية ما بين يعني إيران ودول المنطقة، هناك أيضا جوانب اقتصادية، التصعيد الأمريكي الآن ركز على الجانب الاقتصادي. هذه كلها يعني في النهاية إذا نظرناها بشكل شامل أزمات عديدة تحتاج إلى وجود من يسعى لوجود اختراق مهم لسواء استكمال المفاوضات التي بدأت أو وجود أرضية جديدة لمفاوضات تحمل نقاط جديدة. بالتأكيد هناك يعني نشاهد الآن بعد اختتام الزيارة والاجتماعات، سلسلة الاجتماعات التي عقدها رئيس وزراء دولة قطر في إيران مع كبار المسؤولين، وواضح أن هناك الطرف الإيراني يريد أن يقدم شيء ما، ولكن أعتقد أنه أيضا مطلوب من إيران أن يكون هناك، يعني أنت تعلم بأن الرئيس الأمريكي ترامب رجل صفقات ويبحث دائما عن من يقدم صفقة ما. في اعتقادي التصعيد الأمريكي الذي نشاهده الآن بأن لن يكون هناك يعني مذكرة تفاهم، الأمريكا لن تنظر لمذكرة تفاهم. في اعتقادي أن الطرف الأمريكي يريد تنازل إيراني ما في ملف ما. صحيح نتحدث عن مضيق هرمز وهو الآن النقطة الأساسية في التحرك الذي نشهده في المنطقة، ولكن أيضا هناك جوانب أخرى سواء كان من الطرف الإيراني أو أيضا من الطرف الأمريكي.
0: طيب إن أردنا أن يعني نقرأ ما بين السطور حديث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية عن أن الحوار والحل الأمثل، نفهم أن قطر تذهب إلى إيران لإعادة إيران إلى طاولة الحوار، لكن كان هناك لقاء مهم مع أمين المجلس الأعلى أمن القومي الإيراني محسن رضائي، وطبعا محسن رضائي يوصف بأنه هو رجل قوي الآن في إيران. رضائي قال أنه على واشنطن اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ المطالب الإيرانية قبل أن تتخذ طهران خطوات بشأن فتح مضيق هرمز. هذا التصريح يعطي الانطباع كما لو كان هناك تحفظ إيراني وعدم رغبة في تسهيل المهمة أمام الأمريكيين. ماذا تملك قطر لكي تقنع الإيرانيين بتغيير موقفهم في ظل هذا الإصرار الإيراني على أن يكون الأمريكي هو البادئ باحترام مذكرة التفاهم السابقة؟
1: نحن يعني أنا أعتقد أن هذه التصريحات طبيعية يعني وطبيعية في أجواء التفاوض، وأنت تعلم بأن معالي رئيس مجلس وزراء دولة قطر اجتمع مع العديد من المسؤولين وكل منهم يحمل يعني خط ما في السياسة الإيرانية، وأنا أعتقد أن هذا أيضا ذكاء في المفاوض القطري بأن هو تنوع في عقد الاجتماعات حتى يكون هناك صورة عامة لوجهة النظر الإيرانية. في اعتقادي هناك محاولة لبحث الآن، أنت تدري تعلم بأن هناك نوع من الجمود منذ فترة، فبالتأكيد هناك رؤية إيرانية بعد التصعيد الإيراني الذي حصل في الجانب الاقتصادي. وأنا أعتقد أن إيران تعلم بأن استمرار هذه العقوبات التي تفرض عليها بهذا السقف العالي ستكون هي الخاسر الأكبر في استمرارها بهذه الصورة التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية، بغض النظر عن كيف سيتم تنفيذ هذه العقوبات. أكيد هناك أطراف أخرى غير إيران والولايات المتحدة الأمريكية معنية
0: هو إعلان حرب اقتصادية مع وقف التنفيذ عملي.
1: صحيح، ولكن أنا أعتقد أنه مهما كان هناك في طرف ما لديه هذا الجمود في الموقف، لكن تجد أن الرئيس الإيراني تصريحاته مختلفة تحمل نوع من الرسائل التي تريد إيران استئناف
0: يعني المفاوضات. المشكلة لكن هل بيزشكيان يمثل التيار القوي في إيران؟
1: ولكن يبقى الرئيس الإيراني، يعني بالتأكيد أن المفاوض يسعى لأي طرف مكان. أنت تعلم بأن هناك مثلث من الأطراف الثلاثة، قطر وعمان وباكستان، يمثلون مثلث التفاوض. لا. وبالتأكيد المفاوض يسعى دائما ما يحاول أن يجد قناة ولا يجد يعني منفذ معين لاستئناف المفاوضات أو حتى أن تكون هناك عودة لطاولة المفاوضات. بالتأكيد ستكون هناك صعوبة لدى أطراف معينة في إيران، بالتأكيد هناك بعض الأقطاب أو بعض الأشخاص يحملون أو بعض المسؤولين يحملون مواقف متشددة تجاه، يعني نحن نعيش الآن في أجواء الحرب وأجواء التصعيد، وبالمقابل الطرف الأمريكي أيضا مواقف تصعيدية ومواقف. فاعتقادي أن هذه لغة المفاوضات هي دائما. طيب. إذا قربت بداية استئناف المفاوضات دائما الطرفين يحاول أن يصعد حتى لا يتنازل بشكل كبير، فهو قد يكون توزيع أدوار، قد يكون يعني محاولة لتخفيف حجم التنازلات الإيرانية. في النهاية الطرف الإيراني في اعتقادي سيصل، ومن المفروض أن يكون لديه يعني القناعة التامة بأهمية استثمار، وهذه النقطة مهمة أعتقد يعني نتمنى أن يكون الطرف الإيراني يدركها ويستوعب أهمية أن يكون هذا الحراك الدبلوماسي المتمثل في باكستان وعمان وقطر. وهذه رسالة بأن المنطقة تسعى لإيجاد حل دبلوماسي، تسعى إلى تجدد الحوار، وأن يكون لغة الحوار والدبلوماسية هي اللغة السائدة. فعلى الإيرانيين أن يعوا بأهمية هذا الحراك، بأن مسألة حرق الأوراق بأن الآن طوال هذه الفترة الماضية هناك كثير من الأوراق حرقت في المفاوضات ما بين التصعيد وتخفيف في لغة الخطاب. في اعتقادي
0: سيد حجي هم يعلمون أنهم يسيطرون على مضيق هرمز ويستخدمون هذه الورقة لأنها تؤلم.
1: صحيح.
0: ترامب إلى حد كبير. الصيغة التي كشف عنها مؤخرا في البيان المشترك بين عمان وإيران عن ممر مشترك، هل هذه الصيغة
1: لغة لحد الآن لغة سياسية لم تنفذ على
0: لا أكثر من ذلك، حتى إن دخلنا في التفاصيل المسار الداخل في المضيق يمر من إيران، والخارج من المضيق يمر جزئيا من إيران، والبقية في المياه الإقليمية العمانية، على الرغم أنه كان من الممكن أن يكون هناك استخدام للمياه الإقليمية العمانية بشكل مستقل عن إيران، لكن واضح أن هناك رغبة إيرانية بأن يكون لها كلمة في الدخول وجزئيا أيضا في الخروج، لكن في إخراج للموضوع يقولون أنه مشترك، وأن هناك اتفاق مع عمان على ما يسمى الإيرادات التي يمكن أن تكون عائدة من إدارة هذا المضيق. مثل هذا الإخراج، هذه الصيغة، هل ممكن أن تكون مقبولة خليجيا؟
1: في اعتقادي إيران الآن تحاول أن يعني تستخدم الورقة في اعتقادي الأخيرة، يعني لا لا لا لا لا أرى هناك أوراق عديدة لدى إيران غير ورقة هرمز. بالتأكيد هذا المحاولة أن تكون إيران يعني صارمة في أن يكون ملف هرمز هو الملف الأقوى في المفاوضات، لعلم الطرف الإيراني بأهمية هذه الورقة وبأهمية استخدام مضيق هرمز كورقة مهمة في أي مفاوضات قادمة. ولكن في اعتقادي أيضا استمرار الحصار سواء كان من الطرف الإيراني أو الأمريكي، واستمرار الحصار بهذا الصعود الأمريكي في فرض هذا الحصار الاقتصادي أو هذه العقوبات الاقتصادية، إيران داخليا لا تتحمل استمرار مثل هذه العقوبات الاقتصادية، وبالتالي أيضا استمرار إغلاق مضيق هرمز. نعم. هناك أطراف دولية أخرى لديها مصالح بهذه المنطقة، لديها اتفاقيات ولديها علاقات تجارية واستثمارية. أعتقد أنه ورقة هرمز إذا إيران ما استثمرتها في الوقت الحاضر في هذا الحراك الدبلوماسي، قد نشاهد بعد فترة أنها أصبحت ورقة غير فاعلة غير مؤثرة، وخصوصا بأن الطرف الأمريكي ليس يعني معني بشكل كبير بمسألة فتح مضيق هرمز، هي قضية مرتبطة بالمنطقة وبأطراف أخرى لديها علاقات مباشرة.
0: بس هو معني بأسعار النفط.
1: صحيح، ولكن يعني لكن
0: الناخب الأمريكي اللي هيتوجه لانتخابات الكونغرس يعني شهر نوفمبر ويدفع ثمن مرتفع. صحيح. قد يدفع ترامب أو قد يجعل ترامب يدفع ثمن غاليا في الانتخابات.
1: وهذا بالتأكيد الطرف الأمريكي الآن يحاول في مسألة إيجاد حل لهذا لمضيق هرمز، ولكن في ما حبيت أوضحه وأكد بأنه استمرار استخدام إيران لهذه الورقة في اعتقادي يجب أن تستثمر هذا الحراك الدبلوماسي، أن هذه الأجواء الآن التي تساهم وتساعد في مسألة إيجاد حل للطرفين، أن يكون هناك نوع من عودة المفاوضات. فما ما ما ما ما يكون مهم في الموقف الإيراني في اعتقادي في هذه الوضع الآن الذي نشاهده من تحرك، أن يكون هناك نوع من الرسالة، نوع من التطمين للمنطقة، نوع من تقديم ورقة للطرف الأمريكي حتى يجلس وتبدأ المفاوضات والحراك الدبلوماسي.
0: هو أنا سألتك عن هذه الصيغة لأنه يصعب تخيل أن يتم التوصل إلى نوع من التفاهم، حتى وكان تفاهم إطاري بين عمان وإيران، والأمريكي يكون بعيد عما يحدث. وبالتالي التوصل وإعلان هذه الصيغة تعطي الانطباع كما لو كان هناك من جهة موافقة خليجية على هذه الصيغة. عمان لم تتحدث باسمها فقط، هي تعلم أن مصالح دول خليجية موجودة وتؤخذ بعين الاعتبار، والأمريكي يوافق على ما يبدو.
1: من هذا المنطلق من اعتقادي أنه هذا موقف سياسي قد يكون لاستخدامه كورقة للمفاوضات، بأن هناك احنا وصلنا لاتفاق مع العمانيين حتى يكون هناك نوع من بداية التفاهمات أو بداية المفاوضات، إن حدثت وأنبدت المفاوضات بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال الوسطاء، وسار الحراك التفاوضي سواء كان من خلال مذكرة التفاهم أو بوضع إطار جديد استكمالي لورقة لمذكرة التفاهم. فإيران أرادت من خلال الإعلان هذا بأن يكون هناك يعني رسالة للأطراف بأن مضيق هرمز بالنسبة لها هي الورقة الأهم في هذه الفترة.
0: ومن هنا يحاول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن يستغل الوضع الحالي لدفع الطرفين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. أشكرك السيد محمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن القطري. شكرا لك سيدي.

في لبنان مشاهدينا الكرام مفاوضات، في سوريا مسار لاتفاق أمني، وفي غزة وقف لإطلاق النار على الورق لكن موجود. إسرائيل تقصف الساحات الثلاث، تتوغل، توسع شروطها، بينما يعلن جيشها رفع الجاهزية من إيران إلى لبنان وغزة. هنا تظهر مفارقة السلوك الإسرائيلي في المنطقة. إسرائيل لا تنتظر فشل السياسة حتى تستخدم القوة، بل تستخدم فائض قوتها العسكرية لتغير الواقع ولتفرض الواقع وترفع معه سقف شروطها قبل اكتمال أي تسوية. فهل بات التفاوض بالنسبة لإسرائيل أداة لتثبيت ما تفرضه عسكريا على الأرض بدل أن يكون طريقا لإنهاء الحرب؟ الصورة الأحدث تأتي من أين؟ من جنوب لبنان، غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق عدة بالتزامن مع توغل قوة ترافقها دبابات وجرافات في ميس الجبل. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية أسفرت غارة في عرب صليم في النبطية أسفرت عن استشهاد شابة وإصابة 6 أشخاص. إسرائيل زعمت أن الغارات استهدفت بنى تحتية لحزب الله ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواتها في مرتفعات علي الطاهر، علما بأن الحزب لم يصدر أي بيان في هذا الإطار حتى الآن على الأقل. لكن هذا التصعيد يجري فيما تتمسك بيروت بالتفاوض. الرئيس جوزيف عون يعتبره السبيل لتحرير الجنوب ونشر الجيش اللبناني على طول الحدود. المفاوضات في المقابل مشاهدينا الكرام عالقة وبلا موعد لجولة جديدة، وتتحرك إسرائيل على الأرض كما تريد. هذه السياسة الإسرائيلية ليست محصورة بجبهة لبنان. رئيس الأركان الإسرائيلي إيل زمير أعلن رفع الجاهزية العملياتية على جميع الجبهات من إيران ولبنان وصولا إلى غزة بسبب ما وصفه بقابلية التصعيد على عدة جبهات. في غزة وقف إطلاق النار قائم منذ أكتوبر الماضي على الأقل على الورق، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إلى وقف الضربات، لكن العمليات الإسرائيلية لم تتوقف، كما أن قصف خيام النازحين حتى النازحين مستمر. حتى الطائرات الورقية التي يطلقها الأطفال تحولت إلى ملف أمني بعدما تقدمت إسرائيل بشكوى إلى مجلس السلام. مشاهدينا في الضفة الغربية المحتلة أيضا إسرائيل انتقلت إلى خطوات تنفيذية في مشروع A1 بطرح مناقصات لبناء مئات المباني بالتزامن مع تهجير تجمعات فلسطينية على يد المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال. ننتقل إلى سوريا الآن. بعد أيام فقط من اجتماع في عمان وساطة أمريكية جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومدير الموساد رومان جوبمان بهدف خفض التصعيد ودعم الاستقرار، بعد أيام فقط من هذا الاجتماع خرج وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في جولة ميدانية في جنوب سوريا ليقول نحن هنا وسنبقى هنا. ومع التصريحات تستمر التوغلات وعمليات الدهم والتفتيش والاعتقال في القنيطرة ودرعا ومحيط بالجن. دمشق تؤكد تمسكها بالتفاوض واستعدادها لاتفاق أمني يحترم سيادتها، لكن إسرائيل تتمسك بوجودها داخل الأراضي السورية وتتحرك عسكريا لمنع ما تعتبره تهديدات مستقبلية. هذا السلوك من لبنان إلى سوريا وغزة والضفة الغربية المحتلة يتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، حيث يخوض اليمين أشرس تنافس على جميع الملفات. ويبقى السؤال، على أي أساس ولماذا تفاوض إسرائيل في هذه الساحات بينما تسعى لفرض الوقائع التي تريدها وبالقوة؟

0: ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا. مرحبا.
0: وينضم إلينا السيد جاكي خوري، الباحث في الشأن الإسرائيلي، ينضم إلي من الناصرة. مرحبا بك سيد خوري. سيد خوري، أريد أن أبدأ. حياك الله. أريد أن أبدأ معك. تعرف طبعا أنه في بعض الدول العربية هناك شخصية في بعض المجتمعات تسمى بالمصرية البلطجي في دول الشام الزعران. مثل هذا الشخص عندما يشعر أن مصالحه مهددة يحمل سلاحه، يتقدم بشكل عشوائي ربما للدفاع عن مصالحه. البعض يرى أن سلوك دولة إسرائيل يشابه في عشوائيته هذا الزعران الذي يتحرك فقط لأنه مصالحه مهددة أو لأنه تعرض لضربة كما حدث في 7 أكتوبر. لكن هناك من يرى أن الأمور أعمق من ذلك، أن ما يحدث استخدام القوة هو جزء من استراتيجية إسرائيلية تستغل الوضع الحالي لتحقيق مصالح مخطط لها منذ فترة طويلة. أنت كيف تصف لنا ما تفعله إسرائيل؟
2: نعم، تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين جميعا. أعتقد أن التصرف الإسرائيلي والتوجه الإسرائيلي وليس بنهج جديد، قد يختلف في وتيرته، في عنجهيته، في بلطجته وفق لما قلت من حين إلى آخر، وهذا يرتبط بعوامل عديدة، وأهم هذه العوامل هو ميزان الردع وتحرك أيضا ما كان يسمى مرة بالمجتمع الدولي وبعض الدول الكبيرة ذات النفوذ في أي منطقة، وتحديدا في هذه الحالة نتحدث عن الشرق الأوسط، أن هنالك بعض الضوابط، هنالك من يحسب له حساب إذا كان على مستوى المنطقة والعالم لكي يلجم هذا التوجه الإسرائيلي أو هذا التصرف الإسرائيلي بغض النظر عن أي حكومة كانت. يعني أنا ليس دفاعا بالطبع عن هذه الحكومة ولا عن بنيامين نتنياهو وبلطجيته وفريقه الذي يعمل معه الآن بشكل وقح وبصلف كبير جدا، ولكن هل الاستيطان في الضفة الغربية وقبل ذلك في غزة أو ما بين غزة والضفة منذ العام 67 هو ليس بلطجة؟ هي بلطجة، كل ما حصل على مدار عقود من الزمن من التصرفات الإسرائيلية، ولكن في بعض الأحيان كانت هنالك بعض العوامل الداخلية في إسرائيل، ولا أستطيع أن أتجاهل هذا، بعض العوامل الإقليمية إذا أخذنا الشرق الأوسط، وفي بعض الأحيان أيضا عوامل دولية في مقدمتها تحركات من قبل الولايات المتحدة، حتى لو كان هنالك تناغم وتماهي شبه كامل في الكثير من السياسات بين البلدين، ولكن كان يحسب حساب لبعض الأمور حتى ما يمكن أن نسميه بالقانون الدولي. الآن نتحدث عن حكومة لا تتعامل بهذا المنطق إطلاقا، تعتقد أن المزيد من القوة هو عامل نجاح بالنسبة لها أو عامل تثبيت، وخاصة إذا نظرنا إلى المشهد السياسي الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، نتنياهو مأزوم سياسيا وفق كل الاستطلاعات، ومن يتابع حتى تصريحاته وتغريداته ومنشوراته في الأيام الأخيرة واضح أن الرجل يشعر بضغط، وبالتالي أي مشهد يمكن أن يفسر على أنه ضعف أو انسحاب يعتقد بأن هذا لن يصب في مصلحته، وبالتالي المزيد من البلطجة والعربدة والظهور القوي أمام الرأي العام وخاصة قاعدتها الشعبية يحاول من خلالها أن يثبت أنه الأقوى،
0: مفيد في الانتخابات،
2: وأنظر ما الذي يحدث حتى في الحملة الانتخابية أنه الأقوى وليس الضعيف كما يحاول أن يصف منافسيه وتحديدا أيزنكوت الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي.
0: طيب دكتور مروان، ماذا ترى في سلوك إسرائيل، الزعران أم التخطيط الاستراتيجي الذي يحسن قراءة الوضع الجيوسياسي في العالم خاصة في الولايات المتحدة ويستخدم هذه القوة لتحقيق أهداف موجودة منذ نشأة إسرائيل؟
1: مثل ما تفضلت، يعني لا شيء جديد في سلوك إسرائيل، هذا يعني ما اعتدنا عليه منذ نشأتها، يعني منذ أن اغتصبت فلسطين في عام 1948. لكن الذي يمكن أن نضيفه الآن أنه في عندنا مجموعة عوامل تساعد إسرائيل أكثر على فرض واقع جديد من خلال القوة. العامل الأول أن المشهد الفلسطيني بوضع غير مستقر، خاصة بعد ما حصل في غزة والانقسام الفلسطيني بطبيعة الحال. الوضع العربي يعني حدث ولا حرج، ليس هناك موقف عربي يعني بأي شكل من الأشكال، يعني غزة كانت على مدى عامين تقريبا تباد، والعرب كانوا يتفرجون مثلهم مثل بقية العالم. أضف إلى ذلك أنه مو بس عندنا يعني موقف يعني وضع فلسطيني ثم وضع عربي يعني من أسوأ ما يكون منذ عام 1948، لدينا مشهد دولي إلى حد كبير حاولت إسرائيل الاستفادة منه إلى يعني خلال وجود ترامب. هذه بالنسبة لإسرائيل فرصة تاريخية لفرض ما تريد على المنطقة العربية، يعني شايف سياستها في غزة، في الضفة الغربية، في سوريا وفي لبنان، تعتبر أن هذه كلها تقريبا جبهة واحدة تتوسع فيها، تقيم فيها مناطق عازلة بذريعة تحقيق الأمن، بذريعة عدم تكرار سيناريو 7 أكتوبر 2023. الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب تحديدا، يعني لديها مصلحة حقيقية في أن يعني على سبيل المثال في سوريا أن يتحقق نوع من الاستقرار، لأنها لا تريد فوضى، لا تريد فشل الحكومة. في لبنان كذلك الأمر تريد أن يعني أن تعطي يعني جرعة من الدعم للحكومة اللبنانية من أجل أن تتمكن من نزع سلاح حزب الله. حتى في ذلك إسرائيل لا تجدها متعاونة مع الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن أمريكا تعتقد أنها تفعل ذلك خدمة لمصالح إسرائيل. يعني هي تعتقد أن الاستقرار في سوريا يخدم مصلحة إسرائيل، تعتقد أن تقوية الحكومة اللبنانية وتعزيز قوة الجيش اللبناني تخدم في نهاية المطاف المصلحة الإسرائيلية. وفيما يتعلق أيضا بالوضع الفلسطيني، لأنه ما عاد العالم يحتمل يعني الحرب الإبادة التي كانت إسرائيل يعني تقوم بها في غزة، وما عاد مجدي يعني الاستمرار فيها في نهاية المطاف. مع ذلك تجد إسرائيل مصرة. إذن إسرائيل تحاول استفادة من هذه الظروف الفلسطينية والعربية والدولية لتحقيق ما تريد. هذه نقطة. النقطة الثانية طبعا موضوع الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية، واضح أنه تغيرت بشكل كبير بعد 7 أكتوبر، تحدثت عنها إنشاء المناطق العازلة. النقطة الأخرى مرتبط، تفضل الأستاذ جاكي، مرتبط بالوضع الداخلي في إسرائيل، موضوع الانتخابات. أنا أعتقد أنه من الآن حتى الانتخابات سوف نشهد مزيد من التصعيد الإسرائيلي. هذا السلوك، هذه ما وصفته أنت بالبلطجة أو العربدة الإسرائيلية، أنا أعتقد سوف تزداد، لن تقل من الآن وحتى الانتخابات. لماذا؟ لأنه نتنياهو عمليا يزايد بالدم العربي الفلسطيني اللبناني السوري من أجل أن يحصد مزيد من الأصوات، خاصة في أوساط اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل. يعني كلما احتل مزيدا من الأرض، كلما قام بالقصف، بالاعتداء، بقتل العرب، كلما زاد رصيده. هو يعتقد بأنه يعزز حظوظه الانتخابية بهذه الطريقة، ولا يستطيع خصومه في المعارضة أن يزايدوا عليه، خاصة وأنه كما تفضل أيضا يعني الأستاذ جاكي، الآن يشعر بخطر شديد نتيجة أنه في منافس حقيقي له هذه المرة، متجسد بقادة أزنكوت ويعني الجنرالات الذين يلتفون حوله، واللي ممكن بالفعل في نهاية المطاف إذا الانتخابات استطلاعات الرأي صدقت قد ينجح في تشكيل الحكومة الإسرائيلية. وهذا بالتأكيد سوف يؤدي بنتنياهو إلى مكان آخر غير رئاسة الوزراء.
0: نتنياهو ذئب سياسة، سنرى ما الذي يمكن أفعله، لن يسلم الأمور بسهولة. طيب سيد جاكي خوري، لماذا إذن إسرائيل إن كانت تؤمن بأن الحل هو استخدام القوة، لماذا تجلس على طاولة المفاوضات؟ فيما يخص غزة فهمناها ضغط أمريكي، لكن فيما يخص لبنان مثلا، فيما يخص سوريا؟
2: أعتقد في كلا الحالتين الحديث عن ضغط أمريكي، ولكن أيضا محاولة استغلال بعض الأمور داخليا. يعني إذا أخذنا البعد اللبناني تحديدا، يعني من يتابع الإعلام الإسرائيلي ومن يستمع إلى بعض القراءات والتحليلات، هنالك توجه في إسرائيل أن الحكومة اللبنانية الحالية ورئاسة الجمهورية يمكن التوصل معها إلى اتفاق، قد يكون حتى اتفاق سلام شامل، بفعل أن هنالك تماهي وتقاطع مصالح خاصة بالنسبة لحزب الله، وأن المشكلة ليست هذه الحكومة وليس نتنياهو وليس كل ما حصل منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى الآن، وإنما المشكلة هي حزب الله. وبالتالي إذا نجحوا في التخلص من حزب الله بالمفهوم العسكري والأمني وفرض نزع السلاح، وهذا من خلال التعاون مع الحكومة اللبنانية الحالية، فبالتالي يمكن الوصول إلى معادلة، وهذا يترجم من خلال طاولة المفاوضات إذا كانت في واشنطن وإذا كانت في روما. نعم هنالك ضغوط أمريكية مورست، هنالك الحسابات التي أيضا لا نستطيع أن نتجاهلها المرتبطة بالحرب مع إيران، خاصة وأنه هنالك يعني قراءات حتى تربط بين التطور بالملف الإيراني وبين الوصول إلى اتفاق ما، حتى لو كان هذا الاتفاق هش ويتم اختراقه من حين إلى آخر، ولكن بفعل الضغط الذي مورس من قبل إيران، وبالتالي تقاطع المصالح على الأقل في البعد السياسي في بعض الأمور. بين تل أبيب وبين بيروت يمكن أن يفسر بضرورة التواجد على طاولة المفاوضات، بالإضافة إلى الحلم الإسرائيلي المعروف أن هنالك إمكانية للتوصل إلى اتفاقيات كما حصل مع دول عربية أخرى فيما يعرب اتفاقيات أبراهام، ليصل إلى دول طوق مثل لبنان، وبعد صراع استمر لعقود طويلة. وتخيل البعض في إسرائيل أن هنالك إمكانية لأن يأخذ وجبة الفطور أو وجبة الغداء في بيروت في مرحلة ما وخلال زمن قصير. هذا أيضا ملائم بالنسبة لسوريا تحديدا بعد سقوط النظام، لأن الرؤية الإسرائيلية في هذا المسار مرتبطة أيضا بالبعد الإيراني، بمعنى كان دائما التهديد بما يعرف بالمحور الإيراني، محور الشر الذي تم تصديره للرأي العام، وهذا المحور حتى يمتد من غزة إلى بيروت والضاحية الجنوبية والجنوب اللبناني، وصولا إلى دمشق، حتى إلى بعض القوى في العراق، وصولا إلى طهران. ومن خلال ما حصل بعد 7 أكتوبر، وهذه نظرية يحاول أن يثبتها نتنياهو، أنه بفعل ما قام به بعد 7 أكتوبر تم تدمير هذا المحور بشكل كبير، ويربط بشكل مباشر وقد يكون صادق في هذا الموضوع بين سقوط النظام في سوريا وأيضا توجيه ضربات قاسمة لحزب الله، طيب، وبين نتائج الحرب على غزة، وبالتالي يريد أن يستفيد ليقول الرأي العام وحتى للإدارة الأمريكية أن هنالك نظام في سوريا يقبل بالتفاوض المباشر، بالتواصل المباشر، وبدون أي يعني إشكالية. حتى الإعلان الرسمي الذي تابعناه على سبيل المثال في الأسبوع الماضي من قبل وزارة الخارجية السورية أنه تم التواصل واللقاء أيضا في عمان مع مسؤولين إسرائيليين وفي مقدمتهم،
0: وهذا لا يمنع المساعدة، لا يمنع استمرار الاعتداءات. سيد جاك، اسمح لي أن أسمع كمان رأي صحيح. الدكتور مروان، هل الجلوس إلى طاولة المفاوضات لأنه عجز عن تحقيق أهداف بالقوة، هل أنه يريد شرعنة ما يصل إليه بالقوة عن طريق اتفاقات، أو ربما الحصول على هدنة لاستئناف استخدام القوة لاحقا؟
1: شوف، أول شيء خلينا نميز على المدى القصير والمدى البعيد. على المدى القصير أنا لا أعتقد أنه يعني لديه أي نية بالتوصل إلى اتفاقات، لا مع سوريا ولا مع لبنان ولا مع أي طرف عربي قبل الانتخابات. أنا بعتقد أنه هذا الوضع بالنسبة
0: الانتخابات الإسرائيلية،
1: قبل الانتخابات الإسرائيلية، أنا بعتقد أنه هو إلى حد كبير يساير الرئيس ترامب، يبيع الوهم للجميع تقريبا بأن هناك مفاوضات وهذه المفاوضات قد تؤدي إلى أي نتيجة. أنا تقديري الشخصي هو لا يستطيع أن يبرم أي، لأن اتفاقات فيها إلزام لإسرائيل بتقديم شيء ما سواء لسوريا أو للبنان. يعني بعتقد بسوريا إذا في اتفاق يجب أن تنسحب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها على الأقل يعني في 8 ديسمبر، بعد 8 ديسمبر 2024. في لبنان كذلك الأمر يجب أن ينسحب إلى الحدود الدولية التي كانت عليها يعني إسرائيل قبل أن تبدأ هذه الحرب. لذلك أنا لا أعتقد أنه سوف يذهب باتجاه أي اتفاق يلزمه بأي شيء خلال هذه المرحلة. هذا على المدى القصير. على المدى البعيد طبعا أنا بعتقد أنه حتى الآن هو عجز عن تثمير كل ما بيعتقد أنه فعله على الأرض ميدانيا مما يعتقد أنه إنجازات عسكرية سواء في غزة أو في لبنان أو في سوريا أو حتى فيما يتعلق بإيران، هو يريد تثميرها باتفاقات سياسية. يعني في نهاية المطاف إسرائيل تريد أن يعني تتحول هذا الإنجاز العسكري على الأرض إلى اتفاق سياسي يقر فيه الخصم بالواقع الجديد الذي فرضته. بدون ذلك أنا بعتقد كل هذه الإنجازات العسكرية، ما يسمى بين قوسين إنجازات عسكرية، غير ذات قيمة، لأن الوضع لم يحسم بالنسبة لإسرائيل. يعني هلأ إذا ظلت حماس حتى ولو معها بنادق فردية موجودة في قطاع غزة، بالنسبة إليه هذا الوضع يعني ما زال لم ينتهي. هذا الأمر ينطبق كذلك على حزب الله في لبنان، ينطبق كذلك الأمر على سوريا. يريد أن تقر سوريا بميزان القوى الجديد، يريد أن يفرض أمور معينة على سوريا، يعني بما في ذلك إذا شئت تحديد تحالفات العسكرية، تحديد علاقات الخارجية، يريد منها أن تنسى جولان 1967. يعني هناك سلسلة من الأمور، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات تقر بها سوريا بما تريد إسرائيل، كل ما فعلته إسرائيل هذا يمكن أن يعني يمكن أن يبقى معلقا في الهواء في نهاية المطاف.
0: أشكرك جزيلا شكرا دكتور مروان قابلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. كما أشكرك طبعا سيد جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من الناصرة. شكرا لكم.

ما زلنا مع إسرائيل لكن على جبهة أخرى. إسرائيل تفتح جبهة صراع جديدة، بوادر أزمة سياسية مع الاتحاد الأوروبي هذه المرة على تصعيد وتيرة الاستيطان والاعتداءات المستمرة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وسائل الإعلام الإسرائيلية تداولت أنباء عن خطط حكومة نتنياهو لطرد، تسمعون جيدا، لطرد عددا من المسؤولين الأوروبيين من مركز تنسيق شؤون غزة في كريات جات. وكان الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا أدان فيه جرائم المستوطنين، وعاقب ذلك تحرك دول أوروبية لفرض عقوبات اقتصادية على تل أبيب. مشاهدينا، تتسع دائرة الإدانة العالمية لموقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إزاء الاعتداءات التي ترتكبها جماعات المستوطنين المسلحين في مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة. كان أحدث تلك المواقف الإدانة الصادرة من الاتحاد الأوروبي الذي عبر عن قلقه في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين. كما سبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات بحق 4 جهات و3 أفراد تشمل مستوطنين إسرائيليين ومنظمات تدعمهم كحركة نحالة ومنظمتي رجافيم وهاشومير يوش وجمعية أمانة. بموجب العقوبات الأوروبية سيتم بشكل آلي تجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجة وحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم، وسيتم منعهم من دخول الدول الأوروبية. مشاهدينا، أسئلة كثيرة طرحتها الصحافة الأوروبية مؤخرا حول علاقة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصاعد جرائم الجماعات المسلحة الاستيطانية، ونقل عدد منها سيناريوهات تضمنت احتمالات قوية عن تواطؤ ودعم حكومة نتنياهو، مع العلم أن هناك منظمات حقوقية دولية قالت أن المستوطنين في اعتداءاتهم يحظون بدعم الحكومة الإسرائيلية، خصوصا دعم عدد من وزراء نتنياهو للمنظمات الداعمة للمستوطنين. لكن موقف الاتحاد الأوروبي ليس بهذا التجانس بالنظر إلى عدم انخراط عدد من دوله الأعضاء في حملة رفض الاستيطان، تماما كما حدث مع سلوفينيا التي تحفظت على بيان الإدانة، وألمانيا التي اختارت هذه الفترة لتصدر بيانا شددت فيه على ما أسمته صداقتها العميقة مع إسرائيل، وهو موقف يثقل كاهل الاتحاد الأوروبي المطالب باتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد المستوطنين. كانت شبكة إيرو نيوز الإخبارية الأوروبية قد نقلت تقريرا أكدت فيه أن جرائم المستوطنين في المنطقة باء، وهي منطقة خاضعة إدارية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ارتفعت الجرائم في هذه المنطقة من 25% العام الماضي إلى أكثر من 55% هذا العام، جرائم المستوطنين طبعا. تقرير إيرو نيوز أضاف أن حركة الاستيطان توسعت منذ العام 2024 حين تم إقامة بؤر استيطانية لإقامة مشاريع زراعية في المنطقتين ألف وباء. وأكدت المحطة الإخبارية الأوروبية أن زعماء الجماعات المسلحة الاستيطانية أفصحوا علنا وأمام وسائل إعلام إسرائيلية عن خططهم لطرد الفلسطينيين من أراضيهم. وفي سياق موجة الرفض العالمي لجرائم الجماعات المسلحة الاستيطانية وموقف حكومة نتنياهو، يبرز الحراك البريطاني الرسمي والشعبي الرفض للاستيطان، إذ تنقل صحيفة التايمز عن توجه رئيس الوزراء البريطاني نحو فرض حظر على تجارة السلع المرتبطة بالمستوطنات وفرض عقوبات على أفراد، كما تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن 50% من البريطانيين يؤيدون فرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، على أساس أنها وجدت في أماكن محتلة وغير شرعية. مقابل هذا، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن عزم حكومة بنيامين نتنياهو طرد مسؤولين بريطانيين وربما لاحقا أوروبيين من مركز تنسيق شؤون قطاع غزة في كريات جات، تماما كما فعلت حكومة نتنياهو بحق مسؤولين أسبان وهولنديين في المركز.

0: مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا السيد مايكل بينيون الكاتب الصحفي بصحيفة التايمز البريطانية، ينضم إلينا من لندن. مرحبا بك سيد بينيون. يعني واضح أن إسرائيل تحفظ وترد الجميل لبريطانيا العظمى، بريطانيا العظمى التي أهدت فلسطين في وعد بلفور لإسرائيل أو للإسرائيليين لليهود في ذلك الوقت، لأنه لم تكن هناك دولة إسرائيلية، بل لم تكتفي بذلك، هي عملت على الأرض على خلق المؤسسات الإسرائيلية التي أصبحت هي ركيزة الدولة الإسرائيلية لاحقا. بريطانيا العظمى هي التي فعلت ذلك في تلك الفترة قبل إعلان قيام إسرائيل. اليوم بريطانيا تطرد، أو على الأقل بحث طردها من مركز التنسيق العسكري في كريات جات. كيف يمكن أن تنظر الحكومة البريطانية وأن ينظر البريطانيون إلى حليفهم الديمقراطية الوحيدة في المنطقة وهي تعاملهم بهذه الطريقة؟
1: لا أعتقد أن بريطانيا لديها تحالف قوي مع إسرائيل في الوقت الحالي. هناك انتقاد كبير لما كانت تفعله إسرائيل في الضفة الغربية وفي غزة. وفي الواقع أندي بيرنهام رئيس الوزراء أعلن أن حكومته سوف تتخذ موقفا أكثر قسوة تجاه إسرائيل أكثر من السنتين السابقتين تحت إدارة كير ستارمر. من الواضح أن بريطانيا انضمت إلى حلفائها وأصدقائها في الاتحاد الأوروبي في المواقف وعبر إصدار بيانات مشتركة تدين توسيع المستمر لمشروع الاستيطان E1، خاصة بعد ما حصل في الأشهر الماضية، وذلك لفصل الأراضي الفلسطينية بشكل كامل عن القدس الشرقية. وبريطانيا أيضا مستعدة أو تدرس كيفية فرض عقوبات تجارية على هذه المستوطنات وقطع هذه العلاقات التجارية ربما في المستقبل مع المستوطنات في الضفة الغربية.
0: لكن ما يرتكب في المستوطنات سيد بينيون هو من دعم الحكومة الإسرائيلية. يعني من يفترض أن يعاقب هو من يرتكب الجرم، وما يحدث في المستوطنات وهي أرض محتلة وفق القانون الدولي، والاتحاد الأوروبي يقر بأنها أرض محتلة، لا يفعل شيء الاتحاد الأوروبي. دول الاتحاد الأوروبي غير قادرة على اتخاذ عقوبات مشتركة ضد إسرائيل، وهي الشريك التجاري الأهم مع إسرائيل. في كل مرة يعملون على هذه العقوبات يفشلون في النهاية.
1: هناك نقاش كبير وواسع حاليا في الاتحاد الأوروبي إذا ما كان يجب فرض عقوبات كاملة على إسرائيل أو فقط عقوبات على أي شيء ينتج في الأراضي المحتلة. من المرجح أن يكون هناك عقوبات شاملة ضد إسرائيل. هذا لا يبدو وكأنه يقلق الجهات الإسرائيلية في أي حال، وهي تنكر كل الانتقادات الأوروبية ويعتبرونها معاداة للأسف بشكل واسع، ولا يحترمون أي الاتفاقيات السابقة من الاتحاد الأوروبي أو من بريطانيا التي تدين كل ما يحصل حاليا.
0: يعني عفوا، لكن الصورة تبدو لي غريبة حقا وغير متوازنة على الإطلاق. إسرائيل هذه الدولة الصغيرة التي تنتهك القوانين الدولية وتحتل الأرض، والجميع يقر بأنها تحتل هذه الأرض، هي التي تهين الاتحاد الأوروبي وتطرد ضباطه، وطبعا طرد الضابط هو طرد للدولة، تطرد ضباطه وتعاقب أوروبا، بينما الأوروبيون غير قادرين على معاقبة إسرائيل. لماذا؟
1: أعتقد أن الدول الأوروبية حذرة جدا فيما يتعلق بإدانة إسرائيل كدولة وبشكل كامل والحكومة الإسرائيلية. كان هناك انتقاد تجاه الحكومة أكثر من مرة، ونتنياهو شخصيا، وبسبب الحكومة المتطرفة هناك أيضا عقوبات فرضت من الجهات الأوروبية، فهم يأملون أن هذا سوف يؤثر على الناخبين في إسرائيل في الانتخابات القادمة، علما أن الدول الأوروبية تعارض بشكل كامل تجديد للحكومة المشابهة إذا أجريت الانتخابات وفاز نتنياهو مجددا.
0: يعني طبعا أنت لا تتحمل سلوك الاتحاد الأوروبي، يعني لا أتمنى ألا تفهمني أن أنا يعني أتوجه إليك أنت شخصيا، لكن نريد أن نفهم من خلالك هذا الموقف الأوروبي في نهاية الأمر، لأنه الاتحاد الأوروبي حاول مرارا وتكرارا أن يلعب دور سياسي في عملية السلام في الشرق الأوسط، و رغب الإسرائيلي وفرض الإسرائيلي على أوروبا أن تكون فقط ممول مالي، وإنما الوسيط الحقيقي هو الولايات المتحدة. واليوم أوروبا تعاقب من قبل إسرائيل. ولا أفهم أنت تقول لا توجد رغبة وهناك تردد في معاقبة الدولة الإسرائيلية، مرة أخرى لماذا؟ إن كان هناك انتهاكات لمبادئ يقول الاتحاد الأوروبي أنها تمثله وأنها ركيزة الاتحاد الأوروبي في احترام القوانين الدولية وتنتهك هذه المبادئ، لماذا يعجز الأوروبيون عن فرض العقوبات؟
1: نعم أنت على حق بشكل كامل، يبدو الأمر غير عادلا، أنه ليس هناك إجراءات واقعية تتخذ بحق الحكومة الإسرائيلية باستثناء الانتقادات. هناك أيضا مشاكل أخرى، أن إسرائيل لا تكترث بشكل جدي لما تقوله الدول الأوروبية وتصغي فقط إلى الانتقادات الصادرة من البيت الأبيض أو من الرئيس ترامب شخصيا. الحكومة الإسرائيلية تعتمد بشكل كامل على الولايات المتحدة الأمريكية ولا تعتمد على الدول الأوروبية، إن كان في التجارة أو في العلاقات السياسية. وأوروبا لديها جزء صغير أو جزء بسيط معدوم شبه معدوم في تأمين أي عقوبات، فبالتالي هذا يشكل استياء للدول الأوروبية، وسمعنا هذا أكثر من مرة من القيادات الأوروبية أن هناك غضب تجاه هذا الأمر. هناك بعض الدول مثل إسبانيا وهولندا وإيرلندا تريد أن تمضي قدما وأن يكون هناك عقوبات مفروضة بشكل كامل على إسرائيل. دول أخرى حذرة أكثر، خاصة ألمانيا، وبسبب العلاقات التاريخية لا تريد أن تعتبر وأنها تعارض إسرائيل بشكل كامل.
0: طيب ماذا عن فرنسا؟ ماذا عن بريطانيا؟ ماذا عن بقية الدول الأوروبية؟ هل الخوف هو من نفوذ اللوبيات اليهودية الموجودة في هذه الدول؟ هل الخوف أن هذه الدول لا تريد أن تصدق أن الحليف الأقرب لها في المنطقة خان هذه المبادئ الأوروبية، ولذلك لا يجرؤ الأوروبيون على مواجهة هذا الوضع؟
1: لا أعتقد أن الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا تعتبر أن إسرائيل هي الحليف الأكبر في الشرق الأوسط حاليا، بل أنها تعتبرها أمر مثير للخجل بسبب تصرفات الحكومة الإسرائيلية. هم لا يريدون أن يعتبروا وكأنهم معادين لأسامية، وهذا ما تقوله إسرائيل بشكل مستمر. وعدد كبير من الدول الأوروبية تتجاهل هذه الانتقادات وتقول أنها غير حقيقية وأن هذه الدول ترفض هذه الاتهامات بمعاداة أسامية. ولكن للعودة إلى السؤال، ما يمكن للدول الأوروبية أن تفعله بطريقة فعالة لإحراز فارق في سياسات نتنياهو؟ والإجابة مع الأسف أن هناك أمور محدودة فعالة يمكن للدول القيام بها باستثناء فرض عقوبات تجارية أو منع كامل للتجارة، ويشعرون أن هذا سوف يكون غير فعالا وربما قد يؤدي إلى أصوات مختلفة لدعم نتنياهو في الانتخابات أكثر.
0: طيب إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع في نهاية الأمر؟ إذا كان الورقة القوية التي يملكها الأوروبيون لا يريدون استخدامها خوفا من أن يأتي من هو أكثر تطرف، يعني حقيقة لا أعرف من هو الأكثر تطرف، إن كان مع نتنياهو هناك حرب إبادة تمارس في غزة، لكن إلى متى يمكن أن يستمر وضع الاتحاد الأوروبي بهذا الشكل؟
1: من الصعب تحديد ذلك. الاتحاد الأوروبي اعترض أكثر من مرة عن كيفية معاملة الأشخاص في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل، وأيضا عدم دخول المساعدات بشكل كامل ووصولها إلى المحتاجين في غزة. هناك أيضا غضب كامل تجاه الهجمات المسلحة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، خاصة أن هناك أنباء كثيرة وتغطية متعلقة بالحصار المفروض على عائلات فلسطينية من قبل المستوطنين بمساعدة الجنود الإسرائيليين، ولطالما أدى ذلك إلى وفاة الفلسطينيين. هناك أيضا استياء كبير في الرأي العام ومعارضة لما يحصل هناك. السؤال، ما يجب أن يفعله الاتحاد الأوروبي بطريقة تطبيقية وفعالة قد يؤدي إلى اختلاف في السياسات التي تستخدم هناك؟
0: طب سريعا من فضلك، هل اتهام معادات السامية ما زال له نفس الأثر الذي يخيف كل من ينتقد إسرائيل في أوروبا الآن؟
1: نعم، إنه اتهام كبير على الرغم من أنه ليس حقيقيا. كان هناك بعض حالات من معاداة السامية، ومع الأسف هذا يتنامى في بريطانيا ودول أخرى، حيث هناك يهود غير مرتبطين بالحكومة الإسرائيلية يهاجمون ويتعرضون لمهاجمات ورفض من قبل أشخاص آخرين في بريطانيا. الحكومة أوضحت أننا لا نتحمل معاداة السامية داخل بريطانيا، ولكن في الوقت نفسه تقول أن هذا غير مرتبط بانتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية. هذان أمران مختلفان بشكل كامل، وأعتقد أن الحكومة عازمة على إظهار أنها لن تسمح لإسرائيل بالاستمرار في تصرفاتها كما تفعل مؤخرا. بكل تأكيد إذا كانت تريد أن تحافظ على علاقاتها الجيدة بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
0: أشكرك السيد مايكل بنيون الكاتب الصحفي بصحيفة التايمز البريطانية، كنت معنا من لندن، شكرا لك سيد. مشاهدينا الكرام، الأخيرة لهذه الليلة انتهت. غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل على رأس الساعة ساعة إخبارية جديدة مع سنين.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. رئيس الوزراء وزير

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يريد تحدثا مع إيران ولا يسعى إلى عقد اجتماع معها، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح بعد إزالة الألغام. في المقابل قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن قطر تؤمن بأن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات، مضيفا أن زيارته إلى طهران تأكيد على مواصلة جهود دولة قطر لخفض التصعيد وأعلاء مصلحة دول المنطقة.
1: بين رسائل التهدئة والتحذيرات المتبادلة، يتكثف الحراك الدبلوماسي بشأن التوتر بين إيران والولايات المتحدة في محاولة لاحتواء التصعيد وتهيئة الطرق أمام مسار تفاوضي يبدو حتى الآن بعيد المنال. زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران تأتي في هذا السياق، إذ التقى وزير الخارجية الإيراني ورئيس البرلمان والأمين العام لمجلس الأمن القومي، مؤكداً أن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل وضرورة احترام سيادة دول الجوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز، مع بحث ترتيبات مؤقتة للملاحة وتطهير المضيق من الألغام. لكن الرسائل الإيرانية حملت في المقابل لهجة أكثر تشدداً، فطهران تؤكد أنها لا تثق بواشنطن وتطالب بخطوات عملية قبل أي تحرك بشأن مضيق هرمز، فيما تحذر من أن استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية سيقابل باستخدام جميع الإمكانات للدفاع عن السيادة والمصالح الإيرانية. وبالتوازي تتحرك عواصم إقليمية بينها إسلام أباد للدفع نحو خفض التصعيد وإعادة فتح المضيق، مع إقرار بأن القرار الحاسم يبقى بيد واشنطن وطهران.
2: زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران كانت في إطار جهود المطالبة بفتح مضيق هرمز، لأن إغلاقه يؤثر على الجميع. أما زيارة وفدي دولة قطر وسلطنة عمان إلى طهران فتأتي في إطار جهود دبلوماسية تتركز على فتح المضيق، لكن في نهاية المطاف فإن قرار فتح مضيق هرمز يتعلق بواشنطن وطهران، فيما يمكن للوسطاء فقط بذل الجهود بينما يبقى القرار بيد الطرفين.
1: أما الموقف الأمريكي فيبدو حتى الآن أكثر قسوة، إذ يؤكد الرئيس دونالد ترامب عدم رغبته في التفاوض أو عقد اجتماع مع إيران، مشددا على أن الخيارات العسكرية لم تستبعد.
3: إيران لا تدفع رواتب قواتها وهي في ورطة كبيرة وقدراتها محدودة للغاية. كما تعلمون نحن نسيطر على مضيق هرمز ونفرض حصارا، وإيران لا يدخل إليها شيء عبر المضيق ولا تمر سفينة واحدة.
1: وهكذا يبدو المشهد أمام مسارين متوازيين، زخم دبلوماسي إقليمي لمنع تجدد المواجهة، ومواقف أمريكية وإيرانية لا تزال تضيق مساحة التسوية.
0: وقعت وزارة الدفاع الكويتية مع نظيرتها الباكستانية اتفاقية دفاع وتعاون عسكري مشترك، وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الاتفاقية تعزز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة للبلدين. من جانبها قالت وزارة الدفاع الباكستانية أن إسلام أباد ستدعم بموجب البروتوكول الكويت في مجالات تشمل التدريب العسكري وبناء القدرات وإدارة الحدود، إلى جانب مجالات أخرى من التعاون الدفاعي. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين جراء غارات متفرقة لجيش الاحتلال على شمال وجنوب القطاع، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء استهداف مسيرة للاحتلال مواطنين عند مفترق أنصار غربية مدينة غزة. كما سقط شهيد آخر في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة قرب مفترق الصناعة جنوب مدينة غزة. ووثقت مقاطع فيديو لحظة وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف وانتشار جثمان الشهيد، في حين أدى الانفجار إلى وقوع إصابات. كما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل بمخيم مدينة غزة.

0: وقد جرى نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء في المدينة جراء القصف. وأفادت مصادر طبية لتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس صحة الأنباء المتداولة بشأن فتح معبر إيريز في قطاع غزة. وأكد نتنياهو وكاتس في بيان مشترك أن السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة واضحة ولا تتضمن إعادة الإعمار قبل نزع سلاح حركة حماس والقطاع بحسب البيان. بالعودة مشاهدينا إلى الملف الإيراني، انضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد أهلا بك مجددا. لا تفاوض يقول ترامب وتقول المتحدثة باسم البيت الأبيض، ماذا نعرف عن آخر التصريحات والمواقف الأمريكية فيما يتعلق بالمسار السياسي وما يجري من مسار سياسي موازي تشهده طهران؟
1: لا تفاوض حتى الآن، هذا تقريبا هو الموقف الذي يشدد عليه الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية بشكل عام، وهو يتطابق مع ما كانت أوردته الول ستريت جورنال والسي ان ان في الأسبوع الماضي من أن ترامب وجه كبار مسؤولي إدارته بالتوقف عن الحديث مع الجانب الإيراني أو التوقف عن مسار التفاوض، لأن الولايات المتحدة الآن تعول أكثر على الضغط الاقتصادي وهي ليست في عجلة من أمرها، طالما كرر ترامب هذه الجملة وقال بأنها كلعبة الشطرنج كما قال، وبأن الأمور في الأخير ستعمل على الطريقة وعلى الوجه الذي تتوخاه وترجوه الإدارة الأمريكية. ترامب عاد وأكد ما كان يقوله بشكل دائم ويقوله كبار مسؤولي إدارته من أن مضيق هرمز يتدفق عبره النفط، ليس هنالك أي عائق، إيران لا تستطيع السيطرة عليه وليست مسيطرة عليه، والولايات المتحدة هي ذات اليد الطولى والكلمة الأولى والأخيرة في قضية عبور السفن والناقلات، وبأنها متدفقة عبر المضيق، ومزيد من حث وتشجيع السفن والناقلات على عبور مضيق هرمز. بدا واضحا أيضا نوع من الانفصال في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ما كان يوصف بالمسار المشترك أو المسار التفاوضي العماني الإيراني الذي انخرطت فيه الولايات المتحدة عبر المفاوضين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إضافة إلى الوسطاء القطري والمصري والباكستاني في محاولة لرأب الصدع وامتصاص أي تصعيد مقبل. لكن من اللافت أن ترامب اليوم رغم تركيزه على المسألة الاقتصادية والحصار الاقتصادي الذي يستهدف الأطراف الثالثة بنوكا ودولا ومؤسسات وأفرادا، كان يقول بأن الخيار العسكري ليس منفيا أو ليس مستبعدا، ما يزال موجودا على الطاولة رغم تواتر التقارير التي ترد في وسائل الإعلام الأمريكية والتي تتحدث عن انخفاض شديد في الذخيرة الدقيقة لدى الولايات المتحدة حتى أكثر مما كان يجري الحديث عنه أو مما كانت التقارير تتحدث عنه. ذلك ما أكدته الأسوشيتد بريس هذه الظهيرة، قالت إن الانخفاض هو في الواقع أكبر مما كان يجري الحديث عنه من بعض المصادر لوسائل إعلام أمريكية على مدى الأشهر الماضية، وقد سمعنا لأول مرة عن انخفاض المخزون الخاص بالولايات المتحدة من الذخيرة في منتصف مارس، ثم بعد ذلك في الشهر الماضي كانت سي إن إن تتحدث عن أن 60% من ذلك المخزون عالي الدقة والاستراتيجي الخاص بالولايات المتحدة قد تم استهلاكها فقط في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. لا يعرف ما خيارات ترامب وإلى أي حد أو إلى أي درجة ومدى زمني ستستمر هذه المراوحة، لا إلى حرب ولا إلى سلام، وسيستمر التعويل على الحصار الاقتصادي. بالتأكيد الإدارة الأمريكية أبدت نوعا من الزهو بالآثار حتى السابقة للإعلان عن العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة في مطلع الأسبوع، عندما ظهر بأن سعر صرف العملة المحلية في إيران انهار أو تدهور بشكل كبير لدرجة مليونين مقابل الدولار الواحد. لكن ما تزال الولايات المتحدة رغم ذلك تعول على العوامل كلها، عوامل منها أن إيران ستستجيب تحت وطأة الضغط الاقتصادي، ومنها عوامل الوساطة القطرية والباكستانية والمصرية، أي جهود الوسطاء عمليا التي تنصب في سياق واحد، وكذلك تعول على أنها ما دامت تبقي الحصار البحري على السفن والموانئ الإيرانية سيؤدي ذلك بالتأكيد إضافة إلى ضغطها الاقتصادي على إيران إلى أن ترضخ أو يرضخ النظام الإيراني ويصل إلى النتيجة المتوخاة. وهي تلتقط بعض التصريحات من الجانب الإيراني على أنها نوع من النصر أو نوع من تحقيق النتائج التي كانت ترتجيها من هذا الضغط الاقتصادي، منها تصريح للرئيس الإيراني قال فيه بأن الوقت الآن هو وقت الوصول إلى اتفاق أو الوصول إلى نهاية هذه الحرب.
0: شكرا جزيلا لك محمد بدين، مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. الآن إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 36 أخطار هدم لبنايات ومنشآت مأهولة وأخرى قيد الإنشاء في بلدة عانات شرقي القدس المحتلة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المكان، حيث ربطت بلدية عانات أوامر الهدم بالبدء الفعلي في تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني.
2: 36 إخطارا بالهدم على الأقل سلمتها طواقم الاحتلال هذا اليوم لمنازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء هنا في بلدة عناتة شرقي القدس المحتلة. الاحتلال يريد تحويل هذه البنايات إلى ركام، إلى خراب. هنا حي الصلعة، تقول بلدية عناتة إن الاحتلال يريد هدم هذه المنشآت خلال 7 أيام، وهي مهلة قصيرة جدا، ومن الصعوبة بمكان أن يتم تعطيل هذا الهدم قانونيا خلال هذه المدة القصيرة. نتحدث عن بنايات فيها مئات الفلسطينيين اخترت بالهدم هذا اليوم. هذا نموذج أيضا للإخطارات التي تم تسليمها للأهالي هنا في عناتة. سوف ينضم إلينا الآن عضو بلدية عناتة للحديث عن ما جرى في هذه البلدة.
3: أهلا بكم. قامت قوات الاحتلال صباحا برفقة الإدارة المدنية بتسليم 36 إخطار لمنشآت سكنية في منطقة الصلعة عناتة وبعر البيك. طبعا 25 منشأة منها مأهولة ومسكونة، و11 منشأة قيد الإنشاء. طبعا هذه عبارة عن مأساة تمس مئات المواطنين ولها تبعات اقتصادية كبيرة على المنطقة. نحن في بلدية عناتة نربط هذه الإخطارات والهدم بمشروع E1 الاستيطاني ومشروع القدس الكبرى والتضييق على المواطن المقدسي، ونأمل في بلدية عناتة بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية والقانونية بتأجيل هذا الهدم أو وقفه.
2: شكرا جزيلا. إذن سوف يكون هنالك محاولات لتعطيل هذا الهدم عبر المسار القانوني، مع تشكيك الفلسطينيين بأيضا العدل الذي قد ينتج عن أي محكمة إسرائيلية، لأن المحاكم الإسرائيلية لطالما كانت أداة في تنفيذ مخططات الاحتلال. كل هذه البنايات إذن اخترت بالهدم هذا اليوم، وكما استمعنا من البلدية بأن ذلك هو مربوط تماما بما يعرف بمخطط E1 الاستيطاني الذي تم التصديق عليه، والاحتلال انتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ عبر نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية، وأيضا عبر تفريغ الأرض من الوجود الفلسطيني لصالح البناء الفعلي لهذا المشروع الاستيطاني الذي يوصف بأنه مقبرة الدولة الفلسطينية. مخطط E1 تم التصديق عليه خلال الأشهر الماضية، وهو يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المستقبل، يفصل شمال الضفة عن جنوبها، ولصالحه سوف يتم تهجير آلاف الفلسطينيين من هذه المنطقة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، عناتة شرقي القدس المحتلة.
0: شير لهذا الخبر العاجل الآن. وكالة الأنباء السورية تتحدث عن تعيين مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية المنحلة مستشارا للرئيس السوري. مظلوم عبدي إذن مستشارا للرئيس السوري أحمد الشرع بعد حل قوات سوريا الديمقراطية. الآن مظلوم عبدي يصبح مستشارا للرئيس السوري أحمد الشرع. بالعودة إلى التطورات في الضفة الغربية، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت بموجب أمر عسكري على نحو 15 دونما من أراضي مدينة البيرة بالضفة الغربية لصالح إقامة مسار أمني.
4: الاحتلال الإسرائيلي يصعد التهام أراضي الضفة الغربية تحت ذرائع متعددة ضمن مساعيه لتضييق مساحة الوجود الفلسطيني وتشتيته. مدينة البيرة هدف لمصادرة جديدة بموجب أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على أكثر من 15 دونما من أراضيها. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن الخطوة تهدف إلى إقامة مسار أمني بطول 3835 متراً يلتف حول مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة. بحسب الهيئة من شأن هذه الخطوة الإسرائيلية أن تؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول مستوطنة بساغوت، ما يقيد وصول المواطنين إلى أكثر من 380 دونما محصورة بين البناء القائم للمستوطنة وما يسمى المسار الأمني. استيلاء على الأرض ترافقه هجمات على السكان الفلسطينيين يتناوب عليها المستوطنون وجنود الاحتلال. في قرية الكرمل شرقي يطا جنوب الضفة أصيبت سيدتان وطفلة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة اتجاه مركبة كانت تقلهم. ضمن محاربة البناء الفلسطيني هدم الاحتلال منزلا في قرية كرمة جنوب دورة بمحافظة الخليل بذريعة البناء دون ترخيص. في الساعات الماضية أيضا تعرضت عدة مناطق بالضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها لاقتحامات واعتقالات وسط مداهمات وعمليات تفتيش لعدة منازل. هكذا تتكامل إجراءات المصادرة والاقتحام والاعتداء في محاولة لتغيير جوهر الضفة الغربية في وقت يتعرض فيه الوجود الفلسطيني لحصار الاحتلال والاستيطان.
0: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي حظيرة للثروة الحيوانية وصدرت محتويات 3 آبار أرتوازية في خربة الرأس الأحمر قرب طوباس في الأغوار بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن الآبار تغذي الأراضي الزراعية ويؤدي تدميرها إلى تجفيف الأراضي المزروعة وبالتالي تدمير مصادر رزق المزارعين بهدف تهجيرهم. وأشارت المصادر إلى تصاعد حملة الهدم خلال الأشهر الأخيرة وتهجير عشرات التجمعات السكانية والبدوية. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وربما مسؤولين أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الخاص بغزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الإسرائيلية ناقشت فعليا القرار على خلفية الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
5: بعد الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تبحث إسرائيل إمكانية إبعاد مسؤولين بريطانيين وربما أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة في قطاع غزة بعد الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز كشفت أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر الذي أنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس. غير أن مصدرين مطلعين ذكرا للصحيفة البريطانية أن إبعاد ممثلين دوليين إضافيين من المركز قد يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو الهيئة الدولية التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب هذا العام للإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة إعمار غزة بعد الحرب بما في ذلك أعمال مركز التنسيق. في المقابل شدد مجلس السلام على لسان متحدث باسمه أن المجلس يواصل التواصل مع الجانب الإسرائيلي بحثا عن سبل الحفاظ على التنسيق متعدد الأطراف وتعزيزه وتسريع تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي في غزة. أما المسؤولون البريطانيون فلا يبدون قلقا كبيرا من احتمال استبعادهم، فإسرائيل سبق أن اتخذت إجراءات ضد إسبانيا وهولندا، وبالتالي فمن المنطقي توقع رد مماثل على تشدد الموقف البريطاني تجاه إسرائيل. هذه التطورات تعكس تدهورا متزايدا في العلاقات بين إسرائيل وحلفائها التقليديين في أوروبا على خلفية الحرب في غزة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني الذي تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو رغم اعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
0: قال مدير وكالة الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريك إن إسرائيل استولت على آخر المؤسسات الكبرى التابعة للوكالة في القدس الشرقية. وأوضح فريدريك أن القوات الإسرائيلية استولت على مركز قلنديا للتدريب المهني بعد إغلاق 6 مدارس ومركزين صحيين وتدمير المقر الرئيسي للأونروا في حي الشيخ جراح. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 29 معتقلا فلسطينيا. وقالت الهيئة في بيان أن الأوامر شملت قرارات اعتقال إداري جديدة إلى جانب تجديد أوامر سابقة بحق عدد من المعتقلين، وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9400 حتى بداية يوليو الماضي، بينهم 94 أسيرة وأكثر من 350 طفلا وأكثر من 3000 معتقل إداري. إلى الجنوب اللبناني، حيث أفادت وزارة الصحة بسقوط شهيدة وستة جرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة عرب صاليم جنوبي البلاد. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتجدد القصف الإسرائيلي بمسيرات على بلدة النبطية الفوقة. وفي ساعات المساء استهدف الجيش الإسرائيلي بغارتين منطقة دوحة كفر رمان ووادي سلوقي في جنوب البلاد. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في النبطية جنوبية لبنان. وأوضح الاحتلال أن الغارات استهدفت مستودعات تحتوي على وسائل قتالية، وذلك ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر خلال الليلة الماضية. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف قواته، مؤكدا أنه سيواصل ما وصفه بإزالة التهديدات. تحولت منطقة دوحة كفر رمان في جنوب لبنان إلى منطقة عسكرية بعد تكثيف القصف الإسرائيلي عليها. البلدة تقع على مقربة من مرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الاحتلال عملياته خلال الأيام الماضية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع عند مدخل المنطقة، نتابع.
6: هذا هو مدخل دوحة كفر رمان، هي آخر نقطة يمكن الوصول إليها بسبب المخاطر الأمنية. بعد هذه النقطة تبدأ منطقة دوحة كفر رمان التي تحولت في الأسبوع الأخير إلى هدف إسرائيلي متواصل. تتعرض البلدة منذ أسبوع وأكثر لتكثيف للغارات الإسرائيلية بالمسيرات وبالطيران الحربي، وكذلك الأمر بالقصف المدفعي. وهذه تلة الطرة، وهي امتداد لمرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الجيش الإسرائيلي كذلك عملياته واستهدافاته. تتعرض البلدة لقصف ونيران إسرائيلية متواصلة أدت إلى تحويلها إلى منطقة أمنية خطرة، فيما لا تزال بلدة كفر رمان فيها حركة وفيها حياة وفيها عدد من المواطنين الذين يتابعون مجريات الوضع الأمني هنا، وسط خشية من توسع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية، خصوصا مع الحديث عن اقتراب معركة في مرتفعات علي الطاهر. منطقة تحولت إلى هدف إسرائيلي مكثف، فيما محيطها لا يزال يسكنه العديد من السكان والحياة فيه شبه طبيعية بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، دوحة كفر رمان، جنوب لبنان.
0: هذا ورصد مراسل تلفزيون العربي من القدس في مداخلة سابقة سياقات التصعيد في جنوب لبنان بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
7: تصعيد إسرائيلي بطبيعة الحال، وبدأ خلال الأيام الأخيرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتقدم في تلة علي الطاهر، والأنباء تتضارب خصوصا على ضوء الرقابة العسكرية الإسرائيلية. من جهة، القناة 14 الإسرائيلية تزعم أن جيش الاحتلال دخل بالفعل إلى داخل شبكة الأنفاق الموجودة تحت تلة علي الطاهر وتمكن من تفجير بعض الأنفاق بحسب ادعاءات هذه القناة. من جهة أخرى، هناك ادعاءات من قبل وسائل إعلام أخرى بأن جيش الاحتلال لا يزال عند أطراف تلة علي الطاهر. في المقابل، لا توجد معلومات من قبل حزب الله اللبناني حول طبيعة عمليات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، وإن كان قد تقدم باتجاه الدخول إلى شبكة الأنفاق الموجودة هناك. للتذكير، جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر عددا غير معروف من مقاتلي حزب الله داخل شبكة التلال هذه، شبكة الأنفاق هذه. في البداية كان الحديث الإسرائيلي عن عشرات المقاتلين التابعين لحزب الله في شبكة الأنفاق هناك، بينما الحديث الإسرائيلي الآن عن نحو ما يتراوح بين 10 إلى 15 مقاتلا في حزب الله. واضح أن هناك عمليات تكثفت لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، وأن الطائرتين المسيرتين اللتين يقول جيش الاحتلال إنه رصد إطلاقهما الليلة الماضية اتجاه قواته، وهو ما تسبب بموجة التصعيد اليوم. إن صح هذا الأمر فهما رسالة من قبل حزب الله أو محاولة لفرض خطوط حمراء أو معادلات جديدة في تلك المنطقة. من غير الواضح في نهاية المطاف ما الذي سيحدث، إن كان حزب الله سيكثف عملياته لمنع احتلال هذه المنطقة التي توصف إسرائيليا بالاستراتيجية وسط مزاعم إسرائيلية بأن شبكة الأنفاق الموجودة تحت التلة قد بناها حزب الله ويدير منها الحرب وأدار منها الحرب.
0: بحث مسؤولون عراقيون وسعوديون في بغداد سبل تعزيز التعاون الأمني وضبط الحدود وتبادل المعلومات الاستخبارية. وأعلنت خلية الأعلام الأمنية العراقية أن الاجتماع حضره مدير مكتب قائد القوات المسلحة ورئيس جهاز المخابرات ووكلاء ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية. وأضافت أن هذا اللقاء جاء استكمالاً لمباحثات وحوارات سابقة عقدت في الرياض، وأن المجتمعين أكدوا الحرص المتبادل على ترسيخ آليات العمل الأمني وتطويرها. أكدت فصائل مسلحة عراقية رفضها تسليم سلاحها للحكومة في إطار مساعي رسمية لحصر السلاح بيد الدولة، ورهنت الفصائل هذه الخطوة بوجود تهديدات تواجه البلاد. بدورها، أكدت الحكومة أن المهلة الممنوحة للفصائل التي تنتهي نهاية سبتمبر المقبل لا تعني بالضرورة الصدام مع الفصائل.
8: لا تسليم لسلاحها إلى الدولة، هذا ما أبلغت به فصائل مسلحة الحكومة العراقية. فكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء أعلنت تمسكها بسلاحها وربطت أي خطوة باتجاه التخلي عن ترسانتها العسكرية بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
9: حركة النجباء ما زالت على ثابتة على قرارها بأننا لن نسلم السلاح بأي شكل من الأشكال ما دام العراق يتعرض لهذه التهديدات.
8: في المقابل، تؤكد الحكومة أن موعد 30 من أيلول سبتمبر لن يكون موعداً للصدام أو المواجهة مع الفصائل المسلحة، بل محطة لاستكمال الحوار والوصول إلى صيغة تضمن حصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة.
10: أولاً يكون 30/9 كما يشاع هنا وهناك، يعني تاريخ تصادم أو تاريخ صراع أو غيرها من التفاصيل. الحكومة العراقية تقدر وتثمن الجهود التي بذلت من كل المقاتلين الذين حاربوا داعش في فترة مهمة وكان لهم أثر طيب، وتحترمهم وتحترم عوائلهم، وبالتالي كل حقوقهم سوف تكون محفوظة.
8: ومع رفض بعض الفصائل لتسليم السلاح ومساعي الحكومة لاحتواء الملف بالحوار، تبرز تلميحات لاحتمال تمديد المهلة إلى ما بعد نهاية العام، وسط حديث عن ضغوط أمريكية لتسوية ملف حصر السلاح ومعارضة إيرانية لتجريد الفصائل المرتبطة بطهران من قدراتها العسكرية.
11: يقترب الموعد المحدد لحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما لا تراه الحكومة العراقية كساعة صفر للمواجهة، بل كموعد لاستكمال مسار سياسي وأمني حساس، في حين يبقى التحدي الحقيقي بنظر كثيرين في كيفية حصر السلاح من دون قتال ومن دون أن يتحول التأجيل إلى واقع دائم. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها تصدت لهجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة الكيلي جنوب النيل الأزرق. وقالت المصادر أن القوات المهاجمة تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد. في المقابل أعلنت عناصر من قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة الكيلي جنوب ولاية النيل الأزرق دون تأكيد لهذه الأنباء. أعربت وزارة الخارجية السودانية عن استغرابها من اتهام القوات المسلحة السودانية بشن هجوم داخل تشاد قبل إجراء تحقيق مهني ومستقل، مؤكدة حرص السودان على علاقات مستقرة مع تشاد وإثيوبيا ودول الجوار. وأكدت أن أي قضايا حدودية أو أمنية يجب معالجتها عبر الحوار والتنسيق المباشر. كما استغربت الخارجية السودانية ما وصفته بالصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها مسيرات من داخل إثيوبيا على الأراضي السودانية، وقالت إن آخر تلك الهجمات وقع صباح اليوم، مؤكدة امتلاكها الإثبات والأدلة القاطعة على هذه الاعتداءات المتكررة. أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مسيرة تابعة للقوات المسلحة استهدفت أحد أفراد جماعة الحوثيين في منطقة بير المرازيق بمحافظة الجوف. وأضاف المركز أن مسيرات تابعة للقوات المسلحة استهدفت أيضا تجمعا لعناصر جماعة الحوثيين في مناطق أخرى.
12: توتر متواصل في اليمن، ضربات متبادلة بين الحوثيين والقوات المسلحة اليمنية، تصعيد يعكس مخاوف انزلاق البلاد من جديد إلى اقتتال واسع النطاق بعد سنوات من الهدنة الهشة. الجماعة أطلقت صواريخ باليستية من مناطق سيطرتها في جبل أمان شرقية تعز، بعضها استهدف ميناء المخا غربي المحافظة، وآخر سقط داخل مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة. سبق الهجوم قصف مدفعي نفذه الحوثيون، استهدف مواقع للجيش اليمني شمالية تعز وفق مصادر عسكرية للتلفزيون العربي. القوات الحكومية نشرت مشاهد لاستهداف الحوثيين، وقالت في بيان إنها استهدفت بمسيرة مواقع تحصينات في مدينة الجوف شمالية اليمن. البحرية اليمنية قالت أيضا إنها أحبطت محاولة هجوم بحري نفذه الحوثيون بعد اعتراض قارب تهريب لهم وفق بيان البحرية كان يحمل معدات قادمة من إيران. بيان البحرية قال إنها اشتبكت مع زوارق للحوثيين وأجبرتهم على الفرار باتجاه الشمال نحو سواحل مدينة الحديدة، حيث تتزايد المخاوف هناك بشأن انعكاسات التصعيد على حركة الملاحة في باب المندب. بينما يغيب أي أفق للتهدئة وخفض التوتر في اليمن، الحوثيون يؤكدون مواصلة عملياتهم وتوسيع نطاقها. تحركات الجماعة العسكرية شملت ضرب أهداف داخل السعودية والبحر الأحمر، حيث تتهم التحالف بقيادة السعودية ومعه الحكومة المعترف بها دوليا بالتخطيط لتنفيذ هجوم واسع عليها. ويصر الحوثيون على مواصلة عملياتهم إلى حين رفع الحصار عن اليمن وفق تعبيرهم. في المقابل كانت الحكومة اليمنية أعلنت مطلع أغسطس عزمها تعزيز الأمن وبسط سيادتها في البلاد خلال اجتماع مجلس الدفاع في الرياض، وهو ما ترجم عمليا على الأرض بزيادة العمليات العسكرية والرد على هجمات الحوثيين بضربات استراتيجية.
0: أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن فرق الإنقاذ تواصل التعامل مع تداعيات الهجوم الروسي الأخير على كييف، حيث تعمل في 9 مواقع داخل منطقة بوريسبيل. وأوضحت أن المواقع المتضررة تشمل منازل خاصة ومستودعات، إضافة إلى بؤر حرائق اندلعت جراء القصف. وأكدت الهيئة الدفع بقوات ومعدات إضافية للمشاركة في إخماد الحرائق وإزالة آثار الهجوم.
13: الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بثقلها على البنية التحتية للبلدين، منشآت طاقة، مرافق صناعية ولوجستية، وموانئ تجارية، كلها أهداف مفتوحة على نيران القصف. في آخر مستجدات المشهد، تقول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت مرافق المجمع الصناعي العسكري والصناعات المعدنية وتكرير النفط في مدن كييف وبوريسبيل وزابوريجيا وكريمينشوك، بالإضافة إلى مرافق الطاقة التي تضمن تشغيل موانئ أوديسا وريني في أوكرانيا. بينما تتحدث إدارة مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية عن تضرر 8 مبان سكنية و11 موقعا للبنية التحتية المدنية في هجوم صاروخي أوكراني أوقع مصابين مدنيين. لا يقتصر السجال العسكري بين موسكو وكييف على الهجمات الجوية فحسب، التمدد البري حاضر بقوة في مخططات القيادة الروسية.
14: خلال شهري يوليو وأغسطس، حررت وحدات الهجوم بيسكونيفكا وبيرشوماريفكا وأوريخوفاتكا، ولا تزال المعارك الشرسة مستمرة في شوارع ميكولايفكا ونيكانوريفكا. تقلصت المسافة بين سلوفاينسك وباقي القوات إلى 4 كيلومترات فقط.
13: التقدم البري الروسي لا تنكره كييف على خط تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية في قطاع أولكسندريفسكي. التقى زيلينسكي قيادة جيشه للوقوف على تعزيزات الدفاع البرية، خصوصا وأن موسكو أعلنت سيطرتها أخيرا على 3 بلدات جديدة في محاور سومي وزابوريجيا ودونيتسك.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم أي دولة في حلف شمال الأطلسي. يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة بوليتيكو أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حذر المسؤولين في موسكو من تصعيد الصراع مع حلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو، في الوقت الذي شككت موسكو في نوايا الحلف حيال الهجمات الأوكرانية.
15: روسيا في قلب جدل دولي واسع بشأن ما راج عن خطط لها لاستهداف عدد من دول حلف الناتو لانخراطها في دعم أوكرانيا. تنفي روسيا هذه المزاعم بشدة وتصفها بالأكاذيب الصحفية.
16: تواجه روسيا الاتحادية سياسة عدائية للغاية تنتهجها الدول الأوروبية ضدها، إذ ينبع هذا العدوان تحديدا من تلك الدول الأوروبية، وتعد المزاعم التي تخالف ذلك تشويها للواقع ومجرد أكاذيب صحفية معتادة.
15: لكن وسائل إعلام غربية أسهبت بشدة في الحديث عن مخرجات زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى العاصمة الروسية، وربطتها بما أثير عن هجمات روسية محتملة على دول أعضاء في حلف الناتو. تفيد صحيفة بوليتيكو أن راتكليف حذر المسؤولين في موسكو من تصعيد الصراع مع شركاء الولايات المتحدة في حلف الناتو، ولا سيما إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. يتقاطع ما جاء في صحيفة بوليتيكو مع التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يقول الرئيس ترامب إنه حصل على تعهد روسي بعدم مهاجمة أي منطقة تقع ضمن نفوذ الحلف.
17: لماذا وافق بوتين والتزم بعدم مهاجمة أي منطقة تابعة لحلف الناتو؟
18: لقد أجريت محادثات جيدة معهم، لن يهاجموا أي منطقة تابعة لحلف الناتو.
15: كلام الرئيس الأمريكي يتزامن مع انطلاق المحادثات التمهيدية بين الولايات المتحدة وحلف الناتو لخفض محتمل للقوات الأمريكية العاملة في أوروبا، لكن إدارة ترامب لم تغفل تصريحات سابقة لوزير الحرب طالب فيها بتغيير جذري لشكل وهوية الحلف وعدم الاتكال على الجيش الأمريكي.
19: وزير الحرب تطرق لمراجعة حلف الناتو لميزانية الحلف للنهوض به، ثم ننظر إلى الوضع الاستراتيجي للقوات الأمريكية في أوروبا، مع التأكيد على أن أوروبا لا تزال تمثل مصلحة حيوية للولايات المتحدة.
15: لكن الدول الأوروبية التي تستفيد من المظلة الأمنية الأمريكية وتنخرط في دعم أوكرانيا لا تتقاسم الهواجس الأمريكية. وفق وسائل أعلام أوروبية، فإن التقييمات الأمنية الأوروبية لا تشير إلى وجود استعدادات روسية لشن هجوم على دول الناتو.
0: أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود وفاة 12 شخصاً جراء حرائق الغابات، وتشهد ولايات عدة لا سيما في شرق البلاد حرائق متزامنة تسببت في تهديد مناطق سكنية، ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء وقائية للسكان وتسخير إمكانات بشرية ومادية إلى جانب وسائل الإطفاء الجوية للحد من انتشار النيران وحماية للمواطنين والممتلكات. وفي وقت سابق أعلنت الحماية المدنية تسجيل 159 حريقاً. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون العربي جهود إدارة الغابات لإطفاء الحرائق التي اندلعت في منطقة تيزي وزو الجزائرية.
20: خلفي الآن رجال إدارة الغابات الذين يواصلون العمل في هذه اللحظات لإخماد آخر النقاط المشتعلة في منطقة تيزي وزو. هنا تحديدا في هذه القرية قد تبدو ألسنة النار أقل حدة مما كانت عليه خلال الساعات الماضية، لكن المعركة لم تنتهي بعد لأن بؤر متفرقة ما تزال مشتعلة وسط الأحراش، نيران متبقية يمكن أن تعيد المساحات التي تم السيطرة عليها. المشهد هنا يلخص إلى حد كبير ما عاشته عدة ولايات جزائرية خلال هذه الموجة من الحرائق في شهر أغسطس. حرائق امتدت عبر مساحات غابية وجبلية واقتربت من القرى والتجمعات السكنية ووصلت في بعض المناطق إلى محيط المنازل، ما جعل السكان وفرق الإطفاء في مواجهة مباشرة مع النيران. وفي مناطق مثل تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدا وعنابة والطارف وتيسمسيلت ومناطق أخرى منتشرة في سفوح الجبال وبطونها، الجزائر اليوم لا تتعامل فقط مع حصيلة مادية خلفتها الحرائق بل مع مأساة إنسانية. دفعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إعلان حداد وطني بعد سقوط ضحايا جراء هذه الحرائق. فاطمة حمدي من تيزي وزو الجزائر.
0: شهدت فرنسا أول مناظرة بين أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية. المناظرة شهدت تركيزاً على الاقتصاد والوضع المالي، وبينما تتعدد الأسماء داخل معسكر الوسط والأحزاب التقليدية تتزايد التساؤلات بشأن ما إذا كان هذا الانقسام سيمنح مارين لوبان أفضلية في السباق إلى قصر الإليزي.
21: أول مناظرة للانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل 8 أشهر من موعدها، ازدحام للمرشحين وصراعات داخل المعسكرات السياسية التقليدية. بدلاً من ظهور وريث واضح لإيمانويل ماكرون، يشهد تيار الوسط حالة غير مسبوقة من التنافس. إدوار فيليب رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب أوريزون يعد أحد أقوى المرشحين لخلافة ماكرون، ويحاول استقطاب ناخبي الوسط ويمين الوسط، لكنه ينافس مرشحاً وسطياً آخر وهو غابرييل أتال، أصغر رئيس وزراء سابق في تاريخ فرنسا وزعيم حزب النهضة، وهو يقدم نفسه أكثر استقلالية من فيليب عن الرئيس ماكرون.
22: إذا لم تنجح كتلة الوسط في اختيار مرشح واحد سواء غابرييل أتال أو إدوار فيليب، فلن تكون هناك فرصة لقيام ما يعرف في فرنسا بالجبهة الجمهورية، وهي التي قد تحول دون وصول مارين لوبان إلى السلطة.
21: لكن هذه الوحدة مستبعدة حتى الساعة، وفي اليسار واليمين التقليدي انقسامات أيضاً. الحزب الاشتراكي ينظم انتخابات تمهيدية في الخريف وسط انقسامات داخل صفوفه، ولدى الجمهوريين في اليمين أكثر من مرشح.
23: انقسام الأحزاب التقليدية وانقسام الوسط سيؤدي يعني أوتوماتيكياً إلى مصلحة الأقصى اليمين وأقصى اليسار، لأن هذه الأصوات النظام الانتخابي الفرنسي الأول والثاني يتأهلان فقط لغير.
21: تعدد المرشحين قد يشتت الأصوات لصالح جان لوك ميلانشون زعيم فرنسا الأبية في اليسار الراديكالي، ويصب في صالح مارين لوبين زعيمة اليمين المتطرف التي تتصدر استطلاعات الرأي حتى الساعة. بلغت شعبية حزبي التجمع الوطني وفرنسا الأبية أعلى مستوياتها في تاريخ الجمهورية الخامسة. انقسامات الوسط والأحزاب التقليدية تعزز تقدم القوى المتطرفة التي باتت تفرض خطابها في جو فرنسي عام يسعى إلى القطيعة مع عهد الرئيس ماكرون. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
0: وافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع على مشروع تعديل القانون الأساسي لمحكمة العدل العليا، وانعقدت الجلسة غير العادية بعد أسبوعين على انتهاء الجلسة الأولى من الحوار بين الحكومة الفنزويلية وقطاع من المعارضة، حيث جرى توافق على تعديل القانون. وتضمنت التعديلات تغييرات أهمها منح المدنيين أغلبية في اللجنة التي ستطلع باختيار القضاة بنسبة 12 ممثلاً حتى يتم اختيارهم من المجتمع المدني مقابل 11 نائبا برلمانيا، وهو المطلب الذي شددت عليه المعارضة. أوقفت السلطات الإسبانية في سبتة شمال أفريقيا 12 مغربيا على خلفية هجوم بالحجارة استهدف آلية عسكرية إسبانية، وقالت الشرطة أن نحو 70 مهاجرا نصبوا كمينا للآلية خلال دورية ورشقوها بالحجارة وأجسام أخرى، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح طفيفة. أفادت وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحال إلى الكونغرس اتفاقا نوويا تاريخيا مع المملكة العربية السعودية للمراجعة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن ترامب لم يتخلى في اللحظة الأخيرة عن شرطه بشأن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. أعلنت وزارة العدل الأمريكية تعطيلها بنية تحتية إلكترونية عقب معلومات عن استخدام قراصنة مدعومين من الصين لاختراق وكالات حكومية أمريكية. وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، استهدفت الهجمات كلا من وكالة ناسا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الطاقة ومجلس الشيوخ الأمريكي. وأشار البيان تحديدا إلى مجموعة QTFY التابعة لشركة تكنولوجيا صينية شهيرة، بينما تنفي بكين تورطها في الهجمات. في آخر استطلاعات للرأي بشأن إسرائيل أجراه مركز أبحاث أمريكي، أظهر غالبية من استطلعت آرائهم في 36 دولة أن لديهم نظرة سلبية ضد تل أبيب. هذا وكان على إسرائيل أن تستنجد بما يعرف بالهاسبارا أو آلة الدعاية الإسرائيلية. فريق مسبار كان بالمرصاد لتفكيك حملتها الرقمية التي حملت عنوان غزة جينولاي.
1: لا تكاد إسرائيل تخفي خشيتها الشديدة على صورتها، وتكاد تصنف تراجع الثقة بها في العالم والغرب تحديداً خطراً وجودياً، خاصة بعد عدوانها على غزة. تأثيرها يتآكل حتى لدى حليفها الأكبر الولايات المتحدة، ولم يكن عرضاً أن رفعت هذا العام إلى 5 أضعاف موازنة الدبلوماسية العامة المنوطة بوزارة الشؤون الاستراتيجية لتبلغ 730 مليون دولار. لكن خبراء إسرائيل أنفسهم يقرون بأن الأوان ربما قد فات، فهل يصلح العطار ما أفسدته الحرب؟ أحدث حملات التأثير هذه غازا جينولاي، حملة انبرت لتكذيب الإبادة الجماعية في غزة. الحملة التي تتبعها فريق مسبار بالرصد والتحليل لم تقتصر على وسم أو حسابات متفرقة، إذ أعلنت 55 منظمة مؤيدة لإسرائيل في العالم مشاركتها فيها، إلى جانب شخصيات إعلامية وناشطين وحسابات مجهولة الهوية ضمن شبكة تركز نشاطها على الجمهور الغربي. بدأت بعض وسوم الحملة قبل انطلاقها بأشهر، كان حساب ذا موساد أيلاي الذي يحمل اسم الموساد من أوائل من روج لموقع الحملة، بل إن بعض الوسوم ظهرت على موقعه في سبتمبر 2025. استخدم الصحفي والرقيب الإسرائيلي السابق إيتان فيشبريغر أيضاً تعبيرات مرتبطة بالحملة في أكتوبر الفائت قبل 10 أشهر من انطلاقها. يظهر تحليل التفاعلات قفزة في نشاط الحملة يوم بدء انطلاقها الرسمي على موقعها وعلى منصة إكس في 11 أغسطس، واستمر الترويج لها على مدى 2 أسبوع، في حين ارتفع عدد المنظمات المشاركة فيها من 40 منظمة إلى 55. يشير الرصد الذي استمر عاماً كاملاً إلى مشاركة نحو 3800 حساب في نشر أكثر من 6700 منشور، في حين تركز الجزء الأكبر من النشاط خلال 2 الأخيرين، إذ شارك 3170 حساباً في نشر نحو 5500 منشور. يظهر تحليل الرموز والهويات المعلنة للحسابات بعد انطلاق الحملة حضوراً بارزاً لحسابات تتبنى الهوية الإسرائيلية، حيث استخدمت العلم الإسرائيلي وشعارات تضامن مع الأسرى الإسرائيليين، وأخرى تجمع بين رموز إسرائيلية وأوكرانية أو بريطانية أو أمريكية. مع استمرار الرصد 2، ظهرت فئات تحمل أعلام الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا. هيمنت الإنجليزية على النقاش بنحو 59%، لكن مع توسع الحملة انحصرت الإنجليزية مقابل دخول الإسبانية 16%، ثم الإيطالية والفرنسية، وحضور محدود للألمانية واليابانية، في مؤشر على اتساع ترويج خارج الدائرة الناطقة بالإنجليزية. جغرافياً، تركز نشاط الحسابات والتفاعلات في الولايات المتحدة وأوروبا، وبلغت حصة إسرائيل من التفاعلات 5%، نمط يؤشر على أن المجال العام الغربي شكل الساحة الرئيسية للحملة. تمحور خطاب الحملة حول نزع صفة الإبادة الجماعية عما حصل في غزة، ونعتها بأوصاف مثل خدعة القرن 21، أما كل اتهام ضد إسرائيل فقد رصدت له ذريعة ثابتة، إنها آلة الدعاية المؤيدة لحماس. سعت الحملة إلى دحض 8 ادعاءات، أهمها أن بعض الصحفيين الفلسطينيين الذين استهدفوا هم أساساً مسلحون أو مرتبطون بفصائل فلسطينية، سردية سبق أن تناولها مسبار كاستهداف الصحفي حسن صليح. حاولت الحملة التشكيك في صور الأطفال الذين يعانون الهزال وسوء التغذية بأن ربطت حالاتهم بأمراض سابقة، مزاعم فندها مسبار كذلك في تحقيقات سابقة. كررت الحملة اتهام حماس باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية لتسويغ سقوط ضحايا مدنيين كثيرين، وروجت لفكرة أن الحرب على حماس وليست ضد الفلسطينيين. يكشف تحليل موقع gazajinulai.com أن نطاقه سجل في 24 يونيو 2026، قبل نحو 2 من الانطلاق العلني للحملة، وأخفيت بيانات تسجيل النطاق بما فيها اسم صاحبه ووسائل الاتصال به باستخدام خدمة حماية خصوصية التسجيل. وإن أشارت البيانات التقنية إلى الاعتماد على شركة البرمجيات الإسرائيلية ويكس، أنشئ الحساب الرسمي على إكس بداية أغسطس 2026، وتظهر كندا ضمن بيانات الموقع المرتبطة بالحساب. تكشف قائمة الجهات المشاركة عن تنوع في طبيعة المنظمات وشبكات نشاطها الجغرافي، ومن أبرزها أكوم الناشطة في إسبانيا، وستوب أنتي سيميتز، وآي أل أف وهي منظمة قانونية مقرها إسرائيل، وحركة ماز التي تأسست العام الماضي لمواجهة ما تصفه بمعاداة الصهيونية، ومعهد التضامن الأسود مع إسرائيل IBSI، وحساب جويش أونلاينر، ومنظمة 6 أكتوبر الإيطالية التي اتخذت 7 أكتوبر اسماً لها. لم ينحصر نشاط غازا جينولاي في منصة إكس، فتعقب المحتوى يظهر انتقال الرسائل إلى منصات ميتا، خصوصاً فيسبوك وإنستغرام، بمشاركة حسابات ومنظمات ظهرت على إكس. امتد النشاط إلى يوتيوب، حيث أنشئت قناة للحملة في 13 أغسطس بعد يومين من انطلاقها الرئيسي، وشاركت حسابات بهويات مؤيدة لإسرائيل في إعادة نشر الرسائل والمقاطع.
0: تتابعون الآن عرض الصحف، ويلقاكم على رأس الساعة خالد الغرابلي. في أمان الله.
2: في صحيفة لوفيغارو الفرنسية، رأى جورج مالبرونو أن الحرب على إيران والفشل في الإطاحة بالنظام أديا إلى تراجع النفوذ الأمريكي وزيادة عزلة إسرائيل، واعتبر أن النتيجة الأبرز لهذه الحرب أنها رسخت تحالفات جديدة بين دول المنطقة خارج نطاق النفوذ الأمريكي، مشيرا إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. وبحسب الكاتب، فإن الثقة التي كانت تتمتع بها أمريكا لفترة طويلة تآكلت وانهارت تماما عندما شن دونالد ترامب دون سابق إنذار حربه على إيران مع إسرائيل، وهو يعلم أن حلفائه في الخليج كانوا ضدها، وفي الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات في عمان بين الأمريكيين والإيرانيين. وبينما رأى مالبرونو أيضاً أن الحرب زادت من عزلة إسرائيل، أضاف أن طهران التي ترفض التخلي عن سيطرتها على مضيق هرمز تصر على ترسيخ أهدافها الاستراتيجية، ومن بينها تشكيل بنية أمنية إقليمية جديدة وتقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، كتب جوناثان ليمير ونانسي يوسف عن الأسباب التي تدفع ترامب لإعلان حرب اقتصادية على إيران، وأشار إلى أن قلة الخيارات المتاحة دفعت إدارة ترامب إلى حملة ضغط اقتصادي على أمل تضييق الخناق على إيران حتى لا يجد قادتها خياراً سوى العودة إلى المفاوضات. وبينما لفت إلى أن استراتيجية جديدة هدفها تحويل أنظار الناخبين عن الصراع مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، أضاف أن ترامب سبق أن اعتمد على حملة الضغط الأقصى الاقتصادي في ولايته الأولى لمحاولة إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي، لكن يبدو أن النظام مستعد لتحمل الضغط، كما تنطوي استراتيجية ترامب على مخاطر سياسية، فإذا أثبتت إيران صمودها من جديد فقد تستمر حملة الضغط إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، ما يعني ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة. صحيفة نيويورك تايمز ناقشت احتمال تجدد الحرب بين السعودية والحوثيين، وأشارت إلى أنه بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن والمطارات والمنشآت النفطية، يبدو أن السعودية تستعد لحرب جديدة ضد الجماعة بحسب المحللين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات في الشرق الأوسط. وقال مسؤول سعودي للصحيفة إن المملكة تفضل السلام، لكنها مستعدة للحرب مع الحوثيين وستدافع عن نفسها بأي وسيلة. وأضاف أنه إذا استمر الحوثيون في تصعيد هجماتهم، فإن السعودية ستكون على استعداد لشن غارات جوية لدعم الحكومة اليمنية. وبينما لفتت الصحيفة إلى أن أهداف السعودية في حال عودتها إلى حرب شاملة مع الحوثيين ليست واضحة، لكنها قد تفتح جبهة جديدة في الحرب الأمريكية مع إيران، نقلت عن مراقبين أن السعودية قد تسعى إلى إضعاف الجماعة والضغط عليها للتفاوض على حل للحرب في اليمن. نبقى في صحيفة نيويورك تايمز التي أشارت إلى أن السيناتور الأمريكي كريس فان هولين يطالب مع مجموعة من الديمقراطيين إدارة ترامب بتزويد الكونغرس بتقرير مفصل عن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء يستند إلى أحد بنود قانون المساعدة الخارجية الأمريكي الذي يسمح للمشرعين بطلب معلومات بشأن سجل حقوق الإنسان لأي دولة تتلقى مساعدة أمنية أمريكية. ولفتت إلى أن القرار يركز على 9 مواطنين أمريكيين على الأقل قتلوا في الضفة الغربية منذ يناير 2022، ويجادل بأن السلطات الإسرائيلية لم تعاقب المسؤولين، وأن الوكالات الأمريكية فشلت في إجراء تحقيقاتها المستقلة أو تقديم معلومات بشأن التحقيقات القائمة. كما أن القرار الذي وقعه 10 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ يحظى بأولوية خاصة، ما يعني أن كريس فان هولين يستطيع فرض التصويت عليه حتى لو رفض قادة الحزب الجمهوري طرحه للتصويت. في ملف أوكرانيا، رأت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحرب الجوية بين روسيا وأوكرانيا تدخل مرحلة جديدة، حيث يتبادل الطرفان الضربات في معركة تتسبب في اتساع رقعة الدمار وارتفاع عدد الضحايا المدنيين. واعتبرت أن موسكو تراهن على كسر إرادة الشعب الأوكراني لتحقيق الاختراق الذي عجز جيشها عن تحقيقه، فيما تريد كييف جعل الغزو الروسي مكلفاً جداً من خلال شل الصناعات التي تشكل عماد اقتصادها. ورأت الصحيفة أن اتساع رقعة الهجمات وتزايد حدة الضربات يعني أن كلا الطرفين يعتقدان أنهما بعيدان عن الانهيار والاستسلام، ما يشير بوضوح إلى أن نهاية الحرب لا تزال بعيدة. وأضافت أن سياسة كل من كييف وموسكو فيما يتعلق بالضربات الجوية والطائرات المسيرة تبدو مختلفة عن الأخرى، إلا أن المواقع المستهدفة لدى الجانبين تنبئ بحرب جوية طويلة الأمد.
3: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبو سرعة. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد أن زيارته إلى طهران تأتي في إطار جهود خفض التصعيد. إيران تطالب واشنطن بخطوات عملية لتلبية شروطها قبل فتح مضيق هرمز. 4 شهداء

0: أهلا بكم مشاهدي الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يريد التحدث مع إيران ولا يسعى إلى عقد اجتماع معها، وأكد أن مضيق هرمز مفتوح بعد إزالة الألغام. فيما قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، قال إن قطر تؤمن بأن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات، مضيفا أن زيارته إلى طهران هي تأكيد على مواصلة جهود دولة قطر لخفض التصعيد وإعلاء مصلحة دول المنطقة.
1: بين رسائل التهدئة والتحذيرات المتبادلة، يتكثف الحراك الدبلوماسي بشأن التوتر بين إيران والولايات المتحدة في محاولة لاحتواء التصعيد وتهيئة الطرق أمام مسار تفاوضي يبدو حتى الآن بعيد المنال. زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى طهران تأتي في هذا السياق، إذ التقى وزير الخارجية الإيراني ورئيس البرلمان والأمين العام لمجلس الأمن القومي، مؤكداً أن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل وضرورة احترام سيادة دول الجوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز، مع بحث ترتيبات مؤقتة للملاحة وتطهير المضيق من الألغام. لكن الرسائل الإيرانية حملت في المقابل لهجة أكثر تشدداً، فطهران تؤكد أنها لا تثق بواشنطن وتطالب بخطوات عملية قبل أي تحرك بشأن مضيق هرمز، فيما تحذر من أن استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية سيقابل باستخدام جميع الإمكانات للدفاع عن السيادة والمصالح الإيرانية. وبالتوازي تتحرك عواصم إقليمية بينها إسلام أباد للدفع نحو خفض التصعيد وإعادة فتح المضيق، مع إقرار بأن القرار الحاسم يبقى بيد واشنطن وطهران.
2: زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران كانت في إطار جهود المطالبة بفتح مضيق هرمز، لأن إغلاقه يؤثر على الجميع. أما زيارة وفدي دولة قطر وسلطنة عمان إلى طهران فتأتي في إطار جهود دبلوماسية تتركز على فتح المضيق، لكن في نهاية المطاف فإن قرار فتح مضيق هرمز يتعلق بواشنطن وطهران، فيما يمكن للوسطاء فقط بذل الجهود بينما يبقى القرار بيد الطرفين.
1: أما الموقف الأمريكي فيبدو حتى الآن أكثر قسوة، إذ يؤكد الرئيس دونالد ترامب عدم رغبته في التفاوض أو عقد اجتماع مع إيران، مشددا على أن الخيارات العسكرية لم تستبعد.
3: إيران لا تدفع رواتب قواتها وهي في ورطة كبيرة وقدراتها محدودة للغاية. كما تعلمون نحن نسيطر على مضيق هرمز ونفرض حصارا، وإيران لا يدخل إليها شيء عبر المضيق ولا تمر سفينة واحدة.
1: وهكذا يبدو المشهد أمام مسارين متوازيين، زخم دبلوماسي إقليمي لمنع تجدد المواجهة، ومواقف أمريكية وإيرانية لا تزال تضيق مساحة التسوية.
0: كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن الحرب على إيران أدت إلى أزمة مالية حادة لدى البحرية الأمريكية، لدرجة اضطرارها إلى إعادة تحويل أموال من بينها مخصصات لرواتب الموظفين من أجل تغطية تكاليف العملية القتالية. واستنادا إلى مذكرة للبنتاغون وزارة الحرب بشأن تمويل البحرية، أشارت الصحيفة إلى أن هناك تحذيرا من نقص في حسابات الرواتب جراء استيلاء الوزارة عليها وتوجيهها لتمويل العمليات العسكرية، في حين أفاد مسؤول ومتعاقد مع البحرية الأمريكية للجارديان بأن أعمال الصيانة غير الطارئة للمنشآت البرية جرى تأجيلها بسبب الأزمة المالية. وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسس في وقت سابق إن تكلفة الحرب بلغت 35 مليار و700 مليون دولار، وحذر من عجز حرج ما لم يقر الكونغرس تمويلا طارئا. ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. مرحبا بك مجددا محمد. محمد، إلى أي مدى وصل العجز في موازنة البحرية حتى تضطر إلى اللجوء إلى رواتب الموظفين؟
4: هذه نقطة بالغة الأهمية خالد. لا ننسى أن

0: وزارة الحرب بشكل عام كانت قد طلبت زيادة استثنائية ورقما تاريخيا وهو تريليون ونصف تريليون دولار. وكان يقول بيت هكسث في نهاية شهر يونيو الذي انقضى لتوه، كان يقول في جلسة الاستماع ويرافقه في ذلك الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة، بأن الولايات المتحدة لديها ما يغطي كل النفقات العسكرية بما في ذلك نفقات الأعمال العسكرية ورواتب الموظفين إلى غاية نهاية السنة المالية التي تنتهي في الولايات المتحدة في 30 سبتمبر، أي بعد نحو شهر وأيام من الآن. هذه المعطيات تتوافق أو تتطابق مع التسريبات لا مع التصريحات الرسمية التي تشير إلى عجز في الميزانية، عجز في الذخيرة، عجز في العتاد، وكذلك إلى معضلات حقيقية اعترضت بعض القطع الأهم خاصة كل من حاملة الطائرات جيرالد فورد وهي زهرة الترسانة البحرية الأمريكية، إضافة إلى حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي في هذه اللحظات هي في طريقها عائدة في طريق العودة إلى الولايات المتحدة بعد أن أمضت مهمة تاريخية أكثر من 240 يوما مدة انتشار هذه الحاملة، وهو رقم تاريخي بالنسبة لها بعد المعضلات المتعددة التي تعرضت لها. هل هذه التكاليف أو الحاجة إلى التمويل هي جزء من عملية ترتيب الميزانية الداخلية أم أنها جزء من طلب آخر عاجل يفترض أن يمرره المشرعون؟ هذه نقطة غير واضحة الآن، وإن كان التصريح يشي بأنه قد تكون هنالك حاجة إلى تمويل طارئ عاجل تتقدم بها وزارة الحرب إلى المشرعين، لكن عادة هذه لا تكون يعني أو تكون لها ترتيبات أخرى مختلفة ومنفصلة، وقد يحق حتى للبيت الأبيض من خلال مكتب مراقبة وتنفيذ الميزانية التابع للبيت الأبيض أن يعيد ترتيب بعض البنود في الميزانية بناء على الحاجات العاجلة، خاصة إذا ارتأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تندرج في إطار الاستعجال المضر بالأمن القومي وقد لا ينتظر المسار البيروقراطي الذي يمر عبر المشرعين، بالتالي يتم تعديلها بأثر رجعي بناء على الموازنة اللاحقة، ما قد يزيد أيضا من احتمالات الدخول في تعطيل حكومي لاحقا، وعلى الأرجح لن يكون ذلك قبل يناير بعد أن يستلم الكونغرس الجديد مهامه، الكونغرس الذي سينتخب في 3 يناير ثلث مجلس الشيوخ إضافة إلى كامل أعضاء مجلس النواب من الحزبين، على كل حال كل أعضاء مجلس النواب، لكن هذه كلها جزء من مؤشرات الضغط الداخلي على الإدارة الأمريكية دونالد ترامب والتي أيضا لن يفوتها معارضوه من المشرعين الديمقراطيين وبعض الأصوات من الحزب الجمهوري.
1: أشكرك محمد بالدين مراسلنا في واشنطن. وقعت وزارة الدفاع الكويتية مع نظيرتها الباكستانية اتفاقية دفاع وتعاون عسكري مشترك، وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الاتفاقية تعزز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة للبلدين. من جانبها قالت وزارة الدفاع الباكستانية إن إسلام أباد ستدعم بموجب البروتوكول ستدعم الكويت في مجالات تشمل التدريب العسكري وبناء القدرات وإدارة الحدود إلى جانب مجالات أخرى من التعاون الدفاعي. إلى قطاع غزة المحتل حيث استشهد 4 فلسطينيين جراء غارات متفرقة لجيش الاحتلال على شمال وجنوب القطاع، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء استهداف مسيرة للاحتلال مواطنين عند مفترق أنصار غربي مدينة غزة. كما سقط شهيد آخر في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة قرب مفترق الصناعة جنوب مدينة غزة. ووثقت مقاطع فيديو لحظة وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف وانتشال جثمان الشهيد في حين أدى الانفجار إلى وقوع إصابات. كما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وقد جرى نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء في المدينة جراء القصف. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس صحة الأنباء المتداولة بشأن فتح معبر إيرز في قطاع غزة. وأكد نتنياهو وكاتس في بيان مشترك أن السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة واضحة ولا تتضمن إعادة للإعمار قبل نزع سلاح حركة حماس والقطاع بحسب البيان. في آخر استطلاعات للرأي بشأن إسرائيل، آخر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث أمريكي، أظهر غالبية من استطلعت آرائهم في 36 دولة أن لديهم نظرة سلبية ضد تل أبيب. هنا كان على إسرائيل أن تستنجد بما يعرف بالهسبارة أو آلة الدعاية الإسرائيلية. فريق مسبار كان بالمرصاد لتفكيك حملتها الرقمية التي حملت عنوان غزة جينولاي.
2: لا تكاد إسرائيل تخفي خشيتها الشديدة على صورتها، وتكاد تصنف تراجع الثقة بها في العالم والغرب تحديداً خطراً وجودياً، خاصة بعد عدوانها على غزة. تأثيرها يتآكل حتى لدى حليفها الأكبر الولايات المتحدة، ولم يكن عارضاً أن رفعت هذا العام إلى 5 أضعاف موازنة الدبلوماسية العامة المنوطة بوزارة الشؤون الاستراتيجية لتبلغ 730 مليون دولار. لكن خبراء إسرائيل أنفسهم يقرون بأن الأوان ربما قد فات، فهل يصلح العطار ما أفسدته الحرب؟ أحدث حملات التأثير هذه غزة جينولاي، حملة انبرت لتكذيب الإبادة الجماعية في غزة. الحملة التي تتبعها فريق مسبار بالرصد والتحليل لم تقتصر على وسم أو حسابات متفرقة، إذ أعلنت 55 منظمة مؤيدة لإسرائيل في العالم مشاركتها فيها، إلى جانب شخصيات إعلامية وناشطين وحسابات مجهولة الهوية ضمن شبكة تركز نشاطها على الجمهور الغربي. بدأت بعض وسوم الحملة قبل انطلاقها بأشهر. كان حساب ذا موساد أيلاي الذي يحمل اسم الموساد من أوائل من روج لموقع الحملة، بل إن بعض الوسوم ظهرت على موقعه في سبتمبر 2025. استخدم الصحفي والرقيب الإسرائيلي السابق إيتان فيشبريغر أيضاً تعبيرات مرتبطة بالحملة في أكتوبر الفائت قبل 10 أشهر من انطلاقها. يظهر تحليل التفاعلات قفزة في نشاط الحملة يوم بدء انطلاقها الرسمي على موقعها وعلى منصة إكس في 11 أغسطس، واستمر الترويج لها على مدى 2 أسبوع، في حين ارتفع عدد المنظمات المشاركة فيها من 40 منظمة إلى 55. يشير الرصد الذي استمر عاماً كاملاً إلى مشاركة نحو 3800 حساب في نشر أكثر من 6700 منشور، في حين تركز الجزء الأكبر من النشاط خلال 2 الأخيرين، إذ شارك 3170 حساباً في نشر نحو 5500 منشور. يظهر تحليل الرموز والهويات المعلنة للحسابات بعد انطلاق الحملة حضوراً بارزاً لحسابات تتبنى الهوية الإسرائيلية، حيث استخدمت العلم الإسرائيلي وشعارات التضامن مع الأسرى الإسرائيليين، وأخرى تجمع بين رموز إسرائيلية وأوكرانية أو بريطانية أو أمريكية. مع استمرار الرصد لـ2، ظهرت فئات تحمل أعلام الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا. هيمنت الإنجليزية على النقاش بنحو 59%، لكن مع توسع الحملة انحصرت الإنجليزية مقابل دخول الإسبانية 16%، ثم الإيطالية والفرنسية، وحضور محدود للألمانية واليابانية، في مؤشر على اتساع الترويج خارج الدائرة الناطقة بالإنجليزية. جغرافياً، تركز نشاط الحسابات والتفاعلات في الولايات المتحدة وأوروبا، وبلغت حصة إسرائيل من التفاعلات 5%، نمط يؤشر على أن المجال العام الغربي شكل الساحة الرئيسية للحملة. تمحور خطاب الحملة حول نزع صفة الإبادة الجماعية عما حصل في غزة، ونعتها بأوصاف مثل خدعة القرن الحادي والعشرين، أما كل اتهام ضد إسرائيل فقد رصدت له ذريعة ثابتة، إنها آلة الدعاية المؤيدة لحماس. سعت الحملة إلى دحض 8 ادعاءات، أهمها أن بعض الصحفيين الفلسطينيين الذين استهدفوا هم أساساً مسلحون أو مرتبطون بفصائل فلسطينية، سردية سبق أن تناولها مسبار كاستهداف الصحفي حسن صليح. حاولت الحملة التشكيك في صور الأطفال الذين يعانون الهزال وسوء التغذية بأن ربطت حالاتهم بأمراض سابقة، مزاعم فندها مسبار كذلك في تحقيقات سابقة. كررت الحملة اتهام حماس باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية لتسويغ سقوط ضحايا مدنيين كثيرين، وروجت لفكرة أن الحرب على حماس وليست ضد الفلسطينيين. يكشف تحليل موقع gazajinulai.com أن نطاقه سجل في 24 يونيو 2026، قبل نحو 2 شهر من الانطلاق العلني للحملة، وأخفيت بيانات تسجيل النطاق بما فيها اسم صاحبه ووسائل الاتصال به باستخدام خدمة حماية خصوصية التسجيل. وإن أشارت البيانات التقنية إلى الاعتماد على شركة البرمجيات الإسرائيلية ويكس، أنشئ الحساب الرسمي على إكس بداية أغسطس 2026، وتظهر كندا ضمن بيانات الموقع المرتبطة بالحساب. تكشف قائمة الجهات المشاركة عن تنوع في طبيعة المنظمات وشبكات نشاطها الجغرافي، ومن أبرزها أكوم الناشطة في إسبانيا، وستوب أنتي سيميتز، وآي أل أف وهي منظمة قانونية مقرها إسرائيل، وحركة ماز التي تأسست العام الماضي لمواجهة ما تصفه بمعاداة الصهيونية، ومعهد التضامن الأسود مع إسرائيل IBSI، وحساب جويش أونلاينر، ومنظمة 6 أكتوبر الإيطالية التي اتخذت 7 أكتوبر اسماً لها. لم ينحصر نشاط غازا جينولاي في منصة إكس، فتعقب المحتوى يظهر انتقال الرسائل إلى منصات ميتا، خصوصاً فيسبوك وإنستغرام، بمشاركة حسابات ومنظمات ظهرت على إكس. امتد النشاط إلى يوتيوب، حيث أنشئت قناة للحملة في 13 أغسطس بعد 2 من انطلاقها الرئيسي، وشاركت حسابات بهويات مؤيدة لإسرائيل في إعادة نشر الرسائل والمقاطع.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 36 إخطار هدم لبنايات ومنشآت مأهولة وأخرى قيد الإنشاء في بلدة عناتة شرقي القدس المحتلة. كاميرا تلفزيون العربي رصدت الوضع في المكان، حيث ربطت بلدية عناتة أوامر الهدم بالبدء الفعلي في تنفيذ مخطط E1 أو E1 الاستيطاني.
3: 36 إخطارا بالهدم على الأقل سلمتها طواقم الاحتلال هذا اليوم لمنازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء هنا في بلدة عناتة شرقي القدس المحتلة. الاحتلال يريد تحويل هذه البنايات إلى ركام، إلى خراب. هنا حي الصلعة، تقول بلدية عناتة إن الاحتلال يريد هدم هذه المنشآت خلال 7 أيام، وهي مهلة قصيرة جدا، ومن الصعوبة بمكان أن يتم تعطيل هذا الهدم قانونيا خلال هذه المدة القصيرة. نتحدث عن بنايات فيها مئات الفلسطينيين اخترت بالهدم هذا اليوم. هذا نموذج أيضا للإخطارات التي تم تسليمها للأهالي هنا في عناتة. سوف ينضم إلينا الآن عضو بلدية عناتة للحديث عن ما جرى في هذه البلدة.
4: أهلا بكم. قامت قوات الاحتلال صباحا برفقة الإدارة المدنية بتسليم 36 إخطار لمنشآت سكنية في منطقة الصلعة عناتة وعر البيك. طبعا 25 منشأة منها مأهولة ومسكونة، و11 منشأة قيد الإنشاء. طبعا هذه عبارة عن مأساة تمس مئات المواطنين ولها تبعات اقتصادية كبيرة على المنطقة. نحن في بلدية عناتة نربط هذه الإخطارات والهدم بمشروع E1 الاستيطاني ومشروع القدس الكبرى والتضييق على المواطن المقدسي، ونأمل في بلدية عناتة بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية والقانونية بتأجيل هذا الهدم أو وقفه.
3: شكرا جزيلا. إذن سوف يكون هنالك محاولات لتعطيل هذا الهدم عبر المسار القانوني، مع تشكيك الفلسطينيين بأيضا العدل الذي قد ينتج عن أي محكمة إسرائيلية، لأن المحاكم الإسرائيلية لطالما كانت أداة في تنفيذ مخططات الاحتلال. كل هذه البنايات إذن اخترت بالهدم هذا اليوم، وكما استمعنا من البلدية بأن ذلك هو مربوط تماما بما يعرف بمخطط E1 الاستيطاني الذي تم التصديق عليه، والاحتلال انتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ عبر نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية، وأيضا عبر تفريغ الأرض من الوجود الفلسطيني لصالح البناء الفعلي لهذا المشروع الاستيطاني الذي يوصف بأنه مقبرة الدولة الفلسطينية. مخطط E1 تم التصديق عليه خلال الأشهر الماضية، وهو يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المستقبل، يفصل شمال الضفة عن جنوبها، ولصالحه سوف يتم تهجير آلاف الفلسطينيين من هذه المنطقة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، عناتة، شرقي القدس المحتلة.
1: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت بموجب أمر عسكري على نحو 15 دنما من أراضي مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة لصالح إقامة مسار أمني.
5: الاحتلال الإسرائيلي يصعد التهام أراضي الضفة الغربية تحت ذرائع متعددة ضمن مساعيه لتضييق مساحة الوجود الفلسطيني وتشتيته. مدينة البيرة هدف لمصادرة جديدة بموجب أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على أكثر من 15 دنما من أراضيها. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن الخطوة تهدف إلى إقامة مسار أمني بطول 3835 مترا يلتف حول مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة. بحسب الهيئة من شأن هذه الخطوة الإسرائيلية أن تؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول مستوطنة بساغوت، ما يقيد وصول المواطنين إلى أكثر من 380 دنما محصورة بين البناء القائم للمستوطنة وما يسمى المسار الأمني. استيلاء على الأرض ترافقه هجمات على السكان الفلسطينيين يتناوب عليها المستوطنون وجنود الاحتلال. في قرية الكرمل شرقي يطا جنوب الضفة أصيبت سيدتان وطفلة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة اتجاه مركبة كانت تقلهم. ضمن محاربة البناء الفلسطيني هدم الاحتلال منزلا في قرية كرمة جنوب دورة بمحافظة الخليل بذريعة البناء دون ترخيص. في الساعات الماضية أيضا تعرضت عدة مناطق بالضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها لاقتحامات واعتقالات وسط مداهمات وعمليات تفتيش لعدة منازل. هكذا تتكامل إجراءات المصادرة والاقتحام والاعتداء في محاولة لتغيير جوهر الضفة الغربية في وقت يتعرض فيه الوجود الفلسطيني لحصار الاحتلال والاستيطان.
1: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي حظيرة للثروة الحيوانية وصادرت محتويات 3 آبار ارتوازية في خربة الرأس الأحمر قرب طوباس في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة. مصادر محلية فادت للتلفزيون العربي بأن الآبار تغذي الأراضي الزراعية ويؤدي تدميرها إلى تجفيف الأراضي المزروعة وبالتالي إلى تدمير مصادر رزق المزارعين بهدف تهجيرهم. وأشارت هذه المصادر إلى تصاعد حملة الهدم خلال الأشهر الأخيرة وتهجير عشرات التجمعات السكنية والبدوية. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وربما مسؤولين أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الخاص بغزة. الصحيفة نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة، نقلت عنها قولها أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت فعليا القرار على خلفية الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
6: بعد الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تبحث إسرائيل إمكانية إبعاد مسؤولين بريطانيين وربما أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة في قطاع غزة بعد الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز كشفت أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر الذي أنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس. غير أن مصدرين مطلعين ذكرا للصحيفة البريطانية أن إبعاد ممثلين دوليين إضافيين من المركز قد يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو الهيئة الدولية التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب هذا العام للإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة إعمار غزة بعد الحرب، بما في ذلك أعمال مركز التنسيق. في المقابل شدد مجلس السلام على لسان متحدث باسمه أن المجلس يواصل التواصل مع الجانب الإسرائيلي بحثا عن سبل الحفاظ على التنسيق متعدد الأطراف وتعزيزه وتسريع تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي في غزة. أما المسؤولون البريطانيون فلا يبدون قلقا كبيرا من احتمال استبعادهم، فإسرائيل سبق أن اتخذت إجراءات ضد إسبانيا وهولندا، وبالتالي فمن المنطقي توقع رد مماثل على تشدد الموقف البريطاني تجاه إسرائيل. هذه التطورات تعكس تدهورا متزايدا في العلاقات بين إسرائيل وحلفائها التقليديين في أوروبا على خلفية الحرب في غزة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني الذي تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو رغم اعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
1: قال مدير وكالة الأونروا في الضفة الغربية المحتلة رولاند فريدريك، قال أن إسرائيل استولت على آخر المؤسسات الكبرى التابعة للوكالة في القدس الشرقية. وأوضح مسؤول الأونروا أن القوات الإسرائيلية استولت على مركز قلنديا للتدريب المهني بعد إغلاق 6 مدارس ومركزين صحيين وتدمير المقر الرئيسي للأونروا في حي الشيخ جراح. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 29 معتقلا فلسطينيا. الهيئة قالت في بيانها إن الأوامر شملت قرارات اعتقال إداري جديدة إلى جانب تجديد أوامر سابقة بحق عدد من المعتقلين، وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9400 حتى بداية يوليو الماضي، بينهم 94 أسيرة وأكثر من 350 طفلا وأكثر من 3000 معتقل إداري. إلى الجنوب اللبناني، حيث أفادت وزارة الصحة بسقوط شهيدة وستة جرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة عرب صليم جنوبي البلاد. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتجدد القصف الإسرائيلي بمسيرات على بلدة النبطية الفوق. وفي ساعات المساء استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بغارتين منطقة دوحة كفر رمان ووادي سلوقي جنوب لبنان. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على ما قال إنها بنى تحتية تابعة لحزب الله في نبطية جنوبي لبنان. وأوضح الاحتلال أن الغارات استهدفت مستودعات تحتوي على وسائل قتالية، وذلك ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر خلال ليلة الماضية. وأضاف جيش الاحتلال أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف قواته، مؤكدا أنه سيواصل ما وصفه بإزالة التهديدات. تحولت منطقة دوحة كفر رمان في جنوب لبنان إلى منطقة عسكرية بعد تكثيف القصف الإسرائيلي عليها. البلدة تقع على مقربة من مرتفعات علي الطاهر التي كثف فيها الاحتلال عملياته خلال الأيام الماضية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع عند مدخل المنطقة.
7: هذا هو مدخل دوحة كفر رمان، هي آخر نقطة يمكن الوصول إليها بسبب المخاطر الأمنية. بعد هذه النقطة تبدأ منطقة دوحة كفر رمان التي تحولت في الأسبوع الأخير إلى هدف إسرائيلي متواصل. تتعرض البلدة منذ أسبوع وأكثر لتكثيف للغارات الإسرائيلية بالمسيرات وبالطيران الحربي، وكذلك الأمر بالقصف المدفعي، وهذه تلة الطرة وهي امتداد لمرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الجيش الإسرائيلي كذلك عملياته واستهدافاته. تتعرض البلدة لقصف ونيران إسرائيلية متواصلة أدت إلى تحويلها إلى منطقة أمنية خطرة، فيما لا تزال بلدة كفر رمان فيها حركة وفيها حياة وفيها عدد من المواطنين الذين يتابعون مجريات الوضع الأمني هنا، وسط خشية من توسع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية، خصوصاً مع الحديث عن اقتراب معركة في مرتفعات علي الطاهر، منطقة تحولت إلى هدف إسرائيلي مكثف، فيما محيطها لا يزال يسكنه العديد من السكان والحياة فيه شبه طبيعية بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، دوحة كفر رمان، جنوب لبنان.
1: أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مسيرة تابعة للقوات المسلحة استهدفت أحد أفراد جماعة الحوثيين في منطقة بئر المرازيق بمحافظة الجوف. المركز أضاف أن مسيرات تابعة للقوات المسلحة استهدفت أيضا تجمعا لعناصر جماعة الحوثيين في مناطق أخرى.
8: توتر متواصل في اليمن، ضربات متبادلة بين الحوثيين والقوات المسلحة اليمنية، تصعيد يعكس مخاوف انزلاق البلاد من جديد إلى اقتتال واسع النطاق بعد سنوات من الهدنة الهشة. الجماعة أطلقت صواريخ باليستية من مناطق سيطرتها في جبل أمان شرقية تعز، بعضها استهدف ميناء المخا غربي المحافظة، وآخر سقط داخل مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة. سبق الهجوم قصف مدفعي نفذه الحوثيون، استهدف مواقع للجيش اليمني شمالية تعز وفق مصادر عسكرية للتلفزيون العربي. القوات الحكومية نشرت مشاهد لاستهداف الحوثيين، وقالت في بيان إنها استهدفت بمسيرة مواقع تحصينات في مدينة الجوف شمالي اليمن. البحرية اليمنية قالت أيضا إنها أحبطت محاولة هجوم بحري نفذه الحوثيون بعد اعتراض قارب تهريب لهم وفق بيان البحرية كان يحمل معدات قادمة من إيران. بيان البحرية قال إنها اشتبكت مع زوارق للحوثيين وأجبرتهم على الفرار باتجاه الشمال نحو سواحل مدينة الحديدة، حيث تتزايد المخاوف هناك بشأن انعكاسات التصعيد على حركة الملاحة في باب المندب. بينما يغيب أي أفق للتهدئة وخفض التوتر في اليمن، الحوثيون يؤكدون مواصلة عملياتهم وتوسيع نطاقها. تحركات الجماعة العسكرية شملت ضرب أهداف داخل السعودية والبحر الأحمر، حيث تتهم التحالف بقيادة السعودية ومعه الحكومة المعترف بها دوليا بالتخطيط لتنفيذ هجوم واسع عليها. ويصر الحوثيون على مواصلة عملياتهم إلى حين رفع الحصار عن اليمن وفق تعبيرهم.
9: الأخوة المحافظين
8: في المقابل، كانت الحكومة اليمنية أعلنت مطلع أغسطس عزمها تعزيز الأمن وبسط سيادتها في البلاد خلال اجتماع مجلس الدفاع في الرياض، وهو ما ترجم عمليا على الأرض بزيادة العمليات العسكرية والرد على هجمات الحوثيين بضربات استراتيجية.
1: بحث مسؤولون عراقيون وسعوديون في بغداد سبل تعزيز التعاون الأمني وضبط الحدود وتبادل المعلومات الاستخبارية. وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الاجتماع حضره مدير مكتب قائد القوات المسلحة ورئيس جهاز المخابرات ووكلاء ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية. وأضافت أن هذا اللقاء جاء استكمالا لمباحثات وحوارات سابقة عقدت في الرياض، وأن المجتمعين أكدوا الحرص المتبادل على ترسيخ آليات العمل الأمني وتطويرها. أكدت فصائل مسلحة عراقية رفضها تسليم سلاحها للحكومة في إطار مساعي رسمية لحصر السلاح بيد الدولة، ورهنت الفصائل هذه الخطوة بوجود تهديدات تواجه البلاد. بدورها أكدت الحكومة أن المهلة الممنوحة للفصائل التي تنتهي نهاية سبتمبر المقبل لا تعني بالضرورة الصدام مع الفصائل.
9: لا تسليم لسلاحها إلى الدولة، هذا ما أبلغت به فصائل مسلحة الحكومة العراقية، فكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء أعلنت تمسكها بسلاحها وربطت أي خطوة باتجاه التخلي عن ترسانتها العسكرية بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
10: حركة النجباء ما زالت على ثابتة على قرارها بأننا لن نسلم السلاح بأي شكل من الأشكال ما دام العراق يتعرض لهذه التهديدات.
9: في المقابل تؤكد الحكومة أن موعد 30 من أيلول سبتمبر لن يكون موعداً للصدام أو المواجهة مع الفصائل المسلحة، بل محطة لاستكمال الحوار والوصول إلى صيغة تضمن حصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة.
11: أولاً يكون 30/9 كما يشاع هنا وهناك، يعني تاريخ تصادم أو تاريخ صراع أو غيرها من التفاصيل. الحكومة العراقية تقدر وتثمن الجهود التي بذلت من كل المقاتلين الذين حاربوا داعش في فترة مهمة وكان لهم أثر طيب، وتحترمهم وتحترم عوائلهم، وبالتالي كل حقوقهم سوف تكون محفوظة.
9: ومع رفض بعض الفصائل لتسليم السلاح ومساعي الحكومة لاحتواء الملف بالحوار، تبرز تلميحات لاحتمال تمديد المهلة إلى ما بعد نهاية العام، وسط حديث عن ضغوط أمريكية لتسوية ملف حصر السلاح ومعارضة إيرانية لتجريد الفصائل المرتبطة بطهران من قدراتها العسكرية.
12: يقترب الموعد المحدد لحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما لا تراه الحكومة العراقية كساعة صفر للمواجهة، بل كموعد لاستكمال مسار سياسي وأمني حساس، في حين يبقى التحدي الحقيقي بنظر كثيرين في كيفية حصر السلاح من دون قتال ومن دون أن يتحول التأجيل إلى واقع دائم. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
1: ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما بتعيين مظلوم عبدي القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة بتعيينه مستشارا للرئاسة. وأعلن عبدي يوم الثلاثاء حل قوات قصد كقوة عسكرية مستقلة في خطوة ضمن خطة اندماج تم الاتفاق عليها في وقت سابق من هذا العام مع الحكومة السورية. أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها تصدت لهجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة الكيلي جنوب النيل الأزرق. وقالت المصادر إن القوات المهاجمة تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد. في المقابل أعلنت عناصر من قوات الدعم السريع أعلنت سيطرتها على منطقة الكيلي جنوب ولاية النيل الأزرق دون تأكيد مستقل لهذه الأنباء. أعربت وزارة الخارجية السودانية عن استغرابها من اتهام القوات المسلحة السودانية بشن هجوم داخل أراضي تشاد قبل إجراء تحقيق مهني ومستقل، وأكدت حرص السودان على علاقات مستقرة مع تشاد وأثيوبيا ودول الجوار، وأكدت أن أي قضايا حدودية أو أمنية يجب معالجتها عبر الحوار والتنسيق المباشر. كما استغربت الخارجية السودانية ما وصفته بالصمت عن الهجمات اليومية التي تشنها مسيرات من داخل أثيوبيا على الأراضي السودانية، وقالت إن آخر تلك الهجمات وقع صباح اليوم، مؤكدة امتلاكها الإثبات والأدلة القاطعة على هذه الاعتداءات المتكررة. أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن فرق الإنقاذ تواصل التعامل مع تداعيات الهجوم الروسي الأخير على كييف، حيث تعمل في 9 مواقع داخل منطقة بورسبيل. وأوضحت أن المواقع المتضررة تشمل منازل خاصة ومستودعات، إضافة إلى بؤر حرائق اندلعت جراء القصف. وأكدت الهيئة الدفع بقوات ومعدات إضافية للمشاركة في إخماد الحرائق وإزالة آثار الهجوم.
13: الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بثقلها على البنية التحتية للبلدين، منشآت طاقة، مرافق صناعية ولوجستية، وموانئ تجارية، كلها أهداف مفتوحة على نيران القصف. في آخر مستجدات المشهد تقول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت مرافق المجمع الصناعي العسكري والصناعات المعدنية وتكرير النفط في مدن كييف وبوريسبيل وزابوريجيا وكريمينشوك، بالإضافة إلى مرافق الطاقة التي تضمن تشغيل موانئ أوديسا وريني في أوكرانيا. بينما تتحدث إدارة مدينة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية عن تضرر 8 مبانٍ سكنية و11 موقعا للبنية التحتية المدنية في هجوم صاروخي أوكراني أوقع مصابين مدنيين. لا يقتصر السجال العسكري بين موسكو وكييف على الهجمات الجوية فحسب، التمدد البري حاضر بقوة في مخططات القيادة الروسية.
14: خلال شهري يوليو وأغسطس حررت وحدات الهجوم بيسكونيفكا وبيرشوماريفكا وأوريخوفاتكا، ولا تزال المعارك الشرسة مستمرة في شوارع ميكولايفكا ونيكانوريفكا. تقلصت المسافة بين سلوفاينسك وباقي القوات إلى 4 كيلومترات فقط.
13: التقدم البري الروسي لا تنكره كييف على خط تقاطع الجبهتين الشرقية والجنوبية في قطاع أولكسندريفسكي. التقى زيلينسكي قيادة جيشه للوقوف على تعزيزات الدفاع البرية، خصوصا وأن موسكو أعلنت سيطرتها أخيرا على 3 بلدات جديدة في محاور سومي وزابوريجيا ودونيتسك.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم أي دولة في حلف الشمال الأطلسي. يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة بلوتيكو أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حذر المسؤولين في موسكو من تصعيد الصراع مع حلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو.
15: روسيا في قلب جدل دولي واسع بشأن ما راجع عن خطط لها لاستهداف عدد من دول حلف الناتو لانخراطها في دعم أوكرانيا. تنفي روسيا هذه المزاعم بشدة وتصفها بالأكاذيب الصحفية.
16: تواجه روسيا الاتحادية سياسة عدائية للغاية تنتهجها الدول الأوروبية ضدها، إذ ينبع هذا العدوان تحديدا من تلك الدول الأوروبية، وتعد المزاعم التي تخالف ذلك تشويها للواقع ومجرد أكاذيب صحفية معتادة.
15: لكن وسائل إعلام غربية أسهبت بشدة في الحديث عن مخرجات زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى العاصمة الروسية، وربطتها بما أثير عن هجمات روسية محتملة على دول أعضاء في حلف الناتو. تفيد صحيفة بوليتيكو أن راتكليف حذر المسؤولين في موسكو من تصعيد الصراع مع شركاء الولايات المتحدة في حلف الناتو، ولا سيما إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. يتقاطع ما جاء في صحيفة بوليتيكو مع التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يقول الرئيس ترامب إنه حصل على تعهد روسي بعدم مهاجمة أي منطقة تقع ضمن نفوذ الحلف.
17: لماذا وافق بوتين والتزم بعدم مهاجمة أي منطقة تابعة لحلف الناتو؟
18: لقد أجريت محادثات جيدة معهم، لن يهاجموا أي منطقة تابعة لحلف الناتو.
15: كلام الرئيس الأمريكي يتزامن مع انطلاق المحادثات التمهيدية بين الولايات المتحدة وحلف الناتو لخفض محتمل للقوات الأمريكية العاملة في أوروبا، لكن إدارة ترامب لم تغفل تصريحات سابقة لوزير الحرب طالب فيها بتغيير جذري لشكل وهوية الحلف وعدم الاتكال على الجيش الأمريكي.
19: وزير الحرب تطرق لمراجعة حلف الناتو لميزانية الحلف للنهوض به، ثم ننظر إلى الوضع الاستراتيجي للقوات الأمريكية في أوروبا، مع التأكيد على أن أوروبا لا تزال تمثل مصلحة حيوية للولايات المتحدة.
15: لكن الدول الأوروبية التي تستفيد من المظلة الأمنية الأمريكية وتنخرط في دعم أوكرانيا لا تتقاسم الهواجس الأمريكية. وفق وسائل إعلام أوروبية، فإن التقييمات الأمنية الأوروبية لا تشير إلى وجود استعدادات روسية لشن هجوم على دول الناتو.
1: أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات، وتشهد ولايات عدة لا سيما في شرق البلاد تشهد حرائق متزامنة تسببت في تهديد مناطق سكنية، مما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء وقائية للسكان وتسخير إمكانيات بشرية ومادية إلى جانب وسائل الإطفاء الجوية للحد من انتشار النيران وحماية المواطنين والممتلكات. وفي وقت سابق أعلنت الحماية المدنية تسجيل 159 حريقة.
20: خلفي الآن رجال إدارة الغابات الذين يواصلون العمل في هذه اللحظات لإخماد آخر النقاط المشتعلة في منطقة تيزي وزو. هنا تحديدا في هذه القرية قد تبدو ألسنة النار أقل حدة مما كانت عليه خلال الساعات الماضية، لكن المعركة لم تنتهي بعد لأن بؤر متفرقة ما تزال مشتعلة وسط الأحراش، نيران متبقية يمكن أن تعيد المساحات التي تم السيطرة عليها. المشهد هنا يلخص إلى حد كبير ما عاشته عدة ولايات جزائرية خلال هذه الموجة من الحرائق في شهر أغسطس. حرائق امتدت عبر مساحات غابية وجبلية واقتربت من القرى والتجمعات السكنية ووصلت في بعض المناطق إلى محيط المنازل، ما جعل السكان وفرق الإطفاء في مواجهة مباشرة مع النيران. وفي مناطق مثل تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدا وعنابة والطارف وتيسمسيلت ومناطق أخرى منتشرة في سفوح الجبال وبطونها، الجزائر اليوم لا تتعامل فقط مع حصيلة مادية خلفتها الحرائق بل مع مأساة إنسانية. دفعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إعلان حداد وطني بعد سقوط ضحايا جراء هذه الحرائق. فاطمة حمدي من تيزي وزو الجزائر.
1: ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي ضربت مناطق قرب الحدود بين الصين ونيبال إلى 360 شخصا، في حين يتواصل البحث عن مئات المفقودين.
14: ليست مجرد سيول عادية بل جدار من الطين والصخور اندفع كأمواج تسونامي المدمرة. هنا على الحدود المرتفعة بين نيبال وإقليم التبت الصيني كارثة مباغتة محت بلدات كليا من الخريطة في غضون دقائق معدودة وخلفت آلاف القتلى والمفقودين. على الجانب النيبالي كانت مناطق في إقليم راسوا وبينها سابرو بيسي وتيموري من أكثر المناطق تضررا، بينما امتدت آثار الكارثة إلى مناطق أخرى على طول نهر تريشولي.
21: رأيت حوالي 9 شاحنات تجرفها الفيضانات إضافة إلى أشخاص، إنه حادث مفجع لم أرى شيئا كهذا من قبل.
14: وفي الجانب الصيني ضربت السيول والانهيارات منطقة جيورينغ في التبت ودمرت منشآت ومعابر حدودية، بينما أجلي سكان من قرى اعتبرت معرضة للخطر.
22: وقع انهيار طيني كارثي على الجانب النيبالي مما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة ومفقودين في ميناء جيرونغ في مقاطعة جيرونغ مدينة شيغاتسي بالتبت.
14: الكارثة تركزت في منطقة جبلية حدودية تربط بين نيبال والتبت، وهي منطقة يقصدها السياح والمتنزهون والحجاج المتجهون إلى جبل كايلاش، وكان من بين المفقودين مواطنون من الهند والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ودول أخرى. في البداية تحدثت السلطات عن احتمال وقوع زلزال تسبب بانهيار جليدي، إلا أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية خلصت لاحقا إلى أن النشاط الزلزالي الذي رصد لم يكن زلزالا بل نتج عن انهيار كتلة جليدية وصخرية وانزلاق حطام أدى بدوره إلى موجة مدمرة من المياه والطين والصخور باتجاه المناطق المنخفضة. وبينما تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض والطين، تبقى المخاوف قائمة من انهيارات جديدة في منطقة تتزايد فيها مخاطر الكوارث المرتبطة بالأنهار الجليدية وارتفاع درجات الحرارة.
1: شهدت فرنسا أول مناظرة بين أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية. شهدت المناظرة تركيزا على الاقتصاد والوضع المالي، وبينما تتعدد الأسماء داخل معسكر الوسط والأحزاب التقليدية تتزايد التساؤلات بشأن ما إذا كان هذا الانقسام سيمنح زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين أفضلية في السباق إلى قصر الإليزيه.
0: أول مناظرة للانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل 8 أشهر من موعدها، ازدحام للمرشحين وصراعات داخل المعسكرات السياسية التقليدية. بدلاً من ظهور وريث واضح لإيمانويل ماكرون، يشهد تيار الوسط حالة غير مسبوقة من التنافس. إدوار فيليب رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب أوريزون يعد أحد أقوى المرشحين لخلافة ماكرون، ويحاول استقطاب ناخبي الوسط ويمين الوسط، لكنه ينافس مرشحاً وسطياً آخر وهو جابرييل أتال، أصغر رئيس وزراء سابق في تاريخ فرنسا وزعيم حزب النهضة، وهو يقدم نفسه أكثر استقلالية من فيليب عن الرئيس ماكرون.
2: إذا لم تنجح كتلة الوسط في اختيار مرشح واحد سواء جابرييل أتال أو إدوار فيليب، فلن تكون هناك فرصة لقيام ما يعرف في فرنسا بالجبهة الجمهورية، وهي التي قد تحول دون وصول مارين لوبان إلى السلطة.
0: لكن هذه الوحدة مستبعدة حتى الساعة، وفي اليسار واليمين التقليدي انقسامات أيضا. الحزب الاشتراكي ينظم انتخابات تمهيدية في الخريف وسط انقسامات داخل صفوفه، ولدى الجمهوريين في اليمين أكثر من مرشح.
4: انقسام الأحزاب التقليدية وانقسام الوسط سيؤدي يعني أوتوماتيكياً إلى مصلحة الأقصى اليمين وأقصى اليسار، لأن هذه الأصوات النظام الانتخابي الفرنسي الأول والثاني يتأهلان فقط لغير.
0: تعدد المرشحين قد يشتت الأصوات لصالح جان لوك ميلانشون زعيم فرنسا الأبية في اليسار الراديكالي، ويصب في صالح مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف التي تتصدر استطلاعات الرأي حتى الساعة. بلغت شعبية حزبي التجمع الوطني وفرنسا الأبية أعلى مستوياتها في تاريخ الجمهورية الخامسة. انقسامات الوسط والأحزاب التقليدية تعزز تقدم القوى المتطرفة التي باتت تفرض خطابها في جو فرنسي عام يسعى إلى القطيعة مع عهد الرئيس ماكرون. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
1: ألا مشاهدينا الكرام، تتابعون عرض الصحف، وعلى رأس الساعة سيكون معكم حمد الناظر في ساعة إخبارية جديدة. في رعاية الله.
23: في صحيفة لوفيغارو الفرنسية، رأى جورج مالبرونو أن الحرب على إيران والفشل في الإطاحة بالنظام أديا إلى تراجع النفوذ الأمريكي وزيادة عزلة إسرائيل، واعتبر أن النتيجة الأبرز لهذه الحرب أنها رسخت تحالفات جديدة بين دول المنطقة خارج نطاق النفوذ الأمريكي، مشيرا إلى اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. وبحسب الكاتب، فإن الثقة التي كانت تتمتع بها أمريكا لفترة طويلة تآكلت وانهارت تماماً عندما شن دونالد ترامب دون سابق إنذار حربه على إيران مع إسرائيل، وهو يعلم أن حلفائه في الخليج كانوا ضدها، وفي الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات في عمان بين الأمريكيين والإيرانيين. وبينما رأى مالبرونو أيضاً أن الحرب زادت من عزلة إسرائيل، أضاف أن طهران التي ترفض التخلي عن سيطرتها على مضيق هرمز تصر على ترسيخ أهدافها الاستراتيجية، ومن بينها تشكيل بنية أمنية إقليمية جديدة وتقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. في مجلة The Atlantic الأمريكية، كتب جوناثان ليمير ونانسي يوسف عن الأسباب التي تدفع ترامب لإعلان حرب اقتصادية على إيران، وأشار إلى أن قلة الخيارات المتاحة دفعت إدارة ترامب إلى حملة ضغط اقتصادي على أمل تضييق الخناق على إيران حتى لا يجد قادتها خياراً سوى العودة إلى المفاوضات. وبينما لفت إلى أن استراتيجية جديدة هدفها تحويل أنظار الناخبين عن الصراع مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، أضاف أن ترامب سبق أن اعتمد على حملة الضغط الأقصى الاقتصادي في ولايته الأولى لمحاولة إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي، لكن يبدو أن النظام مستعد لتحمل الضغط، كما تنطوي استراتيجية ترامب على مخاطر سياسية، فإذا أثبتت إيران صمودها من جديد فقد تستمر حملة الضغط إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، ما يعني ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة. صحيفة نيويورك تايمز ناقشت احتمال تجدد الحرب بين السعودية والحوثيين، وأشارت إلى أنه بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن والمطارات والمنشآت النفطية، يبدو أن السعودية تستعد لحرب جديدة ضد الجماعة بحسب المحللين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات في الشرق الأوسط. وقال مسؤول سعودي للصحيفة إن المملكة تفضل السلام، لكنها مستعدة للحرب مع الحوثيين وستدافع عن نفسها بأي وسيلة. وأضاف أنه إذا استمر الحوثيون في تصعيد هجماتهم، فإن السعودية ستكون على استعداد لشن غارات جوية لدعم الحكومة اليمنية. وبينما لفتت الصحيفة إلى أن أهداف السعودية في حال عودتها إلى حرب شاملة مع الحوثيين ليست واضحة، لكنها قد تفتح جبهة جديدة في الحرب الأمريكية مع إيران، نقلت عن مراقبين أن السعودية قد تسعى إلى إضعاف الجماعة والضغط عليها للتفاوض على حل للحرب في اليمن. نبقى في صحيفة نيويورك تايمز التي أشارت إلى أن السيناتور الأمريكي كريس فان هولين يطالب مع مجموعة من الديمقراطيين إدارة ترامب بتزويد الكونغرس بتقرير مفصل عن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء يستند إلى أحد بنود قانون المساعدة الخارجية الأمريكي الذي يسمح للمشرعين بطلب معلومات بشأن سجل حقوق الإنسان لأي دولة تتلقى مساعدة أمنية أمريكية. ولفتت إلى أن القرار يركز على 9 مواطنين أمريكيين على الأقل قتلوا في الضفة الغربية منذ يناير 2022، ويجادل بأن السلطات الإسرائيلية لم تعاقب المسؤولين، وأن الوكالات الأمريكية فشلت في إجراء تحقيقاتها المستقلة أو تقديم معلومات بشأن التحقيقات القائمة. كما أن القرار الذي وقعه 10 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ يحظى بأولوية خاصة، ما يعني أن كريس فان هولين يستطيع فرض التصويت عليه حتى لو رفض قادة الحزب الجمهوري طرحه للتصويت. في ملف أوكرانيا، رأت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحرب الجوية بين روسيا وأوكرانيا تدخل مرحلة جديدة، حيث يتبادل الطرفان الضربات في معركة تتسبب في اتساع رقعة الدمار وارتفاع عدد الضحايا المدنيين. واعتبرت أن موسكو تراهن على كسر إرادة الشعب الأوكراني لتحقيق الاختراق الذي عجز جيشها عن تحقيقه، فيما تريد كييف جعل الغزو الروسي مكلفاً جداً من خلال شل الصناعات التي تشكل عماد اقتصادها. ورأت الصحيفة أن اتساع رقعة الهجمات وتزايد حدة الضربات يعني أن كلا الطرفين يعتقدان أنهما بعيدان عن الانهيار والاستسلام، ما يشير بوضوح إلى أن نهاية الحرب لا تزال بعيدة. وأضافت أن سياسة كل من كييف وموسكو فيما يتعلق بالضربات الجوية والطائرات المسيرة تبدو مختلفة عن الأخرى، إلا أن المواقع المستهدفة لدى الجانبين تنبئ بحرب جوية طويلة الأمد.
3: أهلا بكم مشاهدينا، هذه نشرة جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد أن زيارته إلى طهران تأتي في إطار جهود خفض التصعيد، وإيران تطالب واشنطن بخطوات عملية لتلبية شروطها قبل فتح مضيق هرمز. 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتنياهو يقول إنه لن تكون هناك إعادة للإعمار قبل نزع سلاح حماس. شهيدة وجرحى جراء غارات مكثفة على مناطق في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته ردت على مسيرات لحزب الله. قوات الحكومة اليمنية تؤكد صد هجمات للحوثيين في الجوف، والجماعة تستهدف المخا وجزيرة حنيش بالصواريخ البالستية.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يريد التحدث مع إيران ولا يسعى إلى عقد اجتماع معها، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح بعد إزالة الألغام. فيما قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن قطر تؤمن بأن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات، مضيفا أن زيارته إلى طهران تأكيد على مواصلة جهود دولة قطر لخفض التصعيد وإعلاء مصلحة دول المنطقة.
1: بين رسائل التهدئة والتحذيرات المتبادلة يتكثف الحراك الدبلوماسي بشأن التوتر بين إيران والوزراء.

0: للملاحة وتطهير المضيق من الألغام. لكن الرسائل الإيرانية حملت في المقابل لهجة أكثر تشدداً، فطهران تؤكد أنها لا تثق بواشنطن وتطالب بخطوات عملية قبل أي تحرك بشأن مضيق هرمز، فيما تحذر من أن استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية سيقابل باستخدام جميع الإمكانات للدفاع عن السيادة والمصالح الإيرانية. وبالتوازي تتحرك عواصم إقليمية بينها إسلام أباد للدفع نحو خفض التصعيد وإعادة فتح المضيق مع إقرار بأن القرار الحاسم يبقى بيد واشنطن وطهران.
1: زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران كانت في إطار جهود المطالبة بفتح مضيق هرمز، لأن إغلاقه يؤثر على الجميع. أما زيارة وفدي دولة قطر وسلطنة عمان إلى طهران فتأتي في إطار جهود دبلوماسية تتركز على فتح المضيق، لكن في نهاية المطاف فإن قرار فتح مضيق هرمز يتعلق بواشنطن وطهران، فيما يمكن للوسطاء فقط بذل الجهود بينما يبقى القرار بيد الطرفين.
0: أما الموقف الأمريكي فيبدو حتى الآن أكثر قسوة، إذ يؤكد الرئيس دونالد ترامب عدم رغبته في التفاوض أو عقد اجتماع مع إيران، مشددا على أن الخيارات العسكرية لم تستبعد.
2: إيران لا تدفع رواتب قواتها وهي في ورطة كبيرة وقدراتها محدودة للغاية. كما تعلمون نحن نسيطر على مضيق هرمز ونفرض حصارا، وإيران لا يدخل إليها شيء عبر المضيق ولا تمر سفينة واحدة.
0: وهكذا يبدو المشهد أمام مسارين متوازيين، زخم دبلوماسي إقليمي لمنع تجدد المواجهة، ومواقف أمريكية وإيرانية لا تزال تضيق مساحة التسوية.
3: كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن الحرب على إيران أدت إلى أزمة مالية حادة لدى البحرية الأمريكية، لدرجة اضطرتها إلى إعادة تحويل أموال بينها مخصصات لرواتب الموظفين من أجل تغطية تكاليف العمليات القتالية. واستنادا إلى مذكرة للبنتاغون بشأن تمويل البحرية، أشارت الصحيفة إلى أن هناك تحذيرا من نقص في حسابات الرواتب جراء استيلاء الوزارة عليها وتوجيهها لتمويل العمليات العسكرية، في حين أفاد مسؤول ومتعاقد مع البحرية الأمريكية للغارديان بأن أعمال الصيانة غير الطارئة للمنشآت البرية جرى تأجيلها بسبب الأزمة المالية. وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث في وقت سابق إن تكلفة الحرب بلغت 35 مليارا و700 مليون دولار، محذرا من عجز حرج ما لم يقر الكونغرس تمويلا طارئا. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين جراء غارات متفرقة لجيش الاحتلال على شمال وجنوب القطاع، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد جراء استهداف مسيرة للاحتلال مواطنين عند مفترق أنصار غربية مدينة غزة، كما سقط شهيد آخر في استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة قرب مفترق الصناعة جنوب مدينة غزة. ووثقت مقاطع فيديو لحظة وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف وانتشال جثمان الشهيد، في حين أدى الانفجار إلى وقوع إصابات. كما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وقد جرى نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء في المدينة جراء القصف. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي شمال خان يونس جنوبية قطاع غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 36 إخطار هدم لبنايات ومنشآت مأهولة وأخرى قيد الإنشاء في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع في المكان، حيث ربطت بلدية عناتا أوامر الهدم بالبدء الفعلي في تنفيذ مخطط إيوان الاستيطاني.
4: 36 إخطارا بالهدم على الأقل سلمتها طواقم الاحتلال هذا اليوم لمنازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء هنا في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة. الاحتلال يريد تحويل هذه البنايات إلى ركام، إلى خراب. هنا حي الصلعة تقول بلدية عناتة إن الاحتلال يريد هدم هذه المنشآت خلال 7 أيام.

0: أيام، وهي مهلة قصيرة جدا، ومن الصعوبة بمكان أن يتم تعطيل هذا الهدم قانونيا خلال هذه المدة القصيرة. نتحدث عن بنايات فيها مئات الفلسطينيين اخترت بالهدم هذا اليوم. هذا نموذج أيضا للاخترات التي تم تسليمها للأهالي هنا في عناتا. سوف ينضم إلينا الآن عضو بلدية عناتا للحديث عن ما جرى في هذه البلدة.
1: أهلا بكم. قامت قوات الاحتلال صباحا برفقة الإدارة المدنية بتسليم 36 إخطار لمنشآت سكنية في منطقة الصلعة عناتا وعر البيك. طبعا 25 منشأة منها مأهولة ومسكونة و11 منشأة قيد الإنشاء. طبعا هذه عبارة عن مأساة تمس مئات المواطنين ولها تبعات اقتصادية كبيرة على المنطقة. نحن في بلدية عناتا نربط هذه الإخطارات والهدم بمشروع إيوان الاستيطاني ومشروع القدس الكبرى والتضييق على المواطن المقدسي، ونأمل في بلدية عناتا بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية والقانونية بتأجيل هذا الهدم أو وقفه.
0: شكرا جزيلا. إذن سوف يكون هناك محاولات لتعطيل هذا الهدم عبر المسار القانوني مع تشكيك الفلسطينيين بأيضا العدل الذي قد ينتج عن أي محكمة إسرائيلية، لأن المحاكم الإسرائيلية لطالما كانت أداة في تنفيذ مخططات الاحتلال. كل هذه البنايات إذن اخترت بالهدم هذا اليوم، وكما استمعنا من البلدية بأن ذلك هو مربوط تماما بما يعرف بمخطط E1 الاستيطاني الذي تم التصديق عليه، والاحتلال انتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ عبر نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية، وأيضا عبر تفريغ الأرض من الوجود الفلسطيني لصالح البناء الفعلي لهذا المشروع الاستيطاني الذي يوصف بأنه مقبرة الدولة الفلسطينية. مخطط E1 تم التصديق عليه خلال الأشهر الماضية، وهو يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المستقبل، يفصل شمال الضفة عن جنوبها، ولصالحه سوف يتم تهجير آلاف الفلسطينيين من هذه المنطقة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، عناتا، شرقي القدس المحتلة.
2: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت بموجب أمر عسكري على نحو 15 دونما من أراضي مدينة البيرة بالضفة الغربية لصالح إقامة مسار أمني.
3: الاحتلال الإسرائيلي يصعد التهام أراضي الضفة الغربية تحت ذرائع متعددة ضمن مساعيه لتضييق مساحة الوجود الفلسطيني وتشتيته. مدينة البيرة هدف لمصادرة جديدة بموجب أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على أكثر من 15 دونما من أراضيها. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن الخطوة تهدف إلى إقامة مسار أمني بطول 3835 مترا يلتف حول مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة. بحسب الهيئة من شأن هذه الخطوة الإسرائيلية أن تؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول مستوطنة بساغوت، ما يقيد وصول المواطنين إلى أكثر من 380 دونما محصورة بين البناء القائم للمستوطنة وما يسمى المسار الأمني. استيلاء على الأرض ترافقه هجمات على السكان الفلسطينيين يتناوب عليها المستوطنون وجنود الاحتلال. في قرية الكرمل شرقي يطا جنوب الضفة أصيبت سيدتان وطفلة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة اتجاه مركبة كانت تقلهم. ضمن محاربة البناء الفلسطيني هدم الاحتلال منزلا في قرية كرمة جنوب دورة بمحافظة الخليل بذريعة البناء دون ترخيص. في الساعات الماضية أيضا تعرضت عدة مناطق بالضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها لاقتحامات واعتقالات وسط مداهمات وعمليات تفتيش لعدة منازل. هكذا تتكامل إجراءات المصادرة والاقتحام والاعتداء في محاولة لتغيير جوهر الضفة الغربية في وقت يتعرض فيه الوجود الفلسطيني لحصار الاحتلال والاستيطان.
2: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين وربما مسؤولين أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الخاص بغزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الإسرائيلية ناقشت فعليا القرار على خلفية الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
4: بعد الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تبحث إسرائيل إمكانية إبعاد مسؤولين بريطانيين وربما أوروبيين آخرين من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة في قطاع غزة بعد الحرب. صحيفة فاينانشال تايمز كشفت أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر الذي أنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس. غير أن مصدرين مطلعين ذكرا للصحيفة البريطانية أن إبعاد ممثلين دوليين إضافيين من المركز قد يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو الهيئة الدولية التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب هذا العام للإشراف على المرحلة الانتقالية وإعادة إعمار غزة بعد الحرب، بما في ذلك أعمال مركز التنسيق. في المقابل شدد مجلس السلام على لسان متحدث باسمه أن المجلس يواصل التواصل مع الجانب الإسرائيلي بحثا عن سبل الحفاظ على التنسيق متعدد الأطراف وتعزيزه وتسريع تنفيذ خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي في غزة. أما المسؤولون البريطانيون فلا يبدون قلقا كبيرا من احتمال استبعادهم، فإسرائيل سبق أن اتخذت إجراءات ضد إسبانيا وهولندا، وبالتالي فمن المنطقي توقع رد مماثل على تشدد الموقف البريطاني تجاه إسرائيل. هذه التطورات تعكس تدهورا متزايدا في العلاقات بين إسرائيل وحلفائها التقليديين في أوروبا على خلفية الحرب في غزة وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني الذي تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو رغم اعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
2: إلى الجنوب اللبناني، حيث أفادت وزارة الصحة بسقوط شهيدة وستة جرحى جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة عرب صليم جنوبي البلاد. كما أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتجدد القصف الإسرائيلي بمسيرات على بلدة النبطية الفوق. وفي ساعات المساء استهدف الجيش الإسرائيلي بغارتين منطقة دوحة كفر الرمان ووادي السلوقي في جنوب لبنان. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في النبطية جنوبية لبنان. وأوضح الاحتلال أن الغارات استهدفت مستودعات تحتوي على وسائل قتالية، وذلك ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في منطقة مرتفعات علي الطاهر خلال الليلة الماضية. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن إصابات في صفوف قواته، مؤكدا أنه سيواصل ما وصفه بإزالة التهديدات. تحولت منطقة دوحة كفر الرمان في جنوب لبنان إلى منطقة عسكرية بعد تكثيف القصف الإسرائيلي عليها، وتقع البلدة على مقربة من مرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الاحتلال عملياته خلال الأيام الماضية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع عند مدخل المنطقة.
5: هذا هو مدخل دوحة كفر الرمان، هي آخر نقطة يمكن الوصول إليها بسبب المخاطر الأمنية. بعد هذه النقطة تبدأ منطقة دوحة كفر الرمان التي تحولت في الأسبوع الأخير إلى هدف إسرائيلي متواصل. تتعرض البلدة منذ أسبوع وأكثر لتكثيف للغارات الإسرائيلية بالمسيرات وبالطيران الحربي، وكذلك الأمر بالقصف المدفعي. وهذه تلة الطرة، وهي امتداد لمرتفعات علي الطاهر التي يكثف فيها الجيش الإسرائيلي كذلك عملياته واستهدافاته. تتعرض البلدة لقصف ونيران إسرائيلية متواصلة أدت إلى تحويلها إلى منطقة أمنية خطرة، فيما لا تزال بلدة كفر الرمان فيها حركة وفيها حياة وفيها عدد من المواطنين الذين يتابعون مجريات الوضع الأمني هنا، وسط خشية من توسع رقعة الاستهدافات الإسرائيلية، خصوصاً مع الحديث عن اقتراب معركة في مرتفعات علي الطاهر، منطقة تحولت إلى هدف إسرائيلي مكثف، فيما محيطها لا يزال يسكنه العديد من السكان والحياة فيه شبه طبيعية بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الأمنية. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، دوحة، كفر رمان، جنوب لبنان.
2: في اليمن، استهدفت مسيرات تابعة للقوات المسلحة اليمنية تجمعا لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الجوف. بدورها استهدفت الجماعة بالصواريخ الباليستية ميناء المخا وجزيرة حنيش في البحر الأحمر.
6: موجة تصعيد لا تتوقف في اليمن، وتمتد هذه المرة من البحر إلى الساحل. 3 صيادين أصيبوا وآخرون فقدوا قرب جزيرة حنيش في البحر الأحمر، ودمرت 3 قوارب جراء قصف الحوثي. عمليات البحث عن المفقودين مستمرة بحسب القوات الحكومية. حنيش لم تكن التطور الوحيد على الساحل اليمني. القوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوماً بخمسة زوارق حوثية حاولت الاقتراب من جزر تطل على ممرات الملاحة الدولية. القوات اليمنية أعلنت أيضاً ضبط سفينة في البحر الأحمر على الساحل الغربي. أطلق الحوثيون 4 صواريخ باليستية باتجاه المخا والخوخة. وفي الحديدة، تحدثت القوات الحكومية عن استهداف قرية مكتظة بالسكان شمال الخوخة بصاروخ باليستي. وفي الاتجاه المقابل، القوات الحكومية تنشر مشاهد قالت إنها توثق ضربات ضد الحوثيين، مسيرات وتجمعات واستهدافات في محافظة الجوف ومناطق أخرى. التصعيد لا يجري على جبهة واحدة، في البحر زوارق ومسيرات وسفينة، وعلى الساحل صواريخ تستهدف المخا والخوخة، وفي الداخل ضربات متبادلة في الجوف وغيرها. مشهد يعيد البحر الأحمر والساحل الغربي إلى واجهة التصعيد العسكري في اليمن، فيما يشبه العودة الكاملة إلى حرب شاملة.
2: أكدت فصائل مسلحة عراقية رفضها تسليم سلاحها للحكومة في إطار مساعي رسمية لحصر السلاح بيد الدولة، ورهنت الفصائل هذه الخطوة بوجود تهديدات تواجه البلاد. بدورها، أكدت الحكومة أن المهلة الممنوحة للفصائل التي تنتهي نهاية سبتمبر المقبل لا تعني بالضرورة الصدام مع الفصائل.
7: لا تسليم لسلاحها إلى الدولة، هذا ما أبلغت به فصائل مسلحة الحكومة العراقية. فكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء أعلنت تمسكها بسلاحها، وربطت أي خطوة باتجاه التخلي عن ترسانتها العسكرية بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
8: حركة النجباء ما زالت على ثابتة على قرارها بأننا لن نسلم السلاح بأي شكل من الأشكال ما دام العراق يتعرض لهذه التهديدات.
7: في المقابل، تؤكد الحكومة أن موعد 30 من أيلول سبتمبر لن يكون موعداً للصدام أو المواجهة مع الفصائل المسلحة، بل محطة لاستكمال الحوار والوصول إلى صيغة تضمن حصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة.
9: أولاً يكون 30/9 كما يشاع هنا وهناك، يعني تاريخ تصادم أو تاريخ صراع أو غيرها من التفاصيل. الحكومة العراقية تقدر وتثمن الجهود التي بذلت من كل المقاتلين الذين حاربوا داعش في فترة مهمة وكان لهم أثر طيب، وتحترمهم وتحترم عوائلهم، وبالتالي كل حقوقهم سوف تكون محفوظة.
7: ومع رفض بعض الفصائل لتسليم السلاح ومساعي الحكومة لاحتواء الملف بالحوار، تبرز تلميحات لاحتمال تمديد المهلة إلى ما بعد نهاية العام، وسط حديث عن ضغوط أمريكية لتسوية ملف حصر السلاح ومعارضة إيرانية لتجريد الفصائل المرتبطة بطهران من قدراتها العسكرية.
10: يقترب الموعد المحدد لحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما لا تراه الحكومة العراقية كساعة صفر للمواجهة، بل كموعد لاستكمال مسار سياسي وأمني حساس، في حين يبقى التحدي الحقيقي بنظر كثيرين في كيفية حصر السلاح من دون قتال ومن دون أن يتحول التأجيل إلى واقع دائم. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
2: أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها تصدت لهجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة الكيلي جنوب النيل الأزرق. وقالت المصادر إن القوات المهاجمة تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد. في المقابل أعلنت عناصر من قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة الكيلي جنوب ولاية النيل الأزرق دون تأكيد مستقل لهذه الأنباء. أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن فرق الإنقاذ تواصل التعامل مع تداعيات الهجوم الروسي الأخير على كييف، حيث تعمل في 9 مواقع داخل منطقة بوريسبيل. وأوضحت أن المواقع المتضررة تشمل منازل خاصة ومستودعات، إضافة إلى بؤر حرائق اندلعت جراء القصف. وأكدت الهيئة الدفع بقوات ومعدات إضافية للمشاركة في إخماد الحرائق وإزالة آثار الهجوم. أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات. وتشهد ولايات عدة لا سيما في شرق البلاد حرائق متزامنة تسببت في تهديد مناطق سكنية مستدعى تنفيذ عمليات إجلاء وقائية للسكان.
11: خلفي الآن رجال إدارة الغابات الذين يواصلون العمل في هذه اللحظات لإخماد آخر النقاط المشتعلة في منطقة تيزي وزو، هنا تحديدا في هذه القرية قد تبدو ألسنة النار أقل حدة مما كانت عليه خلال الساعات الماضية، لكن المعركة لم تنتهي بعد لأن بؤر متفرقة ما تزال مشتعلة وسط الأحراش، نيران متبقية يمكن أن تعيد المساحات التي تم السيطرة عليها. المشهد هنا يلخص إلى حد كبير ما عاشته عدة ولايات جزائرية خلال هذه الموجة من الحرائق في شهر أغسطس. حرائق امتدت عبر مساحات غابية وجبلية واقتربت من القرى والتجمعات السكنية ووصلت في بعض المناطق إلى محيط المنازل، ما جعل السكان وفرق الإطفاء في مواجهة مباشرة مع النيران. وفي مناطق مثل تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدا وعنابة والطارف وتيسمسيلت ومناطق أخرى منتشرة في سفوح الجبال وبطونها، الجزائر اليوم لا تتعامل فقط مع حصيلة مادية خلفتها الحرائق، بل مع مأساة إنسانية دفعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إعلان حداد وطني بعد سقوط ضحايا جراء هذه الحرائق. فاطمة حمدي من تيزي وزو، الجزائر.
2: أوقفت السلطات الإسبانية في جيب سبتة شمال إفريقيا 12 مغربيا على خلفية هجوم بالحجارة استهدف آلية عسكرية إسبانية. وقالت الشرطة إن نحو 70 مهاجرا نصبوا كمينا للآلية خلال دورية ورشقوها بالحجارة وأجسام أخرى، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح طفيفة. ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي ضربت مناطق قرب الحدود بين الصين ونيبال إلى 360 شخصا، في حين يتواصل البحث عن مئات المفقودين.
12: ليست مجرد سيول عادية، بل جدار من الطين والصخور اندفع كأمواج تسونامي المدمرة. هنا على الحدود المرتفعة بين نيبال وإقليم التبت الصيني، كارثة مباغتة محت بلدات كليا من الخريطة في غضون دقائق معدودة، وخلفت آلاف القتلى والمفقودين. على الجانب النيبالي كانت مناطق في إقليم راسوا وبينها سابرو بيسي وتيموري من أكثر المناطق تضررا، بينما امتدت آثار الكارثة إلى مناطق أخرى على طول نهر تريشولي.
13: رأيت حوالي 9 شاحنات تجرفها الفيضانات إضافة إلى أشخاص، إنه حادث مفجع، لم أرى شيئا كهذا من قبل.
12: وفي الجانب الصيني ضربت السيول والانهيارات منطقة جيورينغ في التبت ودمرت منشآت ومعابر حدودية، بينما أجلي سكان من قرى اعتبرت معرضة للخطر.
14: وقع انهيار طيني كارثي على الجانب النيبالي، مما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة ومفقودين في ميناء جيرونغ في مقاطعة جيرونغ مدينة شيغاتسي بالتبت.
12: الكارثة تركزت في منطقة جبلية حدودية تربط بين نيبال والتبت، وهي منطقة يقصدها السياح والمتنزهون والحجاج المتجهون إلى جبل كايلاش، وكان من بين المفقودين مواطنون من الهند والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ودول أخرى. في البداية تحدثت السلطات عن احتمال وقوع زلزال تسبب بانهيار جليدي، إلا أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية خلصت لاحقا إلى أن النشاط الزلزالي الذي رصد لم يكن زلزالا، بل نتج عن انهيار كتلة جليدية وصخرية وانزلاق حطام أدى بدوره إلى موجة مدمرة من المياه والطين والصخور باتجاه المناطق المنخفضة. وبينما تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض والطين، تبقى المخاوف قائمة من انهيارات جديدة في منطقة تتزايد فيها مخاطر الكوارث المرتبطة بالأنهار الجليدية وارتفاع درجات الحرارة.
2: شهدت فرنسا أول مناظرة بين أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية. شهدت المناظرة تركيزاً على الاقتصاد والوضع المالي، وبينما تتعدد الأسماء داخل معسكر الوسط والأحزاب التقليدية، تتزايد التساؤلات بشأن ما إذا كان هذا الانقسام سيمنح زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أفضلية في السباق إلى قصر الإليزي.
15: أول مناظرة للانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل 8 أشهر من موعدها، ازدحام للمرشحين وصراعات داخل المعسكرات السياسية التقليدية. بدلاً من ظهور وريث واضح لإيمانويل ماكرون، يشهد تيار الوسط حالة غير مسبوقة من التنافس. إدوار فيليب رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب أوريزون يعد أحد أقوى المرشحين لخلافة ماكرون، ويحاول استقطاب ناخبي الوسط ويمين الوسط، لكنه ينافس مرشحاً وسطياً آخر وهو جابرييل أتال، أصغر رئيس وزراء سابق في تاريخ فرنسا وزعيم حزب النهضة، وهو يقدم نفسه أكثر استقلالية من فيليب عن الرئيس ماكرون.
16: إذا لم تنجح كتلة الوسط في اختيار مرشح واحد سواء جابرييل أتال أو إدوار فيليب، فلن تكون هناك فرصة لقيام ما يعرف في فرنسا بالجبهة الجمهورية، وهي التي قد تحول دون وصول مارين لوبان إلى السلطة.
15: لكن هذه الوحدة مستبعدة حتى الساعة، وفي اليسار واليمين التقليدي انقسامات أيضا. الحزب الاشتراكي ينظم انتخابات تمهيدية في الخريف وسط انقسامات داخل صفوفه، ولدى الجمهوريين في اليمين أكثر من مرشح.
17: انقسام الأحزاب التقليدية وانقسام الوسط سيؤدي يعني أوتوماتيكيا إلى مصلحة الأقصى اليمين وأقصى اليسار، لأن هذه الأصوات النظام الانتخابي الفرنسي الأول والثاني يتأهلان فقط لا غير.
15: تعدد المرشحين قد يشتت الأصوات لصالح جان لوك ميلانشون زعيم فرنسا الأبية في اليسار الراديكالي، ويصب في صالح مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف التي تتصدر استطلاعات الرأي حتى الساعة. بلغت شعبية حزبي التجمع الوطني وفرنسا الأبية أعلى مستوياتها في تاريخ الجمهورية الخامسة. انقسامات الوسط والأحزاب التقليدية تعزز تقدم القوى المتطرفة التي باتت تفرض خطابها في جو فرنسي عام يسعى إلى القطيعة مع عهد الرئيس ماكرون. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
2: وافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع على مشروع تعديل القانون الأساسي لمحكمة العدل العليا، وانعقدت الجلسة غير العادية بعد أسبوعين على انتهاء الجولة الأولى من الحوار بين الحكومة الفنزويلية وقطاع من المعارضة، حيث جرى التوافق على تعديل القانون. وتضمنت التعديلات تغييرات أهمها منح المدنيين أغلبية في اللجنة التي ستطلع باختيار القضاء بنسبة 12 ممثلا يتم اختيارهم من المجتمع المدني مقابل 11 نائبا برلمانيا، وهو المطلب الذي شددت عليه المعارضة. انتهت النشرة، الآن إلى برنامج مسبار. إلى اللقاء.
18: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسبار، حيث نتتبع الأخبار، نفحص الصحيحة منها والزائف والمضلل، الأخبار الكاذبة المضللة، النصف نصف وأصل الخبر وفصله. نكتشف ألاعيب الذكاء الاصطناعي على منصات التواصل الاجتماعي، نرصد الشائعات والفبركات المختلفة، وفي مسبارنا اليوم عودة التظاهرات مجددا إلى شوارع إيران، واغتيال مفاجئ لقائد الجيش الإيراني، وضربة إسرائيلية تهز حزب الله، ومحاولة اغتيال إسرائيلية لأردوغان. ابقوا معنا في تفاصيل القصص والموضوعات.

0: مع إعلان وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن بلاده تحولت من الضربات إلى العقوبات ضد إيران، ومع تجاوز سعر الدولار الأمريكي في السوق الحرة الإيرانية حاجز 2,000,000 ريال في أدنى مستوى تاريخي لقيمة الريال الإيراني وتهاوي القدرة الشرائية تحت ضغط العقوبات الأمريكية، كان لرواد منصات التواصل الاجتماعي مادة يتداولونها بإسهاب، فروجوا لمقطع مصور مع تعليق يقول عاجل هذا اللي كنت ناطره. بدأت المظاهرات في العاصمة طهران، فنشاهد. الفيديو بالفعل من إيران ويوثق جزءا من مظاهرات عارمة اجتاحت مدن الجمهورية الإسلامية اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار قيمة العملة المحلية، إلا أنها ليست حديثة ولا علاقة لها بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها الخزانة الأمريكية على إيران. المقطع منشور على منصة يوتيوب منذ 11 من شهر يناير الماضي، أي قبل الحرب الأخيرة، حيث شهدت الأسواق الرئيسية والمراكز التجارية بالمدن الإيرانية الكبرى تظاهرات أغلق بسببها عدد من التجار أبواب محالهم التجارية حين كان الدولار الأمريكي الواحد يوازي 1,400,000 ريال إيراني. منذ شاع خبر أن إيران وضعت بارون ترامب نجل الرئيس الأمريكي الأصغر على لائحة الاغتيال، وذلك بعدما تداول التلفزيون الرسمي الإيراني فيديو يهدد حياته عارضا مكافأة بقيمة 10 ملايين لمن يقتله. كانت الأنباء عن إيران تتوالى على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها مقطع مصور أرفق بتعليق باللغة الإنجليزية يقول عاجل. وردت أنباء من إيران تفيد بأن الولايات المتحدة شنت غارة جوية على مقر الحرس الثوري الإيراني في طهران، ما أسفر عن مقتل قائد الحرس الثوري أمير حاتمي على الفور. ويضيف التعليق وعقب هذه الغارة توعدت إيران بالرد وتتزايد المخاوف من تفاقم الوضع. انتهى المنشور، ولكاتبه نقول: أولا، أمير حاتمي ليس قائد الحرس الثوري الإيراني، بل هو قائد الجيش الإيراني. أما في تفنيد باقي الخبر والمشاهد المتداولة فدعونا نشاهد أولا ثم نفند.
1: كل شيء طلعته ما في شيء راح هيك.
2: يا الله
3: ممكن يكون هاي تحذير ولا الصاروخ هاي؟
4: لا صاروخ
1: الحياة؟
3: الله أكبر.
1: محمد بعت لي الفيديو.
3: ما لحقتهاش كله.
1: لا لحقها
3: اسماعيل لحقها.
5: شو يعني في؟
2: شفت المعنى طلع؟
6: شو العالم هسه الواحد يبلش يشوف روحه الثاني.
0: الخبر زائف ولا مصدر رسمي له، ولم تورده أي وسيلة إعلام أو وسيلة إعلام موثوقة. أما الفيديو الذي تبعناه فيعود إلى شهر مايو الماضي ويوثق عدوانا إسرائيليا على جنوب لبنان وتحديدا على مخيم الرشيدي للاجئين الفلسطينيين، ويظهر هذا بوضوح من خلال التعليقات التي سمعناها مصاحبة للمقطع المصور. أما آخر أخبار اللواء أمير حاتمي بعد نبأ مقتله في الفضاء الرقمي فكان مشاركته عبر تقنية فيديو كونفرنس من مدينة مشهد، حيث أدلى بحديث سياسي في معرض افتتاحه وحدات سكنية فيما حدده الموقع بالمقرين الإقليميين الشمالي والغربي الغربي من إيران. باختصار الفيديو والمضمون من محض الخيال. ما زال مضيق هرمز يضيق بالحلول، لا سيما بعدما توعدت إيران باستهداف سفن كشف الألغام الأمريكية. وبالتزامن مع هذا التهديد تداول صفحات إخبارية أجنبية مقطعا مصورا مع تعليق باللغة الإنجليزية يقول عاجل. أفادت التقارير بتعرض سفينة شحن تجارية متجهة إلى روسيا لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز. ويضيف المنشور: زعمت التقارير أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخا باليستيا من طراز خيبر، مما أدى إلى تدمير السفينة بالكامل وإغراقها. ويواصل المنشور التحليل والتفسير والتوضيح بالقول: يقال إن الولايات المتحدة غاضبة بشدة من الحادث، حيث بلغت التوترات بين واشنطن وطهران مستوى خطيرا جدا. فنشاهد.

المنشور ليس صحيحا، حيث لا يوجد أي خبر صحيح أو موثق عن استهداف سفينة شحن روسية أو سفينة متجهة إلى روسيا في مضيق هرمز أو الخليج العربي خلال الأيام القليلة الماضية. أما الفيديو فليس حديثا، فهو منشور على الإنترنت منذ 9 مارس الماضي، حيث تداولته صفحات متخصصة في التحقق من الأخبار من المصادر المفتوحة، وأنه يظهر انفجار سفينة أو فرقاطة تابعة للحدث الثوري الإيراني من طراز الشهيد سليماني قبالة سواحل بندر لنجة إثر ضربة واجهتها القوات الأمريكية. وفي الوقت الذي بدأت فيه واشنطن بإعادة دبلوماسيها إلى الشرق الأوسط ومن ضمنهم بعثات إلى لبنان وبغداد والسعودية في مؤشر إلى خفض التوتر العسكري مع إيران، ارتأت صفحات إخبارية يمنية خلاف ذلك، حيث نشرت مقطعا مصورا مع خبر يقول عاجل إيران قامت بضرب القواعد الأمريكية في السعودية، فنشاهد.

المنشور مضلل دون شك والخبر كاذب، كما أن المقطع المصور ليس من المملكة العربية السعودية، حيث أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أنه يعود إلى 15 من شهر نوفمبر من عام 2025، وهو يوثق اندلاع حريق هائل في مركز إيلاند للوجستيات التابعة لشركة الأزياء والموضة الكورية الجنوبية في مدينة تشونان في كوريا الجنوبية. وقد ذكرت وسائل إعلامية محلية أن النيران طاولت أجواء واسعة من المنشأة دون أن تتسبب في وقوع خسائر بشرية. مع تصعيد إسرائيل عدوانها على منطقة علي الطاهر في الجنوب اللبناني، وتزامن ذلك مع اعتقاد المسؤولين اللبنانيين أن ضربات إسرائيل تمهد الطريق لحملة عسكرية واسعة تطال العمق اللبناني، كانت صفحات وحسابات أجنبية من بينها هذا الحساب الهندي تسارع إلى نشر مقطع مصور مع تعليق قوي للتعمية على سقوط ضحايا أبرياء في لبنان، فكتبت: ضربة قوية لحزب الله المدعوم من إيران. في التفاصيل قال المنشور: مقتل أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي ليلا في جنوب لبنان، حيث تم استهداف 5 مواقع تابعة للحزب. فنشاهد.

المنشور مضلل في هذا الفيديو يوثق جريمة لدولة الاحتلال في لبنان ارتكبها قبل نحو عام، وتحديدا في 11 من شهر أكتوبر من عام 2025، حيث شن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة حينها على منطقة المصيلح وبالأخص طريق الزهران النبطي جنوب مدينة صيدا، ما أدى إلى استشهاد مواطن سوري وإصابة آخرين، فضلا عن تدمير واحتراق عدد كبير من الآليات والمركبات. وسط تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب، ورفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سقف خطابه مؤكدا أن بلاده دولة عظمى لن تخضع للإملاءات أو تتراجع عن دورها الإقليمي، راحت أنامل بعض المغردين الأجانب تروج لخبر أرفقته بمقطع فيديو مع تعليق باللغة الإسبانية يقول: البحرية العثمانية في حالة تأهب قصوى بسبب التوترات مع إسرائيل، وتتجه إلى مواقعها في شمال البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل إسرائيل. يضيف المنشور: صعدت تركيا من حدة التوترات ضد الكيان الصهيوني الذي يرتكب جرائم إبادة أو جرائم إبادة جماعية، وأصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو. فنشاهد.

بالطبع الخبر زائف والفيديو ليس صحيحاً، فهذا يعود إلى 25 من شهر أبريل من عام 2023، وهو يوثق لحظة مرور السفينة الهجومية البرمائية وحاملة الطائرات التابعة للقوات البحرية التركية TCG أنادولو مضيق اسطنبول، وذلك بعد أيام من تدشينها لتدخل ترسانة الجيش التركي كأول حاملة طائرات هجومية في العالم. تتمتع حاملة الطائرات TCG أنادولو بقدرات لوجستية تمكنها من نقل قوة عسكرية بتعداد كتيبة على الأقل إلى مناطق الأزمات المحتملة في بحر إيجي والمتوسط والأسود دون تلقي أي إسناد من القاعدة الرئيسية. التوتر بين تركيا وإسرائيل شكل مسألة محورية في الفضاء الإعلامي الحقيقي، وقد نقلت شبكة CNN صورة رفعت في تل أبيب تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في صورة واحدة مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وعمدة نيويورك زهران ممداني وأمين عام حزب الله نعيم قاسم تحت عنوان مع اقتراب الانتخابات نتنياهو يصور تركيا كعدو إسرائيل الأول. ومع فرادة الخبر الذي أوردته الصحيفة تداول رواد منصة إكس مقطعا مصورا مع تعليق باللغة الإنجليزية يقول عاجل، أفادت مصادر مطلعة بأن إسرائيل شنت غارة جوية بطائرة مسيرة على منزل آمن في تركيا باستخدام طائرة إيتان المسيرة التابعة لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية. يضيف المنشور تدور تكهنات حول وجود رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في الموقع ومقتله، وعقب هذا الهجوم تتزايد المخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة بين إسرائيل وتركيا. فلنشاهد.

0: رأيت تصويرات وأنا تصويرات.
1: الخبر كاذب، فمن المؤكد أن رجب طيب أردوغان هو الرئيس التركي حاليا وليس رئيس الوزراء. كما أن الخبر لو كان صحيحا لاندلعت حرب كبرى في المنطقة ولتصدر عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم. أما الفيديو فيعود إلى 12 من شهر مارس الماضي، وهو يظهر استهداف مسيرة أمريكية لمستودع تابع للحشد الشعبي في مدينة مخمور بمحافظة نينوى شمالي العراق. وقد نشرت وسائل إعلام دولية من بينها تلفزيون العربي في ذلك الوقت مشاهد أخرى من الضربات المسيرة على موقع للحشد الشعبي في نفس المدينة. بعيد تأكيد الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تعرض إحدى سفنها وهي أمزان لحادث أمني في البحر الأحمر وتبني جماعة الحوثي هذا الاعتداء، راج مقطع مصور على حسابات يمنية مع تعليق يقول: عاجل نشوب حريق في السفينة السعودية أمزان نتيجة الاستهداف وهروب عدد من السفن الأخرى كانت متواجدة في منطقة الاستهداف. فلنشاهد.
2: Ukrayna limandan çıkarken vurulduk. AGN Ragnar gemisi. Şu an emniyetli bir yere denize gidiyoruz. İkincisi olur mu bilmiyorum.
1: المنشور مضلل، فهذا الفيديو يعود إلى 27 من شهر يوليو الماضي، حيث نشر عبر عدد من الحسابات لتوثيق الأضرار الناجمة عن تعرض سفينة شحن تركية ترفع علم بالاو لهجوم بطائرات مسيرة روسية شمال نهر الدانوب، وأسفر الهجوم حينها عن فقدان 2 من البحارة الهنود، بينما تمكنت خفر السواحل الأوكرانية من إجلاء باقي الطاقم المؤلف من 7 أفراد بسلام إلى البر. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية بعد الفاصل. نتابع. السودان صرخة 17 مليون طفل، انتظرونا نعاود اللقاء بعد قليل.

0: أهلا بكم من جديد. في آخر استطلاع الرأي حول إسرائيل أجراه مركز بيو الأمريكي للأبحاث أظهر أن 67% ممن استطلعت آراؤهم في 36 دولة أن لديهم نظرة سلبية ضد إسرائيل. هنا كان على إسرائيل أن تستنجد بما يعرف بهسبرة أو آلة الدعاية الإسرائيلية. فريق مسبار كان بالمرصاد لتفكيك حملتها الرقمية التي حملت عنوان غزة جنولاي.
1: لا تكاد إسرائيل تخفي خشيتها الشديدة على صورتها، وتكاد تصنف تراجع الثقة بها في العالم والغرب تحديداً خطراً وجودياً، خاصة بعد عدوانها على غزة. تأثيرها يتآكل حتى لدى حليفها الأكبر الولايات المتحدة، ولم يكن عرضاً أن رفعت هذا العام إلى 5 أضعاف موازنة الدبلوماسية العامة المنوطة بوزارة الشؤون الاستراتيجية لتبلغ 730 مليون دولار. لكن خبراء إسرائيل أنفسهم يقرون بأن الأوان ربما قد فات، فهل يصلح العطار ما أفسدته الحرب؟ أحدث حملات التأثير هذه غزة جنولاي، حملة انبرت لتكذيب الإبادة الجماعية في غزة. الحملة التي تتبعها فريق مسبار بالرصد والتحليل لم تقتصر على وسم أو حسابات متفرقة، إذ أعلنت 55 منظمة مؤيدة مشاركتها فيها، إلى جانب شخصيات إعلامية وناشطين وحسابات مجهولة الهوية ضمن شبكة تركز نشاطها على الجمهور الغربي. بدأت بعض وسوم الحملة قبل انطلاقها بأشهر. كان حساب ذا موساد أيلاي الذي يحمل اسم الموساد من أوائل من روج لموقع الحملة، بل إن بعض الوسوم ظهرت على موقعه في سبتمبر 2025. استخدم الصحفي والرقيب الإسرائيلي السابق إيتان فيشبريجر أيضاً تعبيرات مرتبطة بالحملة في أكتوبر الفائت قبل 10 أشهر من انطلاقها. يظهر تحليل التفاعلات قفزة في نشاط الحملة يوم بدء انطلاقها الرسمي على موقعها وعلى منصة إكس في 11 أغسطس، واستمر الترويج لها على مدى 2، في حين ارتفع عدد المنظمات المشاركة فيها من 40 منظمة إلى 55. يشير الرصد الذي استمر عاماً كاملاً إلى مشاركة نحو 3800 حساب في نشر أكثر من 6700 منشور، في حين تركز الجزء الأكبر من النشاط خلال 2 الأخيرين، إذ شارك 3170 حساباً في نشر نحو 5500 منشور. يظهر تحليل الرموز والهويات المعلنة للحسابات بعد انطلاق الحملة حضوراً بارزاً لحسابات تتبنى الهوية الإسرائيلية، حيث استخدمت العلم الإسرائيلي وشعارات التضامن مع الأسرى الإسرائيليين، وأخرى تجمع بين رموز إسرائيلية وأوكرانية أو بريطانية أو أمريكية. مع استمرار الرصد لـ2، ظهرت فئات تحمل أعلام الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا. هيمنت الإنجليزية على النقاش بنحو 59%، لكن مع توسع الحملة انحصرت الإنجليزية مقابل دخول الإسبانية 16%، ثم الإيطالية والفرنسية، وحضور محدود للألمانية واليابانية، في مؤشر على اتساع الترويج خارج الدائرة الناطقة بالإنجليزية. جغرافياً، تركز نشاط الحسابات والتفاعلات في الولايات المتحدة وأوروبا، وبلغت حصة إسرائيل من التفاعلات 5%، نمط يؤشر على أن المجال العام الغربي شكل الساحة الرئيسية للحملة. تمحور خطاب الحملة حول نزع صفة الإبادة الجماعية عما حصل في غزة، ونعتها بأوصاف مثل خدعة القرن 21، أما كل اتهام ضد إسرائيل فقد رصدت له ذريعة ثابتة، إنها آلة الدعاية المؤيدة لحماس. سعت الحملة إلى دحض 8 ادعاءات، أهمها أن بعض الصحفيين الفلسطينيين الذين استهدفوا هم أساساً مسلحون أو مرتبطون بفصائل فلسطينية، سردية سبق أن تناولها مسبار كاستهداف الصحفي حسن صليح. حاولت الحملة التشكيك في صور الأطفال الذين يعانون الهزال وسوء التغذية بأن ربطت حالاتهم بأمراض سابقة. مزاعم فندها مسبار كذلك في تحقيقات سابقة. كررت الحملة اتهام حماس باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية لتسويغ سقوط ضحايا مدنيين كثيرين، وروجت لفكرة أن الحرب على حماس وليست ضد الفلسطينيين. يكشف تحليل موقع gazajinulai.com أن نطاقه سجل في 24 يونيو 2026، قبل نحو شهرين من الانطلاق العلني للحملة، وأخفيت بيانات تسجيل النطاق بما فيها اسم صاحبه ووسائل الاتصال به باستخدام خدمة حماية خصوصية التسجيل. وإن أشارت البيانات التقنية إلى الاعتماد على شركة البرمجيات الإسرائيلية ويكس، أنشئ الحساب الرسمي على إكس بداية أغسطس 2026، وتظهر كندا ضمن بيانات الموقع المرتبطة بالحساب. تكشف قائمة الجهات المشاركة عن تنوع في طبيعة المنظمات وشبكات نشاطها الجغرافي، ومن أبرزها أكوم الناشطة في إسبانيا، وستوب أنتي سيميتز، وآي أل أف وهي منظمة قانونية مقرها إسرائيل، وحركة ماز التي تأسست العام الماضي لمواجهة ما تصفه بمعاداة الصهيونية، ومعهد التضامن الأسود مع إسرائيل IBSI، وحساب جويش أونلاينر، ومنظمة 6 أكتوبر الإيطالية التي اتخذت 7 أكتوبر اسما لها. لم ينحصر نشاط غازا جينولاي في منصة إكس، فتعقب المحتوى يظهر انتقال الرسائل إلى منصات ميتا، خصوصا فيسبوك وإنستغرام، بمشاركة حسابات ومنظمات ظهرت على إكس. امتد النشاط إلى يوتيوب، حيث أنشئت قناة للحملة في 13 أغسطس بعد يومين من انطلاقها الرئيسي، وشاركت حسابات بهويات مؤيدة لإسرائيل في إعادة نشر الرسائل والمقاطع.
0: كان ناشطون وصحفيون من غزة ومتضامنون من مختلف دول العالم قد أطلقوا حملة رقمية تحت وسم كذبوا عليكم، بهدف كشف كذب الاحتلال بشأن وقف إطلاق النار، والتأكيد أن الإبادة الجماعية لم تتوقف، وأن القصف والتدمير واستهداف مدنيين مستمر رغم إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. تعتمد الحملة على شهادات مباشرة لسكان غزة توثق أن ما أعلن على أنه وقف لإطلاق النار لم ينعكس على حياتهم، وأن الغارات والاستهدافات اليومية لم تتوقف. وإلى فقرة تصريحات متناقضة، فبعدما أكد الأمين العام للحزب نعيم قاسم أن المقاومة كسرت المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخلت مرحلة جديدة، معتبرا أن المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة انتهت إلى هزيمة هذا المشروع، وبعدما هاجم المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل معتبرا أنها لم تجلب للبنان سوى العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية. أتى حديث مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا والعراق والسفير لدى تركيا توم براك في 21 أغسطس ليفتح الباب واسعا أمام التساؤلات، إذ أعلن أن التوصل إلى حل للأزمة اللبنانية يصعب من دون إشراك الأطراف القادرة فعليا على التأثير في المشهد، وسمى تحديدا إيران وحزب الله. جاء موقف مفاجئ من داخل حزب الله، فقد قال عضو المجلس السياسي للحزب محمود قماطي إن الحزب لا يغلق الباب بصورة نهائية أمام إمكان التواصل المباشر مع الأمريكيين، مضيفا أن القرار في هذا الشأن سيتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة. ثم فجأة عاد توم براك عن أقواله التي اعتبرت مثيرة للجدل حول مفاوضات مع حزب الله وإيران، فتراجع قائلا إن الولايات المتحدة تتفاوض فقط مع الحكومة اللبنانية الشرعية، وأنه لم يكن يقترح إنشاء طاولة مفاوضات جديدة تضم حزب الله، وإنما كان يصف صعوبة تنفيذ الاتفاق في ظل وجود سلاح يملكه الحزب وتموله إيران. وقال صراحة إن حزب الله مصنف منظمة إرهابية أجنبية وأن الولايات المتحدة لا تتفاوض معه. التراجع أو التناقض لم يكن خاصاً بتوم براك وحده، فالوحدة الإعلامية في حزب الله حاولت تبرير حديث القماطي عن عدم إغلاق الباب أمام واشنطن بتصويب يقول أن المسار الدبلوماسي كان يقصد به مسار إسلام أباد الذي يضم واشنطن طبعاً ولكن أيضاً إيران. ونصل إلى نهاية برنامجنا وفقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، هذه المرة من السودان. بينما تدخل الحرب في السودان عامها الرابع، حذر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توم فليتشر من أن أكثر من ثلثي سكان السودان يحتاجون إلى مساعدات حيوية من الغذاء والمياه والأدوية في وقت تعرقل فيه الحرب وصول المساعدات إلى المحتاجين. فليتشر أشار أيضا إلى أن الأمم المتحدة وثقت مقتل نحو 1400 مدني خلال النصف الأول من العام، بينهم أكثر من 1100 قتلوا في هجمات بطائرات مسيرة. وتكشف أحدث بيانات اليونيسف المنشورة في أغسطس الجاري حجم المأساة بشكل أكبر، إذ يحتاج ما يزيد عن 33.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في السودان خلال عام 2026، بينهم أكثر من 17 مليون طفل. هنا نتوقف مع هذه الحقيقة حتى لا تغيب ولا تغيب، فالإنسان والطفل هما الأولوية مهما تعددت الأخبار، لا سيما في منصة مسبار. إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدين، هذه نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد أن زيارته إلى طهران تأتي في إطار جهود خفض التصعيد، وإيران تطالب واشنطن بخطوات عملية لتلبية شروطها قبل فتح مضيق هرمز. 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتنياهو يقول إنه لن تكون هناك إعادة للإعمار قبل نزع سلاح حماس. شهيد وجرحى جراء غارات مكثفة على مناطق في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته ردت على مسيرات لحزب الله. قوات الحكومة اليمنية تؤكد صد هجمات للحوثيين في الجوف، والجماعة تستهدف المخا وجزيرة حنيش بالصواريخ البالستية.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يريد التحدث مع إيران ولا يسعى إلى عقد اجتماع معها، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح بعد إزالة الألغام. فيما قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن قطر تؤمن بأن الحوار والحلول الدبلوماسية هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات، مضيفا أن زيارته إلى طهران تأكيد على مواصلة جهود دولة قطر لخفض التصعيد وإعلاء مصلحة دول المنطقة.
1: بين رسائل التهدئة والتحذيرات المتبادلة، يتكثف الحراك الدبلوماسي بشأن التوتر بين إيران والولايات المتحدة.